0: يفسر لنا الشبه الغريب بين كلمات في لغات متباعدة جغرافيا. فمثلا كلمة أم باللغة الإنجليزية mother، وفي اللغة الإسبانية مدري، لكن في اللغة الفارسية التي تقع في آسيا مادار. فهذا التشابه هو ما جعل العلماء يبحثون عن أسبابه. فالأصل التاريخي للمجموعات البشرية كان واحدا، ثم تفرع وتعدد بتعدد الأوطان.
1: مع تطور الحضارات ظهرت لغات أصبحت أكثر انتشارا وتأثيرا نتيجة للقوة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. تتصدر لغات مثل الإنجليزية، الصينية والإسبانية قائمة الأكثر انتشارا، حيث ارتبط انتشارها بالتجارة وكذلك التطور العلمي. ومع ذلك تبقى كل لغة حاملة لهوية شعوبها مهما بلغ الانتشار.
0: إذا نظرنا إلى خارطة اللغات اليوم، نجد أن اللغة الإنجليزية تتربع على عرش الانتشار العالم كأكثر اللغات تحدثاً بين سكان أصليين ومتحدثين بلغة ثانية. تليها الصينية المندرين كأكبر عدد متحدثين أصليين في بقعة واحدة، ثم تأتي الهندية والإسبانية والعربية في مراتب متقدمة عالمية. أسباب الانتشار اللغوي لا يرتبط بجمال اللغة بذاتها، بل يرتبط دوما بموازين القوة والنفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي. الصينية مثلا انتشرت بفعل التمدد الديموغرافي البشري، بينما الإنجليزية انتشرت لأنها كانت لغة الثورة الصناعية والإمبراطورية البريطانية قديما، ثم تحولت في العصر الحديث إلى لغة الهيمنة التكنولوجية كما نشاهد في منصات الإنترنت والبرمجة وفي العلوم التطبيقية وكذلك حتى النظرية في المجال السينمائي كهوليود، وهذه القوة الفنية عالميا. فمن يملك زمام القوة المادية يفرض لغته على الآخرين، وهذا ما كانت تتمتع به العربية سابقا عندما كانت في الحضارة العربية في أوج ازدهارها وقوتها.

0: تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية، فنشأت في شبه الجزيرة العربية وتميزت بثرائها اللغوي ودقتها التعبيرية، وكانت في بدايتها من خلال القبائل تنقل شفهيا عبر الشعر والخطابة حتى أصبحت وعاء للثقافة والفكر.
1: اللغة العربية تنتمي إلى عائلة اللغات السامية، وقد نشأت وترعرعت في أحضان شبه الجزيرة العربية، وصقلتها قرون طويلة من مقارعات الشعر والخطابة في أسواق العرب، والاستخدام التواصلي المستمر من خلال أسواق العرب الشهيرة واجتماعاتهم للحج واجتماعاتهم في عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها من الاجتماعات البشرية، حتى تبلورت في أبهى صورها في لغة قريش

هذه اللغة الوسطى التي توسطت بين لغات العرب وأخذت أفضل ما في لغات العرب، فاصطفاها الله سبحانه وتعالى وأنزل بها القرآن الكريم. أبرز خصائص العربية أنها تمتاز بعبقرية هندسية لا تضاهى، من أهمها الاشتقاق المرن، فمن جذر ثلاثي مجرد مثل كتب تولد منظومة كلمات مترابطة، كاتب، كتاب، مكتبة، مكتوب، وما إلى ذلك من هذا الجذر، وقس على ذلك. بينما ذات الجذر في اللغة الإنجليزية رايت مثلا سيحتاج إلى كلمات منفصلة لأنها لا تطبق الاشتقاق كما تطبقه العربية. فمثلا رايت ستجد أن الكتاب بوك، المكتبة ليبراري، الكاتب فيه اشتقاق رايتر. ثانيا الاتساع والترادف الهائل الذي يمنح الشاعر والمتحدث قدرة على التعبير عن أدق التفاصيل. فالأسد مثلا في العربية له عشرات الأسماء، وكل اسم لا يعد مجرد مرادف، بل يصف حالة نفسية أو جسدية أو حركية أو هيئة معينة للأسد، وهذا ثراء تعبيري تفتقر إليه معظم اللغات.

0: انتشرت اللغة العربية بشكل واسع مع اتساع رقعة العالم الإسلامي، فأصبحت لغة العلم والإدارة والتواصل في مناطق شاسعة. لم يكن انتشارها قصراً، بل كانت نتيجة ارتباطها بالعلم والثقافة، فتبناها غير العرب وأصبحت لغة حضارة امتدت من الشرق إلى الغرب.
1: انتقلت العربية من نطاقها المحلي إلى العالمية بفعل محرك تاريخي جبار. هذا المحرك هو بزوغ فجر الإسلام وحركة الفتوحات الإسلامية. فلم تعد العربية لغة قبائل تعيش في بقعة جغرافية معزولة أو محدودة، بل أصبحت لغة دين عالمي ولغة دولة امتدت من الصين شرقا إلى حدود فرنسا في الغرب. هذا الامتداد جعل العربية لغة التحضر والوجاهة العلمية والاجتماعية الأولى. فمثلا في العصور الوسطى كان طلاب العلم في أوروبا يرحلون إلى قرطبة وإلى بغداد وإلى الحواضر العربية المضيئة ويتعلمون العربية ليدرسوا الطب والفلك والفلسفة وغيرها من العلوم. نتيجة لذلك ما تزال آثار العربية ماثلة إلى اليوم في اللغة الإنجليزية مثلا، أما في الإسبانية والفرنسية والإيطالية فهناك امتدادات واسعة بفعل التجاور وبفعل التأثير في الأندلس. فمثلا في الإنجليزية إلى اليوم نجد من لغة العلم الجبر والكيمياء ونجم الدبران مثلا في الفلك، الخوارزميات في التقنية وما يتعلق بذلك، ما تزال بألفاظها العربية أو المتحورة من العربية التي تحتفظ بجينات العربية فيها.
0: مرت اللغة العربية بمراحل تطور متعددة من الشعر الجاهلي إلى النثر العلمي ثم إلى الكتابات الحديثة، حافظت على بنيتها الأساسية لكنها استوعبت مفردات جديدة وتكيفت مع متغيرات العصر، مما جعلها لغة مرنة وقادرة على الاستمرار.
1: معادلة تطور اللغة العربية عبر العصور مع حفاظها على أصالتها هو الإعجاز الحقيقي. ماتت لغات كبرى كاللاتينية وتفرعت منها لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية، لكن العربية ظلت حية نابضة. فما السر في ذلك؟ السر يكمن في القرآن الكريم الذي شكل الحارس الأمين والمثبت التاريخي لقواعد اللغة وهيكلها الصرفي والنحوي. أما تطور اللغة فلم يكن بتغيير جلدها أو التخلي عن أصالتها، بل تجلى في مرونتها الفائقة على الاستيعاب والتعريب. ففي العصر العباسي استوعبت علوم اليونان وفلسفته، وفي العصر الحديث مع تدفق المخترعات اشتقت من أصولها كلمات جديدة لهذه المخترعات والمنتجات البشرية الحديثة. فمثلا كلمة سيارة لهذا المخترع الجديد ابتكروها من الفعل سارة، ومن طارة أخذوا كلمة طائرة، وعربت كلمات أخرى بمثلا كلمة تلفاز، حاسوب، راديو، دون أن تهتز البنية اللغوية التي قامت عليها اللغة منذ آلاف السنين.
0: أسهمت الجامعات عبر التاريخ في ترسيخ اللغة العربية كلغات علم ومعرفة، حيث كانت تدرس بها العلوم المختلفة من الطب إلى الفلك. وفي العصر الحديث تواصل الجامعات دورها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعزيز حضورها في البحث العلمي.
1: الجامعات هي المحاضن الفكرية ومراكز القوة الناعمة لحماية الهوية وبناء الجسور الثقافية. يبرز دور المؤسسات الأكاديمية في مسارين: الأول داخلي عبر تحديث طرق التدريس ودعم البحث اللغوي وترجمة العلوم إلى العربية، أما الثاني فهو خارجي عالمي من خلال معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. فالجامعات اليوم تستقبل سنوياً آلاف الطلاب والباحثين من أمريكا وأوروبا واليابان ومن دول العالم الإسلامي غير الناطقين بالعربية، الذين يقبلون على تعلمها لأبعاد إما دينية وإما دبلوماسية وإما سياسية وإما اقتصادية، أو لفهم ثقافة العالم العربي والشرق الأوسط، ما يجعل الجامعة منبراً أكاديمياً ينقل لغتنا وثقافتنا إلى مراكز التأثير والقرار العالمي.
0: لم تعد العربية مجرد وسيلة تواصل، بل أصبحت رمزاً للهوية والانتماء، تحمل تاريخ الأمة وثقافتها، فتتجلى في الأدب والإعلام والفنون، وتبقى حاضرة في وجدان الشعب الناطق بها.
1: اللغة العربية هي وعاء الفكر، وهي أس الهوية، بل هي العمود الفقري للهوية القومية، وهي مصهر حضاري وإيديولوجي للأمة العربية جمعاء، وهي حصن يوحد مشاعر هذه الأمة وأفكارها عبر التاريخ. فالإنسان العربي من المحيط إلى الخليج على اختلاف التضاريس والجغرافيا وحتى اللهجات اليومية، يمتلك عقلا جمعيا تشكله لغة فصحى موحدة. هذه اللغة هي التي حمت الأمة من الذوبان والتشظي أمام موجات الاستعمار والتغريب، فكانت وما زالت رمزا للسيادة العربية والوجود الحضاري. يمكن أن نتمثل على ذلك، تخيل معي أن العربي اليوم يقرأ بيتا من الشعر قيل قبل الإسلام، كشعر امرئ القيس

0: النابغة وعنتر بن شداد، فيتأثر به ويفهمه ويطرب له. هذا التراكم التاريخي الحي لا يوجد في معظم لغات العرب. أيضا هذا المعجم العربي هو معجون بقيم قومية أصيلة كالشهامة والكرم والنخوة، وهذه المنظومة الأخلاقية الواسعة. فاللغة العربية ستظل حصنا لهذه الأمة، لأن الله حفظ هذه اللغة بحفظه للقرآن الكريم.
1: في عصر التكنولوجيا أصبحت الرقمنة وسيلة أساسية لحفظ اللغات بما فيها العربية. تسهم التقنيات الحديثة فيها من خلال الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية في توثيق اللغة العربية ونشرها عالميا، مع الحفاظ على تنوع اللغات الأخرى. كما فتحت المنصات الرقمية آفاقا جديدة لاستخدام اللغة، مما يعزز حضورها في المستقبل.
0: الرقمنة هي التحدي الحديث للغة العربية، وهي جسر حتمي لولادة اللغة من جديد. فالرقمنة هي نقل العربية من بطون المخطوطات والرفوف الغابرة إلى الفضاء الإلكتروني. التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي تلعب دورا حاسما عبر المعالجة الآلية للغة العربية. وفي هذا الإطار ما يزال المحتوى العربي أقل من المأمول في حضوره على الشبكة، لكن هناك جهود كبرى وحثيثة خاصة من قبل المملكة العربية السعودية، ممثلة في الشراكة الكبرى بين عملاق التكنولوجيا شركة سدايا وبين مجمع الملك سلمان للغة العربية، واشتغالهم العميق على إثراء الوجود العربي في البرمجيات والتطبيقيات الرقمية المختلفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تحذو بقية الدول العربية حذو المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
1: هكذا من همسة أولى إلى عالم الرقمي، تطل اللغة شاهدا على رحلة الإنسان. وفي قلب هذا التنوع تقف اللغة العربية شامخة تجمع بين الأصالة والتجدد. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول للدكتور أحمد الهلالي، أستاذ اللغة العربية وأدابها في كلية الأداب بجامعة الطائف. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان.

الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف. وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة. وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ

مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدون

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل
1: عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على كل حال.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
7: هوا بلادي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي. هذا المساء أكيد مساء غير مختلف، لأننا نلتقي في مستمعينا الأعزاء وطاقم العمل وبيوم جديد ومساء جديد، فنسأل الله العلي القدير أن يكون مساء خير ومساء محبة

0: جميل لكل من يتابع إذاعة الرياض وبرامجها عبر أثيرها وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. ونتمنى إن شاء الله السلامة لكل قائدي المركبات اللي يستمعون لنا الآن في هذا التوقيت عبر إذاعة الرياض، ونتمنى لهم إن شاء الله يصلون إلى مشاويرهم إن شاء الله بسلامة ويستمتعون إن شاء الله بهذه الأجواء. يا مساء الخير ويا مساء المحبة، مستمرين معكم من الآن وحتى تمام الثامنة بمشيئة الله. يا هلا ومرحبا بالجميع.
1: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هو بلادي، طلة جديدة ثلاث ساعات معكم، نسعد بكم ونسعد أيضا باستماعكم لأثير إذاعة الرياض. معكم طاقمنا الجميل علي الشهري، ظافر الخثعمي في التقديم، يشاركنا في الإعداد نورة مطيري، عايشة زير، لمسات البرنامج الفنية الله محمد الحميضي. مساء الورد محمد، دائما مسي عليك لأنك حبيبنا ويعني يمون عليك كثير ويصير مناوشات بيننا وبينك.
0: الرحلة هو
1: أحلى أحلى مناوشات،
0: قائد الرحلة هو الطيار والكابتن هو اللي ياخذنا في جولات.
1: أنت عارف إذا ما سلمت عليه قبل البرنامج ما أحس إن المود ممتاز.
0: لا محمد يستحق صراحة،
1: أنا عارف يعني وضعه، قدر والله شعورك وإحساسك. لكن الجميل إيه والله، لكن الجميل محمد طاقة إيجابية. وأنا يعجبني الأشخاص اللي يعطونك تحفيز.
0: تدرين في ناس عندهم طاقة إيجابية لكنهم يحتفظون بهذه الطاقة الإيجابية، ما يعكسونها على الآخرين. عرفت؟ لكن في ما شاء الله مثل محمد ومثلك ظافر
1: حبيبنا
0: ومجموعة كبيرة في هذا الميدان اللي احنا نعمل فيه، عندهم طاقة إيجابية لكنهم يوزعونها.
1: في ناس تعكس، في العكس، في ناس تعطيك
0: الطاقة السلبية. الله
1: يحطمك يحطمك، يجيك يا أخي كذا يجيب لك سالفة يحطم شعورك وأحاسيسك. زي أمس يعني معليش، يعني واحد جايب لي بعد ما طلعنا من البرنامج ومتصل فيني قال لي يا أخي أنا والله قررت قرار. قلت له إن شاء الله قرار خير بإذن الله. قال لي والله يا أخي أنا بدخل نظام الطيبات. قلت له يا ابن حلال، طيب أنت وش وضعك؟ وش وضعك في هالموضوع تحديدا؟ قال لي والله يا أخي أنا بسوي دايت. قلت أنت بتسوي دايت؟ قال لي. قلت طيب خلاص، طيب وش إيش اللي أنت تبغى تركز عليه بس من أكل؟ قال والله خلاص أبغى أبتعد عن الخبز الأبيض، أبغى أبتعد عن كذا. قلت له من حلال، هذه أصلا كل الدكاترة قايلينها من أول، كلنا الخبز الأبيض وهذه أمور عادية روتينية جدا جداً من زمان وهم أكلين الأمور
0: يعني
1: طيبة
0: ضمن وصفات الدايت.
1: لذلك الأشخاص اللي دائما يعني عندهم تقلبات من هالمزاج وهم من نوعية وعندهم دائما يعكسون هذه السلبية في الأشخاص، ترى هذه يعكسها عليك. يعني الحوار أحيانا حتى لو أنت تبي تعكس، لما نقول أنه الطاقة الإيجابية وتعكس كل هالأمور وأنت عندك داخلك سلبية ما ينفع.
0: صح، ما تقدر
1: ما تقدر يعني حتى لو كان حتى لو كانت يعني الأمور أنت تعطيه حقائق، لا يقول أنا مقتنع. هذه المشكلة، دائما نقول حنا أصنع الطاقة الإيجابية حتى بأي موضوع، مو بلازم على موضوع دايت وعلى موضوع كذا، لكن موضوع شيق.
0: ترى الذكي يا ظافر، وانت أخبر مني في هذا الموضوع، الذكي والذكاء هو اللي ما يعاند. عرفت؟ يأخذ وجهة النظر الأخرى، يستمع لها، عجبتها ما عجبتها أوكي أحتفظ فيها، لكني لا أستمر في العناد.
1: يا سلام عليك،
0: لأنه من صفات الغباء هو اللي يعاند. لأنه ما يبغى يتطور، هو محتفظ، هو عنده معلومات وعنده ثقافة محتفظ فيها. يجي أحد يبي يصحح له هذا خطأ هذا صح، يقولك لا أنا سمعت، أنا قالوا لي. عرفت؟ لا، يعني أصحاب الطاقة الإيجابية هم اللي يستمعون للآخرين يأخذون منهم.
1: لما أنا علي يعني عند هذه النقطة تحديدا، الدكتور عبد العزيز العثمان قبل يومين كان جالس معنا هنا وكنا نسأله في أسئلة كثير يعني متقبل منها الموضوع، يعني أطباءنا في يوم الكفاءة مثلا ويصنع لك الطاقة، يقول يا أخي كل من كل شيء عادي طبيعي جدا، لكنك
0: لا تحل.
1: لذلك يعني كل معلومات الطبية اليوم وكل أطباءنا السعوديين اللي نفخر فيهم وكل حتى مجتمعنا اللي فيه ناس يعطونك يعززون لك الطاقة الإيجابية اللي فيك. ليش حنا نقول مثلا محمد محمس لنا وضربنا مثال على محمد؟ لأنه يصنع يومك، يعطيك حماس من اليوم وينوشنا تحت الهواء.
0: إنسان سهل
1: ينوشنا تحت الهواء ويزين روحه الجميلة.
0: أنا أقول من يمدح كذا يا محمد، والله العظيم. يعني بصراحة ظافر اليوم ما شاء الله،
1: أنا معتني في محمد عشان يعتني فينا في أشياء ثانية.
0: يستاهل والله محمد. عموما الطاقة الإيجابية من يبحث عنها يجدها.
1: لذلك حنا فتحنا موضوع الطاقة الإيجابية أنه بالفعل على الكل دائما تقيد بكل ما يمكن أن تسمع من معلومات موثقة، ودائما اصنع تأكيد. الإيجابيات اصنع الإيجابيات بحياتك ولا تصنع السلبية مهما كانت الظروف. معكم مستمرين في هوا بلادي مستمعين الكرام، فاصل غنائي كذا نروق شوي في بداية البرنامج وراجع لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: أنا ناسي شيء مهم.
1: شو النظارة؟
0: ناسي النظارة.
1: نفس حركتي. نفس حركتي.
0: بس عند الأخوان في الماستر يعني ما شاء الله بيزودنا إياها الحين.
1: يعني هذا الموقف صار لي أمس أنا
0: واحد وواحدة تعدنا.
1: كان عندي مشوار كنت أمشي على البركة. الحمد لله لا أشوف لكن يعني تعودنا على النظارة.
0: تعودنا لأنه صراحة البعد أنا عندي مشكلة فعشان كذا يعني
1: نفس الوضع.
0: عشان الشاشة بس. عموما يعني. ناخذ خبرنا الأول.
1: خبر اليوم طيبة جامعة أو طبية جامعة الملك سعود تنظم معرض بصمة مخبرية لإنقاذ الحياة. نظمت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود ممثلة بالإدارة العامة للمختبرات وبنك الدم فعالية جميلة ومعرض بصمة مخبرية لإنقاذ حياة بهدف إبراز الدور الحيوي للمختبرات وأهميتها في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد صلاح هرسي والمديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام الطبية.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن هذه جهود مباركة. طبعا هذا أو هذا التنظيم لهذا المعرض هو طبعا في أركان توعوية وتفاعلية. هناك جهود للمختبرات وبنوك الدم في تقديم خدمات تشخيصية رائعة. طبعا هذه كلها تسهم عزيز المستمع الكريم في دعم القرارات الطبية تحسين جودة الرعاية الصحية. لليوم الدعم من القيادة الرشيدة لمثل هذه المبادرات الصحية وإن الجانب الصحي في المملكة كبير جدا إضافة إلى تعريف أيضا الزوار لهذا المعرض بمراحل العمل المخبري وهذا مهم جدا لأنه له دور في إنقاذ الأرواح لي وأيضا التشجيع على التبرع بالدم لضمان توفر مخزون آمن للمحتاجين.
1: صحيح. طبعا يأتي تنظيم هذه الفعالية امتداد لجهود المدينة الطبية الجامعية في نشر الثقافة الصحية وتعزيز المبادرات المجتمعية اللي تسهم في تطوير الخدمات الطبية وخدمة المرضى. عموما اليوم عندنا يمكن يومين في هيئة الإذاعة والتلفزيون
0: صحيح
1: فيها حملة
0: اللي تبرع بالدم صحيح بالدم
1: وهذه من الأشياء الجميلة واللي تساهم في المبادرات المجتمعية وخدمة المجتمع
0: هي خدمة حلوة صراحة
1: وتنمية جانب مهم اللي هو جانب التطوع العمل التطوعي طبعا التطوعي الخيري يعني حنا نعرف أهمية التبرع بالدم للشخص أولا ثم للآخرين لإنقاذ أرواح أخرى تحتاج إلى هذه الكميات من الدم
0: وفي ناس ما شاء الله يصلون إلى عدد كبير من التبرع بالدم
1: تنافسون إن شاء الله تكون هذه المنافسة يعني ما هي للمبالغة تكون المنافسة هذه لوجه الله سبحانه وتعالى
0: فعلا
1: وأكيد طبعا هم حريصين على هذا الموضوع لكن والله اللي شدني أنا فعلا مثل هذه الجولات الصحية في الدوائر الحكومية لحث الموظفين
0: صحيح.
1: يعني احنا مقصرين بصراحة انت متى اخر مرة تبرعت بالدم الاضافي
0: انا والله شوف انا ما تبرعت بالدم عشان اكون صريح لكن امانة هو عمل خيري امانة
1: حسيت ان في عذر
0: لا في جانب اخر عادة في اشياء يقول لك الطبيب تمنع انك انت تتبرع فيها واحيانا هي ترجع لعامل طبي مثلا لكنه الامانة كنت بجربي كنت بجرب التبرع بالدم وهي حملة عندنا موجودة في هيئة الإذاعة والتلفزيون يمكن في أغلب القطاعات الحكومية وخدمة رائعة جدا شكرا لهيئة الإذاعة والتلفزيون على هذه المبادرة مع الجهات الطبية صحيح. في خدمة التبرع بالدم من قبل موظفي الهيئة ومن كافة قطاعات الدولة الأمانة هي خدمة رائعة جدا يمكن عندنا ناس يمكن عندك وعندي من الأصدقاء والمحبين
1: صحيح.
0: من يحرص سنويا أنه يتبرع بالدم
1: صحيح.
0: مو هو يعني مجرد فقط أنه سوى عملية تبرع بالدم لكنها أصبحت عادة لهذا الإنسان أنه يقدم خدمة التبرع
1: يا سلام
0: بالدم
1: يا سلام.
0: ويتجد أنه ما يجد مثلا يتجه لمثل هذه الأماكن الآن لا هو من نفسه يروح للمختبر
1: صحيح.
0: ويبادر وهذه مبادرة رائعة جدا وتشجيع رائع جدا على التبرع بالدم
1: هذا هو العمل التطوعي وهذه أحد أهداف رؤية المملكة 2030
0: صحيح.
1: اللي هو صناعة التطوع وتعليم التطوع للمجتمع لأن المبادرات التطوع هذه مبادرات كبيرة جدا وثمينة وثرية تصنع المجتمع وتوعي المجتمع
0: صحيح.
1: وتخلق مجتمع محب متطلع للعمل بكل جوانب
0: التعليم علي اليوم عندهم حافز للتطوع في قطاعات التعليم
1: صحيح.
0: تجد الهلال الأحمر عنده جانب للتطوع
1: صحيح.
0: هناك قطاعات اليوم من القطاع غير الربحي مهتم بالعمل التطوعي هناك جمعيات تبادر في استقطاب المتطوعين. هذه كلها جوانب رائعة جدا، وجوانب أيضا تعطي للمتطوع خدمات رائعة. اليوم حتى يمكن أغلب القطاعات اللي فيها حملات تطوع تعطي نقاط حلوة للمشاركات التطوعية، وهذه أيضا تحفيز.
1: صحيح،
0: وهذا شيء جميل.
1: تطوع في الحج
0: الله، هذا أكبر شيء.
1: الله، تجد ناس محبين للعمل في الحج كمتطوعين لخدمة الحجاج وبيت الله الحرام، والأجر العظيم بما في هذا العمل. التطوع يعلمك أشياء كثيرة: حب الآخرين، حب العمل، الإخلاص فيه، التفاني، العمل لوجه الله. ما ترجو أن واحد يقول لك والله هذا مقابل عشان عملك. فلذلك تشوف المعنويات دائما مرتفعة ومتطورة. لذلك حنا نشوف الآن في جمعيات خاصة غير ربحية قائمة على العمل التطوعي، فتجد يعني مساهمين فيها كثر: موظفين، طلاب، مدرسين. إيش اللي يفرق هذولي عن الآخرين؟ يعني فعلا إضافة لما نتساءل نقول ليش هذا فرغ وأعطى جزء من وقت العمل التطوعي بينما الآخر ما عنده، يقول لك أنا ما أملك هذا الوقت. ليش؟ هو تنظيم الوقت. تنظيم الوقت هذا شيء مهم جدا ما بين الناس. يعني نشوف واحد فوضى
0: وهذا مهم صراحة.
1: وقته.
0: إيه. أي. التنظيم الوقت هذا مهم. طيب نروح لخبرنا الثاني علي. نروح إلى أيضا إنه صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها. طبعا هذه الموافقة تهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة العربية السعودية. أيضا الجميل جدا إنه هناك رفع لمستوى الجودة في المجال الطبي. لذلك الهيئة العامة للترفيه وبهذه المبادرة الجميلة من القيادة رعاها الله في الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية ورفع جودة الحياة فيها، كان هناك تصريح لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ. قدم شكرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
1: جميل.
0: الجميل أنه في دعم للمجال الترفيه والأنشطة السياحية علي، والجميل أيضا أنه هناك نقلة نوعية فعلا.
1: جميل.
0: نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع.
1: صحيح.
0: وأيضا في نشاط تنظيم المجال السياحي. موسم الرياض واحد من المواسم الجميلة.
1: الترفيه جزء من السياحة. وهو أحد العوامل الجاذبة. تخيل تروح إلى دولة سياحية ما فيها ترفيه، لكنها يعني مناظر طبيعية وطبيعة خلابة، أوكي تجيها مرة مرتين خلاص تمل منها.
0: صحيح.
1: يعني لكن لما تكون تتميز، يعني حنا نشوف في بعض الدول ما تملك المقومات هذه الطبيعية الجميلة، لكن عندها ترفيه في سياحتها يجبرك أنك تجي، وعندهم تنوع في هذه السياحة الترفيهية، فتشوف العالم يقبلون عليها بكثرة. هذا جزء مهم جدا من.
0: لكن اليوم تغيرت البوصلة علي. اليوم البوصلة أصبحت موجهة إلى المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى حوكمة هذا القطاع ودفع النشاط السياحي في المملكة العربية السعودية إلى بلوغ الذروة العالية في استقطاب الزوار والسياح للمملكة العربية السعودية. تنظيم هذا النشاط بشكل كبير جدا، يعني اليوم وزارة السياحة، الهيئة العامة للترفيه، التفاعل الكبير بينهم والتناغم الجميل. صحيح. في صناعة المواسم السياحية. اليوم حتى مدن المملكة تتجهز وتستعد وتستقبل الزوار. صحيح. بفعاليات رائعة. فهناك نشاط رائع جدا، هناك إقبال كبير جدا نحو استدامة هذا القطاع. يعني عموما يعني تنقلنا بين خبرين رائع جدا، ولا زال لدينا الكثير علي.
1: أكيد طبعا. أكيد. فقرات وحصاد مراسلين وتنوع كبير في هوا بلادي إن شاء الله، وحنا متواصلين معكم في هوا بلادي. لا تروحون بعيد.

0: وين روح يا ظافر الآن؟
1: والله أنا أحس بنسمة براد.
0: أمطار وبراد.
1: إيه والله وشكل أمطار والدنيا اليوم. إيه والله هالعسير معسير نورة مروعي. نورة مساء الخير.
0: يا كلا يا نورة.
2: هلا مساء النور حياكم الله ومرحبا فيكم.
0: ما شاء الله شو الأجواء الزينة ذي يا نورة عندكم ما شاء الله. صفيها لنا
2: كيف بالله. الدوار واقف من الدوار مطر عندنا وبرد وغيرنا ينشوي حر.
1: إيه والله
0: حنا يوقف الدوار عندنا من الحر من الزحمة.
1: أنت اللهم لا حسد. الحين. اللهم لا حسد. هذا مباشر ترى يا نورة.
0: ترى عيوننا حارة يا نورة انتبهوا.
2: تحركون وتجون تجون تجون.
1: إن شاء الله إن شاء الله لكن أصفين المشهد الموجود أمامك الآن في هذه الأجواء الجميلة في أبها البهية.
2: والله يا ظافر وعلي أجواءنا فعلا فعلا شهر 6 ما شاء الله تبارك الله من بدايته أجواء جميلة ومن يوم واحد أمس واليوم ما شاء الله تبارك الله البرد والأمطار والأجواء اللي تدعو فعلا أن الواحد ما يقعد في بيته رغم أن أجواء اختبارات ولسه الاختبارات ما انتهت ولكن فعلا صيف يعني مبشر بخير السماء أرضك أعتقد أنها داخلة بقوة هذا العام الإقبال شديد على منطقة عسير وأعتقد كذلك الفعاليات جاذبة بشكل كبير في يعني ما عاد عنده حجة أحد يقول ما أقدر أجي عشان بحضر مباراة حتى مهرجان المشجعين موجود عندنا
1: الله طيب هالمهرجان نورة أكيد أنك أنت مجهزة التغطية كاملة لهالموضوع بنترك لك المايك أيضا لتحدثينا عن فعاليات مهرجان المشجعين في أبها
2: حياكم الله طبعا مرة ثانية الزملاء وأيضا المستمعين وأيضا زملائنا بالاستوديو أنا سعيدة جدا بوجود هذا المبدع الفنان صاحب الأفكار المختلفة دائما ويمكن هذه التجربة الثانية له في مهرجان المشجعين كانت عام 22 قطر طبعا بطولة في قطر والآن في منطقة عسير اللي تزامن مع السماء أرضك رحب بك أستاذ زيد الزيد مدير المشروع مهرجان المشجعين أبها زون أو فان زون أبها حياك الله
3: يا أهلا وسهلا وحياك الله أستاذ نورة ومسي على الأخوان المستمعين وكذلك على الزملاء في الاستديو
2: زيد اليوم الفعالية بهذه الألوان الجميلة لون الموف المسرح ما شاء الله تبارك الله الموقع اللي اخترته موقع صراحة فكرة خارج الصندوق اليوم أنا أقول فعلا فكرة خارج الصندوق اختيارك الموقع النادي الأدبي الموقع بحد ذاته القريب من دوار الملك فيصل حيوية مساحة مجموعة من الفعاليات داخل فعالية واحدة حدثنا عنها
3: بداية نحن في مهرجان المشجعين أبها فانزون حبينا أنه الحقيقة نصنع تجربة نوعية ومختلفة للمشاهد مشجعين كرة القدم بشكل عام وعلى وجه الخصوص المشجعين العرب وأكيد المشجع السعودي في المقام الأول اليوم احنا نتكلم عن حوالي 8 منتخبات عربية مشاركة في كأس العالم بالإضافة لبعض المنتخبات الأخرى لها جاليات موجودة بأعداد جدا كبيرة في منطقة عسير واليوم نتكلم عن بطولة تقام في أمريكا وتوقيتها يمكن شوي صعب من ناحية المواعيد يعني في آخر الليل أو الصباح بدري فيمكن ما تكون المواقع الخارجية هي المكان الأنسب فإحنا عملنا على أنه ننفذ مهرجان المشجعين بحيث أنه يعني يكون متنوع ما بين مناطق خارجية وأيضا مناطق داخلية تكون فيها شاشة عملاقة أيضا تجارب كروية وترفيهية وتجارب أيضا رياضية مختلفة ومتنوعة
2: قدمت تجربة عائلية بصراحة
3: بالضبط يعني يجون تقريبا من مختلف الفئات العمرية ويجدون أنشطة ترفيهية أنشطة رياضية أيضا الأطعمة والمشروبات اللي موجودة بخيارات متنوعة كل هذه كانت ساهمت في حقيقة أنها تبرز أو تعطي تجربة مختلفة للزائر
2: بطولة السابقة أو كانت اللي في قطر كانت تجربة أعتقد محفزة لك لأنك تستعتقد حجم الإقبال
3: بالضبط عام 2022 كانت كأس العالم في قطر وكان وقتها الفعالية نفذناها في محافظة محايل وهي يمكن في فترة الصيف شديدة الحرارة لكنها معتدلة الأجواء في فترة
2: الشتاء
3: بالضبط لأنه أيامها كانت البطولة في قطر وكانت الفترة شتوية لكن وذيك النسخة حقيقة حظيت يعني باهتمام كبير صراحة من الأهالي والزوار لمحافظة محايل كما أنها أيضا حظية بتكريم من سمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها في مبادرة عسير تدعم المنتخب اللي كانت آنذاك. اليوم احنا نتكلم على الحقيقة يعني مشاركة المنتخب اللي الحقيقة جدا متحمسين انه ندعم المنتخب يعني بكافة الطرق، فكانت واحدة من من هذه المساهمات اللي هي منطقة او مهرجان المشجعين اللي احنا متواجدين فيه الان أبها فانزون، وايضا الخيارات اللي قدمناها، الفعاليات المصاحبه اللي يعني
2: يا ليت تعطينا فكره
3: يعني مباريات المنتخب كان فيها يعني فعاليات مصاحبه ما بين اهازيج وتحفيز للجماهير، الفلكلور الشعبي، ايضا فرق الاطفال اللي كانت موجوده
2: في صاله العاب هنا
3: برضو موجود عندنا صاله العاب للفي ار، ايضا البلاي ستيشن والبي سي، يعني برضو لعبه الدركسون هذه يحبونها الشباب، بالإضافة للبلياردو، تنس الطاولة، أيضا الجاكارو أو ألعاب الورق، بالإضافة لبعض التحديات اللي موجودة زي دقة التصويب بكرة القدم وبعض الألعاب الفلكلورية اللي تضفي أيضا تجربة على الزائر.
2: زيد الزيد، ما بين المصور المحترف الفوتوغرافي، ما بين المنظم الرائع اللي يقدم فعالية تمس احتياج منطقة عسير، وخصوصا احنا مقبلين على استقبال واستضافة كأس العالم في منطقة عسير، كيف تجمع بين هذه الاهتمامين؟ وهل وجدت فعلا فرصة حتى استثمارية لك من ناحية التقاط صور معينة التسويق لها؟
3: بما أنك تطرقتي لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034 وكون مدينة أبها أحد المدن المستضيفة لهذه البطولة، الحقيقة كان هذا واحد من أبرز الدوافع بالنسبة لي أنا كشخص، أنه يعني نعمل على منطقة مشجعين الستاندرد عندنا فيها يكون نفس مناطق المشجعين اللي تقدمها الفيفا في المدن اللي تقام فيها بطولات كأس العالم، فحاولنا نقدم نموذج يكون جدا جميل يلامس احتياج الشباب بشكل كبير وأيضا كافة شرائح المجتمع. من ناحية سؤالك، هو بالتأكيد يعني كانت يعني حتى الحضور، الحماس، اللحظات، ردود الفعل،
2: أنت مصور لحظة ما شاء الله،
3: ردود الفعل فعلا يعني هذه بحد ذاتها كانت جميلة، يمكن حتى أنا كان من المصادفات أنه كان وقتها صورت لحظة الهدف، يعني فكنت وقتها أبغى أصور الجو العام للموقع فصادفت لحظة الهدف، فكانت يعني فيها نوع من التوفيق، ف بفضل الله يعني الحمد لله تجربة جدا مثالية متكاملة. أيضا لا ننسى أنه أيضا شريكنا الاستراتيجي وزارة الرياضة يقدم أو يساهم بمجموعة من الأنشطة الرياضية اللي تكون بين فترة وأخرى، وإحنا موعدين إن شاء الله أيضا بمشاركة بتكون يعني أكيد يوم الأحد حيكون يوم مميز بالتأكيد، يعني خاصة مشاركة مباراة المنتخب السعودي مع إسبانيا، توقيت المباراة أيضا مميز، وأيضا نتوقع أنه بيكون على نهاية اختبارات والأجواء بتكون جدا جميلة في أبها يومها.

0: بفريق للدراجات الدراجات الناريه، وكان ايضا مجموعه من البنات جايين الحقيقه للدافع التشجيع، يعني التشجيع
1: ما شاء الله
0: السعودي ودعمه
2: ان شاء الله.
1: جوال احنا نبي نشجع معكم ترى، يعني
3: علي وطبعا ظافر اليوم احنا نقول فعلا عسير جاهزه لاستقبال كاس العالم، وارضيه جاهزه فعلا من ناحيه كبنيه تحتيه، كاستعداد مجتمعي، كاستعداد على مستوى الفنادق والمستوى اللي تستعد له منطقه عسير بقياده سمو امير منطقه عسير وسمو رئيس هيئه تطوير الامير تركي بن طلال وفريق عمله، اللي دائما صراحه يعني يجتهدون بشكل كبير لاضفاء، وخصوصا حتى من ناحيه اطلاق اسمنا اليوم احنا نهني نفسنا باطلاق هذا الشعار الجديد السماء ارضك في منطقه عسير.
1: الله الله الله،
2: فعاليات جميلة. تدرين يا نورة أنه أجواءكم في أبها وأنتم تشاهدون كأس العالم أفضل من اللي حاضرين هناك في أمريكا وكندا والمكسيك، يعني عندهم حر هناك.
3: شوفوا أنا لو ما كلمتوني الحين لو ما عندي لايف أنا كان بالقدر الضغط حقي.
1: تروقين الحين بالأجواء الحلوة، الله يعطيكم العافية. شكرا لك. بالعافية بالعافية مقدما والله نورة، شكرا لك وشكرا لضيفك.
3: شكرا لك طبعا، شكرا لزيد مدير المشروع، وشكرا لكم ايضا زملاء الاستديو، وما زال ان شاء الله خلال الايام القادمه يكون عندنا تغطيات يعني تواكب الفعاليات في منطقه عسير تحت شعار السماء ارضك
2: باذن الله. شكرا لك زميله نوره.

0: يا هلا وسهلا من جديد، حياكم بعد هالجولة الحبيبة في أبها البهية وهالأغنية اللي أطربنا فيها محمد سلام. من عسير. خلونا كذا نروح إلى أيضا جولة أخرى من الجولات اللي قدمها لنا زميل حمود العتيبي من ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية المقامة في مقر أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي. نستمع لهذه الجولة ثم نعود لكم فيها وبلادي.
1: نظمت أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية من رد الفعل إلى صناعة التأثير بوجود الكثير من الزملاء والزميلات العاملين في القطاعات الإعلامية في الجهات الحكومية المشاركة في هذه الورشة. نترككم مع هذه اللقاءات من ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية. يسر نستضيف الأستاذ عبد الوهاب البداح وهو مدير الإعلام في الهيئة الحكومة الرقمية. حياك الأستاذ عبد الوهاب معنا برايتي إذاعة الرياض. رحب فيك، رحب بتواجدكم اليوم في هذه الورشة. كيف رأيتم هذه الورشة؟
2: أهلا وسهلا، الله يحييكم وشكرا للاستضافة من إذاعة الرياض. الحقيقة في البداية يعني نشكر مبادرة أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب على خلق مثل هذه البرامج والمبادرات. اليوم يعني استفدنا الكثير من نماذج الجهات الحكومية. طبعا ناقشنا إدارة الأزمات الإعلامية من ردة الفعل إلى صناعة التأثير وحول الجاهزية الإعلامية الأكثر فعالية وتأثير، وكيف ممكن نتبادل الخبرات والتجارب اللي يقومون فيها زملائنا في الجهات الحكومية. طبعا استعرضنا أمثلة تطبيقية وناقشنا بعض الآراء وبعض النقاش اللي كان يعني أكثر تفاعلي وأكثر عملي، واستفدنا منها الكثير، وإن شاء الله يعني نشوف هالبرامج هذه تتكرر ويستفيد منها ممثلي وسائل الإعلام، ويستفيد منها أيضا ممثلين الجهات الحكومية في وسائل الإعلام والاتصال والتسويق في الجهات الحكومية.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الورشة الخاصة بإدارة الأزمات الإعلامية التي تنظمها أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبتواجد الزملاء والزميلات من إدارات الإعلام والتواصل في الجهات الحكومية المشاركة في هذه الورشة. يسر نستضيف الأستاذ فيصل الدخيل وهو من إدارة الإعلام والتواصل في الهيئة الملكية لمدينة الرياض. حياك الله أستاذ فيصل معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك. وكيف شفتوا هذه الورشة؟
3: الله يحييك ويسلمكم جميعا، وبالعكس اليوم كانت ورشة أعتقد يعني كعنوان ورشة إيجابية وتناقش عمل مهم في مجال الاتصال. وموضوع الأزمات اليوم هو هاجس لكل إدارة اليوم من الإدارات الإعلامية في يعني وسائل في الجهات الحكومية، وأعتقد اليوم والقطاع الخاص كذلك. وأعتقد اليوم إنه كان في طرح لمزيد من يعني أو نقاش لمزيد من المواضيع والمعلومات عن الأزمات الإعلامية من الفعل إلى صناعة التأثير. أيضا كان في هناك بعض الأمثلة اللي طرحت والأمثلة الواقعية اللي كانت سابقا، وطرحت بعض الآراء اللي كانت فيها تناقش لمجموعة من التجارب والإعلانات والخطط في الإطلاقات السابقة في على مستوى المملكة. صراحة كان في عدد كبير من المشاركين اليوم من مجموعة من الجهات الإعلامية، الزملاء الإعلاميين وقادة الإعلام في هذه الوسائل، وكان لهم دور في صناعة التأثير. وأيضا كان الورشة لها تأثير في النقاش، وإن شاء الله في رسائل كثيرة أعتقد إن شاء الله بتكون وكانت موجهة. تجربة كانت إيجابية أعتقد مع دكتور فهد العقران وغني عن التعريف يعني في تقديم مثل هذه الورشة.
1: أسلم سمين، ما زلنا متواجدين في ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية بتواجد الزملاء والزميلات الإعلاميين والعاملين في القطاعات الإعلامية في كافة الجهات. يصل نستضيف الأستاذة منى العجمي وهي المتحدثة الرسمي باسم وزارة التعليم. حياك الأستاذة منى معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك. وكيف رأيتم هذه الورشة في إدارة الأزمات الإعلامية؟
4: حياك الله وأشكركم على الاستضافة.

0: استضافة، وأشكر أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب على إقامتها هذه الورشة. صراحة وجودنا هنا مع المختصين في هذا المجال، اتصال المؤسسين، المتحدثين الرسميين، جهات الحكومية والهيئات، هذه إضافة يعني كبيرة لنا، نضيف استضافة نستزيد بالخبرات الموجودين الزملاء. موضوع مهم وحساس، إدارة الأزمات الإعلامية، نستفيد كيف طريقة التنبؤ بالأزمة قبل حدوثها، الإجراءات التعامل معها، وأشكرهم صراحة على هذا التنظيم الأكثر من رائع.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا متواجدين في فعاليات إقامة ورشة إدارة الأزمات الإعلامية والتي تنظمها أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون والشراكة مع إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة الإذاعة والتلفزيون. وحول تفاصيل هذه الورشة سنستضيف الأستاذ وليد الشرهوب ومدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة. حياك الله أستاذ وليد معنا عبر إذاعة الرياض، رحب فيك ونبارك لكم هذه الجهود في إقامة مثل هذه الورشة. كيف رأيتم هذه الورشة من خلال تواجد الزملاء والزميلات الإعلاميين في الجهات الأخرى المشاركة في هذه الورشة؟
2: الله يعطيك العافية أخوي حمود، وشاكرين تواجدكم معنا اليوم. حقيقة هذه الورشة يعني تأتي بدعم من أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون في صنع القدرات الإعلامية وتقديم ورشة عن الأزمات وإدارة السمعة. اليوم احنا نقول ما هو المهم انك فقط تدير الأزمة، المهم انك تعرف تصنع أثر وتأثير. هذه كل الجهود تأتي بأن يكون في استباقية، في جاهزية. اليوم الحمد لله تجمع اتصالي وتجمع إعلامي كبير، واعتقد هذا دور من أدوار هيئة الإذاعة والتلفزيون، انه اليوم هذا التجمع يعتبر من أكبر التجمعات الإعلامية الاتصالية في الفترة الأخيرة، ونسعد الحمد لله في هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم هذه الدورة واللي قدمها الدكتور فهد عقران، يعني من الرموز الإعلامية في الوطن.
1: وليد، نتكلم على اليوم يعني ردود فعل الزملاء والزميلات الإعلاميين اللي أخذنا معهم، وهو أنه تفاؤل بهالورش وتجمعهم مع الزملاء والزميلات مختلف القطاعات، يعني كان كلقاء ودي وأيضا استفادة من هذه الورشة. يعني هل هنالك خطة من خلال إدارتكم في إدارة الاتصال المؤسسي من خلال جمع الزملاء والزميلات، خصوصا العمل التشاركي في الجهات الإعلامية؟
2: صحيح، حقيقة الهيئة يعني اليوم تسعى بقيادة الأستاذ علي الزيد حقيقة بأن تكون لها دور كبير في التجمعات الإعلامية والاتصالية بشكل عام. الأكاديمية اليوم يعني أخذت هذا زمام الأمور في هذا التجمع. المواءمة حقيقة والتكاتف والتكامل مع جميع الجهات الحكومية مهم جدا لجميع المختصين في هذه الجهات، لأنه يكون فيها يعني تبادل خبرات، يكون فيها نقل معرفة، وهذا اللي نسعى له في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإن شاء الله بإذن الله أنه القادم حيكون أكبر وأجمل إن شاء الله.
1: تنوع الخبرات الإعلامية المتواجدة في ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية هو رد فعل إلى صناعة التأثير التي تقودها تلك الجهات من خلال العمل الإعلامي لإذاعة الرياض. حمود العتيبي، الرياض.
3: شكرا للزميل حمود العتيبي على هذه الجولة الجميلة واللي كان فيها تنوع في موضوعات إدارة الأزمات، واللي كانت مقدمة في أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون. يعطيك العافية حمود، أعطيتنا كم من المعلومات، شكرا لك.
4: شكرا لك.

0: نبي نكتشف السعودية علي.
1: أكيد، وما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة اكتشف السعودية. واليوم نتكلم عن شجرة المورينجا، واحدة من الأشجار اللي لفتت الأنظار عالميا. ليش يا ظافر؟ لأنها تحمل قيمة غذائية واقتصادية وصحية كبيرة. صح. حتى صارت تسمى إيش؟
0: الشجرة المعجزة.
1: يا سلام
0: يا سلام.
1: هذه في محافظة ضمد بمنطقة جازان، استطاعت في مزرعة اسمها مزرعة ندوي.
0: ندوي. والله والجميل فيها انه
1: ان شاء الله نطقنا الاسم صح.
0: ان شاء الله باذن الله.
1: اي، تحول الاهتمام بهذه الشجره الى تجربه زراعيه مميزه تجمع بين الزراعه والانتاج والتصنيع، من خلال تقديم منتجات متنوعه مستخلصه من المورينجا وفق مراحل دقيقه. تبدا من الزراعه وتنتهي بمنتج جاهز يصل الى المستهلك، مع التوسع في الاهتمام بالزراعه المستدامه والمنتجات الطبيعيه. وأصبحت المورينجا تمثل فرصة واعدة للاستثمار الزراعي، خاصة في المناطق اللي تتميز طبيعتها الزراعية الخصبة كمنطقة جازان.
0: والله المورينجا شجرة معجزة فعلا، لأنه أكثر من طبيب تحدث عنها وأكثر من شخص تحدث عنها، لكن نبي نتحدث مع مالك مزرعة ندوي في محافظة ضمد، الأستاذ محمد المروعي. حياك الله أستاذ محمد.
2: الله يسلمك ويبيك.
0: يا هلا، حياك الله. أنا أشوف مقاطعك أنبسط استانس.
2: تسلمون.
0: فيها معلومات وكم من المعلومات الجميل. متى بدا استاذ محمد اهتمامك بهذه الشجره، ومتى يعني بدات هذه العلاقه الجميله بينك وبين المورينجا؟
2: والله هي علاقه حب وشوق واستطلاع. انا بدات وزرعت الخضروات والورقيات ونزلتها في الاسواق، فوجدت الاسعار عجيبه ولا في اي جدوى. فجاء بعض الناصحين قال جرب هذه الشجره، وانا عادة قبل اجرب ارجع للابحاث ايش تقول عنها. فطلعت عن مثلا بعض الجامعات العالمية مثل جامعة كاليفورنيا، وقلت ايش تتكلم عن المورينجا. وجدت البروفيسور آن هيرش يقول احد اكثر الاشياء التي تدعوني للدهشة في المورينجا حقيقة انها تحوي مجموعة كاملة من الاحماض الامينية والتي يحتاجها الانسان. فجلس وغيره، فقلت خليني اجرب. وبعد ما جربت قعدت حوالي شهرين ثلاثة، وكنت ما أستطيع أقرأ إلا بنظارة. فلين جربتها رميت النظارة من ذاك اليوم إلى الآن.
1: ما شاء الله،
2: نظري نظر حقيقي بصراحة.
1: لحظة أستاذ محمد، أنت تقول من بعد إيش تخليت عن النظارة؟ من بعد ما إيه؟
2: ثلاثة أشهر فقط استخدمت ورق المورينجا البودرة.
1: أيوة.
2: وصرت أكلها مع صحن سلطة أو زبادي. والنظارة من 9 سنين حتى هذه الساعة رميتها على أني أقرأ بعض الأيام إلى 8 ساعات أو 9 ساعات، ووجدت فيها طبعا كمناسبة لو أخذنا 1 جرام من بودرة المورينجا وقارناه بواحد جرام من الجزر، نجد أن فيتامين A في بودرة المورينجا 4 أضعاف اللي في الجزر، وهذه أبحاث علمية عالمية محكمة، وقس عليها كثير من العناصر المهمة التي تبين ارتفاع القيم الغذائية في شجرة المورينجا.
1: سبحان الله. احنا نعرف انه جازان يعني حريصين على زراعة المانجا، الموز، الفواكه الاستوائية، لكن المورينجا انت ما شاء الله يعني شديت عن المجموعة،
0: غير المعادلة.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب ايش المميزات الاخرى اللي في المورينجا غير انه فيتامين الف فيها مضاعف اكثر من الجزر؟
2: والله ما دمنا نتكلم عن الفيتامينات ولا الاشياء الثانية لا تعد.
0: انقطع صوت الأستاذ محمد. رجعنا أستاذ محمد معنا.
2: معك.
0: يلا تفضل. أعيد إجابتك أستاذ محمد.
2: يعني أنا أتكلم بعد ما أتكلم عن فيتامين في إيه، خلينا ننظر إلى الكالسيوم. الكالسيوم 1 جرام أيضا من المورينجا نقارنه بواحد جرام من الحليب، لو وجدنا أن الكالسيوم في المورينجا 17 ضعف الموجود في الحليب. إيه نسب حقيقة غير عادية. ودي يعني أنا سويت القيم الغذائية في إيداك، وهو معرض مقر لخلاصة الأبحاث الموجودة وفي الرياض، فطلعت هذه النسب المذهلة وغيرها.
0: يا سلام.
2: غير عادية، وحقيقة أنا أعطيك بإيجاز وبتركيز كثير عن هذه الشجرة بصراحة، وبدون مجاملة وبدون أي شيء. اللي خلاني أهتم بها أنها بقدرة الله عز وجل ترفع المناعة في جسم الإنسان، فيصبح في جسمك وجسم أي واحد يستخدمها من الرجال أو النساء جسم وقائي ودفاعي وهجوم ضد الفيروسات والبكتيريا والجراثيم والطفيليات.
0: طيب أستاذ محمد، أنا بسأل سؤال مهم جدا. يعني عادة نقول إنه الزراعة مهمة جدا والبيئة مهمة، لكن هل ناسبت بيئة المورينجا كشجرة بيئة جازان كمنطقة زراعية؟ لأنه هذه أيضا تحتاج إلى عناية أعتقد أستاذ محمد في هذا الجانب.
2: العجيب في شجرة المورينجا إنك تحط البذرة وتزرعها بكل بسم الله وبقدرة الله عز وجل، ما تحتاج أي عناية، عجيبة، تنبت نبات عجيب وترتفع إلى ارتفاع 10 متر أو 12 متر
0: ما شاء الله،
2: يعني ارتفاع عجيب، وتنتج إنتاج عجيب بشرط أنها تسمد بسماد عضوي وليس كيماوي، أو ولا ترش بمبيدات حشرية كيماوية. يعني إذا كانت الشجرة وفي محل عضوي تنتج إنتاجات منقطعة النظير وفيها فوائد عجيبة. وأيضا من باب الإيضاح، هي زيها زي الجرجير أو الخس أو الورقيات، ففوائدها شيء طبيعي تماما بمعنى كلمة طبيعي. والأجمل من هذا ليس لها أي أثار جانبية لمن جربها واستخدمها.

0: طيب وش أبرز المنتجات اللي تقدمونها من المورينجا، وكيف وجدتوا الإقبال المستهلكين عليها أستاذ محمد؟
1: سؤال جميل يدل على رقي إذاعتنا الغالية.
2: الله يعطيك العافية.
1: مجموعة الكريمة، حقيقة أبرز منتجات المورينجا البودرة. الورق يطحن ويصبح بودرة، هذه البودرة عجيبة، وشيء أعلى منها حقيقة الزيت. زيت المورينجا هذا يعني لو أضيف إلى أي مادة ما تتزنخ المادة التي أضيف إليها، فهو زيت عجيب. وأما استخدامه في العطور والمنتجات التجميلية للنساء فهذا شيء حاجة، وجنسنا اللطيف اليوم يحتاج بدال الأشياء التي تسبب التهابات من هذا القبيل، يأخذون الزيوت الطبيعية العضوية من شجرة المورينجا فيجدون غاية الجمال وغاية الوقاية وغاية الحسن بأي استخدام لهذا الزيت.
0: صحة البشرة والشعر يعني يساهم فيه في زيادتها. صحيح. صحيح.
1: وأما أهل الكيف والمزاج الراقي شاي المورينجا حاجة ثانية.
2: احنا نحب الشاي ترى.
1: حاجة ثانية يعني كوب الشاي شاي المورينجا.
0: وش اللون؟ أسود ولا يطلع أخضر؟
1: اللون تماما زي الشاي الأخضر.
0: أها ما شاء الله.
1: نعم حقيقة لذيذ، وسبحان الله العظيم يحس الإنسان بحيوية ونشاط عندما يأخذ كوب.
2: أنا للأمانة أستاذ محمد جربت المورينجا وجربتها مع الزبادي، صراحة ممتعة جدا، لكنه أنا أخذتها من مكان ما أضمن يعني، لكن أبا بكلمك بعد البرنامج لازم نأخذ صراحة.
0: لا والله
2: لازم نأخذ من عندك أستاذ محمد لأن نضمن منك يعني صراحة.
1: تسلم لكني أصدقك القول حقيقة. مع الأسف الشديد اللي يشتري المورينجا من مكان غير مأمون بعض الناس ذمة وسيعة، ولا نحدد أحد، لكن كل ما تأخذ شيء من مكان
2: تحتاج من مزرعة يعني من مصدر مزارع فعلا يعني يرى أمامه كل شيء،
1: لأنه ما أخذها تروع وما أخذها هوى وما أخذها عشق وما أخذها حب وما أخذها اقتصاد وتجارة.
2: أي لأنه أنا شفت مقطع لك وأنت تشرح أستاذ محمد عن موضوع المورينجا وتحدثت بي بإسهاب، لكن اليوم هالعلاقة اللي بينك وبين المورينجا كيف تجد التسويق لها؟ كيف تجد الحصاد لها؟ هل يأخذ وقت عملية حصاد الأوراق وعملية التجفيف وعملية أيضا الفوائد الأخرى المنتجات الأخرى؟
1: حقيقة الذي يبغى الريال الحلال وبعرق الجبين لابد يتعب تعب حقيقي حتى يستمتع بهذا الريال. شجرة المورينجا احنا بعد ما نقطفها نغسلها وننقعها في الموية والملح للتعقيم حوالي نصف ساعة، ثم نغسلها 4 مرات بموية نقية، ثم نجففها وبعد التجفيف ننقيها وبعدين نطحنها ثم ننقلها إلى قسم التعبئة والتغليف. وهذا الجهد الكبير اللي يأخذ وقت طويل تصير أنت تفتخر أنه منتجك حقيقي. ثم حقيقة من باب الإنصاف قالية وزارة البيئة والمياه والزراعة أهلتنا ودربتنا حتى تحولت مزرعتنا إلى مزرعة عضوية. هذا الزراعة العضوية للمورينجا اللي عندنا أصبحنا نقول نفتخر إحنا بأنفسنا نستخدمها لأنفسنا، واللي يأخذها كأنه يأخذ الشيء اللي أنا أستخدمه بكل ثقة وبكل حب وبكل شوق، أنه بإذن الله لن يجد إلا غاية الفائدة بإذن الله عز وجل.
2: بإذن الله
0: وبالتوفيق لكم أستاذ محمد، وإن شاء الله نجرب المورينجا لأن كلنا نلبس نظارات.
2: لما نقلع النظارات.
0: يعطيك العافية أستاذ.
2: لا بنكلمك بعد البرنامج إن شاء الله
0: أستاذ محمد عمر
2: وناخذ منك يعني.
0: يعطيك ألف عافية. مالك مزرعة ندوي محافظ ضمد، حدثنا عن شجرة المورينجا. شكرا لك أستاذ محمد ويعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا لك يا حبيبي. يا هلا. جزان القلب والهوى
0: ما شاء الله،
2: جزان حلة من الورد والفل والكاد. هذا لجزان وهذه الأغنية لجزان.
0: يستاهلون.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. لازلنا معكم وفقراتنا وايضا يعني برنامجنا في الجميل جدا انه تنقلاتنا مع الزملاء والزميلات. جولتنا الان الى محافظة حفر الباطن ومع زميلنا خالد الحمداني. هذه الجولة المباشرة من محافظة حفر الباطن. خالد مساء الخير، حياك الله. خالد.
1: يا هلا وسهلا فيكم، امسي عليكم بالخير وعلى الزملاء في الاستديو ومستمعين.
2: حياك الله يا خالد.
1: يا هلا وسهلا يا علي.
2: العافية، وكيف الاجواء عندكم في الحفر؟
1: والله الجو يعني شوية حار بس الامور ماشية الحمد لله.
0: حلو. والله احنا قلنا عندكم الاجواء بما ان عندكم الحين موقع سياحي جميل وصار عندكم اجواء فيها يعني العاب معية، فالجو بيبرد شوي عندكم في الحفر.
1: انت عارف كل شيء
0: يا
1: خلاص.
0: هي ما يحتاج، خلاص مطلعين على كل اللي عندكم يا حفر في حفر الباطن.
1: احنا بنقدم لكم دعوات وتجونا تشرفونا.
0: يا حبيبنا خالد، جولتك خالد، جولتك اليوم من وين يا خالد؟
1: والله انا في السوق الشعبي يا ظافر الحين.
2: حلو حلو، كلمنا عن ابرز المنتجات اللي تباع فيها السوق مع ضيوفك، وبالتوفيق لك يا خالد.
1: يا هلا يا علي. طبعا علي وظافر، الاسواق الشعبيه يعني تعكس هويه المجتمعات وثقافتها، يعني تجمع بين النشاط التجاري والتراث المحلي في مكان واحد. هذه الاسواق يرتادها الكثير من مختلف فئات المجتمع سواء من داخل المحافظه او خارجها، يعني احنا نحصل يعني في السوق هذا من دول الخليج او من دول ثانيه. طبعا السوق هذا يوفر منتجات متنوعه واسعار مناسبه واجواء تقليديه مميزه، يعني حتى لما تدخل هذه الاماكن من الضروري ان تشتري منها اي شيء حتى ولو انك جاي.
0: صحيح.
2: يا سلام يا سلام.
1: فانا معاي احد المتسوقين، بناخذ يعني لقيت قبل شوي في السوق، بناخذ عن انطباع عن السوق وبعض المنتجات اللي شراها. حياك الله، نتعرف عليك.
3: يا مرحبا، هلا، مساك الله بالخير والمتابعين، معك جابر عنيس.
1: جابر، خلني اسالك عن هذا السوق بالتحديد، السوق الشعبي بحفر الباطن، وايش هي المشتريات او المقتنيات اللي تاخذها من هذا السوق؟
3: والله سوق حفر الباطن يعني معروف تقريبا اكثر من 70 سنه عمر السوق هذا. اي واحد من اهالي سوق حفر الباطن يعرف له نكهه خاصه، مثلا ناخذ الدلال، الاباريق التراثيه، البشوت، وحنا حاليا مقبلين على عطله وزواجات وتخرج، هدايا تخرج، سواء نجي ناخذ شغلات نقتنيها حنا او نقدمها هدايا.
1: طبعا السوق يا جابر يعني يضم كثير من المحال اللي تخدمكم وتخدم عوائلكم من ناحيه يعني شراء البشوت او شراء يعني الدلال اللي في المجالس.
3: نعم نعم، شراء البشوت او الشغلات اللي نقدمها نقتنيها في البيت مثل الاباريق، الدلال التراثيه، بالنسبة للدول الخليجي مرتادين على طول مثل من قرب دولة الكويت. في الشتاء طبعا السوق متميز، مو بس الهدايا، بالنسبة للمحلات بيوت الشعر، في الشتاء الفراوس، ديريات، شغلات، أي شغلات تحصلها في السوق هذا.
1: طبعا أنت من سكان حفر الباطن أكيد.
3: نعم، من سكان حفر الباطن.
1: طبعا السوق أنت استرداده يعني بشكل أسبوعي والله بين فترة وفترة؟
3: والله حسب، تقريبا اسبوعي، اسبوعين كذا بالكثير. دائما اذا جيت سوق حفر الباطن لازم ما ترجع فاضي، لازم تشتري.
1: طيب الان انت جاي ايش تشتري يعني؟ اشوفك انا في محل بشوت.
3: والله احنا نشتري بشوت سواء نقدم هدايا للزواجات او طلبه ان شاء الله متخرجين قريب، فبشوت وما بشوت هدايا.
1: الله يعطيك العافيه جابر.
3: اهلا وسهلا، مرحبا اخوي.
1: طبعا يعني الاسواق الشعبيه يا علي وظافر يعني تمثل جزء من الهويه الثقافيه للمجتمع وتجذب الكثير من الزوار لتعزيز يعني الدور الاقتصادي والتراثي، يعني كل ما تحتاجه من تراث او مستلزمات تمثل ثقافتنا وبيئتنا تحصله في هالمكان في السوق الشعبي بحفر الباطن.
0: صحيح، ترى الاسواق الشعبيه خالد يعني عموما في كل مناطق المملكه
2: وجهه. صحيح.
0: وجهه سياحيه، وجهه ايضا لكل زائر يفد الى هذه المحافظه او تلك المنطقه، يعتبر هذه منطقه تاريخيه.
1: صحيح، انا والله يا ظافر حصلت يعني من دول الكويت بس انهم رافضين يطلعون معنا، فخليتهم على راحتهم.
0: الله يحييهم، بلدهم يعني ما يحتاج.
1: اكيد اكيد اكيد، والله بلدهم اكيد.
0: وطبعا احنا ودنا انهم يشاركونا، ونعرف انهم دائما يعني اي ضيف احيانا يجيك يقول اخ والله انا ما احب الظهور وكذا، هذا من باب التواضع.
2: ما يكون مستعد.
1: لا لا والله انا حصلت يعني هم وعوائلهم جايين من الكويت.
0: الله يحييهم.
1: البعض جاء اليوم والبعض جاء امس، فيقولون السوق الشعبي بحفر الباطن، احنا كل ما نجي حفر الباطن لازم نجي.
2: حفر الباطن والكويت قريبة من بعض يا خالد، انت عارف هالشيء، فنقول لهم الله يحييهم ويعطيك ألف عافية على هالجولة الجميلة والرائعة. شكرا لك يا خالد،
1: شكرا.
2: يعطيك العافية
0: يا هلا يا خالد،
2: كان معنا من حفر الباطن، شكرا على هذه الجولة.

ما أجمل لحظات المساء وما أجمل لحظات الجمال دائما نركز عليها في هوا بلادي، لكن في كل مشهد من مشاهد الجمال نركز على نقطة معينة في هوا بلادي. دائما معكم مستمرين في هوا بلادي، خلوكم معنا لا تروحوا بعيد.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
1: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
2: يلا توكلنا على الله.
0: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
3: هبوك يا الطفش. الحين وش قاعد اسوي؟
0: اشياء كثيرة نقدر نسويها.
3: سوالف مع نفسي ولا وش اسوي؟
0: سوالف ولعب.
4: ولد
5: ايش تبي؟
4: ابي العب معكم.
0: ومعلومات واغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
6: اقوى تنتين فيك يا الرياض.
0: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أيضا هذه الإطلالة الجديدة في ساعتنا الثانية من برنامج هوا بلادي. خلونا كذا ناخذ خبرنا التالي. الخبر الجميل أنه في كل صيف عندنا مشهد سياحي وموسمي اقتصادي، طبعا سواء كان من خلال الأسواق علي اللي فيها حيوية، صحيح. سواء في القطاع الزراعي، في القطاع الاقتصادي على مستوى السياحة، لكن ما بالك إذا كان إذا تحول إيه فاكهة صيفية.
1: يا سلام.
0: وكنا نتكلم قبل أيام عن الرطب والجح، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ليش أصبحت يعني اليوم هي محط أنظار الجميع في الصيف؟
1: لأنها فاكهة صيفية بصراحة، ومن الفواكه اللي تبرد عليك الصيف، وفيها قيمة غذائية، وفيها يعني سوائل، فأنت تحتاج في الصيف سوائل،
0: ولأنها تستقطب المتسوق. الناس اللي يحبون الجحة والحبحب، وبالذات هي فرصة واعدة أيضا للناس اللي عندهم مجال التسويق. يعني لما يسوق هذه المنتجات هي فرصة حلوة جميلة جدا، أنك أنت عندك فرصة رائعة جدا أنك أنت تأخذ هالمنتج وتبيعه وتسوق.
1: سهل
0: يعني تسويقه.
1: لا، وحتى زراعته، يعني أعتقد أنه الجح ما هو من
0: الفواكه
1: المتعبة أو الأشياء اللي تحتاج إلى صبر، هي مواسم يعني. لكن من الفواكه المحببة في الصيف مثل ما قلنا، أول شيء لما يكون بارد. حتى الحين في محل العصائر نشوفهم أنهم يسوون عصائر بالجح الحبحب. ولما تكون قطع كذا في الصيف تبرد على
0: تنوع
1: عليك. حتى لو أنت في السيارة فيها
0: بصراحة فيها تسويق جميل،
1: غذائية جميلة ورائعة،
0: ولأنها فاكهة الصيف. ومن فاكهة الصيف إلى فاكهة الميدان، فاكهة الجمال في الميدان، مرزوق العردان من حائل.
1: سلام.
0: مرزوق، مساء الخير يا مرزوق.
2: مساء الخير وحياكم الله، وهلا وسهلا، وما عليكم زود، الله
1: يحفظكم. حياك
0: الله يا مرزوق. ما نبرد إلا معك ترى يا مرزوق الحين.
2: الله يحييكم.
1: كيف الأجواء؟ ردت عندكم شوي؟
2: الساعة المبارك، الله حييكم. والله إن شاء الله، يعني نقول إن شاء الله الصيف إن شاء الله ربيع يا السنة هذه إن شاء الله.
1: الحمد لله. يعني وين متواجد الآن يا مرزوق؟
2: احنا متواجدين طال عمرك في شراكة مجتمعية بين إمارة منطقة حائل وجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولتسليط الضوء على هذه الشراكة وهذه التعاون معي سعادة مستشار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل سعادة الدكتور جمال الرويضي. ونقول لك دكتور حياك الله معنا في
3: الحلقة. أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: الله يحييكم دكتور جمال. خلينا نسلط الضوء على هذه الشراكة ما بين إمارة منطقة حائل وأيضا جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز.
3: طبعا هذه الشراكة وقعت بين إمارة منطقة حائل وجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بدعم وتمثيل من سمو سيدي أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ومتابعة مباشرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد المقرن بن عبد العزيز. وتأتي هذه تزامنا مع عام الذكاء الاصطناعي الذي أقره مجلس الوزراء، بحيث أن هذه الاتفاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأقيم على إثرها ندوة في الذكاء الاصطناعي شارك فيها العديد من الجهات.
2: نعم دكتور، طبعا هذا التعاون وهذه الاتفاقية اللي تم أيضا توقيعها، استفاد منها منسوبي إمارة المنطقة بحكم وجود أيضا دورات أيضا في الدبلومات، كان هناك أيضا يعني شارك فيها كثير من منسوبي الإمارة. خلينا نتحدث عن هذه الشراكة وأبعادها على منسوبي الإمارة.
3: هذه الاتفاقية تشمل جوانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأيضا توفير منح وبرامج تعليمية في الدبلومات الأمن المعلومات لمنسوبي الأمارة، حيث تم مباشرة من بعد توقيع اتفاقية قبول عدد من منسوبي الإمارة في الدبلومات المتخصصة، بما ينعكس على تطوير مهاراتهم. وأيضا تمت إقامة عدد من الدورات لعدد 72 من منسوبي إمارة منطقة حائل في مجال الأمن في مجال الذكاء الاصطناعي.
2: نعم. طبعا عودا إلى الندوة التي أقيمت يوم أمس حول الذكاء الاصطناعي، هو الآن كما تفضلت أنه هذا عام الذكاء الاصطناعي. أيضا هناك المملكة العربية السعودية باتجاه حثيث وأيضا سريع جدا للاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي لأكبر عدد ممكن. خلينا نتحدث عن المشاركين في هذه الندوة يوم أمس.
3: طبعا ندوة الذكاء الاصطناعي شارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب القيادات التعليمية والتدريبية وممثلين عن القطاعين العام والخاص وعدد من الطلاب المتميزين، حيث استعرض الطالب سعود النحاس من كلية التقنية بحائل تجربته الابتكارية في مجال الريبورتات والذكاء الاصطناعي، وأيضا فيما قدم طالب عبد العزيز العثمان وهو خريج من أول دفعة في تخصص الذكاء الاصطناعي من جامعة حائل تجربته الأكاديمية في هذا المجال. وحيث أن هذه الندوة شارك فيها رئيس جامعة حائل ومدير عام التعليم بالمنطقة ومدير عام التدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى مشاركة من مؤسس الأمير محمد بن سلمان نسك، وأيضا من سدايا، وأيضا من جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، وأيضا من كلية الملك خالد العسكرية، وأيضا من عديد من الجهات، بما يحسن ويعزز من جودة هذه الندوة وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.
2: نعم طبعا هذا شيء جميل جدا أنه أيضا هذه المشاركة، وأيضا أبناءنا اللي دائما في طليعة المتقدمين وأيضا المبتكرين. دكتور خلينا نتحدث عن أيضا يعني سمو الأمير فيصل بن فهد له اهتمامات كبيرة على أبنائنا الطلاب وتحفيزهم ودعمهم في جميع المجالات، يعني خلينا نتكلم عن هذه النقطة.
3: طبعا بدعم سمو سيدي أمير المنطقة وتمكينه وأيضا متابعة مباشرة من سمو نائبه، مكن الطلاب بعرض تجاربهم الطلابية الملهمة في الذكاء الاصطناعي. طبعا المنصة متاحة للمبدعين والمبتكرين لعرض تجاربهم. أيضا لما يصعد على نفس المنصة رئيس الجامعة ثم طالب من الجامعة، ويصعد مدير عام التدريب التقني ثم طالب من التدريب التقني، هذا تمكين يعزز رؤية المنظمين للمستقبل.
2: نعم طبعا جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز لها باع طويل في هذا المجال، ودليل على ذلك أيضا توقيع هذه الاتفاقية وأيضا إقامة مثل هذه الندوة في جامعة أو حائل، وأيضا الدبلومات اللي تقدمها للطلاب وأيضا المنسوبين الإمارة. خلينا نتكلم عن جانب امتداد هذه الجامعة، جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز.
3: طبعا جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز هي كلية متخصصة في الحاسبات، وأيضا قسم أكاديمي متخصص في الذكاء الاصطناعي، وهي من أول الجامعات التي تفتح فيها هذا القسم. فإمارة منطقة حائل بينها وبين الجامعة اتفاقية تعزز من قدرات منسوبي إمارة المنطقة. طبعا اليوم قبل مجموعة من أو بالأصح على مقاعد الدراسة الآن عدد من منسوبي إمارة المنطقة في برامج الدبلومات في هذا المجال، وأيضا قدم العديد من الدورات المجدولة ونفذ تدريب ل 72 من منسوبي إمارة منطقة حائل.
2: ما شاء الله تبارك الله. سمو أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد، وأيضا سمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، دائما السباقين لدعم أبناء المنطقة، وبالذات أيضا طالما أن الموضوع يتعلق أيضا بمنسوبي الإمارة فهم الداعمين الأساسيين وأيضا المساندين. بارك الله فيك سعادة المستشار الدكتور جمال الرويضي،
3: وأنت شكرا جزيلا
2: نائب أمير المنطقة. شكرا لك.
3: شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام. الآن أعود لكم علي وباقر، تفضل.
0: يعطيك العافية وصفوق، يعطيك العافية وعلى هذه الجولة الجميلة، وشكرا لضيفك الكريم دكتور جمال، وإن شاء الله تكون هذه الاتفاقية شراكة لرفعة منطقة حائل وأبناء منطقة حائل كما هي أيضا مناطق المملكة الحبيبة. شكرا لك حبيبنا.
1: شكرا مرزوق. شكرا.
2: بارك الله فيك.
1: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل وراجعين.

0: هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

0: في عسل صح؟
1: أكيد أنت إيه العسل يا ضاح
0: حبيبنا وجودك
1: مخرجنا محمد
0: يا أخي. أنا أحب النحل والعسل واللي فيها من
1: يا سلام.
0: إيه لأنها سلام. تحس إن في طبيعة بس عادة يا أخي يجيك معلومة غير اللي أنت ببالك.
1: أي صح
0: صح ولا لا؟
1: أكيد.
0: ولما يقول لك يا أخي في نحل النداف أو أيه. نحل الصوف وش رأيك؟
1: هذا تربطه على طول في في في الصوف وفي أيه. الأمور هذه.
0: هذا أول ما يتبادر عندك صح؟
1: أنا أول مرة أسمع فيه بصراحة.
0: أي والله أنا نفسك.
1: لكن خلينا نتعرف على النحل النداف بما أنه جاء عندنا في هوا بلادي.
0: أيه.
1: وهو طبعا منتشر في منطقة الحدود الشمالية.

0: حتى مختلف تماما عن النحل الطبيعي، صح ولا لا؟
1: كبير شوي تحسه كذا.
0: اي الجميل ايضا انه له دور مهم جدا في البيئه، ايضا في تلقيح العديد من النباتات البريه. صحيح. له دور مباشر في التلقيح، وهذا ايضا يعني يعد مؤشر مهم على سلامه هذه الموائل الطبيعيه. صحيح. لانها فيها توافر لمصادر الغذاء النباتي. شكله يا اخي جميل، يا أخي.
1: جميل ورائع، مخطط كبير،
0: مخطط
1: كذا نقوشه غريبه وجميله،
0: مو نفس النحل الطبيعي.
1: سبحان الله العظيم، سبحان
0: وشكله جميل.
1: فهذا اذا شفته في اي منطقه من مناطق المملكه فاعرف ان المنطقه صحيه.
0: صحيح.
1: وطبعا مناسبه لهذا النحل ويتواجد فيها، وهو يسعى الى تلقيح النباتات.
0: إيه الجميل انه الحدود الشماليه فيها نباتات طبيعيه جميله. أنا الأمانة يعني يمكن كثير من المواقع الحيوية اللي فيها يعني جمال الطبيعة، النباتات المزهرة اللي في المحميات.
1: صحيح، خاصة هذه في موسم الربيع يعني.
0: إيه؟ فهذا شيء جميل جدا. طيب بما نتكلم عن النباتات والغطاء النباتي، خلنا نروح إلى هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله، في استدامة أيضا في النظم البيئية فيها واستعادة الموائل الطبيعية. نتكلم عن الموائل الطبيعية اللي فيها حفاظ على البيئة. أكدت هيئة التطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله مواصلة الجهود في حماية البيئة واستعادة النظم البيئية، تعزيز الاستدامة فيها. هذا كله عزيز المستمع الكريم تزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف اللي يوافق 17 يونيو من كل عام. طبعا هذه في جهود رامية علي. صحيح. للحفاظ على الموارد الطبيعية، الحد من تدهور الأراضي. صحيح. وصون التنوع الإحيائي،
1: وأيضا تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد للأجيال القادمة. المحميات الطبيعية تمثل ركائز داعمة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، لأن لها دور حيوي ومحوري في حماية الموائل الطبيعية والمحافظة على مكوناتها البيئية واستعادة توازنها، وتسهم في دعم التنوع الأحيائي ورفع كفاءة النظم البيئية وتعزيز قدرتها على التعافي والاستدامة على المدى الطويل.
0: طبعا في مبادرات وفي مشروعات بيئية تقدمها المحمية لأنه فيها تعزيز الاستدامة، لذلك كان هناك تأهيل أكثر من 38,780 هكتارا من المناطق الطبيعية، ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك تنفيذ 6 مشروعات رئيسية لإعادة التأهيل البيئي، استهدف الدعم التعافي الطبيعي للمواقع ذات الأهمية. جهود كبيرة جدا. صحيح. شكرا للمحمية الإمام تركي، ولازالت الجهود البيئية للحفاظ على الغطاء النباتي مهم جدا.
1: مهم جدا. نعم، تعزيز الغطاء النباتي حتى للأجيال القادمة، يعني حتى ما يصير في تصحر، وبالتالي التصحر يؤدي إلى عدم وجود الماء وعدم وجود النباتات، والأجواء تختلف. لذلك حنا نشوف الآن من رؤية أهداف رؤية المملكة العربية السعودية الحفاظ على الغطاء النباتي، لذلك حنا نشوف أنه الآن في توجه إلى الرياض الخضراء، الزراعة والشتلات
0: والتشجير
1: في كل مكان، وكثرة أيضا الحدائق في الأحياء السكنية. صحيح. والأشجار لتنقية الأجواء وبرودة الجو ووجود مكان متنفس.
0: ترى على فكرة جميل. يعني شوف الهيئة يعني يقول لك أنه أسهمت في تعزيز الغطاء النباتي من خلال إكثار وزراعة ما يقارب 1,000,000 شتلة من الأنواع المحلية. مليون، يعني تخيل، هذا تعزيز فعلا استقرار النظم البيئية. صحيح. وهذا يعني تصديقا لما ذكرت علي في موضوع الرياض الخضراء وعملية الاستهداف للزراعة بشكل كبير جدا وعمليات التشجير لمكافحة التصحر. شكرا لمحمية الإمام تركي بن عبد الله.

علي، واحدة من الأشياء المهمة اليوم مشاريعنا ومشاريع الرؤية، مشاريع أيضا في التراث وحفظ التراث والموروث من خلال المتاحف العامة أو المتاحف الخاصة. واحدة من الأشياء الجميلة اللي هي المتاحف الخاصة، لأنها تحكي قصص الماضي، فيها مقتنيات كثيرة جدا تحفظ تفاصيل حياة الأجداد.

0: ولذلك هناك تراث شاهد على أصالة هذا الوطن وعراق التاريخ اللي فيه. فكثير ما عندنا شغف أنه نحن نزور هالمتاحف ونتجول بين صفحات الزمن. لكن مشروع الحقيقة جميل جدا في الطائف، يعني يربط الحاضر بالماضي ويبقي ذاكرة المكان حية. هذا والله واحد من الأشياء الجميلة، أنا زرته وأفخر بزيارة هذا المكان لأن فيه كنز ثمين جدا ومبدع هذا الكنز وصاحب هذا المتحف الجميل الأستاذ علي بن خلف الشريف، مؤسس متحف الشريف. حياك الله أستاذ علي.
1: حياك الله أستاذ علي.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله. سعدتنا أستاذ علي اليوم.
2: والله الحقيقة إذاعة الرياض لها باع كبير معنا من أكثر من 20 سنة وهي تتواصل معنا، الله يعطيكم الصحة والعافية وينور لكم يا رب.
1: ومن يقول إن شاء الله. حياك الله أستاذ علي وسعداء بتواجدك معنا في فقرة مشاريع. نتمنى إن شاء الله لمشاريعكم أنتم ومن يسعى إلى حفظ تراث الماضي وربطه بالحاضر التوفيق إن شاء الله والنجاح. خلينا نتكلم في البداية، نتعرف أكثر على الأستاذ علي الشريف، كيف كانت نشأتكم ومتى بدأ شغفكم بالتراث؟
2: أول شيء الله يحييكم جميع ويحيي مستمعينكم. طبعا الشغف بالتراث من أيام المدارس قبل 40 سنة.
1: ما شاء الله.
2: كنا متعلقين بالمعارض وأنا التحقت بالتربية الكشفية في عام 98 و99، فكنت أعمل معارض. بعدها في بعد المدارس الواحد يعني حب التراث ذا تأصل في عروق
0: ما شاء الله،
2: وبدأ يعني هواية متعبة صراحة. اللي ما جرب الهواية ذي أقول ربي يعينه، لأنه صراحة هواية متعبة ومكلفة كثير،
1: لكن يهون التعب عند محبي هذه الهواية أكيد.
2: طبعا المملكة فيها تقريبا، أنا الإحصائية هذه يمكن عندي قديمة لكن ممكن زادت، في المملكة أكثر من 265 متحف خاص
1: ما شاء الله،
2: أي في جميع أنحاء المملكة. في هذه المتاحف أهلها يعني كلهم محبين للتراث، وكان يواجهنا صعوبة سابقة إن الناس ما كانت عندها ثقافة المتاحف أو التعرف على المتاحف. الآن بدأت الحمد لله والشكر لله الناس تتوجه للمتاحف وبدأ الزوار يكثرون ولله الحمد.
0: ما شاء الله أستاذ علي، خليني يعني المتحف ما شاء الله كبير جدا، متى بدأ تأسيسكم للمتحف؟ يعني خاصة الاهتمام بالمتحف وجلب هذه المقتنيات الجميلة في متحف الشريف بالطائف.
2: أنا بدأت أجمع الأشياء هذه من أكثر من 30 سنة تقريبا. أسس المتحف وافتتح في عام 1422 هجري. كان المتحف مشاركات جميلة جدا يعني وتتأرخ، زي مثلا مهرجان الورد. أول مهرجان للورد أقيم في الطائف عمله متحف الشريف بالتعاون مع هيئة التراث، مع هيئة السياحة. فلنا مشاركات كثيرة في الجنادرية في جميع أنحاء المملكة ولله الحمد.
0: وسعت المشروع يعني أستاذ علي، بداية يعني المشروع كان بشكل مصغر وبدأت في عملية التوسع في عملية زيادة المقتنيات والتراث داخل المتحف.
2: أكيد أكيد، لو الواحد عمل دراسة على مساحة 6000 أو على جمع أكثر من 30,000 قطعة ممكن الشخص ما كان يعمل كذا، لكن هي تدريجيا بدأنا بمتحف صغير وكل ما يتوسع وكل ما نتشجع ويزيدون الزوار ويزيدون المعجبين الشخص يوسع ويشتري ويشتري ويشتري، فهذه ولله الحمد الحمد لله بادرة حلوة
1: ما شاء الله. كلمنا أستاذ علي عن المقتنيات الموجودة عندكم في المتحف وكيف تحافظون عليها.
2: والله يا أستاذي هذه متعبة جدا جدا جدا. إحنا عندنا في المتاحف الخاصة في الآونة الأخيرة صاروا أصحاب المتاحف يتخصصون في حاجة واحدة، مثلا زي الأسلحة، متحف متخصص في الأسلحة، متحف متخصص في القهوة العربية، متحف متخصص في السيارات فقط.
1: يا سلام.
2: لكن مسكين علي الشريف ورط ياكل
1: جمعها كلها.
0: جمعتها
2: كلها. والله جمعتها كلها ورط والحمد لله.
0: لا لا ما هي ورطة، بالعكس هذه والله فخرة أستاذ علي والله.
1: بالعكس.
2: إيه بس المحافظة عليها ترى صعب.
1: متعبة.
2: يعني زي السيارات لازم لها صيانة، لازم لها صيانة دورية. الفرش والزل له صيانة، المقتنيات لها صيانة، المخطوطات لها صيانة، شغلة كبيرة جدا. وأنا أشوف دول تعجز في الحاجة هذه، فما بالك أشخاص عاديين في المتاحفهم الخاصة يعملون على كذا. صحيح، صعبة جدا جدا.
1: هذه يا أستاذ علي تعتبر من التحديات اللي تواجه الشخص، لكن أنتم قد هالتحدي إن شاء الله، بما أنه مشروعكم ناجح وفي زوار، وظافر ما شاء الله زار هالمتحف.
0: أنا زرت المتحف
1: ومعجب فيه، وإن شاء الله أني أنا زوره إن شاء الله ونعجب في هالمتحف. فأكيد أنه مشاريع ناجحة لابد تجد تحديات.
2: أول شيء الحمد لله والشكر لله، زوار الطائف ما يستغنون عن زيارة المتحف، هذا اللي من داخل المملكة. فما بالك من خارج المملكة، في جداولهم يكون متحف الشريف أساسي.
0: أنا الأمانة الأجنحة اللي عندك أستاذ علي، تأكيد الكلامك، الأجنحة اللي عندك كثيرة جدا، ما بين الأجنحة المقتنيات القديمة جدا اللي كانت يعني لسنوات طويلة، والمخطوطات الموجودة. لكن خليني أقول للمستمع، بسأل الأستاذ علي سؤال ويجاوبني عليه بصراحة. قطعة نادرة عندك وتعتبر هي الأغلى بالنسبة لك في المتحف؟
2: هذا السؤال دائم يكرر علينا، وأصحاب المتاحف ما يعطونك السرية الكاملة.
0: لا أعطيني سريتك أنا على الهوى الحين.
2: بقول لك أنا دائما الإجابة من أصحاب المتاحف يقول لك كل القطع اللي عندي غالية علي وعلى قلبي. هذا واحد. لكن النوادر والأقدم تبغى في السيارات، أنا عندي سيارة موديل 26 في 1926 في 39، أنا عندي 25 قسم. الزائر يتنقل في 25 قسم، كل قسم ما يشبه الثاني أبدا.
1: يا سلام.
2: وعندي مسارات، المسار يمشي الزائر مع الباب يدخل ويخرج مع الباب الثاني حق الخروج، ما يتصادمون، لأن عندنا ولله الحمد زوار، يعني المتحف يستوعب في الزيارة الواحدة إلى 200-300 شخص في آن واحد.
1: ما شاء الله.
2: يعني سعدنا وتشرفنا مرة من الزيارات بزيارة 76 سفير بعوائلهم.
1: ما شاء الله.
2: في آن واحد. فالمتحف كبير جدا، وفي مسارات الزوار ما يتصادمون مع بعض، الدخول مع باب والخروج مع باب، فهذه اللي مساعدتنا أكثر.
0: والله هذه جهود كبيرة صراحة.
1: طيب المتحف أستاذ علي يعني مفتوح على مدار الساعة، اللي يبغى يزور الطائف وين موقعه؟
2: طبعا زيارة للجروبات، احنا عندنا جروبات حقين المعتمرين ويتناولون الوجبات في المتحف، هذه زيارات الجروبات بالتنسيق مع الشركات.
1: ما شاء الله.
2: على 24 ساعة ما عندنا مشكلة، اي شركة تتصل بنا نفتح لها المتحف في اي وقت. هذا واحد. أما زوار العوائل والمواطنين
1: أي
2: من الساعة 3 العصر حتى الساعة 12 في الليل إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله، خاصة في الصيف الآن مقبل الطائف.
2: أي عندنا مسوين مسار بالإسمنت للعربيات وكبار السن.
1: يا سلام.
2: عندنا عروض كبيرة، يعني أي واحد يجيب والده ووالدته هذا ما نأخذ منهم ولا رسوم، بالإضافة إلى جمعيات مجانا. فالله يحييهم جميع وابد.
0: والله احنا سعداء فيكم اول شيء استاذ علي، مشروع ناجح، مشروع انا اعرف انه الاهتمام الكبير اللي انت قدمته لهذا المتحف يعني امانة كبير، لكن يظل الاهتمام بهذا الارث الكبير هو فخر واعتزاز. نشكرك والله استاذ علي بخلف الشريف.
2: حياكم الله.
0: شكرا لك يا حبيبنا، يعطيك العافية.
2: حياكم الله، الله يحييكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك.
2: وننتظر زيارتكم في الطائف
0: بإذن الله. بإذن الله.
2: الله يحييكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.

0: راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: سعادة جارية

0: يا هلا ومرحبا وحياكم الله معنا مستمعينا أصدقائنا الدائمين معنا في برنامج سعادة جارية. كالعادة نأتيكم في هذا التوقيت ونبي نفتح معكم موضوع كالعادة يهمكم ويهمنا حنا شخصيا. معنا معكم من الإعداد التقديم مريم القحطاني، كمان ضيفتي الدائمة ترحب فيكم الأستاذ التغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، وكمان تقبلوا تحيات مخرجنا عبد المحسن السران وننطلق في حلقتنا. حيا الله تغريد بنت إبراهيم
1: حياك
0: الطاسان.
1: أهلا.
0: كنا نتكلم أنا وياك وجاز لك الموضوع. كنا نتكلم وهي حقيقة يعني ممكن إحنا نعيشها ساعات، يعني كلنا وحسب حياته
1: كل
0: وعلاقاته
1: في الحياة
0: صراحة، لكن كنت أتكلم معك كاقتراحات مواضيع وكنت أقول لك أنه اليوم مثلا طبعا بناء الثقة جدا صعب،
1: طبعا
0: جدا أني أنال طبعاً. ثقة شخص هذه ما هي بسهلة،
1: صح.
0: لكن تخيلي أني أنال ثقة وأكون واثقة إلى حد كبير وأخذ لي ذيك الخيبة والصقعة اللي ما ادري وين توديني.
1: اي بالضبط،
0: فهمتي؟
1: اي
0: اي هو شلون
1: اي هذا اكثر شيء ممكن يجرح الانسان لما تعطين
0: يوجع انتي. مو بس يجرح.
1: لما انت تمنحين شخص ثقه وتثقين فيه بحيث انه تقولين هذا لا يمكن انه يخذلني او يخونني او انه يطعني في الظهر، لاني انا عطيته كل ثقتي، والثقة مثل ما تفضلتي الثقة شيء ما يجي بسهولة.
0: نعم يبهينا.
1: إيه لما أنت تحبين شخص الدرجة خلاص يعني فاقت المعدل يعني اللي
0: ثقة عمياء خلينا نقول إيه ثقة عمياء
1: تسيرين وثقتي فيه، فلما يجي هذا الشخص اللي عطتيه مكانة أكبر من مكانة الناس الثانيين حولك ويجي يخونك أو يخذلك، هنا تكون ضربة شبه قاضية للمخذول. ترى فقدان هالشخص مو بهو المهم، يعني أكيد أنه لما يخذل أكيد أنه تبي تنكسر العلاقة بيننا وبينه، لكن وش الأصعب من فقدان هالشخص هذا، أو أنه الأصعب فقدان الشعور بالأمان عقبه.
0: يا سلام.
1: الخذلان مو بس يكسر العلاقة، لا
0: إحباط،
1: يكسر نظرتنا للحياة، ثقتنا بالناس. يصير مو بس فقدنا ثقتنا في شخص واحد، فقدنا شخص ثقتنا في أشياء كثيرة في الحياة، فقدنا نظرتنا في الناس كلها. هذا له أثار مرة سيئة علينا، على الشخص المخذول. يفقد مو بس ثقته بالحياة وبالناس، يفقد ثقته بنفسه. أنا كيف وثقت؟ كيف
0: ما فتحت؟ إيه؟
1: كيف أنا كنت غبي؟ كيف أنا ما فتحت عيوني؟
0: أنا اللي سلمت كل شيء. أي طبعاً.
1: أي يعني، وعشان نتكلم عن الثقة. طيب هل الثقة إنه أنا أكون أطلب من الطرف الآخر أو الطرف اللي أنا وثقت فيه، هل اللي خذلني وكسرني إنه أخطأ في حقي؟
0: أجل وش؟
1: لا، لأنه شوفي الإنسان عشان نكون مرة منصفين، حتى لو أنا واثقة فيك طيب ممكن تخطئين في حقي، طيب لأنك بشر وأنا بشر، ممكن نخطئ في حق بعض حتى وحنا في ثقة بيننا. لكن اللي يكسر صدق إنه يكون خطأ أو خذلان مقصود، لأنه الخطأ يكون غير مقصود. لما يكون غير مقصود أو أنا أذيتك، أذيتك كسرت الثقة هذه
0: مثلاً.
1: بس أنا كانت بحسن نية، فهنا عادي. طيب لكن اللي يكسر من جد واللي صعب مرة أنك تجبرين هالكسر وتتجاوزينه، لما أفقد الشعور بالأمان، أفقد الشعور بالأمان من هذا الشخص. أنا شعرت بالأمان فعطيته الثقة، عطيته حاجات أو عطيته معلومات أو عطيته كشفت له جوانب من حياتي،
0: راحتي أصلاً معه.
1: كشفت له جوانب من حياتي ما يعرف عنها الآخرين، ألقاها مثلاً مشاعة بين الناس، ولا قصدته في شيء هو بمقدوره انه انه انه انه يمنحني اياه او يساعدني فيه، القى انه لا والله تخلى عني، بينما انا عمري ما تخليت عنه
0: في موقف وسائلي بطريقه او باخرى. يعني على حسب
1: هنا الكسر، هنا اللي يوجع.
0: وهذا اكثر شيء مؤلم تغريد لما تفكرين، لما نفكر سوا الحين من خلال حديثك اليوم، انا لما اثق بانسان ايا يكن هذا الانسان، لكن خلينا نقول درجه الثقه عند شخص انا مكنته عن غيره من الناس، اطمأنيت له مثلا، تطلع على اسرار حياتي مثلا، اطلعت على حياتي، انا اخترت اهم اوقاتي معاه مثلا، لاجد مستقبلا انه لا يحمل لي على الأقل نفس المقدار من الشعور بالثقة. صح مثلاً،
1: صح. والأسوأ مو
0: إنه أساء. المشكلة مو بنا بس قدرني زي ما قدروا، هذه نقطة نقول يعني ها نمشيها. الأسوأ إنه تقابل هذه الثقة مثل ما قلنا بالخيانة، بالغدر، بالإساءة، زي ما نقول بالخذلان بمفهوم العام،
1: لأنه يحتوي على كل هالمعاني هذه.
0: فإذا إيش ممكن نصف اليوم أنا وقعت مثلاً، نفترض اليوم أنا أعطيتها ثقة كاملة وتعرضت اليوم لخذلان كبير لدرجة أني أشعر أن الناس كلها ما عاد فيها خير. شفتي اللغة العامة هذه، شفتي الواحد لما يوصل من الانكسار،
1: زي واحدة مثلاً
0: لدرجة أنه يعمم،
1: مثل واحدة تطلقها قالت لك الرجال كلهم
0: عنفها رجلها، قالت الرجال كلهم ما فيهم
1: لا خير. ليش؟ ترى فيه الزين والشين،
0: وقيس العكس كله على كل يعني أي. أنا خلاص أنا في درجة الآن يا تغريد مرة كارهة نفسي. للأسف أحيانا يصل هذا الخذلان لأنك أنت منحت الثقة، فتبدأ تشك في قدراتك أنت، أنك أنت كنت أعمى، ما عرفت لمن تعطي ثقتك، أنك أنت كنت مغرر فيك مثلا. عاد نقيسها، وصلت لمرحلة الآن من الخذلان وما عاد استوت عندي كل شيء، كل شيء الدنيا. ما عاد والله ما عاد فرقت معي. الآن أنا في هالحالة المحبطة، شلون على الأقل كردة فعل أولى شلون ممكن أتصرف؟
1: طيب اللي قلتيه هذا اللي هو آثار الخذلان، لما أكون أنا واثق في شخص بشكل كبير وأتعرض لخذلان منه، وممكن ترى الواحد يتجاوز أول خذلان، يقول لك يمكن أخطأ، لكن الخذلان المتكرر هو اللي يسبب الكسر. وش آثاره؟
0: اللي كل شوية يعني
1: اللي كل ما تقول لك يقعد يبرر لك، أصدقه أنا من ثقتي في هذا الشخص أصدق. سواء ترى احنا نتكلم عن اخوان بين بعضهم، عن اصدقاء بين بعضهم
0: بشكل عام،
1: عن اصدقاء عامة بشكل عام،
0: لا نصنف يعني ايه على مستوى ايه كل العلاقات،
1: يعني الخذلان بكل العلاقات الانسانية.
0: نعم.
1: الخذلان المرة واحدة يمكن يكون له تبرير، اخطاء غير مقصود او كذا، لكن تكرار الخذلان يخليني انا اصل لمرحلة انه اي لا هذا يضحك علي. وش آثار هذا الخذلان وكيف يعني هل نقدر نبني ثقة مرة ثانية، أو وش آثاره وش اللي ممكن يتعالج بوعي ويصل له الإنسان بعد هالخذلان؟ الخذلان ممكن يخلي الإنسان في أول الخذلان، أول الصدمة، يكون يصاب بالبرود، خلاص الدنيا عندي متساوية،
0: إحباط،
1: برود، يصير خلاص ما عاد يتكلم، ما في تعبير، يخاف انه يبني علاقات جديده مع اصدقاء عمل، مع اخوه، مع اقرباء، مع يخاف يبني علاقات انسانيه واجتماعيه جديده، يصير عنده شك. انا ما اصدق اي احد، حتى لو نيه الشخص زينه ما عاد أصدق، حتى لو أنا ما في بيني وبين هالشخص علاقة، يمكن بائع في في في مثلا مكان، أو مثل علاقة عملية عابرة، ما عاد أثق بأحد، أقعد أنشب.
0: تطلع مقاطع في التيك توك على الطاري يقول لك يحسب أن إيش، أن الطمأنينة فخ.
1: أي بالضبط،
0: خلاص
1: أي. فهذه
0: صار أي. للأسف أي طمأنينة، أي شيء حلو من كثر روعته يحسب انها فخ، خلاص هو
1: يعني يصير الانسان يتجنب، يعني يدخل في عزله،
0: خلاص
1: يتجنب العلاقات الاجتماعيه. طيب هذا طبيعي، ترى بعد الخذلان طبيعي ان الانسان يحس هالشعور، بس هل من الطبيعي انه يستمر وتستمر حياته كذا؟ لا. الانسان الواعي يعيش هالحالة عادي. عشان وشو؟ عشان يقعد يتأمل هو وين أخفق إلى الناس مثلا استغلته، أو الأطراف الثانية خذلته أو خانته أو كسرته. الشخص الواعي لازم ياخذها فترة، هذه الفترة اللي قلناها تو يمر فيها عادي، لازم يقعد مع نفسه يعيشها لفترة مؤقتة، يطلع منها بويش؟ وش يطلع منها؟ يطلع منها بفهم أعمق للناس. أنا أفهم، ما أثق ثقة مطلقة، لا، لازم أفهم الشخص اللي قدامي قبل ما أمنح الثقة.
0: يعني خذها درس بس ميب على طول يعني.
1: أحط حدود بيني وبين الناس مهما كانت درجة الثقة. نحط حدود، نكون ندرب نفسنا نكون أكثر تمييز، حتى لو أنا أثق فيك لكن أعرف أستشرف وأشوف وين مناطق اللي ممكن تخليك تغدر فيني وأكون أكثر اتزان في علاقاتي. نعم. وما أندفع نحو العلاقات، يعني يكون أبني علاقات لكن باتزان مو باندفاع. أعتقد في فاصل وبعدين نرجع.
0: إلا ما جاء عبد المحسن الآن أعطانا نظرة الفاصل صغيرون، وكالعادة يجي الفاصل عن جزئية مهمة. نعم. وحتى كذا سبحان الله شعرت بالشفقة عليه، على مش علينا يعني بشكل عام، لكن على بعض الشخصيات يمكن نكون إحنا أحدها. سبحان الله احنا ضعيفين، يوم قلت اندفاع ما ادري هي طيبة زايدة، ما ادري هي غباء، ما ادري، سبحان الله عندنا هل عرفتي اندفاع الطيبة اللي يجي كله،
1: وهي حلوة لكن لما تكون
0: تجي كلك هم عاد تاكلها على راسكم، بعدين عاد متى نصحى؟ دائما احنا نشوف شخصيات سبحان الله تقول مو بدا خوينا اللي يمس، بس تعرفين انه اكل علقة في راسه صار يتوجس يتغير. قال لك شو وراك متغير؟
1: لا حلو اني احافظ،
0: تغير من اللي شافه. أي
1: بس حلو اني
0: من
1: احافظ
0: من حسن ظنه الزايد،
1: حلو اني احافظ على طيبتي على حسن ظني بالناس، لكن لازم يكون عيوني مفتحه، واضح حدود، افهم الناس، اشوف وين الدنيا ماشيه.
0: اي لذلك نقطه نظام مستمعينا، وخلينا نذكر انفسنا، اهلنا نقول يا ليتهم علمونا الحدود، اهلنا مره طيبين وحليلين وعلمونا على الطيبة ونحن نكون حليلين بزيادة، بس في حدود كان المفروض نتعلمها والحياة علمتنا، وهذا طبيعة الحياة. لذلك نقطة نظام كالعادة قصيرة جدا، نعود إليكم بعدها مع تغريدة طاسة.
2: سعادة جارية.

0: يا أهلا مرحبا من الحديث الشيق بقية، حياكم الله من جديد. معنا كنا نتكلم عن طبعا كيف نستعيد الثقة من جديد، والحديث يمكن اللي سمعونا قبل الفاصل عارفين وش احنا نقول، وأيضا نبي نعيد عليكم وش وصلنا له في آخر محور. أنا وتغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، كنا نتكلم اليوم الثقة الزايدة، ما في حدود، كل شيء سهالات، حياتك ما في شيء اسمها خاص وما في شيء اسمها عام، كل من شفته ضحك في وجهك عطيته وجه، كل من قال أحبك حبيته كل ما فيك، وهكذا. يعني احنا نتكلم بشكل عام. طيب لما تجي الخيبة وفقدان الثقة يا تغريد، نجي بعدين نبتي عاد نقول يا ربي وش وين أخطينا، كيف نرجع هالثقة، نبدأ نقول لا ما عاد في الحياة خير، ما عاد في الناس خير، وهكذا. إذن الخطأ يبدأ مننا حنا، أنك أنت من الأساس المشكلة مي في الثقة ولا في الناس، المشكلة فيك أنت. شلون تنظر هالنظرة وتروح على وجهك وتقول الناس فيهم وفيهم، صح ولا لا؟
1: شوفي الخطأ ما نقدر نقول، ترى الطيبة ميزة، أني أنا أثق بالناس،
0: بس هذا تكون زيادة عن اللزوم.
1: معليش معليش وش يقول حنا المثل الحجازي وش يقول؟ كل دقة بتعليمة.
0: نعم،
1: حنا إذا ما انطقينا في الحياة ما تعلمنا. أحد دروس الحياة هي الخذلان. عشان ليش؟ عشان الله سبحانه وتعالى يصنع منا شخصيات في الوقت اللي حنا نحتاجه. يعني حنا نتعرض الخذلان كثير. أنت لو لاحظتي في بداية حياة الإنسان الخذلان، عدد الخذلان كثير كثير كثير كثير،
0: والحسد وما إلى ذلك.
1: لكن كل ما كبر الإنسان كل ما قل الخذلان عنده إذا كان واعي. لكن اللي بيستمر عاد هذا جنت على نفسه براقش، ما نقدر نقول شيء. لكن عادي الخذلان في حتى خاصة في بداية عمر الإنسان، الخذلان أحد دروس الحياة،
0: في قلة تجارب واحتكاكه بالناس، فطبيعي إنه ينخذل من أول شيء.
1: بالضبط. لكن وش المفروض نسويه لما نتعرض لي وكيف نعيد بناء الثقة؟ مو بالشخص نفسه، الشخص نفسه خلاص انكسر، إلا إذا هو الشخص الثاني قلنا في خذلان مبني على خطأ غير مقصود أو فهم غير مقصود لوضع ما، وفيه خذلان مبني على قصد. شفتي كيف أنا أقدر أبني الثقة سواء بالشخص اللي أنا خذلني هذا بخطأ غير مقصود، هو اللي لازم يبني الثقة يرجع
0: ويساعدني. وبعدين تغريد أبي أضيف على كلامك ولا أقطع كلامك، أيضا لازم مهم نفرق، إذا كان بناء الثقة هذا لازم نفرق في العلاقات. إذا كان بناء الثقة هذا مطلوب عن طريق أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو ابن وابنة، هذول ترى لهم وضع خاص، لازم طبعًا نحكي عن أهمية بناء الثقة. هذا لازم يعني لهم معاملة خاصة. وأيضا ممكن نضيف أنه الأصدقاء خارج إطار الأسرة أو العلاقة العميقة نسميها، أو العلاقة اللي صريحة جداً، سواء كانت عن طريق العلاقة الزوجية أو علاقة الأبناء أو علاقة الآباء والأعمام وما إلى ذلك.
1: صح، بس خلينا نقول الحين كيف نعيد بناء الثقة
0: بشكل عام.
1: بشكل نعم. لا في شيء بشكل، كيف أنا أعيد ثقتي بالناس لما أفقد أنا بناء على موقف خذلني وكسرني، كيف أعيد بناء ثقتي بالحياة وبالناس، وكيف الشخص اللي خذلني من غير قصد كيف يسترجع ثقتي؟ هذا اللي يقول من غير قصد، مو متعمد أنه دائما يخذل هالشخص. أول شيء نتكلم عن هذا الشخص إذا بيعيد بناء الثقة بينه وبين الشخص اللي هو خذله. أول شيء لازم يكون فيه صراحة، ليش أنا سويت هالموقف، عرفتي؟ صراحة من غير تبرير زايد،
0: اعتراف.
1: اعتراف أسف من قلب، وأنه أبرر له ليش أنا ليش صار هالموقف، من غير ما أتكلم بزيادة بعد ما أصل لدرجة المبالغة.
0: بعدين تحوم تبدت من كثر ما يبربر.
1: بعدين يصير يلتزم بوعوده مع هالشخص الثاني اللي خذله. يستحق أنك تلتزم بوعودك، يحترم مشاعره، ويحترم أنه مجروح، يمكن أجيك مرة ومرتين ما تتقبلني، الثالثة تتقبلني وتبدأ شوي ترجع علاقتك فيني أو ثقتك فيني. ما يعني أنتقي كلماتي معه، ما أقعد أنا أذر الملح على الجرح، ولا بعدين إذا رجعت العلاقة صافية بيننا أجي الملح مثلا من باب أني أمزح ولا وأذر الملح على جرح، ممكن بأي
0: ترجع حليمة العادة القديمة،
1: وممكن يرجع ينزف بأي لحظة. بعدين نخلق أمان نفسي معه، نوريه تصرفات أفعال أكثر من الكلام، ترى حنا يعني هذا كان خطأ وقضى وراح
0: صحيح
1: وصار من الماضي، ولازم ما نستعجل النتائج مع الناس اللي احنا كسرناهم او خذلناهم.
0: الله.
1: يعني نكون صبورين الين نصل للشيء اللي احنا نبيه. هذا بالنسبه للشخص اللي كان سبب في الخذلة،
0: وهذه يبيلها دربة ترى.
1: بالضبط،
0: مي بسهلة.
1: بس هذه تيجي من الشخص إذا كان فعلا يحبك، يخاف عليك، وهذه تيجي أكثر شيء للقرايب، للأصدقاء المقربين
0: والإخوان
1: والأخوان
0: والأزواج.

0: زوجات.
1: نجي الشخص نفسه اللي انخذل وتغيرت حياة نظرته للحياة، فقد الثقة في كل الناس، هذا الشخص وصار يفقد حتى هو ثقته بنفسه. إيه؟ لا تثق، لا تكبر من لوم نفسك.
0: نعم. لا تأنب. صحيح. جلد الذات هنا مشكلة.
1: بالضبط.
0: وتدرين تغريد يمكن قادنا هالموضوع، لازم نفتح حلقة مهمة نوعد فيها مستمعينا، لأنه ترى جلد الذات وتأنيب الضمير مرة مشكلة. مدمر طبعاً. بشكل ما تتخيلينه. فلذلك إذا لا يؤنب ضميره،
1: ما يؤنب ضميره أكثر من لازم، يعترف بالخطأ. أنا أخطأت، بس ليش أخطأت وش لازم أتعلم من خطأي هذا؟ ما يربط الطيبة والثقة يعني حسن الظن بالناس بهذا، يعني بالضعف. لا، أنت قوي بطيبتك، قوي بحسن ظنك بالناس، بس لازم أكون حسن الظن بالناس. ترى هذا بالعكس الله أمرنا فيه،
0: صفة طيبة
1: وصفة
0: يعني.
1: جميلة. الطيبة صفة جميلة والله حثنا عليها. طيب، لكن أكون حسن الظن بالناس لكن واعي وحذر. طيب، لكن مع من يستحق طيبتي. أتعلم من هالموقف.
0: لست بالخب ولا الخب يخدعني.
1: بالضبط.
0: يعني أنا لاني على قولتهم أنا اللي مخادع، وأيضا المخادع لا يمكن يخدع. أسمح له إنه يخدعني،
1: وأحط في بالي إنه أنا خذلت لأني أنا إنسان كويس، إنسان طيب، إنسان أخلاقياتي عالية، لكن اللي قدامي ما هو بكذا. فبالتالي لازم زي ما قلنا يكون عندي الوعي واستشعار الصدق من الزيف في الآخرين.
0: يعني مو مشكلتي إني أنا طيب،
1: لا، مو مشكلة،
0: المشكلة في الناس. مشكلة في الناس، هذه أغنية العبد أبو بكر سالم الله يرحمه. مشكلة في الناس، فعلا أحيانا المشكلة ليست فينا، وهذه يمكن أهم نقطة جوهرية لازم ينتبه لها أي أحد يسمعنا اليوم. لمن تعرض للخذلان؟ لعل أنت سوء تقدير من عندك، بالغت بزيادة يمكن.
1: صح.
0: ودائما يقول لك سقف التوقعات، كل ما على كل ما كان سقوطه أشد. فلذلك كل ما كنا طبيعيين، كل ما كنا واقعيين في مشاعرنا، في أيضا إعطاء الثقة للآخرين حتى لو كان ولدك.
1: طبعا
0: يا أخي خليك طبيعي، أهم شيء أنك لا تبالغ.
1: طبعاً.
0: في منح هذه الثقة، وبعدين تجي تشتكي. وبعدين لو لنفترض، وهذا وارد، الرسول عليه الصلاة والسلام خذل، وكل الأشخاص اللي احنا نشوفهم في حياتنا اليوم رموز تعرضوا لخيبات وخذلان في حياتهم، هل ممكن نقول هل المشكلة فيهم؟ لا. أحيانا نقول فعلا مثل ما وصفتي أستاذة تغريد، لا تجعل اللوم على نفسك وتكون أنت ونفسك والزمان عليها، بل استشعر أنه أنت كنت كويس بس الناس اللي قدامك ما قدروك.
1: بعدين مريم، يعني لازم نحط في بالنا الحياة تدور.
0: أي والله، عز
1: الكرة الله. الأرضية تدور، الحياة تدور، كل شيء في دوران مستمر. اليوم أنا خذلت، بكرة يمكن أنا الله يرفعني فوق، يمكن يجيني هل خذلني هذا بكرة. يعني حالي اليوم مبهو، إذا أنا بعد أنا بإيدي بعد رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا أنا قاعد عرفت أتعلم من أخطائي، فبعون رب العالمين أنا اليوم هنا مخذول ومكسور
0: ومظلوم،
1: بكرة أنا ربي ينصرني من غير ما أدري من وين،
0: ويعلي شاني
1: ويخليني سعيد في الدنيا. وأنا إذا بغيت أتبع أو أني أتبع شيطاني وشيطان اليأس اللي أنا فيه، فأنا بقعد بنفس هالزاوية والعالم كله بيطلع وأنا قاعد مكاني.
0: نعم. وما في أسوأ من الحزن أنه يبعث الشيطان على أي مسلم، أنه يجعله إنسان حزين أو مكتئب. هذا شر من الشرور اللي يجب حنا نكافحها بأنفسنا.
1: والدنيا دوارة والظروف تتغير والحياة تتغير، وأنا اليوم هنا بكرة أنا تشوفين وين، وبكرة
0: يعني كل يوم لنا حال.
1: لازم نعيش بالأمل، لازم نعيش اليوم. هذا خذلني وهذا كسرني، يمكن ربي يسخر لي بكرة من يعرف قيمتي. صح.
0: أي والله، ونعم
1: ما أفقد
0: بالله.
1: ثقتي في الحياة، ولا أفقد ثقتي بالناس، ولا أفقد قبل هذا كله ثقتي
0: بالله سبحانه وتعالى. عز شانه فعلا، ويعني سبحان الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي.
1: صح.
0: فاللي يعني يظن

0: خير
1: عبدي بي ما شاء. تبي تظن خير بربك، ربك بيعطيك. لذلك نقول إن شاء الله نحسن الظن بالله، وأيضا نتعامل مع مشاعرنا بشكل واقعي أيضا منطقي. معلش ما في شيء اسمه أني أقعد على سجيتي وقعد بغبائي، ولا قعد وخلي الناس يغلطون علي، ولا قعد مثل الأبلة الأطرش في الزفة ما يعرف وش الدنيا ماشية. لا، إنما فعلا أنه دائما سبحان الله، الله يعز، الله يعز دينه ويعز أمته بأقوياءها
0: طبعا.
1: فالقوي الذكي الممكن دائما سبحان الله يعني له مقام عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له تأثيره. لذلك نقول الله يبعد عنا وعنكم الخيبات، وما في أحد إلا وأكلها
0: أكلها
1: واللي أكلها هو عارف الحين وحنا وش نحكي عنه. لذلك الآن لعلنا عرضنا شيء من المواضيع اللي ممكن نجعلها متنفس لنا، وإعادة تفكير أيضا من جديد حول أحوالنا النفسية وأحوال أيضا علاقاتنا وتعاملاتنا. شكرا،
0: خلينا بس نقول
1: إيه، عطينا قفلة نقطة حقتك الحلوة هذه.
0: شوفي المشكلة مب أننا نخذل في الدنيا،
1: أجل وش
0: كل إنسان على وجه الأرض خذل في الحياة،
1: ما في أحد ما في أحد، ما في أحد سلم.
0: المشكلة أنه هالخذلان يتحول إلى نظارة سوداء، حنا من خلال هالنظارة السوداء نشوف نحدد أو نرسم نظرتنا للحياة ونحدد علاقاتنا مع البشر. هذه هي المشكلة.
1: يا سلام، إذا وش نسوي؟ ناخذ عدسة
0: نتفائل
1: نغير النظارة
0: الحياة حلوة
1: ولا نشيلها مرة واحدة يا نغير النظارة يا نشيلها مرة واحدة. شكرا لك بحجم السماء.
0: شكرا لك
1: كالعادة، طاقة إيجابية، تغريد الطاسان، كاتبة الرأي، وأيضا الأخصائية الاجتماعية. والشكر موصول لكم مني أنا مريم القحطان، الإعداد والتقديم. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. ألقاكم في حلقة جديدة، فما لا
2: سعادة جارية.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرض الحكاية.

أنا سبيلا، لست مجرد صحراء، أنا حد بين زمنين. أنا اللحظة التي وقفت فيها الأرض لتقرر مصيرها. وقبلي وبعدي كانت هناك الزلفي، عين لا تنام تراقب الطريق وتزن الخطى وتقرأ القادم من بعيد. أنا سبلة حين اشتد الصمت حتى صار أثقل من الصوت، حين أصبح الغبار رسالة والريح ناقلة أخبار لا تقال. رأيت رجالاً لا يحملون السلاح فقط، بل يحملون فكرة وطن يجب أن يكون لا أن يبقى حلماً. أما الزلفي فكانت الذاكرة الحية خلفي، كانت طرقها شرايين تمر فيها القوافل ويمر فيها القرار. كم مرة من فوق رمالها من يبحث عن ماء، ومن يبحث عن مأوى، ومن يبحث عن مستقبل. كانت تعرف أن ما سيحدث هنا لن يبقى هنا، بل سيمتد حتى يصل لكل بيت، لكل اسم، لكل أرض. أنا سبلة كنت ساحة الحسم، والزلفي كانت حارسة الطريق. وفي ذلك الفجر لم تشرق الشمس فقط، بل ولد وطن.

في أواخر عشرينيات القرن العشرين، كانت الجزيرة العربية تمر بمرحلة دقيقة. مشروع التوحيد الذي يقوده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود اقترب من الاكتمال، لكن الطريق لم يكن مفروشاً بالانتصارات، بل بالتحديات والتباينات وحتى بالصدام.

معركة سبلة عام 1929 للميلاد لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت صراعاً بين مفهومين، مفهوم الدولة ومفهوم التوسع غير المنضبط. هنا اتخذ الملك عبد العزيز قراراً تاريخياً ألا يسمح لأي قوة مهما كانت أن تهدد وحدة الكيان الذي بني بالتضحيات. أما الزلفي فكانت أكثر من مجرد موقع قريب من المعركة، كانت عقدة الطرق ومفتاح الشمال وبوابة نجد نحو الامتداد. في زمن لم تكن فيه خرائط دقيقة، كانت الزلفي خريطة بحد ذاتها، منها تمر القوافل التجارية وفيها تستقر الموارد، وعندها تتلاقى المسارات القادمة من القصيم والشمال وعمق نجد. الملك عبد العزيز لم ينظر للزلفي كأرض تضم، بل كركيزة تبنى عليها الدولة. ففي الحروب المواقع ليست مجرد مسافات، بل موازين قوى، والزلفي كانت ميزاناً يميل لصالح من يفهمها. وفرت عمقاً استراتيجياً وسمحت بإعادة التموضع، وأعطت القائد قدرة على التحرك بثقة بين الهجوم والسيطرة والتأمين. بل إن قربها من موقع سبلة جعلها شاهداً صامتاً لكنه مؤثراً في مجريات واحدة من أهم المعارك.

وعن أهمية الزلفى للملك عبد العزيز طيب الله ثراه وموقعها الاستراتيجي، كان الشعراء يتغزلون بها ويصفونها: أظن ما يحتاج نصف لك الدار، ما قف طويق حي ذيك الديارة، شرزيها ظل عنك ملمزن ظهار، وغربيها من نايفات الزبارة، دار سقاها من شخاتير الأمطار، سحب تقافى كل تالي نهارة، نوار عوده سنها رنة الطار، مقهور الأول للتوالي حيارة. في السبلة وصلت الحكاية إلى ذروتها، لم تكن معركة طويلة لكنها كانت حاسمة، انتهت المواجهة وانتصر الاتجاه الذي يؤمن بالدولة لا بالفوضى، وهنا لم يحسم قتال فقط بل حسم المسار.

أسبله حيث سطر القرار، والزلفي حيث حفظت استمرارية الطريق. واحدة صنعت النهاية والأخرى ضمنت البداية. ليست كل المعارك تقاس بعدد من سقطوا، بل بما قام بعدها من أوطان. ومن أسبلة إلى الزلفي نقرأ درسا خالدا، أن الأرض تحفظ خطى من يعرف قيمتها، وأن الوطن لا يبنى بالقوة وحدها، بل بالحكمة التي تعرف متى يكون الحسم ضرورة. هنا السعودية، حيث ما تزال الرمال تروي الحكاية وتحفظ المجد جيلا بعد جيل. هنا السعودية، أرض الحكاية.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
1: مذكر أم مؤنث؟
3: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي الطريق، فهل هذه الكلمة مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب، والطريق السبيل، تذكر وتؤنث، تقول الطريق الأعظم والطريق العظمى، وكذلك السبيل.
1: أخطاء شائعة.
3: والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله الآن هو قول بعضهم توافرت الشروط في الأمر الفلاني، فما الخطأ هنا وما الصواب؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل توفرت الشروط في الأمر الفلاني، ولا تقل توافرت الشروط فيه، وذلك لأن معنى توفرت بلغت العدد المطلوب والحال المرادة والحد المعين، أما معنى توافرت فهو تكاثرت، وليس المراد تكاثر الشروط ودواعي وفارتها، بل المراد كونها كاملة كما ذكر آنفا. وكان الكتاب والمتكلمون اللغة الفصيحة يقولون توفرت الدواعي وتوفرت الشروط، حتى أخرج أسعد خليل تذكرته المسمات تذكرة الكاتب وقال: ويستعملون الفعل توفر بمعنى وفر أو توافر أي كثر، فيقولون يجب أن تتوفر فيه الخبرة التامة، وهذا الأمر لا تتوفر فيه الأسباب الكافية. وفي اللغة توفر عليه رعى حرماته وصرف همه إليه، انتهى قوله. وقد أخطأ الرجل في الشرح والتصحيح، فقولهم تتوفر فيه الخبرة التامة لا يراد به تكثر فيه الخبرة التامة كما زعم أو ظن الرجل، لأن الكثرة لا حد لها، فإلى أي مقدار تكثر الخبرة؟ ثم إنهم لو أرادوا كثرة الخبرة ما قالوا الخبرة التامة، فالتامة قيد للخبرة. وقد استعمل ابن خلدون وهو من الفصحاء المتأخرين توفرت الدواعي كما جاء في مقدمته، ونص قوله في أول مقدمته وهو على ما ذكروه من الغرابة تتوفر الدواعي على نقله، وبهذا نعلم أننا ينبغي أن نقول تتوفر الشروط على كذا، فهو أفصح من تتوفر في كذا، فتتوفر الشروط على كذا معناه تكون مقصورة عليه وخاصة به مع شرط الكمال وانتفاء النقصان. أما إنكاره ورود توفر بغير على فغير صحيح. وقد ذكر الشيخ إبراهيم اليازجي في لغة

0: جرائد الصفحة 15 شيئاً مفيداً في هذا الباب. قال إنهم يقولون شيء وافر، أي تام لا نقص فيه. وقال ابن حمدون في مروج الذهب: فتعجبت من ذلك في أول مرة، ثم تبينت القصة، فإذا إنه يتوفر من ذلك في كل شهر مال عظيم. وخلاصة القول أن توفرت الأسباب والشروط والدواعي صحيح، وأن توافرت لا محل له، لأنه بمعنى تكاثرت، والتكاثر لا حد له.
1: الأضداد.
0: والأضداد في اللغة هي الكلمات التي تحمل المعنى وضده، ونتناول منها في هذه الفقرة التعزير. ورد في لسان العرب العزر اللوم، وعزره يعزره عزرا، وعزره أي رده. والعزر والتعزير ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. قال: وليس بتعزير الأمير خزاية علي إذا ما كنت غير مريبي. وقيل: هو أشد الضرب، وعزره ضربه ذلك الضرب. والعزر المنع، والعزر التوقيف على باب الدين. قال الأزهري: وحديث سعد يدل على أن التعزير هو التوقيف على الدين، لأنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمر، ثم أصبحت بنو سعد تعزرني على الإسلام، لقد ضللت إذن وخاب عملي. تعزرني على الإسلام أي توقفني عليه، وقيل توبخني على التقصير فيه. والتعزير التوقيف على الفرائض والأحكام، وأصل التعزير التأديب، ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرا، إنما هو أدب. يقال عزرته وعزرته فهو من الأضداد، وعزره أي فخمه وعظمه فهو نحو الضد. والعزر النصر بالسيف، وعزره عزرا وعزره أي أعانه وقواه ونصره. قال الله تعالى: لتعزروه وتوقروه. وقال الله تعالى: وعزرتموهم. جاء في التفسير: أي لتنصروه بالسيف. ومن نصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصر الله عز وجل. وعزرتموهم أي عظمتموهم، وقيل نصرتموهم. قال إبراهيم بن السري: وهذا هو الحق، والله تعالى أعلم. وذلك أن العزر في اللغة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. المملكة تشارك في أعمال الدورة 69 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء لخارجي في الأغراض السلمية. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. مؤسسة سكن وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الحلول التنموية المستدامة في الإسكان التنموي. هيئة حقوق الإنسان تختتم برنامجا تدريبيا حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الهيئة الملكية بينبع تمدد فعاليات حكايات ينبع حتى نهاية يونيو. أذربيجان والبنك المركزي والبنك الإسلامي للتنمية وقعان اتفاقيتين لتعزيز الأمن المائي. رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وفيات إيبولا في الكونغو تتخطى 200 حالة. وخبرنا الأخير في هذا الموجز، حصيلة ضحايا زلزال جنوب الفلبين ترتفع إلى 78 قتيلا و30 مفقودا. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
4: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقاً لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة، وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضاً عالماً آخر حمل الاسم نفسه، لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ، ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاف في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة أخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان.
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة

0: مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية، شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف لأول مرة على الأحرف، بمعنى آخر أنه أنت، وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يثر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقاً، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقاً للمعرفة، ومن السؤال مدخلاً للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة

0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته، وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني، نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
1: لم يكن هناك برج عاجل للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، على التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقا آخر. لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساسا للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعا إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقا للمصادر فإن للبيروني نحو 180 مؤلفا، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابس، أستاذ الفلسفة الإسلامية، عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
2: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن نتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي.

0: وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجماً، وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط. ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض، إلا أن للبيروني فضلاً كبيراً في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصوراً بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق ما للهند، الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند، مسلطاً الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
1: انظر انظر، ها هو البيروني. يا مرحبا بالمعلم.
2: أهلا بالمعلم البيروني. أهلا أهلا أبا الريحان، حدثنا عما رأيت.
3: الناس يختلفون في الأديان كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم، لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سبباً للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعاً للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك باباً جديداً لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، باباً يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسساً لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولاً في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقاً جديداً للبحث العلمي، أفقاً يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحاً في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعاً للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة، وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي.

0: جوي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
1: في البحث العلمي في عنا منهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
2: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقاً ممهداً ولا كان السؤال آمناً دائماً، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفاً منعزلاً ولا عالماً أسير الأرقام، بل عقلاً موسوعياً جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة، كتب ليفهم وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
2: العلم ليس ترفاً ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه فيه.

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن الزمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشرا حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفا في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: وهي عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائما عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائما نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما فيه في عملية تحريك. لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي إنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، ما مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.

0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها. تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال أنه في الليل في قبل أن يموت بثوان زاره أحد تلاميذه النجباء، فسألوا عن المسألة الفلانية يا فلان، فقال يا إما يعني قال يا شيخ وأنت في هذا الحال؟ قال نعم، أموت وأنا أعرفها خير من أموت وأنا أجهلها، رغم أنه مش راح يستفيد من عمليا. وقال أنا خرجت من الباب فإذا بالصراخ ورائي، يعني دلالة أنه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفة، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف. أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية تحسين الخوالدة ورأفت بني سلامة. كتابة النص محمد الرحاحلة. إعداد معين الخصاونة. التدقيق اللغوي أمانة مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى. الآن نكمل من النقطة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية.
4: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام على إذاعة الرياض. سعيد جدا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومفيدة
3: بإذن الله. مستمعينا، استكمالا لحديثنا في الحلقة الماضية، اليوم ننظر بشكل أعمق ماذا يعني أن يصبح الذكاء الاصطناعي طبقة داخل المنتجات، كيف ستتغير تجربة البحث والبريد والمستندات، وهل يمكن أن نصل لمرحلة يكون لكل واحد منا فريق عمل افتراضي؟ هل يستطيع الإنسان العادي أن يبني تطبيقا بدون خبرة برمجية؟
4: جزئيا نعم، لكن مع تحفظ. اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي تستطيع بناء نماذج أولية بسرعة. تستطيع تقول صمم لي صفحة، ابن نموذج، اعمل لي لوحة بيانات بسيطة. لكن إذا كان التطبيق حقيقي وفي مستخدمون وبيانات ودفع وأمان، هنا تحتاج مراجعة تقنية دقيقة. أشبهها بالبناء، الذكاء الاصطناعي قد يعطيك مخطط أولي جميل وربما نموذج قابل للتجربة، لكن إذا تبغي تبني عمارة حقيقية تحتاج مهندس يراجع الأساسات. لذلك لغير المبرمجين هذه الأدوات ممتازة للبدايات، الأفكار، التجارب، النماذج الأولية. أما المشاريع الحساسة فأكيد نحتاج مختص يراجعها.
3: من الإعلانات المثيرة أيضاً النظارات الذكية، هل جوجل تعيد تجربة جوجل جلاس؟
4: نعم، لكن هذه المرة بصورة مختلفة. جوجل أعلنت أن نظارات ذكية مدعومة بجيميناي قادمة إن شاء الله في الخريف، وذكرت أمثلة مثل الحصول على الاتجاهات، إرسال الرسائل، التقاط الصور وغير ذلك بدون إخراج الجوال. الفرق بين جوجل جلاس القديمة جاءت في وقت مبكر جدا، التقنية لم تكن ناضجة، الناس ما كانوا مرتاحين لفكرة الكاميرا على الوجه والبطارية، والتجربة ما كانت للأسف مثالية. أما الآن مع الذكاء الاصطناعي النظارات قد تصبح واجهة جديدة، تسألها وين سيارتي؟ أو ترجم لي هذه اللوحة؟ أو ذكرني باسم الشخص اللي قابلته في الاجتماع، تخيل؟ أو أعطني اتجاهات المشي بدون ما أطلع الجوال. لكن طبعا هذا يفتح باب كبير للخصوصية، لأنه جهاز على العين قد يرى ويسمع أشياء كثيرة. لذلك أهم سؤال ليس هل تقنية مبهرة، بل ما حدود استخدامها؟ من يملك البيانات؟ وهل الأشخاص حولك يعرفون أنك أنت تسجل أو تصور؟ يعني تخيل أنك تطالع واحد ولابس النظارة، أنت ما تدري هو شلون قاعد يطالع فيك أو إيش المعلومات اللي قاعد يأخذها من عندك. فهذا السؤال الحساس القادم بشكل كبير.
3: هل هناك مخاوف حقيقية؟ يعني هل في شيء فعلا يستدعي القلق مع كل هذه التقنيات؟
4: أبرز المخاطر خمسة. أولا الخصوصية، إذا المساعد متصل ببريدك، ملفاتك، صورك، موقعك، تقويمك، فهو يملك سياقاً حساساً جداً. ثانياً الصلاحيات، المشكلة ليست أن يعرف فقط بل أن ينفذ، يعني هل يستطيع يرسل رسالة، يحذف ملف، يشتري منتج، يحجز لك موعد؟ هذا يجب أن يكون بشكل واضح مقنن، وإلا ممكن يجيب العيد فينا. ثالثاً الاعتماد الزايد، إذا صار الإنسان يعتمد على المساعد في كل قرار قد تضعف مهارة البحث عنده، وهذا شيء طبيعي وبيولوجي، شيء ما تستخدمه راح تخسره، عقلك ما تستخدمه في اتخاذ القرار راح تخسر هذه المهارة مع في المستقبل القريب. رابعاً المعلومات الخاطئة، حتى النماذج المتقدمة قد تخطئ، والمشكلة أنها تخطئ بثقة. لذلك في الطب والقانون والمال والدين لا نأخذ الإجابة كفتوى أو كتشخيص نهائي. خامسا التزييف العميق أو ديب فيك، كلنا يعني كل ما تحسنت أدوات الفيديو والصوت صار أسهل إنتاج محتوى مزيف، لذلك نحتاج أدوات تحقق ووعي مجتمعي كبير.
3: في حلقات سابقة تكلمنا عن Open Claw وفكرة الوكيل اللي ينفر مهام ويرتبط بأدوات مثل واتساب وتليجرام، هل عند جوجل منتجات أو توجهات مشابهة لهذه الفكرة؟
4: نعم، عند جوجل أكثر من اتجاه قريب من فكرة أوبن كلو، لكن باختلاف في الأسلوب. أوبن كلو فكرة الأساسية أنه وكيل مرن يمكن ربطه بأدوات وقنوات مختلفة ويستطيع تنفيذ مهام بدل من أن يكتفي بالردود. أما جوجل فتقترب من هذه الفكرة عبر منظومة متكاملة. هنا الفرق، أول منتج أو اتجاه هو جيميناي. جيميناي داخل جوجل وورك سبيس، هذا يسمح للمساعد أن يعمل داخل الجيميل والدوكس والشيتس والدرايف، يعني قريب من فكرة مساعد مكتبي يفهم ملفاتك ورسائلك وساعدك في الكتابة والتحليل والتنظيم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أدوات بناء الوكلاء في جوجل كلاود، هذه موجهة أكثر للشركات والمؤسسات اللي تريد بناء وكلاء لخدمة العملاء أو المبيعات أو الدعم الفني أو تحليل البيانات. الاتجاه الثالث هو للمطورين، جوجل أنتي جرافيتي، هذه أقرب لفكرة وجود مساعد أو أكثر يساعدونك في بناء التطبيقات، مراجعة الكود واختبار الأنظمة. فالفرق باختصار أوبن كلو يعطيك مرونة وربط مباشر بأسلوب مفتوح، ولذلك سمي بأوبن، الأسلوب مفتوح ومتاح إلى المستخدم. جوجل تعطيك تكامل قوي داخل خدمات وبيئة مؤسسية أكثر تنظيما، وللمستخدم العادي أو صاحب المشروع، أي مشروع صغير، البداية غالبا تكون أسهل مع أدوات جوجل، خصوصا إذا يعني كنا عندنا جيميل ودرايف ودوكس. فكبداية أنصح باستخدام خدمات جوجل. أما المستخدم التقني اللي يريد تخصيص وربط أوسع فممكن ينجذب الأدوات مثل أوبن كلو.
3: هل ممكن من خلال منتجات جوجل أو أدوات مثل أوبن كلو تصمم فريق عمل افتراضي يقوم بأدوار متكاملة ويعمل على مدار الساعة؟
4: بالضبط، هذه من أكثر الأفكار المثيرة في المرحلة القادمة، كيف تعمل فريق متكامل، كيف تنشئ مؤسسة متكاملة موظفيها كلهم افتراضيين. بدل أن يكون عندك مساعد واحد يمكن أن تتخيل فريق افتراضي كامل، وهذا هدفنا إن شاء الله في هذا البرنامج، بإذن الله راح نوصل إلى هذا الهدف، نكون فريق متكامل. خليني أعطيك مثال، ممكن خصوصا المؤسسات الصغيرة اللي فيها فقط صاحب المشروع وما عنده ذيك المبالغ عشان يوظف وكيل للتسويق ووكيل لخدمة العملاء، هو ممكن يستخدم هذه الوكلاء الافتراضيين للقيام بهذه الأدوار. يعني ممكن يخصص ايجنت او وكيل يخصص لعمليات التسويق او الماركتنج، يكتب منشورات، يقترح حملات، يحلل تفاعل الجمهور، تعمل وكيل ثاني لخدمة العملاء يرد على الأسئلة المتكررة، يصنف الطلبات، يرفع الحالات المهمة لصاحب المشروع. ممكن تعمل وكيل او ايجنت ثالث للإدارة او مانجمنت، ينظم المواعيد، يلخص الاجتماعات، يتابع المهام. تقدر تعمل وكيل رابع للمبيعات، يتابع المهتمين، يجهز عروض أولية، يذكر بالعملاء اللي يحتاجون متابعة. تخيل كل هذه المنظومة كلها افتراضية، محتاج تدفع رواتب إلى ناس حقيقيين، وأكيد راح تدفع رسوم إلى المنصات اللي بتستخدم فيها هذه الوكلاء. ممكن تعمل وكيل للمحتوى، يقترح أفكار، يكتب مسودات، يعمل بوستات، يحول الحلقة إلى مقاطع قصيرة. ممكن تعمل وكيل للبيانات، يقرأ ملفات إكسل، جوجل شيتس، ويستخرج مؤشرات وتقارير. هذا الفريق استطيع أن يعمل، وهذه الميزة، يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من ناحية المتابعة والتجهيز والتلخيص والردود الأولي. وهذا أهم فرق بينه وبين الفريق البشري. الفريق البشري بيعمل لك أقصى شيء 8 ساعات أو 9 ساعات، بالنهاية عنده حياة أخرى غيرك. هذا لا، راح يشتغل معاك 24 ساعة. الفريق الافتراضي طبعا ما راح يستغني عن البشر، بس راح يقلص عددهم. ولذلك أقول المستقبل ليس أن يكون عندك موظف ذكي واحد، بل أن تكون قادر على تصميم فريق ذكي متكامل لكل مشروع.
3: لو عندي مركز تعليمي أو مشروع صغير، كيف أبدأ عمليا ببناء فريق افتراضي؟ هل أبدأ بخمسة وكلاء مرة واحدة؟
4: لا أبدا، ما أنصح أن تبدأ كبير بخمسة وكلاء مرة واحدة. أقترح، وخصوصا إذا أنت هاد بداياتك يعني في التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، يبدأ بوكيل واحد، مهمة واحدة وبصلاحيات محدودة. وهذه مهمة النقطة. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال عندك مركز تعليمي أو مدرسة أو روضة أو مشروع صغير، ابدأ بوكيل يرد على الأسئلة المتكررة عن مثلا عن برامجك التعليمية. مثلا عندك رحلات تعليمية، بتعمل وكيل يدخل على منصات التواصل اللي للمؤسسة أو للمشروع، ويرد على الأسئلة المكررة. ما مواعيد الرحلة؟ كم الرسوم؟ ما العمر المناسب؟ ما طريقة التسجيل؟ ما خيارات التقسيط؟ ما السكن؟ ما هو البرنامج اليوم؟ يعني هذه الأسئلة المكررة. بعدها ممكن تضيف وكيل متابعة، يعني من استفسر وما سجل؟ من احتاج رسالة تذكير؟ من اللي ما كمل بياناته؟ بعدين تقدر تعمل وكيل آخر مخصص لصناعة المحتوى. أبغى رسالة واتساب، منشور سناب، اقترح إعلان، جهز أسئلة وأجوبة. طبعا أنت تعطيه، وبعدين هو الميزة في الأيجنت ما يحتاج كل مرة تذكرة، خلاص هو يعرف مهمته ويشتغل عليها. بهذه الطريقة تكبر المنظومة تدريجيا وبشكل آمن. أهم شيء لا تجعل الوكيل يتخذ قرارات حساسة من البداية، خلي يقترح، يجهز، يصنف، يلخص، والإنسان البشري هو اللي يراجع ويعتمد.
3: الفرق بين الموظف الافتراضي والموظف البشري، هل تتوقع أن الفريق الافتراضي ينافس الموظف البشري أو يستبدله؟
4: هو ينافس بعض المهام وليس الإنسان كله. في مهام متكررة ومناسبة جدا للذكاء الاصطناعي، يعني تلخيص، تصنيف، ردود متكررة، تحضير مسودات، فرز بيانات، تذكير، كتابة أولية. هذه الروبوت ممكن يكون أفضل منا إحنا كبشر، لكن في مهام لا تزال بشرية بامتياز: فهم المشاعر، التواصل الفعال، حل الخلافات، اتخاذ القرارات الحساسة، بناء الثقة، التفاوض، الإبداع العميق، تحمل المسؤولية. هذا مستحيل تقدر تحطها على وكيل ذكاء اصطناعي، هذه تحتاج فيها إنسان. لذلك الموظف الذكي في المستقبل لن يكون فقط من يعرف تنفيذ المهمة، بل من يعرف كيف يستخدم الفريق الافتراضي ويضيف عليه خبرة الإنسانية.
3: ما الحدود الأخلاقية اللي يجب أن ننتبه لها إذا استخدمنا وكلاء يردون على العملاء أو الطلاب أو أولياء الأمور؟
4: سؤال مرة مهم أخ فارس. أهم شيء الشفافية والصدق، يعني إذا العميل يتحدث مع وكيل آلي الأفضل أن يعرف، يعني يقول مرحبا معك مثلا فارس مثلا المساعد الافتراضي، خصوصا إذا كان الحديث يتضمن قرارات أو بيانات شخصية. لابد تحدد، لو تقول له أنا مساعد افتراضي أو موظف افتراضي، هذا أولا. ثانيا، لا نعطي الوكيل وعود لا يملك صلاحية تنفيذها، مثل قبول خصم، تأكيد حجز، تغيير شرط، إعطاء استشارة حساسة. هنا ما تعطي هذه الصلاحية. ثالثا، ما نستخدم الوكيل للتلاعب بالناس لا سمح الله، مثل كتابة رسائل ضغط مبالغ فيها أو إيهام العميل أن هناك إنسان يتابع كل تفصيل بينما هو نظام آلي. هذا عملية الخداع، ضروري الإنسان يكون واعي ومنتبه لها. رابعا، نحمي البيانات. بيانات الطلاب والعملاء ليست مادة تجارب مفتوحة، فالذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكن الأخلاق والوضوح أهم جدا من الانبهار بهذه الأداة.
3: لو أردنا نخرج من هذه الحلقة بنصيحة واحدة للمستمع، كيف يبدأ مع أدوات جوجل الجديدة أو أدوات الوكلاء بدون خوف وبدون تهور؟
4: ممتاز، وأشكرك على هذا السؤال. إجابتي وبكل وضوح ودائما أكررها في كل لقاء، ابدأ صغير بمهمة آمنة وقس النتيجة. لا تبدأ بربط بريدك كله وملفاتك كلها وحساباتك كلها، ابدأ بشي بسيط. لخص لي هذه الرسالة، اكتب لي مسودة رد، اقترح لي خطة محتوى، حلل لي جدول غير حساس، رتب لي قائمة مهام. بعدين اسأل نفسك، هل وفر لي وقت؟ هل كانت نتيجة دقيقة؟ هل احتاج اراجع كثير؟ هل هذه المهمة مناسبة للأتمتة؟ لو كانت الإجابة بنعم، ممكن توسع خطوة خطوة. ذكاء الاصطناعي مثل موظف جديد، ما تقدر تعطيه كل شيء، صح؟ تدربه، تراقبه، تشوف كيف شغله، وبعدين تعطيه، توسع صلاحياته بشكل تدريجي.
3: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذا مستمعين الكرام، استكمالا لحلقتنا حول مؤتمر جوجل آي أو 2026، نخرج اليوم بفكرة مهمة: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة نطرح عليها الأسئلة، بل بدأ يتحول إلى طبقة داخل المنتجات ومساعد داخل بيئة العمل،

0: وربما فريق افتراضي متكامل يعمل على مدار الساعة. لكن النجاح في هذه المرحلة لا يعتمد على امتلاك الأداة فقط، بل على حسن تصميم المهام وضبط الصلاحيات وحماية الخصوصية وبقاء الإنسان حاضرا في القرارات المهمة. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى على هذا الشرح الجميل.
1: الشكر لك أخ فارس صديقي الافتراضي، والشكر موصول أيضا لمستمعينا الكرام في إذاعة الرياض. وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الصناعي فرصة كبيرة، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
0: مستمعينا الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.

0: بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن اللغة سوى همسات متناثرة وإشارات تبحث عن معنى، ثم كبرت كما يكبر الإنسان فصارت أصوات ثم كلمات ثم حضارات كاملة تبنى على الحرف والمعنى. ومن تعدد اللغات ولد التنوع، ومن التنوع تشكلت هوية الإنسان. وبين هذا الامتداد الواسع تبرز اللغة العربية لا كلغة فحسب، بل كحكاية ممتدة عبر الزمن. منذ فجر البشرية بدأ الإنسان في التعبير عن نفسه بوسائل بسيطة كالإشارات والأصوات، ثم تطورت إلى لغات بدائية تختلف باختلاف البيئات. ومع تباعد المجتمعات جغرافيا نشأت لغات متعددة، لكل منها خصائص ونظم. فكانت اللغة مرآة للبيئة والحياة اليومية ووسيلة لحفظ التجارب الإنسانية.
3: نشأة اللغة هي أحد أهم الأسرار الحضارية التي تباينت حولها الآراء. رأي يرى بأنها توقيفية، أي وحي وإلهام من الله سبحانه وتعالى، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أما الرأي الآخر فيرى أنها اصطلاحية تواضعية، أي أن البشر اخترعوها واصطلحوا عليها لحاجتهم الاجتماعية للتواصل، وبدأت بمحاكاة أصوات الطبيعة كخرير الماء وزئير الأسد وغيرها من المسموعات، ثم تطورت إلى رموز. وهذا هو الرأي الراجح بدليل تعدد اللغات. وتعدد اللغات أتى من الهجرات البشرية والانعزال الجغرافي. فعندما تنفصل مجموعة بشرية في بيئة جديدة تتحور لهجتها بمرور القرون إلى لغة مستقلة ذات قواعد خاصة. ومثال ذلك العائلة الهندو-أوروبية من عائلة اللغات. هذا المثال يفسر لنا الشبه الغريب بين كلمات في لغات متباعدة جغرافيا. فمثلا كلمة أم باللغة الإنجليزية mother، وفي اللغة الإسبانية مدري، لكن في اللغة الفارسية التي تقع في آسيا مدار. فهذا التشابه هو ما جعل العلماء يبحثون عن أسبابه. فالأصل التاريخي للمجموعات البشرية كان واحدا، ثم تفرع وتعدد بتعدد الأوطان.
2: مع تطور الحضارات ظهرت لغات أصبحت أكثر انتشارا وتأثيرا نتيجة للقوة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. تتصدر لغات مثل الإنجليزية، الصينية والإسبانية قائمة الأكثر انتشارا، حيث ارتبط انتشارها بالتجارة وكذلك التطور العلمي. ومع ذلك تبقى كل لغة حاملة لهوية شعوبها مهما بلغ الانتشار.
3: إذا نظرنا إلى خارطة اللغات اليوم نجد أن اللغة الإنجليزية تتربع على عرش الانتشار العالم كأكثر اللغات تحدثاً بين سكان أصليين ومتحدثين بلغة ثانية. تليها الصينية المندرين كأكبر عدد متحدثين أصليين في بقعة واحدة، ثم تأتي الهندية والإسبانية والعربية في مراتب متقدمة عالمية.

ذهبوا الانتشار اللغوي لا يرتبط بجمال اللغة بذاتها، بل يرتبط دوما بموازين القوة والنفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي. الصينية مثلا انتشرت بفعل التمدد الديمغرافي البشري، بينما الإنجليزية انتشرت لأنها كانت لغة الثورة الصناعية والإمبراطورية البريطانية قديما، ثم تحولت في العصر الحديث إلى لغة الهيمنة التكنولوجية كما نشاهد في منصات الإنترنت والبرمجة وفي العلوم التطبيقية وكذلك حتى النظرية في المجال السينمائي كهوليود وهذه القوة الفنية عالميا. فمن يملك زمام القوة المادية يفرض لغته على الآخرين، وهذا ما كانت تتمتع به العربية سابقا عندما كانت في الحضارة العربية في أوج ازدهارها وقوتها.

0: تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية، فنشأت في شبه الجزيرة العربية وتميزت بثرائها اللغوي ودقتها التعبيرية، وكانت في بدايتها من خلال القبائل تنقل شفهياً عبر الشعر والخطابة حتى أصبحت وعاءً للثقافة والفكر.
1: اللغة العربية تنتمي إلى عائلة اللغات السامية، وقد نشأت وترعرعت في أحضان شبه الجزيرة العربية، وصقلتها قرون طويلة من مقارعات الشعر والخطابة في أسواق العرب، والاستخدام التواصلي المستمر من خلال أسواق العرب الشهيرة واجتماعاتهم للحج واجتماعاتهم في عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها من الاجتماعات البشرية، حتى تبلورت في أبهى صورها في لغة قريش، هذه اللغة الوسطى التي توسطت بين لغات العرب وأخذت أفضل ما في لغات العرب، فاصطفاها الله سبحانه وتعالى وأنزل بها القرآن الكريم. أبرز خصائص العربية أنها تمتاز بعبقرية هندسية لا تضاهى، من أهمها الاشتقاق المرن، فمن جذر ثلاثي مجرد مثل كتب تولد منظومة كلمات مترابطة، كاتب، كتاب، مكتبة، مكتوب وما إلى ذلك من هذا الجذر، وقس على ذلك. بينما ذات الجذر في اللغة الإنجليزية رايت مثلا سيحتاج إلى كلمات منفصلة لأنها لا تطبق الاشتقاق كما تطبقه العربية، فمثلا رايت ستجد أن الكتاب بوك، المكتبة ليبراري، الكاتب فيه اشتقاق رايتر. ثانيا الاتساع والترادف الهائل الذي يمنح الشاعر والمتحدث قدرة على التعبير عن أدق التفاصيل، فالأسد مثلا في العربية له عشرات الأسماء، وكل اسم لا يعد مجرد مرادف بل يصف حالة نفسية أو جسدية أو حركية أو هيئة معينة للأسد، وهذا ثراء تعبيري تفتقر إليه معظم اللغات.

0: انتشرت اللغة العربية بشكل واسع مع اتساع رقعة العالم الإسلامي، فأصبحت لغة العلم والإدارة والتواصل في مناطق شاسعة. لم يكن انتشارها قصراً، بل كانت نتيجة ارتباطها بالعلم والثقافة، فتبناها غير العرب وأصبحت لغة حضارة امتدت من الشرق إلى الغرب.
1: انتقلت العربية من نطاقها المحلي إلى العالمية بفعل محرك تاريخي جبار. هذا المحرك هو بزوغ فجر الإسلام وحركة الفتوحات الإسلامية. فلم تعد العربية لغة قبائل تعيش في بقعة جغرافية معزولة أو محدودة، بل أصبحت لغة دين عالمي ولغة دولة امتدت من الصين شرقا إلى حدود فرنسا في الغرب. هذا الامتداد جعل العربية لغة التحضر والوجاهة العلمية والاجتماعية الأولى. فمثلا في العصور الوسطى كان طلاب العلم في أوروبا يرحلون إلى قرطبة وإلى بغداد وإلى الحواضر العربية المضيئة ويتعلمون العربية ليدرسوا الطب والفلك والفلسفة وغيرها من العلوم. نتيجة لذلك ما تزال آثار العربية ماثلة إلى اليوم في اللغة الإنجليزية مثلاً، أما في الإسبانية والفرنسية والإيطالية فهناك امتدادات واسعة بفعل التجاور وبفعل التأثير في الأندلس. فمثلاً في الإنجليزية إلى اليوم نجد من لغة العلم الجبر والكيمياء ونجم الدبران مثلاً في الفلك، الخوارزميات في التقنية وما يتعلق بذلك، ما تزال بألفاظها العربية أو المتحورة من العربية التي تحتفظ بجينات العربية فيها.
0: مرت اللغة العربية بمراحل تطور متعددة، من الشعر الجاهلي إلى النثر العلمي ثم إلى الكتابات الحديثة، حافظت على بنيتها الأساسية، لكنها استوعبت مفردات جديدة وتكيفت مع متغيرات العصر، مما جعلها لغة مرنة وقادرة على الاستمرار.
1: معادلة تطور اللغة العربية عبر العصور مع حفاظها على أصالتها هو الإعجاز الحقيقي. ماتت لغات كبرى كاللاتينية وتفرعت منها لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية، لكن العربية ظلت حية نابضة. فما السر في ذلك؟ السر يكمن في القرآن الكريم الذي شكل الحارس الأمين والمثبت التاريخي لقواعد اللغة وهيكلها الصرفي والنحوي. أما تطور اللغة فلم يكن بتغيير جلدها أو التخلي عن أصالتها، بل تجلى في مرونتها الفائقة على الاستيعاب والتعريب. ففي العصر العباسي استوعبت علوم اليونان وفلسفته، وفي العصر الحديث مع تدفق المخترعات اشتقت من أصولها كلمات جديدة لهذه المخترعات والمنتجات البشرية الحديثة. فمثلا كلمة سيارة لهذا المخترع الجديد ابتكروها من الفعل سارة، ومن طارة أخذوا كلمة طائرة، وعربت كلمات أخرى مثلا كلمة تلفاز، حاسوب، راديو، دون أن تهتز البنية اللغوية التي قامت عليها اللغة منذ آلاف السنين.

0: أسهمت الجامعات عبر التاريخ في ترسيخ اللغة العربية كلغات علم ومعرفة، حيث كانت تدرس بها العلوم المختلفة من الطب إلى الفلك. وفي العصر الحديث تواصل الجامعات دورها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعزيز حضورها في البحث العلمي.
1: الجامعات هي المحاضن الفكرية ومراكز القوة الناعمة لحماية الهوية وبناء الجسور الثقافية. يبرز دور المؤسسات الأكاديمية في مسارين: الأول داخلي عبر تحديث طرق التدريس ودعم البحث اللغوي وترجمة العلوم إلى العربية، أما الثاني فهو خارجي عالمي من خلال معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. فالجامعات اليوم تستقبل سنوياً آلاف الطلاب والباحثين من أمريكا وأوروبا واليابان ومن دول العالم الإسلامي غير الناطقين بالعربية، الذين يقبلون على تعلمها لأبعاد إما دينية وإما دبلوماسية وإما سياسية وإما اقتصادية، أو لفهم ثقافة العالم العربي والشرق الأوسط، ما يجعل الجامعة منبراً أكاديمياً ينقل لغتنا وثقافتنا إلى مراكز التأثير والقرار العالمي.
0: لم تعد العربية مجرد وسيلة تواصل، بل أصبحت رمزاً للهوية والانتماء، تحمل تاريخ الأمة وثقافتها، فتتجلى في الأدب والإعلام والفنون، وتبقى حاضرة في وجدان الشعب الناطق بها.
1: اللغة العربية هي وعاء الفكر، وهي أس الهوية، بل هي العمود الفقري للهوية القومية، وهي مصهر حضاري وإيديولوجي للأمة العربية جمعاء، وهي حصن يوحد مشاعر هذه الأمة وأفكارها عبر التاريخ. فالإنسان العربي من المحيط إلى الخليج على اختلاف التضاريس والجغرافيا وحتى اللهجات اليومية، يمتلك عقلا جمعيا تشكله لغة فصحى موحدة. هذه اللغة هي التي حمت الأمة من الذوبان والتشظي أمام موجات الاستعمار والتغريب، فكانت وما زالت رمزا للسيادة العربية والوجود الحضاري. يمكن أن نتمثل على ذلك، تخيل معي أن العربي اليوم يقرأ بيتا من الشعر قيل قبل الإسلام، كشعر امرئ القيس والنابغة وعنتر بن شداد، فيتأثر به ويفهمه ويطرب له. هذا التراكم التاريخي الحي لا يوجد في معظم لغات الأرض. أيضا هذا المعجم العربي هو معجون بقيم قومية أصيلة كالشهامة والكرم والنخوة، وهذه المنظومة الأخلاقية الواسعة. فاللغة العربية ستظل حصنا لهذه الأمة، لأن الله حفظ هذه اللغة بحفظه للقرآن الكريم.
0: في عصر التكنولوجيا أصبحت الرقمنة وسيلة أساسية لحفظ اللغات بما فيها العربية. تسهم التقنيات الحديثة فيها من خلال الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية في توثيق اللغة العربية ونشرها عالميا، مع الحفاظ على تنوع اللغات الأخرى. كما فتحت المنصات الرقمية آفاقا جديدة لاستخدام اللغة، مما يعزز حضورها في المستقبل.
1: الرقمنة هي التحدي الحديث للغة العربية، وهي جسر حتمي لولادة اللغة من جديد. فالرقمنة هي نقل العربية من بطون المخطوطات والرفوف الغابرة إلى الفضاء الإلكتروني. التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي تلعب دورا حاسما عبر المعالجة الآلية للغة العربية. وفي هذا الإطار ما يزال المحتوى العربي أقل من المأمول في حضوره على الشبكة، لكن هناك جهود كبرى وحثيثة خاصة من قبل المملكة العربية السعودية ممثلة في الشراكة الكبرى بين عملاق التكنولوجيا شركة سدايا وبين مجمع الملك سلمان للغة العربية. واشتغالهم العميق على إثراء الوجود العربي في البرمجيات والتطبيقيات الرقمية المختلفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن تحذو بقية الدول العربية حذو المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
0: هكذا من همسة أولى إلى عالم الرقمي، تطل اللغة شاهدا على رحلة الإنسان، وفي قلب هذا التنوع تقف اللغة العربية شامخة تجمع بين الأصالة والتجدد. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول للدكتور أحمد الهلالي، أستاذ اللغة العربية وأدابها في كلية الأداب بجامعة الطائف. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم مستمعينا، لم تعد الاستدامة مجرد شعار بيئي، بل أصبحت جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية داخل منازلنا ومكاتبنا. فبحسب تقارير السوق العالمية لعام 2025، بلغ حجم سوق التصميم الداخلي العالمي حوالي من 145 إلى 184 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل من 208 إلى 214 مليار دولار بحلول 2030 إلى 2033، وذلك مع نمو كبير في الطلب على المواد الصديقة للبيئة والتصميمات المستدامة. أما في المملكة العربية السعودية، فقد حققت المملكة وبحسب مؤشر سعف، وهي منظومة عن منتدى السعودية للأبنية الخضراء لعام 2025، حققت أعلى درجة إقليمية 76.31 نقطة، واعتمدت أكثر من 1.3 مليون متر مربع من المباني المستدامة، بالإضافة إلى نمو سوق المباني الخضراء من 15.42 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 35 مليار دولار متوقع بحلول 2032. كل هذا مستمعينا يأتي متسقا مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، التي تجعل التصميم الداخلي أداة حقيقية لتوفير الطاقة وتحسين الصحة وتقليل الهدر. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف مهندسة الديكور الأستاذة دلال رياض الطيار، المختصة في التصميم الداخلي المستدام، لنناقش معها كيف نجعل منازلنا ومساحاتنا الداخلية تعيش مع البيئة لا ضدها. مستمعين الكرام، مفهوم الاستدامة في عمارة المنازل والتصميم الداخلي لم يعد مقتصرا على ترشيد مصادر الطاقة والماء أو الإنارة والزراعة فقط، بل دخل تفاصيل حياتنا اليومية. التقارير العالمية تؤكد أن أكثر من 30-40% من استهلاك الطاقة في المباني يمكن توفيره من خلال اختيار مواد معاد تدويرها أو طبيعية وتقليل الهدر في التشطيبات. وفي المملكة، أظهرت دراسات تطبيق كود البناء السعودي إمكانية خفض استهلاك الطاقة في المنازل بنسبة تصل إلى 45% في بعض المناطق، مع تركيز متزايد على المواد منخفضة الانبعاث المعاد تدويرها. سؤالنا هنا للأستاذة دلال، حدثينا عن مفهوم الاستدامة في التصميم الداخلي، وكيف يمكن استخدام مواد صديقة للبيئة، وكيف نقلل الهدر عند تصميم المنازل أو المساحات الداخلية؟
1: إحنا كمواطنين نفخر بمثل هذه البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وأكيد ما ننسى جهود مملكتنا الحبيبة برفع الوعي البيئي من خلال نشر هذه البرامج. اليوم أنا راح أتكلم عن التصميم الداخلي وعلاقته بالبيئة. طبعاً التصميم اليوم مو نفس أول التصميم كان يقتصر على استخدام قطعة أثاث وديكور وخامات لأنها تعطي منظر جمالي للمكان، أختارها لأنها حلوة. ما عندي أي وعي بأبعاد هذا الاختيار. اليوم إحنا لازم نختار بذكاء. ليش؟ لأن قطعة الأثاث هذه أو الخامة راح تأثر على البيئة، تأثر على المجتمع، عليك أنت كفرد، ابتداء من طريقة تصنيعهم لهذه المادة، استخدام مواد كيميائية ضارة تطلق انبعاثات غازات في الهواء، إلى استقبالنا إحنا كأفراد نستقبل هذه الغازات. تأثر علينا من ناحية المادة هذه المستخدمة في مساحتك الداخلية. البوية تطلق انبعاثات وغازات وإحنا محاسين، وأيضاً بعض أنواع الخامات المستخدمة الأقمشة، عشان كذا أغلبها أغلب أنواع البويا، وبعض أنواع الأقمشة تتأثر مع الشمس. إيش السبب؟ السبب البديهي لأن تم استخدام مواد كيميائية في تصنيعها، فبالتالي تأثر علينا حنا، تأثر على الجهاز التنفسي، تسبب حساسية للعيون، وبرضو تأثر على المناخ، على الجو من خلال طريقة تصنيعهم لهذه المادة. اليوم إحنا كمصممين نهدف إننا ننشر الوعي البيئي بالمجتمع، نستبدل الجمال المؤقت بالجمال المستدام. يعني قبل لا أشتري أفكر أنا الحين أبغى أشتري هذه قطعة الأثاث أو البوية، هل هي صديقة للبيئة؟ هل هي راح تأثر علي؟ هل راح تجلس معي عمر مستدامة، تجلس معي عمر طويل أو مؤقتة؟ راح تتأثر مع الشمس، راح تتأثر مع عوامل كثيرة لأنها مو طبيعية. في نقطة مهمة للاستدامة، مو بس إني أستخدم مادة صديقة للبيئة وخلاص، الوضع أكبر من كذا بكثير. الاستدامة معناها إن أنا ترى عندي وعي بدورة حياة المنتج، ليش اخترت هذه الخامة؟ طيب ليش أدفع عليها أكثر؟ إيش المعنى أختار هذه وأختار هذه المادة المصنعة المنتشرة كثيرة بالسوق وأسعارها أرخص؟ إيش المعنى؟ الجواب هذا استثمار لنفسك، استثمار بالقطعة هذه اللي أنت تشتريها. هي مو مجرد ديكور، مو مجرد بويا وخلاص، هي راح تأثر.
0: مستمعينا الكرام، الاتجاه العالمي اليوم يسمى التصميم الحيوي، وهو إدخال عناصر الطبيعة داخل المباني مثل النباتات والضوء الطبيعي. دراسات حديثة تؤكد أن وجود النباتات داخل المساحات الداخلية يحسن جودة الهواء ويقلل التوتر ويرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15%، والإبداع بنسبة أيضا تقدر ب 15%، كما يقلل أيام الغياب عن العمل بنسبة 18%. وفي المملكة أصبح هذا التصميم جزءاً من مشاريع المدن الذكية والمباني المعتمدة LEED، حيث سجلت السعودية أكثر من 1800 مشروع أخضر مسجل حتى عام 2025. سؤالنا للأستاذة دلال، ما إسهامات إدخال النباتات الطبيعية والضوء الطبيعي في التصميم الداخلي؟ وكيف تؤثر هذه العناصر على الراحة النفسية وجودة الحياة داخل المنازل أو في أماكن العمل؟
1: في اتجاه عالمي ملهم اسمه بايفليك ديزاين أو التصميم الحيوي، هو يعتمد هذا النوع من أنواع التصميم الداخلي اعتماده على أنهم يدخلون العناصر الطبيعية داخل المساحة، لأن إحنا كائنات بشرية بطبيعتنا نميل نرجع للطبيعة، نحب نرجع للطبيعة، نحس بالهدوء بالاسترخاء بالسلام النفسي إذا كنا قريبين من الطبيعة، طلعنا أماكن مفتوحة، أماكن طبيعية، مسطحات خضراء، نميل لهذا الشيء كثير، له تأثير نفسي كبير علينا. طيب كيف نطبق هذا النوع على مساحاتنا الداخلية؟ هو مو مجرد أني أنا أختار نبتة وأضعها بزوايا الغرفة، لا، إحنا لازم نفهم سيكولوجية الألوان والضوء وتأثير الألوان على النفسية. نعم الألوان تأثر على نفسيتنا، لها دلالات نفسية، مثلاً الألوان الباردة تأثيرها النفسي غير عن الألوان الدافية. طيب وش هي الألوان الباردة؟ الألوان الباردة اللي هي درجات الأزرق، درجات الزيتي، هي ألوان تعطيك إحساس عميق بالهدوء والاتساع، وحتى تعطيك كذا برود للمكان. حتى في بعض الخامات مثل الرخام يعطيك كذا إحساس بالبرود بالفخامة، أما لو استخدمت الخشب تحس يعطيك كذا إحساس بالدفء بالطبيعة. كل هذه أشياء تأثر ولها دلالات. والألوان الدافية اللي هي درجات الأحمر الأصفر البرتقالي تعطيك إحساس بالدفء. إحنا اليوم كمصممين ندعو لكسر رتابة الألوان الباهتة، الألوان الرمادية الموجودة بأكثر يعني مساحاتنا مستخدمة ألوان درجات البيج، ندعو للاتجاه نستخدم الألوان أكثر جرأة، ألوان حيوية مستوحاة من الطبيعة السعودية، ألوان خضراء، هذه كلها ما تقل أهمية. بعطيكم مثال كيف يأثر الضوء على شعورنا تجاه المكان. مثلا تخيلوا معي، أنا الآن عندي قطعة كنب فخمة لونها أخضر زيتي، زيتي مايل للرمادي، الزيتي الفخم، مو الزيتي المشبع، مو أخضر صريح، لا. طيب أنا مثلا كشخص ما أعرف بعلم الألوان أو الإضاءة، اخترت إضاءة مصفرة أو شمسية، الكلفن حقها 3000 وتحت، إيش الشعور والإحساس اللي راح تعطيني إياه بالغرفة؟ مثلا أنا عندي صالة، إيش الشعور اللي راح تعطيكم إياه؟ تخيلوا معي المكان صار يعني مصفر أكثر، شمسي، كأنه نور شمس بس بطريقة ثانية، مناسب إذا كانت غرفة نوم أو إذا كانت مساحة استرخاء. أما إذا كانت صالة أو أماكن عمل بتكون مرة غير مناسبة الدرجة هذه، درجة الكلفن حقة الإضاءة. أما لو رفعتها استخدمت 4000 فوق، هنا راح يميل اللون، راح يميل اللون الإضاءة إلى اللون الأبيض، الأبيض الحلو اللي يعطي الألوان حقيقتها، راح أشوف اللون واضح تماما، الأخضر الصريح، أخضر الزيتي، أقدر أشوف ملمس الخامة يبين معي، الألوان واضحة صافية. فكل هذا لا يقل أهمية عن اختيار الأثاث، فمهم

0: إحنا نعرف سيكولوجية الألوان وتأثير الضوء على الخامات والمساحة.
1: مستمعينا الأعزاء، جزء كبير من الاستدامة في المنازل يرتبط بكفاءة استخدام الموارد مثل المياه والكهرباء. عالمياً تشكل المباني من 32 إلى 40% من استهلاك الطاقة العالمي، ويمكن للتصميم المستدام أن يوفر من 30 إلى 40% من الطاقة ومن 20 إلى 30% من المياه. أما في المملكة فالمباني تستهلك نحو 78% من الطاقة الوطنية حسب بيانات 2023 إلى 2025. والتصميم الذكي باستخدام الإضاءة الطبيعية والمواد طويلة الأمد يقلل الهدر بشكل كبير، كما أظهرت تطبيقات كود البناء السعودي انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح من 20 إلى 45% حسب المنطقة. السؤال هنا لضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال. حدثينا أستاذة دلال عن استراتيجيات كفاءة استخدام الموارد في التصميم الداخلي، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه واختيار المواد التي تدعم الاستدامة، وكيف يساهم التصميم في تقليل الهدر على المدى الطويل.
0: هذا المحور مهم جدا بالتصميم المستدام اللي هو فلسفة الاكتفاء. احنا تعودنا نشتري ونضيف، أشتري لأن القطعة هذه مناسبة للديكور اللي في بالي، ولكن في التصميم المستدام لازم ننتبه لنقطة الاختيار الذكي. كيف يعني؟ يعني أنا الحين أعتبر هذا الأثاث أو المادة اللي عندي أعتبرها قطعة فنية راح أضيفها للمساحة اللي عندي، فلازم أختار بذكاء. شلون يعني؟ يعني أفكر هل هذه القطعة راح تجلس معي عمر؟ هل هي مصنعة من مواد طبيعية أو تكون مواد طبيعية مخلوط معاها مواد مصنعة؟ في كثير زي كذا. هل أقدر أستخدمها مرة ثانية، يعني أسوي لها إعادة تدوير؟ فهذه النقطة جدا مهمة وهي الأساس في التصميم المستدام، يبدأ قبل الشراء، قبل شرائي لهذه القطعة. أنا أدعو اليوم للاختيار الذكي للأثاث والمواد، نفكر قبل لا نشتري. في نقطة بعد مهمة اللي هي أستخدم الموجود اللي عندي ولكن بطريقة ذكية، يعني أسوي لها إعادة تدوير. مثلا أنا عندي طاولة، بدل ما أرميها أسوي لها إعادة تدوير، مثلا أدهنها ببويا ولكن تصير صديقة للبيئة، أو حتى أضيف لها ديكور يعطي منظر إن المكان يعني جديد، إن القطع هذه كأنها جديدة. وأيضاً أقدر أسوي حركة بالغرفة إني أعيد توزيع الأثاث، يعطي بعد شعور كأن المكان جديد وكأني أضفت شيء جديد للغرفة. في مبدأ مهم، الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة الرقي. الآن في المساحات الداخلية غلط نكثر من وضع الأثاث، لأن بهذه الطريقة بيسبب زحمة بصرية وما راح تكون في مساحات فاضية بشتت العين. يعني تخيلين مثلا بكل زاوية بالغرفة في مثلا أثاث، سواء طاولة أو كنب، قطعة ديكور، إكسسوار، بيسبب زحمة بصرية وشتت العين وحتى يصغر المساحة. يعني متخيلين تأثيرها مرة كبير، حتى لو كان القطعة هذه غالية بس مع الزحمة البصرية هذه تفقد قيمتها، تصير كأنها من القطع الرخيصة، كأن المكان رخيص. عشان كذا دايما نقول بالتصاميم الفخمة الراقية، الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة بالفخامة. أنا الآن عندي بالنسبة لي الجدار الفاضي هذه تحفة فنية، هذا قطعة أثاث. المساحة الفاضية ترى هذه أثاث، ما أضيف فيها ولا شيء، مو شرط كل زاوية وكل جدار في المساحة الداخلية أضيف فيها شيء. مثل ما قلنا البساطة هي الرقي، الأقل هو الأكثر. في تكنيكات في التصميم اعتمدوها للمساحات الضيقة. المراية مو مجرد زينة، المراية فيها خدعة بصرية، المراية اللي على الجدار هي بالواقع في المساحات الضيقة هي تكسر الجدار وتوسع المساحة، تكسر الضوء وتعطي إحساس بأن المكان أوسع مرتين. وبعد الأرضيات في تكنيك ثاني في الأرضيات للمساحات الضيقة، الباركيه الخشب في طريقة معينة في نوع من أنواع تصاميم باركيه الخشب، الرسمات اللي يجي على شكل سبعة اللي اسمه هيرينج بون، يجي على شكل سبعة. التكنيك هذا بالغرفة الضيقة يخلي العين تتوزع بصرياً، تتشتت، فتبين كأن المساحة ضيقة، الغرفة كأنها أوسع مرتين. فهذه التكنيكات مهمة وحلوة إذا عندكم غرفة صغيرة، المراية اللي على الجدار تعطيك شعور أن المكان أوسع مرتين بسبب أنها تعكس الضوء وتوسع المساحة، وبعد حتى الأرضية نفس الشيء.
1: مستمعين الكرام، في السنوات الأخيرة برزت اتجاهات حديثة تشمل دمج التقنيات الذكية، الإضاءة والطاقة المتجددة، وكذلك المواد المعاد تدويرها والمساحات الخضراء الصغيرة داخل المنزل. هذه الاتجاهات لا تقتصر على الجماليات، بل تعزز الصحة وتحافظ على البيئة. في المملكة شهدنا نمواً كبيراً في المشاريع المعتمدة، أكثر من 1,000,000 متر مربع في عام 2025، ومشاريع أخرى مثل نيوم والرياض تدمج هذه الاتجاهات مع رؤية المملكة 2030. سؤالنا للأستاذة دلال: ما هي أحدث الاتجاهات العالمية والمحلية أيضاً في التصميم الداخلي المستدام، وكيف يمكن تطبيق هذه الاتجاهات في المنازل أو في المكاتب في المملكة لتعزيز الاستدامة دون التضحية بالجماليات؟
0: الاستدامة مهي بصعبة ولا هي رفاهية زايدة. الاستدامة تبدأ لما نغير طريقة تفكيرنا في مساحاتنا الخاصة. ترى مو لازم بيوتنا تكون مثالية مرة وصديقة للبيئة، لا، الوعي يبدأ لما نختار بوية صحية ما تأثر علينا، لما أفكر قبل لا أشتري أي قطعة أفكر ترى هذه قطعة فنية راح تضيفها لديكور بيتك، هذه قطعة فنية تمثلك، يعني كأنك تعكس هويتك ذوقك. ولما بعد نفكر في حرارة الإضاءة والكلفين قبل ما نشتري اللمبات، لأنها تأثر على الألوان وتغير اللون تماماً. ولما نبتعد عن الازدحام البصري ونختار قطع تعيش معنا وتناسب أجواءنا، كذا أنت سويت الاستدامة. الاستدامة مو معناها مثالية 100%، لا. وأحب أختم بفلسفة المعمار الشهير فرانك رايت اللي كان يقول: أفضل تصميم هو التصميم الذي يجعل الطبيعة جزء من المكان وليس شيء منفصل عنه.
1: في الختام مستمعينا الكرام، نقول بأن التصميم الداخلي المستدام ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو استثمار في صحتنا وبيئتنا ومستقبل أجيالنا. عندما ندمج الجماليات مع الاستدامة نصنع مساحات تعيش مع الطبيعة لا ضدها. في الختام نشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال رياض على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين على حسن المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل: في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وفي التقديم سليم الغامدي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم السعودية الخضراء. تذكروا دائما أن الاستدامة تبدأ من داخل بيوتنا. في أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لـ iOS

0: اس والاندرويد. اذاعات اس بي اي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أسبوع قصة جديدة تلهمنا وعقول مبدعة تثبت أن الطموح لا حدود له. برنامج فرسان التمكين هو مساحة نلتقي فيها بمخترعين ومبتكرين استطاعوا تحويل أفكار بسيطة إلى إنجازات مؤثرة، لنكتشف معهم كيف بدأت رحلتهم وما التحديات التي واجهوها وكيف أصبح الإبداع جزءا من نجاحهم. هذا البرنامج لا يسلط الضوء فقط على الاختراعات والابتكارات، بل يعرفنا أيضا بقيمة الإصرار والعمل والاجتهاد، ويعطينا رسالة جميلة بأن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير يخدم المجتمع ويصنع الفرق. من خلال استضافة شخصيات مميزة وتجارب ملهمة، يأخذنا فرسان التمكين في رحلة مليئة بالشغف والطموح، لنرى كيف يمكن للعلم والتفكير الإبداعي أن يفتح أبواب المستقبل في زمن أصبحت فيه التقنية والابتكار أساساً لتطور المجتمعات. يأتي برنامجكم فرسان التمكين ليشجع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة وتنمية مهاراتهم والإيمان بقدرتهم لتحقيق أحلامهم. فمرحباً بكم في برنامج فرسان التمكين. تبدأ الأفكار ويولد الإبداع وتروى قصص النجاح التي تستحق أن تسمع. في عالم يتجه بسرعة نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، أصبحت الطاقة الشمسية واحدة من أهم الحلول التي تعتمد عليها الدول لبناء مستقبل أكثر أماناً للبيئة وأكثر كفاءة للاقتصاد. ومع التوسع الكبير في استخدام الألواح الشمسية ظهرت تحديات تؤثر على أدائها وكفاءتها، مثل تراكم الغبار، ارتفاع درجات الحرارة، وهالشيء يؤدي إلى انخفاض إنتاج الطاقة وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة بالتالي. ومن هنا جاءت فكرة منصة واطن، وهي منصة سحابية ذكية تهدف إلى تطوير طريقة إدارة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية باستخدام أحدث تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. المنصة لا تعتمد على الصيانة التقليدية العشوائية، بل تقوم بجمع بيانات الأداء بشكل لحظي من خلال حساسات ذكية مرتبطة بألواح شمسية، ثم تحليل هذه البيانات للتنبؤ بالأعطال واتخاذ قرارات دقيقة حول مواعيد التنظيف والصيانة بناء على الكلفة والجدوى. وتسعى واطن إلى تقليل الهدر التشغيلي ورفع كفاءة المحطات وترشيد استهلاك المياه والموارد، مما يساهم في زيادة الأرباح وتحسين استدامة مشاريع الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن المشروع يدعم توطين التقنيات الحديثة بالكفاءات الوطنية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتقنيات الذكية. واطن ليست مجرد منصة تقنية، بل هي خطوة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة. تلتقي التكنولوجيا بالطاقة النظيفة لصناعة حلول ذكية تخدم الاقتصاد والبيئة والمجتمع في آن واحد. ورح نتعرف على تفاصيل أكثر معاكم ومع ضيفتنا من فريق واطن عبير محمد. في البداية عبير، عرفينا بنفسك وعن المشروع وإيش هو الشيء اللي ألهمك لتنفيذ هذا المشروع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حابة أعبر عن شكري وامتناني لهالفرصة والاستضافة الكريمة. معكم عبير محمد، طالبة منحة بجامعة جدة، باحثة ومبتكرة في مجال الصحة والاستدامة، وشريك مؤسس شركة واطن. طبعا اليوم كلنا شايفين كيف السعودية قاعدة تتحول بفضل الله إلى أيقونة عالمية في الطاقة النظيفة، وعايشين فخر جدا كبير وإحنا بنشوف مستهدفات رؤية 2030 تتحول لواقع ملموس على الأرض في مشاريع عملاقة مثل سدير ونيوم، ووسط هالحراك الملياري في بناء المحطات وتحديدا محطات الطاقة الشمسية، أدركنا إن قوة هذول الاستثمارات وضخامتها ما تكتمل إلا بحلول وطنية ذكية تضمن لها أعلى كفاءة تشغيلية واستدامة تناسب بيئتنا المحلية. فمع أننا عندنا الذهب الأصفر اللي هو الشمس، إلا أننا برضو نواجه تحديات مناخية صعبة زي الغبار والحرارة العالية، واللي ترى ترفع التكاليف التشغيلية للمحطات بنسبة تتجاوز 40% بسبب الهدر الصامت في الطاقة. وهنا كان لازم نجتمع كفريق بيضم 7 تخصصات مختلفة، لكن بروح رؤية واحدة مؤمنة بالتغيير، وبدعم كريم من جامعة جدة وتحت مظلة إنجاز السعودية انطلقنا ولله الحمد بواطن، واللي هي عبارة عن منصة سحابية ذكية متخصصة في الصيانة التنبؤية عشان تكون بمثابة عين تقنية حارسة اللي تضمن تشغيل كل خلية شمسية بأعلى كفاءة وموثوقية ومن غير أي هدر.
3: حدثينا عبير عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة.
2: طيب عشان أقرب لكم المعنى، تخيلوا لو في استثمار مرة ضخم بس قاعد يعاني من نزيف غير مرئي ما حد منتبه له، يستنزف الأرباح كل يوم بهدوء. طيب خسارتها ممكن تبان بسيطة في يومها أو ما تلاحظ أساسا، لكن ترى أثرها التراكمي مع الوقت هيهدد الجدوى الاقتصادية للمشروع بالكامل. مخيف صحيح؟ وهذه بالضبط هي المشكلة اليوم في قطاع الطاقة الشمسية، اللي هي فجوة الكفاءة والعمق التشغيلي. فمع أن التكاليف التشغيلية لمحطات الطاقة الشمسية تتجاوز حاجز 40% من إجمالي المصاريف، إلا أننا في المقابل برضو نفقد حوالي 30% من الطاقة المنتجة لأسباب مناخية مثل الغبار والجسيمات الدقيقة. وهالهدر ترى مو مجرد أرقام عابرة، هذه خسارة مالية مباشرة حتنزل العائد على الاستثمار بنسبة تصل إلى 30%. والسبب إن الحلول الحالية لسه تعتمد على الصيانة التقليدية حرفياً، يعني إما ننتظر لين يوقع العطل ونخسر الطاقة أو نروح للتنظيف الدوري العشوائي اللي حيستنزف مننا الميزانيات والموية بدون ما نحتاجها أساساً. وهنا يكمن التميز لواطن، إحنا ترى ما بنقدم مجرد منصة تراقب بصمت ترصد المشاكل بعد ما أساساً تصير، لا إحنا طورنا الدماغ التقني الاستباقي اللي يربط واقع الميدان بلغة المال والأعمال. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي نفهم بدقة سلوك الفنيين في الموقع واحتياجات المستثمر، ما نكتفي بس برصد البيانات بل نوزن جدوى وتكلفة أي تدخل مالي لحظة بلحظة. حلنا هيحول البيانات المعقدة لتوصية تشغيلية مباشرة ومجدية، تحدد للفريق الميداني الوقت والآلية الصح عشان يتدخل، وعشان كمان نلغي العشوائية تماما ونوجه الجهود للمكان والوقت الصح.
3: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
2: بالنسبة للتحديات، احنا صراحة واجهنا 3 تحديات رئيسية. أولها كان هيكلة التنوع، فإحنا فريق بيضم ولله الحمد نخبة من 7 تخصصات وخلفيات مختلفة، فكان دائما يراودنا السؤال اللي هو كيف ممكن نخلي هالمجالات كلها تتكامل وتتحرك بروح واحدة ولهدف واحد. فكيف تعاملنا معه؟ تعاملنا معه بإنشاء خطة حوكمة وهيكل

0: تنظيمي مرن، نوزع فيها الأدوار والمسؤوليات بدقة بناء على نقاط القوة والتميز لكل تخصص ومهارة، وهذا بالذات اللي حول التنوع عندنا من عائق تواصل إلى أكبر ميزة تنافسية. طب ليش؟ لأننا صرنا نشوف المشكلة الواحدة من 7 زوايا مختلفة ونحلها بابتكار وذكاء أكبر. بالنسبة للواقع الميداني والتشغيلي، وبرضو احنا واجهنا تحديات فيها من ناحية صعوبة ربط وتكامل الأنظمة المختلفة مع بعض، وكمان الإدخال اليدوي لبعض البيانات وتجربة النموذج على لوح شمسي حقيقي في الموقع، كمان حساب التكاليف التشغيلية بدقة. فكيف تعاملنا معه؟ احنا ركزنا جهدنا على هندسة البيانات وحولنا الإدخال اليدوي لأتمتة كاملة، وربطنا الأنظمة ببعضها بذكاء، لما تحولت التجربة الميدانية من مجرد اختبار لأرقام وحقائق فعليا تثبت الجدوى الاقتصادية لمشروعنا. وطبعا كل هذا الشغل كان يصير وإحنا بنواجه تحدي الوقت، فكوننا احنا كلنا طلاب كانت الموازنة ما بين المتطلبات التميز الأكاديمي في الجامعة وتأسيس شركة ناجحة نطمح ان ننافس بها العالمية، فكنا فعلا نحتاج انضباط استثنائي وعالي جدا. بس بفضل الله حولنا الضغط لنقطة قوة، استثمرنا الدعم العلمي والبحثي اللي قدمته جامعتنا وبإشراف مباشر من دكاترتنا الأفاضل، وطبعا تحت مظلة إنجاز السعودية، عشان نضمن إن كل خطوة تقنية نخطوها ما تكون مجرد اجتهاد شخصي، بل ابتكار حقيقي مبني على أسس علمية وجدوى واضحة يحتاجها السوق.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: مشروعنا في واطن ما يعتمد على حلول منفصلة، بالعكس يجمع منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة اللي تشتغل مع بعض بتناغم وذكاء عالي عشان نرفع كفاءة الأنظمة الشمسية ونحميها من الخسائر والأعطال قبل ما تصير بإذن الله. فإحنا في نموذجنا ركزنا على 3 ركائز تقنية أساسية، أولها كانت تقنيات إنترنت الأشياء، وهذه ممكن نعتبرها بمثابة الحواس في مشروعنا لأنها تسمح لنا لجمع بيانات حية ومباشرة من الألواح الشمسية بشكل لحظي. البيانات هذه تشمل معدلات الأداء الحالية، الظروف البيئية المحيطة، وكل المؤشرات المهمة اللي تعطينا صورة واضحة عن وضع المحطة. ثاني تقنية اللي هي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهنا يجي دور العقل المفكر، فبدل ما تكون البيانات مجرد أرقام متراكمة، فإحنا استخدمنا أو وظفنا خوارزمية الذكاء الاصطناعي عندنا عشان تحللها وتفهم سلوك النظام بدقة عالية، وهالشي بإذن الله حيساعدنا نكتشف ونتوقع أي مشكلة أو تراجع في الإنتاجية قبل ما يتفاقم ويتحول لعطل مكلف. كمان إحنا استخدمنا المنصة السحابية الموحدة، واللي هي تعتبر كأنها المظلة الرقمية اللي تربط وتجمع كل هذول البيانات والمعلومات في مكان واحد وتعرضها بلوحة تحكم سهلة ومبسطة جدا، بحيث تمكن المستثمر أو المشغل الميداني من متابعة أداء المحطة بلمحة عين، وتخليه ياخذ قرارات استباقية أسرع وأدق. فإحنا في واطن ما نقدم مجرد أداة مراقبة صامتة وعادية للطاقة الشمسية، بالعكس إحنا بنبني منظومة رقمية استباقية متكاملة تحمي وتطور أصول الطاقة النظيفة وتضمن إن كل واط بيتم استغلاله بأفضل كفاءة ممكنة بإذن الله.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: الصراحة إحنا نؤمن إن القيمة الحقيقية لأي ابتكار ما تكتمل إلا لمن ينزل للميدان ويواجه تحديات الحقيقية، واليوم إحنا الحمد لله فخورين جدا إننا تعدينا مرحلة الفكرة النظرية وبدينا فعليا في تطبيق واختبار نموذجنا الأولي في بيئة تشغيلية تجريبية تحاكي واقع المحطات الكبرى، وهذه التجربة مرت بثلاث محطات رئيسية شكلت نجاحنا اليوم. أول لحظة أو أول مرحلة كانت الميدان، والصراحة كانت الاختبار الحقيقي لنا، لأننا من خلالها رصدنا كيف تتعامل المنظومة مع التقلبات إنتاج الطاقة لحظة بلحظة. والأهم من

0: والمبالغ اللي احنا نقدر نوفرها لما نستبدل الصيانة التقليدية العشوائية بصيانة تنبؤية ذكية. وطبعا احنا ما اعتبرنا هذا النجاح التقني هو نهاية الطريق خلاص يعني، لا بالعكس، التجربة هذه كانت فرصة ذهبية لنا برضو عشان نطور المنصة من منظور المستخدم الفعلي. فتواصلنا مباشرة مع المختصين والفنيين في هذا المجال، وحرصنا نستوعب احتياجياتهم الحقيقية في الموقع، وعدلنا في الواجهات المنصة عشان تكون أكثر سلاسة عملية وسهلة الاستخدام في الميدان. والآن احنا بنتحرك بكل حماس وجاهزية لخطوتنا الجاية، واللي هي عقد شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في هذا القطاع عشان ننقل واطن للميدان على نطاق أوسع، ونبدأ بتطبيق نظامنا الذكي في المحطات بإذن الله.
1: آخر سؤال عبير، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: أكيد، لأنه صراحة طموحنا في واطن ما له سقف، وإحنا نشوف اللي حققناه اليوم بفضل الله هو مجرد خطوة أولى ونقطة انطلاق لرحلة استراتيجية أكبر وأعمق. فرؤيتنا للمستقبل تتجه إلى التمكين التقني الكامل، وأول خطوة بإذن الله حنشتغل عليها إننا ما نكتفي بمجرد توقع الأعطال، بل ننتقل لمرحلة التحكم الذاتي الكامل. هدفنا نربط منصة واطن مباشرة بأنظمة الروبوتات الميدانية في المحطات، بحيث يكون النظام قادر على اتخاذ قرار الصيانة وينفذها ذاتيا بدون تدخل بشري، بناء على تحليل الجدوى والكلفة ماليا ولحظة بلحظة. وهذا بإذن الله حيضمن لنا أعلى كفاءة تشغيلية بأقل نسبة خطأ ممكنة. أما على مستوى البيانات فإحنا نطمح لدمج تقنيات متقدمة تتيح لنا توفير سجلات رقمية مشفرة أو موثوقة عشان نصدر شهادات الطاقة النظيفة. وهذا التوجه بالذات يصب مباشرة في قلب رؤية المملكة 2030، وتحديدا في دعم ومواكبة مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما حيسهل على الشركات بإذن الله والجهات الاستثمارية توثيق أثرها البيئي واستدامتها بكل شفافية ودقة. ومع هذا كله إلا أن المحرك والدافع الحقيقي لنا في واطن هو إيماننا العميق بأن العقول الشابة الوطنية ومن قلب جامعة جدة قادرة بإذن الله على ابتكار حلول نوعية تنافس في الأسواق العالمية. هدفنا الأسمى كان ورح يظل تعزيز المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة. وطموحنا باختصار أننا بإذن الله نكون المنصة الأولى في المنطقة لإدارة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، ونثبت للعالم كله أن الابتكار اللي يخرج من قلب بيئتنا المحلية هو الأنسب والأجدر لقيادة مستقبل الطاقة بإذن الله.
2: فرسان التمكين.
1: وفي الختام تكلمنا عن منصة واطن، نلاحظ كيف أصبح الابتكار والتقنية عنصرين أساسيين في تطوير القطاعات الحيوية وخاصة قطاع الطاقة المتجددة اللي يعد من أهم مجالات المستقبل. فمع التحديات اللي تواجه محطات الطاقة الشمسية مثل انخفاض الكفاءة بسبب الغبار والحرارة، جاءت هذه المنصة لتقدم حلاً ذكياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من خلال تحسين الأداء وتقليل الهدر ورفع كفاءة التشغيل بطريقة أكثر دقة واستدامة. وبرضو واطن لا تمثل مجرد مشروع تقني، بل تعكس وعياً بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. وهذا يدل على أن المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن الجميل أن نرى مشاريع وطنية تجمع بين التقنية والاستدامة لخدمة المجتمع والبيئة والاقتصاد في الوقت ذاته. وفي النهاية تأكد لنا منصة واطن

0: أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ما عادت مجرد أفكار مستقبلية، بل أصبحت واقعاً قادراً على إحداث فرق حقيقي في حياتنا وفي مختلف القطاعات. فكل ابتكار ناجح يبدأ بفكرة، وكل فكرة قد تكون خطوة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة. شكراً لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة وضيف جديد في برنامج فرسان التمكين. كان معكم من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: فرسان التمكين.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية.
6: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية. مستمعينا الأعزاء، تراثنا الأدبي برنامج وثائقي من إنتاج إذاعة الدوحة، يتحدث البرنامج عن آداب العرب شعرا ونثرا. وفيما يلي نستمع وإياكم أحبتنا إلى هذا الجزء من إحدى حلقات البرنامج والحديث عن الشاعر مالك بن الريب. تابعوا معنا.
7: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا.
8: لم يعرف زمن ولادته، لكن الزمان والمكان حددا إطار حياته، فهو النجدي التميمي نشأة، والأموي عصرا وحضورا.
5: يتحدث الدكتور حسين جمعة، الباحث في تاريخ الأدب العربي، عن الشاعر مالك بن الريب فيقول:
9: مالك بن الريب اسمه واسم والده، وهو ينتمي إلى بني تميم، من بني مازن من تميم، وكان قومه ينزلون في بادية البصرة. لا تعرف سنة ميلاده، مثل ما هي كثير من الشخصيات المبدعة التي لا تعرف متى ولدت، لكنها عندما اشتهرت أخبارها بدأت تعرف. مالك بن الريب شخصية ترعرعت وهي تحس بهذا الانتماء العريق لأسرة ممتدة في الأصالة والفروسية.
8: كانت ذروة تراجيديا حياته شاعرا وإنسانا عندما انقلبت من عز إلى عوز وحيف ليصبح قاطع طريق ولتنتهي بفجائعية موته بعد أن استعاد عافية روحه مجاهدا في سبيل الله.
5: يتابع الباحث في تاريخ الأدب العربي الدكتور حسين جمعة كلامه ومما ذكره.
9: إذن هذا الصدق في المعاناة، الصدق في المشاعر، هو الذي يتجلى في هذه القصيدة، ومن خلال نبرة قلق رائعة مبدعة. عندما نتحدث عن القلق الإبداعي نتحدث عن هذا القلق الذي أوجده مالك بن الريب في رثائه لنفسه.
7: أنا في قبضة الإله، إذا كنت بعيدا أو كنت منك قريبا،
8: ظلم وجور الولاة وجباتهم أصاب عزة في نفسه وعظمة إحساسه بذاته، فكانت ردة فعله خروجا عليهم رافضا أن يهين أو يهان.
5: يعلق الدكتور حسين جمعة الباحث في تاريخ الأدب العربي على هذا الموضوع فيقول:
9: فأيضا مالك بن الريب كان يضاهي في قامته المديدة، في ضخامته، هذه الشخصيات الكبيرة في تاريخنا العربي ممن اتصفت بضخامة الجسم وأيضا اتصفت بالكمال والهيبة. ذلك مالك بن الريب هذا حس أنه مظلوم في هذه الحياة، كيف أنه يملك مثل هذه المهارات ولكنه فقير مدقع لا يستطيع أن يجد قوت يومه، هو وكثير من الشباب الذين يماثلونه.
8: شاعر الألم والكبرياء، ملأته الفروسية اعتدادا ونبلا، ووهبه الله وسامة وجمالا، فوهب نفسه للتمرد والتصعلك، وأودع قصائده عذابات ضيق اليد وعناد الزمن، وتلونت حياته ما بين عسر ويسر.
7: فطورا تراني في ظلال ونعمة، وطورا تراني والعتاق ركابيا، ويوما تراني في رحى مستديرة تخرق أطراف الرماح ثيابيا.
8: محضته الأحداث التي عاشها وتداعياتها في حياته ونوازلها عليه شعورا بالغبن والعجز، لأن يسد حرمانا ماثلا أمامه في عياله أولادا وزوجا وعجوز هي أمه.
7: تسائل شهلة قفالها وتسأل عن مالك ما فعل.
8: ما كان أقسى ولا أشجع على روح الشاعر والفارس فيه من أن يتوارى عن المواجهة، ففي طبعه هذا الحنو الجارف لعائلته، وهذه العاطفة هي التي طبعت علاقته بها.
7: ولقد قلت لابنتي وهي تبكي بدخيل الهموم قلبا كئيبا: اسكتي قد حززت بالدمع قلبي، طالما حز دمعكن القلوب.

0: انتشق مالك بن ريب سيفه زعيما لعصابة من قومه قوامها 30 رجلا امتهنوا السلب والنهب، مستهدفة الأغنياء وحديثي النعمة.
1: يخبرنا الدكتور حسين جمعة الباحث في تاريخ الأدب العربي عن تلك الحادثة ومما يقوله:
2: اشتهر أمره مع عدد من اللصوص الذين وصفوا بالخبث كشظاظ الضب. هذا الرجل كان موصوفا بالخبث واشتهر بذلك، وكان الأمير يلاحق حتى والي الكوفة ووالي البصرة، كان والي المدينة يحثه على ملاحقة هؤلاء اللصوص، هؤلاء الذين يقطعون الطرق ويروعون الناس. استطاع مالك بن الريب أن يكون من شذاذ الضب ومن أبي حردب الكعبي أن يكون عصابة تقودهم إلى، كما نعرف، إلى الانقضاض على أصحاب المال.
0: غرق مالك بن ريب وأغرق روحه في مهاوي التصعلك، وترجمها في شعره هوية يعرف بها وفي مواقف تدل عليه.

0: مستمعينا الأفاضل، نختتم هذه الحلقة من العراق بلاد الرافدين وهذا المسمع من برنامج لوحات شعبية من إنتاج إذاعة بغداد، والحديث عن طقوس الزواج بين الماضي والحاضر. تابعوا معنا.
1: على امتداد الجغرافيا العربية من المحيط إلى الخليج تتشابه طقوس الزواج في جوهرها، فالفرح واحد والأحلام متقاربة، والزواج في كل مكان هو إعلان بداية حياة جديدة تبنى على الأمل وتباركها القلوب قبل الكلمات.
2: لكن ورغم هذا التشابه الكبير، تختلف التفاصيل وتتنوع الطقوس وتتلون الأغاني بحسب المكان والذاكرة والبيئة. في بعض البلدان العربية يعلو صوت الزغاريد، وفي أخرى تتقدم الأهازيج، وهناك حيث تحكي الملابس والرقصات حكاية الأرض والناس والتأريخ.
1: في العراق لم يكن الزواج مجرد مناسبة اجتماعية، بل طقساً عميق الجذور تتداخل فيه العادة مع القيم، والدين مع الموروث الشعبي، وتسلم فيه الذاكرة جيلاً بعد جيل. ومع تغير الزمن وتسارع الإيقاع تبدلت كثير من المظاهر، وتغيرت بعض الطقوس، واختفت تفاصيل كانت يوماً علامة أصيلة على الفرح والاحترام.
2: في هذا البرنامج لن نقارن الماضي بالحاضر لنحاكمه، بل لنفهم ولنستعيد ما كان كي نعرف من أين جئنا وكيف كان الفرح يصنع ببساطة وبقلوب ممتلئة. وسنأخذكم اليوم إلى الجنوب العراقي، إلى مدينة عرفت للفرح نكهته الخاصة وكتبت للزواج طقوساً لا تنسى. تيرم تيرم تيرم. إلى البصرة، مدينة الماء والنخيل، حيث كان العرس حكاية حي والخطوبة وعداً محترماً وليلة الحناء طقساً مقدساً والزفة مهرجاناً للروح قبل الجسد.
1: من البصرة نبدأ، ومن ذاكرتها نروي حكاية الزواج كما عاشها الناس قديماً، حين كان الفرح جماعياً والطقس رسالة والعادات مرآة لهوية لا تشيخ. لم يكن الزواج يبدأ بحديث عابر ولا بقرار مفاجئ، بل كان يبدأ بما يعرف اجتماعيا بالنية، وهي القناعة الداخلية والاستعداد الأخلاقي لتحمل مسؤولية الارتباط. وأول تجل علني لتلك النية كان طقساً شعبياً راسخاً يسمى الدقة الأولى، وهي في الموروث البصري ليست مجرد زيارة، بل هي رسالة غير مباشرة تحمل في طياتها الاحترام والتقدير، حين يقال فلان دق باب فلانة، فهذا يعني أن نية الزواج قد خرجت من إطار التفكير إلى الفعل الاجتماعي المعلن. وكانت الدقة تعد اختباراً أولياً لا تلزم أحداً ولا تحرج العائلة، لكنها تفتح باب الاحتمال.

0: لا يذهب أهل العريس اعتباطاً، بل يختار وفد الدقة بعناية شديدة. غالباً ما يضم الوفد امرأة كبيرة في السن، مشهوداً لها بالحكمة، ذات لسان لبق، وتجربة زوجية مستقرة. وجود هذه المرأة لم يكن تفصيلاً ثانوياً، بل عنصراً محورياً في نجاح الزيارة، إذ كانت هي من تمهد للكلام، تلتقط الإشارات وتقرأ ردود الفعل بصمت. تتم الدقة في وقت متفق عليه عرفاً، غالباً بعد صلاة العصر أو المغرب، إذ يكون أهل البيت مجتمعين ولا يبدأ الحديث مباشرة بالطلب، بل يسبق ذلك تبادل التحايا والحديث عن الأهل والإشادة بالأصل والنسب، ثم تأتي الإشارة لا تصريحاً بل تلميحاً مهذباً يحفظ كرامة الطرفين.
1: وإذا كان القبول موجوداً فإنه لا يعلن بصخب، بل يظهر في حسن الاستقبال، تقديم القهوة والحلوى وكلمات الترحيب والدعاء، وهذا القبول يعرف بالفرح الصامت، وهو فرح داخلي يحاط بالكتمان حتى تكتمل بقية المراحل. أما إذا لم يكن القبول حاصلاً فكان الاعتذار يتم بلطف دون إساءة ودون كسر خاطر.
0: وفي حال القبول المبدئي تنقل الأخبار بهدوء داخل العائلتين، وتبدأ المشاورات الداخلية، وتترك مسافة زمنية قصيرة قبل الانتقال إلى الخطوبة الرسمية وقراءة الفاتحة. فالدقة لم تكن نهاية مرحلة، بل بوابة عبور نحو رباط يراد له أن يقوم على الرضا والاحترام.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعات العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: الماء والترشيد.
0: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
9: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا وسهلا بكم. تحية عطرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان الثورة الصناعية الرابعة لمؤلفه كلاوس شواب. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
10: أهلا وسهلا.
9: نأخذ فكرة عن هذا العنوان الذي يبدو أنه ضخم بحجم الكتاب، وأيضا عن هذا الكتاب.
10: تحدث هذا الكتاب في عدة موضوعات تخص الثورة الصناعية الرابعة. ففي البداية أسماها بالتحدي، وقال بأننا نعيش اليوم بدايات ثورة صناعية رابعة انطلقت مع بداية هذا القرن، وقال بأن عماد هذه الثورة هو الثورة الرقمية وانتشار شبكة الانترنت في كل مكان، وكذلك ظهور أجهزة الاستشعار المتقدمة والدقيقة وحتى الرخيصة، ويقول كما يميزها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقال بأن الثورة الصناعية الرابعة ليست معنية بالأنظمة والآلات فحسب، ولكن نطاقها يتسع لأكثر من ذلك بكثير. فيقول ثمة إنجازات هائلة تحدث في عدة مجالات، سواء من ما أسماه بالتسلسل الجيني وصولا إلى تقنية النانو والموارد المتجددة والحوسبة الكمية. وقال هذا المزيج الذي يجمع هذه التقنيات وتفاعلاتها، سواء كانت التفاعلات المادية أو البيولوجية أو الرقمية، هو ما يجعل الثورة الصناعية الرابعة مختلفة تماما عن سابقاتها. لذلك يقول يجب أن نعرف النتائج المترتبة على هذه الثورة وكيف ستؤثر فينا، وما الذي يمكننا فعله لتسخيرها لصالح البشرية. هذا التحدي الذي تطرق إليه في الكتاب. ثم الموضوعات التي ذهب إليها، تكلم عن ماهية الثورة القادمة، وتكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وكذلك التوجهات المادية الكاسحة، وأيضا التوجهات الرقمية الكاسحة والتوجهات البيولوجية الكبرى. ومن ثم تحدث عن تأثير الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد وفي سوق العمل وكذلك في المهارات، وتحدث عن تأثير الثورة ذاتها في الأعمال. ومن ثم تطرق إلى ما أسماه بالجمع بين العوامل الرقمية والمادية والبيولوجية، متطرقا إلى عدة أمور، يعني كالحوكمة الذكية كما أسماها، وكذلك التحول الاجتماعي والرابط البشري، وختم يعني بعنوان نحو نهضة ثقافية جديدة. هذا ما تطرق إليه هذا الكتاب المهم.
9: إذن هي ثورات صناعية أبهرت البشرية في سلسلة من النقلات وصلت بنا إلى هذه الثورة الرابعة. فما الذي عرف به الكاتب معنى الثورة الصناعية الرابعة؟
10: قال بأن بعض الأكاديميين والاختصاصيين يعتبر التطورات التي نشهدها جزءاً من الثورة الصناعية الثالثة، وقال بأن هنالك ثلاثة أسباب تدعم اعتقادنا بأن ثورة صناعية رابعة ومختلفة في طريقها إلى النور. هذه الأسباب: أولها السرعة، ويقول على العكس من الثورات الصناعية السابقة، تتطور الثورة الحالية بمعدل فائق السرعة. والسبب الثاني تكلم عن الاتساع والعمق، وقال بأن الثورة الحالية تعتمد على الثورة التقنية كما قلنا، أو الثورة الرقمية، وتجمع بين عدة تقنيات تؤدي إلى تحولات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأعمال والمجتمع والأفراد. وقال حتى أن تأثيرها لا يقتصر في الأشياء التي نفعلها أو الكيفية التي نعمل بها،

0: بل حتى وتؤثر في كينونتنا الذاتية. أما السبب الثالث فيقول يعني تأثير النظم، وهذا يتضمن تحولا هائلا في مختلف المنظومات عبر كل الدول والمؤسسات والمجالات والمجتمعات. هذا باختصار الأسباب التي تؤدي إلى الثورة الصناعية الرابعة.
1: تحدث الكاتب عن توجهات مادية ورقمية وبيولوجية وأسماها بالكاسحة، وكأنه يشير إلى أنها يعني اكتسحت أو أنها تسارعت بشكل مذهل.
0: يعني تكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة وقال بأنها سمة رئيسية تجمع بين كل التطورات والتقنيات، وأنها تعزز التأثير النافذ للرقمنة وتقنية المعلومات. فالروبوتات المتطورة مثلا يقول لو لم توجد لم تكن لولا الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بدوره على الحوسبة اعتمادا أساسيا. وحدد التوجهات الكاسحة في الثورة الصناعية الرابعة، وهناك ثلاث أنواع من التوجهات. أولها هو التوجه المادي الكاسح، وقال مثلا يعني من ضمنها المركبات آلية التشغيل، وقد ظهرت الآن في الفترة الأخيرة، وقال تهيمن السيارات بلا قائد على الأخبار، بالرغم يعني من وجود عدد كبير من المركبات الأخرى آلية التشغيل مثل الطائرات والقوارب، ومنها مثلا الطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال هذه الطابعة سوف تصمم أشكالا ثلاثية باستخدام قالب رقمي، وهذه التقنية سوف تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات بدءا من توربينات الرياح الضخمة وصولا حتى إلى عمليات نقل الأعضاء. وهذا على العكس من السلع المصنعة والمنتجة بالجملة. يقول يمكن تصميم المنتجات التي تستخدم فيها هذه التقنية حسب رغبة العميل، ومنها الروبوتات، وقال يعني هذا التقدم السريع الذي يشهد عالم الروبوتات جعلت التعاون بين الإنسان والآلة يعني تعاونا ملموسا. فيقول بأن الروبوتات تزداد كمية ومرونة بفضل التصميم الهيكلي والوظيفي الذي يعني ملهم بعدة تركيبات بيولوجية معقدة كما قال. فيقول هذه التطورات التي تشهدها أجهزة الاستشعار تساعد الروبوتات على تحقيق فهم واستجابة أفضل في كثير من المهام، من ضمنها على سبيل المثال أعمال المنزل. وقال حتى أن هذه الروبوتات أصبحت الآن تستطيع الوصول إلى المعلومات عن بعد عبر الحوسبة، وكذلك ما يمكنها باتصال بشبكة أخرى من الروبوتات. وكذلك قال مواد الجديدة، ويقول توجد حاليا تطبيقات للمواد الذكية التي تعالج نفسها ذاتيا، فهي معادن كما قال مزود بذاكرة لديها القدرة على استعادة أشكالها الأصلية. وهذا يقول موجود في أنواع من السيراميك والكريستال، قادرة على تحويل الضغط إلى طاقة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. تحدثت أستاذ طارق عن توجهات مادية، ماذا عن التوجهات الرقمية والبيولوجية؟
1: يقول بأن أحد الروابط أو الجسور التي تصل بين التطبيقات المادية والرقمية التي مكنت لها الثورة الصناعية الرابعة هو إنترنت الأشياء. وقال بأبسط صورة هو عبارة عن علاقة بين الأشياء كالمنتجات أو الخدمات أو الأماكن والأشخاص. وتعزز هذه الرابطة أو هذه العلاقة التقنيات المتنوعة والمنصات المترابطة. وقال بأن أجهزة الاستشعار وغيرها من الوسائط المتعددة لربط الأشياء بشبكات افتراضية تتزايد بشكل مذهل للغاية، ويجري تثبيت أصغر أجهزة الاستشعار حجما وأرخصها ثمنا وأكثرها ذكاء، يجري تثبيتها في المنازل وفي الملابس وفي الإكسسوارات وحتى في المدن والمواصلات. وقال بأن هذه المنصات المدعومة بالتكنولوجيا مهدت الطريق وعبدت السبيل لما يعرف باستقتصاد الاستخدام، أي عند الطلب، أو الاقتصاد التشاركي. وقال بأن هذه المنصات يعني يجمع شيء واحد، وهو إمكانية مد جسور الثقة ما بين المنتجين والمستهلكين من خلال الموائمة بين العرض والطلب بطريقة سهلة ومنخفضة وبسلع متنوعة. وهذا واضح الآن أي موضوع في المتاجر الإلكترونية. ثم تحدث الكاتب عن التوجهات البيولوجية الكبرى، وقال يعني الابتكارات في هذا الجانب أو في هذا الحقل مذهل للغاية في السنوات الأخيرة، وتحقق تقدم كبير في تخفيض التكلفة وزيادة ما أسمى بسهولة التسلسل الجيني وتنشيط الجينيات. وقال بأن وتنشيط الجينات، وقال بأن البيولوجية يعني هي الخطوة القادمة التي سوف تمنحنا القدرة على التعديل الوراثي للكائنات الحية من خلال الدي ان اي، ونتيجة لجمع كثير من التقنيات وإثراء بعضها ببعض، كما تم الجمع كما قال بين الطابعة ثلاثية الأبعاد والتحرير الجيني، ولذلك لإنتاج أنسجة حية لإصلاح الأنسجة المعطوبة وتجديدها عبر عملية الطباعة الحيوية. وقال يعني حتى أن هناك حاليا عدة طرق جديدة لزراعة أجهزة في الجسم ترصد مستويات النشاط وكيمياء الدم، وهذا يرتبط بالصحة الجسدية والعقلية ويرفع حتى من مستوى الرفاهية في المنزل والإنتاجية في العمل. ولكن في عالم البيولوجيا يقول بأن هناك ثمة تحديات كبرى أمام تطوير معايير اجتماعية قد يرفضها المجتمع، وثمة قواعد وكذلك نظم ترفض، ولكن يقول سوف نجد أنفسنا في مواجهة أسئلة جديدة مثل سؤال ما هي المعلومات والبيانات الخاصة بأجسادنا وصحتنا التي يمكننا أو ربما علينا إطلاع الآخرين عليها. وهناك سؤال آخر يقول فيه يعني وما هي مسؤولياتنا وحقوقنا عندما يتعلق الأمر بالشفرة الجينية للأجيال المستقبلية.
0: وكأنك تتحدث عن موضوع السرية أو الخصوصية لأوضاعنا الصحية، لكن حتى يعني نأتي على ما يمكن في ما تبقى من الوقت، هناك سؤال مهم يتحدث عن تأثير هذه الثورة الصناعية على الاقتصاد، سوق العمل، على مهارات الأفراد والذين هم بحاجة إلى ما يسمى بالوظائف.
1: يعني يقول بأن مثلا تأثيرها في الاقتصاد ينقسم الاقتصاديون إلى فريقين، الأول التقنيين المتشائمين كما أسماهم، وهم الذين يذهبون إلى أن الإسهامات الحاسمة للثورة الرقمية قد خرجت إلى النور بالفعل، وأن تأثيرها في الإنتاجية انتهى تقريبا. وأما الفريق الثاني الذي أسماه بالمتفائلين فيقول يزعمون أن التكنولوجيا والابتكار يمران بتقنية تحول أو بنقطة تحول، وسوف يؤديان إلى زيادة هائلة في الإنتاجية ونمو الاقتصاد بقوة. ذكر باختصار يعني التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الثورة، وهو نابع من ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول قال بأن تقدم الثورة الصناعية الرابعة هو فرصة لدمج احتياجات غير ملباة لمليارين من البشر في الاقتصاد العالمي، وهذا يعزز الطلب على المنتجات والخدمات وربط الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ببعضهم كما يحدث الآن عبر الشبكة العنكبوتية. المصدر الثاني يقول سوف تزيد الثورة الصناعية على مواجهة العوامل الخارجية السلبية وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل. فالتطورات التكنولوجية خصوصا في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة من شأنها أن تجعل الاستثمارات في هذه المجالات أكثر ربحية، وبالتالي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأما الثالث فيقول المصدر الثالث فسوف يناضل قادة المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني في الوقت الراهن لإحداث تحول يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التي توفرها الإمكانات الرقمية. أما تأثير هذه الثورة في سوق العمل تحديدا فيقول يعني لها تأثيران متنافسان على سوق العمل. أولهما أسباب التأثير التدميري حيث يؤدي الاضطراب الذي تحدثه التكنولوجيا

0: والأتمتة إلى الاستعاضة برأس المال عن العمالة، وبالتالي سوف يزيد يعني معدل البطالة ويجبر العمال على توجيه مهاراتهم إلى مجال آخر. وثانيا يقول بأن التأثير التدميري سوف يكون مصحوبا بما أسماه بتأثير الرسملة، أي سوف يزداد الطلب على السلع والخدمات الجديدة ويخلق وظائف ومشروعات جديدة ومجالات أخرى. ولكن يطرح هنا سؤال يقول ما هو دورنا لتعزيز نتائج أكثر إيجابية ومساعدة المتعثرين بسبب هذا التحول الفظيع؟ يقول بالفعل تمت أتمتة عدد من الأعمال لا سيما التي تتضمن عملا يدويا أو ميكانيكيا متكررا، ويقول سيتبع هؤلاء آخرون حيث تستمر قوة الحوسبة في النمو على نحو هائل وأسرع مما يتوقع بعض الناس، وبالتالي سوف تكون هناك أتمتة جزئية أو كلية لأصحاب المهن المتخصصة مثل المحامين والأطباء والمحللين الماليين ووكلاء التأمين والصحفيين وما إلى ذلك. وسوف تخلق هذه الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل أقل في مجالات جديدة مقارنة بالثورات السابقة، ولكن على الضفة الأخرى من النهر سوف تزداد فرص العمل في الوظائف المعرفية مرتفعة الدخل كما قال، والوظائف اليدوية منخفضة الدخل، وسوف تقل الفرص كثيرا في الوظائف الروتينية ذات الدخل المتوسط. وقال بأن الثورة سوف تؤثر في أسواق وأماكن العمل في أنحاء العالم، ولكن لا يعني ذلك أننا سوف نواجه معركة بين الإنسان والآلة، فغالبية الحالات وقد تطرقنا إليها بشكل غير مباشر سوف تؤدي إلى الجمع بين التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية، وكل هذا سوف تقود التغييرات الحالية التي سوف تشكل سوق العمل من جديد، مما يعني أن القادة يحتاجون إلى إعداد قوى عاملة بشكل خاص وتطوير نماذج تعليمية كما أسمها المؤلف للعامل ليستطيع التعامل مع الآلات الذكية التي تزداد قدرة وكفاءة وتنخفض تكلفتها باستمرار.
1: ولعل هذا الطرح أستاذ طارق يعني طرح حتى في ثورات صناعية سابقة، فقيل أنه يمكن الاستعاضة مثلا بعد ظهور المركبات والمحركات والمكائن البخارية، قيل أنها ستعتاض عن وظائف أخرى، ومع ذلك يعني ظهرت وظائف مناسبة لها.
0: صحيح، حتى أنه ذكر هنا لم يتم الاستغناء عن عربة الخيل عندما انتشرت السيارات في المدن، وما زال الخيل وعربات الخيول تصنع إلى يومنا هذا وإن كان بشكل أقل ولكن سوف تظل موجودة.
1: إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: وعيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. تتذكر أول مرة وقفت فيها أمام البحر؟ تتذكر شعورك باللانهائية وكيف ضأالت حجمنا مقارنة بمسطحه الممتد إلى الأفق ومساحته الزرقاء اللي تملأ الاتجاهات وما يخفي في داخله من كنوز في أعماقه؟ إن قياس أعماق البحار والمد والجزر وتقسيم المسطحات المائية لأغراض ملاحية ينطوي عادة على تحديد مواقع أشياء مثل بقايا السفن والشعب المرجانية، الأضواء الملاحية، العوامات وخطوط الشواطئ، وهذا ما يسمى علم وصف المياه أو الهيدروغرافيا أو المساحة البحرية. المملكة العربية السعودية تتمتع بموقع متميز في قارة آسيا ومطلات بحرية مهمة في العالم، جعلتها تتمتع بمميزات سياحية وتجارية واقتصادية مختلفة. البحر الأحمر والخليج العربي وخليج العقبة، هذه ثلاث مسطحات مائية تجعل المملكة تمتلك خط حدودي بحري طويل، بالإضافة إلى قيعان البحار والمحيطات اللي تحتوي على ثروات اقتصادية هائلة من المعادن المختلفة والنفط والغاز الطبيعي.
2: محمد مقدم، محاضر في قسم المساحة البحرية بكلية الدراسات البحرية جامعة الملك عبدالعزيز. المساحة البحرية أولاً كتعريف للمسح البحري أو كمصطلح باللغة الإنجليزية الهيدروغرافي، وهو مشتق من اللفظ اللاتيني. في الأصل هي كلمة تتكون من شقين، الأول هيدرو وتعني الماء، والشق الثاني جرافي وتعني الرسم، فمجملاً بمعنى الرسم بالماء. لكن كتعريف أكثر شمولية للمساحة البحرية هو علم تطبيقي يختص بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للأجزاء القابلة للملاحة البحرية وما يتصل بها من مناطق ساحلية، مع التأكيد طبعا على استخداماتها في الأغراض الملاحية. كأهمية للمساحة البحرية، طبعا تكمن الأهمية في الحصول على بيانات مكانية دقيقة جدا لإنتاج الخرائط الملاحية ومشتقاتها، مثل خرائط تضاريس قاع البحر أو الخرائط الكونتورية أو البنية التحتية للمواني والأرصفة البحرية. هنا تكمن أهميتها في الدقة في المواقع لإنتاج هذه الخرائط الملاحية. عدد سنوات التخصص في المساحة البحرية حالياً المدة الإجمالية 4 سنوات وتشمل التدريب البحري لجميع الطلبة، لكن ما زال هناك جهود مستمرة لتطوير خطة دراسية بإضافة سنة خامسة. طبعاً والقسم بيمنح قسم المساحة البحرية درجة البكالوريوس العلوم للمساحة البحرية، وهذا البرنامج تم تصميمه ليتوافق مع أحكام الجامعة وطبقا لمتطلبات المنظمة الدولية للمساحة البحرية للمستوى كاتيجوري A أو الفئة ألف، واللي هي تعتبر أعلى درجات تصنيف للمساحة البحرية. المواد التي يدرسها الطالب بداية انضمامه أو التحاقه لجامعة الملك عبدالعزيز، أولا هناك متطلبات لجامعة الملك عبدالعزيز يجب استيفائها، وبالإضافة إلى ذلك متطلبات لكلية الدراسات البحرية. لكن المواد التخصصية بالضبط 18 مادة تخصصية وتشمل عدد 2 للتدريب البحري ومشروع التخرج. من أهم هذه المواد أساسيات المساحة وأساسيات الملاحة ونظم تحديد المواقع وطرق الضبط وتحليل البيانات والجيوديسيا وإسقاط الخرائط والمساحة الهيدروغرافية وقياسات مستوى سطح البحر والتنبؤ بها. في السنوات السابقة كان يتم إرسال الطلاب لدول متخصصة في المساحة البحرية ويتم التدريب لمدة شهر أو شهرين، لكن الآن في ظل الإمكانيات ومن رؤية المملكة تم توفير جميع الإمكانيات في جامعة الملك عبدالعزيز منها الوسائط البحرية، وطبعا الآن يتم تدريب الطلبة داخل المملكة العربية السعودية باستخدام هذه الوسائط البحرية.

0: والمعلومات البحرية لتسهيل الملاحة ووصول الموانئ والمحافظة على سلامة الملاحة في المناطق البحرية، مع تكثيف أنشطة المسح البحري في ظل الوعي العام باستثمار الجهود في جذب الكفاءات الوطنية واستقطاب الخبرات العالية.
1: من أهم المهارات ليس فقط لتخصص المساحة البحرية لكن لأغلب التخصصات بحكم أنه تخصص تطبيقي، أولاً الإلمام التام باستخدام الحاسب الآلي، ولا أقصد هنا باستخدام يعني برامج اللي هي مثل مايكروسوفت أوفيس، لكن هذه تعتبر من الأشياء المسلم لها يعني، لكن البرامج التخصصية طبعاً، الأشياء الأساسية الأخرى اللغة الإنجليزية وتعلم لغات البرمجة من ضمنها البايثون، ومن أهم المهارات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، بمعنى اللي هي ترابل شوتينج، لأنه هذه هي أكثر المشاكل اللي بتواجهها المساحين البحريين في وسط البحر، هي مشاكل تقنية. طبعا من شروط القبول في كلية الدراسات البحرية وبالأخص المساحة البحرية من شروط الجامعة اللي هو التسليم والتحويل إلى كلية الدراسات البحرية لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 3 من 5، أن يجتاز مادتي الرياضيات والفيزياء في السنة التحضيرية بدرجة لا تقل عن 70 لكل مادة، وأن يجتاز مستويات اللغة الإنجليزية في السنة التحضيرية بدرجة لا تقل عن 75 درجة. طبعا المسمى راح يكون مساح بحري فئة ألف، واللي هي أعلى تصنيف معتمد وممنوح من قبل المنظمة الدولية للمسح البحري. المجالات الوظيفية اللي يمكن أن يلتحق بها المساح البحري من شركات التنقيب عن النفط، على سبيل المثال عملاق الطاقة أرامكو، شركات الإنشاءات البحرية، قطاعات الأمنية كالبحرية وحرس الحدود، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وزارة الشؤون البلدية والقروية. طبيعة عمل المساح البحري أو المهام الوظيفية اللي راح يكلف بها تعتمد من شركة لأخرى باختلاف التطبيق للمسح البحري. طبعا في بعض الشركات يعني على سبيل المثال أرامكو تتطلب أن يكون المساح البحري على متن السفينة لمدة يعني طويلة بالشهور، تكون على سبيل المثال، فهنا أنظمتها مختلفة. شركات ثانية يكون مقرها أونشور يعني على اليابسة، فممكن بيطلع لرحلات قصيرة يتم عمليات المسح وبيرجع ثاني مرة للمكتب. رواتب المساحين البحريين على حسب السلم الوظيفي من الخدمة المدنية يصنف المساح البحري على المرتبة 7، لكن في الشركات بتفرق طبعا وبتكون ضعف سلم الخدمة المدنية، تتجاوز يعني مبلغ 15,000 ريال إلى 25,000 ريال، بس طبعا بحكم أنه هو مع الشهادة المهنية أو الرخصة المهنية تصنيف ألف، المفترض هذه هي أعلى الرتب، فتستمر معه بنفس الرخصة هذه أو الشهادة المهنية اللي معاه لين ما يصير بمسمى كبير المساحين. غالبا هي المهام راح تكون واحدة، لكن اللي يتم تكليفه لهذا المساح وقت هذه مهمة المسح البحري هذه هي اللي راح تختلف، يعني في أجزاء كثيرة داخل المسح البحري، بس كمجمل لازم يكون ملم بجميع هذه المهام.
0: لقد أصبحت المساحة البحرية في وقتنا الحاضر مطلباً ضرورياً لأي دولة بحرية إذا ما أرادت الإلمام التام والشامل بمياهها السطحية أو الأحماق، فهي جزء من الحياة والتنمية البشرية. ولم يعد البحر لغزاً غامضاً أمام المساحين السعوديين، بل أصبح استكشافه وما يخبئه من ثروات شغف السعوديين الذين وصلوا أعماق البحار. كونوا معنا في حلقة قادمة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا

0: ريبليك، تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. نرحب بكم دائما، معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن الإخراج الزميل محمد ثلاج. وموضوعنا اليوم مهم جدا، وهاتفنا كما تعرفون 011-4053. وموضوعنا بنطرح بناء على رغبتكم، بناء على اختياركم، على مجموعة من الأسئلة اللي وردتنا خلال الفترة الماضية. وأنا حقيقة ذكرت أني ما أعرف في هذا التخصص، ولكني سنستضيف أحد المتخصصين، واليوم يعني سعدنا بقبول أحد الزملاء المتميزين والمتخصصين في هذا المجال. نتكلم عن الطب البديل أو التكميلي، بنتكلم عن الحجامة، بنتكلم عن الوخز بالإبر اللي يسمونه الإبر الصينية، بنتكلم عن موضوع بدأ ينتشر خلال هذه الفترة اللي هي مسألة معالجة العمود الفقري والعظام، وأيضا نتكلم عن الأعشاب وطب الأعشاب والطب الطبيعي والتخصصات المختلفة الحقيقة للطب البديل والتكميلي. وايضا نبي نتكلم عن الممارسين، لان صراحه صار فيه ناس دخلاء لهذا التخصص وصاروا يستغلون حاجه الناس بدون ما يكونون مرخصين، وللاسف هذول الناس يعني قد يدمرون الصحه ويسيئون للممارسه. وايضا بتكون لنا يعني وقفه في اخر الحلقه عن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي التابع لوزاره الصحه، وأيضا كيف يتم التصريح لمن يريد ترخيص لهذه التخصصات. ونتكلم عن موضوع في غاية الأهمية اللي هو طموحنا كسعوديين في ظل قيادتنا الرشيدة لاستثمار وتطوير الطب الشعبي وموروثنا الكبير جدا المنطلق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتاريخنا وثقافتنا القديمة، وكيف ان نستثمر هذا يعني هذه المنظومة الكبيرة والتاريخ العظيم والخبرات الطويلة لرجال ونساء المملكة المختصين والمهتمين بهذه العلوم دون التعارض مع الطب، خلينا نقول الحديث اللي يسمى الطب الحديث، او خلينا نقول الطب القائم على البراهين، يعني بحيث ان نستثمر هذا الموروث وهذه الثقافة وهذا العلم وهذه الخبرات الطويلة، وفي نفس الوقت نستفيد أيضا من العلم الحديث، لا تعارض بين التخصصين. يعني فهي رسالة أيضا يعني بتكون إن شاء الله موجهة للجميع، كيف إحنا نستفيد من هذا العلم، وكيف إحنا نتكلم عن الموضوع ليس إبرة ودواء ويعني علاج، قد يكون علاجك حالتك اللي مزعجتك بأبسط الأمور، وهذا اللي إن شاء الله بنتكلم عنه اليوم. أذكركم مستمعين الكرام بهاتف البرنامج 011-4053، تابعونا على الإذاعة وتابعونا على تطبيق ساودي راديو بلس، ونقول حياكم الله لحظات ونعود إليكم. مستمعي الكرام، حقيقة للتنسيق لهذا الحلقة كان هناك يعني عدة أسابيع، وكان ودي حقيقة وحريص أن أستضيف أحد الرجالات العلم والطب المختصين اللي درس الطب ما يسمى الطب الحديث، ودرس الطب البديل أو التكميلي، وأخذه من علماء المختصين في أكثر من دولة، وكان ولكن أهمها الصين. ويسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم أخي الدكتور حمود السبيعي، وهو طبيب ومختص في الطب البديل والتكميلي ومستشار التطوير في المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. فمرحبا بك دكتور حمود، وشكرا لقبول الدعوة.
3: يا أهلا وسهلا يا دكتور، والله يعطيك العافية، وأشكر لكم دعوتكم، وهذا شرف لي حضوري كضيف في أحد البرامج الخاصة بكم يا دكتور.
2: وشكرا لك. احنا نتكلم عن حقيقة الدعوة، هذه دعوة خاصة للدكتور، وكان ودنا حقيقة يمكن نستضيف أحد من المركز الوطني للطب البديل والتكميل، لكن إن شاء الله نعيدكم في المستقبل احنا نستضيف أحد المسؤولين. اليوم يا دكتور ودنا بس تعطينا فكرة عن ما هو الطب البديل والتكميلي، ولماذا بديل ولماذا تكميلي؟
3: الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في التعاريف هناك عدة مسميات، احنا إذا جينا نتحدث ممكن نقول ما هو الطب الشعبي أولا، ثم الطب البديل، ثم الطب التكميلي. ممتاز. أو الاندماجي. الطب الشعبي بشكل عام هو مجموعة ممارسات علاجية يتم توارثها جيلا عقب جيل في مجتمع معين. مثال ذلك بالنسبة لنا احنا عندنا مجتمعنا السعودي عندنا ممارسة الكي، ممكن احنا نطلق عليها ممارسة شعبية، ولكن اذا نظرنا في الصين وقلنا الطب الصيني، اذا رحنا عندهم يسمى طب شعبي، ولكن عندنا يسمى طب بديل او تكميلي. ممتاز. لان الاوريجين الاساس في الصين من الصينيين. اذا جينا تعريف الطب التكميلي، هو نهج علمي، نهج علاجي طبي غير معروف في المنظومة الصحية أو في المدارس الصحية، يمارس يعني تكميلا للممارسة في الطب الحديث. مثلا أقرب شيء، يجي شخص تم عمل جراحة في يده وتم صرف مضاد حيوي له، وهو في البيت يستخدم العسل كعلاج موضعي، هذا يسمى تكميلي. طيب البديل هو الطب البديل هو استخدام نهج علاجي غير متعارف عليه في المنظومة الصحية أو في المدارس الصحية في الطب الحديث، وتستخدم عوضا عن العلاج في الطب الحديث. مثلا بدال ما يروح للمركز الصحي أو للطبيب المختص وهو عنده التهاب في الحلق أو على زي ما نسميه احنا نزلة برد، يروح يقول أنا باخذ زنجبيل أو أتغرغر بالمرة وما إلى ذلك. هذا يسمى بديل، أستغنى عن الممارسة الصحية في الطب الحديث المعتمدة ومدعومة بالدراسات العلمية، بديلا عن واستخدم المستخلصات الطبيعية أو ما إلى ذلك، بديلا عن الذهاب للمركز الصحي. باختصار الطب التكاملي أو الاندماجي هو استخدام نهج غير متعارف عليه في المنظومة في المدارس الصحية جنبا إلى جنب في الطب الحديث. مثال ذلك في بعض الدول، وعندنا الله ملك الحمد الآن في القطاع الخاص في عيادات طب اندماجي حاليا ومرخصة، أنك تروح لطب الباطنة المختص في طب الباطنة ويقدم لك التشخيص، إذا جاء وقت العلاج يخير المراجع، يقول أنا ممكن أصرف لك العلاج الفلاني، أو إذا تبغى ممكن أحيلك إلى المختص في التخصص الفلاني في الطب التكميلي، أو هذا يسمى طب اندماجي ولكن يطلق عليه أيضا طب تكميلي كممارسة، ولكن كنظاما هذا طب اندماجي وحولك له. ليش؟ ممكن هو يصرف لك شيء، يعني مثلا وخز إبري تدليك علاجي، أو ما يراه مناسبا عوضا عن العلاج الكيميائي. هذا يسمى جميل. طب اندماجي باختصار. جميل. بس

0: جميل. ايش التخصصات، خلينا نقول نبدا بالتخصصات المعتمده في هذا التخصص.
1: طيب، مع اني انا افضل ان نبدا في الاقسام دكتور اذا سمحت لي. الله يسعدك بكيك. الان اقسام الطب البديل التكميلي بناء على المركز الوطني الامريكي للطب التكميلي والصحه الاندماجيه، او الصحه الاندماجيه والطب التكميلي في امريكا، قسم انواع الطب البديل التكميلي ممارساتها كلها في 5 اقسام. اولها اطلقوا عليه النهج المتكامل، او ما يسمى systemic approach. ممتاز. مثل اذا جينا نطلق نقول TCM traditional chinese medicine، الطب الصيني الشعبي. ممتاز. او اذا جينا نطلق على بعض التخصصات في الهند، من ضمنها السيدها ومن ضمنها الايرفيدا. ممتاز. هذه تسمى طب شمولي. ممتاز. systemic approach. القسم الثاني يطلق عليه ايضا المانيوال ثيرابيز، الممارسات بالتلاعب اليدوي. كيف؟ هو استخدام اليد في تعديل الأنسجة الرخوية في الجسم والعضلات لتحسين المدى الحركي، أو تعديل مشكلة معينة يراها المختص في هذا القسم. من ضمن التخصصات اللي في هذا القسم عندك، بارك الله فيك، الكايروبراكتيك. ممتاز. اللي هو تقويم المفاصل، والأوستيوباثي، وأيضا التدليك العلاجي يدخل من هذا القسم. القسم الثالث عندنا، بارك الله فيك، يطلقون عليه mind body soul، العقل والجسد والروح. في هذا القسم فيه تحديات عدة وفرص، أشرح لك ما هي mind body soul. مثلا يجي يقول لك التأمل. ممتاز. ان تأثيرها على الجسد وعلى العقل وعلى الروح. فهمت الفكرة يا دكتور؟
0: نعم.
1: إيه. هذه احد الممارسات، مع ان ودي لو نعرج لاحقا في جانب التأمل والتفكر، انها مسألة في كثقافة اسلامية عندنا تراها فيها تحديات.
0: صحيح.
1: اذا جينا في القسم الرابع، المستخلصات الطبيعية، قسم المستخلصات الطبيعية. ما هي المستخلصات الطبيعية؟ في الصين عادي يستخدمون مستخلصات حيوانية، مستخلصات من الطبيعة بشكل عام، ويستعملونها في العلاج،
0: نباتية، أعشاب،
1: أيا كان، حتى حيوانية دكتور. فهمت شلون؟ عادي ممكن يأخذ أجزاء من الحيوان ويروح يخلطها، هم يؤمنون فيها. ممتاز. حتى في الهند كذلك وبعض الدول الأخرى. وفي هذا القسم يدخل من ضمنها المعالجة بالأعشاب الطبية. ممتاز. ذات الادعاء الطبي. عندنا خامسا قسم ممارسات العلاج بالطاقة. القسم هذا عندنا، اللهم لك الحمد، حرص الدولة، دولتنا المباركة حفظها الله، والله يعطيه الصحة والعافية، صح، الملك الله يحفظه ويبقيه، أن أصدر أمر سامي في جانب منع الممارسات هذه، ممارسات العلاج بالطاقة، والتسويق لها والترويج عليها والترويج لها والتدريب فيها. الممارسات هذه بشكل عام فيها جوانب فكرية وعقدية وثقافية، وتستهدف، يعني أنا ما ودي بصراحة أتعمق في هذا الجانب علشان
0: لهم أم الحقيقة على ما تفضلتها الآن. فعلا فعلا كانوا الناس يتوقعون العلاج بالطاقة له دور، لكن لما صار يعني التوعية ثم قرار سامي الواضح، لأن حقيقة يعني حماية المجتمع من من من آراء مختلفة أو شيء ما هو مبني على أسس أو براهين، حتى ولو تبنته بعض الجهات أو الدول، احنا لدينا ديننا ولدينا ثقافتنا ولدينا علمنا.
1: احسن.
0: ايضا كانك ما ذكرت مسألة الحجامة،
1: بوضح لك دكتور.
0: أيوة. هذه وين؟
1: ابشر بنجيها. انا حبيت اذكر الاقسام في البداية ليش؟ علشان بنرجع لها احنا الاقسام هذه اذا جينا نذكر الممارسات، لان لان الممارسات تندرج تحت الاقسام. عرفت شلون؟ بشكل عام الحين احنا ذكرنا الخمس الاقسام هذه واللي هي بناء على المركز الامريكي. نجي الان في جانب التنظيم. هو دائما في ممارسات الطب البديل والتكميلي تجد ثلاث، يعني شلون اقول لك، امه متشدد متعصب اوفر ماركتينج يسوق بشكل مبالغ فيه، او تجد شخص اناس يبخسون فعالية هذه الممارسات ومنافعها وما الى ذلك. في الوسط ياتي التنظيم والتشريع، واللي في الوسط هذا هو ياتي دور المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. المركز الوطني للطب البديل والتكميلي انشئ بقرار من مجلس الوزراء الموقر من عام 1429، وفي مهام وكلت للمركز، والمركز قائم على الترخيص والرقابة والتصنيف والالتزام والتدريب والتوعية والأبحاث.
0: جميل.
1: متصور يا دكتور، يعني كل هذه الأدوار مسؤول عليها المركز.
0: جميل.
1: يعني المركز عليه دور عظيم جدا، وفي فريق متكامل تحت قيادة المدير العام التنفيذي سعادة البروفيسور صالح القسومي. وقرار إنشاء المركز أنه يرتبط مباشرة بمكتب معالي وزير الصحة. وهذا الأمر بصراحة بالنسبة لنا كسعوديين مفخرة،
0: دعم
1: نفتخر فيها. ليش؟ لأن المركز على منطقة الخليج ترى مركز متميز بناء على الصلاحيات المنوحة له، وأيضا ترى في من الدول تستفيد من المركز مثل عمان مؤخرا، البحرين قبلها، وبعض الدول العربية تستفيد من المركز. نجي على موضوع الممارسات المعتمدة عندنا في المملكة. المركز قام بناء على النهج العالمي والتوسع العالمي في الممارسات بحصر ودراسة الممارسات اللي تستند على دراسات علمية.
0: جميل.
1: الهدف من الممارسات التي اعتمدت في المركز هو الهدف في الدعم العلاجي وليس للعلاج. البعض يتحدث يقول علاج، لا لا لا، احنا ما نتحدث عن علاج، لأن الممارسات هذه طب تكميلي. نعم. أنا أفضل أننا ما نذكر كلمة بديل خلاص.
0: نعم.
1: وهذا بإذن الله، هذا التوجه إن شاء الله مستقبلا، أن خلاص الأمر طب تكميلي وتكاملي أو اندماجي.
0: نعم. صحيح.
1: وهذا النهج ترى منظمة الصحة العالمية تحث على هذا الأمر لدفع عجلة الممارسات هذه. الممارسات هذه لما لديها أو من منافع قد تساعد المنظومة الصحية في تخفيف الأعباء المالية.
0: نعم.
1: ممتاز. رفع الوعي المجتمعي وردع الشائعات، وزي ما ذكرنا في الأوفر ماركتينج وما إلى ذلك والاستغلال. أنا ما ودي أطيل في هذا الجانب، بذكر لك الممارسات المعتمدة في المركز. المركز الوطني اعتمد ست ممارسات تستند على أساس علمي evidence based. أولها الحجامة زي ما تفضلت دكتور.
0: نعم.
1: وطبعا ما شاء الله تبارك الله كل ممارسة بحر، يعني
0: صحيح.
1: تأخذ حلقة كاملة إذا بغينا نتحدث فيها، ولكن بودي أني أعرج على أهمها.
0: نعم.
1: الحجامة، الحجامة طبعا أنواع. الحجامة في عندنا الحجامة الدامية.
0: نعم.
1: والحجامة الجافة.
0: نعم.
1: والحجامة المتزحلقة.
0: نعم.
1: والحجامة بالومضات.
0: نعم.
1: ممتاز. الأنواع هذه يعتمد تقديمها على الهدف من الجلسة. يعني مثلا يجي شخص يقول أنا أبغى عندي ألم في المنطقة الفلانية، هذا يسمى جلسة علاجية. ممتاز. الأثر حقها يساهم في الاستشفاء، يدعم الاستشفاء أو تخفيف الألم. فهمت الفكرة؟ والغالب طبعا ترى عالميا، حتى من ضمن الحديث اللي ذكرته لي الله يعطيك العافية قبل الحلقة، أن الألمانية اللي تحدثت عن الحجامة وأين أنتم، الغالب عالميا المنتشر هو الحجامة الجافة. نعم. الدامية هي في المحيط الإسلامي والعربي.
0: يعني الحجامة الجافة كأنك تقول الاستخدام الأكواب بدون جرح.
1: أحسنت. نعم. أحسنت. استخدام يتم عمل شفط سلبي. نعم. للجلد ويتم تركه لمدة معينة، طبعا يختلف في الجافة والدامية في مدة محددة، بناء الممارسين في هذه الممارسة يعرفون المدة وآلية التنفيذ والتشريط وعدد الشرطات التي يستخدمونها، حتى المشارط التي تستخدم.
0: بس خلنا، لأن هذه النقطة مرة حساسة حقيقة كثير من السؤال عنها، يعني الحجامة الدامية أو الرطبة أو مسمياتها، هل الدم اللي يطلع دم فاسد على ما يقولون؟
1: أحسنت يا دكتور. طيب إذا بودك أن نجاوب، مع أني مخطط أن نخليها،
0: لأن هذه حقيقة ما دمنا فيها يعني. أبشر. عشان أبشر. لا يروح الوقت
1: أبشر، هذه من ضمن المفاهيم الخاطئة. إيه؟ ما استخدام الشرطات لا يعني أنه لابد أنه يطلع دم. أنا أقولها، أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال، عليه الصلاة والسلام قال شرطت. إيه؟ محجم، ما قال طعنت محجم. إيه؟ واضح الصورة؟
0: نعم.
1: حتى في الشرطات في التشريط أنه طبقات الجلد ثلاث.
0: نعم.
1: ما نتعدى الطبقة الثانية، ما نصل الطبقة الثالثة، ما نصلها. اللي يصل للطبقة الثالثة هذا
0: يعني دخل في الشرايين.
1: يا سلام عليك، هذا دخل عميق وممارسته خاطئة. ممتاز. وللأسف هذه من ضمن المفاهيم الخاطئة. الآن المركز الوطني للطب البديل التكميلي مشكورا وجهوده المباركة، فيه منشور لو اللي يبغى يستزيد ممكن يدخل في الموقع ويجدها في المطبوعات وإصدارات المركز، مفاهيم ومعتقدات خاطئة في الحجامة.
0: جميل.
1: التساؤلات هذه، وفي تساؤلات غيرها عدة، لأن في ادعاءات زائفة في هذا الجانب. طبعا المفهوم هذا طلع ليش؟ بناء على أحد النظريات اللي يستندون عليها في الممارسة. ما قد سمعت اللي يقول detoxification؟
0: أيه.
1: عرفت شنو؟ أيه. أني أطلع السموم.
0: أيه.
1: النظرية هذه ضعيفة.
0: نعم صحيح.
1: ممتاز. ولا عليها يعني دعم بأبحاث أثبتت هذا الكلام بشكل صحيح. بالعكس، النظريات اللي يستندون عليها بشكل عام في الطب التكميلي هي 11 نظرية تقريبا. ممتاز. في نظريات معينة عليها فعلا مدعومة بدراسات علمية، من ضمنها يعني أكثر الدراسات اللي تدعم النظريات هذه اللي تتعلق في جوانب الألم وتخفيف الألم. فهمت الفكرة يا دكتور؟ والجوانب الثانية، بعض الناس يتحدث في جوانب المناعة وما إلى ذلك. العجيب أين؟ في موضوع detoxification اللي يقول طلع السموم. حفظكم الله، الله سبحانه وتعالى رزقنا كليتين وكبد، تعمل على تصفية السموم بشكل عجيب.
0: صحيح.
1: لو الشخص يعي ما النعمة هذه اللي في داخله قاعدة تفعل وهو نايم وهو صاحي، يحمد الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. فالادعاء هذا خاطئ في هذا الجانب. أنا مودي
0: لا، هو خاطئ من جانب الطب التكميلي وجانب التغذية. حتى عندنا مثلا التغذية يتكلمون عنه دائما، نحذر منه. لكن هذول الناس اللي فعلا اللي دخلوا في التخصص وهم غير مختصين واستفادوا او استغلوا، خلينا نقول
1: احسنت
0: التسويق. ايضا دكتور، الناس جالسين خلال الفتره الماضيه يناقشون موضوع هل الافضل للصحه التبرع بالدم ولا الحجامه، عشان فعلا نعرف ان المشكله كبيره.
1: أحسنت.
0: وان يعني سوء الفهم واسع يعني.
1: احسنت احييك دكتور في هذا الجانب. فعلا الموضوع حتى نجد في شد وربط في برامج التواصل الاجتماعي، وتجد من يصدر ادعاءات على غير بينة. وللأسف في يعني في ناس يقعون في الحرج وهم نيتهم طيبة، نيته طيبة ولكن فاهم غلط، وللأسف يقع في الإثم إذا انه حريص في الجانب الشرعي ويراقب الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث قال من تطبب فهو ضامن. أنت حطيت الدعاء، ذكرت حاجة على غير بينة تراك راح تتحمل آثار وأضرار الكلمة اللي قدمتها. صحيح. عرفت شلون؟ فموضوع الحجامة أو التبرع بالدم هذه لها ميكانيزم معين، هذه لها طريق معين مختلفة اختلاف تمام. كلي تمام. والحجامة لها اختلاف كلي، والمركز الوطني مشكورا في منصات منصات الاجتماعية التواصل الاجتماعي، طبعا في منصة إكس متواجدين، في إنستغرام موجودين، في لينكدين موجودين، في
0: أيضا موقع
1: وموقع المركز ذكروا المقارنة ما بين التبرع بالدم واستخدام الحجامة أو استخراج الدم. هذه شيء وهذه شيء، هذه عملها بشكل عام موضعيا، مع أن في ناس يتحدثون يقولون لا في تأثيرات على سيستمك في الجسم وهذا، ولكن الدراسات لا تزال يعني محدودة وليست قوية في هذا الجانب، ولكن ما تصل إلى مستوى التبرع بالدم للأسف. الناس فهم غلط في موضوع أنه خروج الدم.
0: نعم. بعض الناس يعتقدون أنه
1: بالضبط
0: أنا ما تفضلت هذا الدم فاسد
1: والكمية لا، والكمية دكتور أيضا يعتقدون أن نفس الكمية اللي في التبرع الدم عادي ترى، لا غير صحيح، غير صحيح بتاتا، وحتى يعني
0: كمية قليلة جدا.
1: وللأسف يعني أنا واجهت أناس يتحدثون يقول يا ابن الحلال هذا ما عرف يحجمني، ليش الله يعطيك العافية ما طلع دم، طلع شوي. طيب الله يعطيك العافية مو لازم يطلع دم، لا إذا ما شفت الدم طلع ممتاز، أنا ما أرتاح، فأصبح الأمر نفسي أكثر مما هو فعلي. فهمت الفكرة؟ فالثقافة لتغييرها تحتاج إلى جهود متكاملة، وبإذن الله بالتعاون مع أمثالكم يا دكتور ويدنا على يدكم والبرامج التوعوية والتثقيفية في الجوانب هذه بإذن الله سنصل إلى ما ننشد إليه.
0: ولك احنا حرصنا يا دكتور احنا نستضيفك شخصيا لأن الناس محتاجين مثل هذا الكلام وللتوضيح والرجوع للمسؤولين والرجوع للمختصين والرجوع للمعلومات المعتمدة من المركز، لأن الكلام في الحجامة موضوع كبير، أوقات الحجامة وطريقة الحجامة، وكل يدعي أنه هو الأفضل وكل يدعي أن الطريقة الأخرى هي الخاطئة، يعني لأن كأنها اجتهادات. يعني ما دام الآن الحجامة علم
1: أحسنت
0: معتمد، ممارسة معتمدة من وزارة الصحة ممثلة من المركز الوطني، وهناك ترخيص دقيق للناس المرخصين وتدريب ومراقبة ورقابة كذا، فلذلك احنا يعني رسالتنا يعني في هالنقطة انك تتجه للجهات للمراكز المعتمدة.
1: حسنت.
0: لان بعض الناس للأسف يروح لأي شخص ممكن يتصل فيه فلاني والله يقولون يمدحونه انه جيد ويجيك في البيت، مسألة السلامة ومسألة يعني الاحترازات الصحية قد تسبب يعني إشكاليات كبيرة.
1: أحسنت. للأسف الجهل في الممارسة والتعامل مع هذه الأمور تعرض المستفيد لمشاكل عدة قد تصل إلى أمراض مزمنة وأمراض معدية تحتاج إلى سنين لعلاجها. باختصار يا دكتور أنا مودي أن نتعمق أيضا في الحجامة، خلنا نروح للبعدها.
0: نعم.
1: عندنا الممارسة الأخرى هي الوخز الإبري.
0: نعم.
1: الوخز الإبري طبعا لو تركز وخز إبري، أنا ما قلت وخز إبري صيني، المتعارف إذا قلنا وخز إبري الناس
0: إبر الصينية.
1: إبر الصينية أحسنت. الإبر الصينية كأداة.
0: نعم.
1: وليس ممارسة، فهمت الفكرة يا دكتور.
0: نعم. نعم.
1: الآن الوخز الإبري في عندنا أنواع عدة، لو تروح لليابان كوريا
0: أيه.
1: كل له تكنيك معين.
0: صحيح.
1: عرفت شلون؟ الأدوات واحدة. حتى عندنا الآن في العلاج الطبيعي، المختصين في العلاج الطبيعي، وهذا أيضا أحد التحديات في الجري أريا في المنطقة الرمادية، المركز قاعد يعمل الآن عليها لسد الثغرات في سوق العمل. دراي نيدلينج، الإبر الجافة يطلقون عليها دراي نيدلينج، يستخدمون نفس الأدوات ولكن بنظريات علمية وبناء على التشريح العضلي
0: مناطق معينة.
1: أحسنت. وبناء على التشخيص الدقيق العلمي، عرفت شلون؟ وهم يستخدمون نفس الأداة، توماتو التأثير والنظريات العلمية اللي قلت الكيس اللي يدون عليها ويرجعوا له نفس النظريات العلمية، ما فيه اختلاف. نجي على الثالثة، عندنا الوخز بسم النحل، وهذه أحد الممارسات اللي الآن المركز قاعد يعمل على تطوير الضوابط لهذه الممارسة

0: هو بإذن الله مستقبلا سترى النور بإذن الواحد الأحد، هو الدراي نيدلينج في لإيجاد حلول في سوق العمل. عندنا ثالثا، عندنا بارك الله فيك الكايروبراكتيك، تقويم المفاصل. هي ممارسة تلاعب مفاجئ لطقطقة المفاصل بميكانيكية معينة وبأسلوب معين بناء على نظرة المختص في هذه الممارسة. للأسف العالم لو تشوف حتى كثير من الناس فجأة وانت قاعد تصلي بعد ما تخلص من الصلاة تشوف اللي جنبك
1: يطقطق
0: ظهره، يطقطق الله يسعد
1: الأصابع
0: ما فيها إشكال، ولكن الكلام على العمود الفقري عندك. الله يعطيك العافية، الطريقة اللي انت قاعد تأخذها علشانك شباب ما تحس بالمشاكل، تجيك تراكمية مستقبلا بتشوف
1: صحيح.
0: انت بتعاني من مشاكل مستقبلية، فالأفضل انك تتريث، لا تأخذ العنفوان والنشاط اللي فيك ترى ان لا انا ما عندي إشكالية ما احس بألم، بالعكس هذه تعطيني مرونة وما الى ذلك. لا، هذه ممارسة يقوم بها مختصين مرخصين، يعني هذه تخصص كامل يدرس مدة 4 سنوات ويدخل في اختبارات وتصنيف وما الى ذلك. في يعني ما شاء الله تبارك الله مجال علمي صحي مستقل. نجي على الاوستيوباثي اللي هو تقويم العظام،
1: تخصص عمود الفقري يعني شيء هذا، لان التوجه والعظام
0: احسنت
1: ايضا
0: احسنت كلها تتفق وتتلاقى ترى في الجهاز العضلي الهيكلي.
1: نعم.
0: في العضلات وذا، حتى ان في من ضمن المواد اللي يدرسونها هم يدرسون البيوميكانكس، الميكانيكا الحيويه، ولما يخدم في احد المجالات في الطب المهني يسمونها الارغونوميك، ممتاز في الوضعيات. يعني مثلا الان احنا جالسين على الكرسي وياك دكتور، الجلسات الطويله تاثر على بعض العضلات، فهمت شلون؟ وبناء عليها في لها تشخيص معين واختبارات محدده علميا مثبته علميا. واضح الآن.
1: بس الحقيقة ودي نتوقف عند هذه النقطة، لأن الآن صارت فيه مراكز معتمدة ومرخصة، وللأسف صار فيه ناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يتصلون وخلاص يجيك في البيت. احنا ما ندري هل هم مرخصين ولا ما هم مرخصين. الناس بدأوا يتأثرون مع ما تفضلتها قبل شوي بوسائل التواصل الاجتماعي، اللي يشوفون هذاك اللي يطقطق الظهر وبعدين بعضهم يمثل الظاهر يعني يبالغ على ما تفضلت في البداية الحديث عن المبالغين، إن الرجال الشخص هذا ما يمشي ثم يطقطق ظهره ثم يمشي.
0: أحسنت.
1: هل هذا ممكن يصير؟
0: شوف يا مالغنى، هي نسبة وتناسب، نكون صريحين. ممتاز. تقويم الفاصل ممكن يوصل ترى هذا المستوى، ممكن يوصل هذا المستوى، يكون فيه limitations، في مشاكل شدود عضلية في الجسم. إذا رحت عند المختص وعطاك التقييم الصحيح، عرفت شلون، وعطاك الخطة العلاجية الصحيحة، فعلا قد ترى التأثير عند المختص. كلام واضح. عرفت شلون، بعض المستغلين علشان يلعبون على الناس زي ما تفضلت يا دكتور، هذا أمر آخر، هذولي مجال آخر. بس اسمحك دكتور، بس علشان نصل للي بعدها، الآن احنا عندنا ذكرنا تقويم
1: العظام والعمود الفقري.
0: احسنت. العظام طبعا ترى تقويم العظام كثير من المختصين في العلاج الطبيعي ترى مفتونين في هذا المجال في العلاج الطبيعي.
1: نعم.
0: يبحثون كممارسه اضافيه. طبعا في التصنيف المركز فيه ممارسه رئيسيه وفيه ممارسه اضافيه. ممارسه اضافيه تقدم كتصنيف وذا في عدد ساعات معينه وذا للمجالات الصحيه المصنفين من الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه. يجي ممارس صحي يبغى ممارسه اضافيه.
1: نعم.
0: يعني كاستزاده ويكتسب مهارات إضافية لخدمة المستفيدين والمراجعين. عندنا ذكرنا الحين كم ذكرنا الوخز الإبري، في عندنا ممارستين باقية ألا وهي الناتشروباثي، المعالجة الطبيعية. في شد وربط في موضوع المعالجة الطبيعية، البعض يتحفظ يقول معالجة طبيعية يعني علاج طبيعي، لا ليس علاج طبيعي. المقصد هو الاستخدام النهج الطبيعي كمستخلصات طبيعية، كنشاط بدني، عرفت شلون، نمط حياة، تغذية.
1: نعم.
0: عرفت شلون، في هذه الممارسة. طبعا المعالجة الطبيعية هي نظام متكامل تندرج تحت، يوم اللي أنا قلت لك احفظ الأقسام يا دكتور، تندرج تحت القسم الأول. مثلها مثل الطب الصيني، إذا جيت قلت الطب الصيني هي عبارة عن نظام متكامل وليست ممارسة.

0: الطب الصيني اذا جينا نتكلم ايش نقول؟ نقول في وخز ابري، في معالجات يدويه، في استخدام الاعشاب، في نصائح حتى لتغيير نمط الحياه وما الى ذلك.
1: صحيح،
0: فهمت شلون؟
1: نعم.
0: وفي تشخيص مبني على الطب الصيني وفلسفاتهم. فهمت الفكره يا دكتور؟
1: نعم.
0: نجي على الممارسه السادسه. الممارسه السادسه هي المعالجه بالاعشاب ذات الادعاء الطبي.
1: نعم.
0: هذه الممارسه انا شخصيا احث وبقوه للاستفاده من المختصين عندنا في العقاقير.
1: نعم.
0: من ضمنهم سعاده البروفيسور صالح القزومي المدير العام التنفيذي.
1: نعم.
0: هو استاذ علم العقاقير ومن تلاميذ البروفيسور جابر القحطاني.
1: صحيح.
0: الله يعطيهم الصحه والعافيه. فاللي حاصل وشو؟ اننا نستفيد من المستخلصات الطبيعيه الاعشاب المحليه عندنا في المملكه العربيه السعوديه لاستخدامها كدعم كسبورت للخطط العلاجيه. فيها اعشاب عليها دراسات علميه.
1: صحيح.
0: وتحتاج الى دعم وتطوير. فهذا الجانب انا ارى الاستفاده من جانب المختصين في العقاقير. لماذا؟ احنا الان عندنا محلات العطاره المنتشره في البلد. تراها تحدي كبير عندنا في البلد، يعني اكثر من 6000 وحاجه عطاره في المملكه. المفترض ان البهارات تفصل، هذا بهارات.
1: صحيح.
0: وفي اعشاب ذات ادعاء طبي، المفترض يتم وضع صيدليه خاصه.
1: صحيح.
0: ممتاز.
1: ومختص.
0: بالضبط. نعم. ومختص ليش؟ نعم. يعني اقرب مثال احنا اذا نظرنا كبنش مارك، انا ما ودي اطير عشان الوقت الدكتور، كبنش مارك عندنا في هونغ كونغ في الصين. ممتاز. تجد في وصفه في نفس المحلات الاعشاب، تجد اللي يخلط الاعشاب
1: يخلطها بطريقه معينه.
0: بالضبط. ممتاز. وبمقدار معين، واللي وصفها والمشرف عليه ويتوقع وتختم. عرفت شلون؟ هذا النهج متبع في هونغ كونغ، اللي معروفين في جانب الاعشاب وما شاء الله تبارك الله سابقين العالم في جوانب عده. انا اتكلم عن الصين يعني طبعا، لان مركزهم التنظيمي في هونغ كونغ. الخلاصه احنا نقدر نستفيد بهذا الجانب، بحيث اننا نضع مركز او صيدليه عشبيه مربوطه بمنشاه صحيه.
1: نعم.
0: عرفت شلون؟ وعلى طول المختص نفسه اللي في الباطنه يدخل السيستم، كل شيء بالسيستم، بتاخذ الوصفه بالسيستم.
1: هذه واضحه وطريقتها وطريقه استخدامها وجرعاتها.
0: واذا في تعارض ولا شيء، انت عندك المختص حق الاعشاب جاهز.
1: نعم.
0: فهمت شلون؟ المرخص.
1: نعم.
0: فتقدر تكامل.
1: نعم.
0: طب تكاملي، طب اندماجي. هذا الشيء طبعا انا احث لهذا الامر ونتمنى ان نصل اليه. وطبعا المركز الوطني للطب البديل التكميلي الله يعطيه العافيه والكوكبه من الفريق اللي موجود فيه، قاعدين يبحثون عن حلول في سوق العمل لدعم المنظومه الصحيه في الجوانب اللي تدعم وتعزز العلاج والرفاه والعافيه، وايضا الوقايه، وايضا التاهيل. الان اذا نظرنا الطب التكميلي عالميا يستخدم في ماذا؟ تجدهم يستخدمونه في التاهيل، الادمان، يعني مثل مشاكل الادمان على المواد وما الى ذلك، التاهيل الحركي، الرفاه والعافيه في جوانب طب نمط الحياه وما الى ذلك. انا ما ودي اطيل فيها.
1: والله حقيقه الحديث معك دكتور يعني شيق وكذا، ولكن الوقت قصير. فاحنا يعني احنا نتمنى، والرساله اللي تفضلت فيها ان عندنا تاريخ وعندنا يعني اشياء مثبته بالقران والسنه.
0: احسنت.
1: والهند والصين طوروا علومهم وحصلوا على اعتماد عالمي.
0: حسنت.
1: فنحن أولى.
0: حسنت.
1: وأنا حقيقة قرأت لك مقال على هذا المجال وهذا الموضوع وأعجبني جدا. أنك كعرب ومسلمين، ونتكلم عن المملكة العربية السعودية الآن، حسنت، كقائدة للتطوير الصحي

0: لدعم مثل هذه الأمور بحيث أنها تصير تدرس، الطب النبوي يدرس ويثبت، وحتى نهديه للعالم حتى. يعني ممكن نهديه للعالم من خلال أبحاثنا، وإن شاء الله أن من خلال المركز ونشاطاته والتعاون بين المستشفيات والخدمات الصحية وأيضا الجامعات لمثل هذا. حقيقة تداركنا الوقت، وكان يعني الحديث عندنا أشياء كثيرة ودنا نناقشها معك. مستمعي الكرام، سعدنا جدا حقيقة الحديث مع الدكتور حمود السبيعي، وهو طبيب ومتخصص في العلاج التكميلي. شكرا لك دكتور حمود على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة، وإن شاء الله نحتاج منكم لقاءات أخرى، لأن حقيقة ندعم مثل هذا التوجه والتكامل بين الطب الشعبي والطب الحديث.
1: بإذن الله، والشرف لنا، بارك الله فيكم، ويدنا على يدكم لما فيه مصلحة ومنفعة للمستفيدين.
0: الله يبارك فيكم. مستمعي الكرام، شكرا لكم إن كنتم معنا في حلقة اليوم. معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج زميلي محمد الفلاج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أبعاد، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. الاحتفاء بمرور 75 عاما من عمر مجلة اليمامة يعني 75 عاما من توثيق التحولات التي شهدتها المملكة ورصد مسيرة التنمية في مختلف مراحلها. ومن بين المحطات اللافتة في تاريخ المجلة علاقتها المبكرة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي ارتبط اسمه باليمامة منذ عقود وأسهم في دعم مسيرتها منذ البدايات. وفي الوقت الذي تعيش فيه العاصمة الرياض مرحلة استثنائية من النمو والتغيير، في ظل رؤية المملكة 2030، تواصل اليمامة أداء دورها في رصد الحراك التنموي والثقافي والاجتماعي الذي تشهده المدينة. للحديث عن هذه المسيرة الطويلة والتاريخ المرتبط بحياة الرياض وكذلك الملك سلمان حفظه الله، يسعدنا أن يكون معنا في أبعاد الأستاذ عبد الله الصيخان، المشرف على التحرير بمجلة اليمامة. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
3: يا أهلا بكم. أهلا بكم.
2: تحتفل مجلة اليمامة بمرور 75 عاما على تأسيسها، إن استطعت يعني كيف تلخص مكانة ودور اليمامة في توثيق مسيرة التنمية السعودية عبر هذه العقود؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع تعتبر اليمامة أول مطبوعة تؤسس في عاصمة بلادنا الحبيبة، بعد أن سبقتها عدة صحف في المنطقة الغربية. أسسها حمد الجاسر عام 1952، وكانت ذراعا من أذرعة التنمية الإعلامية وواكبة التنمية الاقتصادية. في الواقع كان الملك المؤسس رحمه الله دور كبير في تأسيس الصحف، فهو ما إن استقر في مكة المكرمة في المنطقة الغربية بشكل عام عام 1343-1920، حتى بادر بوعيه المعروف واستشرافه للمستقبل.
2: نعم.
3: وثقافته الموسوعية بالتوجيه لأصدار جريدة القرى، لتكون يعني حلقة وصل بين المواطن والقيادة. هذه الخطوة من الملك المؤسس شجعت كثير من الأدباء والإعلاميين في المنطقة الغربية بتأسيس الصحف، فتأسست صحف كثيرة، منها صوت الحجاز والمدينة وحراء والمنهل، مجلة المنهل. دون شك اليمامة تأخرت قليلا. الجاسر عاش في الحجاز 8 سنوات قبل تأسيس اليمامة، ويبدو أنه فتح عينيه على الصحف الغربية.

0: الحرية وأحس بالواجب الملقى على عاتقه بتأسيس مجلة في عاصمة المملكة. فقام بذلك عام 1372، ثم أسس بعد عامين من تأسيس المجلة بإنشاء أول مطبعة تقام في مدينة الرياض،
1: نعم،
0: لتطبع اليمامة وتطبع غيرها من الصحف التي صدرت بعد صدور اليمامة، تطبع الكتب أيضا. دون شك المطبعة كان لها دور كبير في نشر المعرفة والوعي والثقافة. هذا ملخص لبداية
1: المسيرة. نعم.
0: نعم
1: نعم. أيضا يعني الحديث عن علاقة الملك سلمان حفظه الله باليمامة بدأت بلا شك مبكرا جدا، ما قصة إصدار ترخيص المجلة والذي تمثله هذه العلاقة الوثيقة في تاريخها؟
0: دون شك الملك سلمان يحظى بتقدير كبير لدى الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في بلادنا، لدى المثقفين العرب والإعلاميين العرب أيضا. ودون شك أنه الترخيص الذي منح للجاسر عام 1374 كان خاصا بإصدار الرياض. الرياض كان هو الاسم اللي يمكن أن تحمله اليمامة قبل أن تتحول لليمامة، ولكن لوجود ترخيص آخر منح سابقا للمستشار عبد الله بن خير، فقد آثر الجاسر أن يصدر أن يحول الاسم إلى اليمامة. الملك سلمان عرف دون شك برعايته للصحف والمجلات السعودية منذ مطالع تأسيسها، وحظيت اليمامة بشخص مؤسسي حامد الجاسم برعاية خاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وتابع تطورها وتابع مقالاتها وعقب على بعض مقالاتها، كتب تعليقات عليها، وكان قريبا جدا من المجلة ومن حراكها الإعلامي والثقافي. أمامي هنا نماذج نشرناها في العدد الأخير. أمير مدينة الرياض يبدي تجاوبا كريما مع مطالب المواطنين لإنشاء مراكز للإسعاف، فيوجه بإنشاء ذلك. شكر والرجاء من سمو رئيس صندوق البر، وهو يعني الملك سلمان كان يرأس هيئة صندوق البر، ونشرت اليمامة تقريرا، فيوجه خطاب إلى رئيس التحرير يشكره على مبادرة المجلة الإعلامية بإشادة الصندوق وبهيئة الصندوق. أيضا الملك سلمان حفظه الله كان يشغل المشرف على جمع التبرعات لأسبوع الجزائر. أيضا نجد في عدد آخر من اليمامة لقاء، ولعله أول لقاء مع سمو أمير الرياض، يتحدث فيه عن نهضة المملكة تحت صاحب الجلالة الملك سعود المعظم، وكان ذلك بتاريخ الأحد 1375 من شهر ربيع الأول.
1: نعم.
0: بإجمالا الملك كان يواكب ويتابع كل الصحف السعودية، يبدي توجيهاته ويبدي نقده ككاتب في بعض المقالات،
1: صحيح،
0: ويبدي لومه في مواضع أخرى لمن يعني يحاول عفوا يعني أن لا يكون متوافقا مع السياسة الإعلامية في بلادنا. ودون شك أن توجيهاته كانت محل تقدير،
1: طيب،
0: وترحيب من كل الصحفيين ورؤساء الأحزاب.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني من خلال هذا الحديث وهذا الارتباط الوثيق بين الملك سلمان والثقافة وكذلك أيضا الصحافة والتوجيه الإعلامي الذي ذكرته، هل نستطيع أن نقول أنه الملك سلمان يعني في تلك الفترة عندما كان أميرا للرياض يعرف بأنه صديق المثقفين والصحفيين؟
0: دون شك هو صديق للصحفيين والمثقفين العرب والسعوديين، وله علاقات وله محاورات مع كثير من الصحفيين العرب، وهذا دون شك كان داعما كبيرا للإعلام ولمسيرة الإعلام في بلادنا، فكم استفادت من توجيهاته ورشدي ومسؤولين. أنا التقيت به حفظه الله ثلاث مرات، وفي كل مرة أخرج بثروة من من التوجيه ومن الثقافة ومن الإطلاع المعرفي عن تاريخ المملكة وعن تاريخ الرياض وعن تاريخ العاصمة، كيف بناها سموه من البدايات الأولى والصعوبات التي واجهت مسيرة التنمية في الرياض. لم تكن المملكة تملك تلك الثروة التي وظفتها لخدمة البلاد في مناطقها وأرجائها التسعة.
1: نعم.
0: فلذلك لخادم الحرمين حفظه الله موقعا خاصا في قلبي وقلب كل إعلامي في المملكة، ندين له بالشكر والأثناء.
1: جميل، خليني أروح معك لنقطة ثانية مهمة جدا. من خلال أرشيف المجلة، كيف رصدت اليمامة التحول الذي شهدته العاصمة الرياض من مدينة مبتدئة محدودة الخدمات إلى واحدة من أسرع عواصم العالم نموا؟
0: في الواقع اليمامة أضاءت حول ذلك بعدة مواضيع في مجلتها، أشير بكثير من الدعاء والرحمة للملك المؤسس. نشرنا في عددنا الخاص الأسبوع الماضي تحقيقا عن العدد الخاص الذي أصدرته اليمامة عام 1373 عن رحيل الملك المؤسس. تصدر هذا العدد افتتاحية للملك الأمير فيصل عندما كان وليا للعهد، يتحدث فيه عن شخصية والده، وتضمن إلى جانب ذلك عدة مقالات وقصائد للشعراء محمد هاشم رشيد وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن شاهين طه الدمغشري عبد الله بن خميس رحمهم الله وأدام الصحة والعافية للمقيم. أيضا المملكة عفوا اليمامة أشارت إلى المقالات الأولى التي أحدثت صخبا، وكانت مقالة لمي بنت حمد الجاسر ابنة المؤسس، تناولت فيه المقالات التي يعني صنعت مصاعب للجاسر واليمامة، وكان يعني كتابها ينطلقون من حبهم للبلد، بس يبدو أن ذلك كان يمس أشياء أخرى. فأضاءت بمقالتها حول ذلك. اليمامة أيضا رصدت عدة مقالات لأهم كتاب تلك المرحلة مثل الدكتور سليمان السعيد وعبد الرحمن السدحان محفظ الألقاب وناصر المنقور وأسماء أخرى نشرت مقالاتهم قبل 50 سنة تصل يا باقتراحات يقدمونها إلى الدولة لإنشاء مؤسسة ما أو وزارة ما أو ينتقدون وضعا معينا، وكانت دون شك تنطلق من حبهم كمواطنين لبلادهم.
1: نعم جميل، خلني أيضا أروح معك لنقطة برضو مهمة يا أستاذ عبد الله. المحطات التنموية التي يعني مرت في الرياض وثقتها اليمامة وكانت تمثل نقاط تحول في مسيرة العاصمة، نعرف مثلا فترة بداياتها وانطلاقاتها وتأسيس المدينة وكذلك أيضا تأسيس الطرق ومن ثم إنشاء مثلا بعض المواقع الحيوية، بالإضافة إلى فترات التطور المتلاحقة وآخرها يعني يمكن إنشاء هيئة تطوير الرياض. هذه المراحل وأبرزها كيف وثقتها اليمامة؟
0: وثقتها اليمامة في شخصية الأمير سلمان حفظه الله كأمير للرياض لمدة 50 عاما، أشرف على خططها التنموية وعلى صنع طرقها وأحيائها، وكان في تحقيق عن ذلك في هذا العدد. وثقتها أيضا بإنشاء الوزارات الأولى باقتراح مثلا الجاسر لتعليم البادية أو إنشاء وزارة المواصلات أو إنشاء نقابة المحافظين. هذه الملامح الأولى لبناء العاصمة دون شك، وكان لها أثر كبير تنموي واجتماعي وثقافي في رسم ملامح العاصمة.
1: طيب اسمح لي اطلع فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل حوارنا في هذا الموضوع. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن الاحتفاء بمرور 75

0: الحالية، نشر في العدد 23 يناير 1965 الموافق 20 رمضان 84. حاجة الرياض إلى غرفة تجارية، كان هذا موضوع أحد المقالات التي كتبها الشيخ حمد الجاسر في العدد 137 23 صفر 78. موضوع آخر تكتبه غادة الشدي، خلو مدينة الرياض من المكتبات العامة والتي المفروض أن تشرف عليها وزارة المعارف أو وزارة الشؤون الاجتماعية. كل هذه الاقتراحات وهي نماذج مما اقترحته اليمامة، كل هذه الاقتراحات كانت محل تقدير واستجابة من المسؤولين في مدينة الرياض وتحققت الحمد لله. هذه الأحلام التي كانت تراود أبناء مدينة الرياض قدمتها اليمامة إلى المسؤولين ووجدت تجاوب كبير لديها.
1: نعم.
0: أنا أقدم هنا نماذج ولا أستطيع أن أحيط بتاريخ بتاريخ العاصمة وتاريخ تطورها.
1: لكن أنت تقول أستاذ عبد الله أنه على مدى هذه المراحل كان هنالك نقاط تحول فيها مقترحات لاقت يعني استحسان الدولة والمسؤولين، ومن ثم تم الأخذ بها وتطويرها ومن ثم وضعها على أرض الواقع، صحيح؟
0: نعم دون شك.
1: هل هذا واحد من أدوار الصحافة الحقيقية على أرض الواقع الآن، وتجد أنه ما زال مستمر في هذا التأثير المجتمعي التطوير الوطني؟
0: والله في الواقع يعني الصحافة كانت هي القناة الوحيدة لطرح الاقتراحات من الكتاب. لكن الآن دون شك تعددت القنوات، تمت مساحات أخرى، تمت قنوات تواصل أخرى، فلكل زمن دون شك قنواته وسبل التواصل. نعم. مع المسؤولين. فأعتقد أنه الآن يمكن صار في تحول، مع أنه اليمامة لا، اليمامة والصحف الرصيفة لها في بلادنا لا تزال تقدم هذا الدور الاستشاري أو الدور التوعوي بالنسبة لما يجب أن يكون عليه.
1: ما زالت تحافظ يعني على هذه الثقة.
0: خلني
1: أيضا أرجع قليلا، يعني في تلك المرحلة عندما كان يوجه النقد أو على أقل تقدير يعني تقدم الاقتراحات، نعرف أنه كتاب مثلا الرأي لديهم أراء متعددة ولكنهم ليسوا متخصصين في ذات المجالات، هل كانت تعتمد اليمامة على استقطاب المتخصصين في المجالات لتقديم هذه الاقتراحات أو على أقل تقدير تطويرها ومراجعتها قبل طرحها؟
0: يعني في وقت بدايات التنمية لم يكن هناك متخصصون في هذه المجالات، لكن هي وعي الكتاب وثقافتهم هي التي تقودهم إلى أن يقترحوا شيء، إضافة شيء إلى مسيرة التنمية، أداة من أدوات.
1: نعم.
0: التحديث. ودون شك كما قلت يعني هذه الاقتراحات تجد صدى لدى المسؤولين وعلى رأس القائمة، ولا زالت الصحافة تقوم بهذا الدور الحيوي وهو دور مهم جدا في بلادنا، وهو أحد أسباب قيام الصحافة أن تكون قناة تنويرية وقناة تقول للمخطئ أخطأت وللمصيبة.
1: نعم. بختم معك بهذا السؤال وأرجو أن يكون جد الإجابة سريعة. لو عدنا بالذاكرة للوراء، ما الذي كان يشغل بال الأمير سلمان أمير الرياض في تلك المرحلة، الملك سلمان حاليا، على تطوير وتنمية هذه العاصمة؟
0: كان المستهدف هو راحة المواطن، يضعها المسؤولون وعلى رأسهم الملك سلمان أمير للعاصمة وملك للبلاد، أن يضعها في سلم أولويات، أن يعني أن ينشأ ويؤسس كل ما يمت بصلة إلى المواطنين، سواء في الطرق أو في استحداث الهيئات والوزارات أو في اقتراح مثلا إصلاح ماء الرياض. يعني هنا في حديث للملك سلمان الله يحفظه،
1: نعم،
0: أدلى به لمجلة اليمامة كما قلت في الأحد 13 ربيع الأول عام 75، يتحدث فيه عن استشرافه لمستقبل العاصمة ويقول رياض الغد مدينة عالمية.
1: نعم.
0: وهذا ما يتحقق الآن بمتابعة

0: مولاي خادم الحرمين الشريفين وقيادة الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد الأمين لرؤية 2030 التي منحت متسع كبير لإشراك المواطن في التنمية الثقافية والاجتماعية لصنع قنوات للرأي والرأي الآخر.
1: نعم.
0: الاهتمام بالجانب الثقافي والفني، بلادنا تعيش حراكا ثقافيا وفنيا، جعلتنا في اليمامة نحولها إلى مجلة ثقافية لمواكبة هذا النمو والفعاليات اليومية في الجمعيات الأدبية وفي الهيئات الثقافية. دون شك أننا نعيش يعني ما استشرفه خادم الحرمين الشريفين في حديث اليمامة في 23 رجب عام 95 بالقول أن رياض الغد هي مدينة عالمية، وهي الآن حقا مدينة
1: عالمية. فعلا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله الصيخان المشرف على التحرير في مجلة اليمامة، متحدثا عن 75 عاما من التأسيس وحتى اليوم، مواكبة لكل التحولات الوطنية التي عاشتها الرياض. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدمة من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، موجز إخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. المملكة تشارك في أعمال الدورة 69 للجمعية الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي. مؤسسة سكن وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الحلول التنموية المستدامة في الإسكان التنموي. أمانة القصيم تطور شعيب طرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية. الهيئة الملكية بينبع تمدد فعاليات حكايات ينبع حتى نهاية يونيو. أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان اتفاقيتين لتعزيز الأمن المائي. وفيات إيبولا في الكونغو تتخطى 200 حالة. حصيلة ضحايا زلزال جنوب الفلبين ترتفع إلى 78 قتيلا و30 مفقودا. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كأس العالم
2: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الكلمة الطيبة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. اليوم حنتكلم يا سادة الفضلة عن أمر لربما هو من أهم الأمور في حياتنا، ألا وهو يا سادة الفضلة مغانمة أعمارنا. أغلى ما عندك وقتك، أغلى ما عندك عمرك، هذا اللي بيمضي كل يوم. فيا ترى هل إحنا بنشعر أنه كل يوم بيعدي علينا في حاجات إما بنكسبها أو بنخسرها؟ هل بنشعر إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؟ هل بنشعر يا سادتي إنه الوقت هذا عبارة عن رزق، عبارة عن مكسب، مثل ما الواحد فينا يدخل في عمليات تجارية وبيهتم في كل لحظة لما يكون في زباين كيف إنه دائما يكسب؟ كذلك إحنا في معاملات دنيوية وأخروية مع هذا الوقت، كيف نجعل هذا الوقت دائما حجة لنا، ما نجعله حجة علينا؟ عشان كده في حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحث على اغتنام الأعمار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول اغتنم خمسا قبل خمس. حديث آخر يقول بادروا بالأعمال سبعا. ليش الإنسان يغتنم؟ ليش الإنسان يبادر؟ لأنه أنت كإنسان عبارة عن لحظات، متى ما انتهت اللحظات انتهيت أنت من هذا الوجود، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة أخرى لا تستطيع أن تضيف فيها إلى رصيدك شيء. الآن أنا عندي وقت أقدر أضيف إلى رصيدي، أقدر أضيف إلى رصيدي حسنات، أقدر أضيف إلى رصيدي طاعات، للأسف أقدر أضيف إلى رصيدي، نسأل الله اللطف السلام والعافية، معاصي أو خطايا أو بلايا أو رزايا. والإنسان زي ما يقولوا العوام عقله في راسه يعرف خلاصه، كيف الإنسان يخلص نفسه من كل أمر دني وكيف يكسب كل أمر سني. لكن هذه المكاسب والخسائر مربوطة بإيش؟ مربوطة بعمر الإنسان، لأنه الإنسان إذا جاءت لحظة فراق الدنيا، إذا مات العبد انقطع عمله، انتهى. الأصل أنه انقطع العمل إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. الأذكياء يحطوا هذا الحديث برواز كذا في أهم مكان في بيتهم وفي أهم مكان في عملهم، خصوصا التجار لازم تعلق لهذا الحديث قدامه كذا. كيف تحرص أن يكون عندك صدقة جارية؟ كيف تحرص أن يكون عندك علم ينتفع به؟ كيف تحرص أن يكون أولادك أولاد صالحون أو أولاد صالحين؟ كيف يكونوا الأولاد صالحين؟ هذا أساس وهم يفترض أن يكون عند كل عاقل، والأمر مو صعب. لكن لما أنا أكون فقط منشغل أني أخرج أولادي بحسب سوق العمل، لما أنا أكون فقط، مش عيب أنك تهتم بما يحتاجه سوق العمل، لكن العيب أن يكون فقط فكرك وتركيزك على هذه النقطة. لما يكون اهتمامك فقط أن أدخل الأولاد أو أدخل أولادي المدارس الانترناشونال أو التي تهتم بالجانب اللغوي الإنجليزي حتى يكون متقن، لأنه الساحة الآن العملية تتطلب ذلك، هذا مو عيب. لكن العيب لما يكون في إهمال للجانب الآخر، لما يكون أولادي يعرفوا اللغة الإنجليزية بإتقان ولكن ما يعرفوا اللغة العربية، لما يكون أولادي يتكلموا بلبل إنجليزي لكن ما يعرفوا يقرأوا القرآن. بعض الأولاد يستحوا من قراءة القرآن، وهؤلاء ذنبهم في رقبتك أنت، لأنه أنت ما اهتميت بأعمارهم ولا بأوقاتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ما هنا احنا نبغى نتعلم مغانمة الأعمار،

كيف أنا أحرص على اغتنام اللحظة، وكيف أجعلها حجة لي ما أجعلها حجة علي، كيف أجعلها شاهدة لي ما أجعلها شاهدة علي. هذا الأمر كيف أنا أنشئ في نفسي وبعدين في زوجتي، في أولادي، بناتي، أهلي، أحبابي، بالذات اللي أنا مسؤول عنهم، بالذات اللي حيحاسبني الله عليهم يوم القيامة. ما أبغى أكون دفعت مئات الألوف من الريالات في أولادي وبناتي، أنفقت عليهم كثير لأني أحبهم، بعدين أتحاسب عليهم يوم القيامة، بدال ما أشكر على أني بذلت الغالي والنفيس من أجلهم، لا ألام وربما يعني أتورط وأكسب معاصي سيئات لأني أسأت في حق أولادي، لأني اهتميت بجوانب متعلقة بالدنيا، وهذا أمر مطلوب لأن نحن مطالبين بعمارة الدنيا، لكن أغفلت الأمر الأهم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالأصل فينا إنه إحنا في هذه الدنيا سائرين إلى موطن، هذا الموطن فيه كل السعادة والهنا والنعيم، وكما قال الشاعر: وما الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. فإحنا في الدنيا سائرين، حتيجي لحظة من اللحظات ننزل فيها من الباص وننتقل إلى محطة أخرى. حسن تغانمنا لرحلتنا خلال هذا الباص هي التي يترتب عليها سعادتنا في المحطة الأخرى. عشان كذا الموضوع ما هو سهل، الموضوع مهم، ولأني أحبكم حريص أني أتذاكر هذه المسألة وكيف الواحد فينا يعيش الفكرة، لأنه لما تعيش الفكرة حتتغير حياتك، حتصير نظرتك لأولادك مختلفة. أيوة والله، هل أنا أسست في أولادي مفهوم مغنمة العمر؟ هل أولادي بيتغانموا أعمارهم بطريقة صحيحة؟ زوجتي هل بتتغانم عمرها؟ معيب إني والله إنها تتمشى وتغير جو وتنبسط ولها خرجات معينة ولها فسحات معينة ولها جمعات معينة، لكن كيف أمرها في مغانمة عمرها؟ كيف أول حاجة اللي أنا لازم أؤسس عليه نفسي وزوجتي وأولادي اللي أحبهم في مغانمة العمر؟ كيف أنا مع صلاتنا؟ كيف أنا مع صلاتنا يا جماعة؟ بنؤديها على وجهها في وقتها ولا لا؟ تعرفوا أنه أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة؟ إذا ضبطت صلاتك ما بعدها أيسر، وإذا ضيعت صلاتك فما بعدها أعسر. فأنت تبغى الأمر الأيسر ولا الأعسر؟ أكيد تبغى الأمر الأيسر، إذن الأمر ما هو صعب. انتبه إلى عمرك وعرف أن عمرك لحظات. الشافعي له مقولة عجيبة عجيبة عجيبة جميلة رائعة، تعرف ايش كان يقول الإمام الشافعي؟ كان يقول: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الله، ما أجمل العبارة. أي والله، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، يعني لأنه إحنا عندنا ميزة ما كانت عند الأمم السابقة أبدا. تعرفوا ايش الميزة اللي عندنا يا جماعة؟ الميزة اللي عندنا إنه أعمار أمتي بين 60 و70، يعني أعمار قصيرة وأجور كبيرة وجنان فسيحة، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى مرد هذه الأمة إلى جنة رب العالمين. أنت جالس يعني تطمخ من راسك يا فيصل، تقول إحنا في الجنة يعني على كيفك، هي الجنة؟ لا، كلام حبيبي محمد صلوا عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في الحديث أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال النبي المصطفى: كلكم يدخل الجنة، هذا الأصل، إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالأصل أن أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في الجنة، أنا وإنت وإنت. طبعا يمكن الشيطان يضحك على واحد: مدامك في الجنة يا عمي خذ راحتك، فلها في الدنيا. كم حتفلها؟ كم حتسوي اللي في راسك؟ 20 40 50 70 100 مليون سنة؟ بعدين في الآخر لابد تنزل من الباص، صح؟ لابد تنتقل للمحطة الأخرى. يعني مهما عشت للحياة نهاية، لكن بعدين إذا ما انتبهت في الدنيا، وإن شاء الله الله يجعلني وإياك وإياك والجميع من أهل الجنة، الارتقاء في الجنة في مراتب الجنة، الدخول للجنة برحمة الله، والارتقاء في الجنة بأعمالنا.
فأنت حتنحط في محطة أو مرتبة حتتمنى أنك كنت في مرتبة أعلى وأجلى وأصفى وأكبر. يوم القيامة اللي ربنا أكرمهم ونورهم بالقرآن، ما هو هنا مغانمة العمر يا جماعة. اغتنم خمسا قبل خمس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كان النبي يقول اغتنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، عافيتك قبل سقمك، حياتك قبل مماتك. هذه التوجيهات حتى يدرك الإنسان معنى مفهوم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والناس مو عارفين قيمتهم، يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه أو لا يعرفها إلا المرضى. ما يعرف قيمة الصحة إلا المريض. ما يعرف قيمة الوالدين غالبا إلا من فقدهم. لكن الذكي الفطن، النبي كان يقول المؤمن كيس فطن. فالذكي الفطن اللي يكون عنده استعداد وذكاء وفهم يتأمل كلام النبي ويعرف أن النبي يريد له الخير. كان يقول بعض السلف ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي. ليش؟ لأنه كل يوم بعدي أجلك بيقرب. فلنفترض أنت مقدر لك أن تعيش 60 سنة، كل يوم بعدي معنى أنت بتقرب من أجلك. فكان يقول ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما سويت حاجة قرب إلى الله، أو سويت أعمال قرب إلى الله لكن كنت ممكن أتقرب أكثر وضيعت على نفسي. فلذلك الإنسان يحتاج أن يلتفت وينتبه لهذه الفكرة. ما أجمل كلام الحسن البصري عندما قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. نحتاج أن نعيد حساباتنا، نتأمل في أعمالنا ضمن أعمارنا، نلتفت إلى من نحن مسؤولين عنهم، ويا ترى أوصلنا لهم هذه الفكرة بطريقة صحيحة؟ هل تغانمت الأعمار بحيث أنه يصير عمري بدل ما يكون 60 سنة 200 سنة؟ كيف أخلي عمري بدل 60 سنة 200 سنة؟ هذا يصلح كذا حلقة لوحدة حلوة صح؟ لما أنشئ أفراد صالحين في أسرتي فأنا أكسب أجرهم، هذول حيعيشون 60 سنة ممكن أو 70 سنة. هؤلاء إذا أنا ربيتهم تربية صحيحة حيربى أولادهم غالبا تربية صحيحة. فالنبي يقول الدال على الخير كفاعله، فأنا دليت ولدي على الخير، ولدي دل ولده على الخير، كلهم يصبوا في ميزان حسناتي أنا، فيصير عمري بدل ما هو 60 سنة 200 سنة. أنا أجزم أن بعض اللي يسمعون الآن حينطربوا حينبسطوا بالفكرة الحلوة هذه. أنا لما يعني أكون سبب في تحفيظ مجموعة من الطلاب كتاب الله، وهؤلاء يحفظوا أفراد آخرين فيحفظوا كتاب الله، فهذا اللي أنا كنت سبب في أنه حفظ القرآن الكريم أنا كسبت أجره، وهذا اللي أنا كنت سبب في أنه حفظ القرآن الكريم حيحفظ أولاد آخرين فهو حيكسب أجرهم وأنا من وراه حكسب أجرهم. العمولة حقي ثابتة ما ينقص منها شيء، لأنه المعطي الله الكريم الحق سبحانه وتعالى. هذه كذا لفتة سريعة يا أحبتي، لأني أحبكم وحريص أن نتغانم أعمارنا. أختم بكلام ابن القيم يقول إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله، وأما الموت يقطعك عن الدنيا. إذا انقطعت عن الدنيا ما يترتب شيء، لكن الانقطاع عن الله مصيبة المصائب. فالله يجعلنا وإياكم ممن وفق لمغانمة الأعمار وبحسن مغانمة الأعمال، وأعظم الأعمال نحرص عليها صلواتنا وأداء في أوقاتها، ونحرص أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأباءنا وأمهاتنا وكل من نحب على هذه المعاني. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل الكاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فيحان محمد سبيعي، في استقبال اتصالات الزميل عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ خالد المالكي، في التنسيق عبد الله الدوسري، في تقديم محدثكم سبيعي ابراهيم سبيعي، وهذه تحية من المخرج محمد بن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الفريق العامل معكم، وحيا المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله أيضا مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من الأخصفات، تقول: إذا كنت أنتظر نصف يوم أو يوم حتى أرى علامة الطهر من الحيض جلكم الله، هل يجب أن أقضي الصلوات التي فاتتني في ذلك اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إذا تأكدت أنها كانت طاهرة فإنها تقضيها.
1: بارك الله فيكم. الأخت سارة كذلك تقول: هل يجوز صلاة التوبة بعد الصلاة المفروضة التي لم يصليها ثم يصلي الصلاة المفروضة أم لا يجوز؟
2: يصلي الإنسان الصلاة المفروضة في وقتها، وإذا صلى ركعتين للتوبة فمن العلماء من يقول بمثل هذا.
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت هذا سؤال، يقول: هل يجوز لوالدتي أن ترتدي نصكم أمام زوجي مع أنها كبيرة في السن؟
2: الأمر يصير، ولكن مطلوب من المرأة عموما أن تكون محتشمة وأن تلبس اللباس اللائق على حسب كل مجتمع، لكن القاعدة العامة الستر العام والاحتشام.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا أبو فهد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا يا شيخ، أحبكم بالله، الله يجزاك خير.
2: أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
3: في جهاز فحص سكر يحط على اليد لمدة 10 أيام، يصير يفحص ثمتيك يا شيخ.
2: نعم.
3: ما حكم غسل الجنابة؟ هل يكفي من نفس موضع هذا؟ ما أقدر أشله يعني.
2: إذا كنت لا تستطيع أن ترفعه فمرور الماء عليه كاف، لأنه يعتبر في حكم الجبيرة.
3: أي، وأقدر أشله بس أنه يحط واحد

0: ده له سعر غالي يا شيخ.
1: على حال إذا كان يعني طبيا لا يناسب أن يقوم الإنسان بنزعه في هذا الوقت فهو في حكم الجبيرة ويكفي مرور الماء عليه.
0: الله يجزاك خير يا شيخ. عندي مسجدين وواحد يتقدم شوي في الإقامة ويصلي ألحق عليه بعض الأحيان بعض الأحيان ما ألحق عليه. المسجد الثاني يتأخر. هل المسجد الأول إذا دخلت عليه وحصلت الإمام سلم وعينت اثنين بيصلون جماعة ثانية أصلي معهم ولا أذهب للمسجد الثاني اللي يمديني أصلي معه ثلاث ركعات؟
1: الأمر فيه ساعة. إن صليت أنت الآن تصلي في المسجد وتصلي مع جماعة، إن صليت في هذا وإن صليت في ذاك.
0: نفس الأجر يعني الجماعة الأولى مع الجماعة الثانية يا شيخ؟
1: أقول إن شاء الله لك الأجر ما دام أن تأخرك إنما كان بسبب خارج عن إرادتك.
2: نعم شكرا لك أبو عبد الله، يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. الشاهد تقول هل يجوز التبسط في الحديث مع زوجة الأخ والمزاح والضحك؟
1: يعني كان الرجل، هي تقصد هي ولا زوجها؟
2: مع زوجة الأخ،
1: يعني معنى أن الرجل يتبسط مع زوجتي.
2: نعم
1: ما ينبغي الحقيقة الخضوع بالقول، فلا تخضعن القول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا خطاب لأمهات المؤمنين، فكيف بالنسبة لغيرهن؟ الخضوع بالقول والتبسط الزائد ينبغي ألا يكون بين الرجال والنساء.
2: نعم بارك الله فيكم. معنا عبد العزيز.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كتب الله أجركم شيخ. أنا في سنة من السنوات كنت في أحد مناطق المملكة وأبحث عن منطقة صغيرة، وكنت أبحث عن أجار لأن عملي في المنطقة ذيك أو في القرية، ما حصلت إلا شقة واحدة وأخذتها مجبر، ولكن اشترط علي في العقد أني مجبر أني أدفع كامل السنة حتى وإن من القرية، يعني ما قعدت فيها. قلت له أنا بأي لحظة راح أنتقل، ما راح أستمر في القرية على طول. وأصر طبعا هو مكتب عقار، هو مكتب المحل أو صاحب العقار، وأصر أني أوقع على الشرط هذا أنه إتمام 1000 ريال شهريا مدة 12 شهر حتى لو قعدت شهر واحد. بعدها واجهت صاحب المكتب مكتب العقار قلت له يا أخي الشرط هذا تعسفي. قال لي لا تهتم لهذا الشرط. جاء نقلي أنا ومشيت بعد 6 أشهر، هل تلزمني 6 شهور الباقية بناء على الشرط أو أن ذمتي براءت بسبب أنه قال لي صاحب العقار لا يهمك هذا الشرط؟
1: أنت أرجع إلى صاحب الشقة، لأن الأساس هو صاحب الشقة، فإن كان صاحب الشقة تلزمك بالشرط فإن الشرط يلزمك، وإن كان متسامحا فقد تسامح عن حقه، وليس هذا من حق صاحب العقار.
3: جزاك الله خير. شكرا جزيلا.
2: وإياك. عبد العزيز جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. معنا الأخ أحمد.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يحفظكم. إذا صليت أجيت الناس مصلي الفجر وما أمدعني أصلي سنة الفجر، ثم صليت الفجر وانتهيت، وفيه واحد صلى بعدين جاء متأخر وأردت أن أتصدق عليه، هل أحتسبها سنة الفجر؟
1: لا مانع أن أقول أنويها سنة الفجر وإن شاء الله تكون صدقة لك عليه.
4: وسنة الفجر برضو تعتبر؟
1: هذا الذي يظهر.
4: الله يحفظك. طيب الوتر صليت الوتر وبقي الركعة الوحدة، والدم اللي شغل شوية كذا، ثم لما أذن الفجر وعني ما صليت الركعة الوحدة، هل أصليها في النهار ثنتي أم إني
1: ما دام أذن وأنت الآن لا تزال تصلي فصليها ولو كان قد أذن، لأن جمع من العلماء يرون أنها تصلى ولو أنه قد دخل وقت الفجر.
4: الله يجزيكم خير ويجزيكم.
1: وإياكم.
2: الله بارك الله فيك يا أخي أحمد، الله

0: يعطيك العافية. الشيخ أيضا من الأسئلة، هذا السؤال من إحدى الأخوات تسأل عن حكم أخذ العمرة بالكمامة بالنسبة للمرأة.
1: إن دعت لها حاجة فلا مانع منها، ولكن إن كانت الكمامة كبيرة التي تغطي معظم الوجه فالأحوط أن تطعم 6 مساكين لأنها قد تلحق بالنقاب.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا محمد، تفضل.
2: سؤال الشيخ بالنسبة لصيغة التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة، هل يجوز الجمع بينها سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى أصل 100؟
1: لا، تقولها 33 مرة وتتم 100 بقول لا إله إلا الله،
2: يعني الصيغة اللي هي كل جزء 33، ما يصلح الجمع بينها.
1: لا مانع أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله الحمد لله 33 والله أكبر الله أكبر 33 ثم تقول لا إله إلا الله، ولك أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تقولها 33 مرة ثم تقول لا إله إلا الله.
2: وفقكم الله جميعا، شكرا الله لك.
1: أياكم.
0: شكرا محمد، الله يعطيك العافية. معنا كمال. كمال معنا
3: بعد، تفضل.
0: تفضل أنت.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا أشتغل سائق خاص في البيوت السعودية، الله يبارك فيكم جميعا.
0: آمين.
3: وفي قرابة 10 سنوات أو 12 سنة يعني في بيت واحد ما غير، وكل ما يرسلوني السوبر ماركت أو السوق أجيب لهم أكل أو خضار يقولوا لي شوف أنت عايز إيه أو هات لك حاجة، فبطلوا يقولوا لي يعني قرابة 7-8 سنوات كل ما يرسلوني لو أنت عايز حاجة هات لك حاجة، لو أنت عايز هات، فبطلوا يقولوا. وبرضو مستمر أنا ما بكون عايز حاجة بجيب، أستمر ولا أقول لهم ولا خلاص ولا أنا كده سؤالي بس.
1: لا، خذ منهم إذنا عاما، إذنا عاما، قل أنتم كنتم تقولون لي كذا ثم توقفتم، هل إذا احتجت لشيء أخذ؟ خذ إذن عام، لأن ربما يكونوا غيروا وجهة نظرهم، وإن كانوا في الغالب أنهم على ما كانوا عليه فيما قبل، لكن أخذ إذن عام أبرأ للذمة.
3: الله يبارك فيك يا رب. السؤال الثاني معليش.
0: تفضل.
3: الله يجزاك خير. أنا قلت لحضرتك أعمل سائق خاص، وبعض المرات أطلع على السيارة قبل صلاة الظهر ويأذن علي الظهر وأنا سايق، والله وما أنزل من السيارة إلا بعد العصر، فأصلي الظهر وبعدين العصر الساعة 4:30-5، ينفع؟
1: إذا تعذر عليك هذا فلك الجمع، لكن أظنه يمكنك أن تصلي الظهر في وقتها وتصلي العصر في وقتها، لكن لو تعذر عليك ذلك كان ذلك مصوغا للجمع.
3: الله، أنا ما أصليها جماعة ولكن أصليها بعد الساعة 4:30 يخلص شغلي.
1: لكن في أثناء شغل ألا تستطيع أن تقف وتصلي؟
3: ما يصير في مية، لأني بكون عندي مدارس وبعض في الشوارع ما
1: لا تستطيع أن تدبر أمورك، تستطيع. الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا كمال وأعانك الله. من أسئلة شيخنا حفظكم الله، سؤال من مها تقول هل بالنسبة للسؤال عن كفارة اليمين هل يجوز أن يعطيها لعامل أو بعض العمال وجبات خفيفة؟
1: هي تعطي وجبات كاملة، يعني وجبة غداء وعشاء لأشخاص مساكين، ولا بد أن يكونوا 10، وإن أعطتهم شيئا غير مطبوخ فتعطي في حدود 1.5 كيلو لكل واحد.
0: طيب، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. الأخ يوسف يقول أنا إمام مسجد، هل يلزم الالتفات كامل للجماعة قبل التكبير من أجل تسوية الصفوف، أو يكفي الالتفات يمين وشمال وقول وقول استو فقط جزاكم الله خيرا وفقكم؟
1: يكفي أن يلتفت يمينا وشمالا ويقول استو، فلعل ذلك كاف
0: إن شاء الله. بارك الله فيكم. معنا أبو إبراهيم.
4: والسلام عليكم. عليكم جميعا.
0: وعليكم
1: السلام ورحمة.
4: عندي واحد من أصحابي عنده عام أعطاه راتبه وخارج السعودية مش يخرج نهائي، البنك عنده قفل وهو في المدينة اللي هو رايح فيها ولا قدر يسحب الفلوس، مع انه محول له فلوس، وفي طريقة انه يروح السفارة السعودية في ذيك الدولة ويفتحوا له الحساب مؤقتا، راح يقول انا ما اقدر اروح اسحب فلوسي وفلوسي بالبنك ما اقدر اسحبها، فهل على خويي شيء ولا لازم يسوي شيء ثاني يعني يتصدق به ولا يحول له اياه مره ثانيه؟
1: لابد ان يسلك الطريق الذي يوصل الحق الى صاحبه، وبامكانه يراجع الجهات المختصه التي تبين له الطريق النظامي الذي يستطيع بواسطته ايصال الحق الى صاحبه.
0: شكرا لك يا ابو ابراهيم، يعطيك العافيه. من اسئله شيخنا حفظكم الله، هذا احد او احدى الاخوات تقول انا عندي ولد عمره 23 سنه وهو تعبان ومعه صرع وعقليته عمر 8 سنين، اذا فهمته عن الصلاه ما يفهم كثير، يصلي بس ما يحفظ الايات كويس ولا يعرف التشهد ولا قدرت افهمه لانه ما يتكلم وما يرضى يفهم، اوقات يحدث وهو يصلي فتقول اقول اعد الصلاه وما يرضى، ماذا فعل معه؟
1: الذي يبدو ان عقله ليس معه، ومن ثم فهو اقرب الى ان يكون مرفوع عنه القلم، لكن إن غلب على ظنها أن عقله معه فتحاول ما تستطيع وتعلمه على النحو الذي تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول أنا عندي سؤال، وهو أن الله رزقني بمولود وظل في المستشفى من يوم ولادته 3 أشهر 25 يوما ثم توفي. سؤالي، هل يجب عليه أو يجب علي تجاهه العقيقة؟
1: العقيقة أصلا ليست واجبة، العقيقة ذبيحة شكر وهي مندوب إليها، فإن ذبحها فهذا هو الأولى ليكون شفيعا لهم يوم القيامة، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام كل لام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، فالأولى ذبحها، لكن ليس ذلك أمرا واجبا.
0: نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من موضي تقول سؤالي عن الاستفراغ، هل هو من نواقض الوضوء؟ لأني كنت أول حمل في فترة الوحام، وكان يأتي معي القي بشكل يومي واستفرغ مدة تقريبا شهر ونص، وأتوضأ وأصلي صلاة وبين الصلاتين أستفرغ، وأحيانا لا أتوضى بعد بين الصلاتين بعد هذا الاستفراغ، فهل أعيد صلواتي وماذا أفعل؟
1: الاحتياط أن يتوضى الإنسان، لأن من نواقض الوضوء كما ذهب جمع من العلماء الخارج الفاحش من بقية البدن، ويندرج تحته الاستفراغ، وإن ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء، ولكن الأحوط أن الإنسان يتوضأ، لكن لو قدر لسبب أو لآخر لم يتوضأ وصلى فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، لأن الخلاف في كونه ناقض أو ليس بناقض خلاف قوي.
0: الحمد لله، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. الأخ عدنان من المدينة يقول وجدت خاتمة من ذهب في مجمع سوق شعبي بمسافة تبعد الحرم 3 كيلومترات تقريبا، يعني في حدود الحرم النبوي، وسألته في جميع المحال الواقعة في السوق ولم أجد صاحبه، ثم وزعت رقم جوالي على المحلات الموجودة في هذا السوق وقلت لهم إذا جاء أحد يسأل عن شيء مفقود أعطوه رقمي، وإلى الآن لم يتصل أحد، حيث إني محتفظ به مدة 4 سنوات تقريبا، فما الحكم وما الذي علي فعله وجزاكم الله خيرا؟
1: الحرم المدني،
0: اي نعم،
1: عليه ان يقدر قيمته وان يتصدق بها عن صاحبه، لانه الان ياتي صاحبه اليه ولن يعلم به، قد مضت 4 سنوات، فيقدر قيمته ويتصدق بهذه القيمة ويستخدم الخاتم، او يقوم ببيعه ويتصدق بثمنه.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحسن لكم. معنا الأخت سارة.
5: يا شيخ، أنا متزوجة وعندي أطفال، وزوجي ما أحسب على الله حسيب، رجل جيد عادي ومخلص في عمله وفي أهله، شرى بيت وسكن أهله في دور أرضي وأنا في دور فوق، دوري مبسوطة طبعا، ولكني أعاني يا شيخ. أم الله يهديها مشاكل كثيرة، أدري إن الوالدين، وأنا امرأة تخاف الله وعندي والدين، ويشهد الله الذي لا إله إلا هو إني عاملهم بمعاملة والديني كانهم أمي وأبوي، إلا أنها في أتفه موضوع تسأل وتقذف. لو تسأل ما جت بنت فلان اقذفت قذف فيني في أطفالي في زوجي. أنت معتها يا شيخ؟ أنا راش عادية أزعل على عرضي وعلى عرض أهلي وعلى على وين قديت. أنا ما بأدخل الحرام. زوجي سمع وأنا سمعت وإحنا متأذيين. الآن أنا أعمل في شركة وسؤالي هو أنا راتبي ضعيف ولا أستطيع أن أشتري بيت ولا أبغى أخسر زوجي بسبب أنك أذيتني وأذت حتى أهلي. الويكند اللي أشوف فيه أهلي وقم بوالد زيارتهم أهلها اللي فيهم اللي
0: طيب سؤالك
5: سارة. سؤال يا شيخ أنا الآن هل لي حق لي؟ أنا ما أقدر أشتري بيت راتبي ضعيف والله أعلم بظروفي وزوجي لا يستطيع أن يطلع أهله من البيت ولا أرضى أن يطلع أهله من البيت ويخش في ذنب أعظم.
0: طيب السؤال
5: هل يجوز لي أني أنا أكلم أهل خير أو أحد يساعدني في مبلغ عشان أشتري بيت ثاني برا وكذا أكون كسبت الود ولا خسرت لا أهله ولا أهلي ولا خسرت زوجي؟
1: ما لا يظهر لي مانع من هذا إذا كانت ظروفك على هذا النحو الذي وصفتي. فلك أن تستعينين بأهل الخير أن يعينيك على شراء بيت إذا لم يكن مؤدن إلى القطيعة بين زوجك وبين أهله. إذا كان بإمكانه وهو راغب أن يخرج ويواصل أهله ويقوم بأمورهم فهذا ليس فيه بأس.
5: شكرا يا شيخ،
0: جزاك
5: الله بخير.
0: شكرا يا سارة، الله يعطيك العافية. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو عبد الرحمن يسأل عن أن بعض الشباب يصلي بسراويل وأنت بكرامة فوق الركبة، فما حكمها؟
1: إذا كان هناك ما يغطيها من ثوب أو ملحفة أو ما أشبه فلا مانع، وأما إذا كان ليس ثم ما يغطيها فمعناه أنه لم يستر عورة الإنسان الرجل من الركبة إلى السرة. نعم وجد خلاف في غير الصلاة في كشف شيء من الفخذ، ولكن الصحيح أن الفخذ عورة وفي الصلاة لا بد من ستره.
0: بارك الله فيكم. أيضا أسأل عن حكم تربية الكلاب، يقولنا يعني بعض الشباب والبنات أصبحوا يربونها وهي ليست كلاب حراسة ولا صيد وإنما للتسلية واللهو.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. معنى ذلك أنه يرتكب أمرا محرما. نعم إذا كان للصيد أو كان للحراسة فلا مانع لأن الحاجة تدعو إليه.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الأخ يوسف يقول ما حكم أداء صلاة الضحى أو الوتر وأنا جالس في السيارة والسيارة واقفة باتجاه القبلة بسبب عدم وجود مسجد مفتوح أو لم يتمكن من النزول؟
1: لا مانع من ذلك لأن صلاة النافلة تصلى ولو كان الإنسان جالسا ولا مانع أن تصلى إيماء فيه ساعة وما دام مستقبل القبلة فلا شيء عليه.
0: الحمد لله. أحد الإخوة شيخنا يسأل يقول في حال السفر إلى مدينة خارج المدينة لمدة 15 يوم هل الفترة كلها أستطيع ترخص برخص السفر من جمع قصر؟
1: إذا كانت المدينة التي سيقيم فيها سيقيم أكثر من 4 أيام فالأولى له ألا يترخص برخص السفر، لكن لو ترخص بها فلا يعترض عليه لأن من العلماء من يقول إن المدة تمتد إلى 19 يوما كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه.
0: نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا روان.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا شيخ الله يجزاك خير، أنا عندي سؤال بخصوص اللي هو الجمعيات الادخارية اللي عن طريق التطبيقات. في حال إذا كنت موظف في هذا النوع من الشركات وفي حال العميل.
1: ما أعرف طريقتها ولذلك لا أفتي فيها، لكن في الجملة جمعية الموظفين التي يأخذ كل واحد يأخذ المبالغ المجموعة شهريا ليس فيها بأس.
6: أي نعم، هو العميل العملاء يستلمون نفس المبلغ للجمعية، يعني في تساوي في العطاء. التفاوت يكون في الرسوم اللي هو متى تاريخ العميل.

0: يستلم في الجمعيه، فهذا التفاوت يعتبر من الربا؟
1: ما اعرف والله هذه الصوره بالضبط، ولذلك لا اجيب عنها.
0: طيب الشق الثاني من السؤال اذا تسمح لي، في حال اذا كنت انت موظف من ضمن هذا النوع من الشركات، واتضح فيما بعد بعد ما استفسيت اللي هو اهل العلم انه في يعني نوع من الربا او معاملات غير شرعيه، المبالغ اللي اخذتها كرواتب
1: ما دام فيما مضى والانسان كان يعتقد اباحته فيرجى لا يكون عليه شيء.
0: الله يجزاك خير يا شيخ.
2: شكرا لك يا روان، الله يعطيك العافية. شيخ حدري أو إحدى الأخوات أم خالد تقول: تقدم لخطبتي رجل فنذرت إن تم هذا الزواج أن أصوم سنة، ولم يتم الزواج وتزوجت شخصا آخر وبعدها انفصلت عنه وتزوجت بالشخص الأول، فهل علي الوفاء بالنذر؟
1: هي إن كانت أرادت في نذرها إن تزوجته في هذا الوقت أو بهذه الحالة التي هي عليها فيعتبر إن حل نذرها، ولكن غلط أن ينذر الإنسان ويدخل نفسه في متاهات ليس لها أول وليس لها آخر، ويبدو لي والله أعلم أنها تريد الزواج منه في ذلك الوقت، يعني لو تزوجته أرادت أن تمنع نفسها من أن تتزوجه ما دام أنها في ذلك الوقت ربما كانت بعد بكرة ولم يعني تجرب الرجال، وربما تغيرت نظرتها لما طلقت، فأنها أرادت الحالة التي كانت هي عليها قبل زواجها الأول، ومن ثم فزواجها الثاني لم يرد في ذهنها أنها لا تتزوجه أبدا.
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال أخينا عبد الله بن سليم من بنما في أمريكا، يقول: سؤالي عن حكم صلاة المرأة وهي مغطية وجهها، ما حكم ذلك؟ فبارك الله فيكم.
1: المرأة تكشف وجهها في الصلاة، لكن إذا كان عندها رجال يبصرونها فإنها تغطي وجهها، وأيما كان لو غطت حتى ولو لم يوجد أحد فهي قد فعلت أمرا مكروها وصلاتها صحيحة.
2: نعم أحسن الله إليكم. هذا أيضا أحد الأخوة يقول: أني وكنت مسافر وصليت جماعة العصر مع الجمعة صليتها قصرا، هل يجوز أم أعيد الصلاة؟
1: هذه مسألة خلافية، هل تجمع العصر مع الجمعة بالنسبة للمسافر؟ فمن صلاها وجمع لا يعترض عليه، ومن لم يجمع فهو أولى ويصلي كل صلاة في وقتها.
2: أحسن الله لكم شيخ عبد الله، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان حفظه الله. شكرا لكم شيخ عبد الله، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الفريق العامل معكم وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
2: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى نلتقى بكم في لقاء وحلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.
1: صلي الله علينا بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المشاهدون الكرام، ولا نزال وإياكم في هذه اللحظات في انتظار صعود إمام وخطيب المسجد الحرام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله على بذاته وقدره وقهره، وهو الولي الحميد، أقرب إلى عبده من حبل الوريد. أحمده سبحانه وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد، وأشكره على جزيل آلائه، والشكر بالشكر يزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها بلوغ الحسنى والمزيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أقام أعلام الملة وأعلى راية التوحيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الرأي السديد والنهج الرشيد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا الاغترار بالأمان والآمال، فكل حي على وشك الرحيل والانتقال، أين من جمع الأموال ونماها وتطاول على الآخرين وباها، القبر حواه والتراب وراه والدود أبلاه، ولم يبق إلا ما قدمت يداه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر الأحبة، ها أنتم تستقبلون عاما جديدا جعله الله عاما مباركا، وأصلح فيه الأحوال، وبارك في الأعمار، وبارك في الأعمار والأعمال والأرزاق والذريات. اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنوب، اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنوب، واستر بمنك جميع العيوب، ومن علينا بالتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب الرحمة والإجابة. السعيد عباد الله من استودع عمره صالح عمله، والشقي من شهد عليه سوء مقاله وزلله. فاحفظ حفظك الله أيام حياتك قبل حلول وفاتك، فقد علمت أن الموت يسلب لذيذ المنى، وحينئذ لا ينفع ما يدخر ولا ما يقتنى، ولا يصحب العبد إلا ما عمل وما جنى. معاشر المسلمين، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب، وسفر الدنيا يقطع بسير الأبدان. وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه ذلة لربه، وملكه الانكسار لمولاه، فهو ناكس الرأس لا يرفع رأسه خجلا من ربه وحياء، متيقظ القلب دائم المناجاة، يستجير بربه ويستغيث به استغاثة المفتقر الذليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أيها الإخوة في الله، الافتقار إلى الله مقام من مقامات العبودية عظيم، وأعظم الافتقار وأصدقه حين يتأمل العبد ضعفه وفقره ومسكنته وحاجته وعجزه وتقصيره، ثم يرفع ذلك كله إلى الملك الغني العزيز الوهاب. وعلى قدر افتقاره ربه يكون توفيقه ورزقه
وغناه وسعادته. عباد الله، وحقيقة الافتقار هو علم العبد ويقينه الجازم أنه لا غنى له عن ربه، أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، بل حقيقته أن يكون مستغنياً بربه عما سواه. الافتقار إلى الله هو الإيمان الجازم واليقين الصادق بأن الله سبحانه هو الكافي والمؤيد والنصير، فلا حيلة للعبد ولا قوة ولا استطاعة إلا بإذن الله ومشيئته وقدرته وتيسيره وإعانته. والمفتقر إلى الله هو الذي لا يزال يشاهد فقره في كل شأن من شؤون دينه ودنياه، ويتضرع إلى ربه ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره. معاشر الإخوة، باب الافتقار إلى الله هو أقصر طريق موصل إلى الله. يقول سهل التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. والعبد كلما كان لربه أذل كان إليه أقرب. ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار، والعبد كلما كان لربه أذل كان إليه أقرب، وكلما كان لمولاه أفقر كان به أعز وله أحب. فالله سبحانه أكرم ما تكون إليه، أحوج ما تكون إليه، وأقرب ما تكون إليه، أفقر ما تكون إليه. وكلما كان العبد أعلم بالله كان أعظم افتقارا وأصدق تذللا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. وقال: رهبة العبد من الله على قدر علمه به. وأصدق من ذلك وأبلغ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ويقول بعض السلف: ما استعان عبد على دينه بمثل خشية الله. تأمل حفظك الله هذا التقابل العجيب في هذه الحكمة الجامعة. إذا صح الافتقار إلى الله صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه. أيها المسلمون، ويبلغ العبد مقام الافتقار إلى الله، ويبلغ العبد مقام الافتقار إلى الله بالدعاء والاستعانة والتوكل والمراقبة والتذلل والرغبة والإنابة والخوف والحب ومداومة الذكر والاستغفار وخشية الله في السر والعلن وتعظيم أوامر الله. فكمال العبودية في كمال الذل والافتقار. بالافتقار إلى الله يحصل الغنى ويتولى المدد وتتنزل الرحمة. فمن أراد الغنى فليلزم باب الغني، وليقرع بيد الافتقار والمسكنة، وليبشر بالعطاء الجزيل والمنح العظام من الكريم الجليل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة إلى الله. بالافتقار تحصل السعادة التامة والفوز الكبير. وكلما كان العبد لربه أذل ولمولاه أفقر كان إليه أعز منه وأعز ومنه أقرب. يقول الإمام الشافعي: وبعد حفظكم الله، حينما يصح الافتقار إلى الله تصفو العبادة، فيقطع همه بربه جميع الهموم. ومن تعلق قلبه بربه
وجد لذة الطاعة. ومن أراد السعادة فليلزم عتبة العبودية خضوعاً وتذللاً واستكانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أحمده سبحانه وأشكره، نعمه علينا تتوالى بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي الذخر ليوم كان حسابه ثقيلا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله عبد ربه حتى تفطرت قدماه وتبتل إلى ربه تبتيلا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، صدقوا ما عهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا جزيلا. أما بعد، معاشر المسلمين، أسر القلب أعظم من أسر البدن، أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، وأعظم الناس ضلالا وأكبرهم خسرانا من تعلق قلبه بغير الله. والركون إلى الهوى نوع من أنواع العبادة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ومن تعلق قلبه بمخلوق خضع له وصار فيه من العبودية بقدر هذا الخضوع. وأعظم الإضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت، فإضاعة الوقت بإيثار الدنيا على الآخرة، فإضاعة القلب بإيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت بطول الأمل، والفساد باتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح باتباع الهدى والاستعداد للقاء. وعدم الافتقار إلى الله يقود إلى الاستكبار، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واعلموا أن العوائق ثلاث: الشرك والبدعة والمعصية. فالشرك يزول بالتوحيد، والبدعة تزول بالسنة، والمعصية تزول بالتوبة النصوح. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستقبلوا عامكم بالتوبة والعمل الصالح، فالأيام مقادير الأجال ومواقيت الأعمال، والحياة تنقضي سريعا، والأيام تمضي جميعا، وعمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. والله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما من ساعة من ساعات العمر إلا ولله فيها وظيفة من الوظائف، والعبد يتقرب إلى ربه بين راج وخائف. وإن من أفضل ما تتقربون بهذه الأيام ما حثكم فيه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عاشوراء. فاجتهدوا رحمكم الله في صيامه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. أخرجه ابن خزيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقبل الله منا ومنكم، وجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد، اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعل به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق هدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر، اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله.
1: استووا استووا. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: الله
2: الله أكبر.
1: لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق.
1: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد، فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله 3. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن

كان كريم، فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنوز الحرمين.
2: لم تعد رحلة الحج أو العمرة في عصرنا الحديث تبدأ عند بوابات الحرم ولا تنتهي عند آخر شوط طواف، بل باتت تبدأ قبل ذلك بكثير من شاشة هاتف ذكي ومن

0: التطبيقات الرقمية صممت لتختصر الوقت وتخفف المشقة وتعيد تنظيم تجربة كانت في الماضي معتمدة على الجهد الفردي والتدبير الشخصي. في هذا التحول الرقمي برزت الخدمات الإلكترونية بوصفها ركيزة أساسية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وجاء تطبيق نسك في مقدمتها ليكون بوابة رقمية موحدة للحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي. في السابق كان التخطيط للعمرة أو زيارة المدينة المنورة يتطلب إجراءات متعددة تبدأ بالحجوزات وتمتد إلى التصاريح والتنقل والخدمات الميدانية، أما اليوم فقد أصبحت هذه التجربة أكثر بساطة وتنظيما بفضل التحول الرقمي الذي أعاد صياغة العلاقة بين الزائر والجهات الخدمية. تطبيق نسك لم يكن مجرد أداة تقنية، بل كان خطوة استراتيجية لتوحيد الخدمات تحت منصة واحدة تسهل الوصول وتقلل التعقيد وتمنح الزائر شعورا بالإطمئنان منذ اللحظة الأولى. عبر هذه المنصة أصبح بإمكان المعتمر أو الزائر حجز تصاريح العمرة وزيارة الروضة الشريفة بكل يسر وفق جداول زمنية مدروسة تراعي الطاقة الاستيعابية وتحد من الازدحام. هذا التنظيم الزمني لم يكن تفصيلا تقنيا فحسب، بل كان عنصرا حاسما في تحسين تجربة الزائر، حيث اختفت مشاهد التكدس العشوائي وحل محلها انسياب هادئ يسمح بأداء الشعائر في أجواء أكثر خشوعا. ومع توسع استخدام الخدمات الإلكترونية لم تعد التطبيقات تقتصر على التصاريح فقط، بل امتدت لتشمل الإرشاد والمعلومات، فالتطبيقات الرسمية باتت توفر خرائط تفاعلية وتعليمات محدثة ومعلومات عن أوقات الذروة ومسارات الدخول والخروج وحتى مواقع الخدمات الصحية والإسعافية. هذه المعرفة المسبقة قللت من حالة الارتباك التي قد يشعر بها الزائر خاصة لأول مرة، وجعلت التجربة أكثر وعيا وتنظيما. في موسم الحج يتضاعف دور هذه الخدمات الإلكترونية، حيث تتحول التقنية إلى أداة مركزية لإدارة واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم من خلال الأنظمة الرقمية، حيث يتم تنظيم التفويج ومتابعة الحشود وتوجيه الحجاج في المشاعر المقدسة بما يضمن السلامة ويقلل المخاطر. ورغم تعقيد هذه المنظومة إلا أنها تعمل في الخلفية دون أن يشعر الحاج بثقلها، ليبقى تركيزه منصبا على أداء النسك. الخدمات الصحية أيضا شهدت تحولا لافتا في ظل الرقمنة، فالحاج أو المعتمر بات قادرا على الوصول إلى المعلومات الطبية وطلب المساعدة ومعرفة مواقع المراكز الصحية القريبة عبر تطبيقات مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية. هذا التكامل بين التقنية والخدمات الميدانية عزز سرعة الاستجابة ورفع من كفاءة الرعاية الصحية في مواسم تتطلب جاهزية استثنائية. وفي المدينة المنورة أخذت الخدمات الإلكترونية بعدا خاصا ينسجم مع طبيعة الزيارة التي يغلب عليها طابع السكينة. تنظيم زيارة الروضة الشريفة عبر التطبيقات على سبيل المثال أسهم في تخفيف الزحام ومنح الزائر فرصة للجلوس والصلاة في أجواء أكثر هدوءا، كما ساعدت المنصات الرقمية في توجيه الزوار إلى المعالم التاريخية والمساجد والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، ما أضفى بعدا معرفيا على الزيارة إلى جانب بعدها الروحي. ولم يكن هذا التحول الرقمي معزولا عن رؤية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، فالتكامل بين التطبيقات المختلفة وربطها بالجهات الحكومية والخدمية خلق منظومة ذكية تعمل بتناغم وتسمح باتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات. هذا الاستخدام الذكي للتقنية جاء جعل من الممكن التنبؤ بمناطق الازدحام وتحسين توزيع الموارد والاستجابة الفورية للتحديات. ورغم هذا الحضور القوي للتقنية، حرصت الجهات المعنية على ألا تكون الخدمات الإلكترونية عائقاً أمام من لا يجيد التعامل مع التطبيقات، فبقيت الخدمات الميدانية والدعم البشري حاضراً في كل موقع ليكمل الدور الرقمي ويضمن شمولية الخدمات لجميع الفئات. هذا التوازن بين الرقمنة واللمسة الإنسانية كان عنصراً أساسياً في نجاح التجربة. اليوم لم تعد الخدمات الإلكترونية مجرد وسيلة تسهيل، بل أصبحت جزءاً من تجربة الحج والعمرة نفسها، فهي ترافق الزائر منذ لحظة التخطيط مروراً بأداء النسك وصولاً إلى مغادرة الأرض المقدسة. ومع كل تحديث وتطوير تتعزز هذه التجربة لتكون أكثر سلاسة وأقرب إلى احتياجات الإنسان في عصر سريع الإيقاع. وهكذا تقف تطبيقات مثل نسك وغيرها شاهداً على تحول نوعي في خدمة الحرمين، تحول يجمع بين التقنية والإيمان وبين التنظيم والروحانية، ليؤكد أن العناية بضيوف الرحمن لا تقتصر على توسعة المكان، بل تمتد إلى تطوير الوسيلة وتحديث الأسلوب وصناعة تجربة متكاملة تليق بعظمة الرحلة وقدسية المقصد.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
4: الله الله الله.
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج عطاء نسلط الضوء على إحدى المؤسسات الخيرية الرائدة في خدمة المجتمع، وهي جمعية البر في محافظة محاي العسير، وهي من الجمعيات التي تعد منارة للعطاء والعمل الإنساني، حيث تسعى هذه الجمعية إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة وكذلك للأيتام والأرامل، وأيضا تعزز قيم التكافل الاجتماعي التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ بدوي شافعي عسيري، المدير التنفيذي للجمعية. حياك الله أستاذ بدوي.
2: يا هلا وسهلا فيك، يا هلا مرحبا، حياكم الله.
1: سعدنا بوجودك معنا، نشكر لك قبول دعوة البرنامج وأيضا ضيفا كريما معنا في لقائنا اليوم. نعرف بهذه الجمعية الرائدة كما وصفناها في مقدمة حديثنا.
2: وأنا أسعد كذلك، الله يحفظكم إن شاء الله. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيك بالخير وعلى المتابعين الكرام. نبذة تعريفية عن الجمعية.
1: نعم.
2: هي جمعية البر الخيرية بمحاي العسير، منطقة عسير. هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية، تسعى إلى تقديم المساعدات النقدية والعينية والخدمات التعليمية والثقافية والصحية والتدريبية والتأهيلية لأهالي محافظة محاي العسير والمراكز التابعة لها، دون الربح المادي أو أي أهداف لا تتناسب مع ما وجدت له، حيث تأسست في 27/8/1422 هجرية برقم تصريح آنذاك من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 184 رقم الترخيص. كما سلفت، هي محافظة محاي أحد المحافظات التابعة لمنطقة عسير.
1: يعني إحنا نقول عمرها الآن تجاوز 27-28 سنة. 24 سنة. 24 سنة، جميل، ما شاء الله.
2: إيه؟ نعم، 25 سنة الآن.
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني احنا نتكلم عن
2: برض الله عز وجل،
1: يعني وصلت إلى سن الرشد يا أستاذ.
2: أي نعم، بلغت سن الرشد الحمد.
1: نأخذ الرؤية المتعلقة بالجمعية، وأيضا ما هي أبرز أهدافها؟
2: رؤية الجمعية تتركز في التميز في الأسلوب لتأهيل محدودي الدخل وتقديم الخدمات ذات أثر تحول لحياتهم الأفضل. رسالة الجمعية، تسعى الجمعية للوصول للفقراء والتعرف على الاحتياج الأساسي لهم، أو بالأصح محدودي الدخل، والتعرف على الاحتياج الأساسي لهم والإسهام في تقديم خدمات ذات أثر عظيم لتحويل حياة الناس الأفضل، وكذلك مساعدتهم لتأمين احتياجاتهم من خلال تأهيل فريق العمل يعني مؤهل ومدرب لتقديم هذه الخدمة. أيضا توسيع الشراكات والجودة في أداء الجمعية. أهداف الجمعية هي 5 أهداف رئيسية نشأت عليها الجمعية وتم اعتمادها من حاليا من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. أول أهداف، العمل على نشر روح وتشجيع التكافل بين فئات المجتمع. ثانيا، حصر الأسر والأفراد المحتاجين إلى الرعاية وتقديم الصدقات والزكوات لهم بما يساعد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية. ثالثا، إنشاء أو المشاركة في إنشاء المؤسسات الاجتماعية والإنسانية مثل دور الحضانة الإيوائية ودور الرعاية. رابعا، المشاركة مع الهيئات الأهلية والحكومية لمساعدة منكوبي الكوارث. خامسا، المهم للقيام بمشروعات موسمية وخيرية تخدم هذه الفئة اللي تعتبر فئة غالية علينا بفضل الله عز وجل.
1: أنا لو أخذها هدف هدف أستاذ بدوي، كيف ممكن يعني تقدر تقول نشير إلى كل هدف، ماذا اندرج تحته من برنامج؟ أعطني مثال على ما طبق، خصوصا أنه بعض الأهداف يعني من خلالها يتضح أنه فعلا في برامج نستطيع أن يعني نسقطها من خلال الأهداف اللي ذكرتها أستاذ بدوي.
2: عندك المشاركة مع الهيئات الأهلية والحكومية طبعا ولله الحمد الدولة سخرت ونظمت العمل الخيري وحكمت العمل الخيري، يعني تحكيم وجودة عالية بما يتناسب مع الداعمين، بحيث أنه يرى ما قدموا

0: يرى أثر ملموس. كان لنا يعني تواصل وتعاون كبير جدا مع منصات الحمد لله حكومية أو شبه حكومية، منصة تحتان، منصة جود الإسكان، منصات كبيرة، الضمان الاجتماعي، أيضا الإدارات السجون. بفضل الله عز وجل كان مشاركات معهم يعني أثرت إثر كبير للمستفيدين، استفادوا منها كثيرا ولله الحمد.
1: هذا إذا أشرنا إلى الهدف الخاص بالشراكات، كيف تقيم الجهات الأخرى في تعاطيها مع طلباتكم للشراكة، وكذلك يعني تعاونها معكم في إقامة برامجكم، الدعم اللي تلمسونه من خلال سواء كان القطاع الخاص أو كذلك القطاع العام عموما؟
0: جدا القطاع الخاص ممثل بالشركات والمؤسسات يعني لهم باع طويل في هذا المجال، يعني الحمد لله لدينا في المملكة شركات رائدة عالمية تعتبر، لها برامج وإسهامات كبيرة جدا في خدمة محدودي الدخل بالتعاون مع الجميع. يعني نحمد الله ونشكره، هذه الشراكات أثمرت وقدمت الدعم الكبير للأسر من ناحية التدريب، من ناحية التأهيل، من ناحية التمكين لسوق العمل، من ناحية يعني المساعدة في احتياجاتهم الخاصة من مسكن، من تأثيث، من تدريب، جميع البرامج لله الحمد. أيضا المنصات الحديثة واللي الآن تعتبر هي الذراع الاستثماري للجمعيات أو الذراع اللي تعتمد عليه الجمعيات في هذا العمل، اللي هي منصة إحسان، منصة جود الإسكان، هذه منصات كبيرة ولله الحمد لها أثر ملموس وواضح فيما يخص التنمية المحلية، تنمية المجتمع، ما يخص البرامج الإسكان لإحدى بادرات أو رؤية الدولة لحل مشاكل الإسكان ولله الحمد لها أثر كبير وملموس على أرض الواقع من فضل الله عز وجل.
1: الحمد لله. إذا بتكلم عن البرامج والمبادرات حنا نشير إليها الآن اللي قامت بها الجمعية، جمعية لها ما شاء الله تبارك الله 25 عام،
0: نعم.
1: يعني أكيد مرت بكثير من المتغيرات، وأيضا حتى على مستوى يعني السكان، يعني أكيد فيه نمو كبير في السكان. أنتم جمعية فيما يمكن تفهمنا وإياك تحت الهواء قضية أنه يندرج معكم ما شاء الله تبارك الله جمعيات كثيرة، البرامج اللي تقدم أكيد أنها يعني برامج كبيرة في جمعيات تستفيد منكم. هذه من الأمور اللي ودنا نقف معها ونتكلم فيها أستاذ بدوي.
0: نعم صحيح، أثناء بفضل الله عز وجل الجمعية كان لها يعني باع طويل في المجال هذا، أقدم إيه؟ جمعية في تهامة عسير انبثق منها جمعيات تخصصية ولله الحمد، جمعيات نسائية بحتة، جمعية أيتام متخصصة، جمعية مكافحة الجمعية أو بالأصح تأهيل تأهيل أسر تأهيل اللهم صل على النبي اللي هي المدمنين، جمعيات الصحية، جمعيات المقابر من فضل الله عز وجل، هذه كلها انبثقت من جمعية البر
1: ما شاء الله،
0: واللي كانت يعني كانت تحت خدمة الجمعية في وقتها. الآن يعني استقلت هذه الجمعيات وصارت مستقلة ولا زالوا يعني يتلقوا الدعم والخدمات من جمعية البر ومن الجهات الأخرى أيضا،
1: ونقدر نقول هذه ثمرة من ثماركم يعني
0: من فضل الله عز وجل، من ثمار الجمعية ومؤسسين الجمعية أيضا لهم دور بعد الله عز وجل في هذا الشيء، من قاموا بتأسيسها في فترتها، أيضا القائمين عليه الآن ما شاء الله كفاءات عالية، كفاءات شابة طموحة ما شاء الله التقديم، يعني الآن بدأوا ينافسون الجمعية الأم في كثير من البرامج والمشاريع
1: ما شاء الله،
0: وهذا يعني شيء إيجابي، هذا التنافس يعني صحي في هذا المجال من فضل الله عز وجل،
1: صحيح،
0: وخاصة الفئة المستفيدة هي فئة غالية على قلوبنا يعني، والحمد لله يعني التنافس فيما يخدمهم
1: صحيح. طيب لما نتكلم عن البرامج، طبعا أكيد أنه في برامج مثلا تكون يعني مناسبة للصيف، في برامج تكون مناسبة للشتاء، علما أنه ما شاء الله منطقة محايل عسير يعني تعد في الشتاء يعني مكان مميز جدا، يعني أجواءها لطيفة جدا. سؤالي في قضية البرامج سواء كانت في الصيف أو في الشتاء أو في الأعياد كذلك أو في رمضان أو في المواسم في الحج، أريد أن حقيقة يعني أعرف جملة من هذه البرامج، هذه المبادرات اللي تقوم بها الجمعية سواء في داخل محايل عسير أو حتى في المناطق المحيطة اللي تستفيد منكم كجمعية مركزية.
0: لا أخفى عليكم أن الجمعية يعني لديها برامج ثابتة طول السنة،
1: أي
0: يعني لا تتغير مع تغيرات المناخية ولا

0: أي.
1: لا يحكم أي تغير، اللي هي برامج الجمعية الغذائية والتموينية، هذه ثابتة طول العام أو طول كل شهر. أيضا برامج المشاريع الإسكان بقسميها، ما يشمل أو بثلاث أقسام بالأصح، الترميم والبناء مساكن جديدة وتسليم وحدات سكنية، أنا نسيت أشير لهم، اللي هي الإسكان التنموي، وما يقدم خدمات جليلة جدا بالتعاون مع الجمعيات في موضوع تسليم وحدات سكنية وتمكين الأسر من الإسكان. هذه برامج ثابتة طول العام عكس البرامج الموسمية اللي تتم في البرامج الشتوية. أيضا لنا تعاون مع الجمعيات ذات الصلة، اللي هي الجمعيات الدعوة، في موضوع البرامج الموسمية الشتوية التأهيلية التثقيفية، هذه التعاون مع جهات، أيضا تعاون مع جمعيات أيضا حديثة الآن، اللي هي جمعية لإيصال المواد الغذائية للأسر.
0: ممتاز.
1: نعم هذه حديثة الآن، تعاون مع الجمعية. ما يعني لو أعطيك على قولتهم بالتشخيص أكبر، اللي هو إيصال مواد أو إيصال وجبات يومية، وجبات يومية بالتعاون مع مطاعم، بالتعاون مع مؤسسات تقدم هذه الخدمة أيضا.
0: إيه. وتقصد في الوجبات هذه يعني تكون مربوطة مثلا بموسم رمضان ولا ما لها علاقة؟ وجبات على مستوى
1: لا
0: مدار
1: ثابتة. نعم ثابتة طول السنة.
0: ممتاز. ماذا عن المناسبات؟ يعني أنتوا أيضا أعود للشتاء مثلا عندكم يعني فيه مسمى لبرامج تقام وقت الشتاء بحكم أن الناس يعني مقبلين على المحافظة. هذه المناسبات، هذه المشاركات، الفعاليات، إيش دوركم في الجمعية؟ لكم ركن معين تعرفون ببرامجكم، يكون لكم تواجد فيها، أو وش الطريقة بالضبط؟
1: نعم تتميز محايا العسير، لامة عسير بالأصح، محايا العسير تتميز بالحنين، لا يخفى عليكم الآن صار براند خاص بمحايا مهرجان الحنين، مهرجان سنوي يقام في الشتاء.
0: صحيح.
1: يقصد كثير من سكان السراح والمناطق المرتفعة للتمتع بالأجواء الشتوية الدافئة في محايا العسير. الجمعية شاركت في البرامج تفصيلية منوعة، تنوع في البرامج في هذا المهرجان، تعريف البرامج الجمعية، نشأة الجمعية، الفئة المستهدفة، نوعية البرامج التي تقدم، المهرجانات الآن اللي تقام في فترة الشتاء.
0: وطبعا الكلام عن وجودكم أنتم، متى كان بالضبط يعني يكون عادة بداية البرنامج؟ أيضا كيف تشوف تفاعل الناس معكم، يعني إقبال الناس عليكم والاستفادة من برامجكم، وكذلك الإفادة من فعالياتكم إذا كان يعني لكم شيء في التواصل مع الآخرين؟ تعرف أنه التسويق عادة الجمعية ينطلق من مثل هالمهرجانات.
1: نعم الحمد لله، شوف احنا في بلد خير وبلد عطاء، يعني بجميع فئات المجتمع، الذكور والإناث، المؤسسات الخيرية، يعني الحمد لله البلد أيضا هنا في محايل فيها رجال أعمال، فيها مؤسسات داعمة، يعني اطلعوا عن قرب، اطلعوا أيضا على برامج جمعية من خلال المناسبات الرسمية اللي تحضرها الجمعية، من خلال المهرجانات، يعني الحمد لله شكرا في تفاعل كبير مع الجمعية في برامج الجمعية في الدعم. أيضا إذا كان هناك قصور في أحد البرامج في منحة الدعم، يعني الأمانة ما خاطبنا أحد رجال الأعمال أو هنا في المحافظة إلا وقام بالدعم الكامل حقيقة. لما يعرفون من الجمعية كانها يعني جمعية، أقدم جمعية في المحافظة، يعني تفاعلهم كبير جدا للأمانة،
0: وهذا أيضا يشكرون عليه حقيقة
1: وجزء لا يتجزأ. يعني الحمد لله، أنا وزي ما قلت لك إحنا في بلد عطاء، بلد خير بفضل الله عز وجل، وهذا انعكس يعني إيجابا على من يمارس أعماله في هذا البلد، أنه يقدم يعني مبادرات المجتمعية، يقدم خدماته عن طريق الجمعية، هي من هي الجهة الأدق والوصولا للحالات اللي فعلا يحتاجها الداعم، أنه والله يبغى يطلع عن قرب، أحيانا يرغب في الحصول على نماذج معينة، أحيانا بنفسه يطلع أيضا على، والحمد لله كان يعني تحظى بدعم وثقة من الداعمين.
0: جيد. وأيضا لا شك أنه الحوكمة الأخيرة أيضا من الأمور.
1: نعم.
0: يعني اللي تتقدم فيها الجمعيات حتى أنها تطمن. صحيح. فعلا يعني فاعل الخير أو الداعم مثل ما. صحيح. ما ذكرت يعني، وأنتم أرجع أقول أنتم ما شاء الله يعني مكان مركزي، فأكيد أنه لابد أن يكون من أهل البلد من يدعم حتى يعني تقوم البرامج.

0: تنفعون المحافظات المحيطة بكم. وأنا أعرف أنه منطقة محاي العسير المحافظات اللي حولها أو المراكز اللي حولها كثيرة جدا يعني وكبيرة وتتوسع يوم بعد يوم ما شاء الله تبارك الله.
1: بفضل الله عز وجل. نعم احنا بفضل الله عز وجل يعني حوكمة العمل الخيري في المملكة الفترة الأخيرة عن طريق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لها أثر واضح ومستدام في موضوع حوكمة العمل. الآن يعني الحمد لله وشكر لله الجمعية حصلت على نسبة 98.6 في الأداء والحوكمة
0: ما شاء الله
1: لعام 2025 بفضل الله عز وجل. هذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل القائمين بالعمل بفضل الداعمين المؤسسين لهذه الجمعية وصلت إلى هذه المرحلة بفضل الله عز وجل.
0: الحمد لله زادكم الله من فضله. إذا بأتحدث أنا وياك أستاذ بدوي عن الخطط المستقبلية لكم في الجمعية، اليوم عندنا 25 سنة، كيف تستفيدون من هذا الإرث ما شاء الله تبارك الله، وأيضا كيف يعني تواكبون ما نمر به الحمد لله من نهضة من تطور من يعني شيء

0: عندكم في المؤسسة قائم على تخطيط؟ حدثنا عن هذا.
1: نعم، الجميع حرصت يعني في الـ الـ مع في ظل التسارع المعلوماتي، ظل التسارع والنمو اللي قاعد يصير، يعني انه فعلا تواكب هذا العمل بتحسين يعني ايراداتها بما يتواكب مع الرؤيه، انه فعلا تكون قائمه بنفسها، ان حصلت على مبادرات او حصلت على شراكات تقوم بالعمل هذا الشيء طيب، ان لم يحصل شيء فالجمعيه تكون قائمه بنفسها. هذا اللي كان حريصين عليه مجلس الاداره الحالي وموافقه الجمعيه العموميه، ايضا تمكين المستفيدين لتحويلهم الى اسر منتجه تعتمد على نفسها، فتح برامج مشاريع، فتح يعني برامج تدريبيه تواكب سوق العمل الحالي، تحقيق برامج ومشاريع مستدامه، حوسبه الاعمال الاداريه الجمعيه، العنايه بالداعمين والمانحين كونهم هم حجر الاساس لاي عمل، تاهيل وتدريب العاملين في الجمعيه بما يتناسب مع البرامج الحديثه، ابراز دور الجمعيه اعلاميا في تحقيق التنميه الاقتصاديه، هذا الاهم والاساس اللي احنا ايضا حريصين عليه واللي حرصت عليه الجمعيه في اخر 5 سنوات وكثفت العمل عليه، برامج الاسكان. حقيقه الحمد لله والشكر لله الجمعيه لها باع طويل في هذا المجال وباع متقدم بفضل الله عز وجل في هذا المجال.
0: وانت تقصد الحين في برامج الاسكان، يعني انه من خلال دراستكم انه كان في حاجه مثلا ملحه موجوده عندكم؟
1: نعم.
0: وجدت انه التغطيه كانت يعني اتت ثمارها واكلها بشكل كويس يعني؟
1: نعم بفضل الله عز وجل. التقارير اللي ترفع من الجمعيه للتامين والمؤسسات الداعمه هي بفضل الله عز وجل تعكس عمل الجمعيه وما يقدم. نوعيه التقارير المقدمه تعطي رضا واستحسان من المتبرع بما ينعكس على التقديم والدعم. يعني برامج الإسكان كثيرة من ناحية زي ما قلت لك، اللي هو سواء ترميم أو بناء أو صيانة أو بناء مساكن جديدة اللي احنا حريصين عليها، والشراكة الكبيرة والمثمرة من فضل الله عز وجل مع الإسكان التنموي، مثل بوزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان، آتت ثمارها الحمد لله. تم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل في المحافظة بفضل عز وجل، انتقلوا من شقق مستأجرة إلى مساكن خاصة بهم.
0: نعم. يمكن ذكرت من خططكم العمل الإعلامي، كيف تشوف يعني تقييمك لل 25 سنة الماضية، وخلنا نقول للخمس سنوات الأخيرة، يعني هل ترى أن الجمعية أتت أو أدت رسالتها على الوجه الأتم، وعلى الأقل أرضت طموحك كمدير تنفيذي للجمعية؟ وأيضا يعني ودي أعرف كم لك في الإدارة التنفيذية أستاذ بدوي في جمعية محافظة محاي العسير؟
1: نعم، أنا أبدأ من الأخير، أنه أنا عملي في الجمعية الآن 23 سنة بفضل الله عز وجل.
0: ما شاء الله.
1: الإدارة التنفيذية من 9 سنوات بدأت من عام 2018.
0: ما شاء الله.
1: 2018 حرصت في وقتها، يعني كان شغلي الشاغل وبحثت فيه واستقصيت عن موضوع الإسكان، كنا حريصين على موضوع الإسكان وفضل الله عز وجل آتى ثماره، شراكات نوعية عكست عمل الجمعية فعلا وحرصها على هذا الموضوع. حرصنا أيضا في العلاقات العامة والإعلام، إبراز دور الجمعية، نشاط الجمعية اللي اختلف عما كان، خاصة في ظل حوكمة العمل الآن، في ظل يعني التسارع التقني اللي حاصل الآن، حرصنا أنه يكون وحدة خاصة بتحسين وجودة العمل المقدم.
0: نعم. طيب إذا بجي على الأسر اللي تستفيد من برامجكم، هل الجمعية اليوم تقدم دعم فقط، أو أنها ممكن يعني تخلق من هذا الشخص المستفيد شخصا منتجا نافعا كافلا قبل أن يكون مكفول؟
1: أي نعم، الحمد لله والشكر لله، يعني الجمعية ترعى أسر كثيرة بفضل الله عز وجل. يعني عرفنا أنه فعلا أنه ليست رعاية، ليش لا يكون دورنا رعاوي فقط، نحرصنا على تقديم برامج تدريبية تؤهل الناس على إقراض المشاريع، والحمد لله في نماذج الآن كبيرة موجودة في محايل، يعني من فضل ربي عز وجل أنهم عن طريق الجمعية حصلوا على الدعم واستقلوا بذاتهم والآن هم منتجين.
0: جميل.
1: وفي برامج يعني ومبادرات

0: الإدارات الآن نشوفها على أرض الواقع، يعني تفرح أنت مثلا كمسؤول جمعية أو كمنتسب للجمعية أن الجمعية فعلا قدمت هذا الدعم لهذه الأسرة، والآن هم بهذا المستوى وبهذا النجاح والتطور اللي قاعد يصير، وهم أيضا ما نسوا فضل الجمعية عليهم بعد الله بهذا العمل القائم.
1: وأنت تقصد بالمبادرات هنا والبرامج عادت عليهم بالنفع، مثل لما نقول أنهم استقلوا بمداخيلهم، ولا
0: نعم.
1: ولا برامج كانت يعني نفعها آتى ثماره للجمعية وللناس المستفيدة من الجمعية، بحيث أنه مثلا يدرب أو يعلم مثلا عندكم داخل الجمعية؟
0: نعم نعم، هي شقين. الشق الأول أنه استقل بنفسه وبذاته وانتقل من الرعوية إلى الإنتاجية لشخصه هو. نعم
1: ايه.
0: ايضا هو قدم مبادرات، يعني احنا في مهرجان الحنيذ الاخير
1: مثلا
0: قدم مبادره للتدريب يرغبون في عمل الحنيذ او يرغبون في دخول مشاريع الحنيذ، لانها حقيقه مشروع ناجح ومربح الفتره الاخيره اللي قاعدين نشوفه تطور كبير، تنظيم للعمل كبير جدا من المثل بالبلديه، يعني ترتيب العمل، تقديم منتجات رائده، خلى الناس فعلا تبحث عن. قدمنا لهم احنا انه نستعد بإيجاد مقرات تدريب بدعم المبادرة، ايضا هم تكفلوا بتقديم الدورات مجانية من حصلوا على دعم الجمعية.
1: هذا ايضا يسوقني للسؤال اللي هو آلية الاستفادة من البرامج الآن بالنسبة لكم في الجمعية للفئات المشمولة بالرعاية عندكم والاهتمام. يعني لما نتحدث عن برامجكم لا شك أنه في تفاوت، يعني فيه أولوية لأشخاص عن أشخاص. اليوم كيف أنتوا توزعون الأولوية بالنسبة لكم، وبعد ذلك كيف تقدمون لهم الرعاية والاهتمام اللي تشوفون أنتم أنه فعلا كانت مبادرة ممكن من خلال جمعيتكم تنقل إلى جمعيات أخرى وتكون شيء يعني يستضاء به في هالمجال؟
0: نعم، الآن الاستفادة من الجمعية مباشرة، حتى المواطن لا يحضر الجمعية.
1: أي.
0: يعني نراعي من باب اللي هو يعني خصوصية الناس، إنه في موقع إلكتروني الجمعية تقدم عليه رفاق مستنداتك اللي تدعم حصولك على خدمة من الجمعية، رفاقها إلكترونيا، التواصل معه إلكترونيا، يعني لا يحضر الجمعية إلا في حالات النادرة. أغلب الخدمات تقدم له إلكترونيا، حتى عن طريق الكوبونات الغذائية، البطاقات توصلوا على جوال مباشرة دون الحضور الجمعي.
1: جميل. والفئات المشمولة عندكم لها ترتيب معين أو أنها على حد سواء؟ يعني البداية عندكم
0: نعم مثلاً تصنف الفئات على حسب الدخل. ألف إلى فئة ألف على حاجة، باء الأقل منهم، جيم، دال، هاء.
1: وهل
0: تصنف على خمسة؟
1: وهل في قياس لرضا المستفيدين؟ يعني جربتوا يوم؟
0: نعم.
1: إيه؟
0: نعم.
1: وكيف كانت ردود؟
0: الحمد لله، يعني نسبة جيدة من رضا. يعني أنت تقدم كخدمة، وخدمة يعني بالأصح أنت ليس لك دخل ثابت بحيث أنك تقدم الخدمة كاملة، أنت تحاول تطور فسنوات توصل مرحلة أعلى، سنوات تكون أقل من اللي قبلها، فالرضا يكون متفاوت، لكن نسبة العامة للرضا جيدة ولله الحمد. مقارنة باللي قاعدين نشوفه الآن من فضل الله عز وجل، من آراء الناس اللي نشوفها، من الثناء والشكر اللي على المبادرات المقدمة والخدمات.
1: أنا أشيد والله حقيقة بمسألة رضا المستفيد، يعني وأنه أمر يعني انتبهتوا له، وأمر أعتقد أنه مما ينعكس عليكم أنتم بالفائدة حتى تقيمون يعني عملكم، ويكون التقييم ممن يعني أخذ منكم الخدمة، ما يكون التقييم من ذات العاملين في الجمعية، حتى يعني
0: المستفيد
1: يعني يصير فيه في حوكمة أكثر لعملكم وشغلكم. أنا سعيد والله بهالدقائق.
0: هذه سياسة المركز الوطني تنمية القطاع الربحي مركز جدا على موضوع استطلاع رأي المستفيدين من الخدمة، ويبني عليها الكثير في موضوع الحوكمة.
1: جميل.
0: فعلا.
1: أنا سعدت بهالدقائق اللي قضيتها معك أستاذ بدوي شافعي عسيري، المدير التنفيذي لجمعية أو الجمعية الخيرية في محافظة محايل عسير. أشكرك على ما تفضلت به، وإن كان لديك من كلمة أخيرة تود أن تختم بها لقائنا لهذا اليوم.
0: الله يسلمك، وأنا سعد بكم كذلك. خفيت وفيت علي، الله يكتب أجرك ويعيننا وياكم يا رب، واجعلنا وياكم نافعين لهذا لما نقدمه وما نسعى إليه إن شاء الله، وسأل الله عز وجل أن يعيننا ويكتب

0: لنا التوفيق لكم والجميع من يعمل في هذا المجال. يعني نتشرف الحمد لله نجد الراحة النفسية في هذا العمل، تقديم الدعم لمن هم يستحقون الدعم، الحصول على رضا من المانحين. الحمد لله شكرا، هذا ينعكس إيجابا علينا، حبه للعمل الخيري هذا من فضل الله عز وجل. الدولة يعني نحمد الله ونشكره، هي من تحثنا على العمل الخيري، تنظيم وتهيئة العمل وإيجاد مانحين وداعمين، وصلنا لهذه المرحلة من فضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا لكم الأجر وأن يجعلنا وإياكم نافعين مصلحين مشيئة الله تعالى.
1: اللهم أمين. الشكر موصول لك أستاذ بدوي شافعي عسيري، المدير التنفيذي للجمعية جمعية البر في محافظة محايل عسير. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح أثني. يعني يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خطوة
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن بناء الضمير الحي لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة اللي مثل ما سلفت إن شاء الله بنحدث أكثر وأكثر في بناء الضمير الحي لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند. حياك الله دكتور.
6: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أسعد الله وقتك بكل خير، ووقت فريق العمل، ووقت أيضا كل من يسمعنا على هذه الإذاعة، وتحديدا برنامج خطوة.
5: الله يحييك دكتور. دكتور، في البداية مثل ما تعودنا، مفهوم هذه الحلقة ومفهوم عنوان هذه الحلقة، ما هو مفهوم بناء الضمير الحي لدى الأبناء؟
6: في الحقيقة لما الواحد يبحث عن كلمة الضمير ممكن لا يجد لها مفردة، خصوصا باللغة الإنجليزية لما نيجي نترجمها ما نجد مفردة بالضبط أن تتكلم عن الضمير، لكن ممكن تتكلم عن الوجدان أو حول هذه المفاهيم والمعاني. والفكرة في قضية الضمير هو حاجة من الصعب أن نقول عليها القلب، أو نقول عليها البنكرياس، أو نقول عليها العقل، لكن هي حاجة نعتبرها داخل أنفسنا ونسميها، يعني وأحيانا نطلق عليها ضمير حي أو ضمير ميت أو صح الضمير أو غاب الضمير.

0: أو ضمير نايم وغيرها من المصطلحات اللي ممكن الناس يصفون فيها بعض الأشخاص في هذه الأمور. تستخدم في الغالب في المشاعر والأحاسيس، تستخدم أحيانا في الأمانات، في الشهادة، في وغيرها من الأمور اللي تطلب أنه يقول للإنسان وين ضميره، ليش ضميره ميته. فهذا المصطلح ممكن نقول عليه يكون بين الأشخاص يكون صحيح، ممكن أحيانا نقول عليه ترى بين الشعوب، أو أحيانا نقولون بين الدول دولة ضميرها ميت، ممكن لما تظلم شعبها يقول هذه الدولة ضميرها ميت. أو ممكن الشخص يقول الأقرب الناس إليه يقول ترى فلان ما عنده ضمير، ليش؟ لأنه عرفه عن قرب وتعامل معاه، فبالتالي ممكن خان الأمانة يسميه ما عنده ضمير. ممكن يكون ما أدلى بالشيء الصحيح بشهادته فيكون خان، يعني فيقول ما عنده ضمير. وهلما جرى في وصف الإنسان لأخيه الإنسان إنه ما عنده ضمير، وحقيقة هذا ضمير يوجد في الكائنات الحية فقط عند الإنسان، يعني ما نجده مثلا عند الحيوانات، ممكن نقول عندها ضمائر ولا لا، ولكن هو يوجد لدى الإنسان ودائما ارتبط بالمشاعر والأحاسيس أكثر منها. وهذه المشاعر والأحاسيس تتفرع مثل ما أسلفت قبل شوي، وهذا الضمير قد يوجد في البيئة الرياضية، في البيئة التعليمية، في جميع حتى البيئة الأسرية، في جميع البيئات اللي يعمل فيها الإنسان ويتواجد فيها هذا الضمير قد يكون موجود وقد يختفي ذلك الضمير. وحنا لما نتكلم عن بنبسط كلمة ضمير، الضمير هو الشيء المستتر اللي ما يرونه الآخرين. ضميرك أنا ما أستطيع أرى ضميرك، فالضمير هو شيء مستتر لا يرى، ولكن يكتشف من خلال التعامل مع الطرف الآخر، أو من خلال عندما تتحدث وراء أفعالك وراء أقوالك. أستطيع أن أقول فلان عنده ضمير حي، فلان أنا أتكئ عليه. وهلما جرى، هذه مقدمة مختصرة عن كلمة الضمير.
1: جميل.
0: أصلاً
1: جميل. طيب كيف لنا دكتور بأن نبني هذا الضمير عند أبنائنا؟
0: حلو، سؤال جميل. إحنا لما نتكلم الآن وسلمنا في موضوع الضمير، نأتي على عملية كيف يبنى هذا الضمير وكيف يكون موجود. هو أساسا متواجد، لكن إحنا اللي نلوثه بطريقة تعاملنا أو بطريقة تربيتنا ممكن يلوث هذا الضمير. وإحنا نتكلم عن هذا الجانب، جانب الضمير، وكيف إن الأب والأم ممكن يبنونه. في الدرجة الأولى أنتم تبنونه عن طريق تصرفاتكم وأخلاقكم. أبناءكم منذ الصغر هم يراقبونكم، يشوفون كيف تتعاملون، تتعاملون مع الإنسان كيف، تتعامل مع الحيوان كيف. ترى بالمناسبة هناك ضمائر لما نتعامل مع الحيوانات، لما نسيء إلى الحيوانات نعرف أنه ضمائرنا فيها مشكلة. كانت تلك الإساءة بالضرب أو القسوة أو التعنيف أو التجويع أو تحميلها ما لا تطيق أو غيرها من الأشياء اللي تشير إلى ذلك الضمير، هل ضميرك موجود ومتواجد بشكل كبير ولا لا؟ هل مجرى أيضا في عملية الرقابة الذاتية وغيرها من الأمور، الانضباط كلها، لما نشوف هذه التصرفات عند الأطفال أعلم أنا كمختص أن هناك أب وأم فعلا ربوا بضمير. لاحظ الجملة، أنا أقول ربوا بضمير، أستخدم كلمة الضمير، إنهم خافوا الله عز وجل في هذه التربية. اليوم يوم الأب والأم يجيبون أجهزة محمولة ويعطونها أولادهم، يقول حنا ما قصرنا فلوس، أعطناهم ووفرنا لهم أفضل مسكن وشرينا أفضل فرش والتكييف موجود والتدفئة موجودة، وتعال افتح شوف كيف الحمد لله مطبخنا مليء بالأطعمة وخدم وكل شيء. لكنهم قصروا في الناحية النفسية والاجتماعية. هؤلاء الأشخاص حقيقة ما أقول ما عندهم ضمائر، هم عندهم ضمائر لك.

0: بمظهر مختلف. هنا الضمير يعني نستطيع أن نقيسه في طريقة تعامل الإنسان مع الآخرين. إذن بناء الضمير عند الأطفال، المحطة الأولى عندنا هو الأب والأم كيف يتعاملون مع ذلك. تخيل أناس أحضروا مثلا طيور زينة في بيتهم، أو أحضروا على سبيل المثال حوض سمك. كلما قصروا في التعامل مع هذه الطيور أو هذه الحيوانات اللي جلبوها، راجع إلى أنه وين ضميرك؟ هذا كائن حي المفترض تهتم له. لذلك في إمام رائع مرة قال للطلاب اللي عنده، كانوا صغار يعني لم يتجاوزون 14 بعد أغلبهم، فقال بكرة بجيب هدايا لكم. كانت الهدايا مختلفة عن نوعها، يعني إحنا لما نقول هدايا نقول فلوس ولا هدايا عينية يشتريها الواحد، قلم، شنطة، أي شيء يجيب لك هدية. كانت هدايا ذلك الشيخ الإمام الجنيد أنه أحضر لطلابه طيورا، تقول حمامة، تقول عصافير، أحضر طيورا، وأعطى كل طالب منهم طير، وقال لهم شوفوا بكرة تأخذون هذا الطير الآن معكم، وكل واحد يذبح هذا الطير، لكن بشرط أن تذبحه ولا يراك أحد. كان عنده درس، هو يعطيهم درس الآن. راحوا الطلاب من الغد حضروا، يوم حضروا سألهم ذبحتم؟ إلا واحد كان أحضره حيا، قال أنا لم أذبح. قال كل زملائك ذبحوا إلا أنت ما ذبحت، ليش السبب؟ قال حضرتك ذكرت لنا أن نذبحه ولا يرانا أحد، كل مكان أنا أروح وأختفي فيه ما أستطيع أن أختبي عن عين الله عز وجل، فعين الله تراقبني أينما ذهبت، فكيف تريدني أن أذبحه ولا يراني أحد؟ أدرك الرسالة وفهم الفكر اللي كان يريده الإمام الجنيد، يريد أن يعزز مراقبة الله عز وجل في نفوس أولئك الأطفال. مهم جدا للآباء والأمهات كي يبنوا هذه الضمائر في نفوس أطفالهم، أن يكونوا قدوة في السلوك قبل أن يأمروا أبنائهم في إحياء أو إيجاد ذلك الضمير.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. المستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن بناء الضمير الحي لدى الأبناء. دكتور، كيف أبدأ ببناء هذا الضمير عند أبنائي؟ ما هي الخطوات التي من خلالها أبني هذا الضمير وأصنع الانضباط الذاتي لدى أبنائي؟
1: طيب، اسمح لي في البداية أن أهنيك على طرح هذا السؤال، فعلا سؤال جميل ومهم جدا في هذه الحلقة. وهذا السؤال لا يعتقد أنه فقط الآباء والأمهات المعنيين فيه، لا، هو أشمل وأوسع. لأن يوم نتكلم عن الضمير، ترى الضمير مو مقصود فيه أنه موجود عند المسلمين دون غيرهم، لا، الضمير المقصود فيه لا يعرف لا دين ولا يعرف ملة ولا يعرف جنس ولا يعرف لون ولا يعرف لغة. الضمير قد يوجد عند كل شخص في هذا الكون، يوجد الضمير بشكل مرتفع جدا وحاضر، وقد يتلاشى هذا الضمير إلى أن يختفي عند بعض الناس مع الأسف، وتختفي تلك الضمائر. وفي صور أحيانا أنت لما تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي تقول ذول الأشخاص ما عندهم ضمائر، كيف ممكن يسوون مثل هذه الأفعال؟ كيف ممكن يعملون مثل هذه الأمور؟ فالضمير مهم مرتبط، لكن الدين الإسلامي حقيقة أكد وعلى هذه الفكرة وعزز وجود الضمير أن يكون موجودا وحاضرا عند الإنسان، وأعطى مسؤوليات. من أهم الأشياء التي اليوم تحيي ذلك الضمير أو تحافظ على وجود ذلك الضمير هي الحقيقة المراقبة الذاتية التي جاءت في العبادة. يعني عبادتنا قائمة أساسا على الضمائر، قائمة على أعمال القلوب، لا أحد يخلط بين النية وبين الضمير، الضمير شيء والنية شيء آخر. ضميرك هو مدى تصرفاتك في هذه الحياة، عدلك هو نوع من أنواع أنه عندك ضمير صاحي، يوم أنك تعدل، أنك عدم تفرقتك في الأشياء، قول الحق في بعض الأمور وإن كانت يعني أمور ممكن أنت ما تحبها. إذا ذكرنا الضمير في عالم الرياضة، الأشخاص اللي عندهم ضمائر هم اللي ما يتنقصون من الفريق اللي ما يحبونه، لا، هم يذكرون محاسن ذلك الفريق، لكن بسبب حبهم هم يقولون إحنا نحب هذا الفريق، لكن ما يعني أنكم أنتم عندكم إنجازات وعندكم صدارة في أمور معينة. فهم بالتالي ما ينكرون الأشياء الثانية ويقللون من ذلك الفريق،

0: لكن بنفس الدرجة هم يقولون لا إحنا نميل إلى هذا الفريق، هذا شيء طبيعي. لكن الأمر اللي غير محمود إني لما أنا أجني على الطرف الآخر وأمسح وأمحو كل إنجازات ذلك الشخص، إذن الضمير أرجع وأقول من الأشياء اللي تساعد فيها أول شيء الدين الإسلامي وتعليم الدين الإسلامي اللي موجودة عندنا، وفي ارتباط طبعا قوي ترى بين الضمير وبين المراقبة الذاتية والانضباط، هذول مترادفات.
1: وجهان لعملة واحدة ولا دكتور؟
0: ممكن نقول أو نقول درجات، تصلح أن تكون درجات، الضمير هو الأعلى بعدين تبدأ تأتي الدرجات المحفزة لهذه الأمور. إذا قلنا شهر الصوم، شهر الصوم شهر الضمير فيه يكون مرتفع إلى حد ما، والإيمانيات يعني مرتفعة إلى حد ما بسبب تلك العبادة التي يمارسها الإنسان. الإنسان في شهر الصوم يكون لوحده، ما يكون معه أحد، فباستطاعته أن يشرب ماء، لكن بسبب وجود ضمير والمراقبة الذاتية، لأنه لما يشرب هو معناته ضميره ميت، معناته هو قاعد يمثل في ذلك الضمير، فينكشف في يوم من الأيام ذلك الضمير. رأيت أولئك الأشخاص اللي مثلا يتكلمون عن المساواة وعن العدل وعن الحقوق، ثم هم أول الأشخاص الذين يقعون في عدم تطبيق ما قالوه من الانضباط وحقوق الإنسان إلى آخره من الأمور، هم أشخاص لا توجد لديهم ضمائر حقيقية، وإنما تلك الضمائر هي ضمائر ميتة. وحنا قلنا في بداية الحلقة أن الضمير في الغالب هو مستتر خفي ما نستطيع أن نراه، لكن نقيسه من خلال تصرفات وسلوكيات الإنسان. فالأب والأم هم من الأشخاص اللي يساعدون مساعدة كبيرة جدا، أنا أضعهم 80% من الأشياء داخل الأسرة اللي تخلي الأبناء يكون عندهم ضمائر حية، ودائما ذلك الضمير يكون يعني حي
1: من خلال السلوكيات اليومية.
0: نعم، لذلك تجد لو طفلا وقع في خطأ ولنفرض أنه كذب، إذا كان أبوه وأمه مربينه على الصدق متعاملين معه على العدل والإنصاف، وعمرهم ما استخدموا بعض الأساليب الملتوية وربوه على ذلك، هو يحس بتأنيب الضمير. شوف كلمة جاءت، تأنيب الضمير، جاءت كلمة الضمير، ليش؟ لأنه كذب، فتحسه مو طبيعي، كل شوي يروح يجي لحد ما تمسكه أبوه ولا أمه ويقول له وش اللي فيك يا بنتي ليش، فتقول له أنا كذبت، أنا ما قلت الحق في المدرسة. وهذه ملاحظة مهم أني أقولها الآن، الأطفال دائما ما أقول أو غالبا، خلوني أقول عشان أكون منصفا، غالبا ترى ما يروون لكم الحقيقة كما وقعت بسبب الخيالات اللي موجودة عندهم. هم أنا باعتقادي أن الطفل ما يكذب، لكنه يكون عنده خيالات، فقد
1: يعيش هذا الخيال،
0: يعيش هذا الخيال، ممكن يكمل صور في ذهنه في هذا الخيال بسبب ارتباطه في قصة معينة، فيعيش تلك القصة فيروي قصة محاكية فيضيف إضافات. يعتقد الأب والأم أنه هذا اللي حصل، لكن هذا ما حصل أبدا. مثلا إن المعلمة قالت لي الكلمة الفلانية، المعلمة عملت كذا، أنا سويت كذا، الطالب الفلاني عمل لي الشيء الفلاني، وهذا كله ما لم يحصل، حصل أشياء قريبة من هذا. فيأتي الأب ولا الأم يعني وهم صدقين يقول لا بنتنا مستحيل تكذب، بنتكم ما تكذب، لكن عندها الخيالات واسعة. فمهم جدا أن نفهم، ولذلك هم يتألمون أحيانا لما تجلس مع الطفل وتقولوا أنت قلت لي كذا وقلت كذا ولا أنت بينا الحقيقة، ترى عادي أن الإنسان ممكن يخطأ، بس لو استمرت بالخطأ هنا بيكون المشكل.
1: طيب دكتور، وش الإجراءات والسلوكيات اللي أبدأ بالطفل من البداية أني أصنع عنده هذا الضمير الحي؟
0: إحنا لازم نؤمن الآن أنه مهما فعلنا مو بلازم الطفل يكون يعني، لابد الطفل يكون عنده أخطاء. رأيت ذلك الشخص اللي ببني بناية منزل وجاب مشرفين ومهندسين وعمل كل الأسباب أثناء البناية، وهو توه يعني في بداية مثل ما نقول البلوك قاعد يبنيه، هو أحيانا تجي عنده فكرة يوسع هذا الشباك، فيجي للبناء يقول معليش أزيلوا البلوك حنا نبي نوسع شوي. طيب أنت دارس المخطط وقعدت فترة طويلة وكل شيء، إيه بس أحيانا يصير عندي تبديلات وتغيرات. كذلك في حياتنا حنا، الطفل قاعدين نبنيه في هذا البناء، الطفل ممكن ما يطبق القوانين والأنظمة اللي احنا نقولها بالضبط، فالطفل يصير عنده انت تمشي له وبنفس الوقت تعدل له،
1: يا سلام.
0: يعني بمعنى انت
1: تراقبه
0: يعني وتبين له انه هذا الأمر يعني خطأ الواحد يقول الشيء، يعني أنا يوم أنا كبرك ممكن زدت مثلك شوي
1: وبأريحية
0: يعني وتخليه يعترف بدون صراخ وبدون شدة وبدون كل حاجة، وبعدين تصحي له الضمير تقول ترى هذا ضميرك بيأنبك وبيتعبك إذا ما قلت الحقيقة. أنت الآن ممكنك أخطيت لهذا الأشخاص، ما قلت الحقيقة لهم، ولاحظ المصطلحات وأنا أستخدمها وأنا أقصد ذلك المصطلح. أنا ما قلت إنك كذبت، قلت ما قلت الحقيقة. وفي فرق حقيقة بين إني أقول تكذب، مؤلمة للنفس لما أقول لشخص أنت كذاب، وفرق بين إني أقول ما بهذه الحقيقة اللي أنت قلت. وأنا جايك في الطريق الآن، جتني استشارة أسرية من رجل اشتكته زوجته إلى الحماية الأسرية، فيطلب هو الرأي إيش المشكلة، فقال لي المشكلة، فقلت له طيب وبعدين؟ قال إني يعني خلاص أنا يعني انهيت العلاقة اللي بيني وبينه وانتهيت وخلاص، يعني غيرت مفاتيح بيتي وقلت لها بيتي يعتذرك. فراحت للحماية الأسرية تقول إن زوجي طردني من البيت وأمي طردتني من بيتها. قلت طيب وبعدين أنت وش كانت ردة فعلك؟ قال أنا قلت مو يعني مو أنا ما طردتها من البيت، أنا طلقتها أصلا، هي ما بزوجتي وبالبطاقة المدنية موجود إنها ما معي، شلون تقول زوجي طردني من البيت؟ يقول فتفاجأ الشخص اللي كلمني من الحماية الأسرية يقول يعني غريبة، هي تقول زوجي طردني. قلبت أنا أرسل لك الإثباتات وكل شيء، وبعدين كيف أم تطردها من البيت؟ إذا كانت أم طردتها من البيت معناته هذه فيها مشكلة أساسا إن الأم تطردها من البيت، وإذا طلقها الشخص وطلعت من ذمته من تروح له أصلا؟ الأبوها، إذا كان أبوها ميت تروح لأخوها، لأن الأخ في الإسلام هو الذي يأتي بعد الأب.
1: صح.
0: ليش الإسلام أعطى الولد حق بنتين بالورث؟ ليش؟ لأنه هو اللي ينفق على أخته بعد أبوه، إذا مات أبوه واجب عليك شرعا أنك ترعى أنت أختك، وهذه حقيقة مفاهيم غابت عندك كثير من الناس اليوم.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعين الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم مستمعينا من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن بناء الضمير الحي لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والإجماعي. دكتور طيب، لو تحدثنا دكتور عن الأخطاء الشائعة في التربية اللي ممكن تعطل هذا الضمير عند الأبناء أو تؤثر على هذا الضمير عند الأبناء.
0: أول حاجة من الأخطاء الشائعة اللي ممكن نستطيع أن نتكلم عنها هي النظرية والتطبيق اللي سبق أن تكلمنا عنه، بمعنى أني أنا أجيب نظرية لكني أنا أخالفها وما أمشي فيها،
1: التناقض.
0: التناقض هذا حقيقة هو أحد الأسباب في موت الضمير أو عدم وجود الضمير أو إخفاء ذلك الضمير إخفاء سيئا، وليس لأنه إحنا متفقين الآن مع أهل اللغة يوم يقولون ضمير مستتر، هو حقيقة الضمير هو مخفي، ما حد يشوفه ضميرك أبدا، فإذا قلت شيء أنت لازم توافقه. إذا أردت أنا أن أحيي الضمائر وأبنيها بناء سليما لابد أني ما أزعم فيه من أفكار أني أطبقها. إذا أردنا أن نتكلم عن نيلسون مانديلا، ذلك الشخص اللي فعلا نافح وكافح من أجل العدالة وعدم العنصرية وأنه كل إنسان يأخذ حقه، بالفعل يعني نجده مثالا رائعا في مثل في إحياء الضمائر لدى البشر، مع معلمه بيتر أعتقد أو أحد معلميه البيض اللي كانوا يدرسونه في الجامعة. نيلسون هو يحكي هذه القصة، يقول حنا فيها الجامعة جالسين، فدخلت وأخذت الأكل اللي أنا أحتاج أن أكله، يقول فتشت في الطاولات ما حصلت كرسي فاضي إلا عند أستاذي بيتر، يقول فتقدمت ووضعت الصينية اللي فيها الأكل وضعتها على الطاولة اللي فيها بيتر. يقول يوم وضعته طالعني، طبعا نيلسون معروف أنه رجل أسمر البشرة وبيتر لا أبيض البشرة، يقول فبيتر قال لي طالعني وقال عجيب لا تجلس الخنازير مع الطيور، كيف يعني؟ ويقول كأنه شبهني بالخنزير وشبه نفسه بالطير. يقول فقلت صدقت فعلا، لذلك سوف أطير وأحلق بعيدا عنك. فكانت صدمة في وجه بيتر الأبيض اللي شبهني بالخنزير وهو بالطير، قلت له أنا طير، قلت له فعلا الطيور لا تجلس مع الخنازير، سوف أحلق وأطير بعيدا عنك. يقول فأنا أخذت نفسي الطير، يقول فكانت صفعة في وجه بيتر. يقول بيتر أراد أن يرجع لي تلك الصفعة اللي هو أساسا ابتكرها في قضية العنصرية وإثارتها. يقول ففي الصف في المحاضرة أخرج ورقة وقال هذه أسئلة جاوب عليها بسرعة. يقول بعد ما جاوبنا وصححها مباشرة يقول فيعلن

0: أرجع الأوراق لنا، يقول الآن كل واحد عرف إن يعني درجته. يقول فقلت له معلش أنا بالنسبة لي ما عرف درجتي، أنت يعني سويت توقيع على الورقة فقط ما حطيت الدرجة. يقول فقال لي طيب يا نيلسون، أنت الآن تمشي في الطريق ووجدت صندوقين، صندوق مليان ذهب وصندوق مليان حكمة، بتاخذ أي واحد اللي مكتوب فيها الحكم والأمثال ولا بتاخذ فيها المليان مجوهرات؟ قال حقيقة أنا رايح أخذ المليان مجوهرات. يقول ضحك بيتر، قال شفتوا كيف؟ شفتوا كيف يعني ترك الحكمة والأمثال وأخذ المجوهرات؟ يقول أمرجي أرفع يدي وأقول له طبيعي، لأن كل إنسان يأخذ اللي ناقصه، فأنت ناقصتك الحكمة والأمثال فتأخذها، أنا ناقصني المال والمجوهرات. فنون الرد في إحياء الضمير أيضا، يعني هو ما عنده ضمير في عملية العنصرية والتحيز والفروق اللي بين البشر، فميت ضميره أصلا وإن كان ينادي في مثل هذه المنادات. بينما إذا أردنا أن نأتي للدين الإسلامي كيف حارب مثل هذه الأفكار وأمر بالعدل والإنصاف، ووضع بلال مع عمر رضي الله عنه وسمية مع هند وغيرهم اللي عارفين من كبار القبائل في العرب مع الناس الموالي، ويمشون مع بعض ويجلسون مع بعض ولا فرق بين عربي ولا أعجمي. قصة سيدنا بلال بن رباح وأبو ذر الغفاري قصة واضحة في التاريخ، رواها لنا عندما عيره بأمه وقال ابن السوداء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا ذر ويعني وجهه بطريقة قوية جدا، حتى أنه أبو ذر أدرك ذلك الخطأ ووضع رأسه على الأرض وقال لن أرفع رأسي حتى تطأ بقدمك خدي هذا يا بلال. ونزل بلال ولم يضع رجله وقال هذا الخد وضعه الله للتقبيل وتعانق وسامح كل واحد من الآخر. حقيقة ميزان العدل والإنصاف من الأشياء أيضا اللي تحيي الضمائر، يعني كل ما كان أنت عادل في بيتك داخل أسرتك بين أولادك منصف، كلما كان الضمير حي، كلما طبقت كل ما تدعو إليه كلما كانت الضمائر حية.
1: جميل دكتور. طيب دكتور، أنا أفعل الانضباط الذاتي داخل الأسرة، أنا أعمل على هذا الانضباط الذاتي، أسعى إلى بناء الضمير الحي، لكن أحيانا ألاحظ بعض السلوكيات على بعض أبنائي، مثلا ابني كذب وأدري أنه بأنه كذب، وش الإجراء اللي يسويه معه؟ على ما يقولون أمشيها أو أواجهه، وش أفعل؟
0: طيب احنا لازم الآن نسلم بأن الطفل لا يكذب. احنا قلنا الطفل لا يكذب في فترة الطفولة، ما في أطفال يكذبون، في أطفال يتصورون أمورا معينة فينسجون قصصا ويضيفون إضافات من أنفسهم. بمعنى لو طفلك في الروضة أو في التمهيدي
1: أكبر، دكتور خلنا نفرض أنه أكبر،
0: لا خليني الآن في ذا وبعدين أخذ الأكبر، جاء رجع لك البيت وقال لك أنا اليوم ركبنا الباص وجاء سوبرمان وشالنا من فوق ونزل من السماء علينا. عنده خيال، هو قالوا له قصة سوبرمان وأنه يطير بالفضاء وإلى آخره، فهو قاعد الآن يمثل لك. طيب تجاوزنا هذه المرحلة، جينا الابتدائية. الابتدائية أيضا نفس الشيء، الصور والخيالات عندهم كبيرة جدا. ليش عندهم هم ألعاب؟ نجيب لهم ألعاب يلعبون، الولد نجيب له سيارات وكذا، فالولد ممكن بالسيارات يعمل أشياء ويقول أنا في سيارتين اصطدموا مع بعض وكذا، خياله اللي هو يلعب فيه هو ينقله لك للواقع، فأنت لازم تصحح ذلك الخيال وهو يتكلم، تقول آه وبعدين وش اللي صار وبعدين قل هذا كله بالسيارات اللي أنت تلعب فيها، صح؟ ممتاز، خيالك أنت، خيالك أعطاك صور بديعة جدا، فأنت ما قلت له تكذب بس بينت له أني أنا مكتشف أن هذه ما هي حقيقة،
1: ما أواجهها إياه صريحا تكذب،
0: لا إلا إذا كان كذبا صريحا.
1: خلينا نقول أكبر يا دكتور، خليني أقول أبو 10 11 12 سنة.
0: أي ماشي برضو،
1: وأنت عارف أنه يكذب، وش هل أواجهه وأقوله لا؟ ألم يقولون أوقف له على التكة ولا مشي؟
0: أنا أرفض قضية إن للناس حتى وإن كانوا كبارا، أنا أرفض قضية المواجهة أنت كذاب.
1: يا سلام،
0: أنا أقول له هذه ما بالحقيقة، في حقيقة ما زالت خفية نبحث عنها ونشوف وين تكون الحقيقة. أنا ابتعدت إذن عن مصطلح الكذب كلفظ كمصطلح، لأنه الكذب مزعج جدا، ولا ما بأحد يتصف بالكذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة يوما والصحابة تسأل، قالوا يا رسول الله المؤمن يسرق؟ قال المؤمن يسرق. قالوا المؤمن يزني؟ قال المؤمن يزني. فصاروا يعدون له من الأشياء اللي ممكن تقع في الخطأ والتقصير من بني آدم. فأحد سأله قال المؤمن يكذب؟ قال لا، المؤمن لا يكذب، فنفى الكذب. لذلك جاء أحاديث جاءت آيات قرآنية وكونوا مع الصادقين، جاء ذلك الحديث اللي كلكم تعرفونه في الصحيحين، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شوف كيف الكذب.
1: طيب دكتور، هل أستطيع أعيد بناء الضمير الحي أو هذا الضمير الحي لدى أبنائي في مراحل متقدمة من العمر أو فات القطار؟
0: ما دام النفس موجود يستطيع الإنسان، لكن الحقيقة الاستراتيجية طويلة جدا في قضية العلاج في مثل هذه الأمور، تحتاج إلى وقت طويل. لذلك أغلب الأشخاص اللي يتواصلون معي في المركز ويتواصلون معي على جهازي الخاص، يعني نأخذ وقت طويل في إيجاد مثل ذلك الحلول. لكن سؤالك، هل يوجد حل؟ نعم يوجد حل لإحياء الضمائر عبر برنامج يعني يطول شرحه، والوقت يبدو لي الآن أشرف على الانتهاء.
1: يعطيك العافية دكتور، شكرا لك.
0: العفو.
1: مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن بناء الضمير الحي لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
6: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
7: رؤية جديدة
8: حدها عنان السماء.
7: عشرين ثلاثين باختصار
8: اقتصاد مزدهر،
7: مجتمع حيوي،
8: ووطن
7: طموح.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله
0: دكتور. موضوع حلقة هذا الأسبوع حول ما نشرته هيئة الإحصاء مؤخرا حول تحقيق فائض الميزان التجاري للسعودية في 2025 220 مليار ريال.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل موضوع حلقة هذا الأسبوع مستمعي الكرام، نشرت الهيئة العامة للإحصاء إحصاءات التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية لعام 2025، والتي أظهرت تحقيق فائض بالميزان التجاري بقيمة 220 مليار ريال نتيجة فارق إجمالي الصادرات البالغة 1,170,000,000,000 مليار ريال مقابل واردات بلغت 949,800,000,000 ريال. وكشف التقرير السنوي عن انخفاض فائض الميزان التجاري خلال عام 2025 بنحو 19.2% على أساس سنوي، حيث كان يبلغ 272,600,000,000 ريال في العام 2024. وارتفع حجم التجارة الخارجية السلعية للمملكة في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 1,119,000,000,000 ريال مقابل 1,180,000,000,000 ريال أو 180 مليار ريال في العام السابق. وزادت تجارة المملكة السلعية في 2025 نتيجة ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,170,000,000,000 ريال مقارنة مع 1,145,000,000,000 ريال في عام 2024. وبالمثل وصلت فاتورة الواردات ارتفاعها للعام الرابع على التوالي، حيث زادت في عام 2025 بنحو 8.8% إلى 949,830,000,000 ريال مقابل 873,020,000,000 ريال في العام 2024 ومقابل 776,020,000,000 ريال في عام 2023 و712,040,000,000 ريال خلال العام 2022. وهنا تبرز يعني عدة تساؤلات، كيف نقرأ فائض الميزان التجاري للسعودية؟ وهل تراجع الفائض يعد إشارة مقلقة أم نتيجة طبيعية لمرحلة توسع اقتصادي واستثماري؟ وما علاقة ارتفاع الواردات بالمشروعات الكبرى ورؤية السعودية 2030؟ وإلى أين يتجه الميزان التجاري في عام 2026؟
2: عشرين ثلاثين.
0: دكتور، في البداية يعني قبل يعني نبدأ من المفهوم الأساسي الذي تبنى عليه قراءة هذه الأرقام، ما المقصود يعني بالميزان التجاري وكيف يحسب، وما الفرق بين الصادرات والواردات وأيضا حجم التجارة الخارجية؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات. طبعا عندما نتحدث عن صافي الصادرات نتكلم عن الفرق بين الصادرات، وهي ما تبيعه المملكة العربية السعودية للخارج سواء كان بترول أو غيره، لا شك هذا يعتبر صادرات، والواردات هي ما نشتريه من الخارج سواء كان يشتري الحكومة أو القطاع الخاص، كله يعتبر واردات. فإذا كانت الصادرات أعلى من الواردات يكون لدينا فائض في الميزان التجاري، وإذا كان العكس، إذا كانت الواردات أكبر من الصادرات فهذا يكون عجز في الميزان التجاري. هناك دول تعاني من عجز في الميزان التجاري شبه مستدام، ولا شك أن وجود العجز المستمر يقلق الكثير من الدول بحيث أنه يربك الاقتصاد بحيث أنها لا تستطيع عملتها أن تكون مستقرة بل تهبط بشكل تدريجي أو بشكل مستمر. أما المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة اعتدنا أن يكون هناك فائض بشكل مستمر، ولكن هذا الفائض ليس مستقرا بشكل دائم. فبعض الأحيان قصدي ليس يعني بنفس المستوى أو يزيد بشكل مستمر. لماذا؟ يعني لو أخذنا مثلا سنة 2022 2022 كان الفائض في الميزان التجاري أكبر من 800 مليار ريال، فكان يعني يمكن أربعة أضعاف فائض الميزان التجاري الحالي اللي هو 220. إذن هناك سنوات يكون الفائض فيها كبير جدا، خاصة عندما تكون أسعار البترول، تكون كمية الإنتاج من البترول كبيرة والأسعار الصادرات البترولية عالية، هنا تحقق المملكة فائض كبير جدا كما حصل في 2022. لكن الحمد لله الفائض مستمر بشكل شبه دائم. نعم 220 مليار ريال هو فائض الميزانية أو فائض الميزان التجاري نعم في 2025. طبعا لما نجمع الصادرات والواردات هذا يعطينا حجم التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية، وكلما زادت يعني زادت الانفتاح على الخارج. وبناء عليه لا شك نقطة مهمة جدا، وجود استمرار وجود فائض الميزان التجاري هذا يعني استمرار تدفق العملات الصعبة، وهذا لا شك يساعد كثيرا على عملية استقرار الريال واستمرارية ربطه بالدولار عند معدل ثابت 3.75 هللة. ولا شك أن استقرار العملة يعتبر أيضا من العوامل الجاذبة للمستثمر الأجنبي، لأنه عندما يستثمر يستطيع يعني أن يبيع ويشتري بعملة ثابتة مع العالم، مع يعني بالسعر اللي هو عملة مثبتة مع الدولار. فهناك بعض المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار في الكثير من الدول بسبب تقلبات حادة في العملات.
0: جميل. طيب بالانتقال إلى دلالة الفائض التجاري نفسه، يعني ماذا يعني أيضا تحقيق فائض في الميزان التجاري؟ وش أهمية هذا الفائض للاقتصاد السعودي؟ وش الفرق أيضا بين الفائض التجاري وحجم التجارة الخارجية؟
1: طبعا عندما يعني يكون عندي فائض في الميزان التجاري يعني أن قيمة الصادرات تفوق قيمة الواردات، تفوق قيمة الواردات، ويعني طبعا ذلك هذا يعتبر مؤشر إيجابي. لماذا؟ لأنه يدعم تدفقات العملات الأجنبية، وكذلك يعزز قوة الاقتصاد ويعزز احتياطات المالية
0: في العملات،
1: احتياطات المالية نعم من العملات الصعبة.
0: جميل.
1: طبعا بالنسبة للفائض التجاري لا شك كما قلنا قبل غيره هو الفرق بين الصادرات والواردات، لكن حجم التجارة الخارجية هو إجمالي قيمة المبادلات التجارية بغض النظر هل هي صادرات أو واردات. يعني نجمع الصادرات زائد الواردات هذا يعتبر حجم التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية.
0: طيب يعني نريد أيضا قراءة الرقم الأبرز في ما صدر في هذا التقرير حول تحقيق المملكة فائض تجاري قدره يعني 220 مليار ريال في عام 2025. كيف تقيم هذا الرقم دكتور مقارنة طبعا بحجم الاقتصاد والتجارة الخارجية للمملكة؟
1: طبعا إذا سمحت لي خلني أستعرض فائض الميزان التجاري لعدة سنوات لننظر كيف فعلا التطور اللي يحصل فيه أو التقلبات اللي تحصل فيه. يعني لو أخذنا مثلا 2017 كان الفائض في الميزان التجاري 327 مليار ريال، وبعدها اللي هو عام 2018 كان الفائض في الميزان التجاري 590 مليار ريال. ثم في السنة التي تلتها لـ 2019 كان الفائض في الميزان التجاري 406 مليار ريال. أما في 2020 الذي هو عام كورونا ونعلم ماذا حصل فيه، فانخفض لا شك فائض الميزان التجاري إلى 134. لاحظ حتى في

0: يعني عام كورونا كان الفائض مستمر 134 مليار ريال. ثم السنة التي تلتها ل 2021 ارتفع إلى 462 مليار. ثم عام 2022 كان الفائض في الميزان التجاري بلغ 830 مليار ريال وهو رقم كبير جدا. ثم السنة 23 انخفض الفائض بحدود النصف إلى 424 مليار ريال. وفي عام 2024 الانخفاض ازداد وأصبح بحدود 272 مليار ريال. في العام 2025 انخفض إلى 220 مليار ريال. طبعا هذا لا شك يعني حتى 220 مليار ريال يعتبر رقم قوي جدا، ولا سيما عندما نتحدث عن أسباب ارتفاع الواردات، لأن ارتفاع الواردات هو أحد أسباب انخفاض صافي الصادرات، لأن صافي الصادرات أو عفوا الميزان التجاري هو أيضا مصطلح آخر اللي يسمى صافي الصادرات. الميزان التجاري يزداد مع زيادة الصادرات أو انخفاض الواردات أو هما معا. فبالتالي نلاحظ فعلا رقم 220 رغم أنه يعتبر منخفض إذا قرناه بالأرقام التي ذكرناها قبل قليل، لكن يظهر رقم قوي ويعكس استمرار قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق إيرادات تصديرية تفوق وارداته، يعني أن الصادرات تفوق الواردات ما زالت مستمرة، خصوصا في عندنا في ظل ارتفاع الواردات وفي ظل الاستثمارات المحلية الكبيرة.
1: طيب يعني مع اتساع أيضا حركة التجارة الخارجية يعني يبرز أيضا حجم التبادل الخارجي السلعي، ارتفع إلى تريليونين ومئة وتسعة عشر مليار ريال في 2025. يعني ماذا تعكس هذه الأرقام بشأن أيضا النشاط الاقتصادي في المملكة؟
0: طبعا الاثنين تريليون ومئة وتسعة عشر مليار ريال هذا هو مجموع الصادرات مع الواردات، هذا نسميه حجم التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وهذا لا شك يعكس اتساع النشاط الاقتصادي للمملكة واتساع أيضا حجم التجارة بالنسبة لها، يعكس أيضا زيادة انخراطها في التجارة العالمية، يعني اقتصاد المملكة اقتصاد مفتوح عالميا، مفتوح سواء في جانب الصادرات أو جانب الواردات، إلى جانب كذلك ارتفاع الطلب المحلي والاستثمار المرتبط بالمشروعات التنموية الكبرى. يعني عندنا الآن ارتفاع الطلب المحلي يعني زيادة الواردات، زيادة الواردات قد يكون لزيادة الاستهلاك أو لزيادة حجم الاستثمار، وهذا ما سنفصله لاحقا عندما نتحدث عن أسباب ارتفاع الواردات.
1: طيب يعني رغم نمو الصادرات يعني شهد الفائض التجاري تراجع واضح، وهنا سؤال يعني رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1% انخفض فائض الميزان التجاري بنسبة 19.2%، كيف يمكن يعني تفسير ذلك؟
0: أحسنت، أنا قلت قبل قليل أن فائض الميزان التجاري يرتفع مع زيادة الصادرات ويرتفع مع انخفاض الواردات. اللي صار عندنا نعم ارتفعت الصادرات بنسبة 2% تقريبا، لكن عندنا الواردات ارتفعت بوتيرة متسارعة بل بنسبة 8.8%. قارن بين ارتفاع الواردات 8.8% وبين ارتفاع الصادرات بنسبة 2%، هذا أدى طبعا إلى تقلص الفجوة بينهما اللي هو بين الصادرات والواردات وانخفاض الفائض التجاري. إذن أسباب انخفاض فائض الميزان التجاري مع ارتفاع بسيط في الصادرات هو بسبب الارتفاع الكبير

0: في الوالدات.
1: طيب بطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث عن هذا الموضوع.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، أرحب بضيف عشرين أيضا ثلاثين الدائمة الدكتور سعيد المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. أرحب بك مجددا دكتور.
0: حياكم الله.
1: تكلمنا يا دكتور قبل الفاصل عن يعني رغم كما ذكرنا نمو الصادرات بنسبة 2.1%، إلا أنه الفائض الميزان التجاري انخفض بنسبة 19.2%. وتحدثت أين دكتور يعني الواردات يعني ساهمت بشكل كبير، يعني كانت العام الأكثر ارتفاعا في المعادلة يعني بنسبة 8.8% خلال عام 2025. وش أبرز العوامل التي تقف يعني وراء هذا النمو القوي للواردات؟
0: نرحب مرة أخرى بالمستمعين والمستمعات. طبعا ارتفاع الواردات بنسبة 8.8% يعود لأسباب متعددة. طبعا هناك سبب رئيسي وهو زيادة استيراد المعدات والآلات ومواد البناء والتقنيات الحديثة اللي نحتاجها للمشروعات الكبرى. هذا عامل كبير، يعني أن زيادة الواردات هي على سلع رأسمالية، سلع استثمارية، وهذا يعتبر لما تزيد الواردات بسبب السلع الرأسمالية يعني ذلك عامل إيجابي، لأنك حتستخدم السلع الرأسمالية في الإنتاج وسوف تدعم نمو الإنتاج المحلي. كذلك هناك ارتفاع الطلب المحلي من قبل القطاعين الحكومي والخاص. نقطة مهمة اللي هي إعادة التصنيع. ليس كل ما نستورده نستهلكه أو نستخدمه كسلع رأسمالية، بل هناك أيضا إعادة تصدير. ولو لاحظنا نظرنا لموضوع إعادة التصدير كيف نما، نلاحظ يعني كان في 2017 كان إعادة التصدير قيمته 32 مليار، واستمر تقريبا منخفض. لو أخذنا مثلا عام يعني 2021 نجد أن القيمة يعني قيمة إعادة التصدير برضو بحدود بين 46 و50، ثم ارتفعت إلى 63 مليار، ثم 90 مليار. لكن السنة 90 مليار اللي هو في 2024، لكن في 2025 قفزت إعادة التصدير إلى 149 مليار. إذن 149 هي تم إعادة تصديرها من جديد. فكأن الواردات اللي ذكرناها يعني حتكون بحدود 800 تقريبا، يعني كانت هي بحدود 950 الواردات، إذا نقصنا منها 149 يعني تكون بحدود 800 مليار ريال.
1: لكن يا دكتور هل يعني يمكن اعتبار زيادة الواردات أيضا مؤشر إيجابي يعني يعكس تنامي الاستثمار والنشاط الاقتصادي المحلي؟ ولفهم أيضا طبيعة هذا الارتفاع بشكل أدق، يعني وش أبرز السلع أو القطاعات التي يعني أسهمت في ارتفاع الواردات خلال السنوات الأخيرة؟
0: طبعا لا شك يعني

0: ارتفاع الواردات هو ارتبط كما قلنا بالتوسع في مشروعات رؤية المملكة 2030. فالمشاريع كما نعلم الضخمة تتطلب كميات كبيرة من المعدات والمواد الخام والتقنيات المتقدمة والتي يتم استيرادها معظمها من الخارج، وهذا لا شك أنه يرفع فاتورة الواردات. طبعا زيادة الواردات بعض الأحيان يعتبر مؤشر سلبي، بعض الأحيان يعتبر مؤشر إيجابي. إذا كان ارتفاع الواردات هو لسبب يعني ارتفاع الاستهلاك المحلي فهذا يعتبر سلبي، لكن إذا كان بسبب ارتفاع السلع يعني شراء السلع الرأسمالية التي تستخدم كآلات ومعدات في الإنتاج فهذا يعتبر عامل إيجابي، لأنه إيش؟ سيدعم نمو الاقتصاد المحلي. طبعا لو نظرنا إلى أبرز السلع أو القطاعات التي أسهمت في ارتفاع الواردات نجد أنها تشمل الآلات والمعدات الصناعية وكذلك معدات النقل، التقنيات الرقمية، الأجهزة الكهربائية، مواد البناء، طبعا بالإضافة إلى مستلزمات المشروعات الصناعية والبنية التحتية.
1: وكما ذكرت في بداية الحلقة يا دكتور، بما أن أيضا النفط لا يزال مؤثر رئيس في الصادرات السعودية، وشثر أسعار النفط العالمية خلال عام 2025 على أداء الصادرات السعودية والفائض أيضا التجاري؟
0: طبعا لا شك أن أسعار النفط يعني من العوامل التي أدت إلى أن الصادرات ما نمت بوتيرة قوية كما كان في السابق، ونحن وضعنا 2022 كرقم مرجعي اللي هو فوق 800 مليار فائض في الميزان التجاري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الكميات المباعة، بينما في عام 2025 متوسط أسعار يعني النفط تقريبا أقل من 70 دولار، وكذلك الكمية المباعة بسبب ارتباط المملكة ب يعني حصة أوبك بلس و تخفيض الطوعي لا شك جعلت مساهمة الصادرات النفطية تقل، وبناء عليه يعني عندما يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط لا شك أن هذا سيؤدي إلى زيادة الفائض في الميزان التجاري.
1: طيب يعني بالنظر إلى تقييم أيضا الصورة العامة، هل يشكل أيضا تراجع الفائض التجاري إلى 220 مليار ريال مصدر قلق اقتصادي، أم يعني لا والله نتيجة طبيعية لمرحلة التوسع الاستثماري الحالية؟
0: طبعا هو أكيد نتيجة طبيعية، كما قلنا هناك توسع اقتصادي واستثماري واسع، هناك طبعا إعادة التصدير نمت بوتيرة قوية جدا، عندنا طلب كبير على السلع الرأسمالية للآلات والمعدات، عندنا أيضا نمو الأنشطة غير النفطية، ونمو الأنشطة غير النفطية يتطلب استخدام آدات وآلات ومعدات، كل هذا يعني أن زيادة الواردات يعتبر مبرر، وبالتالي التراجع اللي يعني جاء مع ارتفاع التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار ليس نتيجة ضعف اقتصادي للمملكة العربية السعودية، بل هو تراجع حاد في الصادرات.
1: وأيضا لتعزيز الميزان التجاري مستقبلا دكتور، كيف يمكن لزيادة الصادرات غير النفطية أن تدعم أيضا الميزان التجاري السعودي خلال طبعا السنوات المقبلة؟
0: لا شك تنويع مصادر الصادرات وتقليل الاعتماد على النفط هو من يعني أساسيات رؤية المملكة 2030، وكلما أمكن زيادة الصادرات غير النفطية كلما جعل الميزان التجاري أكثر استقرارا. يعني نفس الشيء بالنسبة للميزانية الحكومية، أول كانت تعتمد على البترول بشكل يمكن 95% أو أكثر من 90%، الآن أصبحت تعتمد على البترول بشكل حدود 55% هكذا. نفس الشيء عندنا كلما زادت الصادرات غير النفطية هذا أكيد سينوع دخل الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى

0: في فائض الميزان التجاري، قدرة المملكة طبعا على تحقيق نمو مستدام في الصادرات بكل تأكيد يحتاج إلى تنويع صادراتها، و يعني لما يكون عندك صادرات منوعة هذا يعطي يعني أن هناك اقتصاد قوي يستطيع فعلا أن يحصل على عملات صعبة، ليس فقط من خلال البترول بل من خلال أيضا بيع سلع أخرى، وهذا ما يحصل. وجدنا أن الصادرات غير النفطية تنمو بوتيرة جيدة، ونتوقع أن تحقق أهدافها في 2030 بإذن الله تعالى.
1: أنا باقي معي دقيقتين دكتور، يعني لو سمحت إجابات سريعة بعد إذنك. فيما يتعلق أيضا في العلاقة بين التجارة والاستثمار، يعني وش العلاقة بين نمو الواردات وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة أيضا في المملكة؟
0: كلما ارتفع حجم الاستثمارات زادت الحاجة إلى استيراد المعدات والمواد الخام والتقنيات اللي تستخدم في المشروعات الجديدة، لذا غالبا ما يتحرك نمو الواردات بالتوازي مع نمو الاستثمارات.
1: طيب أيضا بالنظر إلى البعد الاستراتيجي لهذه الأرقام بشكل عام، إلى أي مدى يعني تعكس أرقام التجارة الخارجية لعام 2025 يعني نجاح جهود التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية 2030؟
0: طبعا نسك في تقدم ملحوظ، وارتفاع حجم التجارة من جهة، واستمرار نمو الصادرات غير النفطية من جهة أخرى، وزيادة النشاط الصناعي والاستثماري، كلها مؤشرات على توسيع القاعدة الاقتصادية رغم استمرار طبعا الدور الكبير للصادرات النفطية. ما زالت الصادرات النفطية هي العنصر الأهم، لكن نحن نسير في اتجاه صحيح لتنويع الاقتصاد ولنمو الصادرات غير النفطية.
1: طيب أخيرا دكتور، يعني بعد قراءة هذه النتائج 2025، في ضوء هذه النتائج وش أبرز التوقعات لأداء الميزان التجاري السعودي خلال عام 2026؟
0: طبعا لا شك 2026 حجم الفائض في الميزان التجاري يعتمد على متوسط أسعار البترول وكمية الإنتاج أو الكمية المصدرة من البترول. أنا لاحظنا متوسط أسعار البترول ارتفعت في 2026، وهذا مؤشر يعني أن الفائض في الميزان التجاري سيزداد، لكن بقي عندنا أيضا الكمية المباعة هل ترتفع، هذا عامل. لكن في المجمل الصادرات غير النفطية تصور أن قيمتها سوف ترتفع، وبالتالي الصادرات بشكل عام سوف تزداد أو تنمو بوتيرة أكبر، وهذا لا شك يحسن من فائض الميزان التجاري. لكن عندنا من جانب آخر الواردات، هل تستمر في الصعود؟ لأنها في 2025 وصلت إلى أعلى رقم تاريخي، فهل في 2026 أيضا سيستمر النمو الكبير في الواردات أم سيقل بعض الشيء؟
1: الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يعطيكم العافية. شكرا
1: أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الأخراج الزميل صالح ثنيان، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة، هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك

ذاكرة وطنهم. في زوايا القلعة ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. أطيب التحايا مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا بمناسبة ذكرى توليه الملك. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد عقد مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا

بمناسبة ذكرى توليه الملك، وأعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين الشريفين في برقيته بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية رسالة خطية من وزير خارجية الصين وانغ يي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله في مقر الوزراء بالرياض سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية. استعرض وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مشاركته في قمة أولوية أوروبا التي تنظمها مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الإيطالية روما تجربة التحول الناجحة لقطاع السياحة في المملكة وفق المسار الذي رسمته رؤية المملكة 2030. وتحدث الوزير في جلسة حوارية بعنوان بناء المرونة رؤية المملكة 2030 وهندسة اقتصاد يحقق قيمة مستدامة عن رحلة القطاع السياحي في المملكة وأدائه في ظل الظروف الإقليمية في الأشهر الستة الماضية والمرونة التي أظهرها في تلك الفترة، إضافة إلى قدرة القطاع على التعافي السريع واستعادة زخم النمو. وعلى هامش المؤتمر عقد الخطيب سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مستثمرين دوليين ورؤساء شركات وقادة القطاع السياحي من حول العالم بهدف تعميق الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار وتطوير التجارب السياحية في المملكة. شاركت المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية في أعمال الدورة 69 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية المنعقدة في مدينة فيينا، وذلك ضمن مساعي المملكة التزامها بتعزيز التعاون الدولي والاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي وإبراز جهودها في قطاع الفضاء ومبادراتها المرتبطة بأعمال اللجنة، والتي ستعزز استخدامات التقنيات الفضائية في الاتصالات والاستدامة البيئية. مدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقد تنفيذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام بأكثر من 52 مليون دولار أمريكي. وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة أن تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي استشعارا من المركز بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن، نظرا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعت بشكل عشوائي، موضحا أن المشروع تمكن حتى اليوم من انتزاع 567,182 من الألغام المضادة للأفراد والدبابات والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتنوعة. انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو أعمال المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي محطة أذربيجان الذي تستضيفه جامعة باكو الأوراسية بتنظيم مشترك من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم اللغة العربية ونشرها دوليا، إذ يستهدف تدريب أكثر من 200 معلم ومعلمة من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في دول آسيا الوسطى من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة.

التنموي الاستراتيجي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو، بحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها الاعتداءات على المسجد الكبير في قرية جلجيلية ومسجد الفاروق وشمال رام الله، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا جسيما لحرمة دور العبادة وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود السلام وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. اتفقت رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل حلول فبراير 2027 ضمن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة التمهيدية ومعالجة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا. إلى آخر أخبارنا، حيث أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوزت 200 حالة. مستمعين، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا بمناسبة ذكرى توليه الملك. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد عقد مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. مستمعينا، في نهاية هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أبعاد
0: على إذاعة الرياض.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أبعاد، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. الاحتفاء بمرور 75 عاما من عمر مجلة اليمامة يعني 75 عاما من توثيق

0: التحولات التي شهدتها المملكة ورصد مسيرة التنمية في مختلف مراحلها. ومن بين المحطات اللافتة في تاريخ المجلة علاقتها المبكرة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي ارتبط اسمه باليمامة منذ عقود وأسهم في دعم مسيرتها منذ البدايات. وفي الوقت الذي تعيش فيه العاصمة الرياض مرحلة استثنائية من النمو والتغيير في ظل رؤية المملكة 2030، تواصل اليمامة أداء دورها في رصد الحراك التنموي والثقافي والاجتماعي الذي تشهده المدينة. للحديث عن هذه المسيرة الطويلة والتاريخ المرتبط بحياة الرياض وكذلك الملك سلمان حفظه الله، يسعدنا أن يكون معنا في أبعاد الأستاذ عبد الله الصيخان المشرف على التحرير بمجلة اليمامة. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
1: يا أهلا بكم. أهلا بكم.
0: تحتفل مجلة اليمامة بمرور 75 عاما على تأسيسها، إن استطعت يعني كيف تلخص مكانة ودور اليمامة في توثيق مسيرة التنمية السعودية عبر هذه العقود؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع تعتبر اليمامة أول مطبوعة تؤسس في عاصمة بلادنا الحبيبة، بعد أن سبقتها عدة صحف في المنطقة الغربية. أسسها حمد الجاسر عام 1952، وكانت ذراعا من أذرعة التنمية الإعلامية وواكبة التنمية الاقتصادية. في الواقع كان الملك المؤسس رحمه الله دور كبير في تأسيس الصحف، فهو ما إن استقر في مكة المكرمة في المنطقة الغربية بشكل عام عام 1343-1920، حتى بادر بوعيه المعروف واستشرافه للمستقبل.
0: نعم.
1: وثقافته الموسوعية بالتوجيه لأصدار جريدة المقرى لتكون يعني حلقة وصل بين المواطن والقيادة. هذه الخطوة من الملك المؤسس شجعت كثير من الأدباء والإعلاميين في المنطقة الغربية بتأسيس الصحف، فتأسست صحف كثيرة، منها صوت الحجاز والمدينة وحراء والمنهل، مجلة المنهل. دون شك اليمامة تأخرت قليلا. الجاسر عاش في الحجاز 8 سنوات قبل تأسيس اليمامة، ويبدو أنه فتح عينيه على الصحف الغربية وأحس بالواجب الملقى على عاتقه بتأسيس مجلة في عاصمة المملكة، فقام بذلك عام 1372. ثم أسس بعد عامين من تأسيس المجلة بإنشاء أول مطبعة تقام في مدينة الرياض.
0: نعم.
1: لتطبع اليمامة وتطبع غيرها من الصحف التي صدرت بعد صدور اليمامة، تطبع الكتب أيضا. دون شك المطبعة كان لها دور كبير في نشر المعرفة والوعي والثقافة. هذا ملخص لبداية
0: اليمامة. نعم.
1: نعم.
0: نعم. أيضا يعني الحديث عن علاقة الملك سلمان حفظه الله باليمامة بدأت بلا شك مبكرا جدا. ما قصة إصدار ترخيص المجلة والذي تمثله هذه العلاقة الوثيقة في تاريخها؟
1: دون شك الملك سلمان يحظى بتقدير كبير لدى الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في بلادنا، لدى المثقفين العرب والإعلاميين العرب أيضا. ودون شك أنه الترخيص الذي منح للجاسر عام 1374 كان خاصا بإصدار الرياض. الرياض كان هو الاسم اللي يمكن أن تحمله اليمامة قبل أن تتحول لليمامة، ولكن لوجود ترخيص آخر منح سابقا للمستشار عبد الله بالخير، فقد آثر الجاسر أن يصدر أن يحول الاسم إلى اليمامة. الملك سلمان عرف دون شك به رعايته للصحف والمجلات السعودية منذ مطالع تأسيسها، وحظيت اليمامة بشخص مؤسسها حامد الجاسم برعاية خاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وتابع تطورها وتابع مقالاتها وعقب على بعض مقالاتها، كتب تعليقات عليها، وكان قريبا جدا من المجلة ومن حراكها الإعلامي والثقافي. أمامي هنا نماذج نشرناها في العدد الأخير

0: أمير مدينة الرياض يتجاوب، يبدي تجاوبا كريما مع مطالب المواطنين لإنشاء مراكز للإسعاف.
1: نعم.
0: فيوجه بإنشاء ذلك. شكر والرجاء من سمو رئيس صندوق البر، وهو يعني الولي سلمان كان يرأس هيئة صندوق البر، ونشرت اليمامة تقريرا، فيوجه خطاب إلى رئيس التحرير يشكره على مبادرة المجلة الإعلامية بإشادة الصندوق وبإحداث الصندوق. أيضا الملك سلمان حفظه الله كان يشغل المشرف على جمع التبرعات لأسبوع الجزائر. أيضا نجد في عدد آخر من اليمامة لقاء، ولعله أول لقاء مع سمو أمير الرياض، يتحدث فيه عن نهضة المملكة تحت صاحب الجلالة الملك سعود المعظم، وكان ذلك بتاريخ الأحد 1375 من شهر ربيع الأول.
1: نعم.
0: بإجمالا الملك كان يواكب ويتابع كل الصحف السعودية، يبدي توجيهاته ويبدي نقده ككاتب في بعض المقالات.
1: صحيح.
0: ويبدي لومه في مواضع أخرى لمن يعني يحاول يعني أن لا يكون متوافقا مع السياسة الإعلامية في بلادنا. ودون شك أن توجيهاته كانت محل تقدير.
1: طيب.
0: وترحيب من كل الصحفيين ورؤساء الأحزاب.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني من خلال هذا الحديث وهذا الارتباط الوثيق بين الملك سلمان والثقافة وكذلك أيضا الصحافة والتوجيه الإعلامي الذي ذكرته، هل نستطيع أن نقول أنه الملك سلمان يعني في تلك الفترة عندما كان أميرا للرياض يعرف بأنه صديق المثقفين والصحفيين؟
0: دون شك هو صديق للصحفيين والمثقفين العرب والسعوديين. وله علاقات وله محاورات مع كثير من الصحفيين العرب، وهذا دون شك كان داعما كبيرا للإعلام ولمسيرة الإعلام في بلادنا، فكم استفادت من توجيهاته ورشدي ومسؤولين. أنا التقيت به حفظه الله ثلاث مرات، وفي كل مرة أخرج بثروة من التوجيه ومن الثقافة ومن الإطراء المعرفي عن تاريخ المملكة وعن تاريخ الرياض وعن تاريخ العاصمة، كيف بناها سموه من البدايات الأولى والصعوبات التي واجهت مسيرة التنمية في الرياض. لم تكن المملكة تملك تلك الثروة التي وظفتها لخدمة البلاد في مناطقها وأرجائها التسعة.
1: نعم.
0: فلذلك لخادم الحرمين حفظه الله موقعا خاصا في قلبي وقلب كل إعلامي في المملكة، ندين له بالشكر والأثناء.
1: جميل، خليني أروح معك لنقطة ثانية مهمة جدا. من خلال أرشيف المجلة، كيف رصدت اليمامة التحول الذي شهدته العاصمة الرياض من مدينة مبتدئة محدودة الخدمات إلى واحدة من أسرع عواصم العالم نموا؟
0: في الواقع اليمامة أضاءت حول ذلك بعدة مواضيع في مجلتها، أشير بكثير من الدعاء والرحمة للملك المؤسس. نشرنا في عددنا الخاص الأسبوع الماضي تحقيقا عن العدد الخاص الذي أصدرته اليمامة عام 1373 عن رحيل الملك المؤسس. تصدر هذا العدد افتتاحية للملك الأمير فيصل عندما كان وليا للعهد، يتحدث فيه عن شخصية والده، وتضمن إلى جانب ذلك عدة مقالات وقصائد للشعراء محمد هاشم رشيد وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن شاهين طه الدمغشري عبد الله بن خميس رحمهم الله وأدام الصحة والعافية للبقية منه. أيضا المملكة عفوا اليمامة أشارت إلى المقالات الأولى التي أحدثت صخبا، وكانت مقالة لمي بنت حمد الجاسر ابنة المؤسس، تناولت فيه المقالات التي يعني صنعت مصاعب للجاسر واليمامة، وكان يعني كتابها ينطلقون من حبهم للبلد.

0: بس يبدو أن ذلك كان يمس أشياء أخرى فأضاءت بمقالتها حول ذلك. اليمامة أيضا رصدت عدة مقالات لأهم كتاب تلك المرحلة أي. مثل الدكتور سليمان السليم وعبد الرحمن السدحان مع حفظ الألقاب وناصر المنقور وأسماء أخرى نشرت مقالاتهم قبل 50 سنة تصل يا باقتراحات يقدمونها إلى الدولة لإنشاء مؤسسة ما أو وزارة ما أو ينتقدون وضعا معينا. وكانت دون شك تنطلق من حبهم كمواطنين لبلادهم.
1: نعم جميل. خليني أيضا أروح معك لنقطة برضو مهمة يا أستاذ عبد الله. المحطات التنموية التي يعني مرت في الرياض وثقتها اليمامة وكانت تمثل نقاط تحول في مسيرة العاصمة، نعرف مثلا فترة بداياتها وانطلاقاتها وتأسيس المدينة وكذلك أيضا تأسيس الطرق ومن ثم إنشاء مثلا بعض المواقع الحيوية بالإضافة إلى فترات التطور المتلاحقة وآخرها يعني يمكن إنشاء هيئة تطوير الرياض. هذه المراحل وأبرزها كيف وثقتها اليمامة؟
0: وثقتها اليمامة في شخصية الأمير سلمان حفظه الله كأمير للرياض لمدة 50 عاما، أشرف على خططها التنموية وعلى صنع طرقها وأحيائها وكان في تحقيق عن ذلك في هذا العدد. وثقتها أيضا بإنشاء الوزارات الأولى باقتراح مثلا الجاسر لتعليم البادية أو إنشاء وزارة المواصلات أو إنشاء نقابة المحافظين. هذه الملامح الأولى لبناء العاصمة دون شك وكان لها أثر كبير تنموي
1: نعم.
0: واجتماعي وثقافي في رسم ملامح العاصمة.
1: طيب اسمح لي اطلع فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل حوارنا في هذا الموضوع. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن الاحتفاء بمرور 75 عاما على صدور مجلة اليمامة وعلاقتها التاريخية بالملك سلمان منذ التأسيس وحتى اليوم. ضيفنا الكريم المشرف على التحرير بمجلة اليمامة الأستاذ عبد الله الصيخان. مرحبا بك أستاذ عبد الله من جديد.
0: يا مرحبا.
1: حياك الله. الملك سلمان حفظه الله ارتبط اسمه بمشروع تطوير الرياض لعقود طويلة. كيف انعكست هذه الرؤية التنموية على الملفات الصحفية التي نشرتها اليمامة عبر السنوات؟
0: اليمامة ساهمت دون شك باقتراحات للتطوير الحكومي والإداري، يعني مثلا اقتراح تعليم أبناء البادية نشر في العدد 23 يناير 1965 الموافق 20 رمضان 84. حاجة الرياض إلى غرفة تجارية، كان هذا موضوع أحد المقالات التي كتبها الشيخ حمد الجاسر في العدد 136 23 08. موضوع آخر تكتبه غادة الشدي، خلو مدينة الرياض من المكتبات العامة والتي المفروض أن تشرف عليها وزارة المعارف أو وزارة الشؤون الاجتماعية. كل هذه الاقتراحات وهي نماذج مما اقترحته اليمامة، كل هذه الاقتراحات كانت محل تقدير و استجابة من المسؤولين في مدينة الرياض وتحققت الحمد لله. هذه الأحلام التي كانت تراود أبناء مدينة الرياض قدمتها اليمامة إلى المسؤولين ووجدت تجاوب كبير لديها.
1: نعم.
0: أنا أقدم هنا نماذج ولا أستطيع أن أحيط بتاريخ
1: طبعاً.
0: بتاريخ العاصمة وتاريخ تطورها
1: لكن أنت تقول أستاذ عبد الله أنه على مدى هذه المراحل كان هنالك نقاط تحول فيها مقترحات لاقت يعني استحسان الدولة والمسؤولين ومن ثم تم الأخذ بها وتطويرها ومن ثم وضعها على أرض الواقع، صحيح؟
0: نعم دون شك.
1: هل هذا واحد من أدوار الصحافة الحقيقية على أرض الواقع الآن؟

0: وتجد أنه ما زال مستمر في هذا التأثير المجتمعي التطوير الوطني؟
1: والله في الواقع يعني الصحافة كانت هي القناة الوحيدة لطرح الاقتراحات من الكتاب. لكن الآن دون شك تعددت القنوات، ثمت مساحات أخرى، ثمت قنوات تواصل أخرى، فلكل زمن دون شك قنواته وسبل التواصل. نعم. مع المسؤولين. فأعتقد أنه الآن يمكن صار في تحول، مع أنه اليمامة لا، اليمامة والصحف الرصيفة لها في بلادنا لا تزال تقدم هذا الدور الاستشاري أو الدور التوعوي بالنسبة لما يجب أن يكون عليه.
0: ما زالت تحافظ يعني على هذه الثقة. خلني أيضا أرجع قليلا، يعني في تلك المرحلة عندما كان يوجه النقد أو على أقل تقدير يعني تقدم الاقتراحات، نعرف أنه كتاب مثلا الرأي لديهم أراء متعددة ولكنهم ليسوا متخصصين في ذات المجالات، هل كانت تعتمد اليمامة على استقطاب المتخصصين في المجالات لتقديم هذه الاقتراحات أو على أقل تقدير تطويرها ومراجعتها قبل طرحها؟
1: يعني في وقت بدايات التنمية لم يكن هناك متخصصون في هذه المجالات، لكن هي وعي الكتاب وثقافتهم هي التي تقودهم إلى أن يقترحوا شيء، إضافة شيء إلى مسيرة التنمية، أداة من أدوات.
0: نعم.
1: التحديث. ودون شك كما قلت يعني هذه الاقتراحات تجد صدى لدى المسؤولين وعلى رأس القادة، ولا زالت الصحافة تقوم بهذا الدور الحيوي، وهو دور مهم جدا في بلادنا، وهو أحد أسباب قيام الصحافة أن تكون قناة تنويرية وقناة تقول للمخطئ أخطأت وللمصيبة.
0: نعم. بختم معك بهذا السؤال وأرجو أن يكون جد إجابة سريعة. لو عدنا بالذاكرة للوراء، ما الذي كان يشغل بال الأمير سلمان أمير الرياض في تلك المرحلة، الملك سلمان حاليا، على تطوير وتنمية هذه العاصمة؟
1: كان المستهدف هو راحة المواطن، يضعها المسؤولون وعلى رأسهم الملك سلمان أمير للعاصمة وملك للبلاد، أن يضعها في سلم أولويات، أن يعني أن ينشأ ويؤسس كل ما يمت بصلة إلى المواطنين، سواء في الطرق أو في استحداث الهيئات والوزارات أو في اقتراح مثلا إصلاح ماء الرياض. يعني هنا في حديث للملك سلمان الله يحفظه،
0: نعم،
1: أدلى به لمجلة اليمامة كما قلت في الأحد 13 ربيع الأول عام 75، يتحدث فيه عن استشرافه لمستقبل العاصمة ويقول رياض الغد مدينة عالمية.
0: نعم.
1: وهذا ما يتحقق الآن بمتابعة مولاي خادم الحرمين الشريفين وقيادة الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد الأمين لرؤية 2030 التي منحت متسع كبير لإشراك المواطن في التنمية الثقافية والاجتماعية، لصنع قنوات للرأي والرأي الآخر.
0: نعم.
1: الاهتمام بالجانب الثقافي والفني، بلادنا تعيش حراكا ثقافيا وفنيا، جعلتنا في اليمامة نحولها إلى مجلة ثقافية لمواكبة هذا النمو والفعاليات اليومية في الجمعيات الأدبية وفي الهيئات.
0: نعم.
1: الثقافية. دون شك أننا نعيش يعني ما استشرفه خادم الحرمين الشريفين في حديث اليمامة في 23 رجب عام 95 بالقول أن رياض الغد هي مدينة عالمية، وهي الآن حقا مدينة
0: عالمية. فعلا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله الصيخان المشرف على التحرير في مجلة اليمامة، متحدثا عن 75 عاما من التأسيس وحتى اليوم، مواكبة لكل التحولات الوطنية التي عاشتها الرياض. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم. شكرا
0: وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة. مقدمة من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول

كفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الكلمة الطيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. اليوم حنتكلم يا سادة الفضلاء عن أمر لربما هو من أهم الأمور في حياتنا، ألا وهو يا سادة الفضلاء مغانمة أعمارنا. أغلى ما عندك وقتك، أغلى ما عندك عمرك، هذا اللي بيمضي كل يوم. فيا ترى هل إحنا بنشعر أنه كل يوم بيعدي علينا في حاجات إما بنكسبها أو بنخسرها؟ هل بنشعر أنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؟ هل بنشعر يا سادتي أنه الوقت هذا عبارة عن رزق، عبارة عن مكسب، مثل ما الواحد فينا يدخل في عمليات تجارية وبيهتم في كل لحظة لما يكون في زباين كيف أنه دائما يكسب؟ كذلك إحنا في معاملات دنيوية وأخروية مع هذا الوقت، كيف نجعل هذا الوقت دائما حجة لنا، ما نجعله حجة علينا؟ عشان كده في حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحث على اغتنام الأعمار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول اغتنم خمسا قبل خمس. حديث آخر يقول بادروا بالأعمال سبعا. ليش الإنسان يغتنم؟ ليش الإنسان يبادر؟ لأنه أنت كإنسان عبارة عن لحظات، متى ما انتهت اللحظات انتهيت أنت من هذا الوجود، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة أخرى لا تستطيع أن تضيف فيها إلى رصيدك شيء. الآن أنا عندي وقت أقدر أضيف إلى رصيدي، أقدر أضيف إلى رصيدي حسنات، أقدر أضيف إلى رصيدي طاعات، للأسف أقدر أضيف إلى رصيدي، نسأل الله اللطف السلام والعافية، معاصي أو خطايا أو بلايا أو رزايا. والإنسان زي ما يقولوا العوام عقله في راسه يعرف خلاصه، كيف الإنسان يخلص نفسه من كل أمر دني وكيف يكسب كل أمر سني. لكن هذه المكاسب والخسائر مربوطة بإيش؟ مربوطة بعمر الإنسان، لأنه الإنسان إذا جاءت لحظة فراق الدنيا، إذا مات العبد انقطع عمله، انتهى. الأصل أنه انقطع العمل إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. الأذكياء يحطوا هذا الحديث برواز كذا في أهم مكان في بيتهم وفي أهم مكان في عملهم، خصوصا التجار لازم تعلق لهذا الحديث قدامه كذا. كيف تحرص أن يكون عندك صدقة جارية؟ كيف تحرص أن يكون عندك علم ينتفع به؟ كيف تحرص أن يكون أولادك أولاد صالحون أو أولاد صالحين؟ كيف يكونوا الأولاد صالحين؟ هذا أساس وهم يفترض أن يكون عند كل عاقل، والأمر مو صعب. لكن لما أنا أكون فقط منشغل أني أخرج أولادي بحسب سوق العمل، لما أن أكون فقط، مش عيب أنك تهتم بما يحتاجه سوق العمل، لكن العيب أن يكون فقط فكرك وتركيزك على هذه النقطة. لما يكون اهتمامك فقط أن أدخل الأولاد أو أدخل أولادي المدارس الانترناشونال أو التي تهتم بالجانب اللغوي الإنجليزي حتى يكون متقن، لأنه الساحة الآن العملية تتطلب ذلك، هذا مو عيب. لكن العيب لما يكون في إهمال الجانب الآخر، لما يكون أولادي يعرفوا اللغة الإنجليزية بإتقانه لكن ما يعرفوا اللغة العربية، لما يكون أولاد يتكلموا بلبل إنجليزي لكن ما يعرفوا يقرأوا القرآن، بعض الأولاد يستحوا من قراءة القرآن، وهؤلاء ذنبهم في رقبتك أنت، لأنه أنت ما اهتميت بأعمارهم ولا بأوقاتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ما هنا احنا نبغى نتعلم مغانمة الأعمار، كيف أنا أحرص على اغتنام اللحظة، وكيف أجعلها حجة لي ما أجعلها حجة علي، كيف أجعلها شاهدة لي ما أجعلها شاهدة علي. هذا الأمر كيف أنا أنشئ في نفسي وبعدين في زوجتي، في أولادي، بناتي، أهلي، أحبابي، بالذات اللي أنا مسؤول عنهم، بالذات اللي حيحاسبني الله عليهم يوم القيامة. ما أبغى أكون دفعت مئات الألوف من الريالات في أولادي وبناتي أنفقت عليهم كثير لأني أحبهم بعدين أتحاسب عليهم يوم القيامة، بدال ما أشكر على أني بذلت الغالي والنفيس من أجلهم لا ألام وربما يعني أتورط وأكسب معاصي سيئات لأني أسأت حق أولادي، لأني اهتميت بجوانب متعلقة بالدنيا وهذا أمر مطلوب لأن نحن مطالبين بعمارة الدنيا، لكن أغفلت الأمر الأهم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالأصل فينا إنه إحنا في هذه الدنيا سائرين إلى موطن، هذا الموطن فيه كل السعادة والهنا والنعيم، وكما قال الشاعر وما الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. فإحنا في الدنيا سائرين، حتيجي لحظة من اللحظات ننزل فيها من الباص وننتقل إلى محطة أخرى. حسن تغانمنا لرحلتنا خلال هذا الباص هي التي يترتب عليها سعادتنا في المحطة الأخرى. عشان كذا الموضوع ما هو سهل وموضوع مهم، ولأني أحبكم حريص أني أتذاكر هذه المسألة وكيف الواحد فينا يعيش الفكرة، لأنه لما تعيش الفكرة حتتغير حياتك، حتصير نظرتك لأولادك مختلفة. أي والله، هل أنا أسست في أولادي مفهوم مغنمة العمر؟ هل أولادي بتغانم أعمارهم بطريقة صحيحة؟ زوجتي هل بتتغانم عمرها؟ معيب إني والله إنها تتمشى وتغير جو وتنبسط ولها خرجات معينة ولها فسحات معينة ولها جمعات معينة، لكن كيف أمرها في مغانمة عمرها؟ كيف أول حاجة اللي أنا لازم أؤسس عليه نفسي وزوجتي وأولادي اللي أحبهم في مغانمة العمر، كيف أنا مع صلاتنا يا جماعة؟ بنؤديها على وجهها في وقتها ولا لا؟ تعرفوا أنه أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة؟ إذا ضبطت صلاتك ما بعدها أيسر، وإذا ضيعت صلاتك فما بعدها أعسر. فأنت تبغى الأمر الأيسر ولا الأعسر؟ أكيد تبغى الأمر الأيسر، إذن الأمر ما هو صعب. انتبه إلى عمرك وعرف أن عمرك لحظات. الشافعي له مقولة عجيبة جميلة رائعة. تعرف ايش كان يقول الإمام الشافعي؟ كان يقول الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الله ما أجمل العبارة. أي والله، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، يعني لأنه إحنا عندنا ميزة ما كانت عند الأمم السابقة أبدا. تعرفوا إيش الميزة اللي عندنا يا جماعة؟ الميزة اللي عندنا إنه أعمار أمتي بين 60 و70، يعني أعمار قصيرة وأجور كبيرة وجنان فسيحة، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى مرد هذه الأمة إلى جنة رب العالمين. أنت جالس يعني تطنخ من راسك يا فيصل، تقول إحنا في الجنة يعني على كيفك، هي الجنة؟ لا، كلام حبيبي محمد صلوا عليه، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في الحديث أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال النبي المصطفى كلكم يدخل الجنة، هذا الأصل، إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالأصل أن أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في الجنة، أنا وإنت وإنتي. طبعا يمكن الشيطان يضحك على واحد مدامك في الجنة، يا عمي خذ راحتك فلها في الدنيا، كم حتفلها؟ كم حتسوي اللي في راسك؟ 20 40 50 70 100 مليون سنة؟ بعدين في الآخر لابد تنزل من الباص، صح؟ لابد تنتقل للمحطة الأخرى. يعني مهما عشت الحياة نهاية، لكن بعدين إذا ما انتبهت في الدنيا، وإن شاء الله الله يجعلني وإياك وإياك والجميع من أهل الجنة، الارتقاء في الجنة في مراتب الجنة، الدخول للجنة برحمة الله، والارتقاء في الجنة بأعمالنا. فإنت حتنحط في محطة أو مرتبة حتتمنى إنك كنت في مرتبة أعلى وأجلى وأصفى وأكبر. يوم القيامة اللي ربنا أكرمهم ونورهم بالقرآن، ما هو هنا مغانمة العمر يا جماعة. اغتنم 5 قبل 5، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كان النبي يقول اغتنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، عافيتك قبل سقمك،

0: فالذكي الفطن اللي يكون عنده استعداد وذكاء وفهم يتأمل كلام النبي ويعرف أن النبي يريد له الخير. كان يقول بعض السلف: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي. ليش؟ لأنه كل يوم بيعدي أجلك بيقرب. فلنفترض أنت مقدر لك أن تعيش 60 سنة، كل يوم بيعدي معناه أنت بتقرب من أجلك. فكان يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما سويت حاجة قربة إلى الله، أو سويت أعمال قربة إلى الله لكن كنت ممكن أتقرب أكثر وضيعت على نفسي. فلذلك الإنسان يحتاج أن يلتفت وينتبه لهذه الفكرة. ما أجمل كلام الحسن البصري عندما قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. نحتاج أن نعيد حساباتنا، نتأمل في أعمالنا ضمن أعمارنا، نلتفت إلى من نحن مسؤولين عنهم، ويا ترى أوصلنا لهم هذه الفكرة بطريقة صحيحة؟ هل تغانمت الأعمار بحيث أنه يصير عمري بدل ما يكون 60 سنة 200 سنة؟ كيف أخلي عمري بدل 60 سنة 200 سنة؟ هذا يصلح كذا حلقة لوحدة حلوة، صح؟ لما أنشئ أفراد صالحين في أسرتي، فأنا أكسب أجرهم، هذول حيعيشون 60 سنة ممكن أو 70 سنة. هؤلاء إذا أنا ربيتهم تربية صحيحة حيربى أولادهم غالبا تربية صحيحة. فالنبي يقول: الدال على الخير كفاعله. فأنا دليت ولدي على الخير، ولدي دل ولده على الخير، كلهم يصبوا في ميزان حسناتي أنا، فيصير عمري بدل ما هو 60 سنة 200 سنة. أنا أجزم أن بعض اللي يسمعون الآن حينطربوا حينبسطوا بالفكرة الحلوة هذه. أنا لما يعني أكون سبب في تحفيظ مجموعة من الطلاب كتاب الله، وهؤلاء يحفظوا أفراد آخرين فيحفظوا كتاب الله، فهذا اللي أنا كنت سبب في أنه حفظ القرآن الكريم أنا كسبت أجره، وهذا اللي أنا كنت سبب في أنه حفظ القرآن الكريم حيحفظ أولاد آخرين فهو حيكسب أجرهم وأنا من وراء حكسب أجرهم. العمولة حقي ثابتة، ما ينقص منها شيء، لأنه المعطي الله الكريم الحق سبحانه وتعالى. هذه كذا لفتة سريعة يا أحبتي، لأني أحبكم وحريص أن نتغانم أعمارنا. أختم بكلام ابن القيم يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله، وأما الموت يقطعك عن الدنيا. إذا انقطعت عن الدنيا ما يترتب شيء، لكن الانقطاع عن الله مصيبة المصائب. فالله يجعلنا وإياكم ممن وفق لمغانمة الأعمار وبحسن مغانمة الأعمال، وأعظم الأعمال نحرص عليها صلواتنا وأداء في أوقاتها، ونحرص أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأباءنا وأمهاتنا وكل من نحب على هذه المعاني. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.
1: الكلمة

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصراً.

0: علي اليوسف ومعاذ العتيق.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدارة
5: الصدارة
6: المكسيك أول المتأهلين إلى الدور 32، وكندا تمطر شباك قطر بسداسية، أما سويسرا فتتجاوز البوسنة. الأرجنتين تهزم الجزائر بثلاثية ميسي، وفرنسا تتخطى فخ السنغال، ورباعية النرويج في مرمى العراق، والنمسا تتجاوز الأردن. أما عن منتخبنا فثلاثين ضعفا فارق القيمة السوقية بين الأخضر وإسبانيا، والبرازيلي كلاوس حكما لمواجهتهما.
4: الصدارة
5: الصدارة الصدارة.
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا بالجميع. أهلا وسهلا في حلقة أخرى وجديدا برنامجكم الصدارة، ليأتيكم يوميا الساعة 4 بتوقيت المملكة. أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، محمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وينضمنا عبر الهواء مباشرة على التليفون الكابتن والمدرب الوطني حمود الصيعري. نتائج كبيرة يا كابتن، أهلا وسهلا. أعتقد المونديال ما هو قادر يعني الواحد ينام صراحة من كثر المباريات.
7: يا أهلا أستاذ معاذ، حياك الله، مسي عليك ومسي على الأخوان المستمعين. أكيد أكيد المونديال في وجود 48 فريق، بصراحة الوضع صار صعب حتى في المشاهدة يعني،
6: ومستحيل ما تجلي برضو مباريات.
7: والله تقريبا الى الان شدها يعني، حاول نضغط الى 95% 90%، لازلنا محافظين مع ان الوقت صعب يعني. البدايه 7، النهايه 7 الصباح في احيانا بعض الايام، يمكن اليوم شويه 10 البدايه، لكن برضو النهايه 8 الصباح اليوم. فهي دائما زي كذا، بما ان اختلاف التوقيت تعبنا شوية، لكن يعني في متعة وفي تفاصيل جيدة.
6: 8 الصباح وراك صلاة جمعة، هذه مستحيل مباراة يعني الواحد بيقدر يتابعها اليوم.
7: اي والله صعب، هو لازم تعدل، وبالذات برضو المرتبطين بأعمال، لكن كل واحد يختار المباريات اللي تناسبه. صحيح. والناس اللي عندهم إجازات يحاول يستمتع في كأس العالم.
6: اليوم كندا وقطر، انتهت 6-0 لكندا، بتسع لاعبين كان يلعب المنتخب القطري. المكسيك فازت على كوريا الجنوبية 1-0، هذه المباراة أنا شاهدتها شخصيا، كنت أنتظر مستوى كوريا الجنوبية بشوف مع الفرق اللاتينية كيف تأدي، لكنها بصراحة عجزت تعدل النتيجة مع المنتخب المكسيكي اللي تناقل الكرة في مساحات صراحة تعب الشمشون الكوري اليوم. واليوم الساعة 10 راح تكون مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الأسترالي. مستمعينا، شاهد انطلاق الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026، تطورات بارزة بعد ما ضمنت المكسيك صدارة المجموعة الأولى وتأهلها إلى الأدوار الإقصائية قبل جولة من النهاية، فيما حققت كندا فوزا كاسحا على قطر بسداسية نظيفة، واقتربت سويسرا بدورها من حجز بطاقة العبور عن المجموعة الثانية، بينما فرض التعادل نفسه على مواجهة جنوب أفريقيا وتشيكيا. المنتخب المكسيكي نجح في حسم صدارة مجموعته مبكرا بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد سجله لويس رومو ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى الدور 32. شهدت المباراة تألق الحارس راول رانجيل اللي أنقذ مرمى من أكثر من فرصة خطيرة، محافظا على تقدم أصحاب الأرض حتى صافرة النهاية. أيضا خطف منتخب جنوب أفريقيا نقطة ثمينة من نظيره تشيكي بعد ما فرض عليه التعادل 1-1 في المباراة اللي جمعتهما على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، وكان المنتخب التشيكي قد افتتح التسجيل مبكرا عبر ميشيل ساديليك في الدقيقة 6 قبل ما يدرك تيبوهو موكينا التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83، وكان راح يعدل برضو النتيجة لصالح المنتخب الجنوب أفريقي في آخر الدقائق، ولكن انتهت المباراة بالتعادل. أيضا بات المنتخب السويسري على مشارف التأهل بعد ما حقق فوز مريح على البوسنة والهرسك بفضل انتفاضة هجومية متأخرة، فبعد شوطين اتسما بالحذر وقلة الفرص أثمرت تبديلات المدرب مراد ياكين عن تحول كبير في أداء الفريق حين تألق روبن فارغاس بصناعة هدف وتسجيل آخر، فيما أحرز جوهان مازيمبي ثنائية قادة سويسرا إلى انتصار مهم عزز حظوظها في بلوغ الأدوار الإقصائية. وعاشت قطر ليلة صعبة أمام المنتخب الكندي اللي أمطر شباكها بستة أهداف نظيفة في أحد أكبر انتصارات البطولة حتى الآن. تألق جوناثان ديفيد بشكل لافت بعد ما سجل ثلاثية تاريخية ليصبح أول لاعب من اتحاد الكونكاكاف يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم منذ عقود طويلة، كما رفع رصيد التهديفي ليتقاسم صدارة الهدافين مع ليونيل ميسي، وأضاف سايل لارين هدف جديد ليؤكد التفوق الكندي اللي بات يحتاج إلى نقطة واحدة فقط في مباراة المقبلة أمام سويسرا لضمان صدارة المجموعة. يمكن هذه المباراة كابتن برضو شهدت خلينا نقول أبشع حالة إصابة حتى الآن، كسر يمكن مضاعف كان للاعب المنتخب الكندي.
7: اي اكيد والله الاصابه قويه لاسماعيل كوني، من اللاعبين المميزين، ده لاعب مرسيليا الموسم هذا راح لسوسولو، لكن كان مقدم مستوى ممتاز في المباراه هذه بالذات، وكانت بدايه طيبه. وهو الفترات الاخيره اسماعيل كوني يعني اصبح ركيزه اساسيه في المنتخب، وكانت عنده بوادر جيدة في المباراة، يعني كان من اللاعبين البارزين في المباراة، لكن هذه ضريبة الإصابات في كرة القدم.
6: صحيح. ما كنا نتمنى نشوف مثل كذا الصراحة.
7: نتمنى له الشفاء.
6: آمين إن شاء الله. الجولة الثانية انطلقت، وش أكثر شيء شدك من ما لعب من حد ما لعبت المباريات في الجولة الثانية منطلقتها؟ لسه ما اكتملت طبعا الجولة كاملة، ولكن كيف قرأت المشهد الآن في يعني لفة ثانية على المونديال الآن في انطلاق هذه الجولة؟
7: هو الحين الجولة هذه أكيد احنا خلصنا الجولة الأولى وشفنا مستويات الفرق اللي ظهرت، بعض الفرق ظهرت بمستوى جيد، بعض الفرق يعني كانت دون المأمول بالذات يعني بعض المنتخبات، لكن وبعض المنتخب يعني المنتخبات كانت بصراحة ظهورها غير جيد. كأس العالم أحيانا بعض الفرق اللي تظهر في البداية بشكل متوسط، المهم أنها ما تضيع نقاط، أحيانا تتدرج في البطولة وتتطور يعني مع وضع البطولة، يعني في المباراة الثانية والثالثة دائما يكون الرتم أعلى، لكن في مباريات في الجولة الأولى يعني كان في منتخبات ظاهرة يعني أنها جاهزة.
6: حلو كابتن، عطني مثلا على سبيل المثال من أسوأ منتخب، وعطني الحصان الأسود، وعطني برضو من العرب من اللي بارزين ومن اللي قدم أداء يعني متواضع. ممكن تقريبا أشوف أنه ممكن المنتخب التونسي لو تتفق معي أو العراقي، وكذلك الأردن خسرت، ولكن خلينا بالمجمل مش العرب تحديدا، بنجي للعرب، لكن عطني الحصان الأسود، عطني المنتخب الأسوأ اللي ما توقعت منها الأداء.
7: شوف وش نجي على المنتخبات الكبيرة، يعني قبل البطولة الكل كان يتكلم على فرنسا ويتكلم على اسبانيا ويتكلم على يعني الارجنتين، يتكلم على انجلترا والبرتغال، هذه الخمس منتخبات غالبا معها بالاضافه للبرازيل انها دائما تكون مرشحه. اللي ما ظهر بشكل جيد المنتخب البرازيلي، يعني في المنتخبات الكبيره في الجوله الاولى ما كان ظهوره جيد، والمنتخب المغربي يعني في فترات كثيره من المباراه كان افضل من المنتخب البرازيلي، وكان ممكن يحسم مباراته. المنتخب البرازيلي رغم انه يضم بعض الاسماء، لكن في يعني في تفاصيل داخل الملعب وداخل تشكيله الفريق ما هي جيده، يعني سواء من الاظهره تعتمد على اظهره يعني اساسا هم قلوب دفاع مثل ايبانيز اللي يلعب في الاهلي، كان يلعب في الظهير الايمن وكان يقوم بادوار هجوميه، ما خلق توازن كبير. ايضا الظهير الايسر ما كان يعني يؤدي بشكل جيد في الهجوم، لذلك البرازيل ما ظهرت بشكل جيد. ممكن الفوارق الفرديه او امكانيات اللاعبين هي اللي حسمت يعني رجعتهم في المباراه واعطتهم التعادل، لكن لازلنا ما شفنا البرازيل الحقيقي. فرنسا ظهرت بصورة مميزة ويعني وظهور جيد وبإمكانياتها باللاعبين اللي موجودين فيها، فأنت تقول يعني أكيد أنه بيكون منافس جدي على اللقب. أسبانيا نفس الوضع، نفس وضع البرازيل، ما ظهرت في المباراة الأولى،
6: إن شاء الله ما تظهر في الثانية بعد.
7: هي أكيد إحنا ما نبغى تظهر في الثانية، وبعد كذا يشوفوا لهم حل في المباراة الثالثة يتأهلوا، سهل تأهلهم.
6: صح.
7: لكن في المباراة الأولى يعني فعلا واجهت صعوبة كبيرة أمام الرأس الأخضر أسبانيا. ممكن في أشياء مفهومة وأشياء غير مفهومة. الأشياء المفهومة مثلا أن يكون لامين يامال أو ويليامز ما هم موجودين بحكم الإصابات اللي لحقت فيهم يعني مؤخرا، وما شاركوا إلا جزء بسيط من المباراة، ولسه ما عندهم جاهزية. يعني تتكلم على لاعبين عندهم أشهر ما لعبوا بشكل جدي، وهذول اللاعبين أساسيين، لكن أيضا ما هو مبرر. يعني
6: لقوا مصاعب أمام الرأس الأخضر الصراحة، فاجأونا صراحة في هالمباراة. الواحد ممكن يتحمس صراحة يتعاطف مع منتخب يعني كأول مشاركة له مثل الرأس الأخضر، لكن في نفس الوقت يدنا على قلوبنا كذا إذا الرأس الأخضر بهالقوة إسبانيا ما قدرت تتعداه. إحنا كنا مأملين إن هذا الرأس هو اللي بناخذ منه 3 نقاط، كذا بيتغير الحسبة عندنا شوي كابتن ولا
7: لا؟ هو لازال يعني شوف لازال، رغم إنه منتخب متطور الرأس الأخضر
6: يغلق مناطق يعني بشكل مميز.
7: ايوه الفترة الأخيرة يعني على مستوى القارة الأفريقية، يعني بطولة أفريقيا مو الماضية اللي قبلها ظهر بصورة مميزة يعني الرأس الأخضر. لكن أسبانيا يمكن ساعدت في الشيء هذا، يعني كان لعبة كرة بطيئة، ما كان في حلول، يعني لأنه هو الرأس الأخضر لعب كتلة منخفضة، يعني دفاع منخفض أغلق كل المنافذ.
6: صحيح.
7: وكان عنده هدوء. هنا أسبانيا كان لازم، هي لازم تسرع لعب، لازم تلعب بين الخطوط، لازم تغير لعب من جهة لأخرى، لازم فورمة اللاعبين في الصف الهجومي تكون عالية، لازم يكون عندك مهاجم يعني داخل 18 الكرات العرضية. أسبانيا ما استخدمت الوضع هذا، لا لعبت عن طريق الأطراف، كانت تفقد الكرة بشكل سهل في الصف الهجومي، ما كان في حدة وما كان في شراسة. أكيد يمكن يتدرجوا، لأن أتذكر أنا 2006 المنتخب الإيطالي يتدرج في البطولة من البداية ما كان مستواه جيد.
6: صح.
7: يعني حتى دور المجموعات تأهل بتعادلات. يعني
6: تعادل مع فرنسا في المجموعات ورجع فاز عليها في النهاية.
7: اي لأنه هو بداية، أتذكر أنا كنت موجود هناك، يمكن دور المجموعات كان كله تعادلات تقريبا. ومع ذلك تطور في البطولة وبعد كذا أحرز اللقب. فأنت تقول المباراة الأولى ما هي مقياس كبير. صح. لكنها تظهر لك بعض التفاصيل، ان الاسبانيه لا زالت تحتاج يعني عمل اكثر، وتظهر لك ايضا ان الراس الاخضر والكاب فيردي هذا فريق ما هو سهل، ولازم نشتغل بشكل جيد كمنتخب سعودي ان من اجل الترشح للدور الثاني ان نعمل بشكل كبير على الوضعيه.
6: جميل. قبل اروح للحصان الاسود كابتن، بقاطعك في النقطه هذه تحديدا، طرأت في بالي صراحه فكره، وكان تعليق من المدرب كارينيو، مدرب نادي النصر والوحدة السابق اللي كان في الدوري السعودي، الأوروغوياني الجنسية، كان تعليق له في قناة أوروغويانية بعد مباراته مع بعد مباراة السعودية وأوروغواي، وكانوا يسألونه بحكم أنه يشتغل في السعودية ويعرف اللاعب السعودي، فكان صراحة قال بعض الأسرار عن اللاعب السعودي يعني أثارت انتباهي، وممكن نستخدمها هنا في مسألة الفارق ما بين الأفضلية في التدرج ولا البداية القوية اللي تكون في المونديال. ذكر أنه اللعيبة السعوديين يعيشون على الحافز النفسي، وقال الحافز النفسي صعب أنك تشغله فيهم، لكن إذا شغلته مضبوط بتشوف لاعب سعودي يعطيك ويقلص الفوارق الفنية. لكن ذكر نقطة مهمة جدا، قال أنهم يخسرون الحماسة هذه في أقرب صدمة، يعني يجيه تعادل تجيه هزيمة على طول يخسر الحماس هذا، ممكن تشوف مباراة يؤديها قوية مثل ما سوينا في كأس العالم 2022، مباراة تنتصر فيها على الأرجنتين ثم تواجه بولندا والمكسيك لا تستطيع تقديم أي شيء. فأنا ودي أسألك بحكم أنك مدرب وعارف برضو نفسيات اللاعبين ومسألة الصعود والتدرج في الدخول في بطولات منها يعني نقطية في المجموعات، الأهم أنه تدرج ولا الأهم أنك تبدأ بداية قوية وتحافظ على الرتم هذا؟
7: لا شوف، البداية القوية أكيد شيء جيد، إذا كان فيه وقت للاستشفاء البداية القوية تعطيك نقاط عشان تتأهل الدور الثاني. وهذا اللي مثلا يعني هو يتكلم مثلا على لو حصل صدمة، الصدمة مثلا تشبهها مباراة كندا وقطر، هذه تعتبر صدمة. هذه تعتبر صدمة كبيرة، الخروج منها ما هو سهل لأنك أنت فقدت لاعبين، النتيجة كبيرة جدا. لكن تعريف الصدمة أن مثلا خسارة مباراة في كأس العالم ما تعتبر صدمة، لأن أكبر تظاهرة فرق كبيرة يعني أحيانا، وبالذات الفرق اللي من مستوى المتوسط، ما نقول المنتخبات العالمية، ممكن أحيانا في مفاجآت المنتخبات الكبيرة. لكن أكيد أنك أنت مثلا عندك نقاط، يعني مثلا المباراة الأولى لو فزنا في المباراة الأولى أكيد كانت بتعطينا حافز كبير، وكان بيكون تأهلنا بيدنا. حتى لو خسرت أنت من أسبانيا وسويت تعادل مع الرأس الأخضر ممكن كنت تترشح أنت كأفضل ثالث. لكن ممكن هو يتكلم على الصدمة اللي هي مثلا الصدمة مثل مباراة كندا وقطر، هذه تعتبر صدمة، الخروج منها صعب. أيضا نفس الصدمة اللي حصلت في مباراة السويد وتونس، صدمة قوية، الخروج منها يحتاج يعني عمل كبير. والاتحاد التونسي أصلا ما قدر يخرج من الصدمة، غير مدرب يعني صح. في الوضعية هذه حس أن الوضع هذا بيكون صعب جدا ولازم يعني. فمثلا المباراة الأولى احنا يعني لازم نكون أذكياء، يعني احنا خروجنا المهم، الهدف الأول بالنسبة لنا في دور المجموعات هو التأهل بغض النظر عن المنتخبات اللي قدامنا. يعني مثلا المونديال السابق احنا فزنا على الأرجنتين، لكن فزنا على الأرجنتين ما وصلنا أي مكان. نفس الوضع هذا، أتمنى المونديال الحالي أن نعطي مباراة الأسبانيا نلعبها بذكاء، هي مجرد 3 نقاط، ما نبذل مجهود كبير، ما نخسر مثلا يعني نبذل مجهود كبير بدون داعي، يعني أقصد أن ما نحصل فيه نتيجة نخرج بإصابات وإرهاق ومشاكل ونجي مباراة الرأس الأخضر
6: اللي ممكن حاط حملك عليها المفترض، هذه تتحصل نفسك يعني باللعيبة مجهوداتهم لياقيا يعني قدها قلت. فهمتك انه تلعبها بذكاء وليس بمجهود.
7: هنا الذكاء، هنا الذكاء انك انت عندك هدف تبغى تروح الدور الثاني. صحيح. من وين تجيب النقاط وكيف تجيب النقاط وكيف تدور مجموعتك اللي موجودة عندك. جميل. يعني بعطيك على سبيل المثال مثلا يعني عشان تكون الفكرة واضحة، لاعب مثلا مثل حسان تنبكتي، انا اعرف السيفي اللاعب ان مثلا مباراتين او 3 في المستوى العالي تصير عنده مشاكل او اصابات، فلذلك انا ما احب اخسره. يعني لو كانت الامور ما هي جيده تماما مثلا في مباراه اسبانيا اقدر انا احافظ عليه، يعني مثلا ما يصير اني انا اروح مباراه الراس الاخضر الاخيره وعندي لاعبين مصابين وعندي لاعبين مرهقين وعندي مشاكل واخسر كل شيء. لكن لو كان عندي امكانيه في وضع اسبانيا الحالي، لو كان عندي امكانيه اني انا اقدم مباراه محترمه، ومفروض يعني مفروض ان اساسا انك انت اي منتخب عنده على الاقل 20 لاعب قريبين على مستوى بعض، تعرف انت تتكلم في المستوى الاعلى مفروض ان اللاعبين قريبين على مستوى بعض، ما يكون مثلا عندي 11 لاعب هم اللي يلعبوا المباراه الاولى ويلعبوا المباراه الثانيه ويلعبوا المباراه الثالثه. اكيد لان الرتم بيكون عالي، مو مثل ما تلعب الدوري وتلعب كاس العالم، اكيد الرتم عالي. وانت شفت مثلا الشوط الثاني امام الارجواي كيف كان الرتم عالي وكان الضغط عالي كثير على المنتخب السعودي. لو انت تلعب في نفس الليفل هذا كل المباراة الأولى والثانية أكيد أنت المباراة الثالثة تكون متأثر بدنيا.
6: نعم. ذكر حاجة مهمة صراحة كارينيو في تصريحه بعد مباراة الأوروغواي على القناة الأوروغوايانية اللي ذكرتها لك أيضا، ودي أسمع رأيك عن هالموضوع. هو حول اللاعب السعودي كان يتحدث، يقول اللاعب السعودي أو هؤلاء اللعيبة السعوديين لا يعيشون كأس العالم مثل ما نعيشها إحنا، يقول نستناها كل 4 سنوات، تبغى تقاتل وتضحي فيها بكل ما أوتيت من قوة عشان تبرز فيها. يقول هم لاعبين فنيا الصراحة يعني أثنى على اللاعب السعودي، قال وقفته بالكرة حلوة سريع التعلم، لكن يقول أنه هم أغلبهم لاعبين احتياطيين في خاناتهم. يقول دائما عادة ما راح تلقى لاعب أساسي في المنتخب السعودي إلا في خط الظهر، ممكن تحصلهم في بعض الأندية أو على حساب الأظهرة وممكن بشكل متفاوت في نص الملعب، لكن كهجوميا راح تحصل دائما في الأندية السعودية أجانب، فهم احتياطيين، ذكر بين قوسين بمرتبات عالية. وقال لا أستغرب أنه لما تجي تناقش اللاعب السعودي تجد في قرارة نفسه أنه عادي يرجع على أقرب رحلة. أنا الصراحة هذه أثارت انتباهي الكلمة، يعني ما هو مستعد يقاتل عشان يبقى في المونديال.
7: والله شوف، لا كلامه بصراحة ما أعتقد
8: قاسي.
7: كلامه صحيح، لا كلامه مو صحيح يعني بصراحة، لأن هذا موضوع يتعلق بالوطنية. ما أتوقع ولا 1% أن أي لاعب سعودي ما يقدر قيمة الشعار اللي يرتديه في أكبر تظاهرة في العالم، يسجل اسمه يعني للوطن ولنفسه والمنتخب بلاده. فأتوقع الكلام هذا قاسي جدا وما هو صحيح،
6: ولا يمكن زعلان ممكن من التعادل اللي حل عليه.
7: لا ممكن زعلان عشان تسبب في هبوط 3 فرق يعني السعودية وأقالون، فممكن نقل. بس أنا أشوف، أنا ما أنا ضد أي واحد يقول فكرته سواء أجنبي، لكن أخذها يعني بدون تعصب، نحللها ونشوف صحيحة أو مو صحيحة، بدون يعني بدون حسابات مثلا أو عدم تقبل. بالعكس نأخذ الفكرة ونحللها، إن في إهمال من بعض اللاعبين السعوديين وبعضهم موجود احتياطي. اوكي نتفق على الوضع هذا، ان في بعض اللاعبين ما هو اساسي
6: هنا الفكره كابتن انه هو مش اساسي وعنده مرتب عالي، فما راح يكون حاس بالندم جدا انه خسران شغله في حال خرج المنتخب، فبيرجع على اقرب طياره. ما هو زعلان ذاك الزعل، هو راجع لديته بيمارس حياته مجددا بمرتبه الطبيعي اللي كان يستلمه، هو احتياطي حتى.
7: لا شوف،
6: هنا الفكره مش وطنيه.
7: إيه لا لازم نقسم الفكرة، هو فعلا الموضوع يتعلق بالوطنية. ليش؟ لأن في الأندية أوكي ممكن نقول الموضوع هذا صحيح، أن اللاعبين ما يجدوا فرصة بسبب أن في لاعبين أجانب، وسبب أن اللاعبين السعوديين ما هم محترفين خارجيا، لذلك هو يعني مجبور على وضع، والوضع هذا مساعده أن أساسا وجود اللاعب السعودي النادر أو الجيد في الأندية معطيهم رواتب عالية. لكن على مستوى كأس العالم لا، احنا شفنا ظواهر كثيرة يعني في كأس العالم الماضي في قطر، وشفت الإصابات وشفت التضحية اللي قدموها اللاعبين، والإصابة اللي تعرض لها ياسر الشهراني اللي كادت تؤدي بحياته. اللاعبين حتى لو ما كان أساسي في ناديه، بالعكس أنا أثق أن اللاعب السعودي يعني عنده حس وطني كبير جدا، أنه ينسى كل الظروف هذه المحيطة وينسى كل المال من أجل أنه يقاتل وأنه يكون موجود في كأس العالم. العقلية لازم تكون أني أنا موجود، كم كأس عالم شاركت، ماذا قدمت في كأس العالم، ماذا قدمت البلدي مستقبلا، كل الأشياء هذه راح تتسطر. فما أتوقع ولا 1% أي لاعب سعودي ما عنده اهتمام كافي. ممكن أحيانا الظروف الفنية يعني ما تساعد في بعض المباريات، لكن كلام أن اللاعب السعودي ممكن ما يكون غير مبالي، لا أنا ما أتفق معه.
6: في مبالغة،
7: اي في مبالغه جدا. هو حلل انه موجود اللاعبين ما يشاركون بشكل كبير، لكن انا اشوف اللي كل اللي موجودين في المنتخب لو قلنا 80% موجودين، اغلبهم يشارك بصفه اساسيه، واغلبهم عندهم الطموح. لكن تختلف، في لاعبين عندهم خبره موجودين في المنتخب، وفي لاعبين لا زالوا صغار يعني لسه قدامهم امكانيه لكاس عالم قادم. لذلك بالعكس انا اشوف الامور الفنيه، واللاعب السعودي تحفيزيا ما عنده مشكلة، بالعكس انه يحب يظهر نفسه. والجيل هذا يمكن تقريبا 80% ومنه اول مرة كاس عالم، يعني ما عندنا لاعبين شاركوا بشكل سابق، ممكن سالم، ممكن العويس، حسان، اللاعبين الموجودين يمكن ما تعد مجموعة كبيرة جدا من المجموعة، وفي مجموعة جديدة تبغى تثبت نفسها. فما انا ما اتفق مع كلامه، وبالعكس أنا أشوف كلامه يعني بعيد عن الواقع.
6: لعله استفاض يا كابتن كونه الوحيد اللي أدرب شؤون الكرة السعودية، كونه درب سابقا في السعودية كارينيو في الاستوديو اللي كان في القناة الرجوانية. هذا كان التصريح، ممكن ترجعون له تشوفونه وش ذكر حول اللاعب السعودي حول المنتخب السعودي. هو أثنى الصراحة في جوانب، ولكن هذا النقطة صراحة ثارت انتباهي صراحة. طيب خلنا نروح لنقاط أخرى كابتن. يعني في لاعب صراحة هذا في كل مونديال بيقدم، أعتقد حتى لو المونديال الجاي يلعبه ممكن يقدم وممكن يبهر، أي حاجة يلمسها تتحول إلى يعني قطعة فنية. تحدث حول ليونيل ميسي. مباراة الأرجنتين والجزائر طبعا خطفت الأضواء، ليس فقط بسبب أهمية النتيجة، بل أيضا بفعل الأداء الاستثنائي اللي قدمه ليونيل ميسي، بأقل مجهود يجري، بأقل لمسة يبدع ويسحرك، قاد منتخب بلاده إلى بداية مثالية في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي على ملعب أوروهيد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية. المنتخب الأرجنتيني فرض أفضليته أمام منتخب جزائري، عاد إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2014، وعلى الرغم من التنظيم الدفاعي اللي أظهر محاربي الصحراء في فترات من الشوط الأول، نجح ميسي في كسر التوازن مبكرا لما تلقى الكرة خارج منطقة جزاء، توغل بشكل مميز، ذكرنا كذا في أيام برشلونة، أيام على أيام برشلونة، منح الأرجنتين هدف التقدم. وشهد الشوط الأول أيضا محاولات يعني من متبادلة من أفضلية واضحة لحامل اللقب الأرجنتيني اللي بدأ أكثر قدرة على صناعة الفرص والوصول إلى المرمى. أنا بسألك عن الأرجنتين وبشكل محدد حول ميسي، كيف شهدت مستوى ميسي؟ خلينا برضو إذا دخلت في الكومبيرينج كذا مع رونالدو، كيف شفت أداء رونالدو في البرتغال؟
7: شوف ميسي ظاهرة، والظواهر يعني ما تتكرر كثير، يعني كل زمن يكون فيه ظواهر، يعني للأسف يعني المستقبل يمكن راح نفقد ظاهرة كأس العالم مثل ميسي، أيضا مثل كريستيانو رونالدو، مثل اللاعبين اللي عندهم يعني. لكن شوف في العمر هذا اللي موجود فيه ليونيل ميسي، يعني انت تتكلم على لاعب عنده 38 سنة، يعني قريب على الأربعينات، ميسي ظاهرة، الظاهرة ممكن ما تتكرر، لاعب موهوب، كل مراحل اللي مر فيها ميسي كان دائما يقدم إضافة كبيرة. اللي عجبني واللي لفت نظري المرة هذه أن ميسي على المستوى البدني جيد، يعني من زمان ممكن كان فيه عيب على ميسي أنه مهمل بدنيا، الجسم القوة، لكن موهبته موجودة. الآن بصراحة ما شاء الله تبارك الله، يعني في العمر هذا أشوف ميسي، حتى أشوف له صور يعني قبل المباريات، أن الرجل يمكن عشان الدوري ما هو قوي هناك في أمريكا، فلقى وقته أنه يهتم أكثر بدنيا. فأنا أشوف حتى على المستوى البدني يعني فيه يعني إمكانية كبيرة، يعني أنه يطور أكثر.
6: رفع رصيده 16 هدف الآن، عادل ميروسلاف كلوزا الألماني.
7: أي كلوزا هو لازم يكسر رقمه، لأن يعني مستحيل أنه يكون موجود ميسي، موجود كريستيانو، موجود اللاعبين بارزين، يعني يبقى كلوزا هو المتصدر. فأنا كان هي كانت مسألة وقت، حتى ممكن امبابي يعني ممكن يصل إلى كسر الرقم هذا. لكن نتكلم على ميسي، وجوده في الأرجنتين بصراحة يعني ظهور مميز، أيضا المنتخب اللي موجود واللاعبين اللي يلعبوا بجانبه، سواء مارتينيز أو حتى كل المجموعة، ما
6: يضحون
7: أي فعلا يعني يلعبون من أجل يعني ميسي، ويخدمون منظومة اللعب اللي حتى مدرب الفريق، يعني لما تكلم على سكالوني منظومته تعتمد يعني بشكل كبير في السنوات الأخيرة إن تحرير ميسي من كل الأدوار الدفاعية، أعطى أهمية أكبر، لاعب حر، مهاجم ثاني، ما في أعباء بدنية، وبصراحة يحق له، لأن لاعب مثل ميسي يعني جودته العالية بالكرة لازم تعطيه حرية حلو. كبيرة.
6: أنا لاحظت في كلامك أنك ما تبغى تزعل محبي كريستيانو رونالدو، قلت وبرضو كريستيانو ظاهرة، لكن واضح في كلامك أنه ميسي أظهر من رونالدو. ها؟
7: لا بالعكس،
6: تحديدا
7: بالعكس
6: في مسألة الإعفاء من الواجبات الدفاعية، في حال أنه كريستيانو تخلى عن الواجبات الدفاعية، فريقه تخلى كريستيانو عن الواجبات الدفاعية، قالوا اللاعب الفريق يلعب ناقص، ميسي ما يلعب ناقص الفريق حتى لو يلعب حافي.
7: شوف اولا، شوف كريستيانو يمكن في العمر اكبر من ميسي، هذا شيء. اثنين، كل واحد ظاهره بطريقته، يعني في واحد في لعبه يعني في ادائه، كريستيانو كان يعتمد على شيء معين، يعني بدا حياته يعني بدنيا اقوى، ممكن تقدم العمر الان، لكن يبقى ظاهره. الميزه او الفرق ان المجموعه مع ميسي تعمل صالح ميسي بشكل كبير.
6: بالضبط، هذه النقطة اللي أنا أبغى أروح لها كابتن، عشان برضو ما يزعلون علينا حبايبنا النصراويين اللي توم متوجين بالدوري، مدحنا لهم ذا اللاعب لين قلنا بس، وهو يستاهل طبعا، لكن شتان ما بين اللاعبين في المنتخب الأرجنتيني كابتن والمنتخب البرتغالي.
7: خطني وجه
6: لوجه مع محبين. لا لا لا، هو نقاش مفتوح.
7: صورني اللاعب اللي
6: هو نقاش مفتوح يا كابتن. كابتن، في المنتخب الأرجنتيني ذكرت أنت وأنا متفق معاك فيها إنه اللاعبين يضحون من أجل ميسي، في المنتخب البرتغالي نشوف عكس هذا الشيء. كريستيانو رونالدو حتى في تصاريح، في لاعب منه، لاعب باريس سان جيرمان، محور باريس سان جيرمان، شو اسمه الارجنتيني، نسيت، جواو، صرح ضد كريستيانو تصريح غريب صراحه قبل امس.
7: إيه لأن شوف عقلية اللاعبين وهذا اللي يقول لك الفرق. يعني أنت لما لاعب كبير مثل ميسي أو لاعب كبير مثل كريستيانو المجموعة اللي تلعب واللي تلعب حواليه تفرق. مثلا شوف كريستيانو مثلا اختلافه في النصر الموسم هذا في وجود جواو، القطعة اللي كانت ناقصة جواو أو اللاعبين السابقين اللي كانوا موجودين، لكن جواو كان تأثيره أكبر يعني وعامل مساعد أن كريستيانو في العمر هذا يظهر مستوى كبير. هذا الوضع يحصل في الأرجنتين من العام الماضي وتحقيق الأرجنتين لكأس العالم، العناصر اللي موجودة كلها تعمل من أجل أن اللاعب الأفضل أنه يكون موجود، وطبعا بيضحي ويقدم تضحيات كبيرة. المباراة الأولى في مباراة البرتغال اللاعبين اللي موجودين بصراحة ما قدموا المجهود الكبير، يعني مثلا لو تحاسب كريستيانو انه ما سجل في
6: ما وصلت هذيك الكور صحيح،
7: كم كرة وصلت كريستيانو داخل الستة مهيئة للتسجيل، او كم الفرص او اللي وصلت كريستيانو من اجل انهاها وهو ما تعامل معها بشكل جيد، ما كان في وصول كبير. بعكس ميسي اللي كان دائما الاعتماد الكبير دائما عليه واللمسة قبل الاخيرة تروح له، وهو كان دائما عند الفينش ودائما كان حتى مدرب الفريق كان يشتغل صالحه، لأن شفت فيه تفاصيل في منتخب الأرجنتيني في بناء اللعب لما دائما يحرر الظهير الأيسر مدينة ويطلع على الأعلى، مارتينيز يتحرك للأمام، ميسي يسقط بين الخطوط وتوصل الكرة في الوقت المناسب عشان يبدأ هنا للفينش والإنهاء أو التمرير. هذا كل العمل عمل يعني مركب من مدرب الفريق من اللاعبين اللي حواليه لصالح نجم كبير انه يظهر بشكل جيد. هذا ما هو موجود في المنتخب البرتغالي، واتوقع لازم يتعدل، واذا ما تعدل يمكن المنتخب البرتغالي ما يوصل يعني بشكل كبير قدام، لازم يتعدل، وانا اتوقع انه يتعدل لان عقليات اللاعبين في ليفل عالي، واكيد ان الصدمه في البدايه اكيد راح تعطيهم دافع انهم يعدوا اشياء كثيره في المنتخب.
6: الصراحه انا كلامك جميل كابتن، بضيف انا نقطه بسيطه بس، اثنين اساطير يعني ما يختلف عليهم، ولكن الفرق بين ممكن رونالدو في المنتخب وميسي في المنتخب ايضا، رونالدو دوره تهديفي دائما مربوط في تسجيل الاهداف ودائما تلقاه في الثلث الاخير، ففي حال نضيع الهجمة أو ضيعت الفرصة عليه بيلقى اللوم عليه بالشكل الأول، لكن ميسي يستلم الكرة في نص الملعب يشغل كل المنتخب الأرجنتيني، بعدين يصنع لك بأشكال مختلفة بالظهر القدم بباطن القدم وهو ملتفت وهو ظهر للباب وهو مقابل الباب للظهير يصنع ممكن، فتكافئ الكرة في النهاية أنه هو يسجل. هذا الفرق أعتقد بين اثنين في المنتخب، ولكن شانين عليه حملة صراحة كريستيانو رونالدو، ممكن حتى علق له تعليق قال سمعت الكلام انه كان يجب استبدالي ومن هالقبيل، وانه لا يجب انه أبدأ المباراة، من يقول اني انا المشكلة، هذه هي كرة القدم، عندما تفوز البرتغال نفوز معنا، وعندما لا تفوز يشير الجميع فجأة الى لاعب واحد، لقد تعايشت مع هذا طوال مسيرتي لذا لم يعد يزعجني، المهم هو الفريق، لم نحقق النتيجة اللي أردناها، ولكن على كل لاعب على أرض الملعب أن يتحمل المسؤولية، ليس أنا فقط. حتى الجماعة في الاستوديو التحليلي هناك في البرامج التلفزيونية، أنا شفت زلاتان إبراهيموفيتش وهنري برضو شابين فيه، يقولون المفترض الفريق يسجل مش أنت اللي تسجل يا رونالدو.
7: طيب شوف أنت كلامك صحيح، وهذا نفس الكلام اللي تكلمنا فيه، مثلا خلينا نسوي مقارنة بالمنتخب الأرجنتيني اللي موجود كمهاجم مارتينيز بجانب ميسي، يبذل أدوار كبيرة، لاعب يتحرك يلعب محطة ويلعب مهاجم أساسي، يعطي حرية كبيرة جدا لميسي. أيضا اللاعبين اللي في الأطراف سواء تياغو أو سواء ديبول في وسط الملعب أو ماك أو إنزو، يعني كل اللاعبين اللي موجودين يبذلوا مجهود كبير جدا من أجل ظهور اللاعب، عنده حرية هو يتحرك في خط الوسط. لو رحنا للمنتخب البرتغال، يعني بصراحة أنت تتكلم على برناردو سيلفا، يعني الشوط الأول مع البرتغال ما سوى ولا شيء، ما ظهر بظهور جيد، لاعب بدنيا يضيع كل الكرات اللي استلمها. لو تتكلم على برونو فرنانديز أيضا ما قدم مستوى كبير، هذول اللاعبين اللي يلعبوا خلف كريستيانو الوحيد اللي كان يعني أكثر حركية بيدرو ليتو. أيضا في وسط الملعب حتى جواو اللي طلع منه التصريح هو سجل الهدف، لكن هل هو كان لاعب ربط ولاعب متحرك؟ نتكلم على المساندة اللي تيجي من الخلف، يعني اللاعبين اللي متحررين، من اللاعب اللي يتحرك
8: داخل الصندوق وداخل البوكس مثل الأرجنتين عشان يعطي حرية مثلا لكريستيانو أنه يتحرك ويسوي ربط الخطوط مع المجموعة. كريستيانو كان منعزل انتظر اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة جهد لاعبين الأطراف واللاعبين الوسط ما وصلوا للمناطق الأخيرة في الملعب عشان تكون في فرص أكبر. وأيضا وجود يعني المدرب عنده دور، مدرب البرتغال عنده دور مثل ما سكالوني يعني ساعد ميسي، أيضا مدرب مارتينيز مدرب البرتغال ما هو اللي وضع حلول كبيرة عشان يظهر نجم بالطريقة هذه، يعني ما كان عنده حلول كبيرة، كان لاعب منعزل ما توصل أسرات كبيرة، ما أوجد حلول كبيرة، ما لعب مثلا مهاجم ثاني، ما غير في طريقة اللعب، ما حاول يغير بالوصول عشان تكون في فرص أكبر. وأيضا ما نلغي لازم في نقطة مهمة أيضا تجي في الأخير، الكونغو الديمقراطية كمنتخب منتخب مو سهل اللي لعب ضد البرتغال، منتخب في التصفيات الأولى أخرج نيجيريا، أخرج الكاميرون، منتخب لاعبين يلعبوا في أفضل ليفل، أيضا على المستوى البدني كانوا أقوياء جدا، بعكس الجزائر اللي أمام الأرجنتين ما ظهر بالصورة الممتازة، وبالذات حارس المرمى واستقبل أهداف كثيرة وكانت الحدة أقل، لذلك في مقارنات يعني أحيانا تكون ظالمة، لكن بالعكس يبقوا لاعبين يعني في ليفل عالي في العالم، ونتمنى وجود الظواهر هذه موجوده أكيد يعني أكيد الان ومستقبلا.
6: انا اعتقد كابتن الضغط اللي يشعر فيه لاعبي المنتخب البرتغالي كونهم يبغون ياتون بنفس المنجز اللي اتى فيه المنتخب الارجنتيني، وهذا اللي ممكن انا يفسره بعد التصاريح. جواو نيفيز في تصريحه للقنوات بعد المباراه قال نعلم ما فعله كريستيانو رونالدو لنا ولمنتخبنا ولعالم كره القدم، لكن في هذه اللحظة هو ونحن نعلم أنه ليس مختلف، إنه مجرد لاعب آخر هنا للمساعدة لا يختلف عن الآخرين، إنه هنا ليساهم مثلنا جميعا. وأعتقد برضو يعني برضو ما هي حلوة في حق أسطورة البلد صراحة أنه يصرح لاعب يعني أوكي لاعب مميز ولكن لاعب لسه صغير في السن مثل هالتصريح يمكن يسبب
8: عنده 21 سنة يعني إيه ما طلع للحياة يعني.
6: يسبب شوشرة التصريح هذا صراحة داخل المعسكر البرتغالي اللي نعيد ونأكد هو مطالب بالاتيان بذات المنجز اللي أتى فيه المنتخب الأرجنتيني في المونديال السابق كونه مرشح أيضا أوروبي من المنتخبات المرشحة بالإضافة للمنتخب الفرنسي المنتخب الإسباني والمنتخب الإنجليزي واللي يقل عنهم شوي في مسألة الدفاع. ولكن خلنا نروح للفاصل، بعد الفاصل سم كابتن
8: استاذ معاذ في نقطه يمكن سم. هي تلخص الموضوع هذه ان الجماعيه والعمل للفريق احيانا تخفي عيوب كثيره موجوده
6: ما في شك. 011-40-53 انضموا لنا للنقاش عبر الهواء مباشره مع الكابتن والمدرب الوطني حمود الصيعري وانا اخوكم معاذ العتيق. بعد الفاصل في الصداره لاقونا على اثير اذاعه الرياض 011-40-53 نلقاكم بعد الفاصل.
9: الصدارة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم.

0: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
1: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدارة.
4: الصدارة.
5: حياكم الله مستمعينا مجددا. بدأ العد التنازلي للمباراة التي تنتظرها الجماهير السعودية منذ 7 أشهر، وتحديدا منذ أن أجريت قرعة كأس العالم 2026 التي وضعت الأخضر في مواجهة المنتخب الإسباني أبرز المرشحين لللقب. سيكون المنتخب السعودي على موعد مع إسبانيا الأحد في 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، والتي جاءت نتائج الجولة الأولى فيها لتشعل الصراع بين جميع المنتخبات. استهل الأخضر مشواره بتعادل ثمين أمام الأوروغواي بنتيجة 1-1 في الوقت اللي فجر فيه منتخب الرأس الأخضر مفاجأة من العيار الثقيل بعد ما فرض التعادل السلبي على الإسبان. هذا المنتخب اللي كنا مأملين النفس أنه ناخذ منه 3 نقاط، لكن بإذن الله إن شاء الله ناخذها. يكون عطل شوي المنتخب الإسباني ونشوف كيف واصل المنتخب الوطني استعداداته أمس على ملعب Q2 بمدينة أوستن لمواجهة منتخب إسبانيا. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها المران التكتيكي، ثم الاستحواذ على الكرة قبل أن يطبق المدير الفني دونيس مرانا في الجوانب الدفاعية من خلال مناورة فنية. اختتمت كذلك الحصة التدريبية بمناورة كاملة على مساحة الملعب. اكتفى اللاعب محمد العويس بمواصلة برنامج الاسترجاع تحت إشراف الجهاز الطبي، ولم يشارك اللاعب عبد الرحمن الصانبي في الحصة التدريبية بسبب شعوره بألام في العضلة الخلفية الفخذ، فيما واصل الأخضر في تمام الساعة 12:00 مساء الخميس تدريبات على ملعب Q2، وستكون متاحة أو كانت متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى. كابتن، كونك فني بكرة ضيفي أنا مش ما راح يكون فني، وش أبرز النقاط اللي المفترض نقف عندها قبل مواجهة المنتخب الإسباني؟ ذكرت أنت قبل الفاصل نقطة مهمة جدا اللي هي نلعبها بذكاء وليس بمجهود أكبر.
6: شوف، المنتخب الإسباني يعني معروف، رغم أن بدايته في المباراة الأولى ما كانت بالشكل الكبير، لكن أنا عندي ثقة كبيرة أن المنتخب الإسباني راح يتحسن داخل البطولة. التحسن داخل البطولة لأنه راح يرجع للاعبين اللي تكلمنا عليهم، راح يرجع يامال، راح يرجع ويليامز، راح يرجع اللاعبين اللي كانوا بعيد يعني ما لعبوا المباراة الأولى، حتى أولمو اللي ما شارك من البداية في المباراة الماضية راح يكون موجود المباراة الجاية. أنا أتوقع على الأقل ممكن أولمو يكون موجود، يامال يمكن نسبته أكبر إنه يكون موجود، ويليامز لازال يمكن جاهزيته ما هي كبيرة. المنتخب الأسباني يحاول أنه يوصل للثلث. المميزات اللي عنده المنتخب الأسباني مميزاته في التحولات، لما يقطع منك الكرة في أي جزء من وسط الملعب يكون خطير جدا. يمكن في البلوك المنخفض، لما تلعب له بلوك منخفض يكون ما في حلول كبيرة مثل ما حصل في المباراة الأولى، يعني في عدم وجود مثلا عدم جاهزية يمال هو اللي عنده الحل الأكبر، لأنه هو اللاعب المهاري اللي يقدر يلعب بين الخطوط، اللي يقدر يعدي لاعب واثنين وثلاثة. في الدفاع المنخفض له إيجابيات وله سلبيات. الرأس الأخضر لعب دفاع منخفض بدون أخطاء، وكانت كتلة يعني صعبة، ما هي مو كل فريق بس يروح للدفاع المنخفض يقدر يعني يوقف. المنتخب الأسباني ما كان عنده أفكار، لما لعب الرأس الأخضر دفاع منخفض كانت أفكاره أقل، لكن في مقارنات يعني تقدر انت مثلا تشوفها بين المنتخبين على المستوى البدني، على مستوى استرجاع الكرة. يعني في بعض المقارنات مثلا تتكلم عن المنتخبين في متوسط العمر يعني تقريبا احنا عندنا في الاعمار اكبر من المنتخب الاسباني، متوسط الطول مثلا، يعني هذه اشياء يعني لازم التفاصيل يركزوا عليها المدربين، مستوى الكتله العضليه، نسبه اللاعبين اللي جيدين في العاب الهواء. دائما انا شفت الاحصائيات كلها المنتخب الاسباني يعني متفوق فيها. في حاجتين كانت مميزه جدا عند المنتخب الاسباني، اللي هي يعني في التحولات، يعني التحول من حاله لحاله ممكن يكون خطير عليك، لازم تكون منظم. يعني لما انت تكون في حاله دفاعيه وتسترجع الكره لازم نستغلها بشكل ممتاز، لان المنتخب الاسباني يلعب دفاع عالي يعني. وحتى اللاعبين مثلا لابورت ما هو اللاعب السريع في المساحات الكبيره، لازم خروج الكره يكون ممتاز، عفوا، وخروج الكره يكون ممتاز، يكون عندنا لاعب نقدر نخرج الكره عليه. المباراه الاخيره مع الاورجواي تحولنا كان سيء جدا لما كنا ندافع في كتله منخفضه. مو عيب انك انت تدافع في كتله منخفضه، لكن لازم يكون عندك افكار للتحول الهجومي، يكون عندك لاعبين ترتكز عليهم، يكون عندك لاعبين يعني عندهم فورمه بدنيه جيده يجيدوا التحولات، لانك ممكن تحسم مباراتك بالطريقه هذه. اذا كنت تدافع بس فقط في منطقه منخفضه وما تقوم باي تحول، ثق تماما انك مع مرور الوقت راح تستقبل اهداف
5: مثل ما صار مع المنتخب الاورجواي.
6: نعم، لكن المنتخب الاورجواي كان عنده افكار اعمق، لان بيلسا مدرب كبير جدا. يمكن في ناس لاموا المنتخب السعودي انه دافع، لكن المنتخب السعودي ترى ما دافع اختياري امام الاورجواي، دافع بشكل اجباري. انا عندي صور موجوده لو كان فيها، كان وريتك كيف الصور، كيف
5: واضح كابتن كامل المباراه. هو سقط لعيبه النص داخل منطقه الجزاء، فتح عرض الملعب وطبب لك واحد، رجع واحد ليبرو وطبب واحد نسيت اسمه صراحه، لكن هو اللي كان يتحرك عمودي في ارض الملعب، هو اللي بهذلنا هذا.
6: صحيح، رقم 14 اللي في الجهه اليمنى.
5: نعم.
6: يعني عمل شغل ممتاز. انت لو تشوف في صور في المباراه
5: داهيه،
6: الخط الخلفي عندنا مكون من رجوع ابو الشامات مع سعود عبد الحميد، اصبح الخط خمسه لاعبين، ومع ذلك هو يوضع في الخط هذا خمسه واحيانا سته، يضغط لك على الخط هذا عشان ما يتحرك ابدا، ويعطي مجال للاعبين اللي في النص. الافكار هذه بتكون اقل مع مارتينيز، يعني ما هي نفس الجوده، لكن ايضا جوده اللاعبين الاسبان بتكون جميله. اداره المباراه، انت عندك شيء مهم جدا، انت لازم تفكر بعقل اللاعبين اللي بيبدوا المباراه، وايضا بتفكر في المباراه الثانيه اللي هي مباراه التاهل، هي لازم تعمل حسابات. انا عندي لاعبين مثل حسان ومصعب بدنيا ما هم عاليين، هل استنزفهم تماما في المباراه هذه والمباراه القادمه ما يعطوني نفس الليفل؟ هل استخدمهم في وقت معين على وضعيه المباراه؟ المنتخب الاسباني الان الكل يطمع يقول المنتخب الاسباني مو في افضل حالاته، انا اقول المنتخب الاسباني راح يتطور. لازم بس نكون احنا اذكياء، اللاعبين اللي بنستخدمهم عندنا طريقتين، يا ان نريح اكثر عدد من اللاعبين ونروح للمباراه الاخيره بافضل جاهزيه بدنيه، او ان نضع ثقلنا في المباراة هذه وممكن يكون لها تبعات.
5: هذا رأي في مغامرة يا كابتن كبيرة جدا، نريح أكبر عدد من اللاعبين ضد المنتخب الإسباني عشان نظرة بعيدا نروح للراس الأخضر.
6: إيش
5: ما تكون مكلفة الفكرة هذه؟
6: ولو لعبنا مثلا كل جهدنا مع المنتخب الأسباني
5: مش مضمون نكسب، ومش مضمون نتعادل حتى، لأنه المنتخب الإسباني نعرف الفوارق الفنية ونعرف كيف أساليب اللعب عنده.
6: ممتاز، ورحنا المباراة الأخيرة مجهدين وخرجنا مثل ما حصل مثلا مع الأرجنتين.
5: والله هذا يبغى له قرار جريء صراحة،
6: جهد كامل أمام الأرجنتين، وبعد كذا رحنا يعني متوسطين الإرهاق في المباراة الثانية، رحنا المباراة الثالثة الأسهل وخسرناها بسبب الإرهاق، اللاعبين ما هم قاعدين يجروا بشكل جيد.
5: كابتن تسويها هذه لو أنت المسؤول عن المنتخب السعودي، لو أنت المدرب الخاص في المنتخب في المونديال، تسوي الفكرة هذه اللي قلتها؟
6: إيه أكيد، أنا لو عن نفسي أنا راح أسويها، بس كيف أسويها؟
5: والله يا بي اسمع، يا بي استلمونك 70 مؤتمر صحفي بعد العودة.
6: إيه مو مشكلة، أنت في النهاية المخرجات، أنا هدفي وين؟ أنا هدفي أروح
5: لو ضبطت الفكرة بتكون الداهية، المدرب الداهية اللي ما بعده داهية، ولكن في حال أنها ما ضبطت صراحة يعني السهام بتتجه للمدرب بطريقة يعني عجيبة، ممكن حتى تكون يعني فيها إقالة لدونيس الصراحة.
6: طيب خليني أقول لك،
5: تتفق أم تختلف عزيز المستمع؟ كابتن حمود الصيعي يقول المفترض أن نضحي بأكبر عدد من نريح اللعيبة في مباراة إسبانيا.
6: لا لا لا، ما تقولها بالطريقة هذه.
5: قول لي أنت الفكرة، قولها. طيب أنا ما راح أقول، قولها
6: وجها لوجه. شوف أنت عندك لاعبين، مثلا خليني أعطيك مثال، فمحمد أبو الشامات ولا مندش؟ أنا عندي مندش عنده جاهزية يقدر يلعب المباراة هذه على حساب مثلا أني أريح لاعب. عندي مثلا لاعب مثل ناصر الدوسري في وسط الملعب أقدر استخدمه لأنه هو لاعب فيش، يعني لاعب فريش يعني في المباراة هذه ما استهلك في المباراة الأولى.
5: إيه؟
6: عندي مثلا يعني في الجهة اليمنى بوشل، يعني يقدر مثلا.
5: أنا فاهم الفكرة كابتن، إنه أنت الفكرة الهدف منها
6: مو كل المجموعة،
5: مو كل المجموعة بس الهدف إنك توصل للرأس الأخضر مش بفريق منهار لياقيا.
6: ممتاز، هذه هي الفكرة، إني أنا أوصل على الأقل أقاتل على حدود
5: تريح أسماء كبرى يعني حتى مهمة.
6: اي اكيد ممكن حتى ريح سالم الدوسري. سالم الدوسري ما كان يعني لاعب مثلا متقدم في العمر، ما كان في جاهزيه كبيره في المباراه الاولى، وايضا بذل مجهود كبير ولعب مباراه يعني كامله، ممكن اريحه في مباراه اسبانيا. الانجازات الشخصيه لما تكون انت تمثل الوطن او تمثل البلد تروح على جنب في النهايه، يعني تركز على الهدف الاسمى اللي هو انا عندي هدف واحد اني اروح دور 32. كيف اروح؟ ايش الطريقه؟ كل طريقة لها إيجابيات ولها سلبيات، بس أنا أحاول أني أختار الطريقة الأسهل. نعم. أو الأسلم، أني على الأقل ألعب المباراة الأخيرة بحظوظي كاملة.
5: كل طريقة تستحق التحليل، لكن كابتن ما فيها تضحية ممكن، لأنه مسألة فوارق الأهداف، الكروت الصفراء، هذه النقاط راح يعتمد عليها ترى في مسألة التأهل،
6: راح يعتمد على النقاط.
5: يعني لو خدنا فارق كبير من إسبانيا ممكن تفوز على الرأس الأخضر أو تتعادل معه، بس تعقدك المسألة زيادة.
6: شوف انا اشوف،
5: ولكن انا ارى منطقيه في كلامك، ارى منطقيه، مو شرط اني اتفق معك فيه.
6: هل انت ترى ان المنتخب السعودي اللاعبين هل بينهم فوارق فنيه عاليه كثيره؟
5: يعني مثلا نعطيك
6: فرق بين الحمدان،
5: قصدك لو واحد ثاني يغطي مكانه مو بعيد عنه، يعني
6: مثلا لعب فرات البركان ولا عبد الله الحمدان، هل في فرق بيكون
5: شاسع
6: وكبير؟ تلعب مندش ولا ابو الشامات، تلعب مثلا يعني في وسط الملعب ناصر الدوسري او الخيبري مثلا، يعني في الاظهره، هل بيكون الفارق شاسع؟
5: حلو خلاص كابتن، وضحت الفكره
6: عنهم، وفي لاعبين قريبين على بعض. صح. فانا بذكائي اقدر انا ادير الموضوع.
5: وضحت لي الفكره. خلينا ناخذ طيب اتصال كذا نسمع راي الجمهور. 011 40 53، ومنها كابتن برضو ما انهكك شوي، ناخذ اتصال ونرجع. مازن حياك الله يا مازن.
3: حياك الله يا معاذ.
5: اهلا وسهلا،
3: حيا الله ضيفك الكريم. بطوله مثيره الى الان، بطوله كاس العالم، مباراه قويه جدا، كل واحده احلى من الثانيه، وتحتار ايش تتفرج.
5: اي والله.
3: بالنسبه لي سؤال عن منتخبنا الوطني والمنتخب المصري. منتخبنا الوطني أدى مباراة حلوة، خصوصا في الشوط الأول. الشوط الثاني غلطة الهدف التعادل من مين تحديدا؟ أنا سؤالي للضيف، غلطة الهدف الأول التعادل من مين؟
5: والله
3: من
5: أنا أذكر أنه كان ممكن لا العويس هي تصديين، كان يعني صعب. أيه. صعبة الصراحة، ممكن أنا أعتقد أنه كان يمكن أفضل حل فيها أنه نطيحهم في تسلل، لكن وقفت. أيه. خط الظهر ما كانت.
3: الكلام اللي كمان قلتوه قبل شوية عن مفاضلة بين اللعيبة على مباراة أسبانيا ولا مباراة الرأس الأخضر.
5: نعم.
3: الرأس الأخضر واضح أنه هو دفاعي أكثر، حتقدر نجيبه إن شاء الله، لكن أسبانيا أتصور أننا حناخذ نقطة منه. المنتخب المصري سؤالي عن كيف يشوف ضيف ذات، هل يتأهل المنتخب المصري على المجموعة؟
5: ممتاز. طيب شكرا لك يا مازن. طيب طبعا جماهير الكره المصريه تترقب مواجهه منتخب مصر امام نيوزيلندا في الجوله الثانيه، واللي ممكن تحمل للفراعنه مكاسب تاريخيه في حال تحقيق الفوز. في حال تمكن منتخب مصر من حصد النقاط الثلاث راح يكسر الفريق عقده الانتصار الاول في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعدما لم يسبق له تحقيق اي فوز في النسخ السابقه من البطوله، كما ان الفوز

0: جماعي، يعني من بداية الكرة الضغط، وأيضا ردة الفعل الأولى من محمد العويس، المتابعة، احنا كنا نتلقى هجمات كثيرة في اللحظة دي، وكنا في وضعية يعني ممكن في أي لحظة يسجل المنتخب الأوروغواي. لذلك هو أنا دائما الأخطاء في كرة القدم هي أخطاء جماعية بنسب مختلفة.
1: جميل، خلنا ناخذ نايف على التليفون. نايف،
2: يا هلا والله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: جزاك الله الخير، مساء الخير وبيتك الكريم.
1: أهلا وسهلا،
2: وهنيه صراحة، وهنيه على طرح الراقي صراحة أخوي المهاد الطيب، صراحة عجبني وقلت بشارك معكم.
1: تفضل.
2: الله يسلمك. بالنسبة لطبع المنتخب أتمنى لهم صراحة التوفيق
1: يا رب.
2: مباراة مهمة صراحة أمام المنتخب الإسباني، وأيضا أخوي مهاد الفريق الفريق المنتخب الاسباني يعني عنده نجوم ما شاركوا المباراه الاولى، اتوقع انهم يشاركون المباراه هذه وبدهم يعني يتفاوض. انا بصراحه انا عندي تحفظ على المدرب المباراه اللي راحت اخوي معاذ
1: الشوط الثاني.
2: الشوط الثاني
1: يعني قال لك الكابتن حمود ترى مش متراجع يعني بيده، عرفت؟ كان في تكتيك لعب فيه البلسا المدرب المنتخب الأوروغواي، فرض علينا الشكل هذا اللي شفناه.
2: أنا معك، بس أنت تراجع من بداية الشوط الثاني هذه صعبة. يعني أنت المفروض أنك راجعت الدقيقة نقول 70-75 ممكن، بس تراجع شوط كامل لا ترى ريحت المنتخب اللي قدامك خلاص.
1: صح، ولو أنه كنت أشوف أنه فراس برضو لو يوقف مكانه قدام ممكن على الأقل يسحب مع لاعب لاعبين على الأقل نكون مستفيدين من الهجمات المرتدة والسرعات.
2: أتفق معك معاد، وبعدين التغيير يعني سالم أنا أشوفه ما قدم اللي عليه بكل أمانة. يعني كل واضحين الكابتن سالم ما قدم عليه، مفروض أنه ينزل مندش عندك فراس ممكن يكون مكانه الحمدان أسرع.
1: تغييراته تأخرت رغم أنه مندش كان بدع صراحة في المباريات التحضيرية. طيب شكرا نايف، خلنا نسمع رأي الكابتن حمود. كابتن عندك عشان التوقيت ما راح أسألك، علق لي على الاتصال.
3: أولا شكرا لثقتك يا نايف، كلامك صحيح يعني أدينا مباراة جيدة. التراجع زي ما ذكرت أنا ما كان اختياري، كان إجباري. في أحيانا أنت تراجع بشكل اختياري وأحيانا إجباري. أتفق معك تماما في النقطة الأخيرة ومعك معاذ، أن إذا أنت كنت متراجع بشكل إجباري على الأقل فعل لاعبين الأطراف والمهاجم، نزل لاعبين عندهم الحالة البدنية تكون ممتازة عشان ينقلوك للمرحلة اللي قدام ويخرجوك من الضغط اللي انت فيه. يعني مثلا على الأطراف تقدر تغير سالم، على الطرف الأيمن نفس الوضع تقدر تلعب الحمدان مثلا مكان فراس من وقت مبكر. على الأقل اللاعبين اللي عندهم يعني جاهزية بدنية وحتى لاعب في وسط الملعب يقدروا ينقلوك من الحالة الدفاعية وتخرج من الضغط، لأن احنا استقبلنا الضغط متواصل، لأن دائما الكرة لما توصل وسط الملعب ترجع علينا مرة ثانية. هذا هو المأخذ البسيط. أما قبل بالعكس، أنا دونيس أنا شفته غير كثير جدا في وضع المنتخب مع ريناد، وله يعني ممكن لو كان عندنا وقت كان تكلمنا بتفاصيل أكثر. لكن على المباراة
1: من الأجرأ فيهم كابتن، رينارد ولا دونيس؟
3: لا دونس غير كوارث ريناد، لأن ريناد الفترة الأخيرة كان عنده كوارث كبيرة، ويمكن الشكل اللي ظهرنا فيه يعني فيه مميزات كبيرة كانت عند دونس عشان نعطيه حقه. ثبات التشكيلة، التناغم، الكرة السهلة، المنتخب منظم. المأخذ الوحيد عليه أنك أنت لما أجبرت على الدفاع على الأقل استخدم لاعبين عندهم السرعة وعندهم اللياقة البدنية الجيدة ينقلوك المراحل قدام في الهجمات المرتدة. هذا هو الشيء الوحيد اللي ما صار.
1: جميل كابتن، كل الشكر لك كابتن حمود الصيعري المدرب الوطني، ويعطيك العافية على وقتك، أثريتنا اليوم فنيا كابتن. أنا من الحلقات اللي استمتع فيها فنيا لما تكون موجود.
3: شكرا لك أستاذ معاذ، وشكرا للإخوان المستمعين.
1: يعطيك العافية، ويعطيكم العافية مستمعينا. شكر لكم كذلك موصول أولا وأخيرا. شكر خاص لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج. أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم حافظكم الله. قبل أودعكم بس خلينا نذكر مباريات الأمسية. اليوم جمعة فويكند بتريحون، اليوم أمريكا وأستراليا فقط، لعبت كندا وقطر والمكسيك وكوريا في أوقات مبكرة من نهار الجمعة أو صباح الجمعة. أمريكا أستراليا الساعة 10، وبكرة عندنا سكوتلندا المغرب، البرازيل هايتي، تركيا الباراغواي، هولندا السويد، وألمانيا ضد ساحل العاج. كل التوفيق.

توفيق كذلك لمنتخبنا الأخضر بإذن الله في أمسية الأحد أمام المنتخب الإسباني لنيل نقاط كافية إن شاء الله نقول للتأهل، واحدة ثلاثة ولا شيء، وبعدين نفوز على الرأس الأخضر ونتأهل، اللي هي تجي زي ما تجي، لكن بإذن الله إن شاء الله متأهلين للدور القادم. في أمان الله، نلقاكم على خير. الصدارة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن اللغة سوى همسات متناثرة وإشارات تبحث عن معنى، ثم كبرت كما يكبر الإنسان فصارت أصوات ثم كلمات ثم حضارات كاملة تبنى على الحرف والمعنى. ومن تعدد اللغات ولد التنوع، ومن التنوع تشكلت هوية الإنسان. وبين هذا الامتداد الواسع تبرز اللغة العربية لا كلغة فحسب، بل كحكاية ممتدة عبر الزمن. منذ فجر البشرية بدأ الإنسان في التعبير عن نفسه بوسائل بسيطة كالإشارات والأصوات، ثم تطورت إلى لغات بدائية تختلف باختلاف البيئات. ومع تباعد المجتمعات جغرافيا نشأت لغات متعددة، لكل منها خصائص ونظم. فكانت اللغة مرآة للبيئة والحياة اليومية ووسيلة لحفظ التجارب الإنسانية.
2: نشأة اللغة هي أحد أهم الأسرار الحضارية التي تباينت حولها الآراء. رأي يرى بأنها توقيفية، أي وحي وإلهام من الله سبحانه وتعالى، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أما الرأي الآخر فيرى أنها اصطلاحية تواضعية، أي أن البشر اخترعوها واصطلحوا عليها لحاجتهم الاجتماعية للتواصل، وبدأت بمحاكاة أصوات الطبيعة كخرير الماء وزئير الأسد وغيرها من المسموعات، ثم تطورت إلى رموز. وهذا هو الرأي الراجح بدليل تعدد اللغات. وتعدد اللغات أتى من الهجرات البشرية والانعزال الجغرافي. فعندما تنفصل مجموعة بشرية في بيئة جديدة، تتحور لهجتها بمرور القرون إلى لغة مستقلة ذات قواعد خاصة. ومثال ذلك العائلة الهندو-أوروبية من عائلة اللغات. هذا المثال يفسر لنا الشبه الغريب بين كلمات في لغات متباعدة جغرافيا. فمثلا كلمة أم باللغة الإنجليزية mother، وفي اللغة الإسبانية madre، لكن في اللغة الفارسية التي تقع في آسيا مادار. فهذا التشابه هو ما جعل العلماء يبحثون عن أسبابه. فالأصل التاريخي للمجموعات البشرية كان واحدا، ثم تفرع وتعدد بتعدد الأوطان.
1: مع تطور الحضارات ظهرت لغات أصبحت أكثر انتشارا وتأثيرا، نتيجة للقوة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. تتصدر لغات مثل الإنجليزية، الصينية والإسبانية قائمة الأكثر انتشارا، حيث ارتبط انتشارها بالتجارة وكذلك التطور العلمي. ومع ذلك تبقى كل لغة حاملة لهوية شعوبها مهما بلغ الانتشار.
2: إذا نظرنا إلى خارطة اللغات اليوم، نجد أن اللغة الإنجليزية تتربع على عرش الانتشار العالم كأكثر اللغات تحدثا بين سكان أصليين ومتحدثين

بلغة ثانية. تليها الصينية المندرين كأكبر عدد متحدثين أصليين في بقعة واحدة، ثم تأتي الهندية والإسبانية والعربية في مراتب متقدمة عالمية. أسباب الانتشار اللغوي لا يرتبط بجمال اللغة بذاتها، بل يرتبط دوما بموازين القوة والنفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي. الصينية مثلا انتشرت بفعل التمدد الديمغرافي البشري، بينما الإنجليزية انتشرت لأن

الإسلامية قديما، ثم تحولت في العصر الحديث إلى لغة الهيمنة التكنولوجية كما نشاهد في منصات الإنترنت والبرمجة وفي العلوم التطبيقية وكذلك حتى النظرية في المجال السينمائي كهوليود، وهذه القوة الفنية عالميا. فمن يملك زمام القوة المادية يفرض لغته على الآخرين، وهذا ما كانت تتمتع به العربية سابقا عندما كانت في الحضارة العربية في أوج ازدهارها وقوتها.

0: تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية، فنشأت في شبه الجزيرة العربية وتميزت بثرائها اللغوي ودقتها التعبيرية، وكانت في بدايتها من خلال القبائل تنقل شفهيا عبر الشعر والخطابة حتى أصبحت وعاء للثقافة والفكر.
1: اللغة العربية تنتمي إلى عائلة اللغات السامية، وقد نشأت وترعرعت في أحضان شبه الجزيرة العربية، وصقلتها قرون طويلة من مقارعات الشعر والخطابة في أسواق العرب، والاستخدام التواصلي المستمر من خلال أسواق العرب الشهيرة واجتماعاتهم للحج واجتماعاتهم في عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها من الاجتماعات البشرية، حتى تبلورت في أبهى صورها في لغة قريش، هذه اللغة الوسطى التي توسطت بين لغات العرب وأخذت أفضل ما في لغات العرب، فاصطفاها الله سبحانه وتعالى وأنزل بها القرآن الكريم. أبرز خصائص العربية أنها تمتاز بعبقرية هندسية لا تضاهى، من أهمها الاشتقاق المرن، فمن جذر ثلاثي مجرد مثل كتب تولد منظومة كلمات مترابطة، كاتب، كتاب، مكتبة، مكتوب وما إلى ذلك من هذا الجذر، وقس على ذلك. بينما ذات الجذر في اللغة الإنجليزية رايت مثلا سيحتاج إلى كلمات منفصلة لأنها لا تطبق الاشتقاق كما تطبقه العربية، فمثلا رايت ستجد أن الكتاب بوك، المكتبة ليبراري، الكاتب فيه اشتقاق رايتر. ثانيا الاتساع والترادف الهائل الذي يمنح الشاعر والمتحدث قدرة على التعبير عن أدق التفاصيل، فالأسد مثلا في العربية له عشرات الأسماء، وكل اسم لا يعد مجرد مرادف بل يصف حالة نفسية أو جسدية أو حركية أو هيئة معينة للأسد، وهذا ثراء تعبيري تفتقر إليه معظم اللغات.

0: انتشرت اللغة العربية بشكل واسع مع اتساع رقعة العالم الإسلامي، فأصبحت لغة العلم والإدارة والتواصل في مناطق شاسعة. لم يكن انتشارها قصراً، بل كانت نتيجة ارتباطها بالعلم والثقافة، فتبناها غير العرب وأصبحت لغة حضارة امتدت من الشرق إلى الغرب.
1: انتقلت العربية من نطاقها المحلي إلى العالمية بفعل محرك تاريخي.

تاريخي جبار. هذا المحرك هو بزوغ فجر الإسلام وحركة الفتوحات الإسلامية. فلم تعد العربية لغة قبائل تعيش في بقعة جغرافية معزولة أو محدودة، بل أصبحت لغة دين عالمي ولغة دولة امتدت من الصين شرقا إلى حدود فرنسا في الغرب. هذا الامتداد جعل العربية لغة التحضر والوجاهة العلمية والاجتماعية الأولى. فمثلا في العصور الوسطى كان طلاب العلم في أوروبا يرحلون إلى قرطبة وإلى بغداد وإلى الحواضر العربية المضيئة ويتعلمون العربية

0: ما تزال آثار العربية ماثلة إلى اليوم في اللغة، فهناك امتدادات واسعة بفعل التجاور وبفعل التأثير في الأندلس. فمثلا في الإنجليزية إلى اليوم نجد من لغة العلم الجبر والكيمياء ونجم الدبران مثلا في الفلك، الخوارزميات في التقنية وما يتعلق بذلك، ما تزال بألفاظها العربية أو المتحورة من العربية التي تحتفظ بجينات العربية فيها.
1: مرت اللغة العربية بمراحل تطور متعددة من الشعر الجاهلي إلى النثر العلمي ثم إلى الكتابات الحديثة، حافظت على بنيتها الأساسية لكنها استوعبت مفردات جديدة وتكيفت مع متغيرات العصر، مما جعلها لغة مرنة وقادرة على الاستمرار.
0: معادلة تطور اللغة العربية عبر العصور مع حفاظها على أصالتها هو الإعجاز الحقيقي. ماتت لغات كبرى كاللاتينية وتفرعت منها لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية، لكن العربية ظلت حية نابضة. فما السر في ذلك؟ السر يكمن في القرآن الكريم الذي شكل الحارس الأمين والمثبت التاريخي لقواعد اللغة وهيكلها الصرفي والنحوي. أما تطور اللغة فلم يكن بتغيير جلدها أو التخلي عن أصالتها، بل تجلى في مرونتها الفائقة على الاستيعاب والتعريب. ففي العصر العباسي استوعبت علوم اليونان وفلسفته، وفي العصر الحديث مع تدفق المخترعات اشتقت من أصولها كلمات جديدة لهذه المخترعات والمنتجات البشرية الحديثة. فمثلا كلمة سيارة لهذا المخترع الجديد ابتكروها من الفعل سارة، ومن طارة أخذوا كلمة طائرة، وعربت كلمات أخرى بمثلا كلمة تلفاز، حاسوب، راديو، دون أن تهتز البنية اللغوية التي قامت عليها اللغة منذ آلاف السنين.
1: أسهمت الجامعات عبر التاريخ في ترسيخ اللغة العربية كلغة علم ومعرفة، حيث كانت تدرس بها العلوم المختلفة من الطب إلى الفلك. وفي العصر الحديث تواصل الجامعات دورها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعزيز حضورها في البحث العلمي.
0: الجامعات هي المحاضن الفكرية ومراكز القوة الناعمة لحماية الهوية وبناء الجسور الثقافية. يبرز دور المؤسسات الأكاديمية في مسارين: الأول داخلي عبر تحديث طرق التدريس ودعم البحث اللغوي وترجمة العلوم إلى العربية، أما الثاني فهو خارجي عالمي من خلال معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. فالجامعات اليوم تستقبل سنوياً آلاف الطلاب والباحثين من أمريكا وأوروبا واليابان ومن دول العالم الإسلامي غير الناطقين بالعربية، الذين يقبلون على تعلمها لأبعاد إما دينية وإما دبلوماسية وإما سياسية وإما اقتصادية، أو لفهم ثقافة العالم العربي والشرق الأوسط، ما يجعل الجامعة منبراً أكاديمياً ينقل لغتنا وثقافتنا إلى مراكز التأثير والقرار العالمي.
1: لم تعد العربية مجرد وسيلة تواصل، بل

0: أصبحت رمزاً للهوية والانتماء، تحمل تاريخ الأمة وثقافتها، فتتجلى في الأدب والإعلام والفنون، وتبقى حاضرة في وجدان الشعب الناطق بها.
1: اللغة العربية هي وعاء الفكر، وهي أس الهوية، بل هي العمود الفقري للهوية القومية، وهي مصهر حضاري وإيديولوجي للأمة العربية جمعاء، وهي حصن يوحد مشاعر هذه الأمة وأفكارها عبر التاريخ. فالإنسان العربي من المحيط إلى الخليج على اختلاف التضاريس والجغرافيا وحتى اللهجات اليومية، يمتلك عقلا جمعيا تشكله لغة فصحى موحدة. هذه اللغة هي التي حمت الأمة من الذوبان والتشظي أمام موجات الاستعمار والتغريب، فكانت وما زالت رمزا للسيادة العربية والوجود الحضاري. يمكن أن نتمثل على ذلك. تخيل معي أن العربي اليوم يقرأ بيتا من الشعر قيل قبل الإسلام، كشعر امرئ القيس والنابغة وعنتر بن شداد، فيتأثر به ويفهمه ويطرب له. هذا التراكم التاريخي الحي لا يوجد في معظم لغات الأرض. أيضا هذا المعجم العربي هو معجون بقيم قومية أصيلة كالشهامة والكرم والنخوة، وهذه المنظومة الأخلاقية الواسعة. فاللغة العربية ستظل حصنا لهذه الأمة، لأن الله حفظ هذه اللغة بحفظه للقرآن الكريم.
0: في عصر التكنولوجيا أصبحت الرقمنة وسيلة أساسية لحفظ اللغات بما فيها العربية. تسهم التقنيات الحديثة فيها من خلال الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية في توثيق اللغة العربية ونشرها عالميا، مع الحفاظ على تنوع اللغات الأخرى. كما فتحت المنصات الرقمية آفاقا جديدة لاستخدام اللغة، مما يعزز حضورها في المستقبل.
1: الرقمنة هي التحدي الحديث للغة العربية، وهي جسر حتمي لولادة اللغة من جديد. فالرقمنة هي نقل العربية من بطون المخطوطات والرفوف الغابرة إلى الفضاء الإلكتروني. التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي تلعب دورا حاسما عبر المعالجة الآلية للغة العربية. وفي هذا الإطار ما يزال المحتوى العربي أقل من المأمول في حضوره على الشبكة، لكن هناك جهود كبرى وحثيثة خاصة من قبل المملكة العربية السعودية، ممثلة في الشراكة الكبرى بين عملاق التكنولوجيا شركة سدايا وبين مجمع الملك سلمان للغة العربية، واشتغالهم العميق على إثراء الوجود العربي في البرمجيات والتطبيقيات الرقمية المختلفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تحذو بقية الدول العربية حذو المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
0: هكذا من همسة أولى إلى عالم الرقمي، تطل اللغة شاهدا على رحلة الإنسان، وفي قلب هذا التنوع تقف اللغة العربية شامخة تجمع بين الأصالة والتجدد. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول للدكتور أحمد الهلالي، أستاذ اللغة العربية وأدابها في كلية الأداب بجامعة الطائف. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرض الحكاية.

أنا سبلة، لست مجرد صحراء، أنا حد بين زمنين. أنا اللحظة التي وقفت فيها الأرض لتقرر مصيرها. وقبلي وبعدي كانت هناك الزلفي، عين لا تنام تراقب الطريق وتزن الخطى وتقرأ القادم من بعيد. أنا سبلة حين اشتد الصمت حتى صار أثقل من الصوت، حين أصبح الغبار رسالة والريح ناقلة أخبار لا تقال. رأيت رجالاً لا يحملون السلاح فقط، بل يحملون فكرة وطن يجب أن يكون لا أن يبقى حلماً. أما الزلفي فكانت الذاكرة الحية خلفي، كانت طرقها شرايين تمر فيها القوافل ويمر فيها القرار. كم مرة من فوق رمالها من يبحث عن ماء، ومن يبحث عن مأوى، ومن يبحث عن مستقبل. كانت تعرف أن ما سيحدث هنا لن يبقى هنا، بل سيمتد حتى يصل لكل بيت، لكل اسم، لكل أرض. أنا سبلة كنت ساحة الحسم، والزلفي كانت حارسة الطريق. وفي ذلك الفجر لم تشرق الشمس فقط، بل ولد وطن.

في أواخر عشرينيات القرن العشرين، كانت الجزيرة العربية تمر بمرحلة دقيقة. مشروع التوحيد الذي يقوده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود اقترب من الاكتمال، لكن الطريق لم يكن مفروشاً بالانتصارات، بل بالتحديات والتباينات وحتى بالصدام.

معركة سبلة عام 1929 للميلاد لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت صراعاً بين مفهومين، مفهوم الدولة ومفهوم التوسع غير المنضبط. هنا اتخذ الملك عبد العزيز قراراً تاريخياً ألا يسمح لأي قوة مهما كانت أن تهدد وحدة الكيان الذي بني بالتضحيات. أما الزلفي فكانت أكثر من مجرد موقع قريب من المعركة، كانت عقدة الطرق ومفتاح الشمال وبوابة نجد نحو الامتداد. في زمن لم تكن فيه خرائط دقيقة، كانت الزلفي خريطة بحد ذاتها، منها تمر القوافل التجارية وفيها تستقر الموارد، وعندها تتلاقى المسارات القادمة من القصيم.

الشام والشمال وعمق نجد. الملك عبد العزيز لم ينظر للزلف كأرض تضم، بل كركيزة تبنى عليها الدولة. ففي الحروب المواقع ليست مجرد مسافات، بل موازين قوى، والزلف كانت ميزانا يميل لصالح من يفهمها. وفرت عمقا استراتيجيا، وسمحت بإعادة التموضع، وأعطت القائد قدرة على التحرك بثقة بين الهجوم والسيطرة والتأمين. بل إن قربها من موقع سبلة جعلها شاهدا صامتا لكنه مؤثرا في مجريات واحدة من أهم المعارك.

وعن أهمية الزلف للملك عبد العزيز طيب الله ثراه وموقعها الاستراتيجي، كان الشعراء يتغزلون بها ويصفونها: أظن ما يحتاجنا صفلك الدار، ما قف طويق حي ذيك الديارة، شرزيها ظل عنك ملمزن ظهار، وغربيها من نايفات الزبارة، دار سقاها من شخاتير الأمطار، سحب تقافى كل تالي نهارة، نوار عوده تسنها رنة الطار، مقهور الأول للتوالي حيارة. في السبلة وصلت الحكاية إلى ذروتها، لم تكن معركة طويلة لكنها كانت حاسمة. انتهت المواجهة وانتصر الاتجاه الذي يؤمن بالدولة لا بالفوضى، وهنا لم يحسم قتال فقط بل حسم المسار.

أسبله حيث سطر القرار، والزلفي حيث حفظت استمرارية الطريق. واحدة صنعت النهاية والأخرى ضمنت البداية. ليست كل المعارك تقاس بعدد من سقطوا، بل بما قام بعدها من أوطان. ومن أسبلة إلى الزلفي نقرأ درسا خالدا، أن الأرض تحفظ خطى من يعرف قيمتها، وأن الوطن لا يبنى بالقوة وحدها، بل بالحكمة التي تعرف متى يكون الحسم ضرورة. هنا السعودية، حيث ما تزال الرمال تروي الحكاية وتحفظ المجد جيلا بعد جيل. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى، الآن نكمل من النقطة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية.
3: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام على إذاعة الرياض. سعيد جدا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومفيدة
2: بإذن الله. مستمعينا، استكمالا لحديثنا في الحلقة الماضية، اليوم ننظر بشكل أعمق ماذا يعني أن يصبح الذكاء الاصطناعي طبقة داخل المنتجات، كيف ستتغير تجربة البحث والبريد والمستندات، وهل يمكن أن نصل لمرحلة يكون لكل واحد منا فريق عمل افتراضي؟ هل يستطيع الإنسان العادي أن يبني تطبيقا بدون خبرة برمجية؟
3: جزئيا نعم، لكن مع تحفظ. اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي تستطيع بناء نماذج أولية بسرعة. تستطيع تقول صمم لي صفحة، ابن نموذج، اعمل لي لوحة بيانات بسيطة. لكن إذا كان التطبيق حقيقي وفي مستخدمون وبيانات ودفع وأمان، هنا تحتاج مراجعة تقنية دقيقة. أشبهها بالبناء، الذكاء الاصطناعي قد يعطيك مخطط أولي جميل وربما نموذج قابل للتجربة، لكن إذا تبغي تبني عمارة حقيقية تحتاج مهندس يراجع الأساسات. لذلك لغير المبرمجين هذه الأدوات ممتازة للبدايات، الأفكار، التجارب، النماذج الأولية. أما المشاريع الحساسة فأكيد نحتاج مختص يراجعها.
2: من الإعلانات المثيرة أيضا النظارات الذكية، هل جوجل تعيد تجربة جوجل جلاس؟
3: نعم، لكن هذه المرة بصورة مختلفة. جوجل أعلنت أن نظارات ذكية مدعومة بجيميناي قادمة إن شاء الله في الخريف، وذكرت أمثلة مثل الحصول على الاتجاهات، إرسال الرسائل،

0: التقاط الصور وغير ذلك بدون إخراج الجوال. الفرق بين جوجل جلاس القديمة جاءت في وقت مبكر جدا، التقنية لم تكن ناضجة، الناس ما كانوا مرتاحين لفكرة الكاميرا على الوجه والبطارية، والتجربة ما كانت للأسف مثالية. أما الآن مع الذكاء الاصطناعي النظارات قد تصبح واجهة جديدة، تسألها وين سيارتي؟ أو ترجم لي هذه اللوحة؟ أو ذكرني باسم الشخص اللي قابلته في الاجتماع، تخيل، أو أعطني اتجاهات المشي بدون ما أطلع الجوال. لكن طبعا هذا يفتح باب كبير للخصوصية، لأنه جهاز على العين قد يرى ويسمع أشياء كثيرة. لذلك أهم سؤال ليس هل تقنية مبهرة، بل ما حدود استخدامها؟ من يملك البيانات؟ وهل الأشخاص حولك يعرفون أنك أنت تسجل أو تصور؟ يعني تخيل أنك تطالع واحد ولابس النظارة، أنت ما تدري هو شلون قاعد يطالع فيك أو إيش المعلومات اللي قاعد يأخذها من عندك. فهذا السؤال الحساس القادم بشكل كبير.
1: هل هناك مخاوف حقيقية؟ يعني هل في شيء فعلا يستدعي القلق مع كل هذه التقنيات؟
0: أبرز المخاطر 5. أولا الخصوصية، إذا المساعد متصل ببريدك، ملفاتك، صورك، موقعك، تقويمك، فهو يملك سياقا حساسا جدا. ثانيا الصلاحيات، المشكلة ليست أن يعرف فقط بل أن ينفذ، يعني هل يستطيع يرسل رسالة، يحذف ملف، يشتري منتج، يحجز لك موعد؟ هذا يجب أن يكون بشكل واضح مقنن، وإلا ممكن يجيب العيد فينا. ثالثا الاعتماد الزايد، إذا صار الإنسان يعتمد على المساعد في كل قرار قد تضعف مهارة البحث عنده، وهذا شيء طبيعي وبيولوجي. شيء ما تستخدمه راح تخسره، عقلك ما تستخدمه في اتخاذ القرار راح تخسر هذه المهارة في المستقبل القريب. رابعا المعلومات الخاطئة، حتى النماذج المتقدمة قد تخطئ، والمشكلة أنها تخطئ بثقة. لذلك في الطب والقانون والمال والدين لا نأخذ الإجابة كفتوى أو كتشخيص نهائي. خامسا التزييف العميق أو ديب فيك، كل ما تحسنت أدوات الفيديو والصوت صار أسهل إنتاج محتوى مزيف، لذلك نحتاج أدوات تحقق ووعي مجتمعي كبير.
1: في حلقات سابقة تكلمنا عن أوبن كلو وفكرة الوكيل اللي ينفر مهام ويرتبط بأدوات مثل واتساب وتليجرام، هل عند جوجل منتجات أو توجهات مشابهة لهذه الفكرة؟
0: نعم، عند جوجل أكثر من اتجاه قريب من فكرة أوبن كلو، لكن باختلاف في الأسلوب. أوبن كلو فكرة الأساسية أنه وكيل مرن يمكن ربطه بأدوات وقنوات مختلفة ويستطيع تنفيذ مهام بدل من أن يكتفي بالردود. أما جوجل فتقترب من هذه الفكرة عبر منظومة متكاملة. هنا الفرق، أول منتج أو اتجاه هو جيميناي. جيميناي داخل جوجل وورك سبيس، هذا يسمح للمساعد أن يعمل داخل الجيميل والدوكس والشيتس والدرايف، يعني قريب من فكرة مساعد مكتبي يفهم ملفاتك ورسائلك ويساعدك في الكتابة والتحليل والتنظيم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أدوات بناء الوكلاء في جوجل كلاود، هذه موجهة أكثر للشركات والمؤسسات اللي تريد بناء وكلاء لخدمة العملاء أو المبيعات أو الدعم الفني أو تحليل البيانات. الاتجاه الثالث هو للمطورين، جوجل أنتي جرافيتي، هذه أقرب لفكرة وجود مساعد أو أكثر يساعدونك في بناء التطبيقات، مراجعة الكود واختبار الأنظمة. فالفرق باختصار، أوبن كلو يعطيك مرونة وربط مباشر بأسلوب مفتوح، ولذلك سمي بأوبن، الأسلوب مفتوح ومتاح إلى المستخدم. جوجل تعطيك تكامل قوي داخل خدمات وبيئة مؤسسية أكثر تنظيما، وللمستخدم العادي أو صاحب المشروع، أي مشروع صغير، البداية غالبا تكون أسهل مع أدوات جوجل، خصوصا إذا يعني كنا عندنا جيميل ودرايف ودوكس. فكبداية أنصح باستخدام خدمات جوجل. أما المستخدم التقني اللي يريد تخصيص وربط أوسع فممكن ينجذب الأدوات مثل أوبن كلو.
1: هل ممكن من خلال منتجات جوجل أو أدوات مثل أوبن كلو تصمم فريق عمل افتراضي يقوم بأدوار متكاملة ويعمل على مدار الساعة؟
0: بالضبط، هذه من أكثر الأفكار المثيرة في المرحلة القادمة، كيف تعمل فريق متكامل كيف تنشئ مؤسسة متكاملة موظفيها كلهم افتراضيين. بدل أن يكون عندك مساعد واحد يمكن أن تتخيل فريق افتراضي كامل، وهذا هدفنا إن شاء الله في هذا البرنامج. بإذن الله راح نوصل إلى هذا الهدف.

0: كون فريق متكامل. خليني أعطيك مثال، ممكن خصوصا المؤسسات الصغيرة اللي فيها فقط صاحب المشروع وما عنده ذيك المبالغ عشان يوظف وكيل للتسويق ووكيل لخدمة العملاء، هو ممكن يستخدم هذه الوكلاء الافتراضيين للقيام بهذه الأدوار. يعني ممكن يخصص ايجنت او وكيل يخصص لعمليات التسويق او الماركتنج، يكتب منشورات، يقترح حملات، يحلل تفاعل الجمهور، تعمل وكيل ثاني لخدمة العملاء يرد على الأسئلة المتكررة، يصنف الطلبات، يرفع الحالات المهمة لصاحب المشروع. ممكن تعمل وكيل او ايجنت ثالث للإدارة او مانجمنت، ينظم المواعيد، يلخص الاجتماعات، يتابع المهام. تقدر تعمل وكيل رابع للمبيعات، يتابع المهتمين، يجهز عروض أولية، يذكر بالعملاء اللي يحتاجون متابعة. تخيل كل هذه المنظومة كلها افتراضية، محتاج تدفع رواتب إلى ناس حقيقيين، وأكيد راح تدفع رسوم إلى المنصات اللي بتستخدم فيها هذه الوكلاء. ممكن تعمل وكيل للمحتوى، يقترح أفكار، يكتب مسودات، يعمل بوستات، يحول الحلقة إلى مقاطع قصيرة. ممكن تعمل وكيل للبيانات، يقرأ ملفات إكسل، جوجل شيتس، ويستخرج مؤشرات وتقارير. هذا الفريق استطيع أن يعمل، وهذه الميزة، يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من ناحية المتابعة والتجهيز والتلخيص والردود الأولي. وهذا أهم فرق بينه وبين الفريق البشري. الفريق البشري بيعمل لك أقصى شيء 8 ساعات أو 9 ساعات، بالنهاية عنده حياة أخرى غيرك، هذا لا راح يشتغل معاك 24 ساعة. الفريق الافتراضي طبعا ما راح يستغني عن البشر، بس راح يقلص عددهم. ولذلك أقول المستقبل ليس أن يكون عندك موظف ذكي واحد، بل أن تكون قادر على تصميم فريق ذكي متكامل لكل مشروع.
1: لو عندي مركز تعليمي أو مشروع صغير، كيف أبدأ عمليا ببناء فريق افتراضي؟ هل أبدأ بخمسة وكلاء مرة واحدة؟
0: لا أبدا، ما أنصح أن تبدأ كبير بخمسة وكلاء مرة واحدة. أقترح، وخصوصا إذا أنت هاد بداياتك يعني في التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، يبدأ بوكيل واحد، مهمة واحدة وبصلاحيات محدودة. هذه مهمة النقطة. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال عندك مركز تعليمي أو مدرسة روضة أو مشروع صغير، ابدأ بوكيل يرد على الأسئلة المتكررة عن مثلا عن برامجك التعليمية. مثلا عندك رحلات تعليمية، بتعمل وكيل يدخل على منصات التواصل اللي للمؤسسة أو للمشروع ويرد على الأسئلة المكررة، ما مواعيد الرحلة، كم الرسوم، ما العمر المناسب، ما طريقة التسجيل، ما خيارات التقسيط، ما السكن، ما هو البرنامج اليوم، يعني هذه الأسئلة المكررة. بعدها ممكن تضيف وكيل متابعة، يعني من استفسر وما سجل، من احتاج رسالة تذكير، من اللي ما كمل بياناته. بعدين تقدر تعمل وكيل آخر مخصص لصناعة المحتوى، أبغى رسالة واتساب، منشور سناب، اقترح إعلان، جهز أسئلة وأجوبة. طبعا أنت تعطيه، وبعدين هو الميزة في الايجنتس ما يحتاج كل مرة تذكر، خلاص هو يعرف مهمته ويشتغل عليها. بهذه الطريقة تكبر المنظومة تدريجيا وبشكل آمن. أهم شيء لا تجعل الوكيل يتخذ قرارات حساسة من البداية، خلي يقترح، يجهز، يصنف، يلخص، والإنسان البشري هو اللي يراجع ويعتمد.
1: الفرق بين الموظف الافتراضي والموظف البشري، هل تتوقع أن الفريق الافتراضي ينافس الموظف البشري أو يستبدله؟
0: هو ينافس بعض المهام وليس الإنسان كله. في مهام متكررة ومناسبة جدا للذكاء الاصطناعي، يعني تلخيص، تصنيف، ردود متكررة، تحضير مسودات، فرز بيانات، تذكير، كتابة أولية. هذه الروبوت ممكن يكون أفضل منا إحنا كبشر، لكن في مهام لا تزال بشرية بامتياز: فهم المشاعر، التواصل الفعال، حل الخلافات، اتخاذ القرارات الحساسة، بناء الثقة، التفاوض، الإبداع العميق، تحمل المسؤولية. هذا مستحيل تقدر تحطها على وكيل ذكاء اصطناعي، هذه تحتاج فيها إنسان. لذلك الموظف الذكي في المستقبل لن يكون فقط من يعرف تنفيذ المهمة، بل من يعرف كيف يستخدم الفريق الافتراضي ويضيف عليه خبرة الإنسانية.
1: ما الحدود الأخلاقية اللي يجب أن ننتبه لها إذا استخدمنا وكلاء يردون على العملاء أو الطلاب أو أولياء الأمور؟
0: سؤال مرة مهم أخ فارس. أهم شيء الشفافية والصدق، يعني إذا العميل يتحدث مع وكيل آلي الأفضل أن يعرف، يعني يقول مرحبا معك مثلا فارس، مثلا المساعد الافتراضي،

0: خصوصا إذا كان حديث يتضمن قرارات أو بيانات شخصية، لابد تحدد لو تقول له أنا مساعد افتراضي أو موظف افتراضي. هذا أولا. ثانيا، لا نعطي الوكيل وعود لا يملك صلاحية تنفيذها، مثل قبول خصم، تأكيد حجز، تغيير شرط، إعطاء استشارة حساسة، هنا ما تعطي هذه الصلاحية. ثالثا، ما نستخدم الوكيل للتلاعب بالناس لا سمح الله، مثل كتابة رسائل ضغط مبالغ فيها أو إيهام العميل أن هناك إنسان يتابع كل تفصيل بينما هو نظام آلي. هذا عملية الخداع، ضروري الإنسان يكون واعي ومنتبه لها. رابعا، نحمي البيانات. بيانات الطلاب والعملاء ليست مادة تجارب مفتوحة. في الذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكن الأخلاق والوضوح أهم جدا من الانبهار بهذه الأداة.
1: لو أردنا نخرج من هذه الحلقة بنصيحة واحدة للمستمع، كيف يبدأ مع أدوات جوجل الجديدة أو أدوات الوكلاء بدون خوف وبدون تهور؟
0: ممتاز، وأشكرك على هذا السؤال. إجابتي وبكل وضوح، ودائما أكررها في كل لقاء، ابدأ صغير بمهمة آمنة وقس النتيجة. لا تبدأ بربط بريدك كله وملفاتك كلها وحساباتك كلها، ابدأ بشي بسيط. لخص لي هذه الرسالة، اكتب لي مسودة رد، اقترح لي خطة محتوى، حلل لي جدول غير حساس، رتب لي قائمة مهام. بعدين اسأل نفسك، هل وفر لي وقت؟ هل كانت نتيجة دقيقة؟ هل احتاج اراجع كثير؟ هل هذه المهمة مناسبة للأتمتة؟ لو كانت الإجابة بنعم، ممكن توسع خطوة خطوة. ذكاء الاصطناعي مثل موظف جديد، ما تقدر تعطيه كل شيء صح؟ تدربه، تراقبه، تشوف كيف شغله، وبعدين تعطيه، توسع صلاحياته بشكل تدريجي.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذا مستمعين الكرام، استكمالا لحلقتنا حول مؤتمر جوجل آي أو 2026، نخرج اليوم بفكرة مهمة: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة نطرح عليها الأسئلة، بل بدأ يتحول إلى طبقة داخل المنتجات ومساعد داخل بيئة العمل، وربما فريق افتراضي متكامل يعمل على مدار الساعة. لكن النجاح في هذه المرحلة لا يعتمد على امتلاك الأداة فقط، بل على حسن تصميم المهام وضبط الصلاحيات وحماية الخصوصية وبقاء الإنسان حاضرا في القرارات المهمة. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى على هذا الشرح الجميل.
0: الشكر لك أخ فارس صديقي الافتراضي، والشكر موصول أيضا لمستمعين الكرام في إذاعة الرياض. وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الصناعي فرصة كبيرة، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
1: مستمعين الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد، ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل. الله الله الله. ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كأس العالم.
4: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
8: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
7: ونسمع نبض الناس اول باول.
9: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
10: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
7: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
11: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
7: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
12: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعين مستمعين برنامج صح لسانك. أهلا وسهلا بكم مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم أرحب زميل والشاعر المبدع بسام بن سليمان الفليح، اسم عزيز علي. الله يحييك أخوي بسام.
14: الله يحييك ويبقيك، وشكرا لك أخوي طلاع. يعني أحب في البداية أنه أشكرك على هذا البرنامج المميز، برنامج صح لسانك، هذا البرنامج الذي أصبح أيقونة، يعني من أيقونات البرامج التي ترفد وتدعم ثقافتنا وموروثنا، وخصوصا يعني على صعيد الشعر الشعبي والساحة الشعبية التي بدأت تتلاشى، أو بمعنى أصح بدأ الناس يعزفون عن الانتباه والالتفات إلى ساحة الشعر الشعبي، إلا أنه هذا البرنامج أحد البرامج التي تسلط الضوء على الساحة الشعبية، ساحتنا الجميلة وموروثنا وثقافتنا.
13: بجهودكم طبعا، جهود المبدعين والشعراء المبدعين، أنا طبعا صريت على أننا نسوي معك لقاء، أول شيء أنت زميلنا ومعنا أتشرف. وكذا
14: أتشرف.
13: لكني قلت لك أني أنا زعلان عليك.
14: لك حق وأبشر بالحق وما يلحق يعني أبد.
13: لك حق تزعل ثم لك حق نرضيك.
14: تامر على رقبتك.
13: أولا أنا لاحظت، أو بعض الزملاء لاحظ، أنك شلت مجموعة من القصايد من قصايدك من اليوتيوب ومن اللي كذا، وأنت شاعر مبدع من أسرة شاعر أبوك سليمان الله يرحمه والصديق العزيز رحمة الله عليه وعلى أمواتنا جميعا ومن يسمع. يعني هو كان رافد من روافد الأدب، خاصة في حركة التجديد، كتب وهو كاتب، يعني بالأساس هو كاتب وشاعر كذلك، لكن كان نفسه نفس شاعر.
14: صحيح.
13: كيف أنت ليش قمت وشلت بعض القصائد؟
14: هو اختلاف المراحل أخوي طلع، يعني المرحلة هذه تختلف عن مرحلة ما قبل 25 سنة. الآن حتى على صعيد، يعني صحيح أنه الإنسان ابن مرحلته، يعني رأيه في الأمس يختلف عن رأيه اليوم، رأيه قبل عام يختلف عن رأيه، شخصيته قبل 3 سنوات تختلف عن شخصيته الآن. فرأيت أنه القصائد يعني في تلك المرحلة هي كانت مرحلة فورة الشباب وعنفوان الشباب وتهور الشباب، وأيضا عدم تورع ارتكاب الحماقات بالنسبة للمراهقين يعني والشباب. فرأيت أنه كثير من هذه القصائد لا تليق، يعني لا تليق إلى مرحلة في عمر مثل هذا العمر. يعني أنا أصبحت أنه أخجل بعض القصائد، يعني مش كل القصائد، أنا يعني اتخذت قرار وحذفت كل القصائد من اليوتيوب، لكن في بعض القصائد لا تليق في هذه المرحلة، خصوصا يعني مع التقدم في العمر ومع السن، يعني قصائد فيها نوع أنه الواحد يعني أستحي على وجهي الآن أنا لما أسمعها، أو مثلا يرسلها لي صديق، أو يتداولونها الناس، أو حتى على صعيد أبنائي. يعني أنا ولا أخفيك أنه أبنائي وبناتي هم اللي
13: جميل جميل، لكن كانت القصائد مجرد قصائد عاطفية.
14: صحيح.
13: هل فيها شيء يخدش مثلا؟
14: لا لا لا ما فيها، هي غزلية غزلية بمعنى أصح، فيها إسفاف غزلي، يعني هي مو يعني عادة الشعر الغزلي، يعني لو كانت غزلية بالشكل الغزلي المنمط الغزلي اللي فيه جزء من الحياة ممكن، لكن هي غزلية مرحلة مراهقة، غزلية إنسان لا يتورع عن ارتكاب الحماقات.
13: بس انت حذفت القصائد كلها.
14: صحيح صحيح.
13: اي ممكن هذه كانت قصيدتين او ثلاثة او اربعة.
14: صحيح، بس انه انا لأم يعني انا
13: بسألك بشكل اخر، هل فكرت بتجربة جديدة ربما راح تطرحها اللي بنسألك ونبنسمع؟
14: صحيح صحيح، هو مش تجربة، انه انا اخر ديوان نزلته اسمه اوراق الولد البدوي في عام 2014، هي عبارة عن سكتشات ويعني مقاطع بسيطة، او بمعنى شعر التويتر، شعر الفلاشات هذه السريعة، وقبله شيء ما، يعني هذه تجربة من 2011، وما بعدها هذه ممكن ارى انه هي يعني جزء من اختمار التجربة، جزء من التجربة المحترمة، جزء من التجربة اللي
13: جزء من شخصيتك.
14: اي اي اي، لانه هذه كانت امسيات، وامسيات كنا
13: جميل
14: نستعرض فيها
13: عشان ما نحرق اللقاء كله، خلنا نسمع هالنص اللي قدامك. أنا معجبني.
14: أنا يعني أعتقد أنه ليس هناك شيء أعظم.

0: من الوطن، وليس هناك حب ممكن أن يساوم عليه الإنسان أو الشاعر سوى حب الوطن. حب الوطن أعتقد أنه هو يفوق كل حب في هذه الحياة. هذه قصيدة اسمها يا وطننا. يقول طبعا وطنية بسيطة على نمط الغنائي أو التفعيلي. يقول يا وطننا يا وطننا، سيرة الأمجاد دايم يا وطننا، بسمة الأولاد والناس أهلنا، دمت في خير وسعادة، كلنا شعب قيادة يا وطن فوق المعالي، وراية التوحيد عالي يا وطننا، كم نحبك أنت مثل الروح، غالي حنا رؤيتنا الطموحة، شيء يفوق التصور، تشهد النهضة الحديثة والتحول والتطور في درى سلمان، حنا رمزنا وقايد وطننا، عشنا في مجد ومعزة، وانشد التاريخ عنا السعودي ما يخاف وميزته، عزم وإرادة ومبدأه، عشق التحدي من أجل صورة بلاده، عادة الشعب السعودي شعب مضياف وكريم مثل طول طويق شامخ، شعب جبار وعظيم.
1: جميل جميل، صح لسانك أستاذ بسام الفليح. أنا بسألك أسئلة متفرقة،
0: خذ راحتك،
1: تسمح لي لأنه أنت مذيع، أنت مذيع وأنا مذيع، يعني ما أنا ما عارفين اللعبة قلها.
0: تفضل تفضل. البيرو غطاء
1: عشان ما تسلسل
0: وتبيع الموية على حارة السقايين.
1: عشان ما نتسلسل بالحوار نبي نطمر بعض المراحل. هل يعاني أبناء المشهورين مثلا؟
0: صحيح.
1: أنت يعني ولد سليمان الفليح الله يرحمه، وانت تدري انا متحيز له.
0: صحيح.
1: بيني وبينه علاقه رغم الفارق السن اللي بيني وبينه ترى. صحيح. الله يرحمه، لكن كان هو بدايتي انا بالصحافه، عرفت سليمان البليح عبد الهادي السعدي الصحفيين الاولين.
0: صحيح.
1: ابوك مشهور، انت جيت بعدين اشتغلت بالاعلام، لكن سبقت شهره سليمان البليح، هل هذا يعتبر عبء على بسام سليمان الفليح؟ هل أضاف لك شيء؟ عطني الجوانب هذه بس بصراحة. ها؟ لا تتلاعب علي على أساس أنك أنت إعلامي فاهم وتقدر المداخل والإكزتات عندك واجد.
0: لا هو شوف شوف أخوي طلع، يعني من الظلم من الظلم تشبيه الأب أو تشبيه الابن بأباه. هذا أعتقد أنه يعني أنت فسرت أنه هو عب يعني على عاتق كل إنسان، هذا من الظلم أنه يشبه الولد بالابن. هو له تجربته وأنا لي تجربته، هو في مرحلة الخمسينات والستينات يختلف عن مرحلتي أنا، مرحلة ما بعد جيل الكمبيوتر والألفين والمنتديات الأدبية، هو جيل الورقة والقلم، أنا جيل الكيبورد جيل الجوال. فمن الظلم أنه يعني يتم تشبيه كما يعني المقولتين، انه اذا رضيت عليك انا بقول ما شابه ابا فما ظلم، وان زعلت عليك بيقولون
1: بدينا لا نفتح لا المخارج.
0: لا لا فهو يقول
1: لك اجتماعيه
0: اجتماعي
1: واضح.
0: لا انا انا اعتقد انه عبء ثقيل علي، يخليني بمعنى اصح انه انا اراقب حركاتي بدقه، يعني الانسان يراقب حركته مره واحده انا 10 مرات لهذا العبء وهذا الاسم. يعني دائما نقول نريد ممكن او نموت فنعذر، يعني اسم مثل هذا يجب انه يتم المحافظه عليه. ولا اعتقد انه قضية الشهرة أنه أنت تستطيع أنه، وكثير هذه شفناها، أنه أنت تستطيع دفع الملايين من أجل إبراز ابنك وعمل حملة إعلامية خطيرة وكبيرة بالمال، ولكن من الصعب أنه تقنع واحد بابنك. أنت تستطيع تخلي اسم ابنك في كل دول، لكن لا تستطيع أن تقنع فيه واحد. فقضية بالذات في الشعر، الشعر ليس تجارة وليس كرة قدم، ولا الشعر هو موهبة. نجحت قالوا برافو وهذا شعر جميل، ولكن فشلت أيضا قالوا أنه هذا ابن سليمان، وأنه هذا يعني تجربة فاشلة جدا، وأنه هذا يعني ما حافظ على هذا الاسم. فهذه أمر طبيعي. وأرجع أقول لك أنه قضية ارتباط اسم الأب بالابن أو اسم الابن بالأب خلنا أذكرك على موضوع. في عام 2003 نزلت شريط اسمه تذكريني، عبارة عن قصائد غزلية وقصائد بسيطة جدا،
1: فورة شباب،
0: فورة شباب. فجابوا الشريط لأبوي قالوا تفضل هذا ولدك، أنت قاعد تصنع الشعراء، والشعراء العظماء الذين يعني تسيدوا الساحة الشعبية، تفضل ابنك نزل شريط من غير ما يقولك ومن غير ما تدري أنت. سمع الشريط، شاف في موسيقى حلوة، شاف في خلفيات، شاف في سكتشات بسيطة، شاف في نوع من الشعر، فكتب مقال هيدرولوجيا بعنوان شريط الولد، وقال انه يعني انه هذول شباب ولهم تجربتهم، وانه كما انا كنت يعني اؤمن واطالب انه بالشباب اللي انا صنعتهم وشباب جيل مرحله الثمانينات، ايضا هؤلاء شباب لهم تجربتهم، لهم جيل، لا هم يفهموني ولا انا افهمهم يعني، بس في الاول والاخير انت تكتب شعر، لكن لا تحاول قدر الامكان انه انت تسيء الى اسم الأدبي والإرث الثقيل. اكتب شعر تنجح في وحدة، تفشل في ثنتين، تفشل في ثنتين تنجح في وحدة، ولكن حاول قدر الإمكان أنه لا تنزل إلى إلى إلى إلى الاسم يشوه اسم هذا الجبل الأدبي واسم العائلة أيضا.
1: جميل، بنشب حلقة ولا يهمك، اصبر علي شوي بس اسمع قصيدة.
0: طيب هذه اسمها مخطوطة الحلم والنار، يقول من مرحلة الأربعين، يقول الرفوف أربعين وذكريات الغرام كلها في رفوف العمر مترجدة، الكتب والزوايا والخشب والرخام والكراسي حنين النبض والأفئدة مثل مخطوط عمره فوق 2000 عام، كل سطر حفظته مفردة خط منقوش نسخ بحب ريش النعام هامش الرق ثقب أطرافه مدودة، أفتح الباب الأول صاح كل النيام، فيه ناس تنود وناس متمددة، الجباه العريضة والخشب والوشام والتجاعيد فيها روس متجعدة، مرني طيف كهل غارق في السخام، ريحته من دموع الهم متصردة، صاحبي جر ثوبي ثم ناظر وقام قاضبه من شليلي حيل ومجوده، مرة توجيه واجد في طريق الزحام، كل ما شاف وجهه شاف وجه ولده يشبه اللي يدور حاجته بالظلام، هو يدور عليها وحاجته في يده، ادخل بفصل ثاني ظول بدو خيام، أدخل فصل ثاني ظول بدو خيام، الكتب والرحول الخرج والمزودة، صوت أبوي وخوالي وجدتي والعمام، وظهرت لي ملامح مرهقة مجهدة، السماء ظهر ذيب فوق بيض الغمام، والغيوم التهادى فوق متلبدة، ريحة البيت رمث سد كل المسام، وغلقت كتمة الدخان بالموقدة، السمر والغضاء والنار برد وسلام، كل حزمة بجنب الطنب متكودة، يلتوي وسط جوف الغصن عود الثمام، شابك غصانها بساق وم عقده، وانت حابي بجانب قال قبل الختام، وقبل يطوي كتاب السر ومجلده، خذ دربك بيدك وانطلق للأمام، الدروب الطويلة ما هي محدة، سوق رجلك ورح بالدرب لو ما استقام، ولا تعرج طريقك بالأمل حبته.
1: يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا بسام بن سليمان الفليح، شكرا لك على هالقصيدة الجميلة.
0: الله يطول عمرك.
1: كنت ناوي أبنشب حلقك
0: أبد، وأنا
1: لكن بعد القصيدة هذه كأنك قلت يا ولد لا تسوي لي محاكمة أدبية بصفتك زميل لأبوي،
0: هذا خلف المايك لا يعني لا توجد زمالة، لا توجد زمالة خلف المايك. جميل. أبد خذ راحتك.
1: جميل أستاذ بسام إيش نقدر نقدم للجيل اللي بعدنا؟
0: شوف الجيل الحالي أعتقد أنه هو أسميهم جيل التعفن الدماغي، أنا أسمع مصطلح التعفن الدماغي
1: بس كأنك حاد.
0: لا ماني حاد، هذا جيل يحب الشعر ويحب الثقافة، وجيل أعتقد أنه ثقافته وفكره حاد وخاص وخالص، ولا يمكن أنه أنت تخترق هذه العقلية وهذا الفكر إلا بشيء مميز. أنا لاحظ الجيل الحالي يسمع الأغاني الفصحى، يستمع إلى الفنانين لينا الشمامين، أروى السعودية، فاية يونان، جيل شباب مراهقين يسمع إلى قصائد فصحى. فحنا ما كنا نفهم أساساً قبل الفصحى، كنا الأغاني الشعبية حتى، مش الأغاني الطبيعية حقت الفنانين الكبار مثل محمد عبد الرقي، صوتك يناديني، وليلة لو باقي ليلة، الأغاني هذه كانت كبيرة علينا. كنا نسمع شعبي، فكان هو المبسط اللي اللي اللي يتواءم مع أفكارنا في مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب. الجيل الحالي جيل يسمع فصحى. أعتقد أنه إن لم يستطع الشاعر تقديم عصارة ثقافة وفكر وعصارة الإبداع في القصيدة فعليه أن يتنحى جانبا، خصوصا عليه أن يتنحى. عندك ثقافة يوتيوب، عندك ثقافة تيك توك، عندك ثقافة سوشيال ميديا، عندك ثقافة سناب. ولاحظنا وشفنا شعراء لم نعرفهم، شعراء لهم تجربة عظيمة لم ينجحوا في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحوا سخرية. بينما يأتيك شاعر مغمور بسيط ليس له علاقة في الساحة الشعبية ويصبح نجما في وسائل التواصل الاجتماعي، تجده نجما في اليوتيوب. جيل المراهقين أو بمعنى أصح جيل زد له جماهير بشكل مو طبيعي. معرض الكتاب الأخير حضرت منصتين توقيع، عزمني أحد الزملاء لتوقيع كتابه، فشاهدت أنه منصتين جنب بعض، شاعر عظيم وتجربة نخبوية مرحلة الثمانينات والتسعينات، كان اسم عظيم، اللي وقع لهم اثنين وثلاثة، بينما جنبه كان شاعر تيك توكي. والله العظيم أنه السرى والصف والطابور يصل إلى قاعتين، قاعة المعرض وقاعة المنصة التوقيع، الجمهور داخل قاعة معرض الكتاب. شاعر مغمور.
1: جميل. دعنا نقف عند النقطة هذه بالذات. هل نعتقد أن احنا مثلا نقيس على الكثرة أم نقيس على التميز؟ النخبوية، هل النخبوية دائما، شوف بعيدك شوي للماضي القديم الصحيح، تعيرنا إن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. لو قسنا هذه، الكرام قليل، المثقفين قليل، المبدعين قليل، إذن يعني الشريحة العريضة من المجتمع ترى مو ضروري تعكس، يعني ما تعطينا صورة إنه والله وصلنا إلى القمة لأنه القاعدة العريضة معنا.
0: صحيح. كان في جدلية قبل وسردية، أنا ما أحب كلمة سردية، كثير يستخدمونها الآن. في جدلية قبل إنه المثقف والبرج العاجي، إنه بالنسبة يعني في مرحلة التسعينات بداية المجلات الشعبية كانت مجلة المختلف ومجلة تواصل المتسيدتان للساحة والمشهد الثقافي، إلى درجة أن المثقفين شعراء الفصحى بدأوا ينشرون ويكتبون شعر شعبي، وبدأوا ينشرون قصائدهم في المختلف بالمختلف تواصل. بذلك الحين يعتقدون أنهم ينظرون إلى المثقف لهذا الشعر بنظرة دونية، فكانوا يقولون يلومون الناس، يعني كانوا يعملون أمسيات شعرية ما يجيهم إلا مجموعة خمسة أو ستة من أصدقائهم في الاستراحة وأصدقائهم في المنتدى الثقافي، بينما يقيم شاعر شعبي أمسية شعرية تمتلئ الصالة بالجمهور والمحبين. فكنا نقول لهم أنه هذه المشكلة فيكم أنتم المثقفين، أنه أنتم لم تستطيعوا النزول من هذا البرج العاجي. نزار قباني يقول نزار ليش نجح؟ نزار لأنه كانوا يصمون أنه شاعر المرأة وشاعر سخيف وتافة وما في. نزار كان ينزل إلى الشارع يقول أنه أنا أخذ الشعر من أفواه الناس وأدخله في مصفات الشعر ثم أعيده إلى عقول الناس لكي يتداوله. نزار بسيط ويعرف كيف، بينما الآخرين أدونيس أعظم من نزار قباني، بس أنه ما نزل إلى الشارع. نزار نزل إلى الشارع، فمشكلة النخبوية الآن اللي حاصل.
1: إيه لكن دنيس بقى فيلسوف ونزار بقى شاعر.
0: صحيح.
1: طيب قبل ما أنت خذيتنا بالحوار، لأن حوارك جميل صراحة.
0: طول بعمرك.
1: خلنا نأخذ تنتخب لنا نجمة من نجومك.
0: يحب.

0: هذه من المقصرات أو يسمى القصائد البسيطة والقصيرة. يقول لا تحاتب ولا تشر ولا تلوم، البشر لا غبت ما جابت خبر، خل قلبك سمح شفاف ورحوم، وابتعد عن التعالي والكبر، ما في شيء بهذه الدنيا يدوم، والزمن مليان أحداث وعبر، عش حياتك وابتسم في كل يوم، وكل ما ضاقت تحلى بالصبر، الألم والضيق الحزن الهموم، منت ماخذها معك إلى القبر.
1: جميل جميل، صح لسانك يا بسام الفليح، نبي ثانية منك.
0: أبشر
1: أخرى وليس
0: أبشر
1: ثانية.
0: أبشر أبشر. هذا أيضا من المقصرات، يقول عين بنات أفكاري اليوم يمسن، الزاهدات من الورع والتماوت، حتى الجروح اللي مع الوقت يكسن، داويت بعض وبعضهن ما تداوت، أبي يكف الناس وشرور الألسن، حتى لو الدنيا أمامي تهاوت، ما عاد يغريني الأفضل والأحسن في المستوى بين البشر، والتفاوت مع العمر ومع التقدم مع السن، كل اليوم الأمور اليوم عندي تساوت.
1: صح زانك، مع أن اللي يسمعك يقول وصلت 50 ما وصلت الحين. طيب يعني بالعقد الثالث يمكن 35. جميل يا بسام. بسام عندنا ثلاث مدارس، أكثر المدارس اللي زخرت بصراحة باحترام الذائقة العامة للشعر، اللي هي المدرسة الكلاسيكية والمدرسة التقليدية كما تسمى، والمدرسة الأصيلة، ومدرسة التجديد واللي هي أعمهن وأشملهن، ومدرسة الحداثة اللي ما نجحت.
0: صحيح. شوف
1: أنا أعطني من الأول للثاني.
0: شوف أنا كنت في مرحلة، كنا مثل نرجع إلى فورة الشباب أيام المدرسة، كنا نخوض صراع انه احنا شعراء الحداثه، وانه احنا المثقفين، واحنا الحداثيين، وانتم يا الشعراء التقليديين متخلفين وجهله، وانه انتم تجرون الجيل الحديث الحالي الى التخلف، الى يراكب من فوق، ونحن الان في عصر السيارات الحديثه وعصر الانترنت وعصر الطيارات، وانتم راتب اللي فوق ودق النجر، واحنا في عصر الكافي وعصر المطاعم الفخمه والفاخره، وأنتم يعني جريتوا هذه الأجيال إلى فكنت أنا من المنافحين عن الحداثة، وأعتقد أنه شعر الحداثة بالنسبة لنا وقتال القصيدة التفعيلة، يجب أن نكسر حاجز القصيدة التقليدية هذه النبطية القح، ونكتب الجرس الموسيقي حسبة إلى شعراء العرب، وأنه نريد. فاكتشفنا أنه حنا صاقعين في جدار ذلك المرحلة، اكتشفنا أنه ما زال الآن الشعر التقليدي هو المتسيد، القصائد القديمة هي المتسيدة، لم تختفي القصائد القديمة، شيخات القصيد لم يختفوا، القصائد القديمة لم تختفي، وإلى الآن ما زالت في قاعدتها الصلبة، بينما الشعر الحداثي تلاشى مع مهب الريح وذهب مع من ذهب.
1: جميل، لكن لا زالوا رموز الشعر الحديث موجودين.
0: صحيح صحيح.
1: وين راحوا؟ ما سألتوهم السؤال هذا.
0: لأنهم رموز وهم بنيوا على قاعدة أساسية محترمة، وكانوا يكتبون وما كانوا يدخلون في صراعات الحداثة. يعني الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه، كانوا عندنا رمزين، الأمير بدر بن عبد المحسن،
1: ما هو مع الحدثين بدر ما كان ملك الحدث، كان يلامس
0: بدر، خلنا
1: معليش يا
0: بدر، ومسفر الدوسري.
1: خلنا أوضح لك انت قل لي مسفر الدوسري
0: صح
1: الى حد ما،
0: فهد عافت
1: الى حد ما،
0: إيه.
1: لكن فهد عافت بقى متمسك بالتجديد.
0: ايوه،
1: بدر بن عبد المحسن، انا بسمع قصيده لبدر بن عبد المحسن. بدر عبد المحسن بدايه الثمانينات كان يقول انت مورود وليت ما احنا مصادير. كلام
0: عظيم،
1: كلام بدوي ترى.
0: عظيم صحيح.
1: انت مورود وليت ما احنا مصادير، بالعون يكفينا عن الري نجوى،
0: الله
1: ما بصدود سلوم ربع مخاشير، رد السلام العابر الدرب تقوى تبسم، ينبت بقلبي نوير اشبر فياض يبسل القرو. له بعض اللفتات، لكن بقى متمسك بمدرسة التجديد. مشكلة بعض جماعتنا أنه من البداوة من يراك باللي راح للحداثة،
0: صحيح.
1: اللي هي على رصيف الشمس وعلى
0: أخطف النجمة من ثدي السماء والكلام
1: وما هنالك من هالكلام هذا. هذه التجربة هذه أصلا ما كانت عربية،
0: صحيح. ذكرتني طلعت قصيدة مرة، كتبت قصيدة في أشجار السنديان، كنت جالس تحت أشجار السنديان، فاجأني أبوي قال وين يطلع السنديان؟ وش تخربط أنت؟ قلت أنا حداثي. قال السنديان وين يطلع؟ عمرك شفت عندنا في الجزيرة العربية ولا في السعودية شجر السنديان والأبنوس وما أبن؟ تخثرجون واجد أنتم، وكلام ما أدري منين تجيبونه أنتم. وش اللي السنديان وما سن؟ لا أنت ما أنت ابن بيتك. على موضوع بدر بن عبد المحسن على موضوع الحداثة مجدد، بدر يقول رمح الشمال مصوب مهجة الغيم، شق السحاب وسالت الشمس منه. هذه لوحة
1: بلاغة،
0: هذا حداثة،
1: هذا بلاغة، مثل اللي يقول وأمطرت لؤلؤ من نرجس وسقت، هذا بالعهد الأموي، هذا اللؤلؤ الدمشقي، وأمطرت لؤلؤ من نرجس وسقت
0: وعضت على
1: وردا
0: على العنابي
1: وردا وعضت
0: على العنابي بالبردي
1: وخلفتني طريحا وهي قالت
0: تأملوا كيف تعلم.
1: هذا بلاغة، بدر لا تخلطون بين البلاغة وبين
0: بدر. يقول أترامى لن يطيف ولا يمام، قالت وين جنحانك وين جنحان؟ وطحت، طحت من على غمامة. هذه حداثة ومسفر حديث. أنا أتكلم، خليني يعني أتكلم عن موضوع رموز الحداثة. في شعراء، في شاعر اسمه نايف مخيمر،
1: معروف
0: نايف، نزل ديوان اسمه وجه لوجه في عام 73، كان في كويتي وفي الكويت 73، كان رمز للحداثة في 73. كمان جوعود ودقت شلون ودقة تربك المرواس، ايش كلام كان يقول في السبعينات، بس انه الرجل هداها الله والتزم وتطوع وكذا، بس انه الى الان ما في تاريخ الى الى الى الى الى الى شعره. بعدها ظهر مسفر الدوسري والامير بدر بن عبد المحسن سعد الثوعي. كان في تجارب في المملكه العربيه السعوديه وفي الخليج، تجارب جدا مهمة. عبد الرحمن نجار في الكويت، امير بدر بن عبد المحسن، مسفر الدوسري، مسفر ديوان الصحاري الشوك، كان جامعه الكويت يتداولون كتابه بشكل مهول، يعني كان يوزع ما بين الشباب والبنات في جامعة
1: هدايا الغزل. نعم
0: هدايا كان شيء انه ثورة قصائد الغزل والحداثة.
1: لو قلت لك انا طلع لي ثلاث رموز،
0: ايه
1: مثل ما نقدر احنا نطلع من الشعر التجديد وشعر التقليدي رموز،
0: صحيح.
1: طلعوا لي ثلاث رموز من الحداثة
0: المعاصرين.
1: بدر عبد المحسن اللي يمارس مثل مسفر الدوسري،
0: مسفر دكتور صالح الشادي، وطلال حمزة. طلال كان رمز، بس إنه ما أدري اختفى أو إنه ابتعد أو أو أو ما هي الشعراء بالفترة الأخيرة صابتهم ظروف وابتعدوا، يعني ما صاروا متواجدين. طلال حمزة كان اسم حلو وجميل بالنسبة للشعر الحداثة. فهد عافت أيضا، مسفر رحمة الله عليه كان رمز من رموز الحداثة. فهذه الرموز رموز مهمة الآن.
1: جميل، عطني ما أقدر نروح للمدارس الثانية حتى نتكلم
0: تقليديا،
1: لأنه ما بقى معنا
0: تقليديا الكبار. عبد الله بن عون الله يطول،
1: لا خلها التقليد هذا نرجع له برنامج مفصل، لأنه هذا الموضوع هذا يحتاج. أبيك تختم معنا بقصيدة.
0: طيب، يقول اليوم أنا من هذه الحالة ضجر، والهم والأحزان فيني يلعبون، حزين أنا مثل معاناة الغجر اللي في كل موسم لموطن يرحلون، من هد حيلي منكسر أمشي وجر إحبال وذيال الهزيمة، بالمتون قلبك حبيبي قاسي مثل الحجر، ولا يهزك شي لاهم يحزنون الليل ونجوم الليالي والشجر، همسات أطفال الفقارة يضحكون مهما انتظرنا وطال ميعاد الهجر، على أمل كل الحبايب يرجعون.
1: جميل، للأسف أزدلف وقتنا على النهاية. أشكرك جزيل الشكر أخوي بسام الفليح. كلمة أخيرة.
0: كلمة أخيرة، أنه ما زال الشعر بخير، ما زالت الساحة الأدبية بخير، ونحن نضع أيضا على على على أحمالكم أنتم حمل ثقيل لمحاولة تقويم الساحة الشعبية مرة أخرى، ومحاولة يعني محاولة تقديمها بشكل أجمل مما كانت في السابق. فأنت بالذات خصوصا برنامجك أخوي طلع يعني برنامج مميز وبرنامج رائع، ومثل ما أقول أرجع وأقول أنه الحمل على عاتقك ثقيل وأنت بإذن الله قادر على هذا الشيء.
1: بارك الله فيك وشكرا لك، يعني شهادة محب دائما شهادة المحب تجي جميلة مثل باغة الورد. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الكرام على كرم المتابعة، شكري وشكر زميلي محمد المنيف وهذا طلع العمودي، حيكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

في مدينة تيماء نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً وعمقه يتراوح ما بين 11 و12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

هداج يتسع لسقى 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً

لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

مساء الخير على كل من يسمعنا عبر أثير إذاعة رياض. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم وحياكم الله من جديد، ويا هلا ويا غلا ويا هلا ويا مرحبا ويا هلا باللي وحشوني ويا هلا باللي اشتكت لهم هواية هواية، وبالكويتي وبالبحريني وايد وايد، وبالسعودي كثير كثير، ما ادري بالمغربي او بالتونسي برشا، اتوقع بالمغربي بزاف. هذا طبعا يعني نتعايش مع اجواء كاس العالم والمنتخبات العربيه المميزه اللي قاعدين يقدمون مستويات نوعا ما جيده، بالتوفيق اكيد للجميع. يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم والله يا جماعه، ومشتاق لكم والله. أكيد أهلا وسهلا فيكم في برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض. كل جمعة لنا موعد ننتظر نجتمع فيه مع بعض ونشارك تفاصيل أيامنا ونعيش ساعتين مختلفة، نترك فيها مشاغل الأسبوع شوي على جنب ونصنع فيها ليلة لطيفة وجميلة بإذن الله. كالعادة كل جمعة من 7 إلى 9 مساء نرافقكم بكل محبة، نفتح المساحة لأصواتكم وسوالفكم وتجاربكم ومشاركاتكم الجميلة اللي دايم تضيف للبرنامج أكيد نكهته الخاصة. أكيد نرحب بكل اللي يسمعونا من مختلف مناطق المملكة عبر أثير إذاعة الرياض بتردداتها، واللي تابعونا كذلك من حساب إذاعة الرياض عبر منصة إكس أو من خلال تطبيقنا المميز سعودي راديو بلس. وين ما كنت تسمعنا حول المملكة، طبعا من السيارة من البيت من الجوال، وين ما كنت تقدر تشاركنا على الأرقام اللي راح أقولها لكم. ويهمني أن مشاركاتكم طبعا تثري الحلقة ببعض الموضوعات والسوالف الحلوة والألعاب اللي بنلعبها. مين راح يفوز اليوم؟ ما ندري. يلا جهزوا جوالاتكم يا جماعة عشان نقول الأرقام مع بعض نسجلها. يلا ها جاهزين؟ مين ما جهز؟ بس أقول اللي حاب أو حاب تشاركنا إن شاء الله في هذه الساعتين الجميلة من برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض، تقدر وتقدرين تتصلين على الأرقام اللي راح أقولها الحين، وهي 0-1-3-8-1-1-7-9-9-1، أو تقدر وتقدرين تشاركينا على 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2، والاختلاف على فكرة في آخر رقم، الأول ينتهي بواحد والثاني ينتهي باثنين، فاللي ضيع على طول صيد الرقم وغير الأخير، يا واحد يا اثنين عاد انتو شطارتك انتو رغبتك. أعيد مرة ثانية الأرقام اللي حابة أو حابة تشاركنا على 0-1-3-8-1-1-7-9-9-1، أو تقدروا تقدرين تشاركينا على 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2. كل التحية لفريق العمل اللي رافقنا بحماس في كل حلقة، من الإعداد ياسمين سهيمي وفي الإخراج اليوم صلاح المطاوعة، وطبعا من الكنترول يعطيها العافية فاطمة اللي منورتنا، ومعكم طبعا كالعادة من الإعداد والتنفيذ والتقديم محبكم سعود العقيلي. تحب تناديني سعود أهلا وسهلا، تحب تناديني أبو محمد أهلا وسهلا، تحب تناديني أبو حمود بعد أهلا وسهلا، كلهم يعني حلوين. والأصلع لا بدينا، صلاح قام يتنمر يا جماعة، صلاح تاركني من بعد الحاج والحين جاي وشايف الصلعة وقام يتنمر. أنا يرضيكم يا جماعة؟ إذا ما يرضيكم اتصلوا وعطوه.
ساعتين أكيد بتكون لطيفة منكم وفيكم، نسمعكم أكثر ونشارككم أكثر ونعيش طبعا أشياء كثيرة جميلة مع بعض. يلا أشياء كثيرة تبدأ الآن. نروح وياكم لانطلاقة الحلقة. قبل ما ندخل في الاتصالات والسوالف الزينة والساعتين الحلوة، انطلاقتنا اليوم فيها طاقة حلوة كالعادة. طبعا احنا كل حلقة يعني، لكن اليوم فيها طاقة من جانب مختلف. اوكي اوكي حلوين. طيب أجرب شغلة بس أتأكد منها الأمور تمام عندي ولا لا. أيوة أيوة حلوين، خلاص كذا الأمور زي العسل. طيب يا جماعة، في الرياضة وفي الحياة أيضا مو كل نتيجة تعجبك ومو كل طريق يكون سهل. أحيانا تتعثر، أحيانا تواجه منافس أقوى منك، وأحيانا تمشي الأمور بعكس اللي كنت تتمناه. لكن الفرق الحقيقي مو في التعثر، الفرق في ردة الفعل بعده. منتخبنا الوطني في مباراة الأخيرة أمام الأورغواي قدم كل اللي عنده وقاتل إلى آخر دقيقة، ورغم التعادل ظل الطموح موجود والإيمان حاضر والدعم الجماهيري يكبر أكثر وأكثر. لأن الجماهير تعرف أن الإنجازات الكبيرة يا جماعة ما تبنى من مباراة واحدة ولا من لحظة واحدة، تبنى بالصبر وبالعمل وبالإيمان بأن القادم أفضل بإذن الله. اليوم وإحنا ننتظر المباراة الجاية للأخضر السعودي في كأس العالم، كلنا ثقة بإذن الله أن نجوم المنتخب بيقدمون كل اللي عندهم وبيمثلون الوطن خير تمثيل وبيواصلون كتابة فصول جديدة من الحماس والفخر الكروي السعودي. كل الأمنيات أكيد للأخضر بالتوفيق ولنجومه بالتألق إن شاء الله، وللجماهير السعودية بفرحة جديدة نعيشها مع بعض. وهذه هي انطلاقة حلقتنا الليلة من أشياء كثيرة. قبل ما نروح لفاصلنا قبل الاتصالات طبعا، نذكر بأرقام البرنامج اللي حاب أو حابة تشاركنا على 0138117991، أو تقدر وتقدرين تشاركينا على 0138117992. خلونا نسمع وياكم كلمات سيدي، وبعدها إن شاء الله نرجع وياكم على سالفة الحلقة ونستقبل أكيد اتصالاتكم.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج اشياء كثيره وعبر اثير اذاعه الرياض. في هالايام تحديدا في شعور مختلف يعيشه كثير من البيوت، شعور راحه بعد اسابيع من المذاكره والسهر والمراجعات والاختبارات. الطلاب والطالبات أنهوا مرحلة مهمة من عامهم الدراسي، ومع آخر ورقة اختبار بدت الإجازة. أكيد الفرحة مو للطلاب بس، حتى الأمهات والأباء لهم نصيب كبير من هالشعور. الأم اللي سهرت وتابعت وشجعت ودعت لعيالها، الأبو اللي كان حريص ومهتم ومساند طوال العام. من هنا تجي سالفة حلقتنا لليلة بعد انتهاء الاختبارات. عبرونا يا جماعة عن شعوركم مشاعركم، إذا كنت طالب أو طالبة وش أول شيء سويتها بعد آخر اختبار، هذه مهمة جدا يا جماعة. وإذا كنت أب أو أم وش الرسالة اللي تحب توجهها لأبنائك وبناتك بعد نهاية هالسنة الدراسية؟ كذلك مين ودك تبارك له على جهده وتعبه خلال هذا العام الدراسي؟ ويلكم لإجازة الصيف، يا هلا ومرحبا. خلونا الليلة نعيش فرحة نهاية الاختبارات، نسمع رسائلكم، كلماتكم، مشاعركم. نقول لكل الطلاب والطالبات مبروك نهاية عام دراسي مميز، وأكيد طبعا طبعا يعني للناس اللي تبي تسمع هذه العبارة، إجازة سعيدة وأكيد أنت تستحقونها. شاركونا يا جماعة الأرقام اللي راح أقولها الحين، نفسها اللي قلتها قبل شوي طبعا اللي لحق، لكن يعني نعيدها مرة ثانية عشان بس للاستذكار، واللي ما لحق يعني يكتب الرقم أو توا يسمع الإذاعة أو البرنامج. طبعا مستمعين أنتوا تسمعون برنامج أشياء كثيرة على أثير إذاعة الرياض، والأرقام اللي راح أقولها الحين هي أرقام الإذاعة من استوديو الدمام اللي نقدم من خلاله برنامج أشياء كثيرة. يلا يا جماعة سجلوا عندكم الرقم 0-1-3-8-1-7-9-9-1 أو تقدرون طبعا تشاركونا على 0-1-3-8-1-7-9-9-2. في حلقة سابقة طبعا تكلمنا فيها عن الخريجين وفرحة التخرج وكذا، لكن ما يمنع الحلقة هذه بعد، يعني اللي حاب يهدي حاب يقدم تبريكاته للخريجين بما أن يعني الحين وصلنا فعلا إلى نهاية العام الدراسي، فأكيد تقدرون تباركون لأحبابكم من خلال إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة. حلوين يا جماعة؟ أوكي اتفقنا؟ تمام. يلا معانا أرجوان. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مساء السعادة على الجميع وسنة سعيدة.
0: يا هلا، مساء الإجازة السعيدة، الله طالعة من قلبك. يا هلا أرجوان، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: وين الغيبة؟
1: والله موجودين بس
0: متغلى شوي. طيب الله يقويك ان شاء الله ويوفقك. شلونك يا أرجوان؟
1: الحمد لله بخير.
0: دوم ان شاء الله. تذكريني من وين تكلميني يا أرجوان بس؟
1: من خميس الحين.
0: انعم واكرم، يا هلا ومرحبا ومسهلا. ها أرجوان قولي لي، من عندك بدت اجازته؟
1: والله ما شاء الله عيال اخواني
0: ما شاء الله تبارك الله
1: فرحانين، والله يدوم عليهم الفرحة.
0: الله الله، وش الرسالة اللي حابة توصلينها لهم؟
1: أقولهم مبروك وإن شاء الله لكم نشوفكم كبار ومخدر الشهادات العليا
0: إن شاء الله يا رب. في أحد منهم خريج؟
1: لا كلهم ابتدائي
0: ما شاء الله، الله يوفقهم إن شاء الله. طيب على القوة على القوة، الله يبارك لهم إن شاء الله، تعقبال ما تفرحون فيهم تخرجهم وشهادات العليا، يا رب
1: يا رب يا رب.
0: طيب يا رجوان،
1: أيوة،
0: إجازة طويلة الحين، وش الخطة؟
1: والله ما أدري، الخطة تمشيات إن شاء الله.
0: تمشيات هي مثلها مثل قبل الإجازة يعني؟
1: لا بتكون أقوى يعني قبل الإجازة، بس جمعات كذا كل إجازة إن شاء الله يكون في تمشيات.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. الله يونسكم بالعافية
1: يا رب.
0: ها أرجوان نبدأ.
1: يلا يلا
0: يلا يلا جاهزة؟
1: إيه إن شاء الله.
0: عطيني المعتاد بشوف نسيتي ولا لا.
1: يلا يا سعود.
0: يلا جديدة. يلا يا سعود. يلا يا سعود.
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الراء. اسم آخر لحديقة.
1: لا. ما أدري عدها.
0: ما في عدها، راحت أيام عدها. يلا فكري. اسم آخر لحديقة.
1: اسم حديقة.
0: أفا.
1: مدري والله ناسية.
0: والله أنا ذا الحين ناسية ولد. ها ها يا رجوان.
1: والله مدري عدها. طيب يلا.
0: ما عد فيها عدها، خلاص قضى الوقت. رجوان.
1: إيه.
0: هذه خسارة رقم كم؟
1: توني.
0: يعني لا من أول ما بدأ البرنامج خسارة رقم كم؟
1: يمكن الثانية.
0: الثانية.
2: إيه. هذه الخسارة رقم كم؟
0: يعطيك العافية رجوان، مشكورة على اتصالك والله يحفظكم إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، سلامي لكل أهل خميس مشيط الكرام. ألو إبراهيم.
3: يا هلا والله.
0: حي الله إبراهيم، كيف الحال؟
3: الله يبارك فيك.
0: يطول بعمرك، شلونك أبوي؟
3: الله يسعدك يا حبيبي.
0: دوم دوم دوم. إبراهيم من وين ذكرني بس؟
3: حبيبي من الرياض إن شاء الله.
0: أنعم وكرم.

0: إبراهيم.
1: تمام يا حبيبي.
0: على موضوع حلقتنا اليوم طبعا وانتهاء الاختبارات وبداية الإجازة السعيدة، وش من عندكم كذا خلص دراسته وبدأت إجازته، وش الرسالة اللي حابة توصلها، وش الخطة إن شاء الله في الإجازة؟ ها إبراهيم؟ ألو إبراهيم، شكله مداوم للحين إبراهيم، ما في جاهز، زعلان. طيب نذكر يا جماعة في أرقام البرنامج اللي حاب يشاركنا على 0138

0: 7991 أو تقدرين تشاركين على 013-8111-7992. وزي ما أنتم شايفين يا جماعة، الفكرة أن نسوالف دردشة خفيفة وبعدين ندخل في لعبتنا على السريع، وهذه الفكرة باختصار. إبراهيم مرة ثانية. ألو إبراهيم.
1: هلا والله.
0: شفيك زعلتك أنا ولا إيش صار؟
1: لا يا أخوي ما أدري إيش السالفة، اتصل من عندكم.
0: طيب أبد.
1: ولا قلت تسلم على أرخط شوي.
0: أبد حياك الله يا إبراهيم. شلونك يا حبيبي؟
1: الله يسعدك.
0: ها أبراهيم. قول لي على وضع الإجازة وانتهاء الاختبارات، وش الوضع من عندكم؟
1: والله وخلنا شيء نرتاح من أهم الاختبارات، خلصوا العيال الحمد لله.
0: ما شاء الله.
1: ايه ونريحنا كذا اسبوع اسبوعين بعدين عاد نشوف نجد
0: بعدين نخطط. ها
1: نرتاح.
0: ما في شيء في بالك للحين؟
1: لا والله لسه ما في شيء في بالي.
0: طيب لك من عيالك احد يدرس؟
1: ايه الحمد لله يعني بنات خلصوا ابتدائيه
0: ما شاء الله.
1: ايه خلصوا الخميس امس اخر يوم.
0: صحيح صحيح الله يبارك لهم ان شاء الله. وش الرساله اللي حابه توصلها لهم؟ يلا.
1: والله بارك لهم إن شاء الله نجاح ابنائهم، والحمد لله على كل شيء.
0: الحمد لله. طيب يا إبراهيم. إبراهيم نلعب؟
1: يلا إن شاء الله. تمام
0: يلا عطني المعتاد.
1: ترى أول مرة أكلم أنا ما أدري
0: هو. طيب إن شاء الله أنها مي بآخر مرة بإذن الله أبد. تشرفنا فيك إبراهيم، وأنت يعني من بين المتصلين اللي يعني نسعد صراحة بمشاركتهم. يلا إبراهيم عطني روح يسعود وقدرك يا رب.
1: روح يسعود. يلا
0: يلا.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الراء عطني اسم ثاني الحديقة.
1: حديقة بحرف الراء.
0: أي اسم آخر لحديقة رو.
1: العربي ولا
0: روضه. اي بالضبط ممتاز. قاف مدوره فوق الابنيه.
1: قبه.
0: ميم منزل الصيف وش يسمونه؟ وقته.
1: منزل
0: لا لا لا منزل الصيف وش يسمونه؟ ترى ماخوذ من الصيف من كلمه الصيف.
1: مصيف.
0: شين صغير الاسد.
1: شبل.
0: ابراهيم
1: لحقنا.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية إبراهيم، إحنا اللي فزنا فيك يا حبيبي.
1: الله يرفع قدرك.
0: أشكرك على اتصالك
1: ونسلم عليك وعلى المستمعين كلهم الله يحفظك.
0: على رأسي. أهلا وسهلا فيك. يا هلا ومرحبا. يا هلا والله فيكم مستمعينا، مكملين أكيد وياكم في برنامج أشياء كثيرة وعبر أثير إذاعة الرياض. نذكر بأرقام البرنامج اللي حاب أو حابة تشاركنا على 013-8111-7991 أو تقدرين تشاركينا على 013-8111-7992. وسالفة حلقتنا اليوم عن نهاية الاختبارات ودخول الإجازة السعيدة. أهلا وسهلا.

طبعا يعني صلاح قبل العيد كان معاي وبعدين قطع العيد ورجع لحالته المعتادة اللي ياخذ الاتصالات ويسولف مع المتصلين. يدردش مع المتصلين، شلونكم، شو اخباركم، عساكم طيبين وناسيني عادي. يا حلوك يا صلاح، يلا عطني عطني يا صلاح.

0: طيب طيب على ما يخلص سالفة صلاح مع المتصل. مين؟ ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: يا هلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
1: الله يحييك.
0: تعرفني باسمك، طال عمرك.
1: محمد صالح.
0: أنعم وأكرم يا أخوي محمد، شونك؟
1: الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. من وين تكلمني محمد؟
1: من جدة.
0: يا هلا ومرحبا، يا هلا بالغالين. أرحب. هلا.

0: محمد،
1: ها
0: وش طبعا مع نهاية الاختبارات وبداية إجازة الصيف؟
1: لا والله لا، إنسان كبير فوق 65.
0: ما شاء الله تبارك الله. لا ما أقصد أنت اللي تختبر، يعني أكيد لك من الأبناء من الأحفاد اللي.
1: لا لا ما أنا متزوج، أدعي لي أن أتزوج.
0: يا رب يا رب، الله يبارك لك إن شاء الله تتزوج وتشوف عيالك إن شاء الله، ويمدك شاء بالصحة الله والعافية يا رب.
1: آمين آمين،
0: يطول بعمرك يا عم محمد، الله يبارك فيك. ها طيب، تبي نلعب على طول؟
1: يلا العب.
0: يلا بسم الله على بركة الله ونبدأ.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الثاء، حيوان ضخم كرمك الله وسامعين.
1: التمساح.
0: لا ثاء ثاء
1: ثاء
0: اي آه. أفا يا عم محمد،
1: أفا
0: حيوان ضخم بحرف الثاء. ها
1: حيوان ضخم
0: لم تزبطوا معنا. يعطيك العافية حبيبي على راسي،
1: الله يعافيك.
0: طول
2: راح الوقت، حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
0: يلا يلا يلا، مين معنا؟ طيب يا هلا وسهلا فيكم. أكيد سالفة حلقتنا لليوم زي ما قلنا عن الاختبارات وعن إجازة الصيف، وطبعا يعني إحنا داخلين على طيب يلا يلا يلا، أي شكوى لله شكوى لله يا باك، أهلا وسهلا ومرحبا. طيب خلونا نذكر أكيد من جديد بأرقام البرنامج اللي حاب أو حاب تشاركنا على 013-811-7991، أو تقدر وتقدرين تشاركينا على 013-811-7992. هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها أكيد الكنترول يعطيهم العافية يستقبلون اتصالاتكم، يسجلون بياناتكم، اسمك ورقم جوالك، وبعدها إن شاء الله بالتسلسل يرجعون يتصلون عليكم. وهذا باختصار اللي قاعد يصير. وش يصير في الحلقة؟ طبعا سوالف دردشة وكذا عن سالفة الحلقة، وبعدها أكيد نلعب لعبتنا المعتادة. خلال 30 ثانية لازم نجاوب على 5 أسئلة، كل سؤال إجابته بحرف مختلف، وانت فايز وانا فايز فيكم أكيد. ألو عبد الله.
3: هلا بك طال عمرك، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا.
3: أسعد الله مساك طال عمرك.
0: ومساك بكل خير، يا هلا بالشيخ.
3: وشلونك أخوي سعود؟
0: أبشرك بخير وعافية. عبد الله من وين؟
3: أنا عبد الله شراري من الجوف طال عمرك.
0: أنعم وكرم، يا هلا ومرحبا، يا هلا بالزين كله، يا هلا أنعم وكرم والله بالجوف وأهل الجوف الكرام.
3: ونعم بشاربك، الله يطول عمرك ويرحم البطن اللي جابك.
0: الله يطول
3: عمرك طال عمرك
0: يا حبيبي يا عبد الله.
3: انا والله من المتابعين لك بالراديو، بس الحين الحمد لله تشرفنا بسمع صوتك.
0: على راسي والله، شرف لي والله، شرف لي يا عبد الله والله العظيم. ما تدري وش كثر يسعدني هذه الاتصالات المميزه امثالك.
3: الله يرفع قدرك ويطول عمرك ويرحم البطن اللي جابك.
0: امين يا رب. وياك ابو عابد، قول لي، ها مع نهايه الاختبارات واجازه الصيف وش الوضع؟
3: والله الوضع ما فيه طال عمرك الا الارجن.
0: الله الله الله، مخطط من الحين مضبط جدول.
3: لا احنا قريبين ترى الجوف،
0: انا داري يعني
3: إيه؟ انا من القريات بالاساس، بس العمل بالجوف طال
0: ما
3: عمرك.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: وعمان يعني تكون هي المنفس الاول والاخير لنا على قولتهم.
0: طبعا غير الاماكن الجميله في ربع بلادي.
3: والله هذه عاد هذه ما في احد يفوق عليها على قولتهم.
0: طبعا جميل
3: اكيد، بس تعرف اقصى الشمال علشان توصل مثلا الطائف او توصل ابها صح. او توصل هذه الاماكن اللي اذا جاها الواحد ما يبي يطلع منها.
0: اي والله اي والله
3: اي والله العظيم،
0: مع اجواءها الحلوه عاد بالصيف ما شاء الله.
3: اي ما شاء الله تبارك الله، والله احنا على قولة يعني مرينا سنين طويله بابها وعلى الطائف وعلى على الباحه. اي بالله
0: ما شاء الله. طيب وش الرساله اللي حب

0: بتقدمها لعيالك؟
1: التوفيق إن شاء الله، الله يوفقهم. هذه الرسالة هنا يعني ما في إلا
0: يعني توصية، أبي توصية منك كذا، وشون يقضون الإجازة؟
1: يقضون الإجازة طال عمرك. هل في توصية؟ بس
0: قول.
1: توصيتي أنا لعيالي خاصة، أنا يعني أخص عيالي فيها، أنا خلها ممتعة لك،
0: الله،
1: لا تسبب فيها مشاكل.
0: صح عليك فعلا،
1: عرفت علي؟ هذه توصيتي أنا لعيالي، وإن شاء الله أنا للسامعين بعد ومشاهدين.
0: أكيد
1: السامعين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: طيب يا حبيبنا، يلا نلعب.
1: هبط تحت أمرك طال عمرك.
0: عطني المعتاد. روح يا سعود، قول روح يا سعود.
1: روح يا سعود، عساك ما تروح للابد إن شاء الله.
0: يا طول عمرك. يلا بسم الله.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الثاء، حيوان ضخم كرمك الله والسامعين.
1: أكرمت وتكرم عنا. الثور.
0: الثور، يلا أسرع أسرع. باء، عكس حر.
1: بحر.
0: عكس حر بحر.
1: حر.
0: أي حر حر. وش عكسه اللي ندوره الحين؟
1: دقيقة، أنا ما ترى بالواضح، الصوت مو واضح بالحين.
0: عكس حر، الحر عكس الحر وشو بحرف الباء؟ برادي. لام، اسم بنت.
1: برادي. برد.
0: اسم بنت. طيب لام. افا عبد الله،
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: العذر منك طال عمرك، الله يحفظك ويرعاك يا عبد الله. مين؟ عبد الله. عبد الله مرة ثانية. الو عبد الله.
3: هلا والله،
0: حي الصوت.
3: حي والله. دباك كيف حالك؟
0: ابشرك بخير وعافية، شلونك يا عبد الله؟
3: على دوام والله الحمد لله.
0: من بخير. وين تكلمني؟
3: اكلمك من القصيم.
0: انعم واكرم والله. يا هلا مرة. قصيمي وافتخر بالقصيم، دارنا اللي حلاها يلفت الانتباه، الظلام جاد فيها عايش. وعابد.
4: مرحبا.
0: يا مرحبا ومسهلا. ها كيف الوضع بعد الاختبارات؟
4: اوه،
0: ولا ما حولك احد يدرس؟
4: الا الا كل البيت يدرس
0: ما شاء الله تبارك الله. قول لي أيوة. قول لي كيف كانت الاسبوعين هذه؟ كيف الوضع بعد الاسبوعين؟ وش الوضع الفتره الجايه؟ كيف الوضع؟
4: الحمد لله، اسبوعين ذي مره سهلات.
0: الحمد لله.
4: الاسبوعين الجايه نفكر بسفره برا.
0: اي با
4: ان شاء الله.
0: اي يبيله
4: يبيله.
0: وين الخطه؟
4: اندونيسيا. اندونيسيا شباب سلام.
0: أو عزابية.
4: إيه عزابية. طيب. ماش عوائل.
0: الله يونسكم بالعافية إن شاء الله.
4: آمين الله يعافيك.
0: طيب يا أبو عابد يلا نلعب.
4: يلا.
0: عطني روح يا سعود. ها عبد الله وين رحت؟
4: تم.
0: سم الله عدوك. قول روح يا سعود.
4: وشون عطني روح يا سعود؟
0: قول روح يا سعود.
4: روح يا سعود.
0: يلا بسم الله.
4: يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا لام، اسم بنت.
4: ليان.
0: ليان. خاء، ندرسها في الجغرافيا، وإيش لنا في الدراسة؟ يلا ها.
4: خرائط.
0: خرائط. صاد، خلق الإنسان.
4: صبور.
0: حلوة. يلا زين. للدفء والطبخ والحرارة.
4: نار.
0: نار. أي والله الله يكفينا شرها. يا دولة في آسيا.
4: وش الحرف؟
0: يا.
4: يابان.
0: يابان. الله عليك يا ابو عابد.
4: ازهى.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه.
2: طلعت اذكى مما توقعنا، برافو عليك.
0: لحظه ابو عابد، لحظه معاي انت ولا؟
4: اي معك.
0: عشت. امس الخير يا شيوخ القبيله. امس الخير يا شيوخ القبيله. يعطيك العافيه.
4: الله يعافيك.
0: يا هلا وسهلا. يا هلا.
4: بس معليش بستفسر، وش نظام هذه المسابقه؟
0: لا هو برنامج خفيف لطيف، عباره عن سوالف ونلعب لعبه سوا، جوائز ما في. هذه الفكره باختصار، سالفه ولعبه. وشكرا على يعني انك اكرمتنا باتصالك الجميل ومشاركتك اللطيفه.
4: والله ساعه مبارك اللي سمعناه بصوتك.
0: ساعتك ابرك، الله يحفظك. أيوة. طول عمرك. شكرا يا حبيبي، تحيه لك ولكل اهل القصيم الكرام. اهلا وسهلا.
4: الله يسلمك يا هلا.

0: نذكر اكيد بارقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا على 013-811-7991 او تقدرين تشاركينا على 013-811-7992. اوكي نبغى نطلع فاصل لكن صلاح وده كذا ناخذ اخر اتصال ويانا. مين؟
1: نبغى نطلع فاصل لكن صلاح وده
0: ما سمعت الاسم. مين معي؟
2: عمار احمد علي.
0: عمار اهلا وسهلا يا عمار.
2: الله يحييك ويبقيك طول عمرك يا غالي.
0: يا حي هالصوت، كيف الحال؟
2: حياك وبقاك انا افداك الحمد لله.
0: طول عمرك الحمد. من وين تكلمني يا عمار؟
2: اكلمك من الدمام طال عمرك.
0: انا عمار كرم، هلا بالجيران، يا مرحبا.
2: الله يسعدك فيك يا رب.
0: يا هلا ومرحبا يا عمار. عمار
2: الله يحييك، تفضل
0: يطول عمرك. قول لي ها، كيف الوضع بعد الاختبارات؟
2: الوضع ما شاء الله تبارك الله زين والحمد لله وشكر الله، وكذلك نتمنى لعيالنا كل خير ومستقبل زاهر ان شاء الله ولجميع الطلاب ان شاء الله.
0: يا رب ان شاء الله. كيف وش الخطه ان شاء الله في الاجازه؟
2: الخطه في الاجازه ان شاء الله تمشي ان شاء الله على الطايف على ابها باذن الله تعالى. الجو زين ان شاء الله.
0: اي والله اي والله، ما لومك، يلا عيش واستمتع واجازه سعيده لك ولابنائك يا رب.
2: اللهم امين واياك مجمعين.
0: يطول عمرك. وعلى فكره ترى بعد يومين اتوقع، بعد كم يوم يعني راح يبدا برنامج او عفوا مهرجان افلام السعوديه في اثراء، يعني لا يفوتك.
2: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله باذن الله. طيب يا عمار نلعب؟
2: تفضل. بسم الله.
0: يلا عطني روحي بس قصر على الرادو عشان اسمعك زين لاني قاعد اسمعني.
2: تفضل.
0: قصرت على الرادو؟
2: ايه.
0: لا الحين والله اسمع.
2: ما في الحين، ما في شيء.
0: اكيد.
2: نعم.
0: يلا قول روح يا سعود.
2: تفضل يا عم سعود.
0: يطول عمرك.
3: يطول. جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف التاء عكس الأصلي.
2: تقليد.
0: تقليد ذال فعل بمعنى راح.
2: ذهب.
0: ذهب. واو طريق صعب.
2: وعر.
0: الله عليك يا فنان. ميم اسم بنت.
2: مريم.
0: مريم. خلينا بعد راء اسم بنت.
2: رويدة.
0: رويدة. آخر شيء كاف يكتب عليها.
2: كاف يكتب عليها؟
0: ايه.
2: ما فهمت.
0: بحرف الكاف شيء يكتب عليه وشو؟ بسرعة.
2: كرتون. تكتب عليك.
0: تكتب على الكرتون. واضح انك متعود على النقل. ها عب الكرتون عاش واكتب عليه. هذا مقاض اغراض المطبخ هذه.
2: كراسه.
0: والله يسلم راسك.
3: والله ولعبتها صح. واضح ان مخك صح اليوم.
0: اخ يا عمار يعطيك العافيه حبيبي، نورتني وسعدتني باتصالك.
2: الله يطول بعمارك. شكرا لكم جميعا. الله
0: شكرا.
2: يطول بعمارك.
0: شكرا لك. شكرا. الله يحفظك. اجازه سعيده يا حبيبي. طيب اكيد مكملين وياكم جماعه في برنامج اشياء كثيره عبر اثير اذاعه الرياض. نذكر بارقام البرنامج اللي حاب او حابه تشاركنا طبعا على 013-811-7991 او تقدرين تشاركينا على 013-811-7992. وحان وقت الاقلاع.
4: يلا نسفة الإقلاع.

يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. أهلا وسهلا بالجميع. نذكر بأرقام البرنامج قبل ما نروح

0: لفقرتنا الأولى لليوم، وقبل ما نرجع طبعا لاتصالاتكم اللي حابة وحابة تشاركنا على 0-1-3-8-1-1-8-1-1-7-9-9-1 أو 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2. هذه أرقام البرنامج اللي نستقبل أكيد من خلالها اتصالاتكم اللي تضيف حقيقة للبرنامج. نروح وياكم لفقرتنا الأولى. وش الفقرة؟
1: معلومة على السريع. سمعت عن
0: معلوماتنا لليوم مميزة صراحة يا جماعة، ولما كتبتها بحثت عنها بتمعن وبدقة لأن فعلا تستحق أن نذكرها في حلقتنا لليوم. كل عام في غرة شهر محرم تتجه أنظار المسلمين إلى الكعبة المشرفة وهي تكتسي بثوبها الجديد، لكن كثير من الناس يشوفون الكسوة في شكلها النهائي، وقليل اللي يعرفون رحلة الإتقان الطويلة اللي تمر فيها قبل ما تلامس جدران الكعبة المشرفة. رحلة تمتد ما بين 10 إلى 11 شهر من العمل المتواصل، وتبدأ من أدق التفاصيل. أول مرحلة هي الصباغة. يصبغ الحرير الطبيعي باللون الأسود اللي ارتبط بكسوة الكعبة عبر القرون. بعدها تأتي مرحلة النسيج الآلي لتحويل خيوط الحرير إلى قماش الكسوة باستخدام أنظمة نسيج دقيقة ومتطورة. ثم ينتقل العمل إلى المختبر، تفحص الأقمشة والخيوط والمواد المستخدمة للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة. بعدها تطبع الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية على القماش تمهيدا لمرحلة من أجمل مراحل العمل، وهي مرحلة التطريز. تطرز الآيات والزخارف بخيوط الذهب والفضة لتظهر الكسوة بتفاصيلها المهيبة اللي يشوفها ملايين المسلمين حول العالم. ثم يأتي النسيج اليدوي لبعض الأجزاء والزخارف اللي تحتاج إلى مهارة الحرفيين ودقة العمل اليدوي. وأخيرا تجمع جميع القطع المطرزة عشان تشكل الكسوة بصورتها النهائية، لكن العظمة تكمن في التفاصيل. كل متر من الكسوة يحتوي على 9998 خيط، وتضم الكسوة 30 آية قرآنية مطرزة بخيوط الذهب والفضة، ويستخدم في صناعتها 825 كيلو جرام من الحرير الطبيعي و120 كيلو جرام من الفضة الخالصة و120 كيلو جرام من الفضة المطلية بالذهب، إضافة إلى 400 كيلو جرام من القطن الخام للبطانة الداخلية. ويشارك في هذه الرحلة أكثر من 150 حرفي سعودي ما شاء الله تبارك الله، يعملون على صناعة واحدة من أشهر وأعظم القطع الإسلامية في العالم. أما تثبيت الكسوة على الكعبة المشرفة فيتم باستخدام 100 حبل مخصص للتثبيت، فيما تغطي مساحة الكعبة 47 طاقة حرير. وهذه العناية ما هي وليدة اليوم، ففي عام 1346 للهجرة أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بصناعة أول كسوة للكعبة المشرفة داخل مكة المكرمة، ثم توالت مسيرة التطوير والاهتمام عبر عهود ملوك المملكة إلى يومنا هذا. ومن الأسماء اللي ارتبطت في تاريخ الكسوة الخطاط عبد الرحيم أمين بخاري رحمه الله، واللي ولد في مكة عام 1335 هجري، وكرس عقود من حياته لكتابة وزخرفة النقوش اللي تزين الكسوة المشرفة. شارك في كتابة خطوط وزخارف أول باب للكعبة في العهد السعودي، وصمم وكتب ستارة باب الكعبة، ونفذ خطوط وزخارف أبواب الكعبة المشرفة حتى أصبح اسمه جزء من تاريخ هذا العمل العظيم. في النهاية تبدو الكسوة قطعة قماش سوداء مطرزة بالذهب، لكن خلفها عام

0: عن الاختبارات ونهاية الاختبارات وبجا بجاية شنو بجاية بداية الإجازة السعيدة لأبنائنا الطلاب والطالبات. فأعطونا كيف كانت الأوضاع والأجواء في الاختبارات وكيف وش مخططين لإجازة الصيف. اللي حاب يشاركنا أكيد طبعا بعد السالفة نلعب لعبتنا المعتادة. اللي حاب يشاركنا على 0138111791 أو تقدرين تشاركينا على 0138111792. أكيد يعني نستقبل اتصالاتكم بحماس وشوق كبير. فأهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة. اللي حاب طبعا يتعرف أكثر على المعلومات اللي أنا قلتها عن كسوة الكعبة وآلية صناعتها وتثبيتها تقدرون ترجعون لحساب التواصل الحكومي وكذلك الحرمين اللي من خلالها بتشوفون تفاصيل كثيرة ودقيقة جدا عن هذا الموضوع. يعني بتشوفون تفاصيل يمكن حتى أنا ما ذكرتها ولا أسعفني الوقت أني أذكرها لكم، لذلك تقدرون تأخذون تفاصيل من هذه الحسابات. مين؟
1: بنان.
0: ألو بنان.
1: يا هلا وعليكم السلام.
0: يا هلا ومرحبا. سلام ورحمة الله، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير. انت
0: أخبارك؟ دوم إن شاء الله، الله يطول بعمرك ويبارك فيك. شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير.
0: من وين تكلمينا؟
1: من جدة.
0: أنعم وكرم، يا هلا ومرحبا بهل جدة.

0: بنان.
1: يا هلا.
0: يا هلا فيك. قولي لي كيف الوضع مع الاختبارات والخطة الإجازة؟
1: الحمد لله دوب خلصت اختبارات من الجامعة.
0: ما شاء الله تبارك الله على البركة.
1: كيف الله يبارك.
0: كيف كانت الاختبارات؟ إن شاء الله سهلة.
1: سهلة سهلة الحمد لله.
0: ما شاء الله. طيب وش الخطة في الإجازة إن شاء الله؟ مكملة صيفي ولا راحة؟
1: لا لا راحة راحة إن شاء الله.
0: ها وش لي بالصيفي ها؟
1: لا
0: أنا
1: صيفي لا بعد لا.
0: طيب ما شاء الله تبارك الله، الله يهنيك وينسك بالعافية.
1: آمين وياكم يا رب.
0: طيب يا بنان نلعب؟
1: يلا
0: يلا أعطيني روح يا سعود.
1: روح يا سعود
0: يلا. لا وين جدة؟ لحظة لحظة أنا معلق على جدة للحين. بنان بنان بنان يلا يا بنان. لا اوكي واضح واضح حب الجده واهل جده صح ولا لا بنان؟
1: ايوه هلا.
0: اقول واضح حب الجده واهلها.
1: واضح واضح مرتين مشغله
0: الاغنيه. يلا
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف السين مرادف فرح.
1: زعل.
0: لا مرادف
1: سعادة.
0: يلا حلو. عفوا ضاء حيوان صحراوي.
1: عفوا الباء.
0: ضاء ضاء.
1: ضب ضب.
0: ها
1: ضب.
0: يلا اوكي ضب. جيم اسم بنت
1: جميلة.
0: باء زجاج لحفظ الأطعمة.
1: ايوه.
0: الو
1: بلاستيك ما يدي
0: زجاج بلاستيك. بنان
1: طيب برطمان ولا برطمان؟
0: برطمان صح بس انتي خسرتي.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: شكرا يا بنان. ألو فاطمة.
3: أهلا.
0: يا هلا مرحبا كيف الحال فاطمة؟
3: الحمد لله تمام.
0: طيب إن شاء الله.
3: الحمد لله.
0: من وين تكلميني فاطمة؟
3: من
0: النماص. أنا مكرم. يا هلا مرحبا.
3: الله ينعم فيك.
0: كيف الحال؟ كيف الاختبارات أول شيء؟
3: وين خلصنا اختبارات؟ إحنا من زمان خريجين.
0: أنت خلصتي طيب والعيال؟

0: كل البيت خريجين الحمد
1: كل
0: لله.
1: البيت خريج كل البيت شياب.
0: ايه ماشي. كلنا
1: ما شاء الله يا رب الله يحفظكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. طيب طيب يلا يا فاطمه جل نلعب. في رساله حابه توصلينها للي عندهم اختبارات وخلصوا و...
0: حاب اقول لهم ما الله يوفقهم اولا واللي لسه لها دراسه يشدون حيلهم السنوات الجايه يعوضون
1: ان شاء الله،
0: واللي متخرجين يسارعون بالتقديم وال الوظائف ان شاء الله.
1: يلا على القوه على القوه يلا نلعب.
0: يلا
1: قولي.
0: روح يا سعود.
1: يلا بسم الله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا قلتها قبل شوي، باء زجاج يحفظ الأطعمة، وشو؟
0: برطمان.
1: برطمان. طاء تطير في السماء.
0: طيارة.
1: طيارة. هاء اسم بنت.
0: هيفا.
1: هيفا. زين. دولة أفريقية. أيوة.
0: لا زئير عاصمة.
1: لا زئير هذا الأسد.
0: لا في عاصمة مدري إيش الدولة. زئير.
1: دولة أفريقية.
0: زامبيا.
1: زامبيا صح بس الوقت راح. فاطمة.
0: هلا.
1: كم مرة خسرتي؟
0: مرة واحدة بس.
1: اليوم.
0: السؤال هذا بس والله دايم الحمد لله فايزة.
1: طيب احنا اللي فايزين فيكم والله. يلا ما عليك.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية يا فاطمة. ميلاف. ميلان. ألو.
3: هلا وغلا.
1: مرحبا ميلان.
3: يا مرحبا.
1: لحظة لحظة اسمك مميز يا أخي. ميلان.
3: هيلان. هيلان.
1: هيلان. معلش أنا آسف. هيلان. حتى هيلان مميز. اشرح لي الاسم.
3: الاسم يا طويل العمر والسلامة. طبعا أنا من اليمن.
1: أنعم وأكرم والله.
3: ما عليك زود الله يسعدك. وفي عندنا جبل ينقال له هيلان.
1: أي.
3: واللي ربعنا واللي يقربولنا أي واحد يشوفونه يعني يضربوه بهالمثل بهيلان.
1: ما شاء الله.
3: هيلان.
1: ما شاء الله. أنعم وأكرم يا هيلان.
3: ما عليك زود الله يطول عمرك.
1: طيب هل له معنى معين دقيق كذا غير موضوع الجبل؟
3: والله ما أعرف.
1: هل يرمز للقوة مثلا؟ يرمز لشيء معين؟
3: أيوة يعني زي الجبل ثابت ما
1: يزري. ما شاء الله. كفو كفو يا هيلان.
3: كفوك الطيب.
1: هيلان لك أحد من عيالك أو من أقربائك انتهوا من اختباراتهم وبدأت إجازتهم؟
3: والله في اثنين أخواني. أنا طبعا درست هنا في السعودية من صف خامس.
1: ما شاء الله.
3: خلصت الحمد لله.
1: ما شاء الله تبارك.
3: في أخواني خلصوا إجازتهم وسافروا.
1: ما شاء الله. على البركة على البركة. الله يحفظهم إن شاء الله.
3: اللهم آمين.
1: طيب يا هيلان يلا نلعب.
3: نلعب.
1: عطني روح يا سعود.
3: روح يا سعود.
1: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف القاف عكس بعد.
3: بحرف الكاف ايش؟
1: قاف. قاف عكس بعد.
3: قاف قريب.
1: عكس بعد قريب. بعد وش عكس بعد؟
3: قبل.
1: اي قبل. ميم. بركة. اسم ثاني البركة.
3: ميم. اسم بحرف الميم.
1: اي اسم ثاني لبركة للبركة. وش يسمونه بعد غير بركة؟
3: بير. بير.
1: ها ميم بير. هيلان.
3: مسبح.
1: مسبح صح. هيلان.
3: الا
1: يعطيك العافية.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: طيب طيب يا جماعة نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 0138117991 أو تقدرين تشاركينا على 0138117992. نقول ألو ليزن.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يزن.
4: الله يسعدك.
1: كيف الحال؟
4: الحمد لله بخير. شلونكم؟
1: كيف النشامة؟
4: الله يسلمك يا رب.
1: يزن من الأردن صح؟
4: صحيح 100%.
1: أنعم وأكرم.
4: أنعم.
1: كيف الخطوة؟

0: مع كأس العالم؟
1: والله يعني إن شاء الله بلعوا 3 أول مباراة، إن شاء الله نكمل بالقادم.
0: يعني إن شاء الله بنعدي التصفيات ولا لا؟
1: يعني أتمنى.
0: تتمنى؟ طيب وش تتوقع؟
1: أتوقع إنه ممكن أفضل ثالث يطلع.
0: طيب أعطيني أفضل منتخب عربي إلى الآن.
1: المغرب بدون مقارنة مع أي أحد.
0: الله الله الله.
1: بالأمانة يعني أنت شوفت لعبوا مع البرازيل، والبرازيل حتى ما جاراهم.
0: فعلا فعلا فعلا. يلا أكيد بتوفيق لكل المنتخبات العربية، وإن شاء الله يعني نوصل لمراحل متقدمة في كأس العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله توفيق لنا ولكم، نتمنى طبعا إنه يوصلوا لمراحل برضو عالية اللي هي المنتخب السعودي.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. طيب يزن، مع الاختبارات كيف الوضع؟
1: لا اختبارات ولا شيء والله، احنا خلصنا مدرسة وجامعة زمان وشغالين الآن.
0: لا مو أنت يعني، العيال الأقارب؟
1: عيال لسه عزابيين ما تجوزناش.
0: ما شاء الله تبارك الله. يلا فالك فالك الزواج ان شاء الله، وتفرح بعيالك
1: حبيبي.
0: يلا نلعب.
1: يلا
0: يلا عطني روح يا سعود.
1: روح يا سعود.
0: يلا بسم الله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الميم، اسم ثاني البركة. البركة اللي هي المية اللي بندخل فيها، ايش اسم ثاني لها؟
1: مسبح.
0: مسبح صح. ثاء تسقط من الشجار، من الشجر.
1: ثمار.
0: شين نشوفها في السماء.
1: شهب.
0: لام مصدر للنور.
1: لمبة.
0: الله عليك. دال ذكاء حاد.
1: دهاء.
0: يا والله انت داهية.
2: طلعت أذكى مما توقعنا، برافو عليك.
0: ما شاء الله عليك يا يزن، يعطيك العافية حبيبنا، نورتني وسعدتني باتصالك الجميل. حبيبي تحية حبيبي لك ولكل أهل الأردن الكرام.
1: شكرا لك.
0: على راسي، أهلا وسهلا. ألو مروة.
3: أهلين.
0: مرحبتين يا مروة.
3: أهلين وسهلين.
0: كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير.
0: دوم إن شاء الله. مروة من وين تكلميني؟
3: من عمان.
0: نعم وكرم. لا لا لا، حلقة مميزة اليوم، حلقة مميزة من اليمن إلى الأردن ثم إلى عمان الحبيبة وأهل عمان. أهلا وسهلا يا مروة.
3: أهلا مرحبتين.
0: أنت تسمعيني من عمان الحين ولا في السعودية موجودة؟
3: من عمان.
0: ما شاء الله تبارك الله. من وين تسمعين الإذاعة؟
3: من السويق.
0: من وين؟
3: من شمال الباطنة.
0: لا لا يعني من السيارة، من الجوال، التلفون؟
3: من التلفون.
0: ما شاء الله جوال. تبارك الله، نورتينا يا مروة.
3: نور بوجودك.
0: على راسي. مروة كان عندكم اختبارات شيء ولا؟
3: ايه مخلصين 10/6.
0: ما شاء الله. وبدأت الإجازة؟
3: ايوه الحمد لله.
0: وين الخطة ان شاء الله في الإجازة؟
3: والله
0: بروح صلالة
3: يوم الخريف.
0: لا الله الله الله، توني بقول يعني عمان ما يحتاج تطلعون منها ما شاء الله، يعني تبون الصيف موجود، تبون الشتاء موجود، تبون الطبيعة ما شاء الله تبارك الله. الله يهنيكم أهل عمان الغالين حبايبنا، والله العظيم ما تدرين إيش كثر أسعدتيني يا مروة باتصالك.
3: والله
0: حنا
3: أسعد والله، فرحانة أكثر.
0: يطول عمرك يا مروة. نلعب؟
3: نلعب. روح يا سعود.
0: الله الله الله، جاهزة؟ يلا
2: جاهز؟
0: تكفين فوزي،
2: فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بعطيك سهل. نون عكس الظلام.
3: ما اسمع.
0: نون عكس الظلام.
3: نور.
0: صاد عكس الهدوء.
3: ايش؟
0: صاد بحرف الصاد عكس الهدوء وشو؟
3: ما اسمع.
0: صاد عكس الهدوء. صخب. اي انت قلتيها صخب صح. حاء نسويها قبل السفر وشو؟ مروة معي ولا لا؟
3: نعم
0: معاي ولا لا؟
3: ما اسمع.
0: اقول مروة.
3: نعم
0: انت فايزه اصلا، حتى لو ما فزتي انت فايزه، لان احنا فزنا فيك. عشتي. شكرا يا مروة، على راسي، تحية لك ولكل أهل عمان الكرام الحبايب الغالين. شكرا يا مروة.
3: تحية لكم.
0: على راسي. أهلا وسهلا. يا مرحبا ومسهلا. طيب نذكر أكيد من جديد بأرقام البرنامج اللي حاب يشاركنا. أنتوا تسمعون برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض، البرنامج اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. اللي حاب طبعا أو حابة تشاركنا على 0138117991، أو تقدرين تشاركينا على 0131117992. هذه الأرقام طبعا اللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم وعبر أثير إذاعة الرياض. أنا ما أحس صراحة الحين بيفاجئني بعد بدولة رابعة الحين، ويصير البرنامج كذا يعني واصل لمراحل متقدمة وفي الدول العربية العزيزة والغالية علينا أكيد. طبعا سالفة حلقتنا لليوم عن الاختبارات ونهاية الاختبارات وبداية الإجازة الصيفية السعيدة اللي كثير طبعا من العوائل والأسر والأبناء والبنات ينتظرونها بشغف بحماس. في اللي يستغلها بتطوير مهاراته، في اللي يستغلها بالدراسة، في اللي يستغلها كذلك طبعا في السفر والسياحة في ربوع بلادي، أو يحب يسافر مثلا في دول أخرى يستمتع بالأجواء والفعاليات. ويعني في ناس الحين أكيد إجازة الأجواء حلوة الحين وكأس العالم، لا والله ممكن يعني على الأقل لين ينتهي كأس العالم أنا مريح هنا مسوي الأجواء للمباريات، وبعدها إن شاء الله يعني ممكن نخطط ونروح لأماكن ثانية. مين صلاح؟ فارس. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا فارس، كيف الحال؟
4: خير الله يسلمك.
0: يطول عمرك يا فارس، أهلا وسهلا. من وين تكلمني يا فارس؟
4: من السعودية.
0: ما شاء الله. أنعم وكرم، وين بالسعودية؟
4: من الشمال، من صويل.
0: أنعم وكرم، يا هلا وسهلا ومرحبا، هلا بالغالي. فارس قول لي، في أحد حولك خلص اختبارات وبدأت إجازته؟
4: أنا خلصت.
0: ما شاء الله. وين تدرس؟
4: ثاني ثانوي.
0: ما شاء الله، الله يوفقك يا رب يبارك لك. كيف كانت الأسبوعين بصراحة؟
4: والله ماشي، والله
0: ما أديت كويس.
4: بس زين
0: أديت كويس أهم شيء.
4: الحمد لله.
0: الله يوفقك. الحين الخطة اللي بعدها، الحين عندك إجازة صيفية طويلة، وش الخطة فارس؟
4: والله بذاكر القدرات، عندي حجز شهر 8.
0: شلون فارس؟
4: الإجازة بذاكر فيها قدرات مني فاطمة.
0: ما شاء الله، بذاكر قدرات، الله يوفقك يا رب.
4: آمين.
0: زين، على البركة إن شاء الله، وأبارك لك طبعا مقدما إن شاء الله باجتيازك القدرات بدرجة ممتازة بإذن الله. يلا فارس نلعب.
4: يلا نلعب.
0: نختبر القدرات الحين. يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الحاء، نسويها قبل السفر، وشو دائما؟
4: حرف الحاء؟
0: اي. اللي نطلع منها التذاكر، الفنادق، وش اسمها؟
4: حجز.
0: اي حجوزات، صح. تاء فاكهة مشهورة.
4: تاء؟
0: اي بحرف التاء، فاكهة مشهورة.
4: تين.
0: حلو. واو طرق تحت الجبال.
4: وديان.
0: الله عليك. ذال معدن ثمين.
4: ذهب.
0: راء اسم ولد.
4: الو ايش؟
0: راء اسم ولد. اي
4: ركان.
0: والله انت فايز فارس.
4: هلا
0: انت موجود؟
4: موجود موجود.
0: عشت.

يعطيك العافية فارس. على راسي، اهلا وسهلا، يا مرحبا ومسهلا. طيب يا جماعه، مكملين اكيد وياكم برنامج اشياء كثيره عبر اثير اذاعه الرياض، طبعا مكملين ان شاء الله الى الساعه 9 مساء. للي حابه وحابه تشاركنا على 013-811-7991 او 013-811-7992. ناخذ وياكم فاصل غنائي ونرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل. اوكي يلا.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. أهلا وسهلا نقول ألو مين؟
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. عبد السلام. ألو
1: عبد السلام عطيان الحربي من مكة.
0: أنعم مكرم يا عبد السلام. يا مرحبا مسهلا. كيف الحال يا عبد السلام؟
1: والله بشرك بخير رب لك الحمد.
0: طيبين.
1: مارك طيب
0: الله يخليك. من؟
1: مكة.
0: أنعم وكرم. عبد السلام
1: مرحبا.
0: مرحبتين. لك أحد كذا توا مخلص اختبارات وبدأت إجازته؟
1: لا لسه ما بدي أنا والله.
0: أنت عزوبي.
1: تعبين الله يصلحهم إن شاء الله.
0: من؟
1: الإعلام اختبارات.
0: خلصوا اختباراتهم؟
1: لسه الأسبوع الجاي.
0: من الخميس كان آخر اختبار؟
1: لا منطقة مكة ويوم بعد لسه ما اختبروا باقي.
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقهم إن شاء الله وفاهمهم على الدرجات.
1: اللهم آمين يا رب.
0: طيب بعد الاختبارات وش خطة عبد السلام؟
1: والله إن شاء الله الطائف والنماط.
0: الله الله يحفظك ما شاء الله.
1: السياحة في بلادنا أحلى.
0: أي والله. طيب يلا عبد السلام.
1: هيا يا سعود.
0: هيا يا سعود. الله الله الله يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا اسم ثاني البيت بحرف الميم.
1: اسم ثاني منزل.
0: منزل شين. نص المباراة بما أنك كأس العالم كذا.
1: ها؟
0: نص المباراة ميم.
1: شو.
0: أوكي شين صح. باء اسم سلاح قديم ومعروف.
1: بندق.
0: بندق. لا مو بندق الأكل بندقية الله يجزاك خير.
1: بندق.
0: ألف فاكهة خضراء مفيدة.
1: ألف.
0: إيه. فاكهة خضراء مفيدة. مرة.
1: خيار. لا مرة مرة.
0: إيه مدورة كذا.
1: أناناس.
0: يحطونها مع السلطة.
1: أناناس.
0: أناناس خضراء. اللي مغششك هذا.
1: هذا والله مستشاري تعبان.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية عبد السلام على راسك.
1: أهديك.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا. ألو نواف.
3: يا هلا وسهلا حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا كيف الحال يا نواف؟
3: حياك الله بشكم خير.
0: طول عمرك. من وين تكلمني؟
3: من الرياض طال عمرك.
0: أنعم وكرم.
4: يا مشاف زولا حلا لالا يا حظ الرياض اللي سكن في ضواحيها.
0: يا حظ الرياض اللي نواف منه فيها.
3: الله يطول في عمرك.
0: يا هلا ومرحبا نواف. ها لك أحد خلص اختباراته؟
3: والله باقي النص والنص باقي.
0: باقي النص والنص باقي.
3: الله الله.
0: وش رسالتك لهم؟ فرصة حلوة.
3: الله يوفقهم. الله يوفقهم إن شاء الله ويشدون حيلهم
0: إن شاء الله. طيب وش الخطة إن شاء الله في الإجازة؟
3: بإذن الله السفر. ما في أحلى أن ننتظر إجازات عشان السفر. حنا
0: على وين؟ غششنا.
3: سويسرا إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يونسكم بالعافية.
3: آمين وياك.
0: أعطيك رقم جوازي.
3: أبد يشرفنا وحنا

0: ضبحانين فيك الله
1: يطول عمرك يا حبيبي يا نواف. على راسك يلا يا نواف
0: تفضل.
1: عطنا المعتاد.
0: وش هو المعتاد؟
1: روحي
0: دوس يا دوس يا سعود.
1: الله عليك جديدة هذه حلوة. يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا اسم. عطنا ألف فاكهة خضراء مفيدة.
0: فاكهة خضراء مفيدة
1: اي يحطونها مع السلطة، يحطونها ها مع العصير احيانا.
0: اناناس.
1: لا خضراء.
0: الاناناس اخضر او قصدك انت من جوا؟
1: اي من جوا.
0: افوكادو.
1: افوكادو صح. طاء اسم بنت.
0: طيب
1: ثاء عكس هادي وشو؟
0: معليش ما سمعتك والله.
1: ثاء عكس هادي.
0: ثاء عكس هادي.
1: اها نواف
0: والله ما ثاء.
1: تشرفنا طال عمرك.
0: سم
1: اقول تشرفنا طال عمرك.
0: الشرف لي الله يطول عمرك
1: حبيبي.
2: راح الوقت، حاول مره ثانيه يمكن الحظ يحن عليك.
1: يعطيك العافيه يا نواف. يلا الو عبد الرحمن. عبد الرحمن
3: تم
1: تم الله عدوك. يا هلا.
3: هلا وسهلا.
1: حي الصوت.
3: حييك فيك طول عمرك.
1: كيف الحال؟
3: بخير جعلك بخير.
1: من وين تكلمني؟
3: من الرياض طول عمرك.
1: انعم واكرم. لا لا يا زين
3: طول عمرك.

0: عبد الرحمن.
1: تم
0: سم الله عدوك. ها لك احد خلص اختباراته؟
1: عيال اخوي والله.
0: ما شاء الله تبارك الله على البركه. وش رسالتك لهم؟
1: سم
0: اقول وش رسالتك لهم؟
1: بقول لهم ابد الله يوفقهم وشدوا حيلكم ان شاء الله.
0: وش مخطط انت في الاجازه؟
1: والله باذن الله سفر.
0: في ربع بلادي ولا برا؟
1: لا في ربع بلادي باذن الله. سافرنا كل انحاء العالم لكن ما في زي ربع بلادي.
0: على وين ان شاء الله؟
1: ابها باذن الله تعالى.
0: باذن الله. طيب موفق ان شاء الله. يلا نلعب.
1: يلا توكل على الله.
0: يلا بسم الله.
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الثاء عكس هدوء.
1: ثائر.
0: ثائر. هاء طائر مشهور.
1: هدهد.
0: هدهد. باء ماده متفجره توضع داخل الاسلحه.
1: مادة متفجرة. بارود.
0: بارود. صاد خلق الإنسان.
1: عفوا ما سمعتك.
0: صاد خلق الإنسان.
1: صادق.
0: تقليد. عين عين عين. الشيء اللي يمشي وما عنده قدمين.
1: عين عين. شيء يمشي وما عنده قدمين.
0: أي
1: شيء يمشي وما عنده عين.
0: ما عنده عين. لا ما عنده قدم.
1: ما عنده. شيء يمشي وما عنده قدمين.
0: أي طلع تيك تيك تيك. ها ما في.
1: لا
0: عبد الرحمن.
1: سم
0: الله عدوك. أنا آسف.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية عبد الرحمن.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. ننتقل وياكم مستمعينا لرحاب مكة المكرمة لنقل أذان العشاء.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

في خلق السماوات والأرض. سبحانك يا متفضلا على كل مخلوقاتك، مع عزتك ورفعتك وغناك عنا تذكر الذاكرين. سبحانك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج اشياء كثيره. احنا وياكم مكملين الى الساعه 9 ان شاء الله مساء، واكيد مكملين استقبال اتصالاتكم. الو زياد.
1: الو مرحبتين،
0: كيف الحال يا زياد؟ زياد
1: تفضل
0: معايا.
1: معاك على طول.
0: طيب اهلا وسهلا زياد، من وين تكلمني؟
1: من المدينه
0: المنوره. انعم مكرم، يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا. زياد لك احد مخلص اختباراته؟
1: اي والله الحمد لله خلص اختبارات الحمد لله.
0: ما شاء الله، البركه. وش رسالتك لهم في الاجازه؟ وش كيف يقضونها؟
1: ان شاء الله بفرح وسرور ويوفقهم
0: يا رب ان شاء الله. وش خطتك في الاجازه؟ زياد
1: تفضل.
0: انت لو تقصر على الراديو تسمعني من التليفون احسن.
1: طيب تفضل سامعك.
0: اقول وش خطتك في الاجازه ان شاء الله؟
1: والله ان شاء الله جوله كده حول الجنوب ان شاء الله.
0: الله جميل، الله يونسكم بالعافيه.
1: وياك يا حبيبي وياك.
0: الله يبارك فيك. يلا نلعب.
1: تفضل نبدا.
0: يلا بسم الله.
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا نون. كرة نارية ملتهبة تسقط من السماء.
1: نيزك.
0: نيزك. ميم كائن بحري. يلا يا زياد. ميم كائن بحري. ها
1: مرجان.
0: مرجان. تاء الترويح عن النفس، وش يسمونه؟ ترويح عن النفس. زياد.
1: ايوه الو.
0: يعطيك العافيه. شكرا. فضل. شكرا يا زياد، اهلا وسهلا.
2: ضيعت وقتك والنتيجه خساره.
0: يعطيك العافيه يا زياد. يلا اكيد مكملين وياكم. ابو تركي. الو.
3: الو مرحبا.
0: مرحبتين، حي الله.
3: ابقاك يالله.
0: كيف الحال؟
3: خير اللهم لك الحمد.
0: طول عمرك. من وين تكلمني ابو تركي؟
3: من العاصمه الرياض.
0: انعم مكرم، يا هلا ومرحبا.
3: من يقول ان شاء الله.
0: ابو الشيوخ، يا هلا بالزين.
3: الله يرفع قدرك، الله يسلمك.
0: ها ابو تركي، في احد حولك خلص اختبارات ان شاء الله؟
3: اي والله عيالي اللهم لك
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. كيف كانت الاسبوعين بصراحه؟
3: والله الأسبوعين
0: معركة.
3: والله شوف يا أخوي سعود، بقول لك إحنا جينا سلمك الله كنا نخاف قبل الاختبارات بأسبوع ولا يمكن شهر.
0: إيه تخاف من العقال ولا تخاف من الاختبارات؟
3: نخاف كلها يا أخوي، عاد العقال والكتاب الرياضيات اللي معقدنا أنا أخوي، لكن سبحان الله الجيل هذا مستعد له، يمكن تقريبا في يومين يستغل الاختبارات.
0: ما همه ها؟
3: إي ما همه.
0: داخل ما بيصير يصير.
3: ما عنده أي مشكلة.
0: إيه لأن ما في عقاب يمشيهم الحين ولا؟
3: وش نسوي أنا أخوك؟
0: الله المستعان، التربية الحديثة.
3: اي نعم.
0: شد حيلك. طيب وش الخطة إن شاء الله بتركي في الإجازة؟
3: إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله سفرية المنطقة الشرقية وبعد المدينة وبعد المنطقة الغربية على مكة إن شاء الله.
0: ويا مرحبا اللي بيجوا من الشرقية.
3: الله يرفع قدرك.
0: شوف جهزوا شورتات سباحة والنظارات.
3: الجو حار عندكم أنا أخوك.
0: ها؟
3: الجو حار.
0: الجو حار. لا انت تعالوا
3: من الرياض علمني
0: ترى ما ادري عاد حر من الرياض ولا لا، بس ما عليه. شوف ترى الشرقيه حالاتها بحرها
3: و... ما حالاتها بعد
0: بعد اي طول عمرك يا رب، بس اهم شيء زي ما قلت لك يعني عليكم بالسباحه والبحر عند العزيزيه
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله الله يونسكم بالعافيه ان شاء الله، واجازه سعيده لكم ان شاء الله تكون
3: من يقول ان شاء الله
0: مليئه بالفرح يا رب.
3: اللهم رب.
0: يلا يلا يا ابو تركي نلعب.
3: يلا يا سعود.
0: يلا بسم الله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا على طاري السفر، تاء الترويح عن النفس، وش يسمونه؟
3: ترفيه.
0: ترفيه. ذال معدن ثمين وغالي.
3: ذهب.
0: أي والله. حاء نسويها قبل السفر.
3: حجوزات.
0: حجوزات. سويت حجوزاتك؟
3: لا لا أمورنا طيبة إن شاء الله.
0: وسيلة نقل على السكة.
3: حرف شو؟
0: قاف وسيلة نقل على
3: قطار.
0: أيوة. سين مرادف فرح.
3: سعادة.
0: سعادة الله يديمها. شين نص المباراة شو يسمونه؟
3: شوط.
0: شوط وأنت فايز أبو تركي.
3: الله يرفع قدرك.
0: أبو تركي لحظة لحظة لحظة. تبي نسمع عدة؟
3: اسمع عدة.
0: يلا. يعطيك العافية أبو تركي موفقين يا حبيبي.
3: إن شاء الله للجميع إن شاء الله.
0: طول عمرك الله يسعدك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مرحبا ومسهلا. دانا هلا بالدانا.
4: أهلين.
0: مرحبا كيف الحال؟
4: الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. دانا من وين تكلميني؟
4: من الرياض.
0: أنا عم أكرم. لا لا أوكي واضح إن من بعد الأذان خلاص كلها حلقة رياضية بحتة. يا هلا ومرحبا يا دانا. دانا لك حولك أحد خلص اختباراته؟
4: إيه
0: ما شاء الله
4: خلصت الحمد لله.
0: زين زين كيف كانت الأسبوعين؟ كيف كانت الاختبارات؟
4: والله ضغط نفسي لكن الحمد لله مشت.
0: ها أنت من النوع اللي العقال جاهز؟ لا مو أنت مو العقال إيش اسمه الكعب جاهز؟
4: لا والله ما نحب بالعنف.
0: زين الله يبارك لك بعيالك إن شاء الله ويحفظهم ويوفقهم. وش الخطة إن شاء الله في الإجازة؟
4: والله ما أدري للحين.
0: للحين ما في خطة. ها خلنا نريح تونا قاضيين من الزحمة والمعركة. ها
4: أيوة والله.
0: طيب الله
4: نستوعب الإجازة أول.
0: أيوة الاستوعاب هذا كم يأخذ معك؟
4: أسبوع أسبوعين زين. شهر شهرين.
0: الله الله الله قضت الإجازة. طيب يا دانا الله يونسكم العافية. يلا نلعب.
4: يلا
0: عطيني روحي سعود. قولي روحي سعود.
4: رح
0: يتعود. يلا بسم الله.
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا فاء تقال لمن يتقن عمل فني.
4: فنان.
0: فنان. لام مصدر للنور.
4: لمبة.
0: لمبة. داء ذكاء حاد.
4: دهاء.
0: دهاء. غين في جسم الإنسان لها وظائف وإفرازات مختلفة.
4: غدد.
0: غدد. واو نباتات جميلة الشكل والرائحة.
4: ورد.
0: ورد. وانت حتى نص الوقت ما كملتي ما شاء الله تبارك الله. دانا
4: ايوه
0: تستاهلي. شيهم طنشيهم اقهريهم احقريهم خشبكيهم تحفريهم تقلب الملعب عليهم. اي والله يعطيك العافيه دانا.
4: الله يعافيك.
0: اهلا وسهلا. شكرا شكرا يا دانا مرحبا.
4: شكرا لكم.
0: اهلا وسهلا. ألو خلود.
5: يلا حيا.
0: يلا أنت حييه.
5: هلا وصا.
0: كيف الحال؟
5: بخير الحمد لله.
0: من وين تكلميني؟
5: من تبوك.
0: يا هلا ومرحبا. هلا بالأجواء الزينة.
5: يا هلا وصا.
0: كيف الحال؟
5: الحمد لله تمام.
0: كيف الاختبارات؟
5: حلوة.
0: أنت اختبرتي شيء ولا ما مو حال الاختبارات أنت؟
5: لا لا حال أكيد طبعا.
0: أنت مع اللي عاشوا الأسبوعين الصعبة.
5: ايوه.
0: كيف كانت؟
5: والله كانت مرة صعبة صراحة.
0: كيف كان أدائك؟
5: الحمد لله نقول زين جيد.
0: زين ولا جيد في فرق ترى.
5: يعني زين زين قول.
0: ان شاء الله ان شاء الله. طيب
5: شاء الله.
0: كيف الخطة مع الإجازة وش ناوية؟ سفرة ولا دراسة بعد ولا تطوير مهارات؟
5: لا والله ان شاء الله القرية.
0: ما شاء الله. كيف كيف الأجواء في القرية؟
5: والله حلوة صراحة مرة حلوة.
0: الإجازة كلها تقعدون فيها؟
5: أيوة أيوة أكيد عند الأهل.
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يونسكم بالعافية ويجمعكم دائما على خير.
5: آمين وياك.
0: يلا
5: قدام سعود.
0: قدام الله عليك.
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا لام مصدر للنور.
5: لمبة.
0: لمبة. ياء نبات عطري.
5: إيش؟
0: نبات عطري بحرف الياء.
5: إيش دقيقة؟
0: نبات عطري بحرف الياء.
5: ياقوت.
0: ياقوت. نبات عطري ياقوت.
5: ما أعرف.
0: حرام عليك نبات عطري. ريحة. بحرف الياء. حلوة.

0: ما أدري صراحة، ما أدري.
1: خلود،
0: نبه.
1: أمون صح؟
2: بالله ان شفت صداقه شفتي؟ لا اكسر جوالس، لا تدقين اشفقتيني عقب لي.
1: شكرا خلود.
0: هلا.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا. الو ريانة.
3: هلا والله،
1: مرحبتين، كيف الحال؟
3: تمام الحمد لله،
1: دوم ان شاء الله. ريانة من وين تكلميني؟
3: رياض.
1: يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا باهل الرياض. ريانة، ها كيف الاختبارات؟
3: تمام الحمد لله.
1: انت مع اللي اختبروا؟
3: ايه.
1: كيف كانت الاسبوعين؟
3: والله عادية،
1: يعني كم تعطيها؟
3: ما يصعب شيء
1: عليك. اقعد، كفو. كم من عشرة يعني؟
3: 10 من 10.
1: يا دافورة ما شاء الله.
3: ايه
1: ما شاء الله، الله يستر من الشهادة بس.
3: ان شاء الله 100.
1: ان شاء الله ان شاء الله تستاهلين. اي سنة دراسية الحين؟
3: رايحة ثاني ثانوي.
1: ثاني ثانوي، يعني رايحة على قدرات
3: ان شاء الله.
1: حول قريبة اختبارات قدرات ولا السنة الجاية ان شاء الله؟
3: في السنة الجاية اتوقع.
1: زين، على البركة، الله يقويك ويوفقك
3: ان شاء الله.
1: يلا يا ريانة.
3: هلا،
1: قولي.
3: ايوه
1: قولي.
3: يلا
1: روحي. يلا
4: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحق.
1: يلا ركزي بحرف الياء، نبات عطري.
3: ياسمين.
1: ياسمين، اسم بنت. ألف.
3: أروى.
1: أروى. باء، مدينة في إيطاليا تغمرها المياه.
3: إيطاليا.
1: أي.
3: بيتزا. بندقية.
1: بيتزا، لا بيتزا كليها في البيت. تاء، عكس أصلي.
3: تقليد.
1: تقليد. ثاء، حيوان ضخم كرمكم الله والسامعين.
3: ثور.
1: ثور. آخر شيء خاء، ندرسها في الجغرافيا.
3: خريطة.
1: خريطة، الله عليك الله عليك. عاشت ريانة، يعطيك العافية.
3: شكرا شكرا.
1: طوط توهقت، ما قفل القطار. شكرا ريانة، باي. ألو فيصل. فيصل، ألو فيصل.
5: هلا، حياك الله يا أخي سعود.
1: حي الصوت، يا مرحبا.
5: يا مرحبتين،
1: كيف الحال؟
5: حياك الله، زينك الحال، بشرني عنك.
1: طول عمرك يا هلا بالصوت.
5: وين وديتنا العسير؟ نتمنى أن نروح العسير.
1: من وين أجل؟
5: من عفيف. عفيف
1: عفيف، أنعم وكرم، والله أنعم وكرم. يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا يا هلا بهل عفيف الكرام، يا مرحبا ومسهلا.
5: الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله.
1: فيصل،
5: كم طال عمرك؟
1: إذا قلت اختبار، وش اختبارات؟ وش يعني، عبر عنها بكلمتين.
5: اختبارات؟
1: أي.
5: الاختبارات هي تحديد مسار الشخص.
1: أيوة.
5: نعم.
1: وكيف كان تحديد مسار الشخص في الأسبوعين اللي راحوا؟
5: الله يوفقهم إن شاء الله، أبنائنا وأخواننا.
1: حولك أحد مر على الاختبارات؟
5: أكيد أبنائنا مروا في الاختبارات.
1: ما شاء الله، كيف كانت التجربة وياهم؟
5: أكيد الاختبارات فيها لها نجاح
1: لها هيبتها.
5: نعم، صعوبة أكيد.
1: في عقال ولا ما فيه؟ اعترف اعترف.
5: لا والله، بأسلوب يكون أفضل، بدون عقال.
1: بدون عقال، أخف. نعم. من العقال، ها ندور شيء أخف.
5: أكيد أكيد.
1: طيب الله يحفظهم. صح،
5: الله يوفقهم جميعا.
1: صح صح عليك، الله يوفقهم إن شاء الله وتفرح فيهم دائما. وين الخطة في الإجازة إن شاء الله؟
5: في ربوع بلادي الحمد لله،
1: يعني بإذن الله. يعني تقريبا، عطنا كذا، غششنا.
5: نشفها إلى الجنوب.
1: الله.
5: الباحة، المناطق هذه.
1: يا زين الباحة، تصدق رحت لها 3 مرات. نعم. يا زين. ها
5: صحيح،
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يديم عليهم الأجواء الحلوة.
5: فيها أماكن كذلك بعد أفضل.
1: صحيح،
5: ما بين الباحة وعسير فيها أماكن جميلة.
1: وين بالضبط؟
5: يعني بالأسمر، بالأحمر.
1: الله الله، تهامة،
5: النماص.
1: تهامة رحت لها؟
5: لا والله، تهامة الساحل لا والله ما رحنا لتهامة.
1: أنصحك تروح لها
5: بإذن الله. بإذن الله يا سعود.
1: طيب يلا نلعب
5: يا سعود.
1: يلا بسم الله.

0: قول
1: قول يا ابو
0: يلا قول
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت.
0: اصعب سؤال، راء بذور مشهوره بالفايده، ما يعرف الجواب الا الامهات.
1: بذور
0: اي بحرف الراء، بذور مشهوره بالفائده.
1: ريحان.
0: يلا حلو ريحان. زين، وعاء لتقديم الطعام.
1: زير.
0: لا مو زير بس يلا نمشي، هذه ثاني مره نمشي. صاد كيس من قماش.
1: صاد
0: اي
1: من قماش.
0: اي
1: سفره. صاد.
0: اخي فيصل والله عجزت وانا امشي، عجزت.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: شاركنا معك،
0: يطول عمرك والله، شرف لي يا حبيبي، على راسي يا فيصل. موفق، الله يحفظك رعاك ويديم عليكم السعادة يا رب. ألو نايف.
3: يا هلا والله يا سعود.
0: يا هلا يا هلا بالصوت، يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: سمع نايف الحربي من الرياض طال عمرك.
0: أنعم وأكرم. يا هلا بنايف.
3: عليك زود، شلونك سعود؟ طيب
0: أبشرك بخير وعافية، طمنا عنك.
3: كيف اختبارك الأسبوع الماضي؟ ترى أدعي لك والله.
0: ما شاء الله، اختباري كان أمس على فكرة، هو مو اختبار، أمس كان عندي مناقشة رسالة الماجستير، وأبشرك اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اجتياز مع تميز.
3: الله يوفقك.
0: الحمد لله، طول عمرك يا رب. الحمد لله.
3: الخير إن شاء الله.
0: والعقبة إن شاء الله لجميع المستمعين.
3: آمين آمين، الله يوفقك إن شاء الله.
0: آمين وياك يا رب. أنت قول لي كيف الوضع عندك في البيت، حولك حواليك؟
3: والله الحمد لله، طلعوا الشباب بشرك.
0: ما شاء الله.
3: والحمد لله نجاح والله الحمد لله.
0: ما شاء الله.
3: اللي تخرج من مرحلة واللي على ما قال.
0: مهنة قال تحرك، مهنة خزران.
3: لا لا لا.
0: أكيد.
3: هادين هادين، كاس عالم طال عمرك وشاي
0: و... اي والله اي والله تصدق
3: العوزنا يا سعود، العوزنا كاس العالم.
0: اي توقيته
3: انا اقوم القنبره موجوده.
0: بس فعلا تصدق صاير على 24 على 24، ما مباراه ورا مباراه،
3: اقوم العصر اقوم مباراه، انا لايف يا جماعه لايف، ما في.
0: طيب الله يحفظك يا رب. يلا يلا يا نايف نلعب.
3: يلا يا سعود.
0: يلا بسم الله.
3: جدا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف القاف، تلبس على العنق والصدر.
3: قلادة.
0: كاف، أكبر عضو داخل جسم الإنسان أو داخل الجسم.
3: كاف الكتف.
0: لا
3: ها؟
0: لا لا داخل الجسم.
3: كبد.
0: ميم، منزل الصيف، إيش يسمونه؟ قلناه قبل شوي.
3: سعود ترى في موسيقى داخل ويانا.
0: منزل الصيف إيش يسمونه؟
3: منزل ميم. الصيف؟
0: اي من الصيف، من كلمة الصيف.
3: مصيف.
0: اي اخر شيء يلا ها، حركة رياح.
3: هبوب.
0: الله عليك.
2: والله ولعبتها صح، واضح ان مخك صح اليوم.
3: سعود كتبت بقصيدة انا بيتين، ممكن اقولها لك.
0: عندك اقل من دقيقة والله. الحين 58 ترى. قول سريع.
3: اقول يا سعود. الو
0: قول يلا
3: سعود يا جلال المصايب تعداك.
0: امين.
3: اقولها من قلب صادق ماني مزوحي، لقبلت علينا بوجهك الطلق محلاك، كنك قمر 15 علينا يلوح.
0: يا طول بعمرك، صح لسانك حبيبي، شكرا. يا على راسي، اهلا وسهلا، يا مرحبا، يعطيكم العافية يا جماعة. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، شكرا للزميلة من الإعداد ياسمين السهيمي، وفي الإخراج صلاح المطاوع، شكرا لفاطمة، وكان معكم من خلف المايك وفي التنفيذ سعود العقيلي. نلتقي على خير إن شاء الله، في أمان الله.

0: عناوين. ولي العهد وملك البحرين يستعرضان هاتفيا المستجدات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن. بتوجيه القيادة دعم عجز الموازنة في الحكومة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال. مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد عقد مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام. إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا إلى أجل غير مسمى. بسم الله الرحمن الرحيم، إليكم التفاصيل. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من أخيه الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعلن سفير المملكة في اليمن محمد الجابر أنه بتوجيهات القيادة وبمتابعة وزير الدفاع تم صرف دفعة جديدة بمبلغ أكثر من 224 مليون ريال عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية الرواتب لموظفي الدولة. وأكد الجابر أن هذا الدعم سيسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومة وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي. حققت المملكة تقدما كبيرا في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة بتقدمها إلى المرتبة التاسعة عالميا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس أن انتقال المملكة من المرتبة 22 إلى المرتبة التاسعة في عام 2026 يعكس التطور المستمر للمنظومة المهنية والرقابية في المملكة وارتفاع جودة ممارسة مهنة المراجعة والمحاسبة في قطاع الأعمال. استعرض وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مشاركته في قمة الأولوية في أوروبا التي تنظمها مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الإيطالية روما تجربة التحول الناجحة لقطاع السياحة في المملكة وفق المسار الذي رسمته رؤية المملكة 2030. وتحدث الوزير في جلسة حوارية بعنوان بناء المرونة رؤية المملكة 2030 وهندسة اقتصاد يحقق قيمة مستدامة، وذلك عن رحلة القطاع السياحي في المملكة وأدائه في ظل الظروف الإقليمية في الأشهر الستة الماضية والمرونة التي أظهرها في تلك الفترة، إضافة إلى قدرة القطاع على التعافي السريع واستعادة زخم النمو. وعلى هامش المؤتمر عقد الخطيب سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مستثمرين دوليين ورؤساء شركات وقادة القطاع السياحي من حول العالم، وذلك بهدف تعميق الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار وتطوير التجارب السياحية في المملكة. أسهمت الحملات التوعوية التي تقوم بها جمعيات الدم الوراثية في رفع منسوب الثقافة والمعرفة الكافية بأمراض الدم الوراثية وأنواعها وطرق الوقاية من الإصابة بها حول هذا المرض وتأثيره على الأطفال. قالت استشارية أمراض الدم والأورام للأطفال الدكتورة هوازن إبراهيم عقيل في نشرة سابقة:
1: الأنيميا المنجلية هو مرض وراثي عبارة عن تكسر، يعمل تكسر في الدم، وهو أصلاً إنه يعمل تشوه في الكرة في كريات الدم الحمراء بحيث إنه يصير شكلها هلالي ما هي مدورة، فبالتالي إنه سريان الكريات الدم الحمراء في الأوردة يصير فيها مضاعفات، إنه ممكن تصير تتكلكع مع بعضها، وبالتالي تسبب مرات آلام في العضلات بسبب إنه هذا المرض الوراثي أصلاً في عدة أعراض. أول واحد اللي هي سرعين دم تكسر في الدم، بالتالي يجوا بالصفار وشحوب ويحتاج نقل دم، أو يجوا بآلام في العضلات. هذا أكثر أعراض اللي تيجي معها أنيميا المنجلية. هي الأنيميا المنجلية عبارة عن مرض وراثي، بحيث

0: يكون الأم والأب حاملين للمرض، بالتالي يجي طفل مصاب. لكن إذا كان واحد مصاب والثاني سليم، ممكن يجي طفل سليم أو حامل. الحامل يكون عنده في جيناته، يعني يكون هو عنده الجين حق الثلاسيميا، لكن ما يصاب بأي أعراض، فما يحتاج تنويم ولا يحصل له نقل دم ولا حاجة. لكن المصاب هو اللي تكون عنده المضاعفات.
1: في واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية الهادفة إلى حماية المدنيين في اليمن، مدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام إضافي بتمويل يتجاوز 52 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا التمديد استمرارا للجهود السعودية الرامية في إزالة مخلفات الحرب وتأمين حياة المدنيين، بعد أن نجح المشروع منذ انطلاقه في انتزاع مئات الآلاف من الألغام والذخائر غير المنفجرة، فاتحا الطريق أمام عودة الحياة والأمل إلى مناطق واسعة في اليمن. مراسلنا من اليمن عبد الفتاح غلاب، وهذه الصورة الأثيرية.
2: فيه تأكيد جديد على التزام المملكة بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني، مدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام إضافي بتمويل يتجاوز 52 مليون دولار أمريكي، ليواصل بذلك جهوده في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب وتسببت في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين وأعاقت عودة الحياة الطبيعية إلى العديد من المناطق. ويعمل المشروع عبر كوادر سعودية متخصصة وخبرات دولية إلى جانب فرق يمنية قام بتدريبها المركز لتنفيذ عمليات ميدانية دقيقة تحمي المدنيين وتعيد الاستقرار إلى المجتمعات المتضررة. وحتى اليوم منذ العام 2018 نجح المشروع في انتزاع أكثر من 560 ألف لغم وذخيرة متنوعة في إنجاز إنساني يعكس حجم جهود المملكة المبذولة لحماية الأرواح وفتح الطريق أمام مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لليمنيين.
1: أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى إطلاق مباحثات بشأن تنفيذ التفاهمات المعلنة بين الجانبين. وجاء الإعلان السويسري عقب تأكيدات أمريكية بإلغاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رحلته المقررة إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماعات. انطلقت بمدينة مراكش المغربية أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين المغربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة وفود من البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين من عدة دول. ويناقش المشاركون في هذه الدورة التي تستمر يومين الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الأفريقية. اتفقت رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل حلول فبراير 2027 ضمن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة التمهيدية ومعالجة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية. وفي موضوع آخر، هاجم مستعمرون بحماية من قوات الاحتلال منازل وممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوزت 200 حالة. وفي الأخبار الرياضية، يغادر منتخب السعودي الأول لكرة القدم من مدينة أوستن مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا التي سيلتقي فيها نظيره الإسباني الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026. على صعيد متصل،

0: أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس المرمى عبد الرحمن الصانبي تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وبدا على إثره برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.
1: جاءت نتائج المجموعة الثامنة في كأس العالم مخالفة للتوقعات بنهاية الجولة الأولى من حيث الترتيب، بينما تتساوى جميع المنتخبات في الرصيد النقطي. منتخب الأوروغواي يتربع على صدارة المجموعة بنقطة واحدة متفوقا على الأخضر صاحب الوصافة الذي يملك ذات رصيده بفارق اللعب النظيف، كون لاعبه لم يحصل على بطاقة ملونة مقابل بطاقة صفراء أشرت لعبد الإله العمري. أما المنتخب الأسباني فقد خالف التوقعات بحلوله ثالثا بنقطة واحدة بعد أن كانت الترشيحات تشير لتحقيقه فوزا عريضا، بينما الرأس الأخضر تعتبر النقطة التي حصل عليها تاريخية كونها تشارك للمرة الأولى في المحفل العالمي. المجموعة الثامنة تعتبر الأضعف تهديفيا حتى الآن من واقع تسجيل هدفين فقط مع غياب منتخبين فيها عن التسجيل، وهو ما لم يحدث في بقية المجموعات. الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ستوضح بشكل كبير ملامح التأهل للدور الثاني بشكل مبكر، كون أي منتخب يحقق الفوز سيتجاوز المجموعات، بينما الخاسر ستكون حظوظه باقية حتى الجولة الأخيرة.
0: بالتوفيق لمنتخبنا السعودي. انتهت النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. ولي العهد وملك البحرين يستعرضان هاتفيا المستجدات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن. بتوجيه القيادة دعم عجز موازنة الحكومة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال. مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد عقد مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام. إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا إلى أجل غير مسمى. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة التاسعة. تقبلوا التحيات ظافر الخثعمي من قراءة الأخبار ومن التنفيذ علي الحسيني. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنة وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز

0: أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، البرنامج الذي تنسجم فيه الألحان مع الإحساس والكلمات بنبض الفن، لنرسم معا لوحة من الجمال تطرب القلب وتبهج الروح. رحلة فنية أنيقة نأخذكم بها ونمر على محطات من الإبداع والطرب الأصيل، ونستمع إلى حكايات اللحن والكلمة بأعذب الأصوات. أطيب التحايا أبعثها لكم مستمعي الكرام، محدثكم مبلغيث الحيدر من التقديم، وأقول لكم تحية الإعداد من الجميل عماد عبد الله، وتحية موسيقية عاطرة من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. أما من يخرج هذا الجمال إلى مسامعكم فهو بصمة المخرج سعد بنتني. نرحب بضيفنا وضيفكم لهذه الحلقة الفنان الجميل الرائع عبد الله الخالد. حياك الله عبد الله.
2: الله يحييك.
1: كيف الحال؟
2: سلام الله يحييك.
1: شو أخبارك؟ تمام؟
2: تمام الحمد لله.
1: احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا.
2: وانا أسعد أن أكون معك.
1: إن شاء الله بس ما تعبت وانت جاي والأمور كانت تمام وكل شيء تمام.
2: طيبة.
1: الحمد لله الحمد لله. طبعا احنا ترى هذا البرنامج نسولف فيه، نغني فيه، يعني اعتبرها جلسة ودية. تمام؟
2: تمام.
1: إيه، يعني نتعرف على الفنان من خلال الفقرات، في عندنا كم فقرة نتعرف من خلالها على شخصية الفنان وموهبته، وأيضا على إبداعه وفنه. تمام؟
2: تمام.
1: راح نبدأ معك بالأسئلة وبالحوار عن بداية هذه الموهبة. متى بدأت؟ في سن الطفولة؟ في البيت؟ في المدرسة؟
2: من البيت يعني.
1: أيه؟
2: وأنا صغير كذا أحب أني أغني وأسمع
1: من سن صغير يعني؟
2: من سن صغير
1: يعني، يعني نقدر نقول كذا 5 سنوات 6 سنوات؟
2: لا يعني من 13.
1: أها جميل. أيه. جميل. طيب ما كان فيه مثلا دور للمدرسة بما أنه في سن 13 ممكن يكون مثلا في مشاركات في الطابور الصباحي المدرسي ولا؟
2: أنا نشيد، كنت أقول أنا نشيد وكذا و...
1: يعني إيه
2: وطلع إيه
1: وطلع. يعني كان في يعني كان في
2: صوت إيه؟
1: في صوت وكان في ناس ملاحظين هذا الصوت
2: إيه؟
1: أنه موجود، فكان يطلعك عن طريق الـ الـ الـ المسرح المدرسي أو الطابور المدرسي.
2: إيه نعم.
1: ممتاز. دور الأهل، طيب هل فيه شخص كذا حسيت أنه دعم هالموهبة، قال لك أنت فنان، قال لك هذا طريقك امشي في الفن كمل؟
2: أخوي، في أخوي يعني هو اللي قال لي غنوا صوتك حلو واستمر.
1: ماشي.
2: والحمد لله.
1: ما شاء الله. حلو حلو. طيب احنا عندنا أول فقرة بعنوان زمن الفن الجميل، يعني تتكلم عن الطفولة وعن الأشياء الحلوة في الطفولة.

0: هذه الفقرة تعتمد على الأغاني يا عبد الله اللي كنت تسمعها في طفولتك وما زالت عالقة في ذهنك إلى الآن. إيش الأغنية اللي محفورة في ذاكرتك من الطفولة إلى الآن؟
1: في أغنية يمكن في أغاني بس الأغنية اللي أنا دائما أحب أسمعها تكون حقت الرويشد.
0: حقت الرويشد؟
1: الرويشد.
0: إيش هي؟
1: أعتذر لي.
0: أعتذر لي الله.
1: أعتذر لي.
0: أي كلمة. الله الله الله. جميل. طيب إيش رأيك نسمع المستمعين الأعزاء هالأغنية من صوتك؟
1: تمام.
0: نسمعها من صوتك.
1: نسمع.
0: تمام. يلا أجل نروح نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله على الجمال، يا سلام يا سلام يا عبد الله على الصوت الرائع والإحساس الجميل في هالأغنية الطربية الجميلة. يعطيك العافية عبد الله.
2: عافيك.
1: الله يخليك يسعدك عبد الله. احنا وصلنا في الحديث عن ان عندك الاخ الاكبر او الاخ بشكل عام هو اللي كان يدعم هالموهبة.
2: صح.
1: طيب الزملاء الاصدقاء الطلعات، هل كان تسمع منهم مثلا يقول لك يا عبد الله يا اخي سمعنا هالاغنية الفلانية، نحب نسمع هالاغنية بصوتك؟
2: في اكيد. إيه؟ طلعت الشباب اكيد في يعني. أيوه. نسمع وغنوا واجتهد.
1: أيوه.
2: وزي كذا.
1: ايوه يعني حتى الزملاء والاصدقاء كمان كانوا.
2: اكيد اكيد اكيد.
1: جميل. طيب نروح للفقرة الثانية. الفقرة الثانية بعنوان كلاسيكيات، وهذه الفقرة تعتمد على الأغاني الطربية الهادية. إيش تحب تسمعنا في هالفقرة؟
2: عديم الشوق.
1: عديم الشوق؟ لمين هالأغنية؟
2: فنان عبد المجيد عبد الله.
1: الله الله. أجل نسمع أغنية عديم الشوق بصوت الفنان عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام، الله الله الله على الإبداع، يا سلام على الجمال، الله على الصوت الرائع. يعطيك العافية عبد الله.
1: الله يعافيك.
0: شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم الصحة والعافية. عبد الله، الآن ما شاء الله أنت غنيت أغنية للفنان عبد الله الرويشد، غنيت الأغنية الثانية للفنان عبد المجيد عبد الله. أنت الآن حطيت المستمعين في حيرة، تمام؟ أتوقع أنهم يسألوا يقولوا مين الفنان المفضل عبد الله؟ مين فنانك المفضل؟
1: فنان المفضل محمد عبد.
0: محمد عبد. أكيد. على طول إجابة سريعة.
1: أكيد.
0: يعني بصراحة أكثر أو أسرع ضيف جاوب على هذا السؤال. بالعادة الناس تقول فلان وفلان وفلان، ولكن أنت ما شاء الله يمكن متعلق بالفنان محمد عبده بشكل كبير، لذلك كانت الإجابة حاضرة.
1: أكيد حرمنا.
0: جميل. طيب، أغنية كذا تتمنى أو تمنيت أنك إن هالأغنية لك، كل ما تسمعها تقول يا ليت كانت هالأغنية لي؟
1: أغنيات من متى حسيت فيني.
0: من متى
1: حسيت فيني.
0: من متى حسيت فيني. الله، نسمعها. طيب
1: نسمعها. ليش؟
0: يلا نسمع من متى حسيت فيني بصوت الفنان عبد الله الخالد، ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله على الأغنية الجميلة. يا سلام يا سلام يا عبد الله، يعطيك الصحة والعافية يا عبد الله.
1: الله يعطيك.
0: جميلة جدا هالأغنية عبد الله. دائما يعني الشخص يكون عنده رهبة لما يواجه جمهور، هل هذه الرهبة كانت موجودة عند عبد الله؟ حس فيها يعني تتذكر أول مرة واجهت فيها جمهور حسيت بهالرهبة ولا؟
1: حسيت أكيد بالرهبة.
0: طيب كيف كان الموقف؟ وصف لي كيف أنت قدرت تتغلب على هذا الموضوع، ولا هل ما زال إلى الحين ملازمك هالشيء؟
1: أكيد الحين ملازمني ذا الشيء، بس يعني خلاص يعني تعودت إني أكون مواجه دائم.
0: إيه؟ تحس إنه هو دافع ممكن يخلي الشخص إنه طالما إنه يخاف على عمله وكذا إنه يحاول إنه ينتج شيء جميل أو يظهر غنى حلو بصوته، ولا كيف؟
1: أكيد يساعدني مجتهد يعني وغني كويس.
0: أي لأن أنا حتى فيه فنانين كبار إلى الآن يقول وقفة المسرح لها رهبة، لها هيبة.
1: صح.
0: يعني الواحد يحس بي بي في الدقائق الأولى أن لا لسه ما سيطر على رهبته. صحيح؟
1: صحيح أكيد.
0: طيب طيب بالنسبة للأعمال، هل لك أعمال عبد الله موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: لي أعمال يعني عملين يعني موجودة.
0: أعمال خاصة؟
1: أعمال خاصة.
0: حلو. إيش هي وإيش هي؟
1: أغنية إذا ودك.
0: أيوة.
1: كلمات محمد الشمراني والحاني.
0: ما شاء الله. هي. حلو. جميل. والأغنية الثانية؟
1: ليتك تحس.
0: ليتك تحس. يا سلام. جميل جميل جدا. طيب إحنا الآن رح نروح لأصعب فقرة عندنا في البرنامج، هي عبارة عن تحدي. تمام؟
1: تمام.
0: أنا أقول لك مواقف وأطلب منك أنك تعطيني أغنية مقابل هالمواقف. تمام؟
1: تمام.
0: الموقف الأول يتكلم لو فيه أشخاص، يقول لك فيه أشخاص يا عبد الله مهما توصف لهم قدرهم غلاتهم تحس إنه قليل في حقهم، هالأشخاص أو هالناس بإيش يذكروك؟ إيش الأغنية اللي ممكن تقولها؟ أنا
1: تصدق ولا أحلف لك، يعني أحس إنها هي واضحة.
0: تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك. الله الله الله، جميل جميل جدا. يلا نسمع هالأغنية منك يا عبد الله، نرجع نكمل برنامجكم دوزان.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله يا عبد الله، الله الله على الصوت الجميل، ما شاء الله عليك يا عبد الله، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، تسلم.
1: الآن عرفت الموضوع وعرفت اللعبة في هالتحدي كيف؟ تمام، أنا أقول لك الموقف وأنت تعطيني الأغنية المناسبة لهالموقف، تمام؟
2: تمام.
1: نروح للتحدي الثاني اللي يقول: بما أن احنا عبد الله في إذاعة الرياض، فودنا لو مثلا تعطينا مثلا شيء، أغنية يعني عن الرياض أو عن نجد، أغنية للمستمعين الكرام. هنا
2: تكون ليالي نجد.
1: ليالي نجد، إيه؟ الله الله الله، حلوة هالأغنية، حلوة هالأغنية، وما شاء الله على طول جت في بالك.
2: أكيد دائما أسمعها.
1: جميل، يلا نسمع هالأغنية من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يعطيك العافية عبد الله، صوت جميل ورائع ما شاء الله عليك.
1: تسلم.
0: الله يخليك. وشكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم العافية. نروح للاختبار الثالث، واللي يقول الخيانة أكثر شيء صعب، صح؟
1: أكيد.
0: إيه، ولكنها تختلف، يعني في خيانة نقدر نقول عليها خيانة شخص غالي، في خيانة نقدر نقول عليها خيانة حبيب، في خيانات كثيرة. أنا أبغاك تقول لي أي أغنية تتكلم عن الخيانة.
1: خانتني وقت الدار.
0: الله الله، يعني أنت ما رحت للحبيب ولا رحت رحت للوقت.
1: الوقت
0: هو اللي خانك. الوقت,
1: الوقت.
0: جميل جميل يا عبد الله، يلا نسمع في صوتك.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله الله على الإبداع يا عبد الله، ما شاء الله عليك، يعطيك العافية يا عبد الله.
1: الله يعافيك، تسلم
0: عبد الله. إلى الآن احنا ماشيين تمام تمام،
1: قد التحدي.
0: ايوه، وباقي معنا فقط اللي هو فقرة واحدة ونخلص من فقرة حكي أغاني. و التحدي فيها يقول يعني في البعاد احيانا يا عبد الله، مو بس الصوت اللي ينادي، احيانا لما تبتعد عن شخص ما تناديه بس بصوتك، تحس ان قلبك يناديه، تحس ان روحك تناديه، تحس ان الاماكن اللي تعودتم انكم تجتمعون فيها كمان تناديه. فابغى اغنيه لهالموقف،
1: اغنيه اسمع رسول اشواق.
0: ايوه،
1: قلبي يناديك.
0: الله الله الله، اسمع رسول اشواق قلبي تناديك ولا يناديك؟
1: يناديك
0: يناديك. يا سلام للفنان
1: محمد عبده،
0: للفنان محمد عبده فنان العرب. نسمع هالاغنيه من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله، يا سلام. الله الله الله، جميل جميل جميل جدا. والحقيقة يعني في حكي أغاني أبدعت. يعطيك الصحة والعافية عبد الله.
1: الله يهديك
0: عبد الله. اللي الآن مثلا يسمع صوتك وتعلق بهالصوت وبهالأداء وبهالجمال، يمكن يسأل هل في عمل قريب للفنان عبد الله الخالد؟
1: أكيد إن شاء الله فيه عمل قريب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ممكن تعطينا كذا بعض التفاصيل عن العمل، أشياء حصرية للبرنامج؟
1: يعني عمل لطيف، خفيف لطيف بإذن الله. كلمات الشاعر فارس والحاني.
0: ما شاء الله. ألحانك؟
1: ألحان.
0: أنت ملحن؟
1: ألحن وغني.
0: هذه أول أغنية لحنها؟
1: لا لا، لحنت قبل يعني.
0: لحنت قبل كذا؟ طيب ممكن كذا بس سمعني مقطع من بدون الموسيقى، كذا مقطع بصوتك من الأشياء اللي لحنتها.
1: اللي لحنتها؟
0: أي
1: فيه إذا ودك.
0: يلا مقطع كذا بسيط بصوتك. يلا

0: أنا حبك معودني أشوف الويل وأذوق الآه.
1: الله الله الله الله الله، جميلة جميلة جدا. مع أن في عتب بسيط، يعني أنك سمعتنا القديم ما سمعتنا شيء من الجديد.
0: جديد صعب أني أسمع، خليني أخلص يعني أكيد.
1: طيب قلت لي من كلمات مين ومن كلمات
0: الشاعر فارس والحان.
1: ما شاء الله حلو. طيب احنا وصلنا الحين لآخر فقرة في البرنامج اللي هي اسمها أغنية عربية. احنا دائما نحب في هالفقرة نسمع شيء عربي. ايش تحب تسمعنا فيه؟
0: كل ده
1: كل ده
0: إيه؟
1: كل ده كله
0: إيه؟
1: يا سلام حلو. أجل نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان عبد الله الخالد.
2: دوزان على إذاعة

0: على جوك. على
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، مساء الورد، مساء الحب، مساء الجمال على كل مستمعين إذاعة الرياض، وبالتحديد في برنامج على جوك.

اليوم يا جماعة الويكند، الويكند يا شباب على قولهم، عارف النظام اليوم ويكند وجلسة وروقان اليوم، ويعني عارف اللي تعبانين من الاختبارات اللي عيالهم تعبوهم، لا الآباء ولا الأمهات، واللي الحين طالع من دوامه ما عنده عيال بس عارف. وطبعا أجواءنا في الرياض مرة جميلة، أنا من كثر ما عندنا جليد هنا يا جماعة البطاريق كذا من عند بابنا رايحة جاية. أوه علي معنا اليوم يقول في مكعب ثلج برا ما شاء الله. طبعا اللي سمعنا يقولوش دعوة هذا لهم فينا يتكلمون. عموما احنا نرحب فيكم، معكم نبدأ معكم من الساعة 10 مستمرين للساعة 12. عندنا كم موضوع نبي نسولف فيه ونبي ناخذ ونعطي معاكم يعني وناخذ أراكم، تعرفون الليلة وآباد والدنيا تساهيل، سولف ناخذ نعطي نشوف الآراء نشوف اللي يفتون. اليوم موضوع الإفتاء ذا اللي كل في قاعدة ولا في كل مكان في واحد ما شاء الله أبو العريف هو اللي يعرف كل شيء، هو اللي يا رجل تحس إنه جوجل ولا تيجي تسأله في طبعا واحد قديم في ماجلان يا قدمي. لكن عموما يا طويل العمر احنا اليوم معاكم مستمرين، قلنا لكم على جو وكل برنامج على جوكم، وش اللي تبونه في شيء على خاطركم تبون تسمعون أغاني موجودة عندنا نسمعكم إياها. ساعتين ذي نبي ننبسط مع بعض وناخذ مع بعض ونروح. قبل ما نروح الفاصل الأول واللي نبدأ فيه مشوارنا، أبي رحب بزميننا مخرجنا اليوم منفذ الفترة علي الحصيني، هلا وسهلا منورنا في الـ في الـ في الـ من الناس اللي الآن طبعا هو كذا ودن في كاميرا توريكم كيف قاعدة أشجع فيه. كفو يا علي، ايه يخلك مركز عاد مرزوق وراك ما شاء الله. طبعا هو علي الحصيني من الاخراج والتنفيذ ومن الاعداد جمال العتيبي نوفر خيم يعطيهم الف عافيه، وانا محدثكم من خلف المايك خالد الحيدان. خلونا نقول يلا بسم الله واربط الحزام وروح.

حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، نرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض وبالتحديد في برنامج على جوك. عندنا عادة في على جوك في موضوع نفتحه ونستقبل عليه الاتصالات وناخذ أراءكم، سواليفكم، مواقفكم اللي صارت معكم. هذا موضوعنا بشكل عام. موضوعنا اليوم بشكل خاص، وجوك يعني بالسوالف مع واحد يفهم كل شيء، إن بغيته خبير مالي، مستشار أسري، ويفهم في الصناعة والتجارة، كل ذي في وقت واحد. هل ترى الجلسة معاه ممتعة ولا يخليك تشكك في مصداقية معلوماته؟ يعني تعرفون دائما لابد واحد في الموضوع، يعني تجي تسولف سالفة وما أدري شو وينط، يجيب لك نفس مثل السالفة بس بشكل ثاني، ولما تيجي تبغى تطرح معلومة طرح وقال لك إيه لا كذا هي أصلا، وعارف يغالط العالم، أو من مثلا أنت وش دراك، أنت وش عش عرفك، لا هي غلط الشغلة، لا هو كذا كذا. تسأل لا يمكن، هذا يقول لك ما عرف. هذا جوه معاكم يا جماعة، وش وضعه؟ نبي ناخذ أراكم كذا. وطبعا أنا متأكد الحين اللي سامعنا كذا على طول، أول ما قلت

السالفة على طول أفتكر له واحد من أخوياه ولا من البنات خوياتها ولا واحد من البيت من العائلة، هو أبو نبي المسميات حقتكم، إيش وضعكم معه؟ هل أنتم من الناس اللي تحبون الجلسة ممتعة معه؟ طبعا هذا أبو العريف في ما في ميزة ثانية، إذا طفاش على طول مخرجك وسمعك قصص من يعني عارف السالفة يقطفها من جدران، عاد أنتم فاهمين القصد فيه. 011-40-5-3 نبي نسمع منكم سواليفكم ورأيكم في الشخص اللي يفهم في كل شيء. عموما خلنا نأخذ فاصل ونرجع لكم.

0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية من جديد وفي برنامج على جوك. الرحب كل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم بدأنا من الساعة 10 ومستمرين معكم إلى الساعة 12 ويكند. العالم طالعة تستانس وإحنا اليوم معاكم نبي نستانس كذلك من خلال سواليفنا وناخذ نعطي معاكم 011-40-5-3 ونقول أول متصل معانا باسل.
1: يا مرحبا.
0: هلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: يخليك ربي، شلونك؟
1: والله الشيخ دق عليك طفشان
0: صراحة. لبيه؟
1: قلت دق عليك طفشان، قلت خليني بسولف.
0: طفشان أبشر. أنت من النوع اللي تكي في قعداته، لا يكونك أنت اللي تعرف كل شيء.
1: والله أنا جالس بالسيارة عند أخوي، وأخوي طول قلت خليني بشوف الراديو.
0: وطلعنا لك.
1: إي والله.
0: من وين تكلمنا يا باسل؟
1: ما قصير.
0: هلا وسهلا. موضوعنا اليوم يا طويل العمر، يعني في واحد من اخوياكم لازم انه يعرف في كل شيء، فاهم في كل شيء، خبير مالي، مستشار اسري، يفهم في التجاره، في الصناعه، في كل شيء.
1: ايه واجد واجد
0: في مواقف، يعني تحس ان القعده معاهم زينه ممتعه ولا
1: لا؟ والله يعني ما اقدر اتكلم انا.
0: مو هو مساله انه هو اللي يتكلم، المساله انك لو تقول تبي تساله يفتيك على طول.
1: ايه يعني ما تقدر تتكلم انت حتى لو انت ويا لحالكم،
0: تبي
1: تسولف ما تقدر.
0: يلقط السالفه منك ويكمل.
1: الله.
0: ما ما ما يونس كذا.
1: لا والله هذا الله اكس ما يصلح.
0: تسحب عليه ها؟
1: الله.
0: يا هلا. حلوين حلوين يا باسل. المهم انزل خويك وقل له عجل.
1: شكلي ازعجتك.
0: لا والله بالعكس، الساعة مباركة، لكن في اتصالات عندنا ترى. وش على بالك احنا يعني؟ ما في اللينت اللي داق يا ابو الشباب. حبيبنا باسل اهلا وسهلا فيك وسعيدين بسمع صوتك يا طويل العمر. شكرا شكرا لتواصلك يا زينك يا باسل. باسل طفش 011-40-5-3. الو يا مشعل.
2: هلا والله، حياك الله، مساك الله بالخير.
0: لا يكونك برضو خوي الطفشان.
2: لا والله أنا بس سمعت شوي الموضوع، مسني شوي حبتين، لأنهم اليوم مستر جوجل أسميه أنا، كثير في المجتمع.
0: حلو. إيه
2: المستشار الاقتصادي والمالي، بعدين تلقاه دائما ترى منتف يعني.
3: لا شوف أنا معاه، ترى مع مشعل أنا. أنت كنت تبشر التلفزيون، أخذته معاي، قلت تعال هذيك تحطه في سيارتك.
0: أوه طلع هذا.
3: اسمع، قلت له أمس تعال بالله بشتري التلفزيون.
0: إيه.
3: أبغى أحطه في سيارتك، سيارتك كبيرة، أنا سيارتي صغيرة. قال يلا، ما خلاني أشتري، رجعت البيت ما شريت.
0: من كثر ما يقول

0: لا لا لا ذا ترى
1: لا شوف هذا هذا مو زين هذا كيولد هذا
2: لا بس شوف انا يعني وجهه نظري يعني في منهم فائده لما تروح استراحه فاضي وتلقى مستر جوجل يوزك شوي تعطيه سؤال يعني شوي يصير سياحه وسفر شوي يصير مستشار مالي
3: ايه يعني هذا هذا انت تشوف انه ممتع
1: لا انا طلعت من استراحه اصلا
2: انا والله اقول يعني يعني هي يعني حسب الوقت
3: ايه
2: اذا وقتك يسمع
3: لا وبعدين من الكعل اللي براسك ممكن تسال عن اي شيء كذا بس عشان يسولف ها
2: هو انا اعطيه سؤال مفتوح صراحه اقول يا اخي ودي اسافر الصيف هذا بس ما ادري وين اروح وانا طبعا حاجز وكل شيء فيبدا يفتيلك تركيا الاكل حلو ما ادري وين هو طبعا ما سافر يمكن حد عبر الباطن
3: هذا زي خوينا راعي التلفزيون
1: ترى اسمك راعي التلفزيون
3: وين وين وين رايحين وين مشواركم
2: والله راكبين سيارتنا في مباراة لمنتخب المغرب يعني ندورنا احد المقاهي في الرياض
3: ايه حلو
2: ما ندري هل على شارع التحليه هل على بعض القهاوي الشعبيه ما ندري للحين
3: طيب اسال خوينا راعي التلفزيون قول وين احلى كافي وين
1: خلينا نتابعها بالبيت
2: بجنننا
3: هو شكله في الاخير والله ما بتشوفوا مباراه من كثر ما انتم لا لا هذا والله ضيق هذا في ناس عنده زحمه
2: هو صار له يومين صاجر بموضوع الطيبات يبنا حالك خلنا بكيفنا
3: يلا هذا هذا هذا هذا عارف زي نظام خويك اللي بالاستراحه فهمت
2: هو نفسه والصراحه هو بالتلفزيون واحد
3: اوه
2: هو نفسه بس متعدد الشخصيات
3: يا اخي احب الشفافيه ذي شفافيتكم حلوه يا شباب كذا
1: الله
3: ليلتكم سعيده وان شاء الله تستانسون بالويكند هذا وسعدنا بسمع صوتكم والله
2: اول امر مشكور يا حبيبي
3: لا العفو حياكم الله هلا وسهلا مرحبا 011 40 53 سلطان سلام عليكم
4: سلام ورحمة الله وبركاته
3: يلا حيا شلونك يا مرحبا
4: سعيد إن شاء الله على الجميع
3: على بسمع صوتكم والله شوف تبون الصراحة الليلة نبي ننبسط ونسولف وناخذ ونعطي وصدورنا مفتوحة لكم وسيعة وكذلك أنتم يعني هو الفكرة أنه ننبسط مع بعض
4: هذا اعتدنا منكم الله يسعدكم
3: يا مرحبا يا مرحبا
4: ودائما تسعدونا والله
3: هذا حقنا هذا حقكم علينا
4: صراحتكم المميز ونقاشكم صراحة ومثل ما قلت الحين كل ما طلع عليك واحد فهمان بالموضوع
3: ايه
4: احنا نسميه جوجل ماب يعني عندنا ما شاء الله كثير بالمجالس ثمن ما تقدر تفتح موضوع يعني ابدا الا ايه. يفيدك والله حتى الأدوية يفيدونك بها
3: يفتيك ها
4: على طول والله على طول مسألة دينية مسألة طبية وهو ما عنده والله سادس ابتدائي
3: سادس ابتدائي ليلي
4: وليلي
3: الله يسعدك يعني هذا هذا طيب لحظة هذا تشوفه ممتع ولا يضايقك ولا ايش
4: والله احيانا ممتع
3: ايه
4: زين واحيانا لا والله يضايقك ليش لانه يدخل بامور ما لها سنع ولا بها فائدة لا له ولا الغير يعني يفتي الناس يعني تناقش الموضوع يعني زي الإحصائيات العمل إحصائيات كذا يعمل فيها إنه فهمان فيها وهو مو فهمان في
3: لا هو المشكلة في بعضهم يجيك من كثر الفن اللي فيه يا أخي شكك في معلوماتك
4: والله صحيح
3: صح
4: إحنا قبل فترة تكرموا من بعض الزملاء
3: ايه؟
4: رؤساء أقسام الله يوفقهم مثلا إنه من رؤساء الأقسام من هيئة الغذاء وال
3: بدون ما نحدد جهتي
4: ليش كرموهم طيب كرموهم لأنهم عندهم إحصائياتهم كذا كذا كذا بالعمل قال لا هذه فيها إن يا جماعة ما في يطيب نفسك من حتى يشكك بعد
3: إيه لا لا
4: والله يشككونك أحيانا
3: وفي بعضهم ترى فيه يعني يعتبرونها يعني فيها يعني تشوفها ثقافة وشخص مطلع
4: نعم
3: ها
4: المشكلة ليته مطلع ليته مطلع والله مو مطلع ولا هو فايد ما هو فايد نفسه ولا هو فايد أهله
3: ولا مطلع على كتالوج سيارته حتى ها يلا حبيبي وين رايح وين مشوارك
4: والله العظيم إننا طلعين الآن على مندي لو أنكم قريبين
3: بالعافية بالعافية حلو حلو لا إحنا نبي نشوف مشاوير المتصلين من وين تكلمنا ما سألناك
4: أبدا حياك
3: يا هلا يا هلا يا سلطان الساعة المباركة شكرا لك اليوم انا وطبعا انا خالد الحيدان وزميلي علي الحسيني خلف الكنترول، اليوم بنكون معاكم ونشوف ايش مودكم وايش اجواكم، ونبي ناخذ موضوع هذا اللي يفتي في كل شيء. 011-40-5-3 ابو سعود.
0: يا هلا
3: يا هلا هلا ابو سعود.
0: معك يا خالد، ما في
3: الساعة المباركة يا ابو سعود، والله انا اعز من اتصل.
0: خالد تدري اني ما عمري كلمت في هالبرنامج الا الليله.
3: اي ما شاء الله، وش الطاري؟
0: والله ما عمري كلمت في هالبرنامج الا الليله.
3: يلا كسبناك، دخلنا التاريخ اليوم يا ابو سعود.
0: من شوية تسمع البعارات الامور لمربوح البرنامج هذا، قلت لازم اتابع البرنامج هذا، راي وش البرنامج هذا، والحمد لله والشكر.
3: ابد اسمع ممتاز. اسمع على جوك، فهمت؟
0: عز الله انه على جوك.
3: فناخذ تعرف ويكند وناخذ ونعطي معاكم. عندنا موضوعنا اليوم يقول لك يعني في واحد يفهم في كل شيء، لما تيجي تسولف تلاقيه يفهم في كل شيء، خبير مالي اقتصادي، اوقات يطلع لك ممكن صيدلي دكتور، يفهم لك في الصناعه، يفهم في التجاره، كله في وقت واحد.
0: فعلا موجود،
3: عرفت؟ هذول تشوفهم ما تشوفهم ما تشوفهم في الجلسه ممتعين ولا يغثونك؟
0: والله يغثونك ويلهدون. قاعد تبك. والله اني بطلع هالمجلس، دخلت مره همبو اني اخذ فنجان واطلع على طول.
3: اوه صرت عارفهم انت؟
0: ها
3: صرت عارفهم؟
0: هي هذا فلان هذا فلان هذا فلان، اعرفهم، ما به يعني ما بهم منازع يعني، كلهم نعرفهم احنا،
3: ولا
0: من ربعك القريبين ولا هذاك ولا ما.
3: المشكلة يا أبو سعود إن في أوقات بعضهم ما شاء الله فنانين، أوقات يوصلك المرحلة إنك تشك في معلوماتك، يدخل في عنك لا يا ابن الحلال
0: والله أنا لقيت حاجة كذا كذا كذا بكم كان، قيل أنا لاجي زمان هذه تبغى تلقاه أنت، وين ما لقيت شيء، أنا خلاص ما عملت شيء أنا والله العظيم.
3: يعني توقعه بس أيوة. تمشي الفكر يعني عليها.
0: لقيت هلون ولقيت لا قضينا، قلت لنا والله العظيم ما لقيت شيء ولا عملت شيء، بس أبيك تحاتي بس.
3: والله شوف هذا أبو سعود داهية طلعت خطير.
0: الله يرزقك
3: وياك
0: ويا الله يجعلنا ما ننقطع من هالضحك.
3: اللهم أمين لنا ولك أبو سعود، والساعة المباركة اللي نسمع صوتك فيها.
0: يا هلا، بارك الله فيك أنت وزملائك،
3: يرحم والديك
0: ويرزقكم بالآخرة بجنة.
3: آمين آمين، الله لا يحرمنا هالدعاء الطيب.
0: آمين آمين.
3: هلا وسهلا أبو سعود.
0: يا هلا
3: يا هلا، في أمان الله أبو سعود. هلا 011-40-5-3 علي
5: حياك.
3: هلا وسهلا.
5: يا هلا يا مرحب
3: يا مرحبا.
5: أنا والله اني سمعت البرنامج ومتابعه قدر الاستطاعة، الله يحفظكم.
3: الساعة المباركة يا علي،
5: برنامج ممتع ما شاء الله تبارك.
3: انتم الممتعين، بتواصلكم اتصالكم وسواليفكم ورحابة صدركم هذه اللي تخلينا ايش يعني حبيب. انه ننبسط ونتفاعل.
5: يا اخي مبدع في كل شيء.
3: اي والله
5: والله يا اخي، برامج تقدمونها، برامجكم هذه وبرامج يا اخي سعود، يا اخي تحس انه ملك في في في الحاجه اللي اديها يا اخي، الله يحفظك
3: يا اخي. يا اخي تصدق اول مره ما اعرف ارد.
5: ها معليش، قول انت، قول. وهنا تتعطل لغه الكلام.
3: وهنا يا شباب في احد ضايع له سماعه.
5: حياك الله
3: حياك الله علي. ها
5: العينه هذه العينه هذه، كان عندنا شخص حلو. كل حاجه يفهم، حتى انا مره حتى في الطب انا مسكته مره قلت له يا اخي، وهو متعلم يعني، قلت يا اخي الامور الطبيه ترى هذه ترتب عليها اشياء ما هي طيبه، وقد مرت على انسان وصف الواحد مرهم عن في لكن في كورتيزون، قال له كويس الحساسيه، بعد فتره طلع ولده يعالج من المرهم. قلت يا اخي ما كل شيء تفتي فيها يا رجل، ففيها العينه هذه موجوده يا اخي موجوده، لكن تنصحه توقعوا في مقلب. انا سمعت الاخ اللي قبل راح وقال كيف، انا مره انا وواحد في الجلسه قلت له شوف فلان الحين لانه ما هو راضي
3: يتوب
5: صراحه يتوب، فقلت له شوف انا وياك انا بخترع ماده الان، والله تتكلم في الفضاء، في الافلاك، في النجوم، في كل شيء، رياضيات وعربيه شعر كل شيء يبغى يفتي فيه. فقلت له شوف انا بخترع ماده وبخليه يسمع، هو جالس جنبنا، فقلت له في ماده الاترونول، جبت ماده من عندي والله اول مره والله اول مره اسمع فيه، ما هي ماده،
3: شخمت الاسم من راسك.
5: ايوه قلت هذه يقولون يجيبونها من النباتات وكذا بيستغنون عنها يمكن الطائرات، فنط هو قال يا اخي هذه زمان انا قبل سنتين سمعت عنها.
3: يا لطيف.
5: اي قلت والله انا توي اخترعت هالماده، فهذا العينات موجودة لكن يجب علينا نتحمل. شو تسوي؟
3: ما بس لا في بعض أنا أشوف. إيش رأيكم أنتم؟ تشوفونه ممتعين في أوقات ولا
5: لا؟ والله أنا ما أشوفه ممتع لأنه شوف ممتع.

0: في الأشياء اللي تخص وكذا، لكن في الأشياء اللي ممكن ترتب عليها مضرة لناس آخرين تأخذ بكلام هذه ممكن. وقلت لك ووقع فيها والله شخص كان يعالج ابنه في حساسية القمح، استخدم قال استخدم المرهم الفلاني، المرهم الفلاني مليء بالكورتيزون، استخدمه شهرين طلع الآن الرجل هذا يعالج ابنه من أثر الكورتيزون. ففي بعض الأشياء ما تنفع.
1: هذا هذا هذا الشيخ جوجل.
0: اي نعم والله يسعدكم يا حبيبي، برنامجكم ممتع والله، انا من المتابعين ودائما احاول اشارك، لكن سبحان الله اليوم اول مره من حظي الطيب مع
1: من تكلمنا علي.
0: انا اكلمك من مدينه رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وطالع وين رايح؟
0: انا كنت تكلمتك وانا في السياره وطالع كشتك كذا شباب.
1: حلو حلو.
0: ايوه ولما والله ولما جلست اخذ ورقي من كل شيء، ولما جلست وسط الشباب كذا اتصل علي الاخ فخرجت الان امشي حواليهم.
1: تعيش ابد ابد ابد امشي بس انه يعني الاجواء زينه وطالعين مستانسين. يلا
0: اي والله اي والله الله يسعدك.
1: ليلتك سعيده علي، شكرا لتواصلك معنا. يا مرحبا يا مرحبا. 011 40 53 وسعود.
2: الو
1: هلا يا سعود.
2: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. هلا وسهلا.
2: انا طيبه. حلو
1: هلا وسهلا. كيفك؟
2: يلا حياك والله بخير الله يسعدك. ايش اخبارك؟
1: شو امورك يا سعود؟
2: اول شيء شكرا على الشيء اللي قاعد تقدمه.
1: شكرا لك.
2: وانا استمتعت بعلي ترى. والله بس لا يدي لا يزعل مني، شكلك من العينه ذي يا علي.
1: لا بدب عليه عادي، ترى الدنيا امور طيبه عرفت؟
2: لا الله يسعدك.
1: لا لا وفهم في قبل شيء واحد مشعل ومع خوي طلع اللي هو يوهد. حيا الله سعود.
2: توليفة تحيا الدوم يا حبيبي.
1: بنتكلم.
2: لا والله العينة هذه أنا أكلمك من أبها هي طال عمرك.
1: أبها عاد اليومين هذه كتمة عندكم؟
2: لا عندنا جواب بس في مناطق معينة يعني فيها كتمة يعني.
1: كنت عندكم اليومين اللي فاتت ذي أمس وقبلها. والله بس عموما أرحم بكثير من
2: كثير كثير مرة يعني. تخيل الحين درجة الحرارة 23 تقريبا، يعني فرق بينكم وبين يعني في درجة الحرارة.
1: لا لا أبد أبد أنتم في الجنة. عموما يا سعود تقول العينات هذه إيش بهم
2: يا أخي؟ فيهم ناس ممتعة يعني، في سلبيات فيه وفي إيجابيات. مواضيع معينة زي ما قال لنا علاوي قبل شوي في أشياء حلوة فيها تستفيد منها. بالعكس يمكن يعطيك معلومة، ترى على فكرة احنا دائما اللي متصددين على المواضيع هذه اللي دائما يحب ياخذ الافكار الحلوة، عرفت كيف؟ اللي تصيد افكار حلوة
1: يلقطه من المجالس، فهمت؟
2: ايوه ايوه ايوه بتستفيد منه معلومة. انت انت انت عارف انه هو من النوعية دي، بس انت زي ما يقول لك تكسب معلومة دائما، زي ما يقولون خذ وبق، خذ شيء وخل شيء.
1: انت انت واضح انك انت كذا شخصيتك من النوع اللي تحب تسمع
2: وكثير.
1: ايوه
2: كثير، انا مستمع بالدرجه الاولى.
1: ايه عشان كذا بالك طويل.
2: لازم يكون بالك طويل. انت في مرحله عرفت كيف، بالذات الان مع تطور الوضع وتغير الاحوال عرفت كيف. فتحب انك انت تستمع علشان انت ما تخطي خطوه، عرفت كيف؟ اللي يكون عندك اولويات انت عارفها. وعلى فكرة ترى أولادي قاعد يسمعوني الحين.
1: تحية من سعود لأولاده، وأحلى مساء على عبد الله عبد العزيز. وتحية من المخرج لأولاد سعود. يلا يلا اليوم زبطناك
2: والله. الآخر أولادي ما أقول لهم ألف مبروك، أنا والله طالع شاري لهم هدايا.
1: خلهم مفاجآت. أجل
2: يا عمي مفاجآت مين؟ هم مصلين الظهر اليوم صحين يقولون أطلع الحين.
1: هذه مشكلة اللي سولف فاجد. هذه مشكلة. يلا شل شل يا معلم. الله يحفظهم يصلحهم يخليهم لك يا رب. يا مرحبا.
2: مبسوط اني انا اسمع صوتك.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا.
2: ان شاء الله تكون زي ما اقول لك الاول او اللي بعده.
1: لا لا باذن الله انك تتواصل معنا دائما. برامجنا متنوعه وبرامجنا الخير والشباب، الخير والبركه في الشباب موجودين، برامج متنوعه وتستهدف جميع الاعمار وجميع الاذواق.
2: وانا معجب نبرة صوتك.
1: تامر عليها طال عمرك.
2: لا انا ما امر على شيء صوتك كذا، عارف سمعنا مقطع لاغنية معينة شيء.
1: اوه عاد جيت لي في ملعبي.
2: طيب هات يا عمي.
1: انا لو اغني اضمن لك ترند. ترند.
2: انا اعزز لك.
1: عارف ابشع صوت في الاذاعة. أمش عرفت؟ لا لا والله مالي في الغناء لأي شيء يا بالحلال. أسمع أسمع. أنا لو أغني أي غنية.

0: يا رجال اشوهها.
1: ليه؟
0: يا لا رجال
1: اجل في فنانين معينين تكفى باك تغنيهم.
0: لا لا فك انت داق عليها انت عيالك نشبولك تبي تنشب لي انا.
1: لا
0: سعود ليلة سعيدة الله يحفظك ان شاء الله. شكرا تواصلت معنا. هلا يا سعود
1: موفق يا حبيبي. يا لو
0: 011-40-5-3 مؤيد
2: حياك الله.
0: هلا وسهلا.
2: هلا وغلا شلونك؟
0: يلا حي شلونك
2: حبيبي. انا متحفظ عندي تحفظ.
0: تحفظ لين بكره.
2: انا صاحب مشعل اللي كلم قبل شوي
0: في ذمتك يا عم. يا شباب لحظه لحظه تبغوا تلعبون علي انت وياه؟
2: ليه؟
0: ايش قبل شوي واحد.
2: لا انا مو صاحبه اللي جنبه، انا صاحبه اللي صدري.
0: اللي في الاستراحه.
2: لا
0: والله ودنا عارف لو في في في عندنا النظام يجمع مكالمتين ولا ثلاثة نواجهكم في بعض
2: المواجهة. شوف المقصد، أنا عندي رأي.
0: هات.
2: الذكاء الاصطناعي الآن ومحركات البحث سهلت من عمليات البحث، وأن الشخص ممكن يكون مطلع أو يطلع على موضوع جديد ويكون رأي ويطلع صحيح. على المصادر
0: صحيح.
2: خلاف الماضي الواحد كان لازم يكون متخصص ويبحث ويتعب حتى أشهر وسنين عشان يتعلم شغلة معينة.
0: حلو.
2: فالآن الفرق بين الآن والماضي أنه ممكن الشخص يكون مطلع على أكثر من مجال ويقدر يعطي رأي في المجالات هذه. الحين أنت بخمس دقائق ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي تبحث يعطيك المصادر، تطلع المصادر، تكون رأي وتقدر تفتي فيه فتوى خلينا نقول بسيطة، مو افتاء متخصص.
0: ايه فاهم عليك. شوف ايه
2: يعني
0: معاذ انت تتكي، انت شكلك انت من يوم ولدت وانت كذا ما كان عليك يطلعونك برا صح؟
2: لا لا انا كنت اطلع كثير.
0: اجل اوكي عشان اسالك عن اخوي.
2: اسمعني
0: انت راعي الفتوى. اسمع في اشخاص احنا نتكلم، شوف انت لما تبغى تبحث في موضوع ترى دائما انا اقول اللي يبحث في جوجل مثلا ولا في شيء ترى مو بكل المواقع صحيحه او كل المعلومات صحيحه. يعني عمليه البحث في معلومه ترى يختلف تماما عن اللي احنا نتكلم فيه، المصادر والاشياء وبحث في اكثر من موقع وتبحث في عده كتب وعده مصادر للمعلومه هذه عشان توصلها. لكن بلا انا في ذا اللي تيجي تتكلم تقول له الحين في القضاء قال لك لا يا شيخ قال لك الشيخ الفلاني شوي قال لك لا ترى الارصاد الحين تدخل حتى في الارصاد يفتيلك.
2: صحيح.
0: فهمت؟
2: في فرق بين اللي يكون مطلع ويعطي راي وبين اللي يبالغ ويكتب مثلا او يفتي، خلينا نقول يفتي.
0: اي خله على فتوى.
2: لكن الذكاء الاصطناعي يخليك يعطيك معلومات، يعطيك مصادر بحوث، وانت لازم تبذل شوي جهد انك تطلع على المصادر وتتاكد. لكن ايه؟ مقصدي انه ممكن يكون الشخص مطلع على اكثر فعلا. من موضوع، اكثر من تخصص في وقت بسيط.
0: هذا اذا كان نهم. اذا كان نهم فهمت؟ في اشخاص تعرف تقعد معه ويعطيك يعني يجيبها لك ويقنعك ويدخلك ويحط لك الارقام بشكل صحيح. هذا اوكي، بس ما تلاقيه يفتي لك في كل شيء لانه ما يمدي يخلص كل شيء.
2: أنا مشكلتي مع مشعل بس صراحة.
0: اللي يكلم. شفت مشعل قبل شوي خويه اللي معه هو اللي خلاه يبطل ما يشتري بالتلفزيون، كل ما قال له يا أخي
2: أبعلم شيء. والله العظيم أنه أنا راعي التلفزيون وقلت له لا تشتري تلفزيون.
0: لحست مخي.
2: لا أنا أبعلم هو راعي يشتري تلفزيون. حلو. غير مطلع على التلفزيونات أبدا ولا التقنية. انا استخدمت الذكاء الاصطناعي وبحث والله العظيم انه يقولها صادق وهو معي، واطلعت على الخدمات كلها وشرحت له الموضوع كامل. انا اقول هذه الفائده ان الواحد يكون مطلع، يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ويتعلم.
0: يا شيخ الله لا يجعلني ذكاء صناعي في الحلال. لعبت الرجال لازم يشتري ويتوكل.
2: خلاص اسفين.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
2: الله يسعدك.
0: وفقك الله. ليلتك سعيده يا سيدي.
2: شكرا.
0: هلا وسهلا. الليله انا شكل برنامجي كله بيشتغل على مشعل واخويا. 011-40-5-3 معاذ.
3: هلا ومرحبا.
0: هلا معاذ شلونك؟ انت من عيال المدينه صح؟
3: الله الله
0: الله الله عرفتك.
3: كيف عرفت؟
0: اوه كيف؟
3: معاذ كيف؟
0: خطير انا.
3: ما شاء الله تبارك الله.
0: ها معاذ انت من النوع اللي تفتي ولا ايش؟ من النوع اللي
3: انا اشوف في نوعين.
0: ايه
3: منهم تمام. نوع مره يكون كذا على الله ما عنده سالفه كذا قاعد يرمي ويهبد وما عنده سالفه. إيه؟ ونوع يكون من جد هو يعرف كل شيء. يعني النوع الثاني لا تلقاه كذا شباب وما عنده ام سالفه وكذا يهبد واي شيء.

0: مره ما يخوي كثير. انا اخوي اكثر شيء، اروح مع الدوام الرجال ما شاء الله زوالفه زينه، واذا بغيت شيء اساله يجاوب، وش رايك في ذي السياره؟ والله زينه بس فيها كذا كذا كذا. ايش رايك والله سافرت وزكمت هناك؟ يقول لك روح كل هناك بصل وما ادري وش، والله ما ادري ايش صار، يقول لك اسوي كذا. ما شاء الله سوالفه زينه وعنده حل اي شيء، وهذا من جد اللي يعرف كل شيء من جد.
1: انا عمره يعني جربته ولقيته اجاباته صح،
0: اجاباته صح مره، يعني احيانا يعطيني بالتواريخ بكل شيء، يقول لي ترى هذا كذا كذا كذا بسبب كذا، يعطيني كذا كل شيء ما شاء الله، عنده معرفه بكل شيء.
1: والله خوفي انت، خوفي انت معادل. ليش؟ يعني عشانك مقتنع فيه فتصدق اي شيء.
0: لا لا لا لا
1: مره،
0: هو من جد كلامه صح.
1: أكيد.
0: يعني انا اشوف انا في اشياء قبل لا اخذ اي معلومه من اي احد لازم في كم شيء اساله عليه انا اعرف ما اجابته،
1: يعني عشان تتاكد
0: اعرف الاجابه. ايوه اذا قال الاجابه اللي في اللي هي صح خلاص، اذا بعد سالته انا اتاكد، يمكن ما ادور وراها مره ثانيه.
1: حلو. طيب ليه ابوك ما يمشي معه؟
0: واذا في اجابه مره ما الوالد مسؤول دكتور وكذا
1: عشان كذا دائما.
0: ايوه لكن انا كذا فاضي رايح الدوام ادق عليه اروح معه، ادق عليه اروح معه زي كذا.
1: انت راعي مشاكل يعني تتهاوش مع العيال.
0: هلا
1: اقول انت بس جالس في الحاره وتتهاوش مع العالم.
0: لا لا والله اني طيب، والله يا اخوي ما انت حار، انا في البيت 24 ساعه منزل الحاره والله.
1: اعرفك اعرفك يا
0: انا من الدوام للمسجد للبيت بس.
1: اي عرفتك عرفتك يا رجل. تلعب علي انت.
0: بسم الله كيف عرفتني
1: يا هو؟ كيف ما اعرفك
0: يا هو؟ كيف
1: ما ترى احنا خطيرين احنا هنا
0: مره خطيرين بس كيف؟
1: ايه
0: لا دولش
1: ها
0: لا دولش
1: يا ابوي، ما صوتك مميز انت بين العالم
0: يا ابوي. الله يسعدك والله.
1: الله يحفظك يا معاذ، شكرا لتواصلك معنا. هلا وسهلا بأهل المدينة.
0: الله
1: يسعدك. 011-40-53 ونقول أبو فن. هلا أبو فن.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيا.
2: الله يبقيك، وش حالك؟ عندك طيب؟
1: شلونك أبو فن؟ هذا تمويه ولا صدق؟
2: لا والله صدق.
1: خلاص آمنا بالله، تفضل.
2: الحمد لله.
1: لا لأنه أوقات يجيك أبو فن مدري إيش هذولا.
2: لا لا الاسم نادر صراحة، وحلو جميل وخفيف.
1: لا لا رهيب.
2: أقول حرفين.
1: حرفين ونقطة.
2: الله يحييك.
1: يا هلا وسهلا.
2: حبيبي أنت تتكلمان على صاحبنا العم جوجل، وحبينا نشارك.
1: مو بعم جوجل، اللي بالع جوجل ذا.
2: ما يحتاج، هذا هو هذا هو.
1: إيه. شكلك تعاني منه من الدوام وبرا.
2: طال النبي يا شيخ.
1: الله يسلمك.
2: هذا طال عمرك تبغى دكتور.
1: ايه.
2: تبغى مثلا عالم.
1: ايه.
2: تبغى شيخ، تبغى على جميع الاصناف. وحقيقه ترى يسلينا. ضيع الوقت يا اخوي، يعطيك معلومات مره تصيب ومره تخيب، لكن مشيها مع الشباب.
1: انت من النوع اللي يعني تتكيف معهم، تمشي الامور.
2: يا اخي يعطيه جوه ولا خلص ضحكنا واستانسنا. صلى الله وبارك.
1: ما تاكلون مقالب ولا شيء؟
2: والله انا ياخذ صراحه.
1: وين رايح؟
2: دخل في محل العلاج قال يا اخي واحد عندي مغص، فجاك مروطه العلوم، قال والله عندي كحه، عندي عطاه وصفه يا ولد.
1: ايه حوس الدنيا، فهمت؟
2: عموما فرصه.
1: الله يحفظك. وين مشوارك؟
2: والله طالع اخذ لفه على ما يقول بالله
1: الأهل. حلو. من أي مدينة تكلمنا ما شاء الله؟
2: من عروس الربع الخالي في محافظة شرورة.
1: أهلا وسهلا، يلا ليلتكم سعيدة وويكند سعيد، وأعرف أنه الويكند هذا تبغون تغيرون شوي الجو.
2: الحد الجنوبي طبعاً، إحنا جونا آخر الليل ما يبرد إلا في الليل.
1: يا ابن الحلال سلامتكم ترى هي أحلى شيء.
2: والله صدق.
1: أي والله.
2: دق يا سمرة طال عمرك لي مع صلاة الفجر وارجع، صلي الفجر وارقص.
1: وهبها نومة
2: وقت النهار محظور.
1: لا لا عندنا. لا لا يا بالحلال الله يوفقك ان شاء الله. سعيد بسمع صوتك ابو فهد
2: يا حبيبي. لا 48
1: يعني اللي احنا في الرياض الدنيا ما شاء الله سهالات.
2: لا انتم ما شاء الله جوكم حلو بس ثابت، انتم جوكم في الليل وفي النهار وفي كل وقت.
1: احمد ربك خلك على جوك واحمد الله. الله يحفظك.
2: لا تدف لا تدف
1: ايوه لا تدف، فك وانا فك، فهمت النظام؟ الله يوفقك.
2: فرصة سعيدة سمعنا صوتك.
1: وحي.
2: عندي سؤال لك.
1: سم.
2: من أين طلعت الفكرة هذه؟ ولا أنت تجلس مع نفسك؟
1: لا والله لا والله لا والله الحق عندنا معدين زملائنا، زميلتنا نوفر خيم يعني وجمال عتيبي يختارون مواضيع ويعطونا بأمانة، لأنه بأمانة عندنا.

0: عادنا، بس صراحة برنامجكم حلو
1: والله، انتم الاحلى
0: خاصه مع الويكند هذا.
1: نغير نغير يا رجال، وانتم طالعين وتصرف الليله والله يعينك، نبغى ننسيك الم الصرف بس.
0: سلمنا عليك كثير السلام على الاخوان جميعا.
1: ياسر ياسر ياسر، هلا وسهلا يا ابو فهد،
0: سعيد سمعنا صوتك،
1: واحنا اسعد يا ابو فهد. لبيه
0: لكم يا اهل الرياض.
1: يلا ان شاء الله نشوفك ان شاء الله.
0: تحياتي لك يا
1: حبيبي، هلا وسهلا هلا وسهلا ابو فهد. صفر 11 40 5 3، ونقول يا عيد.
2: مرحبا ابوي،
1: السلام. عادت عليك الليال.
2: علينا وعليكم ان شاء الله كل صحه.
1: شلونك يا عيد؟
2: خير يسرك الحال، شلونكم انتم؟
1: يخليك ربي. من وين تكلمنا؟
2: اكلمك ابوي من الشرقيه الخبر.
1: هلا وسهلا باهل الخبر.
2: ما عليك دود ابوي،
1: ها عطنا ايش اوضاعك مع العالم ذي.
2: والله العالم هذه صعبة، ولكن إن كان فيه يعني اللي هو متخصص وعلى علم و...
1: لا لا لا درائي. عيد عيد، أول شيء تكلمنا من السبيكر.
2: لا لا لا لا، أبغى أكلمك من نفس جوالي السماعة.
1: إيه لأنه كذا صوتك بعيد، ما أدري شلون.
2: إيه لأني طالع برا أنا، فجاني الاتصال.
1: حلو، اسلم.
2: اسلم حبيبي.
1: أقول يعني كان... شكلك شريت السماعة ما هي بصلية بالحلال، لكن يلا.
2: طيب خليني أكلمك من السماعة.
1: إيه على طول أحسن.
2: ايوه الان كيفك؟
1: يا سلام،
2: الله يرحم والديك. عن طريق الحين
1: ايه
2: بكت. فبالنسبه اذا كان الشخص على علم ودرايه وانسان متخصص ويكون صاحب فلسفه ما عندنا مشكله، لان رايح نستفيد منه. ولكن ان كان يجهل وما يعرف شيء في العلم اللي هو يعني قاعد يتكلم عنه او الشيء اللي يتكلم عنه، فصعب انك يعني تكون معاه في خط واحد.
1: ترى شوف، صاحب العلم يبان يعني، وصاحب العلم ممكن ما يفتيك في كل شيء،
2: بس على لما يكون على فلسفة ما عندنا مشكلة، لأنه بيكون على علم ودراية. لكن لما يكون إنسان جاهل وما هو فاهم ويتفلسف عليك و...
1: إيش تسوي مع ذا؟
2: والله ما أسوي معه حاجة، ولكن ما أستمع له. وحتى لو استمعت يعني بكون بجامل بمجرد مجاملة معه، ولكني ما أخذ منه شيء. مستحيل أني أخذ منه، لأنه يعني بيضللني وبضلل غيري، لاني لما اخذ منه ان كان في فائده اوصل للغير يعني عشان يستفيد. فمستحيل اني اخذ من واحد على غير علم يعني وعلى غير درايه.
1: وين رايح؟
2: انا؟
1: ايه
2: والله طالع عندنا السوق اللي هو الشارع التجاري، عندي شوي بعض حاجات.
1: حلو حلو حلو، يلا ليلتك سعيده وانبسط يا عيد.
2: الله يسعد ايامك.
1: اسمك حلو عيد.
2: عيد بن صهود الدوسري.
1: ونعم ونعم ونعم ونعم
2: يا عيد.
1: ساعة المباركة يا عيد، وإن شاء الله تتواصل معنا دائما
2: بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. شكر أخوي خالد.
1: لا العفو العفو العفو العفو، هلا وسهلا. صفر 11 40، أنا شوي بغني الرقم. صفر 11 40 5 3. عبد الله،
3: السلام عليك.
1: أرحب وعليكم السلام،
3: كيف حالك؟
1: يلا حيه بخير يا مل الخير.
3: وين أبو عبد الله اليوم؟
1: أنا الآن يا طويل العمر أقدم برنامج اسمه على جوك، زميلنا عرفت، زميلنا عنده إجازة فأنا جيت مكانه، عرفت؟
3: الله يوفقك.
1: ولا
3: الله
1: أبو عبد الله، أنا وياه من الأحد إلى الخميس.
3: الله يستر عمرك، أنا راح على عيلك.
1: وين منتج القصيم؟
3: لا والله في راس الهدى.
1: أوف.
3: في الهدى فوق.
1: ما شاء الله في البراد. ها
3: البراد ربي لك.
1: الله الله، وين بتقعد؟ في الطائف ولا بتروح الغربية ولا وين منتجه ولا؟
3: لا لا في الطائف في الطائف في الطائف، فرق غادر الطائف الصيفية هذه كلها في الطائف.
1: مرة
3: يا سلام،
1: دق في البرشوم ودق في العنب ودق في التين ودق في
3: وفي المشمش.
1: اوف ما شاء الله يا مشمش. طيب عطنا سالفة الرجال ذا اللي كل شيء يفهم فيه.
3: والله هذا ثروة قومية، ثروة وطنية، ما حد يعرف فيه.
1: أيوة جينا عليها، والله شكلك أنت واحد منهم.
3: لا أنا ماني واحد منهم، بس أنا إذا كان عندي مناسبة أنا أجيبه من عصر، في لمبة حرقانة أخلي يسويها، في بيش خربان أخلي يلسع الكهرباء يصلحه، الدينامو خربان.
1: أوه أن شغال على فعول، ما هو على سواليف. أنت مسويها بقريت الفكرة.
3: أيوة، وإذا اصطك المجلس طال عمرك خليته جالس طالع بدل ما كل واحد يطالع في جواله. أشغله هو يا حبيبي وخلي الناس تستمع له بدل ما كل واحد يطالع في جواله. لا يا حبيبي في واحد شغال يا حبيبي عانوا هنا استمعوا له.
4: ويثير الرأي ها؟
3: ويثير الرأي ويسولف معهم ويفتح نقاش والحمد لله ومبسوطين. هذا ثروة وطنية والله لازم تحفظون على هذا.
4: والله فكرة جهنمية بالحلال. يقول هذا أستفيد منه يا بالحلال. والله اللمبة هذه ما عرفت كيف أسويها عرفت عشان بس يصلحها هو.
3: يصلحها فيش خربان. خلي الكهرباء تلسع ودينا مو خربان. يلا عبي له مويه ومشي حالك. وجلته في المجلس يسولف ويفتح نقاشات.
4: والله طلعت خطير يا عبد الله.
3: الله يا اخي هو انت عرف من بين كيف تستفيد من الشخص اللي قدامك. خلاص يا اخي استفيد منه. خليه يشغل مواهبه يا اخي.
4: يا ليتكم سامعين يا بعض الناس اللي قبل شوي اتصلوا مشعل واخوياه والعالم يا بالحلال اليوم. والله يا لكم رهيبين بامانه انكم قاعدين تنورون افكاري.
3: والله يا اخي حتى برات جاهي يسألوا عن الشاي. اذا قال لك والله الشاي لازم يكون كذا ولا كذا يا اخي جرب بالله ضبط لنا برات. خليه يضبط لك برات يا
4: بس يمكن ما عندك احد
3: ما كيفه خليه يشتغل.
4: لمبه محروقه الاقي طق الطبلون كله وقبس للبيت
3: ما على اهم شيء ما يلسع الكهرباء بس.
4: دحدر مع الهدى يا عبد الله.
3: والله انا عادي واقف اخذ قهوه واتمشى الحمد لله ومليان فل الهدى مليان ما
4: في اي ويكند اليوم. اهل الغربيه طالعين على اساس الحر والدنيا وتعرف الناس تبي تغير شوي بين الاختبارات والامور هذه.
3: الله
4: الله يوفقك ان شاء الله عبد الله. شكرا لتواصلك معنا.
3: شكرا
4: يا هلا يا هلا ابو عابد. 011 40 53. ترحب يا ابو ماجد.
5: مساء الخير استاذ خالد.
4: يا مرحبا هلا وسهلا.
5: معك ابو ماجد سادس ليلي الله يحفظك.
4: لا حول.
5: اسقطت علينا استاذ خالد. لا تعتذر منا وتجيب هدف يتصل عليه.
4: اعتذر منكم اشد اعتذار. ايش رايك؟
5: كيف تحصل هذاك اللي يتصل؟
4: من هو اللي يتصل؟ شو اسمه؟
5: ما ادري. المشكله انه عاد ابيك تعتذر من الجميع. المشكله كلهم نايمين ما باقي الا انا.
4: اصلا وش اللي مقعدك؟ ارحب ارحب يا ابو ماجد. يلا حيه
5: الله يحفظكم وذاعتنا الكريمه ومسعدين. وبالنسبه الى موضوعك الله يحفظك.
4: ايه
5: يعني هذا الرجل اللي
4: يقولون ما يحصل له. ترى صوتك بعيد شوي لو تقربه ولا تقفل في هواء واجد.
5: اقول انا اقول الرجل اللي يقولون هذا يفتي ما في. كل واحد يقول مش هو انا. لو جبنا عينتنا احنا اللي اتصلنا الان
4: تلاقي ثلاث ارباعكم. ها
5: ايوه كل واحد يقول مو انا. وين هذا الشخص؟
4: انا دوخوني اثنين اول ما اتصلوا كلهم يدورون على مشعل والظاهر انه هو مشعل هو المشكله.
5: الله يحفظكم
4: ويا يا مرحبا.
5: مزحه
4: ادري لا لا ادري ان نمزح اصلا يعني تعرف زي هذه الساعات نحاول ناخذها برحابة صدر ونخليها مساحه للمتصلين وناخذ ونعطي ونسولف ونفلت حجاج على قوله.
5: الله يحفظك.
4: هلا وسهلا ابو ماجد درب السلامه ودعتك الله. 011 40 53. ونقول مساء الخير يا احمد.
6: الله يبقيك يا مرحبا.
4: هلا وسهلا شلونك؟
6: الله يعافيك. والله اتصالك جاء في وقت مناسب.
4: ايوه
6: وقت الحدث على قولتهم.
4: هات
6: هذا كذا الموضوع هذا موجود عندي في الدوام بشكل يومي.
4: ومتكاثرين ولا بس واحد اثنين؟
6: والله كل واحد متنافسين على قولتهم.
4: اوه شكلك تسوي دوري انت.
6: والله تقول متنافسين بشكل دوري يوميا ترى خاصة هذا مع دوام الشفتات لازم كل واحد يصنع حدث على قولتهم.
4: إيه كيف يقطع الشفت؟
6: كيف
4: يقطع الشفت يعني عارف ثمان ساعات ولا؟
6: احنا دوامنا دائما 8/24 مستمر عشان مرابطة ما مرابطة.
4: طيب
6: عندنا والله أكثر من واحد تعطيه سالفة وسوي انه مدرك امها كامل.
4: يعني انت اللي طالع منها يا احمد؟
6: والله لا اعطيه حدث يعني شيء حاصل معي. إيه؟ يقول لي لا هو يعكس ويعطي الدراما من عنده.
4: اوه هذا راعي افلام ذا.
6: والله العظيم
4: احنا نتكلم على الشخص اللي اللي هو كل ما تسأله في شيء يفتي لك يفهم فيه.
6: هو عارف كل شيء، هو إنسان ما قد سافر ولا أي مكان. أقول له أنا رحت كذا كذا، يقول لي لا، أعطيه إثبات يقول لي لا، بأخذه من مقطع وحافظه. والله العظيم ما يصدقون شيء مرة.
4: وأنت اللي تتورط معهم ولا تسلك معهم؟
6: والله شوف، أحيانا أتجاهل وأسكت، لكن أحيانا يرفعون عند الجيلون.
4: الله الله، هذا إذا كبروا الفكرة
6: مرة يفخموها. والله
4: الله يحفظك ان شاء الله يا احمد، وسعيد بسمع صوتك، ويكند سعيد.
6: الله يحفظك
4: يا مرحبا. 011 40 53. ارحب يا سمي. خالد،
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام،
7: جزاك الله بالخير.
4: طبعا. يلا حي، شلونك؟
7: تبقى
4: يا مرحبا.
7: الله يطول عمرك.
4: من وين تكلمنا يا خالد؟
7: من رفح الحدود الشماليه.
4: ونعم، عاد جوكم زين الحين صح؟
7: اي والله يا ربي لك
4: ما شاء الله.
7: هذا طالع على البرحيين الشباب
4: قلت حلوين منتظرونك. ها
7: ايه،
4: القعده ما تحلى بدونك.
7: والله حيلنا،
4: شكلك انت اللي تعرف كل شيء، انت شكلك الشيخ جوجل.
7: ها المشكله وين ابو يا خالد؟ المشكله بالسوشيال ميديا عموم.
4: ايه،
7: صرت ما تعرف الجاهل من الفاهم، من العالم كله تعطي لايك ولا هي عارفه، وتقرا معلومتين انا من ضمنهم. اجي بكره الدوام اعطيهم لا فلان وفلان، والله ما ادري هو اسم مستعار ولا ما اسم ولا هو دكتور صحيح.
4: ايه،
7: هذه بالمجتمع صارت.
4: لا، وفي في بعضهم يا خالد يحول السالفه، يقلب السوالف عشان يقول معلومته، فهمت؟ اللي يحور السالفه كامله يوجهها
7: عشان يكون هو الصح.
4: لا، في بعضهم قرا معلومه كذا صغيره

0: فضك يا خالد، انت من النوعيات هذه الله يحييك.
1: والله احيانا ترى، وادري ان احيانا ادري ان على غلط، بس اقول لا مو صحيح.
0: اي تعاند ها؟
1: صحيح والله.
0: عشان كذا الشباب قاعدين ينتظرونك.
1: الله يعينهم على ذا اليوم.
0: قول والله جايكم متعبي الحين صح؟ مشحون
1: بعد شوي. سجل لهم كانوا كامل انا.
0: الله يحفظك. درب السلامة يا خالد.
1: يا هلا يا هلا.
0: ليلتك سعيدة. مستمرين معكم ومتواصلين في موضوعنا، بنطلع فاصل شوي وبنرجع لكم نقول لك وش جوك بالسوالف مع واحد يفهم في كل شيء، خبير مالي، طبيب، مستشار أسري، ويفهم في الصناعة والتجارة، كل هذه في وقت واحد. تشوف الجلسة معه ممتعة ولا يخليك تشكك في مصداقية معلوماته أو معلوماتك؟ على 011 40 5 3 بعد هذا الفاصل بقوا معنا.

0: على جوك.
1: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل. رحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج على جوك.

0: ما شاء الله عليكم اليوم جوكم عال العال صراحة. الساعة الأولى اتصالات ومشاركات وما في إلا مشعل يدق وأخويا هذاك يرد عليه والثاني يرد وسلطان وباسل وسعود ومؤيد وعلي وعبد الله ما شاء الله تبارك الله عليكم اليوم. الحين بدأنا في الساعة الثانية وعلى نفس موضوعنا نقول وش جوك بالسوالف مع واحد يفهم في كل شيء، خبير اقتصادي، خبير مالي، مستشار أسري، حتى يفهم في الصناعة والتجارة وحتى في الطب كلها في وقت واحد. تشوف الجلسة معه ممتعة ولا يخليك تشك، يعني يشكك في معلوماتك ولا أنك تشك في معلوماته؟ الشخص ده نبي نعرف مويته معكم، من الناس اللي تنبسطون معهم ولا عندكم تحفظ عليهم؟ على 011-40-53 فيصل. فيصل
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يلا حيا.
1: الله يحييك، كيف بديك ان شاء الله؟
0: شلونك يا فيصل؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: ايش الدنيا معك؟
1: والله الحمد لله كلش تمام. من القصيم نكلمكم عاد.
0: اهلا وسهلا اهل القصيم.
1: ايه عاد اول مشاركه لنا عندكم.
0: اول مشاركه.
1: اي والله.
0: يا هلا يا هلا بفيصل، حياك الله يا فيصل. وش سم؟
1: ودي اتكلم عن الموضوع هذا اللي واحد فاهم كل شيء.
0: ايه شكلك انت واحد منهم.
1: والله انا مشكله نفس الشيء بالتجاره.
0: او تفتي في التجاره في كل شيء؟ ها
1: لا مو بكذا. اعرف واحد هو وشو ما يعني عنده مشكله بالتجاره مثلا. اقول لك مثال، تعرف اللي مثلا اللي عندهم مزارع يبغون مثلا بعارين وكذا وغنم. انا قلت لواحد راح أشر من راعي غنم ودي بالسوق وبع. قال لي لا ليش أشتري كذا؟ طيب اشرب 950 وعبل. قلت طيب ليش هو ما يبيعه؟ طيب قلت إنه دام ما يبيعه التفكير هم كذا. حتى إحنا بعد جانب التجارة. طيب هذا 950 يبيع عبل، إذا شاف هذا الشيء يشوف شيء غيره. اللي هذا اللي يشتري بالجملة يبيع تفريد. طيب ليش ما يبيع تفريد؟ طيب هذول اللي يبغون تفريد يبغون من يبغون لحمين. ليش ما اسوي ملحمه؟ طيب اللي
0: انتم وهذه القعده وين قاعدين؟ باستراحه ولا بمقهى؟
1: مشكله قاعدين باستراحه قاعدين نتكلم.
0: ايه اجل الوقت ضاوى ذا.
1: يقول انه مو بشرط انه تفهم كل شيء عشان تاجر.
0: يعني بزعم انه تخصص في التجاره يعني بفتيكم في التجاره.
1: لا لا هو وش اللي ما في فكره، لازم افهم كل شيء بالتجاره عشان انجح.
0: ايه ولا لا حد الان ما سوى لا مشروع ولا يحزنون.
1: ما لا مشروع ولا شيء، انا بس اللي ما اخذه بس اركز بشيء معين عشان انجح. اللي بيفهم كل شيء بيتشتت.
0: يلا يا فيصل ليلتك سعيده، وسعيده بسمع صوتك يا فيصل. ويعني انه اول مره تشارك معنا وان شاء الله تشارك معنا دائما في برامجنا يا فيصل.
1: انا اكثر

0: والله.
1: هلا وسهلا بفيصل من القصيم. 0-11-40-5-3-3. ونقول الو عبد الرحمن، السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: هلا وسهلا، شلونك؟
2: حياك الله بخير، الله يجعلك بخير.
1: ها وش علومك، ايش وضعك مع ال؟
2: والله ابشرك الحمد لله الامور زينه.
1: ترى صوت يسمع من عندك مرة ثانية، قصر صوت الراديو أو شيء.
2: لا لا لا بعيد الراديو.
1: يلا.
2: إيه أقول لك، مشكلتي بالفلسفة اللي ما عنده علم أنا. واللي يتفلسف في العلم هذا أنا ما عندي مشكلة فيه.
1: لا هين هين، إحنا ما نقول، إحنا ما نتكلم على ناس اللي هم عندهم فكر وعنده معلومة وعنده علم يستفاد من هذا الموضوع، إحنا ما بالعكس، هذولا تجلس وتنصت وتاخذ علم وتكتسب علم، هذه مجالس علمية بحتة. لكن لما نجي نتكلم على قعداتنا الدائمة، ولا رايحين في سيارة، ولا عندنا واحد في العائلة، ما يمديك تقول شيء إلا على طول قال لا هذا الشيء كذا وهذا كذا، أو قال تقول والله أنا حلقي يوجعني، يقول لا أبدا أنا أعطيك الدواء. فهمت؟ في أي شيء يفتي هذا، شو وضع معك؟
2: أنا مشكلتي باللي يتفلسف بالدوام، ولا اللي بالجلسة، ولا ذا عادي يطلع وخليه، مشكلتي اللي بالدوام هذا خلاص مربوط فيه.
1: إيه وش تسوي مع الطيب؟
2: هذا وش تسوي؟ ما لك إلا تمشي معه.
1: وشلون تمشي معه؟ يعني تطول بالك ولا تتكيف مع الموضوع؟
2: أيوه لا تتكيف خلاص، مجبور أنت الآن معك بالدوام، ما عاد يمديك تغير يعني، لكن يصير معروف يعني بينكم،
1: يعني تأخذنا وقت الفضاوة.
2: إيه وقت فضاوة كذا، فطور ولا شيء بالدوام تقدير يعني.
1: يا أخي في واحد قبل شوي من المتصلين قال هذا ثروة قومية، فهمت يعني؟ هذا ما نفرط فيه، هذا اجي اقول له والله اللمبه هذه محروقه ما عرفت اسويها، يروح يسويها، فهمت؟
2: لا لا المشكله انه يجيه معروف دائما يلبس نظارات مكسوره كذا، يجيك يا اخي مميز، يجيك مميز اصلا بين الناس كلهم.
1: ايش مواصفاته؟ ايش يجيب معه؟
2: اي يجيك كذا، يجيك لابس نظاره ويجيك مع قهوه صباح ويبدا يعطيك فلسفه صح. يجيك مواصفاته معروفه اصلا بالدوام هذا.
1: يلا يا عبد الرحمن الله يعطيك العافية، شكرا لتواصلك وسعيد بسمع صوتك يا ذيبان.
2: الله يعافيك يا عم.
1: هلا وسهلا. 0-11-40-5-3-3. نوال شلونك؟
3: أهلا خالد، وراك وراك
1: شف. إيه عاد أنت موضوع اليوم راكب عليك شيء غير طبيعي.
3: شلون يعني؟
1: يعني أنت اللي تفتين في كل شيء، أنت اللي لو نقول في طيارة من هناك مش تقولي اعرفها.
3: دقيقة سؤال، شلون يعني حكمت علي كذا يعني؟
1: يا بنت الحلال شوفي احنا ما نحكم، احنا نجزم.
3: اي ادري اقول لك يعني ليش حكمت علي كذا، ولا قلت لك انا كله اقول ما اعرف ايش رايك؟
1: والله هذا تواضع.
3: اي ما اعرف اي بعد اضحك في شيء الا عارفه بجاوبه.
1: لا بس كيف انت مع الاشخاص هذول؟ عندك اكيد زميلات في الدوام وكذا ولا
3: وايد حتى في البيت يعني، فاحقر تمام كذا اقولهم تمام
1: ما تاخذ
3: يعني.
1: ايه
3: لانه وش يعني وش بيقولوا من كلام زياده يعني، حاجات يعني وش تستفيد منها اذا يعني احيانا ممكن انا اصغيله او اصغيلها، يمكن صحيح من بعض الكلام يطلع فيه صدق ينفعنا، بس لما مرتين ويتكرر يعني الشيء بس كده تفليق وتلفيقه ما ادري ايش، ان احنا اعرف يعني ابو العريف احنا نسميه.
1: ايه ابو العريف. ايه
3: نسميه ابو العريفه يعني شيء حتى بالدوام. ايه ترى عارفه انا، ايه عارفه، ايه زي وحده ذكرتني، وحده تقول انا لو تحطوني لاي ماده بدرس عادي، اي ماده اعطوني اياها ادرسك يا اخي، ماده اعطوني شيء هالدرسين وانتين تخصص كذا، اي ماده تعطوني اياها ترى انا ببدع فيها. سبحان الله، رحم الله امرا عرف قدر نفسه.
1: اي والله.
3: فتشوفهم يعني اي، فانا اقولها اعطى الخباز خبزه لو كل نصه، فكل واحد في المجال اللي يعرفه، لا يقول انا والله في الدين بفتي لك يا خالد، ولا واجي في الطب اقول لك والله اخذ الدواء الفلاني لان انت مثلا بطنك عورك ترى يناسب دي الدواء، او مثلا سباكه انا ماني شاطره لا في السباكه ولا الكهرباء ما بفتي فيها.
1: والله ودنا كذا نشوف نقول والله اللمبه السباكه هذه خربانه، والاقي نوال تروح على طول.
3: ما عارف اقول لك انا اللمبه راح يبلي عامل اللي يضحكون علي البيت.
1: الله يحفظك الله يحفظك.
3: الله يعطيك العافية.
1: سعيدين بسمع صوتك يا نوال.

0: حتى في الويكند يا خالد.
1: سمي
0: اقول شغلك حتى في
1: الويكند. وش نسوي عاد؟ احنا نحبكم ونحب جمهورنا ونحب العالم وسعادتنا لما نكون معكم.
0: الله يسعدك ان شاء الله. قدها يا اخوي قدها.
1: وياك وياك يا اختنا.
0: الله يحفظك.
1: حفظك المولى يا نوال.
0: الله يحفظك.
1: 011 40 5 3. نقول حسين. اوه راح حسين بنعود بعد شوي معه. طيب احنا اليوم زي ما نذكركم في موضوعنا اللي يقول وش جوك بالسوالف مع اللي يفهم في كل شيء. طبعا هذا زي ما قالت اختنا نوال ابو العريف، يعني ما يمديك. انا عارفين متى يتعبني الواحد، زي قبل شوي الشباب يتكلم واحد بينزل يشتري تلفزيون ويجي معه واحد يقول لا يا اخي لا تاخذ ذا خذ ذا لان هذا مزايا كذا، وشوي يوترك في الأخير. لا تشتري لا تلفزيون ومشوارك كله راح ولا شريت. زي هذا اللي بيشتري سيارة، اللي يبي يشتري ساعة، يبي جهاز أو شيء. 011 40 5 3. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يلا حيا.
2: الله يحييك ويبقيك.
1: شلونك أبو عبد الرحمن؟
2: الله تمام الله يسلمك. يبقيك
1: وين؟ إيش الوضع معك مع العالم ذي؟
2: والله الحمد لله بشرك الامور زينك.
1: تحب العالم اللي يعني يفتو لك في المعلومات ولا؟
2: والله يا كثرهم
1: يحكي انت تحت يقول لك في فمي ماء. انت تبي تقول شيء؟
2: لا اقول لك يعني موجودين هذول، يعني مثل ما تبي يدخل نفسه باشياء ما له دخل به كذا، ولا يحاول. احنا نسميها ابو العريف، يعني يسمونه ابو العريف.
1: اي تو بيقولوا لي
2: ايه بيقول لك ابو العريف هذا، يعني يدعي انه يعرف الشيء هذا، مثلا يتدخل ويتسلوا عن اراضي ويتسلوا عن شيء. هو يمكن ما له تجربه، يعني ما له تجربه، بس انما احيانا يمكن يوهقك ويمسكك على مقال الشعيب صدر. وخاصه انا بصراحه يعني اللي يتعاملوا مع هالمكاتب، انا يعني مرت علي تجار مع هالمكاتب العقاريه الله بدون تسميه.
1: بعد ايش؟
2: ايه لما يحدد لك الاراضي يقول لك جنبك فلان وجنبك فلان ومكان فلان وهذا بسامه فلان وسامه فلان، يعني يحاول يغريك وما
1: هذا يسوق. لكن البلا من اخويانا لما نقعد معاهم ونبي ناخذ رايهم بشيء ولا حاجه يعطيك.
2: اكيد والله اكيد. مثلا انت بتشتري سياره، انت مثلا
1: ايه
2: واحد يقول لك لو تقول بشتري فورت تقول لا اشتري بالفورت، هذا يصرف بنزين، هذا يسوي كذا، هذا تقول بشتري مثلا
1: بدون بدون ما نذكر اسماء عبد الرحمن الله يرحم والديك.
2: يقول لك مثلا
1: يعني. هو المثل خله لا بيشتري سياره نوعيه كذا.
2: لا تشتري سياره كذا وكذا، اما نوع من السياره فلان
1: يقول لك قال لك تصرف بنزين، هذه صيانتها، هذه ما ادري وشو قطعها غيار غاليه.
2: تقول جربت السيارة يقول لك لا والله ما جربتها. طيب ايش ادراك؟ لا بس يقولون حنا مشكلة يقولون. هذه قاعدة يقولون هذه منتشرة. الله يعطيكم العافية
1: وياك ان شاء الله ابو عبد الرحمن والساعة المباركة.
2: صراحة معكم وترى دخلت على العرض، يعني ما
1: بايش
2: اقول انا دخلت عليكم بالعرض، يعني ما كنت بعد معكم من اول البرنامج.
1: يا ابن الحلال انت هذا وانت داخل بالعرض وسولفت سواليف زينة.
2: الله يعطيكم العافية.
1: اجل كيف لونك متابعنا؟
2: محسن ذاتك الله يعطيك
1: الله يحفظك. هلا وسهلا ابو عبد الرحمن وليلتك سعيده.
2: شكرا يا بعد حلاله. مع السلامه.
1: 011 40 5 3. والسمي خالد.
3: يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا وسهلا.
3: يا الله كيف حالك يا سمي؟ طيب
1: شلونك؟
3: نحمد الله. اخبارك انت طيب؟
1: ومن وين تكلمنا يا خالد؟
3: من جده.
1: امر الرخاء والشده.
3: نعم.
1: هلا وسهلا. وين رايح مشوارك؟
3: والله يا ابد انا الان في السياره، وقفت على جنب كذا بس عشان اكلمكم.
1: يا مرحبا
3: حبيبي. وشدني موضوعكم صراحه، و يعني كل اللي قالوه الشباب اللي قبلي هذا يهون، لكن في شيء معين هو اللي منرفزني صراحه الفتره هذه، يمكن حتى تحضير، اللي هو المجال الصحي ذا. الكل عاد الان الفتره هذه يفتي في مجال الدايت وغيره.
1: الو
3: ايه انت معي؟
1: ايه اسمعك يا طول العمر، انا قاعد انصت لك.
3: كل شيء هون بالنسبه لي الا في المجال الصحي صراحه، يعني الكل يتكلم عن نظام معين، واللي يتكلم عن دايت، واللي يتكلم كيف تسوي وكيف تفعل واعشاب وغيره.
1: ويحوسك حوس.
3: ايوه هذا هو المشكله، وفي ناس تطيح واللي يمرض واللي فهذا يعني أشوفه بالنسبة لي يعني صراحة هذا خاصة في المجال الصحي.

0: ولا انا اشوف انه ما ينفع الواحد صراحه يفتي فيه، اما غيره عاد خذ راحتك. اي والله
1: بالله ما قد احد نصحك نصيحه في الامور الصحيه؟
0: مشينا على انظمه كثيره، ما انا هال يمكن انت بدون. شايف الانظمه الاخيره هذه اللي
1: جت بدون ما نذكر بعض الشغلات.
0: انا ما ابغى اذكرها انا، بس يمكن الكل عارف الان يسمعنا وعارف هذا بالضبط.
1: براحتهم.
0: ايوه فمشينا على انظمه قبل يعني، فللاسف الشديد يعني خلى الناس تعيش
1: واحد نصحك ودخلك في جدار.
0: والله كثيرين، مو بواحد ولا اثنين، كثير من الاصدقاء اللي عاد ينصح ونصيحته مو في محلها يعني.
1: الله يحفظك يا خالد، وليلتك سعيده وموفق في مشوارك.
0: وياك يا حبيبي،
1: سعدنا بسمع صوتك.
0: شكرا لك يا.
1: شكرا لك. 0-11-40-5-3 ونقول ابو حمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: شلونك طال عمرك؟
1: يا هلا وسهلا يا ابو حمد، شلونك انت؟
2: ابشرك بخير الحمد لله.
1: جعله دوم يا ابو حمد.
2: يا اخي ليش زعلانين عليهم؟ يا اخي هذول متعه الجلسه.
1: والله اني حسيتك واحد منهم انت.
2: لا والله ماني بواحد منهم، هذول متعه الجلسه يا اخي.
1: ها رايك الحين، احنا قاعدين هم هذا اللي يتصلون كذا، هم قالوا كذا.
2: لا لا لازم انت تكون رايك، خلى المتحدث جاهل والسامع عادل. اسمع انت، خذ اللي يجوز لك واترك اللي ما يجوز لك.
1: حلو.
2: واهم حاجه شف انا اللي ينضح في الامور العائليه هذا ابعد عنه.
1: ما هو النظام عنده شغال، تعرف كل واحد عنده ايش الاعدادات عنده، في بعضهم محدود، في ناس متوسط، في ناس ما شاء الله عليه في اي شيء.
2: قال هو عاد يتحدث على كيفه، بس انت شيل اللي تبغى منه بس. هم متعة الجلسة يعني، تجالس مع 5 و6 يمكن تلقاهم على جوالاتهم، بس هذا متجاج تهري.
1: افتح السؤال وروح.
2: ايه خلاص على طول.
1: هذا انا عجبني واحد من المتصلين قال هذولا لا تفرطون فيهم. قلنا ليه؟ قال عندك شيء خربان جبه، فهمت؟ انا والله ما عرفت اصلح هذا الشيء، ما عرفت اسوي كذا. على طول هذا يفتيك، ممكن يروح يصلحها.
2: اخاف انه يفتيك يا حبيبي، يروح يجيب لك عمالي حبيبي يحوسك فوق زيادة.
1: شكلك والله انت شكلك.
2: لا لا حبيب طال عمرك، ولا لي في الامور هذه كلها، واصلا اللي يتناقش كذا بزيادة هذا اصلا ما ناقش، بس استمع له انا.
1: يعني انت من النوع اللي طويل بال و
2: ايه اسمع له وضحك طال عمرك وترى.
1: الله يوفقك.
2: وثلاث ارباع، يمكن ثلاث ارباع اللي ينصح فيه هو ما دخل المجال هذا ولا جاء
1: ولا يدري عنها. تلاقي قراه هو يقلب في احد المنصات السوشيال ميديا ولا شيء وقرا له وجاك.
2: اجل على كذا، اذا فكينا نقاش عندهم بتابع اشوف ماسك جواله جالس يقرا منه ولا لا.
1: لا لا، وبعضهم يجيك عنده معلومه قبلها ويفتح موضوع هو يبي يقوله عشان يدخل هذه المعلومه وسطها، فهمت؟ بعض المواصلين مراحل من الفنيات ما حد مدرك فيها.
2: والله شوف، انا نصيحتي الحاجه واحده، اهم حاجه اي حد يسمع لهم لا يدخل نصايح بيته، بس يكون بعيد عن بيته
1: والمجال الطبي.
2: والله المجال الطبي والصحه الحين كل يفتي فيه، عسى الله يكفينا الشر.
1: اي والله
2: احنا نقول عسى الله يحمي المسلمين باذن الله.
1: الله يحفظك ابو حمد
2: حبيب قلبي،
1: وتوصل مشوارك بالسلامه يا رب.
2: بعمرك يا
1: هلا وسهلا. من معنا علي؟ 0-11-40-5-3. محمد
3: يا مرحبا.
1: هلا وسهلا، شلونك؟
3: كيف الحال؟ طيبين
1: يا مرحبا يا ابو حميد.
3: الله يبقي، وش اخبارك؟
1: وش اخبارك انت؟
3: والله بشرك بخصوص الموضوع اللي تكلمتم عنه.
1: اي
3: الموضوع، انا اشوف والله انه موضوع جميل انه يطرح، والاجمل انك تجلس مع الاشخاص بخصوص انك تضيع يعني وقت اذا انت فاضي، ولا يعني تاخذ منهم العلم الاكيد. وفي ناس ممكن انها نقلت لك تجربه عن ناس، يعني سالت انت عن موضوع هو قال لك بس ما جرب ونقل تجربه ناس، يعني تقريبا خلينا نقول 70% ما تاخذ منهم الكلام، 30% يعتبر انك تاخذ منهم الكلام.
1: هذا رحمه اللي يجي يقول لك نقلا، يقول والله انا ما جربت بس انه صار كذا مع فلان وهو سوى كذا، هذه مقبولة. لكن لو تجي تتكلم يا محمد معه، يجي تقول له يا بالحلال، بيقول لك لا يا أخوي لا تشتري السيارة، لا هذا الشيء، وتلاقيه يدخل.
3: يا سلام عليك.

0: يسمى حق الضحك، حق التسليك، يعني شلون أقول تسلك، تسلك لتسليك، يعني مو إنك تأخذ كلام على محمل الجد.
1: في واحد من المتصلين قال أنا في من الشباب اللي زي كذا، يقول والله أنا لقيت مادة مدري شو، يقول اخترعت الاسم من راسي. قال إيه هذا، أنا يمكن قريتها قبل سنتين.
0: كثير كثير، بالذات في الاستراحات وفي الجلسات أنا أجلس مع ناس كذا كثير، فإنك تعطي حقة الضحك، حقة تعطي تمشي معه في الموضوع، ليش تحجر له؟ يعني أنت ويكند وفاضي وتستراحة، أقول لك
1: عطى جوة
0: خلك فيها ما تمشي. في ناس ممكن والله أنهم يعني تنقل التجارب فيه، بس في بخصوص اللي تكلم عن موضوع الدايت،
1: إيه
0: أنا أختلف معه صراحة تماما.
1: شوف إحنا طبعا في حلقتنا وفي موضوعنا اليوم إحنا ما نبي نفتح، لأنه ممكن بعدك المتصلين في بعضهم يسمعنا الآن يحسب إنه بنتكلم في الدايت، فهمت؟ تلاقي بعضهم بيجيك بعدك يتكلم على الدايت، لكن هو يقول إنه بعض الناس يجي تفتي لك وتعطيك دايت. أنا ترى شو مواضيع هذه أنا ضدها. ليه؟ أول شيء جسمك يختلف عن جسم فلان.
0: إيه هذا اللي أنا كنت بتكلم عنه، في ناس تنجح معاهم تجربة أنت ممكن تفشل معاك، فلان تنجح معاه أنت تفشل، فهو عن قال لك تجربة هو مجربها وش طلع. الحين صاروا كثير أصلاً لو تبحث مواقع التواصل الاجتماعي صاروا كثير يتكلمون عن الدايت، وكل واحد له تجربة وكل واحد نجح معاه نظام غذائي. أنت ممكن ما نجح معاك جسمك مو بنفس جسم شخص ثاني. فصراحة موضوع
1: أنت فاتح سماعة معك شيء؟
0: لا ليش؟
1: ما أدري اسمع، قاعد أسمع الصوت يتردد. طيب أسلم.
0: فأنا موضوع جميل إنك تتكلم في النقاش، إن واحد يجي يتفلسف عليك هذا شيء جميل، واللي يتفلسف ويطولها معك أنت فلسف بعد، عطى من
1: كيسك. يلا ليلتك سعيدة يا محمد، ومشوارك إن شاء الله توصل بالسلامة يا سيدي.
0: الله يسلم، شكرا لك.
1: الله يحفظك. 011-40-53 ناجي ولا هم هو بجاهز. يلا لحظات يا علي. طبعا اليوم ما شاء الله عليهم المتصلين بصراحة، والله الوقت ما شاء الله تبارك الله راح بسرعة. الآن يعني باقينا تقريبا نص ساعة من الساعة الثانية قبل نختم برنامجنا، بس ما شاء الله تبارك الله المتصلين أعطونا كل قاعد يعطينا من تجاربه ومن رأيه في موضوع أنه الشخص اللي يقعد وتسأله في أي شيء يجاوبك وهو يعطيك يقنعك. ناجي
2: سم.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا يلا مرحبا والسوق ما لها مقاييس نفيح عند الصدر منا ومنا
1: منا ومنا. الله الله
2: لك الله بالخير أخوي.
1: هلا وسهلا يا ناجي.
2: واحد يبغى شيء يقول جيتك معترض، أنا الله أني من بعده.
1: أنت يا طويل العمر شكلك من النوع اللي لو قلنا شيء أنت
2: ما عندي جد يقول أشي بعد.
1: لا يا شيخ، لا فيك الخير والبركة.
2: الله يبارك بيامك
1: فيك الخير. وين رايح؟ مشوارك وين؟
2: والله ما انتظار مشكلة، أنا ما مرة أكره من الانتظار صراحة. يعني
1: رايح مشوار وقعدت تنتظر فيه.
2: فيه ثلاث أشياء أنا أكرهها بحياة هذه.
1: إيه؟
2: الانتظار والاختيار والاختبار. أعجبني موضوعكم صراحة.
1: هو شكله آخر أي شيء آخر حرف راء ما تبي.
2: ما لا بس هي ثلاث هذه كلها معقدة.
1: لأن الاختبار والانتظار وإيش؟
2: الاختيار والانتظار.
1: هو الاختيار. يعني أي شيء في آخر حرف راء ما يضبط معك.
2: الثلاث هي مع بعض.
1: عطنا يا ناجي إيش رأيك في موضوعنا اليوم ولا إيش؟
2: والله أعجبكم صراحة. أنا في واحد مرة كلمني عندي فترة أنا. كلمني فجأة كذا. سألت أنا بس جاي إيش رأيك مجال تريلات وكذا، باخذ تريلا وبشتغل. قال لا صحيح أبشر، أنا اشتغلت وأنا خسرت وخالي خسر، وقام يقول المكان هذا. أنا والله صراحة يعني أخذت بكلامه.
1: إيه
2: راحت الأيام والسنين حط مم المشروع لقيته مع ثلاث تريلات الله يرزقنا.
1: يلا اقعد بها يا ناجي.
2: والله إني أقولك شيء صراحة، والله إني صادق في كاتب
1: خيرة خيرة يا ابن الحلال خيرة.
2: قبل ست سنوات أرضت أي عمارة أربع شقق نصية بالرياض.
1: طيب
2: مليون ومية
1: ما علينا من الأرقام والأشياء، بس أعطنا الفكرة.
2: لا شوف الفكره، انا جيت عاد عند العيال وقلت لهم استراحوا كذا، قلت انا باخذها واجرها وكذا، قالوا لا بتعود 25 سنه، قالوا ضمن الكلام هذا. وبعدين شوف الحين، الحين شوف الاسعار كم
1: يا ابن الحلال. عشان كذا
2: يعني انا جايب الموضوع هذا كله، يعني لا تستمع لحد، اي شيء يعجبك فلوس راسك
1: عقل وتوكل، استخير وتوكل على الله.
2: الله الله، يعني ما الناس هذه ما راح تقدم ولا راح تاخر، ممكن تاخر ما تقدم ما تسوي شيء
1: يا ابن مش انك تعلمت؟
2: اي والله تعلمت وندمت كذا.
1: انت عشان انت داقن علينا عشان الانتظار يروح من عندك، فهمت؟
2: حقيقة.
1: آه حقيقة، وإحنا نقول لك الحقيقة والله أنك ونستنا باتصالك.
2: لا باقي باقي، ترى بقولك شيء.
1: لبيه.
2: ترى عندي قصائد بس ما عندي أحباب.
1: مسكين مجروح. الله.
2: عندي قصائد بس ما عندي أحباب، حبايبي راحم وفرصة سعيدة، تبون شعر جروح وفراق وعتاب، حاضر سمعكم قصيدة قصيدة.
1: الله الله الله. ناجي الله يوفقك ان شاء الله، وسعدنا بسمع صوتك وليلتك سعيده.
2: ليه مستعجل انت؟
1: وليه مستعجل وراك متصلين وعندنا برنامج، تراك ما انت داقل على خويك في البيت.
2: لا بس انا قاعد اتناقش معك، يعني مواضيعنا حلوه. انا اكتشفت انا وياك ما نخلع الاتصال، لازم نتقابل شخصيا.
1: ايه ايه باذن الله حبيبي، الله يحفظك.
2: الله يوفقك.
1: وياك وياك يا ناجي. هلا وسهلا. عموما احنا مستمرين معكم مستمعين الكرام على جوك وعبر أثير إذاعة الرياض، وفي موضوعنا اليوم وش جوك بالسوالف مع اللي يفهم في كل شيء، في كل شيء وفي وقت واحد. نبي ناخذ بعد هذا الفاصل على 011 40 53، لا تروحوا بعيد، ابقوا معنا.

حبيبي أنا واقف لك لو تمر نسمح تحطمني وتذوبني وتخط اسمح توديني وتجيبني.

0: أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيب.
1: على جوك.

يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية من جديد في برنامج على جوك. نرحب بكل من انضم إلينا عبر الأثير. احنا الآن في النصف الساعة الأخيرة من برنامج على جوك لهذا اليوم، واللي بدأنا من الساعة 10 مساء، أو يعني الآن لنا ساعة ونص ما شاء الله تبارك الله. الاتصالات والتفاعل كبير جدا من المستمعين، يعطيهم ألف عافية، ونقول اللي رايحين في مشاويرهم إن شاء الله الليلة سعيدة، ويكند سعيد، نفعوا أنفسكم، انبسطوا، غيروا جو، الأجواء جميلة الآن. الطلعات الحين تعرف اللي أسر عندها كان اختبارات، وكان يعني تعرفون الراحة ما بين اليومين هذه، اللي يعني أسبوع كامل عمل يبي يرتاح شوي. فلذلك يعني ليلتنا وبرنامجنا معكم مستمر إن شاء الله، بس برضو نأخذ علومكم ونعطيكم علومنا. سؤالنا اليوم يقول: وش جوك بالسوالف مع اللي يفهم في كل شيء؟ خبير مالي، مستشار أسري، ويفهم في الصناعة والتجارة، كل ذا الأمور، حتى ممكن يصير طبيب في وقت واحد. 011-40-53 ونقول بدر سلام عليكم. بدر شلونك؟ هلا بدر، فقدنا الاتصال، نرجع له او

0: حياكم الله من جديد. 011-40-5-3. نقول عبد العزيز السلام عليكم.
1: السلام عليكم. هلا مرحبا.
0: يلا حيا شلونك؟
1: الله يبقيك ويسلمك. معك عبد العزيز من المجمع. الله يسلمك.
0: من وين؟
1: من المجمع.
0: يا نعم اكرم. اهلا وسهلا بالمجمع. شلونك؟
1: الله يسلمك يا حبيبنا. بخير. جعل والدك الجنه.
0: ها يا عبد العزيز
1: سامع امرني يا حبيبي.
0: انت سامع موضوعنا ولا تبي نشرح لك؟
1: لا والله اشرح لي. الله يسلمك
0: يا طويل العمر. احنا نتكلم على الشخص اللي يتكلم يعرف كل شيء، فاهم في كل شيء، اي شيء تساله يغلطك ويقول لا كلامه هو الصح، تقول له طب جاوبك، استشارات ماليه جاوبك، مستشار اسري جاوبك، خبير مالي جاوبك. عرفت النوعيات دي
1: يا اخي؟ النوعيات هذه يعني ما ادري شلون اقول لك، لكن اذا كان على فائده زينه، بس بعض الناس يفتي وعلى جهل الله يهدي. ف يعني زين انك تفيد الواحد وتوصل له اللي تقدر عليه، لكن اهم شيء انك لا تضره، يعني توصل الفائده.

0: فايدة باللي تقدر عليه، فهمت علي؟
1: أنت واحد منهم؟
0: والله إن شاء الله نكون، إن شاء الله إن شاء الله نحن على خير وفايدة.
1: الله شكلك انت رايد تتكي مع اخوياك وكل ما قالوا شي قلت ايه عارف.
0: والله شوف نفسي باللي نبدل نفيد الناس فيه واللي نقدر نفيد على ما قال.
1: اي فائده بالحلال، متاكد انك وهقت عالم في بعض المشورات.
0: والله شكرا، الله ودنا نفيد لكن شكلنا نفيد من الايام. لكن بعض السوالف لازم انك يعني
1: تعطيها وما تبي تقعد في مكان ما كذا ما انت فاهم شيء. ها
0: ايه السكوت مضر يعني، لا يعم السكوت.
1: ايه اهم شيء، لا ولو احد تكلموا في موضوع ولا في علم لازم تسوي فيها انك انت فاهم.
0: ايه يا رجال مجلس ولي ساكدت.
1: ايه مشها.
0: ايه مشها مشها وتمشي يا رجال.
1: الله يوفقك ان شاء الله حبيبي. شكرا لك. 011-40-53 عبد الاله.
2: هلا والله.
1: هلا وسهلا، شلونك؟
2: هلا وسهلا، شلونك؟ هلا بكم.
1: نقص نقص.
2: وكنت سعيد الجميع ومساك الله بخير.
1: مساء الورد، بس نقص الصوت اللي عندك.
2: ابشر ابشر نقص. شو اموركم؟ شو اخباركم؟
1: خليك ربي، شلونك عبد الله؟
2: يا ربي لك الحمد.
1: اول شيء وين مشوارك؟ وين رايح؟
2: والله توي طلع من النادي رايح البيت.
1: حلو، يعني اليوم ايه عاد انتم يا اهل النوادي. سمعت موضوعنا انت؟
2: الله الله سمعته والله. إيه؟ في ناس واجد نويات واجد والله،
1: وفي النادي يكثرون. ها
2: اي يتكلمون باشياء اوف كانهم حطوا موزان ثقيله
1: يعني. إيه هات, هات, هات, هات هات هات من السوالف حقتهم.
2: يصير في تحديات، يقول انا حطمت وزن كذا كذا وهو. إيه؟ ما سوى شيء يعني، خصوصا الواحد تو مبتدئ تو بالنادي يعني.
1: ايه
2: فانا كلامي بمختصر انا عشان ما اخذ الوقت والله منكم.
1: إيه؟
2: لا تتكلم شيء ما تثق فيه، الواحد ما راح يفهم الا من تجربه. والله لو تقول له اللي تقول له طالما انه ما اخذها بتجربه ما راح يفهم.
1: لا لا، عندكم في النادي يا طويل العمر انت يقول لك شوف لا تسول ترا شيل الوزن 20 خذ. أي كل اكل مدري شو كل. عرفت النظام؟ ولا تسوي التمرين هذا غلط، سوى كذا. عارف لما يجي تلاقي هو اصلا كلها اصابات بسبب ايش؟
2: بسبب تمرينه. صحيح.
1: لا ولا تاخذ المدري شو المكمل الغذائي ذا، وخذ ذاك وخذ.
2: أيه. ها البروتين المعين، لا تاكل كذا خذ كذا،
1: ولا تاكله قبل ما تقوم من النوم كلها بعد ما تنوم.
2: يا رجل يا رجل اصدمك، حتى في مرات يقولون الظهر تاكل تفاحه غداك تفاحه، ما يصير يعني.
1: كل وجهي اتمرن اطيح جنب الـ الـ الـ الـ
2: على طول اغماء.
1: الله يحفظك يا عبد الله. شكرا لك يا عبد الله.
2: العفو
1: بك انت سعيد.
2: علينا
1: وعليك. هلا هلا هلا وسهلا. 011-40-53 عايض. يلا نرجع العايض بعد شوي وناخذ الاتصالات. لكن انا اتكلم برضو شوف زي ولشي عبد الله، عبد الله برضو هذول اللي يجونك في النوادي الصلاة على النبي يفتي لك يقول لك لا التمرين هذا ما هو بزئس وكذا وفعل كذا وحط 20 كيلو 40 كيلو وشيل وزن مدري كيف الدنابل. يا الله، تحس انك انت قاعد مع مدرب يا رجل متخصص في التغذية، يعني دارس دراسة كاملة في التغذية ومدرب يعني لا 20 سنة في التمارين، وفي الأخير توه مشترك ماله شهرين. عبد الله
3: مرحبا، حياك.
1: هلا وسهلا، يلا حية.
3: الله يبقيك،
1: شلونك؟
3: خير جعلكم خير. الله
1: يحفظك. تكلمنا عبد الله.
3: الله كلمك، انا بين جده وينبع.
1: يا سلام عبد الليله. ما هي نعم. إيه ما شاء الله. وين
3: حياك سم؟
1: وكيف اللي مع العالم اللي يفتون عليك؟
3: المشكله اني انا واحد منهم.
1: لا اله الا الله.
3: لا صار اللي حولك يسأل يتصل عليك خلاص. إيه؟ بتصير على قول مع الناس هذول،
1: فلازم تعطيه ما تقول معرف.
3: اي اعطوني جوعة ما يحتاج.
1: وانت على طول ركبت الترند مشيت
3: معاه على طول. والله هو شوف الله اعلم، ماني عارف الله يقال المثل ذا، هو تابعي او صحابي، من قال لا اعلم فقد افتى.
1: ايه
3: فاللي ما يعلم في الموضوع يقول ما اعلم، ومهو مزود ولا هم نقصوا على قول.
1: في بعضهم ينحرجون ما يقدر يقول لك لا.
3: لا والله انا محدثك معلم واقولها طلابي حتى.
1: حلو.
3: اي اقول له يعني اللي من علامه العالم ان يقول لا اعلم، مو كل شيء انه يعلم.
1: لا بس في بعض عندنا ناس حولك وحواليك صح ولا لا؟
3: هو فيه على اكيد اكيد.

0: مكان.
1: ما صار لك مواقف معهم شيء؟
0: والله اللي يعرفه نعرفهم، واللي يعرفه ما اجي اساله، يعني ليش اجي اساله؟
1: الله يحفظك ودرب السلامة. درب السلامة وليلتك سعيدة.
0: الله يحفظك
1: ويسعدك. وياك هلا. 011-40-53 أبو حميد محمد.
2: مرحبا.
1: مرحبا
2: يا هلا وغلا.
1: شلونك يا محمد؟
2: تمام الحمد لله.
1: ها
2: ليه تقتلون المتعة؟ خلوا الناس تهرج وتكلم تاخذ راحتها يا أخي، معقدين الناس ليش؟
1: شايف كذا؟
2: الله يهديك. بس
1: شايف كذا؟
2: والله من جد خلوا الناس تستمتع وتعيش تاخذ جوها.
1: شكل الموضوع مسك انت
2: والله بالحيل،
1: جرحت
2: تقبل علينا كل شيء. الله
1: يسامحك. قلت تقطعون سوقنا رزقنا. قل يا اخي رايحين نبي نستانس، نبي نسولف، نبي نوري للشباب انه احنا نفهم
2: كل شيء عادي ما في مشكله.
1: ها
2: كل شيء طيب يا اخي، ما موعد يعني، هذا موعد يعني عادي.
1: هل أنت من النوع اللي تقولها سواليف وتخليها ولا تروح تنفذ؟
2: لا لا والله أنا سواليف طال عمرك، وما أحب الشيء ذا صراحة، لكن هذا
1: إيه داري إنك تمزح معنا. أنا أحب ذا الشخص بس إنه يكون فكاهي.
2: كذا جلسة واستراحة وسالفة وخلاص.
1: ما تحاولون يعني تفشلونه أو شيء وتحرجونه.
2: خلى على راح ياخذ جوه.
1: ايه
2: تسمونا بعد برا اذا طبع الله يسامحك.
1: كيف
2: خلى استانس استمتع عيد جوان.
1: بس ما ممكن في بعضهم يصدقون السالفة.
2: لا عاد اللي يصدق بكيفه عاد، هو اللي يروح المستشار.
1: المستشار اسمع، المستشار قاط معنا 150 في الشهر.
2: والمشكلة ما في فائدة حتى المستشار. الله المستعان.
1: الله يحفظك يا محمد. وين مشوارك؟
2: باحة.
1: يلا الله يوصلك بالسلامة.
2: هلا
1: هلا. أهم شيء ودنسناك في الطريق.
2: إن شاء الله أهم شيء ودنسناك في الطريق.
1: هلا وسهلا. مبارك.
3: هلا والله.
1: هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يمسيكم بالخير.
1: يا مرحبا.
3: أول شيء بأشكر المخرج عليك وعلى أسلوبك، وأنت راجع ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يحفظك يا طويل العمر من لطفك.
3: قبول.
1: الله يرحم والديك.
3: والديك إن شاء الله. عط الموضوع وشو فيه
1: الموضوع؟ أنت مدحتني عشان أعطيك الموضوع.
3: الله يوفقك إلا لك قبول.
1: الله يحفظك.
3: ما شاء الله تبارك الله
1: يا طويل العمر. عاد أنت جوك هذا الأمور، أنا أخاف أنك تطلع واحد منهم.
3: ها؟ والله لا تقول، والله ما أدري بعلمك الحين.
1: أنا بقول لك في بعض العرب تيجي تسولف معه، فهمت؟ تبي خبير مالي أفتك، تبي مستشار أسري جاوبك، تبي يفهم في الصناعة، تبي في الفضاء في صناعة مكوك الفضائي يفهم كله. طيب. في وقت واحد.
3: طيب وهو يمكن ما عنده في ذي كل بوا يتكلم يقول، بس ما عنده فيها شيء، ما عنده خبرة
1: بياكل. إيه هذا هو أقول، هذا تشوف الجلسة معه ممتعة ولا
3: لا؟ والله ما ممتعة اللي تنقص هذه.
1: إيه
3: وفي بعض الناس يفرض رايه ويقول رايه، ما عجبني زياده ما عجبني ما بزايد ناقص.
1: لا بس في بعضهم ما شاء الله، لا ما لازم، ما اعرف اقول لك لا،
3: يبي يمشي يعني كلامه.
1: ايه انت تحب تقعد معهم وتسولف معهم؟
3: لا والله ما، لا والله ما احب
1: والله. اسمع
3: اسمع وبصمت، ما عجبني ولا
1: يا خوف يا مبارك انك انت كل ما دق عليك واحد.
3: لا لا والله انا من الناس اللي بالصمت اسمع انه عجبني ولا بكيف.
1: طيب لو احد سالك عن شيء تفتيه ولا تقول والله
3: وانا اعرفه والله برد عليه؟
1: الله يوفقك. وين تكلمنا مبارك؟
3: والله طالع من العلاية رايح البيش.
1: ما شاء الله. يلا يلا درب السلام وترفق على عمرك.
3: الله يستر عمرك.
1: سهل الله امرك. سهل الله امرك يا مبارك. 011-40-53 عناد. الو هلا عناد.
4: هلا حبيبي كيف الحال؟
1: هلا وسهلا يلا حيا.
4: العافيه ما شاء الله موضوعكم والله ملم وجميل للامانه.
1: الله يحفظك. انت تكلم من السبيكر ولا ايش وضعك؟
4: اي سبيكر قاعد اسوق الله يحيي.
1: يلا اوكي تفضل.
4: حبيت اعلق على الموضوع ذا. في ناس الحقيقة انهم يفتون في شيء هم يعرفونه.
1: ايه
4: من قناتك ومن المستمعين حاب اوصل ان الشخص اذا بيفتي بشيء هو يعرف تكلم، اذا ما يعرف لا يفتي في شيء، لانك انت ممكن تهور اخوك المسلم في شيء هو ما يدري عنه.
1: فعلا
4: انا انصح المستمعين اذا انت ماشي على رايك جرب، اذا انت مو تبي تسال اسال واحد اكبر منك 10 سنوات 5 سنوات اسال الوالد هو بيفتيك في بعض الاشياء. الراي بعض الراي يوهق الشباب
1: والاخوه.
4: أيه. انا احس ان الموضوع ذا يعني ما يصلح انك تفتي شيء من راسك وانت ما تعرف.
1: بس في بعض ما شاء الله عليه يتربع واي شيء تساله فيه. فقدنا الاتصال. يا عناد واضح كلامك معنا انه يعني انه ويلا نروح لعقاب.
5: هلا
1: هلا وسهلا يا عقاب، شلونك؟
5: صبح بالخير.
1: صبح بالخير وصبح بالنور، ولا مسه بالخير ومسه بالنور، وش وضعك؟
5: الله طيب تمام الحمد لله. اخبارك حبيبي طيب؟
1: الله يعافيك. قصر صوت الاذاع عندك عشان نسمعك زين.
5: صوت قصر الراديو شوي لو سمحت.
1: ايه امشي اللي وياه عند اخوياه كفو.
5: ايه لا ومسكر راكب ورا بعد يسوقون فيه.
1: حلو، انتم ثلاثه يعني؟ ها؟
5: ايه
1: اجل لازم نشوف من هو اللي فيكم يفتي دائما في الجلسه.
5: ما يحتاج محاتيك
1: ما شاء الله.
5: بس شوف شوف حبيبي ترى افتي عن معلومه، اذا صار عندي معلومه علمتهم فيها وبلغتهم.
1: ايه
5: اللي اعرفه، اذا ما عندي معلومه اقول لا اعلم.
1: اهم شيء انك تقول لا اعلم، اهم شيء ما تقول لا اعرف.
5: لا لا لا لا اعلم.
1: لا شغل السبيكر خلينا نسال اخوياك.
5: يلا
1: يا شباب، عقاب من النوع اذا سالته شيء يقول لكم ايه اعرف ولا بيقول لكم بعض الوقت ما اعرف؟
6: لا لا والله
7: على طول كذا اعرف
6: اعرف هو العارف هو اللي ما يقتنع مستحيل بعتوني يعني.
1: الحمد لله خلاص هذا اللي كنا نبيه. خلاص قفل السبيكر يا عقاب.
5: ورطوني.
1: هذا اللي يحتزم فهمت؟
5: اوريك فيهم ان شاء الله برجع اوريك فيهم.
1: لا لا خلهم يطلعوا قصر الصوت وقصرونا مساكين. الله يحفظكم درب السلامة ان شاء الله توصلون بالسلامة.
5: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: في امان الله مع السلامة.
5: هلا وغلا.
1: هلا وسهلا يا عزيزي. والشباب طالعين في الطريق يعني والله هذه الفكرة انه احنا في في في تواصلنا اليوم وبرنامجنا انه نكون معاكم، يعني يهمنا والله تواصلكم حتى انتم وتعليقاتكم على الموضوع. الموضوع والله لطيف وفيه نوع من ال يعني هو فعلا يعني فيش اشخاص يشوفها انه الجلسة معه غير ممتعة، وفي ناس يقول لك لا والله اشوفها ثقافة وشخص مطلع، وفي ناس يقول لا انه يوفر المعلومة وسرعة، يعني انه هذول المجموعة صار عندهم يعني سرعة في المعلومة. طبعا بحكم انه السوشيال ميديا او الجوجل او يعني محركات البحث صارت تساعد في المعلومة وتعطيه، لكن الان في بعض الاشخاص لا مصر على انه هو اللي يعرف الموضوع وهو اللي يفتي في الموضوع والامور عنده هو اللي يفهم فيه. تقول له سيارة قال أبد أنا لا تأخذ السيارة الفلانية وما أدري وشو، اللي يجيك في النادي يقول لك لا سوي التمرين الفلاني وسوي ما أدري شو، هو تو مشترك ماله شهرين ويفتيك وخذ لك المكمل الغذائي وخذ وسوي التمرين الفلاني. فعشان كذا دائما حاولوا، أنا ما أدري أنا ما عندي رأي في الموضوع هذا، الرأي لكم أنتم، ونأخذ ونسمع من أراكم على 011 40 5 3. ها علاوي مخرجنا اليوم. حمزة
8: ارحب
1: البقاء يلا حيا.
8: الله يحييك ويبجيك طال عمرك. الو طيب
1: يخليك ربي. من وين تكلمنا حمزة؟
8: من الرياض.
1: من الرياض حلو.
8: الله يسلمك. والله هي موضوعكم حلو جدا وأعجبني، وصار لي يمكن شي ساعتين قاعد أتسمع عليك.
1: حلو أنك قاعد مكمل معنا.
8: إيه والله
1: يا هلا. ها شكلك أنت اللي راعي العلوم.
7: والله أنا ماني من النوعية ذي، لكن أنا شخص متخصص أنا بالعلاج الطبيعي.
9: إيه.
7: فيا طويل العمر إذا جاك أحد، يعني جاني مريض زين، هو من أقاربي يعني. المهم يا طويل العمر قلت له سو كذا وسو كذا وسو كذا، فبعدها بيوم تقريبا نسوي عزيمة الرجال.
9: حلو.
7: فرحنا عليه، جالك واحد قال له، طبعا هو كان مع العصب السابع بالوجه.
9: ايه.
7: قال له رجال، قال ها وش سويت؟ قال له والله رحت على حمزة وقال لي سو كذا. قال له لا يا رجال كيف تسوي كذا؟ طبعا هو ما يعرف.
9: ايه.
7: ما هو ملم بالموضوع ابدا نهائيا. قال له قال له تجيب مويه حاره.
9: ايه.
7: جالس كذا وانا اذره. قال له ايوه. قال له وتخلي البخار يجي على وجهك.
9: ايوه.
7: قال له قال له بعدين تسوي تدليك للوجه وما ادري ايش. قلت له يا وشباب وش السالفه يعني؟ قال انا اعرف انت ما تعرف. قلت له خلاص تم ابشر.
9: وما يدرك حمزه اللي عالجته.
7: قسم بالله يا رجال. والله العظيم يعني شيء اللي زي كذا، شوف خلاص انت اسمع منه ما عندك مشكله، لكن كلام ما يفوت من هنا يطلع من هنا. بالنهايه عندك شيء روح للشيء يعني، مثلا
9: روح للمتخصص،
7: روح متخصص.
9: ايه في اي شأن كان.
7: بالضبط اي شأن كان، اسمع كلامه واي وخلاص اوكي، بس بالنهايه انا اروح متخصص، خاصه اذا كان مرض او شيء زي كذا مهم يعني.
9: يا زينك يا حمزة، يعطيك ألف عافية، سمعناك وسرنا تواصلك والله يا حمزة.
7: الله يسلمك.
9: وكنت سعيد وكنت وإحنا سعيدين، وإن شاء الله مستمر معنا في التواصل. كان حمزة معنا آخر متصل في على جوك اليوم، قضينا معكم تقريبا ساعتين على الهواء مباشر، استقبلنا العديد من الاتصالات وتفاعلكم، شكر بحجم السماء لكل من تواصل معنا ودق وشارك معنا في برنامجنا اليوم على جوك. هذا الشكر والتقدير تقبلوه من الإخراج والتنفيذ علي الحصيني، ومن الإعداد جمال العتيبي ونوف الرخيم، ومن خلف الكنترول مرزوق. خلاص قلنا اسمه. وهذه تحية تقبلوها من خلف الميكروفون خالد الحيدان، سامحونا. نلتقي بكم إن شاء الله في تمام الساعة 10 يوم الغد بإذن الله. وهذا الفاصل هدية من فريق البرنامج.

حلقة جديدة نلتقيكم فيها من خلال هذا الأثير، ونستمر معكم لساعتين من الوقت من الآن إلى الساعة 2 صباحا. إن شاء الله نقضي وقت حلو وجميل ورائع لكم أجمل. تحية في البداية من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم والإخراج.

0: كالعادة هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011-40-53، وعندنا الكثير من الفقرات اللي بإمكانك تشارك معنا من خلالها. عندنا فقرة عن قناعة، كيف يومك، تحب وتكره، فضفضة، مشاركة، تعليق، ولحظة شكر. دائما المشاركات تجي على فقرة تعليق، وهذه الفقرة تختص بأي شيء تسمعه في البرنامج من المستمعين أو مني أنا. فدائما أغلب المشاركات تجي على هذه الفقرة، فقرة تعليق. دائما نقول لكم كلمة، أن احنا عندنا فيه فقرات، وعندنا أيضا اتصالات من ضمن الفقرات في مشاركاتكم أنتم اللي ما شاء الله هالأسبوع جت كثيرة، يعني أكثر من الأسابيع الماضية. لذلك إن شاء الله راح ننبسط في هالحلقة بسماع أصواتكم ومشاركاتكم. نبدأ؟ يلا نبدأ. في سكون الليل حين تهدأ الأصوات وتختبئ ضوضاء النهار، تبقى الكلمات وحدها تسأل عن معناها. فهناك كلمات تشبه النجوم، صادقة تلمع من بعيد، وهناك كلمات تشبه البرق، تبهر العين لحظة ثم تمضي دون أثر. والمجاملة في أجمل صورها وردة تهدى للقلوب، تلطف الأيام وتزرع الود بين الناس، لكنها أحيانا تكون كقمر منعكس على الماء، نراه جميلا وقريبا وما هو إلا صورة لا تمسك. فكم من مدح ارتفع كالدخان، وكم من كلام حلو لم يسكن القلب، لأنه ولد على لسان لا في شعور. وإن كان للناس من نجاملهم بالكلمات الجميلة، فإن هناك شخصا لا أجامله أبدا، لأن المجاملة أقل من مقامه. شخص لا أحتاج أن أزين له الحروف، فالحقيقة فيه أجمل من كل زينة. كيف أجامله وأنا أراه حياتي؟ فالحياة لا تجامل الحياة، بل تكونها.
1: سمار جامل، ولكن جامل الناس بقياس، زود المجامل مفسد العلاقة، مثل الطعام انقل ملحة فلا باس، ونزاد فيها الملح خرب مذاقة.
2: جمل بعض الناس قدر المستطاع وزريت في حالي وصبري وجهدي، هالأيام تكشف لك من يلبس قناع وتظهر لك الجيد وتكشف لك ردي. من عافنا عذنا، لو نمسي جاع ما احنا أطرد مقفين نعد.
3: لا تعاتب من تحبه على قل اهتمام، العتم ما بعد هلا اهتمام مجاملة، كل ما حبيت لي شخص جاء وصل حرام وابتعد.

0: بعد عني بكامل قواها الكامل.
1: خففوا من المجاملات قليلا، اتركوا الناس السيئة تدرك بأنها سيئة، لا داعي للنفاق، راعي الردى لا تجبرونه على الطيب، العبد ماله غير ماله كتب له، أشهد شهادة حق مدح الردي عيب، مثل الصلاة اللي على غير قبلة.
2: عديتها من طيب راسي وأنا أخوك، ماني مدقق في علوم دقاقة، ندري أنا اللي يزرع بدربنا شوك، نجامله من شان بعض الرفاقة، ما ناخذها للطيب بسوات سعلوك، من شان عين الطيب تكرم علاك.
3: ما يجامل غير واحد ضميره مستريح، المجامل ما يسمى نفاق ولا رياء. كم خسرنا موهبة تحت بندنا صريح، والصراحة عند بعض البشر قلة حياء. البجيح يصاد من الناس بسلوب بجيح، والحليم الناس عنده رفاقة واخويا.
4: يقول مجاملتنا الزايدة بعض الأحيان أثارها من تالي الوقت فينا، ندمح الزلات انتجينا علشان نكسب رضا من صفحتهم يدينا، لولا مجاملنا لهم كان ما كان، استغفلوا ولا اعتمادوا علينا، لكن على ما قيل هي كبوة إحصاء، الناس ما هم منزلة والدينا.
1: والله ما حبونا ولا يوم، هم كانوا بس بحاجة أشخاص بقربهم عشان يتجاوزون أيامهم الصعبة، حنا كنا نقوم بالمهمة فلن يشعروا بوجودك حتى تغيب، ولن يفهموا معنى حبك حتى تتجاهلهم مثل ما يتجاهلونك، حينها فقط سيتذكرون جيدا من أنت.
5: المثالية أكبر وهم وأكبر خداع، يدخل الشخص في وهم الكمال ويهيب، إيش حياتك طبيعي وتركها السلام، الحياة بتصنع شيء ما تستقيم، يرجع المدمد ويرجع الصعصع، خلق هذا بسيط وخلق هذا عظيم، واعرف حدود مقدرتك هجوم ودفاع، يمكن يصير الاستسلام راي الحكيم، والعواطف ترى ثلثينها ما يطعم، ما تجر السيول الا الغثا والهشيم.
6: تعبت جامل والمجامل وجع راس،
7: وجع راس
6: في هالزمن ما ودك انك تجامل،
7: جامل
6: بعض التواضع ذل ما فيه انه ما سلي عليك يجري ابناته هامل،
7: هامل
6: لا تنحني لمقرد الناس تنداس،
7: تنداس
6: خصوصا اللي ما يعرف يتعامل، وتراك منت بخير لا صرت حساس، دائم على ضيقات نفسك تحامل، خلك وسيع الطال لا تشكي الباس، خط حمر وكل الاحوال صام،
7: صام
6: اصبر على جور الليالي ولا تعاس، ترى الزمن ما في تأمين شام، تجارب الايام تعطيك مقياس، تعطيك دوره في فنون التعامل، والناس تفرض بالطبايع والاجناس مختلفه مثل اختلاف الانامل، واللي خاوي كل غاوي وبلاس يحمل معه فيروس مهوب خامل.
8: تدري ايش اكثر شيء يتعبنا؟ إننا نجامل على حساب صحتنا، سعادتنا، وناستنا، روحاتنا، جياتنا، بل حتى نومنا يا رجال، ومع هذا كله ما لقينا اللي يقدر الشيء هذا.
9: لا تجاملين الناس، ما حد منور، النور نورك والمزايا مزاياك، إذا ضحكتي كل قلب تعور، وإذا التفتتي كل عين تتمناك، واللي تباري خطوتك وش تدور إلا بقايا من حضورك وممشاك، ما أقول غير الله يعينه مصور، جيتي بذاكرته وروح بذلك.
10: حاجة إنك تجامل خلاص، إذا أنت بتوقف شيء وقفه، يعني الإنسان اللي ما يتقبل صراحتك ولا يتقبل صدقك هذا بعده أفضل، مع السلامة. أرفض أكون إنسانة غير صادقة، فأستمر في الصدق أنا وهو حر يتقبل، مع السلامة، بس بدون ما أجرحه.
11: قفلت بابك يا المجامل وعزمت، ولا خير في شخص يرد بكلامه،
12: كلامه
11: على كثر ما كنت وافي وقدمت، قاموا يحطوا بي عيوب وملامه، وميت من الخذلان بلي تعشمت، ومستغرب لطعنة خوي واتهامه، يا من ظلمت ولا بيوم انت ظلمت، العمر يمضي واخر العمر خامه، الحين انا من كل موقف تعلمت، ولا زادت النكبات زدت بفهامه، وعرفت وين الفرق كاني تحزمت رفيق عز ولا رفيق الندامه، وعرفت كيف الصبر يوم تألمت، وكيف اني اهزم ضيقتي في ابتسامه.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح.

0: وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أهلا ومرحبا بكل اللي انضم للاستماع لنا الآن في برنامج سوماريا. هلا ويا مرحبا وحياكم الله. طبعا هذا وقت فقرة رأي اللي دائما أقول لكم أن أطرح موضوع في هالفقرة وأتكلم عن شيء في هذه الفقرة وكلامي يقبل الصواب ويقبل الخطأ، وممكن أنتم من خلال المقاطع الصوتية من خلال الأغنية يعني عرفتوا الموضوع اللي راح أتكلم عنه. راح أتكلم عن المجاملة. ما في أحد ما يجامل، خلونا نتفق، يجامل بالكلام ولا بتصرف مؤدب مع شخص كبير في السن أو شخص عزيز، أو يجامل بالمواقف، إنه مثلا يهدي أشخاص في وقت أفراحهم أو يساعدهم بمهمة معينة وكذا يعني. ودائما عند المجاملة تلقى الناس يختلفوا، أشخاص معها أشخاص ضدها. واحد يقول لك يا أخي المجاملة نفاق وأنا ما أحب أجامل، والثاني يقول لك لا، طالما أني ما أبغى مقابل على هالمجاملة ولا قاعد أستفيد منهم فليش لا. واحد تلقاه يقول المجاملة هذه

0: تخليك تغطي على عيوب الناس وما تساعدهم يكتشفوا عيوبهم ويحسنوا من أنفسهم. والثاني يقول لك لا يا أخي، هو الآن محتاج مني الدعم، محتاج أقول له كلمة حلوة، مو محتاج أني أقول له عن عيوبه. تقول له عيوبه لما يصير قوي متمكن، أما إذا كان في أول الطريق وراح تبدأها بعيوب صعبة. في ناس تقول لك لا تجامل، علشان لما تجامل شخص يفكر أنك تحسده، يقول لك قول ما شاء الله من الكلام وانت أصلا تمدح. والثاني يقول لك عادي يا أخي، ما فيها شيء، بقول له ما شاء الله وبكون له طاقة إيجابية ولا أكون له شيء سلبي. وناس تلقاهم يقول لك لا لا تجامل أحد على حساب نفسك، أنت مو مجبور تسوي شيء والناس تفهمك بشكل خاطئ، بشكل مختلف. خليك بالمكان والمنطقة الآمنة، ابتعد عن وجع الراس. والثاني تلقاه يقول لا هذه كارما، كل ما ساعدت شخص أو واسيته أو وقفت معاه بيجي اللي يساعدك ويوقف معك. حتى لو جيت على نفسك وجاملت على حساب نفسك بتلاقي عملك يرجع لك بطريقة أو بأخرى. وإحنا في حياتنا اليومية نسمع مجاملات كثير، وبعضها جميل ويترك أثر طيب في النفس، وبعضها ما له أي داعي. بعضها هدفها تلطيف الأجواء، إظهار الاحترام التقدير، وبعضها إذا زادت عن حدها أو صارت بعيدة عن الحقيقة تفقد معناها. أو لما تكون المجاملة في إتقان عمل أو سلوك صاحبة مستمر فيه، هنا تكون المجاملة خطأ وعواقبها وخيمة. أنت ما راح تجامل مهندس لو خرب عليك سيارتك حتى لو كان أخوك، ولا راح تجامل مطعم مثلا قدم لك شيء ما تحبه أو فيه عيوب. ولكن لما يكون الموقف إنساني أكيد بتجامل وتقول ما علي من الناس لو اعتقدوا أني جالس أسوي اللي أنا أسويه بسبب مصلحة، لأنك مقتنع في داخلك أنك بريء من ظنهم أو شكهم فيك. أنت مو قاعد تجامل صاحب منصب أو مدير، لأن في العمل تلقى بعض الناس يجاملون أصحاب المناصب أكثر من غيرهم. أي شيء يسويه تلاقي المدح والثناء موجود، وأول ما يتغيرون هالناس ويجون ناس غيرهم بيسمعوهم نفس المدح ونفس الثناء. المجاملة أحيانا توصل هالناس يعني لمرحلة يفتقدون فيها قدرتهم على أنهم يقولوا الحقيقة. هو دائما يطبل لك انت صح، خطأ بيقول لك انت صح. بس تخيل معاي ان شخص كان بينك وبينه موعد مثلا وتأخر عليك بالساعات، ولما يجي يقول لك آسف ترد عليه لا عادي ولا يهمك، وانت في داخلك او من داخلك منزعج. او شخص يكرر نفس الخطأ كل مرة ومع ذلك تستمر تجامله وتقول له ما قصرت، ومع الأيام تتراكم هالأشياء. هنا أنت قاعد تجامل نفسك، تجامل على حساب نفسك وتقول يستاهل. أما لما نشوف في مواقع التواصل فصرنا نشوف أكبر كمية مجاملات في اليوم الواحد، أحيانا صورة عادية جدا تلقى تحتها 1000 تعليق، الله ما أجمل هالصورة، صورة ما قد شفتها بحياتي، أنت يا أسطورة زمانك. تحس كأنك أنت الخطأ، أنت اللي قاعد تشوف أنت الخطأ وهم الصح. إحنا نقول دائما ما في مشكلة في الكلمة الحلوة، لأن الكلمة الطيبة مطلوبة ولها أثر طيب على القلوب، ولكن المبالغة المستمرة يا أخي تخلي الكلام يفقد قيمته، يفقد صدقه. أحيانا بعض الناس يجامل لأنه يخاف يزعل غير، فيمدح وهو مو مقتنع، يوافق وهو مو مقتنع، يقول نعم وهو يبغى يقول لا، وبعد فترة يكتشف أن أدخل نفسه في دوامة ما لها نهاية ومواقف صعبة، لأنه ما عرف يفرق بين الذوق وبين المجاملة الزايدة. ترى الواحد يقدر يكون محترم وصادق بنفس الوقت، مو لازم إذا ما أعجبك شيء تجرح صاحبه، ومو لازم إذا أعجبك جزء منه تتجاهل الباقي. تقدر تقول الفكرة جميلة لكن تحتاج تطوير، أو تقول أعجبني كذا أو كذا وشوف لو تقدر تعدل هالنقطة فبيكون أفضل. بهالطريقة تكون حافظت على مشاعر الشخص وقدمت له الفائدة. عزيزي المستمع، هل أنت مع المجاملة أو ضدها؟ ممكن تجامل على حساب نفسك ولا لا؟ هل في ناس ممكن تفهم مجاملتك بشكل خطأ؟ الناس اللي تجامل للمصلحة في العمل وغيره كيف تنظر لهم؟ متى تحترم مجاملة شخص لك؟ واللي جامل مصلحة شخصية هل تعتبره مخادع ولا ذكي؟ وأخيرا وليس آخرا، ليش الناس تحب الشخص اللي جامل؟ هاتف البرنامج 011-40-53، هاشتاق البرنامج برنامج سمار للي يحب يشاركنا، يتصل على هاتف البرنامج أو يكتب كلماته على هاشتاق البرنامج. أما الآن فراح نروح نسمع مشاركاتكم الجميلة والرائعة ونرجع ومعنا اتصالاتكم.
1: مشاركات سمار.
2: محمد فراس

واجهتها والقلب هايم ومحزون محزون مشتاقه بسمع ضحكها والنزوح والنزوح ومن الخجل والخوف للناس يدرون بغت تصارحني وخافت تروح وتقول ساعدني وانا اقول وشلون لو اقدر نسيان ساعدت روحي لا تبتدين بالعون من طالب العون حتى وقلبه مد النصوح كانك معي همتي فانا فيك مفتون يا خفتر يا مقالع جروحي مهون انا حتى النظر فيك مرهون كان جيتي منزلك قلب وعيون ان كان رحتي كل شيء روحي كل شيء روحي محمد فراس.

0: سمار.
1: يا قلبي فيك من الزمن ما يكفيك
2: ما يكفيك.
1: يا قلبي فيك من الزمن ما يكفيك. يكفيك عن كثرة كلامي قليلة، هذه هي الأيام تأخذك وتعطيك، واللي أعطاك الوقت لازم تشيله. لو تجمع الدنيا على راحة يديك، ما يأخذ المخلوق إلا حصيلة، واللي كتبها الله أبد ما تخليك تجيك لو تشوفها مستحيلة.

خلي أيامك ولحظاتك يا صاح كلها أعياد وذكريات وخلها أفراح تبهج الخاطر كل ما جاك طيف أو تعداك، وخلي مسافة أمان بينك وبين الذكرى المؤلمة إذا غلبت الفكر والذات، حتى تنسى الزعل والقلب ولا عاد تحيي هذه الذكريات. اصنع حياتك دوم لأحسن اللحظات والأوقات، ومن اليوم اجعل كل لحظة أثر وبصمة لك ولمن حولك حتى الممات. وترى حاضرك اليوم هو مستقبل ماضيك وماضي مستقبل أيامك والسنوات. وترى الحياة جميلة وقصيرة مع الستر والعافية، وخلها أجمل الذكريات. واصنع أثرك لذاتك والبعيد والقريب والصداقات، والمزاج إذا تعكر لك في الشريط، وتذكر جميل اللحظات وقل هذه اللحظة ستمضي واللي مثلها من الأيام والأوقات. سليم الربيعي، الطائف.

أقول للحاضر هلا هلا وأقول للمقبل تعال وودع الماضي على حلو الليالي ومطهر من أول أدور الفيح وعيني للظلال واليوم ما يفرق معي برد الحياة وحقها اللي جنيته من حياتي كلمتين وراس مال إن كان ما سريت نفسك محدم بسرها.

0: إن كان ما صبريت نفسك محلم بسرعة.
1: عام مضى بخيره الذي كان في طياته البشارات والفرح والسعد، ورحل بشره الذي كان في شدائده تتساقط أوراق الخريف في أعمق الحفر التي كادت أن تهلكنا لو وقعنا فيها، مما قرأناه في كتب الحياة من العجب، كتب تتقلب أوراقها أمام أعيننا ما بين درس عنوانه النصر تغلبنا فيه على الضعف لنكون أقوى، ودرس عنوانه الحماية كي لا نكمل المشي في طريق مملوء بالعقبات لو مشينا عليه

0: أودت بنا في الضياع أثناء المسير، وأهلا بالعام الجديد، عام محمول بالبشائر والسعادة وكل ما يبتهج به الخاطر ويسر. من كلماتي.
1: زمار. الشوق زاد وعادت الشوق.

زاد قلبي لو اني ما اشيلك يجيلك، والمبطيات اجداد وبياتي اجداد، عن اكثرك بالقلب يكفي قليلك، ولك مع شروق الشوق كل يوم ميلاد، وطبطي ولا احد من خفوقي يزيلك، وش فيك متضايق من صدري بلاد، ما شالتك هالارض صدري يشيلك.

ما انت على مقال مرغا ومجبور اليسار ما تقدر على شيء خلا. عبرت عن ما داخل القلب أسطور، بيت يناسبني وبيت استزله، ولا دمي معروف منهي ومامور في قدرة اللي دبر الكون كله. يا من تحسب انك على طول مسرور، خلك حذر من دق وقتك وجله، واصبر على ما شفت من ميل وعسور وساير زمانك لو بدا فيه خله. الصبر زين وصاحب الصبر مجور، وصبرا على بعض المخاليج عله. ما انت على مقال مرغم ومجبور اليسار ما تقدر على شيء خله، والكل نادي بهم شجع وجمهور احدني عقد الحب الوحد يحله. ولي جهلت بشيء شاورها للشور، ومنته عن دربه لقى من يدله. المال يرفع دور من مالهم دور، من ستر ماله صار يتبع عرض الله. اللي حضر في مجلس صف طابور كل وقف من هيبته حشمة الله، لو بالسوالف يجمع العمي والعور اللي هرج كل سمع هرجة الله. كم واحد بعيون هالناس مغمور، طرق المراجل والوفاعات الله، لو كان ما يملك ملايين وقصور يقف مواقف والملا شاهد الله. وبالناس متواضع وبالناس مغرور، والكل واحد سيرة مستقلة. والبوم ما عجب شياهين وصقور، لغى بوم حل بوم محلة. وبكل عام توجد أيام وشهور، والكل مسألة جواب يحلة. شعر إبراهيم العازمي.

سمار. قصص المشاعر يرويها.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11

0: 11 صباح.
1: سونار لحن المشاعر.

0: اهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام، رجعنا لكم من جديد ومعنا اتصالاتكم. معنا تهاني، حياك الله يا تهاني.
1: هلا بكم استاذه بلقيس، صباح الخير.
0: صباح النور، كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله، كل عام وانتم بخير استاذه بلقيس.
0: وانت بصحه وسعاده يا رب، الله يحفظك ويرعاك.
1: امين وياك يا رب. كيفك استاذه بلقيس؟
0: والله الحمد لله تمام. ايش الاخبار؟
1: بخير الحمد لله.
0: ايش تحبي تشاركينا فيه؟
1: فقرة التعليق.
0: نتكلم اليوم عن المجاملات. هل أنت مع المجاملات ولا ضدها وليش؟
1: في بعض المواضيع تحتاج المجاملات وفي بعضها لا.
0: يعني زي إيش مثلا تحتاج المجاملة؟
1: يعني مثلا في بعض المرات يعني يقول لك كلام مثلا
0: إيجابي، كلام مثلا يرفع من معنوياتك، كذا قصدك؟
1: لا يعني أنا أقول لك مثلا في بعض مثلا يوضح عليه أنه يكذب. في ناس يجاملوا، بس أنا مرات لا، أنا ما أجامل، أقول الحقيقة، أقول أنت كذاب.
0: هو ممكن أحيانا كثرة المجامل على قولتك، أو أنه لما تكون المجاملة مبالغ فيها، الشخص الآخر يضحك تمام، يعرف أنه هو قاعد يبالغ الشخص هذا، بس أنه في النهاية أنت قلتي موضوع أنه سبب المجاملة في أحيانا تنفع وأحيانا ما تنفع، أحيانا إيه؟ تضر وأحيانا تنفع يعني.
1: إيوه، لكن أنت لما تجامل الشخص يزيد في الكذب، لكن لما أنت لما تجامل شخص يعني عشان مثلا ما تجبره بخاطره في شيء مثلا هنا إيه، لكن لما نجامله بزيادة ونعرف أنه كذاب هنا يزيد في الكذب، لكن لا، لما نعطيه الحقيقة هنا خليه يوقف عن الكذب.
0: طيب عادي تجاملي على حساب نفسك إذا كان الشخص غالي ولا لا مش عادي؟
1: اي صح، عادي مرات.
0: تجي على نفسك علشان
1: ايه.
0: طيب ليش الناس تحب الشخص اللي يجاملهم؟
1: ما اعرف، يمكن لان يقول لك هذا الانسان جبره بخاطري، في ناس تعطيني على المكشوف، في ناس يعني تجاملني عشان تجبره بخاطري، فما على حسب المواقف.
0: تمام. طيب هل فيه مثلا مجاملة ممكن أنت تقدريها أو تحترمي الشخص اللي جاملك بهالشيء ولا لا؟
1: مرات
0: احترم. تمام. طيب شكرا لك يا تهاني.
1: عفوا، تكرار.
0: هلا ومرحبا، حياك الله. احيانا تمر بمواقف معينه فتقول انت تعرف مثلا ان الشخص هذا يعني جاملك بوقته، او جاملك بجيته، او جاملك بكلامه، فاحيانا هالمجامله تحترمها انت لانك تحس انها جت في وقتها. معنا افراح، حياك الله افراح.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا ومرحبا.
2: كيف الحال أستاذ أبو الغير؟
0: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
2: والله الحمد لله، الله يسلمك.
0: الله يخليك. إيش تحب تشاركينا فيه؟
2: راح أشارككم في قصيدة اسمها أقرأ، وكمان أبغى أشارك في فقرة التعليق.
0: تمام تفضلي.
2: اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول بمن علم، اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه، والله أقسم بالقلم، إن القراءة رحلة في الكون، في الفكر الأهم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان.

0: في الوطن الأشم، اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم، اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم.
1: ما شاء الله عليك يا أفراح، ما شاء الله عليك كالعادة رائعة.
0: الله يخليك أستاذ.
1: الله يسعدك يحفظك.
0: بالنسبة للموضوع يعني شوف، أنا بطبعي أفراح أنا إنسانة صريحة، طيب
1: حلو.
0: لكن صراحتي يعني تكون فيها ذوق. طيب شيء ثاني، أحاول قد ما أقدر أنه ما أجرح الشخص اللي قدامي. طيب مرة من المرات يعني شوف، يعني أحاول إنه ما أجرحه، أقول له يعني أقول له الصراحة بكل ذوق، لكن لو سوينا كذا راح تكون أحسن، لو فعلنا كذا حتكون أحسن. طيب مرة من المرات، مرة واحدة في حياتي جاملت وكان صديقة عزيزة علي. أنا أعرف إنه هذه الصديقة يعني حساسة، مثلا تزعل بسرعة أو شيء زي كذا، وخفت عليها فأخذت رأيي في شغلة. قلت كويسة تمام يعني مضبوطة زي كذا. فلما انحرفت أنا ما قلت لها الحقيقة زعلت، ومن بعدها خلاص حرمت أنه ما حد أجامل.
1: طيب أنت إيش كان دافعك لما جاملتيها؟
0: قالت عندي أنا خفت أنها تزعل، خفت أنها يعني تزعل لو قلت لها الحقيقة. فأنا كنت خايفة وقلت لها أنه يعني كويسة أنه حلوة زي كذا، خفت عليها يعني. طيب فمن بعدها حرمت انه ما عاد اجامل مرة، خلاص انا اقول الحقيقة زي ما شرحت لك في البداية يا استاذ.
1: طيب انت تعرفي الناس اللي احيانا لما تجاملهم يقول لك قولي ما شاء الله،
0: هذول موجودين بس ترى والله ما مروا علي. طيب لكن شوف سؤالك انه ليش الناس تحب تجامل، ليش تحب المجاملة، تحب ان واحد يجاملهم، ترى في بعض منهم يعني ما يبغى ينصدم من الحقيقة. زي كذا في كثير أنا لاحظت هذا الشيء،
1: ما يبغى ينصدم من الحقيقة فيحب الناس اللي إنها تجامله.
0: أيوة ما مرة ما يبغى يعرفها ينصدم منها.
1: أيوة تمام. طيب شكرا جزيلا لك يا أفراح.
0: الحال عفو يا هلا.
1: حياك الله. هلا ومرحبا. يعني أنا في مرة من المرات صار لي موقف أنه شفت واحد جايب بشغلة، يعني شفت لما الواحد مثلا يجيب له قلم جديد ولا شيء زي كذا، فأنا لما شفته والله ما حبيت، ما عجبني القلم هذا أو الشيء اللي جابه، والله ما عجبني، بس من باب أن تعطيه يعني تخلي الإنسان ينبسط أنه جايب شيء كويس. تمام. فقلت له يا هو إيش هالحلاوة وإيش هال، فإيش رد علي؟ قال لي قول ما شاء الله، لا تقول يا هو. أنا هنا انصدمت، أنا يعني أنا قاعد أجاملك، أنا قاعد يعني زي اللي يقول عصرت على نفسي الليمونة، ما أدري ليمونة علشان أجاملك. في النهاية تقول لي كذا، يعني أنا بنظرك؟ ما رح أنظرك يا أخي، أنا ما حبيته أصلا، بس قاعد ارفع من معنوياتك. فاحيانا في كثير يعني اذا مدحتهم يقول لك قول ما شاء الله. ما شاء الله معنا ميلا. حياك الله يا ميلا.
2: مرحبا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يا اهلا وصباح الخير استاذ الغيث.
1: يا صباح النور. حياك الله يا ميلا.
2: يا اهلا.
1: الله يخليك. ايش تحب تشاركينا فيه؟
2: في الموضوع.
1: أيوة، أنت مع أو ضد المجاملة؟
2: والله شوف أنا مع أو ضد، يعني هي في أمور لابد أن نجامل فيها من باب جبر خاطر، وفي أشياء لا أنه ما يصير نجامل فيها يعني. أنا طيب بالنسبة عن نفسي أحب أجامل أنه مشان ما أكثر خاطر الشخص وأجبر بخاطره في نفس الوقت.
1: طيب أنت تعتبر المجاملة عيب؟ يعني مثلا يعني مثلا لما واحدة تقول هذه ميلة مجاملة، تعتبري ان هالكلمة يعني تقصد انها تأذيك فيها ولا عادي؟
2: شوف صراحة هذه الكلمة ممكن ما تأثر علي، بس ما أعرف ممكن بعضهم ما علي. حتى لو أحد قال لك كذا ما تأثر علي. أنا بس ما أجامل يعني كثير، وفي شيء واحد إني أنا مستحيل أجامل فيه في حال أحد إنه أحرجني أو قال لي كلمة مش حلوة في مجلس وكذا، مستحيل إني أجامل وأعدي الموضوع لا. أما في حال أحد طلب مني رأي، طلب رأي يعني في شغلة بسيطة يعني في أي شيء، يعني أجامل بس أقول لو كان كذا لو في غيره بيكون أحسن. يعني مثل إني أجامل وأبالغ لحتى هي إنه بعدين تشوف نفسها إنه مرة حلو واو قدام الناس لا مش حلو.
1: تحب اللي تجاملك؟
2: لا
1: ما تحبي تقعدي معها وهي جاملك كل شوي؟
2: لا والله
1: يعني
2: ما أحب.
1: إيش هالما سلام على هالملابس، يا سلام على مدري إيش، يا سلام على إذا قلتي كلمة تقولك الله يا سلام على الكلمة اللي قلتيها.
2: لا أنا ما أقصد كذا، بس أقصد إنه مثلاً لما أطلب أحد رأي في شغله وأقوله بالصراحة يعني ويجاملني ما أحب.
1: أي يعني مثلاً طالعة ولا شيء تقولي ها إيش رأيكم في الملابس دي، يقولوا لك حلوة وهي ما هي حلوة.
2: شوف والله أنا في أول والأخير كذا راح تعجبني ما يهمني رأيهم.
1: ها طيب شفتي طيب هم ممكن حاطين في بالهم هالشيء إنهم لو قالوا لك رأيهم ولا ما قالوا لك أنت راح تثبتي على رأيك.
2: أي هو أكيد، وما أقول لهم شكرا بس عادي ما يأثر علي كلامهم.
1: طيب المجامل مزعج ولا كويس؟
2: شوف هو اللي يكون يجامل على كل شغلة على كل حاجة، يعني حتى أحيانا في أمور أنت تعرف أن نفسك ما حلوة ويجاملك عليها هنا تكون مزعجة يعني شوي.
1: لما تعرفي يعني لما تعرفي أن واحدة قاعدة تجاملك وتكذب بقوة يعني مثلا أيوة يعني تمدحك بقوة
2: صريح. مو شرط انك تجاملين. انا ما احب احد يجاملني بس احيانا ازعل لما
1: احد ما يجامل.
2: لا يعني انا ما احب يعني احد يجاملني كثير.
1: أيه؟
2: واحيانا مثلا اطلب من احد يعني يعطيني راي في شغله فلما يصارحني بازعل ما اعرف ليش يعني.
1: ايوه تمام. شكرا لك يا ميلا.
2: يسلم
1: حياك الله. يعني تجامل ما يفيد، ما تجامل ما يفيد، هو يعني تقدر تقول في الوسط، تعرف أنت متى تجامل، تعرف مين تجامل، لأن أحيانا في بعض المجاملات يكون لها غرض. والمشكلة لما يكون لها غرض يعني أنا في من وجهة نظري أن أسوأ المجاملات لما يكون وراها شيء، لما تجي والله مثلا تجامل مدير، تجامل مسؤول، تجامل علشان والله بس تكسب وده ولا تكسب رضاه، ولا أوكي أكسب رضاه بعملي، أكسب رضاه بأدائي، أكسب رضاه، بس مجاملات مجاملات مجاملات مجاملات أنا أحس. لكن لما يكون الموضوع عادي أنا من وجهة نظري إن الأمور طيبة. يا أخي تجي تشوف مثلا واحد كذا من الزملاء زميلك عادي، تجي تدخل عليه هو شل حلاوة، هو لا حلاوة ولا شيء، ها ايه احنا متفق لا حلاوة ولا، وهو يدري تمام، هو يدري انك تدري انه مو حلاوة، بس تضفي على الجو نوع من الألفة، من الضحكة، من السعادة، ولا لا؟ ايه. بس تخاف من التمادي، ها تخاف ان هو التمادي ترى في اي شيء يكون فيه تمادي يخرب، وتمرد كمان، اي شيء يكون فيه تمرد يخرب. ايه ايه ايه الا لمن يكون هالتمادي وهالتمرد في المشاعر. نسمع ونرجع نكمل معكم سمر. هاتف البرنامج 011 40 53.

0: حيث الكلمة تضيء الظلام.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترم ونسينا، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: سمار، ما أحلى السمر على ضوء القمر.

0: اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الاعزاء، حياكم الله من جديد في سمر. معنا ارجوان، اهلا ومرحبا يا ارجوان.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: صباح الخير للجميع.
0: صباح النور، اهلا ومرحبا يا ارجوان، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. ايش تحبي تشاركينا يا ارجوان؟
1: بشارك في الموضوع.
0: تمام، في فقرة تعليق احنا تكلمنا اليوم عن المجاملة، انت معها ولا ضدها اول شيء؟
1: والله انا ضدها.
0: ضدها يعني بكل الاحوال ولا في حالات معينة؟
1: حالات معينة، يعني مثلا اذا انا بكون في مكان يعني قدام الجميع ممكن أجامل، بس ما أبين يعني مو بالدرجة الانبهار.
0: يعني مثلا تجاملي بس على خفيف.
1: أيوة. وإذا حد سألني مثلا إيش رأيي ممكن أتكلم، بس إذا ما حد سألني أنا في الغالب ما أتكلم.
0: تجاملي على حسب نفسك ولا لا؟
1: هذه لا.
0: مو على فكرة، ترى المجاملة هي ممكن حتى تكون شيء إنساني، يعني مثلا ممكن واحدة من أقاربكم مثلا مرت بموقف مو كويس، فأنت تضطري أنك تقعدي معها على الاتصال بالساعات علشان تهديها أو علشان تواسيها، فأنت قاعدة تجي على نفسك، على شغلك، عندك أشغال، عندك أمورك، عندك
1: إيه، بس ممكن أعطيها بعض النصائح، أعطيها بعض الملاحظات، يعني ما أقدر أني مثلاً أبالغ في المجاملة معها. إيه زي كذا.
0: طيب ليش الناس تحب الشخص اللي يجامل؟
1: والله ما أدري، يمكن هم يحبون الناس اللي تجبر الخواطر بشكل عام يعني كذا.
0: هل ممكن تحترمي إنسانة علشانها جملتك في شيء ولا لا؟
1: والله غصب احترمها.
0: غصب؟
1: إيه يعني خلاص هي جاملتني وكذا، وش أسوي يعني؟
0: طيب الشخص المجامل تعتبريه مخادع ولا ذكي؟
1: والله
0: صعب. ها؟
1: ما أدري. أيوة.
0: إيه، لأن أحيانا يكون مخادع وأحيانا يكون ذكي.
1: أيوة فعلا.
0: طيب شكرا لك يا أرجوان.
1: وعندي عن قناعة.
0: تفضلي.
1: أبغى أقول أن الأشياء المعنوية لا تطلع، يعني مثلا الاعتذار، السلام، اللي يبغى يقولها بدون بطيب نفس بيقولها.
0: الأشياء المعنوية إيش؟
1: الأشياء المعنوية مثل الاعتبار، السلام، يعني بعض الناس ممكن ما تسلم أو مثلا كذا، هذا أشوفها ما تطلب. اللي يبغى يعطي
0: لا تطلب
1: بطيب نفس. أيوة، اللي يبي يعطيها بطيب نفس بيعطي.
0: فهمت عليك. صحيح. أيوة. فعلا فعلا. طيب شكرا لك يا أرجوان.
1: يا هلا وسهلا.
0: حياك الله. هلا ومرحبا. يارا.
2: يا اهلا وسهلا.
0: يا صباح النور، حياك الله يا يارا.
2: يا مرحبتين، سنه جديده عليك.
0: الله يخليك يا رب، ان شاء الله تكون سنه خير على الجميع
2: ان شاء الله.
0: تفضلي يا يارا، ايش تحبي تشاركينا؟
2: اكيد فقره تعليق.
0: تعليق اليوم. نتكلم عن المجامله، اول شيء انت معهم ولا ضدهم المجاملين؟
2: هو انا اشوف يعني انا ضد، بس أحب أجامل بحالتين يعني.
0: حلو.
2: مستثنى أكيد، يعني مثل أشخاص أقابلهم أول مرة في حياتي، يعني ما عمري شفتهم ولا يعرفوني ولا أعرفهم كثير، أكيد راح أجاملهم.
0: أيوة.
2: والشخص الثاني اللي يعني جمايله كثير علي وكفاته كثيرة معاي، يساعدني، يحس يعني يحفزني دائما، يدعمني.

0: أكيد يعني راح أجامله و...
1: من باب رد
0: ويعني
1: الجميل يعني.
0: إيه بالضبط، ورد لها جميلة يعني. وأنا يعني صراحة أكون صريحة يعني دائما، ممكن أجامل أشخاص إذا هم يعني يسيئون لي أو يضايقوني أو يجرحوني أو مرة مرتين، بس بعدها لا صراحة صارحهم يعني، صارحت كثير يعني للأسف وما استمر معي يعني، هذا دليل أنه يحبون المجاملات كثير
1: حلو.
0: وأنا ما أحب أجامل.
1: حلو. طيب والناس ليش تحب اللي يجامل؟
0: لأنهم متعودين على ناس ترفع معنوياتهم دائما، ناس تحب يعني تجبر خاطرهم دائما يعني، ما تزعلهم ما ترفض لهم أي حاجة يعني هم أنفسهم فيها يعني، يعني فعشان كذا يعني إذا أحد صارحهم هنا ينصدمون.
1: طيب واللي جامل،
0: تعود على شيء اسمه مجاملة.
1: طيب واللي جامل شخص ذكي ولا مخادع؟
0: الاثنين.
1: ليش؟
0: ممكن يعني انه الشخص يجامل يعني يحاول يلف يدور يخادع عشان يحصل على حاجة معينة.
1: اي لان احيانا ممكن هالمجاملة وراها شيء.
0: اي بالضبط يعني.
1: صحيح صحيح.
0: فإلى يعني يحصل على حاجته او يلقى هدفه خلاص يعني يوقف مجاملة.
1: صحيح.
0: وهو برضه يكون ذكي يعني.
1: صحيح. شكرا لك يا يارا.
0: يا أهلا.
1: يعطيك العافية. حياك الله. هلا ومرحبا.

0: تقدر تشاركنا عن طريق الواتساب برسالة صوتية على رقم 0563-404-8776. نسمعك وتسمعنا وبكل الطرق تقدر تشاركنا. أم شرف معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء عليكم جميعا فردا فردا.
0: فردا فردا حياك الله يا أم شرف.
1: مبارك عليكم العام الجديد.
0: الله يبارك فيك يحفظك يا أم شرف.
1: إن شاء الله.
0: إيش بتسوي في العام الجديد؟
1: إن شاء الله بالبركة بس ما أقول كل شيء برجة الله.
0: ما راح تسوي شيء.
1: إن شاء الله بالبركة بس أقول كل لا هذا شيء علم عند الله وما أقول بسوي شيء أقول لا هذا كل إن شاء الله إن العلوم طيبة العلوم طيبة أسويها لكن ما أقول بسوي كذا وكذا كذا يمكن شيء ما يريد بريدة الله كل ما قلت بسوي شيء أقول بريدة الله.
0: أيوة بس إنك مو مثلا لأن في بعض الناس يقولوا إحنا من بداية العام الجديد راح نسوي كذا وكذا وكذا
1: قالوا قدامي بس أيوة. أنا ما يعجبني هذا الكلام.
0: ليش؟
1: إذا جيت بسوي أقول إن شاء الله بأمر الله.
0: مو هو كل شيء بأمر الله وهم يعني حاطين بأمر الله بس إنهم حاطين خطط.
1: أحط خطط لكن أقول يعني إن شاء الله إذا توفق هذا الشيء أيوة.
0: أيوة.
1: على كذا كما كذا.
0: أيوة طيب إيش خططك الجديدة؟
1: إن شاء الله
0: أحفظ
1: قرآن. أنا
0: ها؟
1: أحفظ قرآن.
0: ما شاء الله تبارك الله يا أم شرف.
1: إيه قول والله أنا نفسي كذا.
0: ما شاء الله. الله يوفقك يا رب الله يوفقك. إيش تشاركين اليوم؟ إيش تحب تشاركينا فيه اليوم؟
1: بعد أعلق على الجمالات.
0: أيوة على اللي جامل.
1: الجامل.
0: أيوة كيفك معه؟
1: هنا المشكلة يا أبو القيف.
0: أيوة.
1: هنا المشكلة.
0: أيوة.
1: إذا قال لك أمانة.
0: أمانة.
1: كذا يأمنونك يحلفونك.
0: صح.
1: هذه المشكلة.
0: أيوة. قبل ما توصل للأمانة أنت معاهم يعني إذا الواحد ما حلفك ولا ما أمنك أنت عادي بتجاملي.
1: لا ما جامل أقولها لا تحلفني.
0: آه.
1: أقول ما بشيء. بلا ذوقي هذا الشيء يعني مثلا أكل ولا طعام ولا شيء
0: صح.
1: ما عجبني يقول ما بشي لا ما بشي في أخلها هذا بالأمانة أمانة كيف تأمنين أنا ما لك شغل لا تأمنيني
0: أيوة
1: أقول ما بشي خلاص
0: أيوة أنت ما تحب تجرحيهم ما تحب تقولي لهم هذا الشيء مو كويس
1: الحمد

0: لله والله كويس.
1: أيوه.
0: ما أحب أقول يعني لا لازم تحلفك، أنا ما أحلف. يمكن ما يعجبني صح بين إخواتي وهذا، أقول والله أقول هذا والله ما عجبني كذا.
1: أيوه بس مع الناس الغريبة.
0: بس جامل مرة واحدة جامل.
1: صح.
0: قلت كيف جامل شيء ما يعجبني ما جامل فيه.
1: أيوه. لكن الناس الثانية الغريبة اللي ما تعرفيهم لا.
0: غريبة كيف بالله أمان أمان. تأمنني أقول ما بشيء. الحمد لله ما بشيء.
1: تروح واحدة تسوي لك أكل وتروح تعجن الرز ولا تحرقه وتقول لك
0: أي شيء يعني
1: شرايك.
0: أكلك إيش رأيك في هذا؟
1: أيوة شرايك. ولا تروح تحط لك في الرز هيل.
0: أمانة.
1: إيه.
0: كيف أمانة؟
1: صح أمانة.
0: والله ما يعجبني هذا الكلام.
1: ما هذا الكلام ما ينفع. اي والله
0: صح والله
1: اي والله
0: بس حسام ما
1: فيه ناس في ناس يوم شرف تلاقينهم مثلا يحب اكله وانت ما تحبيها فيبغى يقنعك بالغصب الا هي حلوه ولا حلو.
0: صح ايوه انا لا والله ما جامل بهذا الكلام. أيوة ما يعجبني
1: ما جامل.
0: رحنا مطعم قلت والله الحين في الايام هذه
1: أيه؟
0: يعني في الطائف
1: ما شاء الله.
0: احنا نطعم وهم عجبهم وانا ما عجبني.
1: ما عجبك؟
0: لا ما عجبني.
1: ما في احلى من اكل البيت. ها
0: ها
1: ما في احلى من اكل البيت.
0: لا والله في مطاعم حلا.
1: صح
0: والله في مطاعم.
1: صح صح ايه صح.
0: هم عجبهم انا ما عجبني. لا تدري ليه ما عجبني؟
1: ليه؟
0: حط دجاج. هذا المطعم فيه بس دجاج.
1: اوه وانت ما يعجبك الدجاج؟
0: انا ما عجبني.
1: ايوه ما يعجبك الدجاج.
0: ما شاء الله اكلوا بس ما انا ما عجبني مره.
1: تمام طيب شكرا لك يا ام شرف.
0: شكرا.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله. في الهاشتاج زهور الشوق تقول في قلبي ناس راقية تخجلني طيبتها وتجبرني أن أحبها واحترمها وأقدرها لأنها تستحق أو لأنها لا تستحق سوى الحب والاحترام. أيضا تقول العام ليس مجرد رقم في التقويم، كل عام يحمل لنا درس جديد في الصبر في النضج التجاوز. نودع أشياء لم تعد لنا ونستقبل أشياء من الله هي خير لنا. كل عام نكتشف أن السعادة تخبئ لنا تفاصيل بسيطة. اللهم اجعل لنا عاما جميلا مليئا بالخير. تذكار تقول صباح الخير. يسعد صباحكم بكل خير. الموضوع جميل جدا لأن لامسني حال.

نروح نسمع ونرجع نكمل معكم سمر هاتف البرنامج 011 40 53 هاشتاق البرنامج سمار.

0: سمار
1: قصيدة السهر.
0: قصيدة السهر يرويها

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سمار لحن المشاعر

0: من جديد معكم في سمار، حياكم الله. معنا الآن اتصال من خالد الرحيلي. حياك الله خالد.
1: صباحك الله بالخير أبو عبد العزيز.
0: يا صباح النور، أهلا ومرحبا.
1: الله يبارك فيك حبيبنا.
0: الله يخليك يسعدك، كيف حالك؟
1: والله بخير الله يسلمك. تحية لك وتحية للأفاضل المستمعين الكرام.
0: الله يسعدك ويخليك. إيش تحب تشاركنا فيه
1: يا أبو عبد العزيز؟
0: الله يخليك.
1: بالنسبة للموضوع والله أشوف أبو عبد العزيز، أنا إنسان طال عمرك لا أحب أحد يجاملني ولا أحب أجامل أحد
0: مرة.
1: والله كاش يا أبو عبد العزيز، زعل من زعل ورضي من رضي حقيقة يعني.
0: طيب يا أخي، الحياة تحتاج مجاملة ولا؟
1: والله شوف بصراحة يعني، تدي يا طال عمرك على قولتهم بالبداوي على وضع النقع، عرف كيف؟
0: إيه
1: يعني أنا والله أشوف ما عندي وسط، عندي طال عمرك يا أبيض يا أسود.
0: يعني أنت مثلا واحد من زملائك مثلا اشترى له سيارة جديدة، تبارك له بالسيارة، تقول له يا أخي هالسيارة حلوة.
1: والله شوف بعض الناس يتحفز، يحسبك تعطيه عين ولا شيء، يتحفز بعض الناس، لكن أحسن لك إيش؟
0: إيه
1: يعني شو اسمه، خلك ساكت وخلاص.
0: ولو سألك واحد مثلا قال لك عن شيء مثلا، ايش رأيك فيه؟
1: والله تعطي رأي بكل صراحة يعني، سواء طال عمرك مقبولة وغير مقبولة لديه على البلاط يعني، عرفت كيف؟ ما عندي أنا والله واحد اثنين ما عندي أنا.
0: أي والأشياء طيب الإنسانية
1: كيف؟
0: الأشياء الإنسانية تجامل فيها يعني، مثلا شخص كان يعني خلنا نقول مع أن هالكلام ما ودنا فيه هالفترة، بس تخيل أن مثلا واحد رسب في المدرسة.
1: أي
0: فهو محطم وكذا، فأنت تقول له ما عليك وأنت راح تجتهد وراح تنجح وراح كذا
1: لا شوف ايه؟ بالنسبة مثل هالمواقف تمام، هذا تحفيز عرفت كيف؟
0: ايه
1: يعني تقول إن شاء الله معوضة، بس شد حيالك إن شاء الله في الدورة الثانية إن شاء الله بإذن الله تعدي بإذن الله تعالى.
0: أيوة، وأنت تقول له كمان وأنت إنسان مجتهد وأنت مدري إيش وأنت
1: أي
0: فهي تحسب على إنها تحفيز مو على إنها مجاملة.
1: أي لكن صراحة بالنسبة على طاري الصراحة من الصراحة، قبل سنتين كلفت في مكان ما كلفت مدة 3 شهور كذا، وتعرف جديد أنا وش اسمه متحمس عنده وكذا، شايف جاء طال عمرك عندنا مدير يعني متشين شوي، عارف شايف نفسه شوية كذا، شايف يجي 9-10 كذا تمام، وهذا وين وهذا وين تمام.
0: اي
1: واحنا بدري جايين وهذا ليش احيانا تجي يوم كذا انت تتاخر تمام، ايش بك متاخر كذا تمام.
0: اي
1: اقول له حبيبي زيك زينا،
0: اعطيته كاش
1: اخر شيء طال عمرك قام طال عمرك زعل، ما زعلت المنطقه قلت شوف زعلت، قال كيف ما زعلت انا مديري، قلت خلاص مديري تمام، قسما بالله يا ابو عبد العزيز خليته طال عمرك كل يوم من 8-4 تدري.
0: إيه؟
1: ليش؟
0: إيه؟
1: كل يوم التفتيش عنده.
0: كل يوم ايش؟
1: التفتيش عنده.
0: كل يوم التفتيش حاضر.
1: اخذ قسما بالله كل يوم يقول يوم راح اقسم بالله يعلموني الشباب، إيه؟ اقسم بالله العظيم ان تحمد الله. خلاص يجي بدري.
0: اي لازم ايش يسوي
1: حتى بعد ما مشيت من عنده صار يجي بدري ويخرج اخر واحد.
0: اي انت اعطيته درس.
1: لا يا حبيبي انت مسؤول تمام، خليك مثال،
0: خليك قدوه صح.
1: ايوه خليك مثال، وانا انسان طال عمرك خلاص يعني شوف لو تيجي بدري تمام والله ما حد يقدر يتكلم، لكن تيجي متاخر كمان وقوي عين يعني سؤالي كارت ذي.
0: صحيح.
1: الواحد لا جامل، بشوف صراحة شوف أنا أكلم ناس كثير أقول اديني رأيك صراحة فيه أنا تمام، لكن لا تجملني اكسرني، خلي الصراحة لو أنها تجرح أحبها، شايف؟
0: إيه؟
1: يصير أعرف أنا من أنا، عرفت كيف؟
0: إيه؟
1: حتى 1-2-3 حتى لو فيه مثلا أي شيء أي عيوب أي شيء كذا يمكن الواحد يصلح أموره، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: أيوة لكن تجملني وتخليني طول عمرك مبهم كذا لا، هذه مرة الشاهدي.
0: صحيح، الله يوفقك حبيبي خالد، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يجزاك خير. استاذ ابو الغيث، بس عندي استفسار بسيط.
0: تفضل.
1: الاسبوع القادم الجمعة القادمة في بعد برنامج ولا لا؟
0: ليه، ايش فيه؟ في شيء فيها، في شيء، في مناسبه ولا شيء؟
1: عام 48 احنا الان، فالدوره الاذاعيه جديده، فما ادري عاد.
0: لا لا، احنا الحين اصلا خلاص دخلنا سنه جديده، يعني لو في شيء منها من هالحلقه.
1: ايوه
0: ايه.
1: الله يطمنك حبيبي.
0: يا حبيبي يعطيك الصحه. يا هلا ومرحبا، حياك الله. هلا ومرحبا. عبد الله القحطاني.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: خير ابو عبد العزيز.
0: يا هلا ويا مرحبا، يا صباح النور والسعاده.
2: عليكم هلا جميع من اسمان الان.
0: حياك الله. حياك الله. يا هلا ويا مرحبا. الله يعافيك.
2: انا عندي مواضيع كثيره، ابغاك تسمع لي شويه. الله يعطيك العافيه.
0: اي تفضل.
2: اول شيء، في عندي بطاقه شكرا للاعلامي المبدع جماح دغيري، اشكره جزيل الشكر على البرنامج اللي قدمه الاسبوعي. شكرا له على البرنامج الرائع.
0: يستاهل الاستاذ جماح، ونوجه له تحيه.
2: الله يعطيه العافيه. بالنسبه لموضوع الجمعه اللي راحت، انا كنت ابغى اشارك ولكن لم يمسك معي الخط. كان موضوعكم عن التكبر، عن اللي لازلت فلوسه خذ الاعماره وترقيته، فاقول لهم يا اخواني ترى هذه وسخ دنيا، يعني واحد لا يتكبر يا اخي، مهما حصلت على فلوس مهما حصلت، حتبقى حديث المجالس. يعني مت قال والله طيب، وان كان هكي طيب قال والله طيب، قاع على قرعته لين مات، لانه والعياذ بالله قال والله من امزار فلوس وزيت وظائف، قالوا كذا وقالوا كذا. فاتمنى يا اخواني هذه وسخ دنيا، خليك على قرعته حتى الله ياخذ امانته.
0: الله يجزاك خير.
2: لك يا ابو غير، شكرا لك والله يعطيك العافيه.
0: حياك الله. يا هلا ومرحبا.
2: شكرا لك. شكرا لك.
0: يا هلا حياك الله. حياك الله. هلا ومرحبا. عاشقة الليل،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير على الجميع.
0: صباح النور. يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
3: حبيت أبارك أقول يعني كل سنة وأنتم بخير إن شاء الله، وسنة خير وصحة وسلامة على الجميع.
0: وأنت بصحة وسعادة، الله يسعدك يا رب. إيش تحب تشاركينا فيه؟
3: اليوم إيش؟
0: اليوم تكلمنا عن المجاملة، هل أنت معها ولا ضدها؟
3: أنا ضدها، بس يعني بشكل بسيط مرة أنا معها يعني، بس الأغلب ضدها.
0: يعني في أمور معينة أنت معها؟
3: أيوة جدا. أي يعني بسيطة.
0: أي طيب، متى تكوني ضدها؟ لما يكون لها من وراها مصلحة مثلا؟
3: أيوة، لما يكون يعني الشخص يجامل عشان وراه مصلحة. أو والله مثلا جماعة بنات وكذا، يعني تكون واحدة يعني لبسها مو مناسب أو مو كويس، ويجون يجاملونها يقولون الله، يعني تكون المجاملة مبالغة.
0: أي
3: الله ما شاء الله، خصوصا صار يعني صحبة. لا المفروض يعني إنه ما يصير يعني مجاملة كبيرة.
0: أي جاملة على حساب نفسك ولا لا؟
3: إذا كانوا يعني الأشخاص قريبين جدا ممكن مرة مرتين، بس
0: إذا كان يستاهلون.
3: أي إذا كان يعني الشخص يستاهل أو له جمايل علي كثيرة.
0: تحب الشخص المجامل ولا لا؟
3: لا بصراحة.
0: يعني تحبي الشخص اللي مرة يعطيك في الوجه، سواء كويس ولا مو كويس، سواء حلو ولا مو حلو؟
3: أنا أشوف هذا أفضل صراحة.
0: يعني تري بس الموضوع صعب، يعني تخيلي مثلا شخص ما يجامل.
3: هو يعني صراحة أنه صعب، بس يعني أنا كذا شخصيتي أحب، بس مو يعني يجرحك يعني قدام ناس كثيرين أو شيء، يعني يعطيكيها على قولتهم كاش، لا يعني شوية.
0: صحيح صحيح. اللي يجامل لمصلحة شخصية، هل هو مخادع ولا ذكي؟
3: في كذا وفي كذا صراحة.
0: المصلحة شخصية
3: يعني تكون هذا الشيء يعني مصلحة لك.
0: أيوة
3: يعني
0: وراه مصلحة.
3: أكرت يعني مو ضد الشخص الآخر أو يعني كذا، ما في مشكلة تكون المجاملة يعني في حدود المعقول، مو هو يعني إيش تصير يعني بكثرة وكذا، يعني يصير يكبر الموضوع، المجاملة يعني تصير مرة.
0: هل في ممكن ناس تفهم مجاملتك بشكل خطأ؟ يعني ممكن تجامل يوم تقول لك هذه نفسها في الشيء، أو هذه أصلاً قاعدة تجامل علشان تبغى من وراء هذا الكلام حاجة.

0: في أشخاص يعني ممكن يفهمونك مجاملتك يعني غلط.
1: تمام، شكرا لك يا عشقة الليل، حياك الله، هلا ومرحبا. على طار الناس اللي يعني يجيبوا الكلام في الوجه، أنا صديقي المقرب من هالنوعية، يعني لدرجة أن أحيانا أنا لما يقول لي شغلة ولا حاجة أتفاجأ أنه مثلا قالها بهالجرأة بدون ما يعني مثلا الآن الواحد بالعادة يقول لك يا أخي أنت إنسان مجتهد وإنسان مدري إيش وإنسان بس فيك الشغلة الفلانية، هذا ينقص من على الأمور هذه كلها وعلى طول يقول لك أنت فيك الشغلة الفلانية على طول. ففعلا تعودت على صراحته وصرت أتعامل معه بنفس الصراحة، فتلاقينا أحيانا يعني عموما نسمع ونرجع نكمل معكم سمار هاتف البرنامج 011-40-53-53 هاشتاق البرنامج سمار.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: سمار سمار عذوبة الكلام في سكون الليل.

اليوم كان الحديث الأكثر عن المجاملة. المجاملة هذه اللي كان فيه ناس تعتبرها شيء يعني مقبول، وفي ناس كانت تعتبرها إنها عيب من عيوب الشخصية، في ناس تكلمت أن يفترض أن ما يكون وراء المجاملة هذه غرض أو شيء هدف معين الواحد يبغى يحققه من خلال هالمجاملة، وفي ناس شافوها أنها أحيانا تلطف الأجواء، أحيانا شيء مطلوب أنك تجامل يعني بين داخل الأسرة، بين الأصدقاء، بين الزملاء. أحيانا المجاملات مطلوبة، وأتوقع أن احنا نسويها من غير ما نقصد، نسويها بشكل تلقائي. أنت تفاعلت مع حاجة، تفاعلت مع شيء معين، أنت راح تجامل وقتها، راح تتكلم، راح تقول كلام حلو. فالغريب أن ممكن الشخص أنك لما تجامل يشك في هالمجاملة، أو يشك فيك أنت أنك قاعد تقول هالكلمتين بس علشان توصل لغرض، أو علشان الشيء هذا عجبك. زي ما ذكرت قبل دقائق أنه فيه ممكن تجامل شخص وياخذ المجاملة على محمل الجد، ويقول لك قول ما شاء الله، أو يقول لك يا أخي لا تنظرنا بعينك، أو من هذا القبيل. فهنا الوضع يخليك تحتار، أنا أجامل وأعطي الناس طاقة إيجابية، ولا أسكت وأقول لهم اللي زي ما يقولوا اللي على قلبه على لسانه، ولا كيف؟

0: راح نجامل تذكار. ألو تذكار.
1: هلا.
0: هلا ومرحبا.
1: هلا هلا والله.
0: كيف الحال؟ صباحك يا رب. تفضلي.
1: الله يسعدك. موضوع جميل والله. يعني قلت اليوم قلت بس بهكم يعني ما راح أشارك.
0: أي.
1: بس إن الموضوع خلاني قلت لا هذا الموضوع بالذات لازم أتكلم فيه.
0: خلاص أنا بخليك على راحتك علشان ما أسألك أسئلة ما تبغيها. أقولي اللي عندك بعدين أسألك.
1: لا ما في مشكلة. بس إنه هو أنت تذكرت أكثر من نقطة في الموضوع هذا.
0: حلو.
1: أول شيء المجاملة يعني لا بأس إذا كانت عن طريق المدح. إني يعني أمدح وهذا الشيء المطلوب. إنك تمدح الناس وما يعني وترفع من معنوياتهم وهذا الشيء محبب. الناس يحبونه وراح يحبونك على هذا الشيء. لكن النقطة الفاصلة إن يكون بصدق.
0: الشخص المجامل أصدقاء كثير؟ عنده أصدقاء واجد علشان يجامل؟
1: ممكن مش المجامل المجامل يعني في ناس تجامل بدرجة أنها يعني بدرجة انبهار يعني مش معقول يعني
0: أي بدرجة توصلهم للكذب يعني
1: صحيح يعني أي. أنا أشوف بعض الانبهار كونك شخص منبهر في الشيء بهذا الشكل وتبالغ في الموضوع تشعر الموضوع هنا من ناحية المشاعر بالذات تشعر فيه نفاق.
0: طيب طيب الشعراء لما الواحد مثلا يعني يجامل في الشيء أو يقول أو يوصف الشيء بأكبر منه طيب يعني حلو على كذا يعني المجاملة
1: إيه الشعراء
0: إيه يعني لما الواحد يوصف
1: في منهم غير الصادقين
0: يعني أما هو المبالغة لازم يعني أصدق الشعر أكذب زي ما يقولوا
1: أنا أعتقد أنه في مبالغة وفي ناس يستحسنون هذا الشيء وفي ناس لا لا لكن طالما أنه الإنسان هذا صادق فيه ويبالغ عن طريق صدقه في هذا الشيء لا بأس هذا شيء جميل لكن أنا أتكلم عن الشخص اللي يبالغ في المدح درجة الانبهار بالذات في المشاعر هذا شخص غير مقبول بالنسبة لي إن يعني بالذات إذا كان ما يعرفك بالشكل المطلوب تشعر الموضوع فيه نفاق بالذات المشاعر لا تجامل في أشياء ثانية أنا ممكن أتقبل لأنه في أشياء كثيرة تخلينا نجامل عن الملابس عن الشكل عن الأشياء نحن نجامل كثير يعني بس إنه

0: لازم يكون هناك صدق. طيب. المدح مطلوب لكن المجاملة أنا أعتقد مش مطلوبة كثير صراحة. حلوة واللطف حلو في نفس الوقت، بس إنه يفترض الإنسان يكون صادق أكثر شيء، ما تجامل بشكل إنك تكذب
1: طيب.
0: وتخادع هذا الإنسان لأمر في نفسك.
1: تذكار خلص وقتي، أبغاك تحيي المستمعين ونقفل الحلقة.
0: إن شاء الله تحية كبيرة للمستمعين، وحابة أخذت بنقطة بسيطة جدا في الموضوع، إنه الناس اللي نمدحهم على شيء ثم يقولون ممكن هذا الشخص يعني صار لنا منه شيء، ما قال ما شاء الله تبارك الله، بالذات في الوقت الأخير هذا صاير بكثرة، أعتقد الصمت أفضل.
1: الصمت أفضل. شكرا لك يا تذكار، وشكرا للمستمعين الكرام، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع الجاي على خير في أمان الله.

أحلى شعور لما تحس إن قلبك مليان بشخص، شخص ساكن داخل الأعماق. في ناس تمر بحياتنا وفي ناس يصير لهم مكان ما يقدر الزمن يغيره، ناس إذا حضروا هان التعب، وإذا غابوا افتقدنا حتى تفاصيل الأيام. شخص يصير وطن لروحك وسكينة لقلبك، وكل ما ضاقت الدنيا عليك حسيت إن وجوده يكفي. شخص يخليك تتأكد مع الأيام إن بعض الناس مو مجرد أشخاص نحبهم وخلاص، لا، تحسهم هم القصيدة اللي ما تنتهي، الضحكة اللي تشرح الخاطر، النور اللي رافقنا حتى في أكثر اللحظات عتمة. وعشان كذا مهما حاولت توصفهم ومهما جمعت من كلمات، تحس إن كل الحروف مقصرة وكل هالكلام لك أنت يا سيدة عمري ويا كل الأشواق.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

سنلتقي ربما يوما ما، نلتقي، سنلتقي غرباء ضعفاء أو ربما أقوياء، سنلتقي عاشقين بلا حب، سنلتقي حبيبين بلا شوق، سنلتقي وتنفجر براكين حبنا، تنبش قبور ذكرياتنا، تتجدد آمالنا، سنلتقي، سنلتقي ليقف الزمان بنا ويقف الزمان لنا، يعزف اللحن عمرنا، يقف القمر بيننا، سنلتقي ربما غدا أو بعد غد، بعد عام أو عامين، يوما ما قد يتجدد الوعد، سنلتقي يوما ولكن غرباء، المهم

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الماء والترشيد.
5: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.